التجارية يمثل عملا إرهابيا مدانا. النقل اليمنية أشارت إلى أن البحرية اليمنية وبالتعاون مع حفر السواحل أنقذ طاقم السفينة بأكمله. وفي الولايات المتحدة ألقت السلطات القبض على

0: طلقة بالإضافة إلى ذخيرة، كما عثرت الشرطة على مسدد محجوب الذخيرة أيضا داخل سيارته. أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف عن احتواء تسريب للأمونيا مؤكدة لا خطر على السكان، وجاء هذا الإعلان بعد تحذير أطلقته السلطات في كييف من تسرب غاز جراء إصابة نظام يحتوي على مادة الأمونيا في العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبفصل القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. 1990 و2026 حدثان يقول مراقبون مفصليان يعيدان رسم أمن الخليج بين أو رسم المنطقة كليا بين حرب تقليدية وحرب هجينة في المنطقة ذاتها. بتاريخ 2 أغسطس من عام 1990 غزا العراق دولة الكويت، واليوم مرت 36 سنة ويومان على هذا الغزو الذي لم يغير خريطة الكويت وحدها بل أعاد تشكيل مفهوم الأمن في المنطقة. اليوم أيضا مرت 5 أشهر و7 أيام بالتحديد على حرب إيران الأخيرة، حرب لم تغلق مضيق هرمز فقط بل فتحت النقاش مجددا وبشكل أعمق مشاهدينا بشأن أمن المنطقة في ظل استمرار اعتداءات إيران باستخدام أدوات الحرب الهجينة. إيران الأخيرة تقول بأنها في مرحلة الدفاع عن نفسها وتكون هناك عقدة وراء عقدة وليس هناك حل حتى الآن، ونحن سنحاول في الواقع أن لا ندخل في مسارات تاريخية ولكن سنحاول أن نقرأ

التاريخ وما حصل من بعد غزو الكويت وأن نسقط ما حصل إن يجوز ذلك على واقعنا اليوم بأن نفهم هل ما حدث في السابق من إعادة تشكيل أمن المنطقة يمكن أن يجر كذلك الأطراف المعنيين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بأمن هذه المنطقة باقتصادها أن يفكروا إن لم بدأوا فعليا في التفكير في إعادة تشكيل آليات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة. نعود إلى التاريخ لمحاولة قراءة أفضل وأدق للمستقبل. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، الأستاذ رفاه السعادة الصحفية في شبكة العربية، الأستاذ مشاري الزيدي الكاتب والصحفي، والأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لفهم التطورات الأخيرة وخاصة تداعياتها، بالأمس كنا تحدثنا عن تحالف دفاعي جديد فيما يتعلق بمضيق هرمز، باب المندب كذلك، أو باب المندب قد يكون هو الأولوية في الأيام القادمة، وهذا جرنا للحديث عن شكل جديد لتأمين هذه المنطقة. ولكن اسمحوا لي في البداية بسرعة شديدة أن نوضح للمشاهدين ما الذي تغير، ولماذا عدنا لغزو الكويت، لماذا عدنا لهذه الحقبة التاريخية، لأنه هذه الحقبة التاريخية هي التي أدت لهذا الوجود العسكري الأجنبي، لوجود تمركز هذه القواعد العسكرية اليوم الموجودة الأمريكية بالأساس والأجنبية عموما. فما الذي حدث قبل وبعد هذا الغزو؟ قبل غزو العراق للكويت وخلال ما عرف مثلا بحرب النقلات في الثمانينات، برز الوجود العسكري للولايات المتحدة لحماية الملاحة. نحن نتحدث حتى عن ما قبل الغزو. كانت أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عملية إرادة صادقة عام 1987، يعني الموضوع تقريبا حضور الأجنبي قبل 1990، ولكن سنتابع ترتيب وكيف ازدهر خلال هذه الحرب الأخيرة لمرافقة نقلات كويتية، وكانت العملية من أكبر عمليات مرافقة القوافل البحرية. ولكن إن تمعنا أكثر في عملية الحرب أو غزو العراق للكويت وتبعنا بالأرقام، فنحن سنلاحظ مشاهدينا بأن بعد تحرير الكويت بدأت فعليا أو بدأ تمركز القواعد الأمريكية والأجنبية بالعموم في المنطقة. نتحدث على ما بين 1991 و1994 تقريبا، بدأت هذه القواعد تدخل للكويت، للبحرين، لقطر، للإمارات. فيما بعد 2003 جاءت حرب العراق كما تعلمون، من بعدها في 2009 كذلك تركزت قاعدة عسكرية في الإمارات، وبريطانيا افتتحت قاعدة بحرية في البحرين ما بين 2016 إلى 2019، ووقعت كذلك اتفاقية دفاع مشترك في عمان. التعاون العسكري الأمريكي الخليجي، نحن نتحدث عن مقر الأسطول الأمريكي الخامس، مقره البحرين، نتحدث عن قواعد كما أتينا على ذكرها منذ قليل، نتحدث كذلك على تداعيات أخرى تتعلق بمنظومات أو اتفاقيات تعاون، منظومات دفاع خليجي مشترك. وهنا نتحدث عن أساس سياسي وقانوني في الواقع للتعاون العسكري الخليجي، ترتكز على مبدأ أن أمن دول الخليج مترابط وغير قابل للتجزئة، ويسهر مجلس الدفاع الخليجي المشترك على تنفيذ الاتفاقية منذ توقيعها جماعيا في ديسمبر 2000. سنعود لكل هذه التفاصيل، ولكن خلينا نبدأ شوية بقراءة ما حدث في العراق. خليني نبدا معك رفاه، ربما ابنة العراق وحاضرة شاهدة على التاريخ وشاهدة على فترة ما قبل وما بعد فيما يتعلق بالحضور الأمني في العراق بعد غزو الكويت، ما الذي تغير بالتحديد؟
1: غزو الكويت كان كارثة حقيقية وتاريخية على العراق، يعني

0: وليس فقط على العراق، على المنطقة بأكمل، غير حياة العراقيين، غير حياة الشعب العراقي، الحكومة، السياسة، الاقتصاد، كل مناحي الحياة. يعني الغزو كانت غلطة تاريخية في العراق، لأنها دخلت القوات الأمريكية
1: بعد الغزو
0: الخليج.
1: قبل الغزو لم يكن هناك أي حضور أمريكي في الداخل العراقي؟
0: في الداخل العراقي لم يكن، لكن هي الغلطة التاريخية لدخول الكويت هي كانت بعد ذلك لجأت الكويت إلى طلب الحماية من الولايات المتحدة، والحماية طبعا لبت الولايات المتحدة لبت هذه الحماية، لأن ظلت فترة ليست بقليلة من أغسطس لفبروري، نتحدث عن فترة طويلة. طبعا غيرت ملامح البلدين أيضا، وكانت هناك خسائر بشرية مادية اقتصادية. العراق دخل في عقوبات اقتصادية كبيرة، 13 عاما حصار اقتصادي، أصبح في عزلة دولية، أصبح منبوذا من دول المنطقة، الاعتداء على جار وجار حدودي. فكل هذه يعني الأوضاع غيرت فعلا
1: ذكرى اليوم. ما الذي تمثله؟ لأنه الذكرى كانت في 2 أغسطس، بصدق ما الذي تمثله هذه الذكرى؟
0: الحالة التي وصل إليه العراق لحد الآن بسبب هذه الأوضاع.
1: هكذا يقولون فعلا، ليس هناك حتى انقسام فيما يتعلق،
0: لا يوجد انقسام. يعني حتى الناس اللي مع صدام يعترفون أن هناك خطأ تاريخي. يعني كان يجب أن يذهب إلى الحوار، إلى الدبلوماسية، لكن تعنت حكومة صدام حسين ودخلت العراق في مأزق لم نخرج منه لغاية الآن. حتى هذه الحكومات الموجودة حاليا لولا غزو الكويت لما كنا شهدناها. هذه الحكومات أو هؤلاء مجموعة السياسيين والقوى السياسية هي من جاءت أيضا
1: بالإطار التنسيقي،
0: الإطار التنسيقي، وكل هذه القوى المعارضة ألست هي نفسها التي ذهبت للولايات المتحدة وشكت أفعال صدام حسين واعتداء على دول الجوار، وطلبت أيضا الحماية والمساندة والدعم لتخليص وتحرير العراق من صدام حسين.
1: يعني
0: التاريخ هناك تناقض كبير، يعني
1: تناقض كبير. وتعتبر هذه أستاذ مشاري الغلطة الأكبر لصدام، ولكن غلطة أدت إلى تغير كبير كذلك في المنطقة، لأن الموضوع اليوم لا يتعلق فقط بالعراق ويتعلق بتغيير وجه المنطقة منذ ذاك التاريخ، منذ 1990.
2: ما في شك، هو في لحظات أو قرارات معينة تغير وجه التاريخ ويصبح حتى لو كانت صغيرة أحيانا، ما بالك بقرار مثل ابتلاع دولة مثل الكويت وتهديد الأمن الخليجي برمته. ولذلك استشعر الملك فهد في حينه العاهل السعودي خطورة هذا الأمر، وأنه لن يقف عند حدود الكويت، وقال كلمة شهيرة هي ليست من قبيل التعاطف المعنوي أو الشاعري، أنه يا حتى باللهجة العامية يا نروح سوا يا نجلس سوا احنا والكويت، لأنه استشعر أن الأمن وحدة متكاملة. فأنا أعتقد أنه هذه من القرارات اللي غيرت مجرى التاريخ. أحيانا تكون قرارات أصغر وتصبح النظرية الشهيرة في الفلسفة أثر الفراشة، يعني الفراشة خفقت بجناحها على مكان ما في مكان من هذا العالم وأحدث سلسلة من التفاعلات قد تستمر سنوات إلى شيء غير معقول. يعني ما بالك إذا كان قرار أهوج وقرار غير مسؤول مثل ما تفضلت الأستاذة من صدام حسين، كان بالإمكان تجاوزه. هو للتو خرج من حرب رهيبة، حرب 8 سنوات، وقال وأجبر إيران على الاستسلام بحضور المرشد الأول والمؤسس الخميني، وقال كلمته الشهيرة أنا تجرع كأس السم. وأيضا كان الخليج كله يدعم العراق، صح. مش نكاية في إيران، وإنما حماية لاستشعارهم أنه الخطر من إيران كبير جدا ومتفجر ومتعدد الأبعاد، يعني خطر أمني، خطر حتى فكري وعقائد، وهذا ما نشهده اليوم. فصدام حقيقة كان ارتكب، بأن أعتبره من يعني الله يرحمه الرجال في دار الحق، يعني بس خلينا نقول، يعني أبغى أستخدم عبارة لطيفة، يعني من أكثر القرارات خطأ، خلينا يعني أقتصر على هذه العبارة، رغم أن النصح الذي قدم له من قيادات الدول المنطقة بما فيهم مصر. تذكر دكتور عبد المنعم كلام الرئيس حسني مبارك رحمه الله، محاولاته قبيل لحظة الانفجار، كان في مؤتمر في جدة بوساطة سعودية بين عزة الدوري نائب الرئيس وبين الشيخ سعد العبد الله ولي العهد، لمحاولة لملمة الأمور، حتى أن السعودية كانت الحجة الظاهرة طبعا من صدام والخطاب العراقي أنه الكويت تسلب النفط العراقي في حقل الرميلة، وأنه في ديون يجب على الكويت أن تسقطها عن طيب ماشي، كل هذه الأشياء ممكن أن تحل. حتى أن السعودية حاولت التوسط وقالت ممكن إحنا نساهم بمبلغ كبير.
1: وقيل الكثير من الكلام حول هذا الموضوع، حول الأسباب، يعني حتى في الداخل العراقي أيامها وكتبوا كثر عن أنه هناك ديون خليجية
2: بس أنا أعتقد
1: استند عليها.

0: فيها صدام
1: مضبوط.
2: الحرب العراقية
1: بس
2: الإيرانية.
1: بس ترى المسألة أنتم قلتم أنا أبغى نرجع التاريخ بس أنا بمر مرور سريع جدا. موضوع استقلال الكويت هو موضوع إشكالي في العراق من أيام العهد الملكي. يعني نتذكر مثلا العراق كان تحت الولاية العثمانية، البصرة هي حاولت تفرض سلطتها على الكويت، تتكلم في العهد العثماني. الشيخ مبارك الصباح رفض هذا الأمر اللي هو المؤسس الحقيقي للكويت وحافظ على استقلال الكويت بشهادة الرحالة اللي زاروا الكويت في وقت صحيح دولة صغيرة بس كانت عندها خصوصية ومستقلة. نترك العهد العثماني، في عهد الملك عبد العزيز بعد الاستيلاء على الرياض بأشهر قليلة، هو استولى على الرياض 1902، بعدها بأشهر قليلة استنجد به الشيخ مبارك لصد غزوة قادمة من العراق من بعض القبائل البدوية بتحريض عثمانية. نقفز التاريخ شوية في عهد عبد الكريم قاسم اللي انقلب على العهد الملكي، هدد بغزو الكويت وأرسل الملك سعود العاهل الثاني السعودي قوات إلى الكويت رابطت على الحدود العراق. نقفز نصل إلى عهد الملك فهد وغزو اللي نتحدث
0: اللي
1: عنه
0: اليوم.
1: فتلاحظي ما تغير الأنظمة. اليوم مثلا اليوم اللي يحكم العراق ميليشيات شيعية أو أحزاب شيعية هي التي الآن تقصف الكويت من خلال مستغلة القرب الجغرافي.
0: هذا بحسب قراءتك، لأنه
1: لا مو بحسب الإعلان، الإعلان اللي صدر من دول الخليج.
0: من يحكم العراق هي حكومة عراقية، بالعكس هي تقول بأنه نحن نعمل حاليا لمحاولة توحيد.
1: قصدك الحكم يعني
0: الحكم
1: أوكي خلينا خلينا على قولة اللبنانيين
0: حتى ما ينتقدونيش.
1: طيب لا اللبناني عنده كلمة
0: حكومة ونظام ماشي. في العراق
1: اللبناني عنده كلمة حلوة يقول نقيم الكلمة دي على جنب.
0: صحيح.
1: طيب اللي يطلق الصواريخ واللي يطلق المسيرات هي ميليشيات تعتبر
0: واعتبرتها الحكومة العراقية مجموعات إرهابية
1: خارج عن إرهابية بس موجودة ضمن إطار الحشد. والحشد قوة معترف فيها.
0: موضوع آخر
1: هذا لا أنا وش جبت عليه إنه الكويت ما زالت تتعرض للأخطار مع اختلاف مصادر الخطر اللي قادمة من العراق، وبالتالي ما في شك أن نرجع للحديث
2: والخطر حتى من إيران حاليا.
1: طبعا ما هو كله مترابط مع بعضه. الكويت هي بوابة الخليج الشمالية وهي تقع على رأس الخليج وهذا الموقع مثل ما هو ميزة هو يخلق تحديات.
0: فأمن الكويت من أمن
1: هنا إيران
0: المنطقة.
1: ومن هنا العراق فباستمرار هي منطقة حساسة ترمومتر للأمن الخليجي.
0: هو الحقيقة لماذا وددنا طرح هذا الموضوع حتى نفهم ما الذي غيرته هذه الحرب، وهل ما نشهده اليوم ستغير كذلك وجه المنطقة كما غيرته عملية غزو الكويت. فأولا دكتور عبد المنعم، هذا الإسقاط يجوز أو لا؟
3: لا هو يجوز لو احنا تعلمنا منه إيه الأساس الهيكلي. يعني أنا رأيي كلمة غلطة يعني
0: تواضع.
3: هي المسألة لماذا ينبت عندنا هذه التيارات الراديكالية اللي هي عندها القدرة الفائقة أنها تحفر في التاريخ، زي ما الأستاذ مشاري اتكلم عن كم مرة حصل غزو للكويت، وبالتالي يخلق شرعية لموضوع لا يجوز أن يحدث من الأصل إلا إذا كان في تيار راديكالي. فإحنا في الوضع الحالي عندنا الراديكالية جاية من إيران، الراديكالية اللي فيها خلطة شيعية مع ثورية مع يعني فيها صناعة الأسلحة النووية. كل الأنظمة الراديكالية سعت في الاتجاه النووي، سعت في أنها تبني ما يعتقدونه جيوش قوية، وأيضا الفكرة التوسعية بشكل أو بآخر، يا يعني إما أنه هو لأنه حرم من المال أو عايز يبتز المال أو هو عنده المال. إنما هي القضية في الآخر أنه هنلاقي من القوميين العرب نلاقي النهاردة الشكل الإيراني. وعايز أقول بتوع المستقبل هم الميليشيات. يعني الميليشيات بقى ازاي حاجات ملهاش علاقة بجهاز الدولة، لان ايران في جهاز دولة بيحرك الموضوع، وفي حاجة اسمها المرشد، وفي حاجة اسمها هنا القضية هيكلية في الحقيقة. هنا بقى انا عايز اقول انه الدرس المهم كان في هذه المسألة مش من ناحية الاعتداء، إنها من ناحية مقاومته من قبل الأنظمة العربية اللي هي نسميها المحافظة أو اللي هي أنا بقول اللي هي ملتصقة بفكرة الدولة الوطنية، إن هي هذه الأنظمة عملت تحالف نجح إنه يعمل، لأنه دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا ينجح إلا إذا كان فيه قوة إقليمية مش بقول تمهد الطريق، تشرعن الطريق.
0: وحضرتك تعتبر بأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة كان ناجح طيلة هذه السنوات؟
3: يعني نجح في خلاف في أنه يحرر الكويت، يعني دخلت القوات الأمريكية مع القوات المصرية مع القوات

0: السورية مع القوات السعودية، فشل إن هو ينجح في حفر الباطن لما قرب من السعودية. فهنا إن الفكرة بتاعت إنه لا يجوز لدولة عربية أيا كانت الشعارات اللي يرفعها إن هو يعتدي على دولة عربية أخرى.
1: سأكون وجهة النظر الكويتية أو الإيرانية عفوا على هذه الطاولة حتى يكون النقاش كذلك متوازن. ستقول اليوم إيران بأنه لست أنا من دفعت بدخول القوات الأجنبية، هذه القوات الأجنبية الأمريكية والقواعد كما ذكرت لي تقول بأنها تستهدفها، لست أنا من أدخلتها، هي أتت على إثر غزو عراقي للكويت وبالتالي على دول المنطقة أن تحمي نفسها من خطر تراه إيران، هكذا هي رؤيتها، تراه أكبر خطر أمريكي إسرائيلي.
2: نوعا ما يعني القراءة شوي بدها تفصيل أكثر. يعني أنت طرقتي أستاذة من أنه عام 1990 لحظة مركزية في تاريخ الشرق الأوسط، انفجار كبير أنا بسميه كمان انتحار دولة، وليس انتحار دولة وإدخال منطقة في نفق، غير المنطقة كلها في نفق ما بعد احتلال الكويت. وأيضا يعني تدخل أمريكي لم يأتي فقط بصيغة احتلال ولا بصيغة تحالف ولا بصيغة تحرير الكويت. أوباما لما خطب بجامعة القاهرة قال بالتغيير الناعم، أيضا فجأة انفجر المشرق بصيغة ربيع عربي، والكلفة من الربيع العربي أكثر من الكلفة ربما من صحيح. احتلال صدام حسين للكويت وهو احتلال بغيض وغير جائز. الأمريكان حضروا في أكثر من صيغة وفي أكثر من شكل، مرة على متن محررين، مرة باعتبار منقذين، مرة باعتبار أنه حلف بغداد بال55، يعني حاولوا أن يأتوا بأكثر من صيغة. اليوم أزمتنا في أزمة الدولة الوطنية وتماسكها، في أزمة الراديكالية والعسكر. العسكر أنا بعتقد أنهم جزء أساسي من انهيار منظومة الدولة وتفكيكها والخدمة لغير صالح الشعب. يعني دولة مثل العراق كانت ناهضة واقتصادية، تفضل الأستاذ بشاري، خاضت حرب وطرح شعار قادسية العرب وورطنا في الموضوع بالثمانينات واكتفينا وخرجت منتصر، خلاص ابني. ففي إشكالية كبيرة في التداول لهذا الحدث وفي تفسير موقف حتى في المسؤولية التاريخية عنه. اليوم تحتاري المؤرخين العرب، وأنا مؤرخ، عملت مرة دراسة مسحية على موقف المؤرخين العرب من 2004 سقوط بغداد، كان تباين مختلف في الموضوع، وحتى بالتسعين كان في تباين مختلف زي ما النكسة وزي 48 وزي
3: زي ما اليوم
2: اليوم في جمهور مع إيران في البلاد يقول إن هاي معتدى عليها ومن حقها الدافع عنها.
1: صحيح.
2: طب لما اعتدت على سوريا، لما اعتدت على لبنان، لما حاولت تخترق حدود الأردن وتهددنا وتغرقنا بالحشيش والمخدرات والمسيرات، في إشكالية في الوعي العربي ذاتي نفسه. الوعي العربي عنده قابلية للهزيمة أكثر من الانتصار، عنده قابلية للتضخيم أكثر من
1: طيب، ولكن الواقع. لدينا مشكلة.
2: إيران لا تقول، وليس من حق إيران أن تقول إنه إحنا ما جبناه. أنت كنت شريكة مع أمريكا لحظة ما، وأنت كنت شريكة في المؤامرة على العراق وشريكة في المؤامرة على المنطقة، قتلتي سنة، قتلتي عرب، قتلتي، ضررتي،
3: واستفادت.
2: استفادت
3: تفضل. هي من المستفيد من سقوط نظام صدام؟
2: إيران
3: ونظام طالبان، بصرف النظر عن رأينا في هذه الأنظمة وإيديولوجياته وكذا، لكن المستفيد بالدرجة الأولى هو إيران، لأنه انخلق فراغ
1: استغلت
3: منه إيران. فهي سواء بالتواطؤ المباشر مع أمريكا أو بالفائدة اللا مباشرة، يعني هي بالنهاية المستفيدة.
0: النقطة بتاعت أمريكا كانت لأوبريشنال بيربوس، ما كانتش أمريكا، يعني اللي جاب أمريكا كان تاتشر رقلة لبوش، لازم العدوان ده ما يعديش، يعني خلقت حاجة على المستوى. إنما بعد ما انتهت الحرب، وأنا كنت في قطر في الوقت ده، كنت مستشار سياسي في الديوان الأميري، فكنت على معرفة بالساعة إيه اللي بيحصل. يعني فكانت السؤال من الأمريكان هو إحنا نقلنا 500,000 عسكري علشان يحدث تحرير الكويت، في المرة الجاية هنعملهم إزاي؟ فكانت الحكاية أن تعمل قواعد لوجستية في البداية، يعني ده اللي أنا مشيت بعدها. اللوجستية أنك أنت تبقى مهيئة أنه ساعة الخطر، وكان ساعتها الخطر يا إما من قوة راديكالية عربية
2: أو إيران كانت،
0: أو من قوة دينية أو إيران. إيران ظلت من ساعة الثورة خلق تهديد للجانب الشرقي من الخليج.
1: هذا تم الحديث فيه دكتور، يعني هذا تم الحديث فيه فترة تاتشر لما كان هناك محاولة لجمع اتفاقات لدخول القواعد.
0: لا ده هو هو بالصدفة لما حصل إن العراق بدأت الغاز، بلغ الخبر، هو كان في كولورادو فيما أذكر، وتاتشر كانت بتزوره، فيعني حاجة كان فيها صدفة تاريخية. إنه هو جورج بوش الأب كان

0: شوية لسه مزول لسه ما استقرش على قرار. فكان تاتشر قالت له ده حاجة لازم خط أحمر
1: يعني زي ثنائية تشرشل وروزفلت
0: بالضبط
2: يعني بالضبط
0: يعني. بالضبط بالضبط كده انك انت ساعات تدفع. وانا عشان كده بقول الكلام ده في التحالفات المراجعة بتاعتها ان البريطانيين مهمين للأمريكان في التحالف الانجلو ساكسوني لو
3: طيب منذ قليل تحدثت عن الوعي العربي، ولكن اين هو الوعي السياسي؟ يطرح كذلك البعض هذا السؤال بعد هذا التاريخ المفصلي الذي وضع المنطقه في تهديدات او امام تهديدات امنيه كبيره، ما الذي قدم خليجيا حتى لا تتكرر؟ ولماذا تكررت نفس هذه المخاوف إن كانت إيران كما تفضلتم بالإشارة بأنها منذ ذاك الوقت وهي عنصر مهدد لأمن المنطقة؟ لماذا لم يتم استدراك الوضع وبناء شيء؟ نحن لدينا تحالفات دفاعية مثلا شكلت داخل دول الخليج، ولكن ما الذي عطلها أو ما الذي جعلها غير ناجعة؟ واسمحوا لي أن أطرح وجهة نظر مغايرة كذلك لمحاولة سحب أكثر ما يمكن معلومات منكم، غير ناجعة لما بدأت إيران تتحرك.
1: شوفي، منظومة مجلس التعاون في الأساس نشأت استجابة لتحدي، هذا التحدي هو أمني في المقام الأول. طبعا لو ترجع الميثاق التأسيسي في كلام عن أن هذه الدول تتمتع بالتجانس الثقافي والتاريخي والحضاري والتشابك الاجتماعي إلى آخره، لكن في الجوهر هو خطر أمني صحيح في جانب اقتصادي وإلى آخره وتطور، وهو استجابة لتحدي كبير والتحدي الإيراني لأن نشأت في بداية الثمانينات والثورة في 79. والحقيقة أن إيران شكلت خطر على كل دول الخليج من اللحظة الأولى حتى قبل الاندلاع أو الاشتباك مع إيران. عام 79 لحظة ولادة النظام حدثت ما يسمى بالثورة الشيعية في السعودية، ثورة القطيف، بالتزامن مع حركة مجموعة جهيمان اللي استولوا على الحرم المكي وتم طردهم بعدها. طبعا لا أقول أن إيران نسقت الحركتين مع بعض، ولكن هذا أكبر يعني هذه التحية الأولى من إيران كانت يعني الهاي الأولى يعني. فكان الشعور موجود من لحظة التكوين والتأسيس. جاءت الحرب العراقية الإيرانية ووجدت فيها دول الخليج أنها قد تكون وسيلة لدفع هذا الخطر من خلال حماية ما يسمى بالبوابة الشرقية. هل الدول الخليج فعلت أدواتها؟ نعم فعلت أدواتها، بدليل إنشاء ما يسمى بقوات درع الجزيرة وهو منصوص عليه في الميثاق التأسيسي، وطورت حتى وصلت إلى قيادة مشتركة أظن في قمة الدوحة أو شيء.
3: هذا سؤالي أستاذ مشاري، إن كانت هذه الطريقة
2: جربت في البحرين
1: جربت في البحرين.
3: أنا سؤالي إن كانت هذه الطريقة ناجعة لما تجرأت إيران على دول الخليج؟ هناك شيء ناقص في هذه الحلقة.
0: ده هنا معلومة عن البالانس والباور، هو لما كونت دي بقى عندهم قدرات عسكرية قد إيه؟ نجحت في البحرين لأنه كانت العملية محدودة، إنما لما هتخش على عملية كبيرة جدا مع إيران يعني الوضع كان أكبر من أي استعدادات جرت بالنسبة لهذا. لغاية دلوقتي حتى التنسيق في كيفية الرد على هجمات الميليشيات
3: فيه منذ ذاك الوقت،
0: دي حاجة بقى محتاجين تستضيفي حد من قيادات الأركان يعني على
3: قيادات الأركان
1: أو وزراء الدفاع.
0: إنما أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا، هي كان في محاولة جادة جدا اللي نتج عن الحرب عشان المشابهات بتاعت
3: بالضبط.
0: أنا بقول بعدها اتعمل مؤتمر مدريد للسلام في شكل، انت عايزه تشيل السن اللي كل القوى الراديكاليه بتشتغل عليه اللي هو موضوع اسرائيل والقضيه
2: الفلسطينيه فلسطين.
0: فكان حل هذا الموضوع، وده انا اعتقد اللي لازم يحصل الان بالنسبه لاداره الصراع حاليا. يعني في دلوقتي قوه بتتحرك بالمعنى العسكري للكلمه، وأيضا من ناحية إزاي نتلافى المشاكل الاقتصادية اللي خلقتها الاستراتيجية الإيرانية. في كمان موضوع نعمل إيه في موضوع فلسطين، لأن ده هيظل حجر أساسي في كل التيارات الراديكالية في المنطقة. ياما نجحنا، هي للأسف الشديد نجحنا أن حصل مؤتمر مدريد، الفلسطينيين لأول مرة في التاريخ يبقى عندهم سلطة وطنية فلسطينية على الأرض الفلسطينية، لكن للأسف الشديد أن هم يعني الموضوع بقى محتاج كلام تاني.
1: اتفضل إذا عندك سؤال. أنا عاوز أضيف كمان أنه الخطر الإيراني على دول الخليج الحقيقة بالذات البحرين والكويت مش استجابة أو استفزاز، هم مستفزاز

0: مستفزين الجماعة بسبب وجود قواعد أمريكية اللي شرح الدكتور عبد المنعم إنه في سبب منطقي ولوجستي بحت، مش كل مرة حجيب نص مليون، أفضل إني أسوي يعني في سبب منطقي، وإنه حتى بوش كان متردد لولا إصرار مارك، يعني الأمور ليست بالشكل اللي المؤامراتيين العرب يرسمونها أحياناً أو الإيرانيين طبعاً. أطماع إيران في البحرين وفي الكويت أيضاً قديمة، مثل الأطماع اللي حكينا عنها قبل شوي بعض الأنظمة العراقية. في مكتب المرشد، أي مرشد، في مكتب اسمه مكتب البحرين، مكتب كذا اسمه مكتب البحرين، نعم، مخصص لإدارة، هم يعتقدون أن هذا البحرين جزء من التراب الإيراني. قبل أيام خرج وزير الخارجية الإيراني في عهد أحمدي نجاد ما نشهر متكي بالصوت والصورة،
1: خلينا نشوفه بالصوت والصورة، هذا الفيديو اللي تحكي عليه أستاذ مشاري، خلينا نشوفه ونرجع بسرعة.
2: إنهم لا يستطيعون استعادة جثثهم، نحن بحاجة إلى الرد بالمثل على خطة الهجوم البري، دعونا نفعل ذلك، يمكننا بسهولة استهداف قاعدة أمريكية في العراق، كما يمكننا استهداف القوات الأمريكية في الكويت وكذلك في البحرين.
1: كلام مهم ولكن تعليق بعد فاصل، خلي الفكرة شوية بعد فاصل قصير.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
6: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة. دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
7: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
4: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
5: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
7: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. نحن لازلنا نناقش هذا الموضوع ونناقش يعني تفاصيل اللي صايرة. خلينا أولا أستاذ مشاري نعلق على هذا الكلام
1: على السريع
0: لأنه هو شخصية جدا مهمة.
1: أيوة.
0: وفاعلة ونافذة.
1: الحقيقة أنا بعث لي هذا الفيديو أحد الأصدقاء الإيرانيين وقال لي شوف الكلام، طبعا ما فهم فارسي، قلت أرجوك بس تحط لي بس ترجمة سبتايتل. لما قريت ورجعتها مرة ثانية من خلاله طلع الكلام مش بالشكل اللي سمعناه استهداف قواعد، لا لا
0: أكثر،
1: بيحكي عن غزو بري للبحرين وللكويت. هذا شيء، والحقيقة أن الوقائع تؤيد هذا الشيء. في قبل شهر أعتقد أو أكثر في قوات من حرس الثوري غزت جزيرة بوبيان الكويتية، تذكرونها ولا لا؟ دخلت قوة ونشرتوا أنتوا في العربية هنا، وأعلنت قوات المسلحة الكويتية أنها سيطرت على القوة وطبعا سلموهم للإيرانيين. بس قصدي طلع البيان عراقجي طلع وقال لا هذه بالخطأ كانوا رايحين دورية، مش بالخطأ، هو استكشاف واستطلاع
0: ومحاولة جس نبض
1: يعني. فحصل مش أنه كلام، حصل غزو أرض كويتية اللي هي جزيرة بوبيان. فكلام منو شهر متكي يجي ضمن سياق أنهم هم يشعرون أنه بالذات البحرين على فكرة يشعرون بأنه عندهم حق تاريخي فيها لأسباب متنوعة.
0: أنا
1: يعني
0: هذا يرجع يضطرني لطرح السؤال مرة أخرى، لما إيران كما تفضلتم بالإشارة تعتبر كما تقول قراءاتكم بأنها خطر قديم تاريخي، تربطونها بغزو الكويت العراق، غزو العراق للكويت، تربطونها بكل، لماذا تجرأت في هذه المرحلة؟ لم ربما هذه المنظومة الدفاع لا نعلم ما مدى نجاعتها، وهذا الحضور كذلك الأمريكي يقول البعض بأنه أدخل المنطقة في جدلية لماذا هي موجودة أكثر منها دفع على المنطقة، هكذا يقول البعض.
2: صحيح، الفاعل الأمريكي أو الدور الأمريكي مهم بهذا الموضوع، ليس بسياق التسعين كان تحالف وتحرير، لكن اليوم لا ينبغي ترك الرئاسة الأمريكية والقرار الأمريكي في زمن ترامب كما كان في زمن أسلافه السابقين. خلال 40 سنة كانت الولايات المتحدة وإيران تراهن بأنهم لم يغزونا ولم يواجهونا بشكل مباشر، جاء ترامب غير قواعد اللعبة، أراد أن يواجه، أراد أن يدخل، أراد أن يهاجم. هذا الشيء اللي ربما الإيرانيين لم يحسبوا حسابه بشكل دقيق. الآن فقدوا الصواب، فقدوا عقلهم، بالتالي الصواريخ تخرج والمسيرات في كل مكان لإدخال المنطقة في مواجهة مع أمريكا نفسها، في أيضا الدول الموجودة فيها القواعد اللوجستية زي ما تفضل أستاذنا الدكتور عبد المنعم أنها تتحسس رأسها من جدوى هذا الإنفاق وجدوى هذه العلاقة والتحالف. لا بس كمان يعني هذا جهة، وجهة أخرى أنه أنا كمان ما برتب حالي في دول الخليج والسعودية وتحالفاتي وبناء الوطني على مشروع مقابل لمشروع متطرف راديكالي يريد أن يغير المنطقة بأحلام فارسية وأحلام دينية ولا علاقة له بالقدس ولا علاقة له.
0: ولكن لماذا لم تحضر دول المنطقة؟
2: لماذا أحضر عسكر المجتمع
0: مثل هذا السيناريو؟ لن نتحدث فقط على منطقة
2: هي عسكرت
0: الخليج، نتحدث على الدول العربية بما فيها الأردن ومصر.
2: سلبت المجتمع كل شيء القيادة الإيرانية، الثورة الإيرانية سلبتهم كل ما لديهم. صح عندهم صناعات وعندهم سيارات، بس المجتمع الإيراني منهك، المجتمع الإيراني ليس ضمن المدار العالمي في خيارات الحياة والرفاه، بينما الدول الثانية قابلتها بمشاريع ازدهار.

0: بناء وتنمية. أنا غير مضطر أرتب أجندتي في مقابل الملة وحرس الثوري والجيش الإيراني اللي عنده أطماع توسعية.
1: الدول العربية كان قدامها أخطاء، يعني أخطار كثيرة، منها وأكثرها عنفا كان الأخطار الداخلية اللي جت فترة الربيع العربي اللي كان فيها مراجعة لكل الأنظمة السياسية اللي موجودة. فده أول حاجة، إنه معناها إن هذه الدول لا تستطيع كثيرا إن هي تركز على الخطر الخارجي بينما الخطر الداخلي موجود. حاليا الآن في موقعنا الآن في 12 دولة عربية لا يوجد فيها ميليشيا ولا يوجد فيها حرب أهلية ولديها مشروع وطني للتنمية. المشروع الوطني ده يحتاج حسابات دقيقة، لأنه اللي جربوا الحروب يعرفوا درجة الإنهاك اللي ممكن يحصل. فأحيانا تعمل الأمور من غير ما تعلنيها، يعني في حاجات انه
2: لا تعلن الا بعد سنوات حتى،
1: او بعد سنوات او اعلنت لم نتيجه الضغوط هم عملوا فيها ايه كانوا فين كده، في اتقال حاجات. فانا عايز اقول انه الجانب كمان الاخطار الاخرى، يعني على سبيل المثال انا على مصر الخطر الاساسي بتاعها حاليا ايه؟ تهجير الفلسطينيين.
0: والاردن كذلك.
1: والاردن كذلك. فانت عندك خطر وده خطر، اللي هو الخطر الإيراني أيضا في نفس الوقت. وأيضا على فكرة خطر لأنه حصلت تداخلات إيجابية بين الدول العربية، ما يبقى فيه 3.5 مليون مصري في منطقة الخليج. احنا بنتكلم هنا عن شعب آخر، امتداد للشعب المصري. فهنا بيبقى المصالح بتحتاج تحط ليها أولويات ما بين هو داخلي وخارجي ومن يكون من الأطراف الدولية. وبقول إن حرب العراق كانت ناجحة من ناحية قدرة الدول اللي هي الوطنية في إن هي تعمل نزع للشرعية بتاعة صدام حسين. وتم ذلك من خلال الجامعة العربية طبعا، بعد كده حصل هجوم وكده، إنما ده اللي حصل. النتيجة دي إن من الممكن إن القوى الدولية ككل تساهم في عملية تحرير الكويت. النهاردة نفس الحكاية، النهاردة إنشاء التحالف الحالي هو علشان ما فيش حد يجي ما نقعدش على الترابيزة وإحنا بنقول إحنا بنقدم، لأن ما بتخش في تحالف بالحقيقة بتقدمي ثمن.
2: ولكن إلى أي مدى هذا التحالف يمكن أن ينجح، خاصة ونحن نعيش مشاكل داخل العراق، نعيش مشاكل اقتصادية مالية، ملفات فساد ومشاكل سياسية بالأساس،
3: والسبب
2: نعيش
3: إيران.
2: مشاكل في اليمن يعني بوجود الحوثي، بانعدام توفر أرضية سليمة لوجود الشرعية، وأكثر من وهناك كذلك حتى مشاكل عربية مش حتى مشاكل، اختلافات في وجهة النظر خلينا نقول. فكيف لهكذا تحالف أن لا يعيدنا بعد 10 سنوات مثلا لمثل هذه الأزمة أو لأزمة غزو العراق للكويت؟ من يضمن هذا؟
3: لكن ريم، دول الخليج بهذه الفترة، حتى بفترة الثمانينات والتسعينات والألفية، انشغلت ببناء اقتصاد، انشغلت ببناء استثماراتها. نلاحظ دول الخليج أصبحت يعني تضاهي دول عربية كبرى، يعني بالاقتصاد وأوروبية وعربية وأوروبية وعالمية. كل الناس تتحدث عن الطفرات والتطور والاقتصاد، لذلك هذه الدول لم تنشغل مثل ما انشغلت فيه إيران
0: والتسلح
3: والأذرع مثل ما عملت من 2003 في العراق.
2: هذا ألا يعتبر خطأ في الأولويات؟ أنا أحاول أن أسأل كل الأسئلة، أعذروني.
3: هل هناك
2: لأن البعض يقول الأمن أولا ومن ثم الاستثمارات؟
3: نعم، بالبداية دول الخليج اعتمدت على توازن القوى، لكن بعد غزو الكويت هنا دق الخطر، هنا دق ناقوس الخطر. فعندما بدأت الحماية الأمريكية في البداية، بعدها لم تكن هناك حماية أمريكية، اعتمدت دول الخليج على المصالح المشتركة، على المصالح المتبادلة، التسلح العسكري، كان هناك أيضا مصالح اقتصادية وليس فقط عسكرية. فلذلك اختلف الأمر.
2: لكن لم يكن هذه حماية. القواعد دخلت لتحمي وبقت،
3: هذا اللي نتحدث فيه، بقت على أساس
2: عسكرية هجومية.
4: نعم، لكن أنا ودي أعلق إذا تأذني لي على موضوع تفضلت فيه الأستاذ رفاعة أستاذ مهند. النموذج الخليجي بالذات السعودية والإمارات وحتى قطر في التنمية مختلف عن النموذج الإيراني وعن نموذج الصدامي، ما أبغى أقول العراقي. أنت هنا الأولوية عندك هي إحداث تنمية والارتقاء بمستوى الحياة والتثبيت مكان تحت الشمس الاقتصاد العالمي. دخلنا في موضوع الذكاء الاصطناعي، الأشباه الموصلات، نخفق ننجح في هذا المشروع أو نخفق في هذا المشروع مش مشكلة، بس الدايركشن أو التوجه هو

0: نحو التنمية
1: بناء اقتصاد،
0: بينما إيران البلد كله معبأ لخدمة أيديولوجيا، ما في شيء ثاني. كل ما إيران دولة غنية ليست فقيرة، دولة غنية بمواردها، دولة غنية بشعبها، دولة غنية بمساحتها، لكن كل هذا سخر عشان المسيرات وعشان الصواريخ وعشان الميليشيات.
2: ولكن أنا مش قلت إيران أستاذ مشاري، أنا إيران
0: أنا فاهم، أنا جايك
2: فيك. أنا مش قلت الدول الخليجية، بمعنى أنه إيران أو غير إيران من أي مخاطر يمكن أن تحصل في المنطقة.
0: أنا أعتقد
2: لماذا لم يكن هناك منذ 1990 إلى اليوم منظومة يعني جدية وفعالة حتى لا يتكرر ما هو تكرر اليوم
0: صحيح.
2: في إيران.
0: ولذلك أنت كلامك في محله ومنطقي، السؤال هو عندك تحدي. إذا أنا سأشبه النموذج الإيراني هو هزمني، إذا أنا أصبحت أحاكي النموذج الإيراني أنا أصبحت مثله، وبالتالي هو جرني للنموذج الذي هو يريد، اللي هو الديمومة الدائمة والخلود الدائم في معسكر الحرب والحرب المضادة والانتقام. مش يعني أنا ما أقول هذا دعوة للضعف، لكن سؤالك في منطقة في مكاني، بمعنى نحن محتاج أن نطور فكرة إبداعية غير الفكرة الماضية لردع هذا التحدي. أنا معاك تمام
2: بالضبط.
0: ولذلك القوة العسكرية، وحتى أنا كتبت هذا مرارا، أنا ظني أنه الدرس المستفاد من هذه الحرب الأخيرة والحرب اللي قبلها، حرب الأربعين يوم 12 يوم والحرب الجارية، يجب على دول الخليج أن توحد قدرات الردع والدفاع المشترك
2: بالضبط، لأن منظومة الدفاع
0: وتتناسى، خلينا نكون أصرح، وتتناسى الخلافات
3: كل خلافات
2: بالضبط، هذا هو،
0: ويكون هناك قوة تنسيق مشترك في الدفاع الجوي بالذات ضد. نتكلم أنا لست خبيرا عسكريا، بس المنطق يقول كذا.
4: لا بس هو الليلة لسه خضرة، التحالف لسه مبني من خلال الأيام القليلة
0: إن شاء الله سينضج.
4: أنا بقول للأستاذة مريم نريم إن إحنا في الحقيقة هننجح، يعني أوكي. أنا بقول يعني وحديكي أمثلة للنجاح.
2: طيب.
4: فشل مشروع هجر تهجير الفلسطينيين من الأردن ومن مصر، وده نتيجة التأييد العربي اللي
0: صحيح.
4: خدنا 157 دولة يأيدوا الدولة الفلسطينية
0: صحيح.
4: وده برضو نتيجة هذا التحالف، حتى اللي كان قبل التحالف ما يحدث، بمعنى ان الحاجات دي بتتبني وبتقوم على وقت. نفس الحكايه اللي حصلت في التحالف
2: الاول. اسمح لي اختلف معك، كل هذا يمكن ان ينجح لانه في ايدي، او على الاقل يمكن ان يعني نتناقش بخصوصه مع دول مؤسسات. من اعترف بالدولة الفلسطينية؟ دول مؤسسات، دول أوروبية ودول في العالم. من بيده قرار فلسطين؟ الولايات المتحدة الأمريكية مهما تكون فهي دولة مؤسسات، ويمكن أن تضغط على إسرائيل، ولكن نحن نتحدث في المنطقة عن إمكانية أن تكون هناك مخاطر لا تتحكم فيها مؤسسات، تتحكم فيها ميليشيات وتتحكم فيها عقائد وإيديولوجيا، وهذا خطر آخر.
3: الخطر الكبير اللي أشار لي
2: ما أنا لها سبب قاعدة أسأل لماذا.
0: بس مش أول مرة نواجه ميليشيات،
3: يعني
0: في القاعدة وجهت داعش
3: وجه ونجحت،
0: وعندكم في الأردن صار في تحالف ضد عصابات المخدرات وتهريب السلاح ونجح. يعني قصدي ممكن تكون دولة بمؤسساتك الشرعية
3: وإمكانيات بسيطة أحيانا، لكن التماسك اللي حكى عنه الدكتور عبد المنعم في الدول ال 12، أضيف الأردن لدول الخليج اللي إمكانياته بسيطة أيضا، لكن في ازدهار وفي تنمية وفي تعليم وفي صحة وفي منع في مواجهة المشروع الإيراني اللي حاول يهددنا بأكثر من صورة، والتيارات المتطرفة ومصر أيضا النهضة اللي بتصير فيها اليوم في إمكانية. أنا ما بحط رأسي في مواجهة ملالي متشددين عند المرشد، أنا بدي أواجههم. أنا مشروعي مختلف تماما، مشروع ببناء الإنسان، الاستمرار ببناء الإنسان، استمرار بمشروع حضاري بمجهود دفاعي أيضا مشترك. هذه الجيوش يكون عندها فكر أيضا تحسب إدارة المخاطر. وأيضا إذا كانت التحالفات بالتسعين أنتج المجيء الأمريكي مدريد، خليه ينتج اليوم زي وستفاليا اللي أنهت الحروب الدينية في أوروبا وأنهت الصراعات وأوجدت نظام سيادة الدول وأوجدت نظام عالمي جديد 1648 وأنهت حرب الثمانين عام. خلينا ننهي حروبنا مع إيران وتتوحد الأمور وخلص. بس إيران التي يجب أن تتغير، وليس العرب أن يبنوا استراتيجية مواجهة.
2: سأعود لك بخصوص هذا.
1: ولغاية الآن ريم، موضوع الميليشيات، دول الخليج ودول المنطقة لا تريد أن تتدخل، إنها تتعامل لأنها مع حكومات لا تتعامل مع ميليشيات، لذلك تحاول تبادل الرسائل مثل ما شاهدنا المملكة العربية السعودية أكثر من مرة وجهت رسائل للحكومة العراقية بردع هذه الميليشيات. لذلك لغاية الآن عندما نتحدث عن تحالف أو منظومة دولية لا أو منظومة أمنية لا تكون ضد ميليشيات، يعني هذه بناء دول، لكن الحكومة دول الخليج لا تزال تحاور، يعني دول تحاور حكومات، فلا تحاول

0: لا تحاور ميليشيات ولا تذهب أكثر إلا عندما يكون هناك تحالف دولي مثل ما حصل مع داعش للقضاء على داعش. هنا نبدأ يكون حديث آخر. يجب أن يكون هناك فعلا تحالف دولي للتصدي لهذه الميليشيات التي زرعتها إيران في كل أنحاء المنطقة التي أصبحت تهدد دول الخليج وأصبحت تهدد أيضا دول مثل العراق.
1: دكتور، ما الحل؟ ما الحل حتى لا تتكرر هذه المخاوف مرة أخرى؟
2: تعزيز التحالف اللي ابتدأت بنية الآن، تعزيزه في عملياته وجوانبه. على فكرة له أصول، يعني معروف أن في مناورات عسكرية كانت بتتم مع الأردن وبتتم مع السعودية،
3: مصر النجم الساطع وأسد الملتهب.
2: إزاي الحاجات دي تتكون وتضع حد ليه إذا كان ذلك ضروريا؟ يحتاج الأمر استراتيجية معناها يكون عندي خطاب إزاء الشعب الإيراني. أنا رأيي أن احنا عندنا في حاجة كده بسميها ذا شيعة كويشن عندنا، انه نلاحظ معظم التيارات المتطرفة ناتجة من نتيجة انه في جماعة موجودة في الدول. ازاي نخاطبهم في هذا الشأن؟ هل هنستطيع ان احنا نتعامل مع اسرائيل ايضا باعتبارها جزء من المنطقة لكن ليس امبريال اسرائيل، ليس دولة توسعية؟ ففي الحاجات دي محتاجة قرارات سياسية تتم ما بين ناس
1: المعنيين بالموضوع.
3: نريد القول أنه قد يكون التحدي محفز للإبداع. يعني هذه التحديات التي يشكلها النظام الإيراني تخلق أشياء مثل ما تفضل الدكتور عبد المنعم، التحالفات أو تعزيزها أو خلق تحالفات جديدة واستراتيجيات جديدة. الإصرار مثلا على الإيراني على اختطاف مضيق هرمز قد يكون مشكلة لهم وليس لنا بالمدى الطويل لو صبرنا. قبل أيام صرح أو كتب جواد ظريف مقالة خطيرة جدا، من ضمن كلامه فيها حذر النظام الإيراني من الإسراف في استخدام ورقة هرمز لأن هذا قد يولد تحدي أو استفزاز للعالم، ما يمهد لقيام تحالف حتى الدول المترددة.
0: وهذا ما نشهده اليوم. قالها.
3: بالضبط.
0: قال استخدام
3: المضيق مرة واحدة. وهذا ما نشهده اليوم أنه أنت تراهن أحيانا لا تراهن على ذكائك،
1: تراهن على
3: على على على حمق خصمك. خلينا
0: لأن كل هذه الدول بدأت تجد لها مسارات أخرى غير مسار.
1: الموضوع سيبقى للمتابعة في كل الحالات. السلام عليكم.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
6: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين على دول الخليج؟ أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
7: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة.

0: لحظتي الأولى عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

مصادر العربية تؤكد وجود اتفاق قريب بفتح مضيق هرمز، وروبيو يتحدث عن تقدم في المفاوضات. الجيش الأمريكي يقول إن 1000 سفينة عبرت هرمز، وتقارير تتحدث عن دور أوروبي لإزالة الألغام من المضيق. القبض على شخص مسلح بمحيط ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس قبيل زيارة مقررة للرئيس. السلطات الأوكرانية تحتوي تسريبا لمادة الأمونيا جراء ضربات روسية، وتعلن مقتل امرأة وجرح آخرين.

0: بكم لهذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. والبداية مما أفاد به مصدر رفيع في تصريحات للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن الاتصالات جارية للإعلان عن الترتيبات خلال ساعات أو بحد أقصى غدا. يأتي ذلك وسط جهود تجري على قدم وساق، وسط تقدم أحرز بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلانا عمانيا إيرانيا بشأن هرمز سيكون خلال ساعات. هذا الأمر أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر حديثه عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. روبيو ذكر أن التفاهم النهائي بشأن مضيق هرمز لم ينجز بعد، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب جدا. وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة مستمرة رغم عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن على محادثات مباشرة.
1: في الوقت الراهن لا توجد لدينا أي اتفاقيات رسمية بشأن المحادثات المباشرة. بالطبع نحن نقوم بواجبنا كوسطاء إلى جانب عمان والوسطاء الآخرين وباكستان وجميع دول المنطقة في تبادل الأفكار بين الأطراف، لكننا نأمل أنه إذا تمكنا من استئناف المحادثات في

0: في أي وقت قريب فسنتمكن من المضي قدما نحو اتفاق رئيسي يساعدنا على العودة إلى حالة من السلام في منطقتنا.
1: ذكرت وكالة بلومبرغ أن إيران تدرس السماح للدول الأوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز، ونقلت الوكالة

أعلن الجيش الأمريكي أن نحو 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأكد الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار المفروض على إيران بصرامة، وأشار إلى أنه حتى 3 أغسطس الجاري. وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية سنتكم بأن الجيش الأمريكي غير مسار 44 سفينة تجارية وعطل سفينتين، كما صعدت القوات الأمريكية على متن سفينتين أخرين ضمن عملياتها في المنطقة. هذا وحصلت العربية على لقطات خاصة تظهر تصاعد الدخان من سفينة أصيبت بمقذوف اليوم قرب منطقة هرمز.

نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست تقارير إعلامية تحدثت عن تراجع مخزون الصواريخ الدقيقة والذخائر لدى الجيش الأمريكي بسبب حرب إيران. وتعقيبا على هذه التقارير أيضا، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل لوكالة نوفوستي أن القوات المسلحة الأمريكية تملك كل ما يلزم لتنفيذ المهام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس ترامب. قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات للعربية، قال إنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. وكانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة بلومبرغ قد أفادت بأن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر. ونتابع من تطورات البحر الأحمر، حيث قالت وزارة النقل اليمنية إن ميليشيا الحوثي استهدفت بزورق مفخخ سفينة هندية كانت بطريقها إلى ميناء المخا، مشيرة إلى أن استهداف السفن التجارية يمثل عملا إرهابيا مدانا. النقل اليمنية أشارت إلى أن البحرية اليمنية بالتعاون مع حفر السواحل أنقذ طاقم السفينة بأكمله. ودعت النقل اليمنية إلى موقف حازم من انتهاكات ميليشيا الحوثي في الممرات البحرية، مضيفة بأن استهداف السفن التجارية يعكس إصرار الميليشيا على زعزعة حرية الملاحة. ومن جانبها، أدانت الحكومة الهندية بشدة الهجوم معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة، وطالبت بوقف هذه الهجمات واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر. أكد مجلس الوزراء السعودي أن الاتفاق التاريخي في قطاع غزة والمتعلق بنزع السلاح يشكل منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة. وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن هذا الاتفاق يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما ثمن مجلس الوزراء السعودي الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز. وفي موقف إسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من خطوط انتشارها الحالية داخل قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح بشكل كامل. وأضاف نتنياهو أنه متمسك بموقفه بشأن ما وصفها بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. في الولايات المتحدة، ألقت السلطات القبض على رجل كان يحمل الذخيرة، ويعتقد أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مدينة لوس أنجلوس. وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن الرجل كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو، وكان يحمل في جيبه مخزن ذخيرة يتسع ل 16 طلقة بالإضافة إلى الذخيرة. كما عثرت الشرطة على مسدس محشو بالذخيرة داخل سيارته. ونتابع هذه الصور، وهي للرئيس ترامب قبل قليل وهو يصل إلى كاليفورنيا لحضور حفل عشاء لجمع التبع

0: تبرعات للحزب الجمهوري، ويقام هذا الحفل في نادي ترامب الوطني للغولف في لوس أنجلوس. وكان المشتبه به الذي حددت هويته على أنه جانين جون تايل يحمل مخزنا يتسع ل16 طلقة ويحتوي على ذخيرة في جيب بنطاله. وخلال تفتيش سيارة هذا الرجل البالغ 38 عاما، صادر عناصر مكتب الشرطة أيضا مسدسا ملقما ومخزن ذخيرة آخر يحتوي على ذخيرة بحسب البيان. وبعد ذلك أجرت السلطات وأجهزة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش لمنزل هذا الرجل في داوني إحدى ضواحي لوس أنجلوس، حيث عثروا على بندقية أيضا ومسدس وسترة واقية من الرصاص ومخازن ذخيرة وجهازي لاسلكي ودفاتر تحتوي على عبارات مثيرة للقلق. هذا وقدم المحققون الملف صباح الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس الذي قد يلاحقه قضائيا. سجلت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أعلى حصيلة اعتقالات شهرية في تاريخها خلال يوليو، بإجراء نحو 51 ألف اعتقال لمهاجرين غير نظاميين وفق مصادر فيدرالية. وأتي ذلك للشهر الثاني على التوالي الذي تحطم فيه الوكالة رقمها القياسي بالتزامن مع توسيع إدارة ترامب حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة تمويل الوكالة وتعزيز عدد عناصرها. تواجه إدارة دونالد ترامب دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية تتهم الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شركة تجارية. وتطعن الولايات في تبرير الإدارة للرسوم لمكافحة العمل القسري، فيما تؤكد واشنطن أن الإجراءات تستند إلى قانون يعود لعام 1974.
1: في مواجهة غير مسبوقة لسياسة ترامب التجارية، دخلت 25 ولاية أمريكية بينها ولايتان يقودهما حكام جمهوريون في معركة قضائية ضد إدارته للطعن في قانونية الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على نحو 60 شريكا تجاريا باعتبارها تجاوزا لصلاحيات الرئيس.
2: لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة التي تستند إليها الإدارة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
1: الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات من بكين ودول أخرى. من جهته دافع البيت الأبيض عن الإجراءات مؤكدا قانونيتها ومستندا إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تمنح واشنطن صلاحية التحقيق في ممارسات تجارية أجنبية تعتبر تمييزية والرد عليها بتدابير لمواجهتها. فيما تأتي هذه المواجهة بعد قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء مجموعة من الرسوم التي فرضها ترامب، ما قيد قدرته على فرض تعريفات جمركية واسعة بشكل منفرد. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أعاد الرئيس رسم سياسة تجارية تصادمية مستخدما الرسوم أداة ضغط ضد شركاء بلاده ومنافسيها تحت حجة حماية الاقتصاد الأمريكي من ممارسات اعتبرها غير عادلة.
0: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء تأشيرة سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة، وجاء القرار بعد أيام قليلة على رفض الحكومة البرازيلية منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية. أعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن احتواء تسرب الأمونيا ولا خطر على السكان. وبحسب بيان للإدارة فإن ضربة روسية استهدفت حيا في العاصمة ما أدى إلى تضرر نظام يحتوي على نحو 300 لتر من مادة الأمونيا، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تمكنت من احتواء التسرب بالكامل وأنه لا يوجد أي خطر على السكان. وفي حصيلة أولية أدى الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة إلى مقتل امرأة وإصابة 5 آخرين.

وبالحديث عن المواجهات بالبحر الأسود، فإن أبرز القطع البحرية الروسية استهدفتها أوكرانيا. الطراد الصاروخي موسكفا، سفينة القيادة الضخمة لأسطول البحر الأسود الروسي، وتم إغراقه في أبريل من عام 2022 بصاروخي كروز من طراز نبتون الأوكرانية. الغواصة روستوف أوندون، غواصة هجومية حديثة وحاملة لصواريخ كاليبر، استهدفت ودمرت بالكامل بصواريخ كروز أثناء تواجدها في حوض الصيانة الجاف بسيفاستوبول. سفينة الإنزال الضخمة سيزر كونيكوف، سفينة إنزال حربية عملاقة، تم إغراقها بالكامل قبالة السواحل شبه جزيرة القرم إثر هجوم جماعي منسق بالزوارق الأوكرانية المسيرة المفخخة. أما أبرز القطع البحرية الأوكرانية التي ضربتها روسيا بالبحر الأسود، فتأتي سفينة الإنزال يوري أوليفيرينكو، أكبر سفينة إنزال حربية متبقية لدى الجيش الأوكراني، استهدفتها القوات الروسية بضربات صاروخية ومدفعية مكثفة أدت إلى تدميرها وتحييدها عن الخدمة في أحواض ميكولايف. ثم كروفيت فينيستيا، وهي سفينة حربية مخصصة لمكافحة الغواصات من الحقبة السوفيتية، استهدفتها الطائرات والصواريخ الروسية مباشرة وتم إغراقها بالكامل في ميناء أوكاكوف في يونيو من عام 2022.

0: أكد وزير داخلية إسبانيا أن مدريد أعادت 70,000 مهاجر من أصل 72,000 مهاجر غير نظامي دخلوا البلاد عبر مدينة سبتة في الدفعة الأخيرة.
1: تشير تقديراتنا المعقولة إلى أن حوالي 72,000 شخص دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، وقد أعدنا 70,000 منهم بالفعل.
0: ونشير لهذه الأخبار العاجلة، مسؤول باكستاني يؤكد أن لدى باكستان قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية بين أمريكا وإيران. مسؤول باكستاني أيضا يؤكد أنه تم إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران. وأكد أيضا سفير باكستان لدى روسيا نؤدي دور قناة اتصال بين واشنطن وطهران. إذن كانت هذه أبرز التصريحات الصادرة والمواقف الصادرة من باكستان. وإلى هذا الخبر، تجارب سريرية تجريها منظمة الصحة العالمية لاختبار علاجات ولقاحات جديدة للقضاء على فيروس إيبولا وسط مطالبات بمزيد من التمويل لإنجاحها. المزيد في التقرير التالي.
2: بين مختبرات الأبحاث وبؤر التفشي يبدأ سباق جديد مع إيبولا، تجارب سريرية على علاجات ولقاحات جديدة للقضاء عليه في وقت يواصل فيه الفيروس حصد الضحايا. بحسب منظمة الصحة العالمية فإن البيانات الأولية تبدو واعدة، إلا أن اعتماد أي علاج أو لقاح جديد سيستغرق عدة أشهر حتى في حال أثبتت التجارب السريرية نجاحها. المرحلة الأولى بدأت بتسجيل 50 مريضاً في 3 مراكز علاجية، فيما سيخضع 25 شخصاً لعلاج وقائي تجريبي وفق المنظمة، على أن تتوسع التجارب لاحقاً إلى 10 مراكز علاجية. وفي ظل التجارب السريرية الجديدة للقضاء على الفيروس بشكل كامل، طالبت منظمة الصحة العالمية بمزيد من الدعم من حيث التمويل وكذلك الموارد الأخرى لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة. التقدم العلمي يأتي بينما يواصل الفيروس انتشاره، فالكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3,800 إصابة مؤكدة، بينها أكثر من 1,707 حالات وفاة، فيما تعافى 708 مصابين، ولا تزال السلطات تراقب نحو 17,000 مخالط للحالات. سلطان العيبان.

0: العربية.
1: وفي نهاية النشرة قد تذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد وجود اتفاق قريب بفتح مضيق هرمز، وروبيو يتحدث عن تقدم في المفاوضات. الجيش الأمريكي يقول إن 1000 سفينة عبرت هرمز، وتقارير تتحدث عن دور أوروبي لإزالة الألغام من المضيق. القبض على شخص مسلح بمحيط ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس قبيل زيارة مقررة للرئيس. السلطات الأوكرانية تحتوي تسريبا لمادة الأمونيا جراء ضربات روسية، وتعلن مقتل امرأة وجرح آخرين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: في فترة الحرب الباردة كان في ايديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
2: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
1: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الإيمان، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
4: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
5: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
1: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
4: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
5: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: قضيتنا اليوم الثورة الإيرانية وعلاقتها مع القضية الفلسطينية. منذ قيام النظام الإيراني ووصوله وثورة الخمينية ووصول الخميني، رفعت شعارات تحرير القدس ويوم القدس. ما هي الأسباب؟
1: يعني خليني أعطي تمهيد قبل ذلك، يعني على عجالة. أولا علينا أن نقتنع أنه يعني سقوط الشاه في جزء منه لما بدأ يتغير ويصطف مع الجانب العربي، وهناك العديد من الكتب عن سقوط الشاه من أقرب مقربيه. فحتى نغير الصورة النمطية اللي تسوقها وسائل الإعلام الإيرانية أنه كان هناك يعني نظام متحالف مع إسرائيل، ونحن أتينا إلى العكس. فهذه واحدة. الأمر الثاني، القضية اللي قالها محمد جواد ظريف في كتاب مذكراته صمود الدبلوماسية صدر العام الماضي، يعني قبل أشهر، وذكر حقيقة أنه منطق الأمور أنه إيران تهتم بالشرق والشمال اللي هم وجود ناس فرس فيها تلك المناطق، يعني يتكلم عن أفغانستان، يتكلم عن باكستان، يتكلم عن طاجكستان، يتكلم عن الهند، ويتكلم كذلك عن دول القوقاز. فمنطق الأمور أنه ما يكون اهتمام في ناحية الغرب والجنوب الغربي اللي هو دول العربية. هو يبرر هذا التوجه اللي شفناه وتضررنا منه، يعني لو زين لو متداخلين عند غيرنا ما تضررنا، إنما هو يدعي أنه السبب الأول اللي هو شيء دائما نقوله ونكرره اللي هو تبادل الأدوار بين النظام الثوري وصدام. هم وصلوا بنفس العام 79 ودائما وكأنهم يسندوا بعضهم البعض. هجوم صدام أفادهم أولا بتركيز النظام، ثم هذه الحقيقة الثانية، قال السبب اللي احنا ابتعدنا عن مجالنا الحيوي اللي هو الشمال الشرقي واتجهنا إلى الجنوب الغربي اللي هو المنطقة العربية هو هجوم صدام. فهذه دعوة يدعوها. الأمر الثاني يمكن اللي قاله البروفيسور تريتا بارسي اللي قلنا هذا هو رئيس اللوبي الإيراني الفاعل بواشنطن، هو يرى وهذه كتبها أبان يعني انشقاق أو ابتعاد عن النظام، هو يرى لا من قريب أو من بعيد أن هناك صلة بين إيران والقضية الفلسطينية، لا من المفهوم العقائدي. تعرف المسجد الأقصى في تعاريف عند يعني المكونات الإسلامية المختلفة، البعض يرى أنه المسجد الأقصى الحقيقي هو بالسماء، وبالتالي أنه هذا المسجد بناه عبد الملك بن مروان وغيرها من سرديات حقيقة موجودة عند كل الطوائف الإسلامية، مو الجميع يؤمن، وبالتالي أنه حتى المبرر الديني مو بالضرورة موجود. إنما طبقا لتوصيف تريتا بارسي أنه أرادت الثورة الإيرانية بعد توجهها قربا نحو

0: الأوطان العربية قضية لها قدسية بها مظلمة تتبناها حتى تصبح هذه القضية دون حتى إيمان بها أقرب لحصان طروادة تدخل من خلال الدول العربية. وقال معادلة يعني منطقية جدا أنه إسرائيل تعتدي على الفلسطينيين، حماس وحزب الله يدافع عن الفلسطينيين، إيران تدافع عن حماس وحزب الله، إذن إيران قوة خيرة ضمن هذا المنطق التسلسلي. فهذا التوجه قربا نحو القضية الفلسطينية أتى ضمن هذه المعادلة. إنما حقيقة الحال كل التصرفات اللي بعد 79 أضرت بالقضية الفلسطينية، وسنتكلم لاحقا عنها إما بشكل مباشر أو شكل غير مباشر.
1: إيران أو النظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟ هذه نقطة. يقول لك في دليل على ذلك أن بعد انتهاء نظام الشاه مفتاح السفارة الإسرائيلية أعطوها ياسر عرفات وحولها إلى منظمة التحرير الفلسطينية. إذن يقال أن إيران كانت جادة في تحرير فلسطين عبر الدول العربية وأن تسيطر عليها، مدى صحة ما قيل؟
0: لا هي أبعد ما يكون عن هذا الأمر.
1: أبعد ما يكون.
0: أنت تريد أن ترفع راية القضية الفلسطينية، فطبيعي أنك تشيل السفارة الإسرائيلية تحط مكتب لمنظمة التحرير. إنما هذا ما يخفي أن من اليوم الأول بدأت اتصالات سرية إسرائيلية إيرانية كشفت لآخرها الإيران كونترا. إنما قبل ذلك بال81 سقطت طائرة أرجنتينية كانت مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، وبدأت علاقات. ذهب أحمد كاشاني ابن آية الله كاشاني اللي كان وقف مع مصدق ضد الشاه إلى إسرائيل وزيارة بالتفاصيل، وأتى بعجلات لطائرات الفانتوم وغيره. وبالتالي القضية الشكل هناك دائما مع الثورة الإيرانية والخطاب الإيراني ازدواجية بين القول والفعل. القول نعم بهذا الشكل، إنما الفعل غير ذلك. وأعطيك أمثلة عديدة. بعد هذا بدأ هجوم إيران اللي قلنا هجوم صدام على إيران اللي أفاد إيران، أفاد النظام ثم أفاد التوجه الإيراني كما يدعي محمد جواد ظريف في كتاب مذكراته نحو القرب اللي تضررنا منه بالخمس دول. الآن بعد عامين من هجوم صدام اندحر الجيش الصدامي بالمحمرة وانسحب من الأراضي الإيرانية. وهنا لو كانت هناك رغبة حقيقية يعني الوقوف مع الثورة الفلسطينية أتت حتى بادرات حتى من صدام حسين اللي أنا ما أدعي أنه والله صادق في دعوة، ألا أنه على الأقل أعلنها. كان بإمكان الثورة الإيرانية أن تكذبها في قضية 82 بعد سقوط بيروت وخروج ياسر عرفات. أعلن صدام أنه الطريق إلى فلسطين وغيرها مفتوح للقوى الإيرانية، ورفض هذا المقترح يعني ما طبق. ثم ست سنوات الفاصلة بين 82 و88 اللي كانت إيران في مرحلة الهجوم، هذه أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر. أولا صرفت الأنظار عن الهجرة الروسية وعن كثير من الأمور اللي كان بها تعدي على الفلسطينيين وعلى الانتفاضة الفلسطينية وغيرها، وكان القرار بيد إيران. يعني ما كان شيء يمنع هذه حرب الست سنوات 82 ل 88، الأمر بالمطلق بيد إيران، ومع ذلك أصرت على الاستمرار، بل عقدت إيران كونترا للتزود بالسلاح من إسرائيل اللي هي الشيطان الأصغر، والأموال الإيرانية تذهب إلى الشيطان الأكبر لأمريكا اللي كانت تمول بها حركة الكونترا اللي يعني بنيكاراغوا. فطيب إذا كنت أنت يعني صادق في كلامك كان الأمر بيدك، وكان يمكن لك أن تحقق الانتصار على إيران لن ندحر على العراق لن ندحر الجيش، ومع ذلك أنت بقيت ضمن هذا الإشكال. كمان أنت ماذا عملت على سبيل المثال بالداخل اللبناني؟ كانت القوة الأكبر لدى الكتلة الوطنية واللي كانت تستهدف تحرير فلسطين وغيرها بيد الفلسطينيين وفتح لاند بالجنوب اللبناني. أنت بالتدخل الإيراني وإنشاء حزب الله سحبت البساط بالمطلق من القوى الفلسطينية، وأصبحت قوى هامشية، وأصبحت الأبر هاند ولا الذراع الأعلى بالشأن اللبناني بيد حزب الله بالدرجة الأولى وحركة أمل بالدرجة الثانية، والاثنين منطلقهم إيران. طيب

0: إذا كان الحب والعشق للقضية الفلسطينية يؤدي إلى أمور كهذه، كان الله في عون القضية الفلسطينية بعدين أكثر من ذلك. إذا كان، وهذا إجابة على سؤالك في قضية رغبة إيران بتحرير فلسطين وحتى إنشاء فيلق القدس كحال، حتى الفيلق القدس اللي أنشأ صدام، اللي أوله بغداد وآخره بالقدس، وهذا هم أوله بطهران وآخره بالقدس، الاثنين هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين أو على في سبيل القدس، ما في.
1: يقول لك يعني هناك المصداقية، النظام الإيراني دعمت الفصائل الفلسطينية، أنشأت حزب الله، حرر الجنوب اللبناني، أصبح يمثل خطر على إسرائيل، دعمت حماس، أصبحت حماس يعني أيضا خطر على إسرائيل، وهذا دليل على مصداقية النظام الإيراني على تحرير فلسطين.
0: العكس تماما. أولا دعم حماس وإبقاء حماس هو اللي تسبب بأمور عدة. أولا عدم حل المشكلة الفلسطينية، لأن لا حماس عندها القوة العسكرية اللي تحرر فلسطين من البحر إلى النهر. هذه دعوة حماس دائما، نحن لا نعترف بإسرائيل، نحن نريد أن نحرر فلسطين الإسلامية كما يسموها من النهر إلى البحر. طبعا ما في أي أسلحة لدى حماس تحقق هذا الحلم، وتجربة 2023-2025 بيّنت أن إسرائيل قادرة على أن لا تبقي حجر على حجر في غزة، وقتل ما وجرح ما يقارب 100,000 وهجر 2,000,000، والآن هم بالخيام، يعني قضي على مستقبل غزة. وتلك الحقبة أخي أبو أحمد لم نرى الصواريخ والمسيرات الإيرانية اللي ضربنا 90% منها ضربت الدول الخليجية و10% ذهبت إلى إسرائيل. آنذاك لو كان هناك دعم حقيقي لحماس كانت الفرصة مواتية. أنتم من دفعتم حماس للقيام بعملية 7 أكتوبر، أنتم من وقرار حماس بالمطلق، وأنا زرت قياداتهم موجود بطهران، انسى أنه القرار في غزة ولا أكو شيء في غزة، ما سمعنا منهم كان ثناء مطلق على الأخوة في حسب قولهم الأخوة الأشقاء في طهران. وبالتالي حتى هذا الأمر لم يتحقق، ولم يتحقق أبان إصرار حماس على إبقاء الرهائن واستمرار عملية الإبادة. حتى سنتين عندك يكفون لإطلاق الصواريخ حتى تقوي موقف حماس التفاوضي، حتى لما يجلس مع إسرائيل وراه صواريخ ومسيرات، لا شفنا لا صواريخ ولا شفنا مسيرات إلى أن يحدث العكس. عندما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران، هنا تبدأ عملية إطلاق الصواريخ. بالتالي هذا الضرر مزدوج على القضية. من ناحية الشق العسكري، أنت لم تعطي أسلحة لحماس قادرة على أن تحرر فلسطين، ولا يستطيع إلا حتى طفل صغير بالروضة إلا أن يقول هذه الحقيقة. أي معادلة بين كفتي القوى ما بين حماس وبين إسرائيل تظهر بشكل يعني مطلق أنه لا قدرة لحماس. بس هذه مو بس الضرر، هذا نصف الضرر. الضرر الآخر، أنت كإيران والأذرع هذه تعرقل الحل السلمي، يعني لا حل عسكري مكنت من خلاله قوى الممانعة من تحرير، ولا حتى سوريا لما كانت ضمن معسكر الممانعة. اذكر لي كم عملية عسكرية حدثت بالجولان أو على الجبهة السورية. مو بشار كان يمتثل يعني بقرار إيران، وليش ما فتحت الجبهة حتى تحرر فلسطين أو على الأقل تحرر الجولان؟ ولا كشي من هذا. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان. وبالتالي هذا الدعم لحماس وحزب الله نتج عن تدمير غزة وتدمير لبنان والجنوب اللبناني. وبالتالي علينا أن نحاسب إيران وغير إيران على الأفعال وليس الأقوال.
1: راح نستكمل حوارنا حول هذا الموضوع المهم، وبرجع لك بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البصري.

0: واحدة ونبيها. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
5: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
4: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
5: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
4: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. أستاذ سامي، يعني من المهم أن نركز على نقطة، هل يعني ارتباط الفصائل الفلسطينية مع النظام الإيراني أو لها علاقات مع الحرس الثوري الإيراني تسبب في الإساءة للقضية الفلسطينية؟ بعض الدول الكبرى، بعض الدول الخليجية العربية بعدت عن دعم الفصائل الفلسطينية وتركها.
7: يعني خليني أقول لك شيء، لأنه هذه إحدى السرديات الإيرانية الخاطئة. دائما حتى حماس تقول والله يعني لجأنا لإخوتنا العرب ولم يدعمونا ودعمتنا الثورة الإيرانية. هذه يعني ضمن سرديات خاطئة وكاذبة. أولا، قضية أن الأوطان العربية لم تدعم القضية الفلسطينية معناتها أنه هذول قيادات حماس لازم يكونون بالخمسين ستين سبعين سنة الماضية بالقمر مبتعدين، لأن كل من يعلم أن القوى والأوطان العربية، الشعوب العربية، هي من أسندت الثورة الفلسطينية. مصر وما خسرته مصر، كم حرب دخلتها مصر، سوريا، لبنان، الأردن، دولنا احنا الخليجية بدعمها للقضية الفلسطينية. هذه كلها اليوم حماس بسرديتها ان احنا والله ما حزنا على دعم الدول العربية، بالعكس. هذا وحتى الآن لما أعلن عن إعادة إعمار غزة، من الذي دفع الأموال؟ سمعت عن دولار واحد أتى من إيران؟ إنما احنا الدعم العربي لحماس، والدعم العربي لي، وحتى يعني حتى معروف صلة حماس بقطر، شنو قطر ليست دولة خليجية ودولة عربية؟ لا، هذا كلام لا يقال وكلام غير حقيقي. إنما الفارق الكبير جدا بين الدعم العربي والدعم

ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهم.

0: الدعم الإيراني. الدعم العربي يكسب ويفيد ولا يضر. احنا عمرنا ما قلنا للإخوة الفلسطينيين اذهبوا وقوموا بأمور تضركم ونترككم بالعراء. إنما الدعم الإيراني دعمكم كحماس. كم حرب حتى حرب 2023 بدأت من تعدي من غزة إما عن طريق حماس أو حركة الجهاد اللي هي تتبع إيران، وأنا ومعي إخوة إعلاميين كويتيين استمعنا من الله يرحمه إسماعيل هنية أنه هذه حركة الجهاد تفاجئنا بإطلاق صواريخ أقرب للمفرقعات النارية على إسرائيل ويأتينا الضرر الكبير. وبالتالي يعني هذا النوع من الدعم يضر ولا ينفع. هذا النوع من الدعم لا قاعد يمهد لا إلى تحرير فلسطين بقوة عسكرية، وقاعد بالوقت ذاته يعرقل الخيار السلمي اللي حتى ما قامت حركة حماس بالتعدي بال 2023 إلا لقطع الطريق على الحراك السعودي الدبلوماسي أنذاك المدعوم من قوى كبرى لمحاولة الوصول إلى حل سلمي ينهي الإشكال. بالتالي أنت لا ترحم ولا تقبل برحمة.
1: حتى ذكرك أستاذ سامي يعني في 82 كان في مشروع الملك فهد في قمة فاس للتقدم، يمكن من الدول اللي حاربت مشروع الملك فهد كان النظام الإيراني
0: جداً
1: وسموه حتى مشروع غربي إسرائيلي للإضرار بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، وتم يعني وقف هذا المشروع. وأيضا ساهمت في كل مشاريع السلام لإرجاع القضية الفلسطينية إلى أهلها. حدثني عن هذا الموضوع.
0: يعني أولا بالفعل يعني حتى الإخوة الفلسطينيين اللي البعض يعني اليوم يثني على بادرة الملك فهد كان ولي عهد آنذاك، هم من استجاب للخطاب الإيراني والسردية الإيرانية بقضايا العادة التخوين وغيرها. الآن نرجع إلى أساسيات دائما يعني نفتقدها. هناك خيارين أمام الفلسطينيين، أما أن تكون لديك قدرة عسكرية، وبالتالي إذا دولة مثل إيران أو غير إيران حتى لو قالت سوريا أو غيرها أننا لا نؤمن بالحل السلمي، لا نريد بادرة الملك فهد ولا حتى الحراك السعودي الأخير، فليكن نوقف هذا الحراك. طيب بالمقابل كان علينا أن نرى مثلا مليون جندي إيراني على الجبهة السورية ويبدأوا هم بالهجوم على إسرائيل لتحريرها. منطق يعني أنت ترفض الحل السلمي وتقول أنا مؤمن حقا وليس يعني شعار مدقدق يرفع، أنا بالفعل مؤمن بأنني أريد تحرير فلسطين. طيب تحرير فلسطين يأتي بالأماني ولا بالعسكر والجنود والطائرات والصواريخ والمسيرات وغيرها؟ طيب لما كان نظام بشار الأسد قابل؟ بالعكس أتى تدخل إيراني ثقيل في سوريا ليس ضد إسرائيل ومحاولة تحرير الجولان على الأقل إذا لم نقل بقية المناطق. كان هناك يعني ميليشيات وعسكرة ثقيلة للعمل ضد الشعب السوري. كل اللي صار، كل اللي يعني تأخير حتى الحل السوري إلى أن أصبح الضحايا أكثر من 600 ألف والمهجرين 8.9 مليون بسبب الدعم الإيراني للنظام، ليس للحرب ضد إسرائيل بل لمواجهة الشعب السوري. وقبل ذلك كانت العلاقة الحميمة بين الرئيس الأسد حافظ الأسد الأب وإيران، وكان بإمكان حتى على الأقل لو صدقنا عروض صدام اللي قال متى ما أتت الرقبة الإيرانية فليتفضلوا بالمرور عبر العراق، وهو كان يتحداهم وكان بإمكانهم أن يقولوا نعم هناك الآن جبهة من سوريا حافظ الأسد من العراق، لأن كمان صدام كان يطنطن بقضية تهديد إسرائيل والحرق نصف إسرائيل بالكيماوي المزدوج، هو نفس الخطاب الإيراني الأسدي. وإيران ليش هالثلاث دول هذه ما اتفقوا وأرسلوا الجنود لتطبيق الكلام اللي يقولونه؟
1: شلون تشوف العلاقة الإيرانية الإسرائيلية؟ في البدايات سمعنا عن يعني هناك تعاون، هناك التلغراف البريطانية كشفت عن تجارة الأسلحة الإسرائيلية لإيران وصفقات أسلحة، وفي تعاون حتى قيل اقتصادي بين إيران وبين إسرائيل. شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: هذا كتاب تريتا بارسي البروفيسور اللي هو الآن رئيس مرة أخرى اللوبي الإيراني في أمريكا، كتب كتاب اسمه تريجرس ألاينس، ترجم للعربية باسم كتاب حلف

0: المصالح المشتركة. التقى 130 شخصية إسرائيلية إيرانية أمريكية من كبار الشخصيات، عنده ملاحق أكثر من 60 صفحة عن اللقاءات بالتاريخ والساعة واليوم. هو يرى هذا الأمر، يرى أنه في مصالح مشتركة تضم كل هذولا أمام ما يعتبره الدول هذه تعتبره العدو المشترك، أنه في عدو مشترك. الآن أن تثبت هذه العلاقة أو لا تثبت مو قضيتنا، العمل اللي أمامنا هو من يعزز أو ينفي. بالفعل اللي تقوم به إيران قاعد يضعف الأوطان العربية، يفتتها. اليوم سوريا فتتت، بين قبل ذلك كانت تشكل خطر على إسرائيل. اليوم العراق فتتت، هذه كانت تشكل كذلك عمق. اليمن فتتت، هذه كانت تشكل عمق. وبالتالي لبنان ضعفت، لبنان اليوم يبيله يمكن 100 سنة حتى يسترد عافيته. وبالتالي طالما أنت تعمل فيما يضر بالقضية الفلسطينية، أما بشكل مباشر الآن محيت غزة، والأمر كذلك ترى حتى حرب غزة يعني كان بها فائض أو سبل على الضفة الغربية، هم جعلتها أو وجدت بها إسرائيل فرصة لعمل ما تعمله بالضفة وتشجيع الاستيطان وغيره. وبالتالي بغض النظر عن الشعارات، طالما أن الحراك الإيراني وقبل حتى للإنصاف حراك عبد الناصر كان يرفع شعارات فلسطين ويدخل حروب يسلم بها الأرض الفلسطينية لإسرائيل، يعني حرب 56 سلم غزة وقير سيناء، حرب 67 سلم غزة والضفة والجولان وحتى سيناء. وبالتالي إن نظرنا للشعارات وصدقناها فالمشكلة فينا، علينا أن نصدق الأعمال والأفعال. وبالتالي
1: والدليل يعني البعض مشير أن كل ما قام فيه النظام الإيراني، العراق، سوريا، لبنان،
0: كلها اليمن،
1: وكادت أن تحدث في السودان،
0: خرجت من المعادلة،
1: ساعدت الحرب. في وجود عدم وجود حل القضية الفلسطينية
0: طبعا، وغير ذلك خرجت من موازين القوى. أنت قبل لما تقول والله إسرائيل والعرب، هنا تحط الجيش المصري، الجيش السوري، الجيش العراقي، الجيش اليمني وهكذا. الآن هذه أغلبها خرجت من المعادلة، طلعت، لأن ما عادت اليوم في سوريا حتى لو أتت رقبة بمعادلة إسرائيل ما يقدرون. البلد مدمرة بالكامل، تحتاج 50 سنة من الإعمار.
1: بس النظام الأستاذ سامي ذكي، استخدم بعض المؤدلجين الناصريين، استخدم بعض الخطباء المتكلمين من دعاة الإخوان المسلمين، أنشأت قنوات إعلانية إعلامية لنشر الثقافة الإيرانية أن هي الدولة التي تريد تحرير فلسطين، وأن دول الخليج وبعض الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل تسعى أن يستمر احتلال فلسطين.
0: جدا هذه الأبواب
1: يعني استخدمت مال سياسي.
0: نعم ناصرية، بل ما هو أكثر من ذلك.
1: ليس الجميع، لكن نتكلم عن البعض.
0: وهذولا كلهم استقطبتهم بالمال وأموال الكبتاغون وغيره. إنما أقول لك شيء، ماذا عن الإسلام السياسي؟ أنا أعتقد هي استفادت كثيرا من الإسلام السياسي، سواء من يدعي الموالاة أو من يدعي العداء. إن جيت على الموالاة مثل جماعة الإخوان، هذولا بموالاتهم لإيران أولا يبرروا أعمالها، اثنين كل مواردهم مسخرة لإيران، وبالتالي هذه فائدة لإيران، ويعطوا حتى إيران المصداقية أنه بالفعل هي حركة إسلامية لا طائفة غيرها. كمان الإسلام إنجاز لنا التسميات، السني المتشدد، القاعدة، داعش وغيرها، كمان صبت لصالح إيران. ليش؟ لأن بتعديها على المكونات الأخرى، سواء طوائف أخرى، إخوة شيعة، أيا كان، دروز، التشكيلة الجميلة من الفسيفساء الدينية والطائفية الموجودة في سوريا، الموجودة في أزيديين وغيرهم بالعراق. لما هذا الإسلام السياسي السني المتشدد يتعدى عليهم، هذه كذلك تصب لمصلحة إيران، وأن إيران أو الإسلام اللي في إيران هو الحامي للإسلام، وأن أمام هذه الهجمة. وكثير من الأذرع اللي خلقتها إيران خلقتها بحجة محاربة هؤلاء. اليوم الحشد في العراق خلق بعد ما رأينا من مذابح وتعديات وإرهاب الحركات الإسلام السياسي الإجرامية هذه، داعش والقاعدة وما عملته في العراق وما عملته كذلك في سوريا، وكان حتى يصور ويبث قيامهم بنحر الآخرين. هذه كلها صبت بطريقة سالبة لصالح

0: دعاوى إيران، كما أن الإخوان صبوا كذلك بدعاواهم ورفعهم دائما شعارات الثورة الإيرانية، علما مرة أخرى لماذا لا يلوموا الإخوان إيران على ما تم في سوريا؟ ليش ما يلومون إيران؟ أنت من زودتي النظام البشر بالأسلحة اللي قام بها بقتل الشعب السوري وقتلنا.
1: هل تحمل بعض الفلسطينيين استمرار الأزمة الفلسطينية، أم تحمل كل المسؤولية على بعض زعماء العرب أو النظام الإيراني؟ تحملها من؟
0: لا لا، الجزء الأكبر بالبداية على الإخوة الفلسطينيين، هم
1: على الإخوة الفلسطينيين،
0: هم أقرب للقفاز اللي موجود على الطاولة. يقول لك أنت بس تعال ولبسني كقفاز، لأن قلت لك لبس الفصائل الفلسطينية هي اللي ارتضت أن تكون تارة تمثل عبد الناصر وتارة تمثل حافظ الأسد والقذافي وصدام حسين وغيره، وبالتالي طالما أنه لا توجد هناك محاسبة فلسطينية للقيادات اللي فقط تنقل البندقية من كفة إلى كفة، من كان يوالي مثلا صدام الآن صدام ذهب واختفى، تجدهم الآن غيروا البندقية إلى غيرها. فجزء كبير لا شك أن مسؤولين عنه القيادات الفلسطينية، بل في جزء منه الشعب الفلسطيني اللي لا يحاسب تلك القيادات اللي تتاجر بدمائه، اللي تنتقل من فندق إلى فندق بدلا من خندق إلى خندق، اللي حتى الطفل الصغير يرى الثراء الفاحش، يرى حتى أخطاء القرار دون محاسبة.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. البداية مما أفاد به مصدر رفيع في تصريحات للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن الاتصالات جارية للإعلان عن الترتيبات خلال ساعات أو بحد أقصى غدا. يأتي ذلك في وسط جهود تجري على قدم وساق وسط تقدم أحرز بهذا الشأن. هذا الأمر أكده أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر حديثه عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. روبيو ذكر أن التفاهم النهائي بشأن مضيق هرمز لم ينجز بعد، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب جدا. أكد سفير باكستان لدى روسيا بأن إسلام أباد تؤدي دور قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح في حديث لوكالة تاس الروسية بوجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول إلى تسوية أمريكية إيرانية، مشيرا إلى أن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية يصب في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران ويعزز من فرص نجاح الوساطة. قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات للعربية، قال إنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. وكانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة بلومبرغ قد أفادت بأن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر. أوقف رجل مسلح في ملعب للغولف يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا بحسب ما أعلنت عنه شرطة لوس أنجلوس في بيان، وأثار الرجل الشبهات لأنه شوهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو، وبدا وكأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني وفق البيان. وفي الأخبار العاجلة، أفادت وول ستريت جورنال بأن إدارة الطيران الفيدرالية فتحت تحقيقا بعدم إيقاف الرحلات بمطار ريغان أثناء إقلاع مروحية ترامب، وأوضحت الصحيفة بأن طائرة الرئيس أقلعت فيما لم يقم مراقبو الحركة الجوية بإيقاف الرحلات بمطار ريغان القريب. وتعليقا على الحادثة، قال متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يكن في أي وقت من الأوقات بخطر كبير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفات الليلة. مصادر العربية تفيد بإعلان مرتقب خلال ساعات أو غدا عن ترتيبات إعادة فتح هرمز بالكامل، وأمريكا وقطر وإيران تؤكد تقدم المحادثات. رغم نفي بزشكيان ومكتب مجتبى، تصريحات رجل دين إيراني من أقارب المرشد تعيد للواجهة الخلافات داخل السلطة. يوم أول من جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما، وبيروت تريد زيادة المناطق التجريبية لتشمل الخيام وبنت جبيل. الشرع يناقش مع عبدي في دمشق استكمال تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة. حياكم الله. الصورة الضبابية التي كانت بالأمس تكتنف أزمة مضيق هرمز بدأت اليوم تتضح معالمها نحو انفراجة محتملة. نحن أمام إعلان مرتقب عماني إيراني خلال ساعات، ربما خلال دقائق، بشأن الاتفاق على ما يخص المضيق، كما يؤكد مصدر رفيع للعربية أننا بصدد إعلان مرتقب بحد أقصى يوم غد يخص ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. ما ذكره المصدر الرفيع للعربية أكده المتحدث باسم الخارجية القطرية، الذي أوضح أن هناك تقدما مهما للغاية وملموس. أكد كذلك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أشار إلى أن الإعلان المرتقب قد يكون اليوم أو غدا. وكذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد هذا التقدم.
1: Right now through the straits, so the straits are open.

0: I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say, there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
1: ما تحدثنا عنه من تقدم أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي وصف المحادثات مع عمان بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي، مشيرا إلى أنها ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز. الحديث الإيراني يدور حاليا وفق مصدر تحدث لرويترز عن رغبة طهران في السيطرة على حركة دخول الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة طبعا وفق تعبيره. أضاف أن بلاده أبدت بالفعل مرونة بالتخلي عن موقفها الأولي المتمثل في السعي للسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في كلا الاتجاهين. المصدر الإيراني أضاف أنه من غير المرجح أن تغير طهران موقفها الجديد. لكن هل فعلا من غير المرجح أن تغير إيران موقفها؟ هناك من الداخل الإيراني ما يمكنه أن يجيب على هذا التساؤل، حيث تشير التقارير أن بعض القرارات تتغير بسبب الخلافات الداخلية التي ظهرت إلى العلن من جديد. تصريحات لافتة هذه المرة لرجل دين مقرب من عائلة مجتبى خامنئي يدعى محمد باقر خرازي، تحدث فيها عن استقالات وصراعات نفوذ وإعادة رسم لمراكز القرار قبل أن تسارع الرئاسة الإيرانية ومكتب المرشد إلى نفيها بالكامل في مشهد يعكس احتدام السجال حول من يدير القرار داخل إيران. دعونا نركز أولا على التصريحات، ففي المقابلة التي أجراها خرازي كانت الطلقات حاضرة. الطلقة الأولى للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خرازي قال إنه استقال أو لوح بالاستقالة ل28 مرة منذ توليه منصبه. فما هو رد مجتبى؟
2: بزشكيان لوح بالاستقالة 28 مرة منذ توليه الرئاسة، عندها قال له المرشد إذا تقدمت باستقالتك مرة أخرى فسيتم قبولها، وبعد ذلك نقلت هذه الرسالة رسميا إلى مسؤولي الحكومة، فتراجع بزشكيان وعدد من كبار المسؤولين ولم يعودوا يلوحون بالاستقالة.
3: أعني هل أولئك الأشخاص الموجودون هناك إذا هددت سيأتون إلى جانبي خلافا لرغبة المرشد؟ إنه ظلم كبير بحق أولئك الأشخاص. إذا أردت أن أستقيل فسأعلن رسميا أنني استقلت، أنا لن أستقيل وسأصمد. والآن يريدون أن يقولوا إنهم يريدون افتعال خلافا بحيث يقول المرشد شيئا ويقول هؤلاء شيئا آخر، ما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.
1: الطلقة الثانية، تحدث رجل الدين خرازي عن تغييرات مرتقبة في المجلس الأعلى للأمن القومي، مدعيا أن أمين المجلس محمد باقر ذو القدر سيقال، سيحل مكانه محسن رضائي وهو مستشار المرشد العسكري. بقي من الطلقات طلقة ثالثة، وهي إبعاد وزير الخارجية عباس عراقجي عن ملف المفاوضات.
2: يعملون أيضا على تغيير المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيقال السيد ذو القدر وسيحل السيد محسن رضائي محله، وقالوا أيضا للسيد عرقجي لم يعد لك حق التدخل في المفاوضات تحت أي ظرف، لأنه كان يهدد باستمرار بأنه إذا لم يتم كذا وكذا فسوف يترك كل شيء ويرحل. فقيل له إذا استقلت مرة أخرى فسأكتب تحتها تمت الموافقة وينتهي الأمر، فتراجعوا جميعا، كلهم تراجعوا.
1: تتقاطع هذه الرواية مشاهدينا مع ما نقلته مصادر للقناة 14 الإسرائيلية، التي قالت إن مجتبى خامنئي يدعم النهج المتشدد الذي يقوده قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وإن هذا التوجه بات يمثل السياسة الرسمية للنظام. وبين ادعاءات محمد باقر خرازي والنفي القاطع من الرئاسة الإيرانية وحديث الإعلام الإسرائيلي، يبقى ما يجري داخل دوائر القرار في طهران محاطا بالغموض. لكن مجرد خروج مثل هذه الروايات إلى العلن قد يعكس حجم الحساسية التي تحيط بملف توازنات السلطة في إيران. أرحب بضيوفي هذه الليلة من طهران، المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق هذه الليلة.

0: أبدأ معك دكتور مصدق، يعني نحن في انتظار وترقب لإعلان نتائج ما توصلت إليه إيران وعمان فيما يخص مضيق هرمز. المصادر لرويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير بأن إيران تخلت عن شرط أن تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وهذه المسألة يعني ستكون بالمناصفة بينها وبين سلطنة عمان. لماذا تغير الموقف الإيراني في مسألة مضيق هرمز إذا كان صحيحا؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لك أستاذ نايف ولضيف الكريم أستاذ عايد مناع ولمشاهديكم.
0: دكتور عايد مناع.
1: نعم دكتور عايد مناع. نعم، أنا لا أعتقد يعني هناك تغيير، يعني هذا هو الموقف الإيراني أساسا. إيران لم تنكر ولم تبقص حق جارتها سلطنة عمان في إدارة هذا المضيق أو امتلاك هذا المضيق، يعني مالكية هذا المضيق. إيران كانت تقول هذا الكلام منذ البداية، وهذه المفاوضات التي جرت بين عمان وبين تجري بين عمان وبين إيران هي أساسا لا تمت بالصلة في الوقت الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المفاوضات تتم في إطار تنفيذ البند الخامس. البند الخامس هو هناك فقرة أو سطر يشير إلى أن إيران يجب أن تجلس مع سلطنة عمان، شريكة سلطنة عمان، بالتشاور مع بقية الشقيقات من دول مجلس التعاون لتحديد يعني كيفية إدارة مضيق هرمز وكل الأمور المتعلقة بإدارة هذا المضيق. إيران أعلنت أيضا بأن هذه المفاوضات، فعلا هذه المفاوضات هي حققت تقدم إيجابي، وعلى أكثر احتمال أيضا ستصدر يعني في غضون الساعات المقبلة أو يوم غد أو بعد غد مذكرة تفاهم يعني بين الجانبين. ولكن الجانب الإيراني يقول بأن هذه المذكرة حتى إذا صدرت أو وقعت لا تعني بالضرورة يعني فتح أو إغلاق مضيق هرمز، يعني فتح أو إغلاق مضيق هرمز هذا موضوع آخر، يعني هذا موضوع يكتب
0: موضوع آخر يعني المفاوضات والمناقشات على ماذا؟
1: لا
0: على مضيق إيران مصدق.
1: لا، إيران هي تؤدي التزامها في البند الخامس. إيران تريد أن تستكمل هذا البند وتريد أن تقول أنا عمل اجتمعت مع سلطنة عمان ومع الدول العربية، لأن هذه المفاوضات هي مباركة من قبل المملكة العربية السعودية وقطر وبقية الشقيقات، وهناك اتصالات مكثفة جرت بين العراقي وبين النظراء الخليجيين، وبالتالي إيران تريد أن تقول أنا أكملت مهمتي وما علي. لكن الآن الشرط الإيراني هو إنهاء الحصار البحري الأمريكي والعودة إلى مذكرة التفاهم، يعني إذا الجانب الأمريكي استجاب حين ذاك نستطيع أن نتحدث عن فتح المضيق أو لا. طبعا هم سوف يحددون مسار وسطي، لا مسار شمالي ولا مسار جنوبي. إيران أيضا هي بالمناسبة فعلا هي في السابق ربما في الأيام الأولى عندما اشتدت الأزمة كانت هناك بعض الأصوات تصل من طهران توحي بأن إيران تريد أن تستفيد. لا، إيران بالمناسبة نعم،
0: يعني إيران هي قصفت عمان عندما يعني عبرت السفن من
1: لا هذا الموضوع غير شيء، هذا الموضوع ما مرتبط
0: من هرمز،
1: هذا الموضوع مرتبط
0: يعني كان بعد محادثات ومفاوضات في عمان.
1: لا هذا الموضوع مرتبط بأنه
0: والآن يا دكتور مصدق يعني أنت تقول بأن إيران لا تنكر حق شركة عمان في امتلاك المضيق. الحقيقة هذا مصطلح جديد بعد مذكرة التفاهم، لأن الحديث كان عن سيطرة إيرانية كاملة وإدارة كاملة لمضيق هرمز ودفع رسوم، وهو ربما ما يؤكد بأن إيران بالفعل
1: إيران اعتمدت على المسار الجنوبي لأنه تجاهل حقها. هي كانت تقول يجب تطبيق هذه المذكرة، حاليا نحن نعمل في إطار مذكرة التفاهم الأساسية.
0: طيب، ممتاز.
1: إيران كانت تقول يجب أن نعمل جميعا باتجاه أن ندفع لإنجاح هذه المذكرة، لا أن نأتي بالبدائل واشتداد الضغوط عليها، لذلك كانت ترفض.
0: واضح دكتور أساسا. طيب دكتور عايد، يعني صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر بعض ما جاء في هذه المفاوضات. الشق الأول مثلا، أمريكا ودول المنطقة رفضت خلال المفاوضات مطلبا إيرانيا يقضي بتحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز. الشق الثاني، الضمانات، طالبت طهران بضمانات أمنية تحول دون أي عمل عسكري ضدها، إضافة لإنهاء الحصار البحري الأمريكي. في المقابل تطالب واشنطن ودول المنطقة بضمانات تؤكد أن إيران أو وكلاءها لن يهدد تهدد دول الجوار.

0: دكتور عايد بشكل مباشر وصريح، هل ستقبل دول المنطقة بإدارة يعني شبه سيطرة إيرانية على مضيق هرمز وأن تدفع رسوم مقابل العبور؟ لأن إيران ستكون يعني إما الدخول من خلال المسار الإيراني وإما الخروج، لا نعلم حتى الآن يعني ما ستنتج هذه المفاوضات الإيرانية العمانية، ولكن بالنهاية يجب أن تمر من المسار الإيراني. هل ستقبل دول المنطقة بدفع رسوم عبور لإيران؟
1: تحياتي لك نايف، وتحياتي للدكتور مصدق بور والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا الحقيقة الحديث عن مذكرة التفاهم اللي تحدث عنها دكتور مصدق، هذه المذكرة أول من نكبها هو الحقيقة الجانب الإيراني. هذه المذكرة كانت تنص فعلا بالبند الخامس على يعني حركة الملاحة، حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإزالة الألغام التي زرعتها إيران في هذا المضيق، ومن ثم أنه أيضا تناقش عمان وإيران الترتيبات البينية بين الطرفين. أيضا أذكر الدكتور مصدق، نعم إيران قصفت أكثر من سفينة اتجهت إلى الجانب العماني لتجبرها على أن تسير بالطريق التي تريده إيران أو تمنعها من الحركة.
0: هو يقول بأن هذا الأمر لم يكن متفق عليه في مذكرة التفاهم، لم يكن متفق على أن يكون المسار الجنوبي هو مسار تدخل أو تخرج منه السفن، وبالتالي هم قصفوا. أيضا يقول يعني حتى أضيف لك أخيرا دكتور عايد، يقولون أيضا بأن هذا المضيق فتح ونفذت إيران الالتزام عليها، لكن الأموال المجمدة لم تدفع لإيران، وبالتالي أيضا من نكب هذه المذكرة هي الولايات المتحدة، هم يقولون لست أنا.
1: يعني على السريع الحقيقة صحيح الأموال المجمدة لم تدفع، لكن هذا الحقيقة مثل الذي نقول إحنا بالمثل مستعجل على رزقة. يعني أنت للتو بدينا الاتفاق وللتو نقول خلينا نفتح المضيق وتمر السفن ويكون هناك نوع من العودة الطبيعية للأوضاع مثل ما كانت قبل 28 فبراير، وإذا بك تعود وتنكب الوضع من جديد وتتدخل. ما يمدي ما لا، يعني قضية تحويل الأموال الحقيقة ليست طيب. فلوس بجيبك وتروح تقدمها للطرف الآخر. هذه أموال وترتيبات وإلى آخره. بل بالعكس إيران استعجلت الحقيقة في هذا الشأن، وبالتالي حرمت نفسها من الحصول على الأموال القريبة.
0: يعني كانت بعد
1: اللي كانت بقطر
0: كانت مخنوقة بحصار كبير يعني
1: منذ
0: حتى 2018.
1: بالنسبة لدول المنطقة
0: سريعا دكتور عايد،
1: نعم بالنسبة لدول المنطقة أنا أعتقد لن تقبل، وسيكون من حقيقة من عدم الحكمة أن تقبل بأي ترتيبات تخل بما كان سائدا قبل 28 فبراير. طيب. هذا ينبغي أن يكون حاسما
0: ممتاز. وواضحا. ويمكن هذا قاله الرئيس
1: إيران استولت
0: قاله الرئيس الأمريكي طيب.
1: على هذا المضيق الدولي.
0: طيب دكتور مصدق، يعني قبل قليل كان هناك يعني تقرير قرأناه يعني وبعض الفيديوهات لتصريحات الرجل الدين خرازي، ويمكن هذه كانت تصريحات لافتة وقوية، الحديث على أن الرئيس بزشكيان قدم استقالته أكثر ولوح بها أكثر من 28 مرة، ذات الشيء حدث مع عراقجي، وبالتالي كل من كان يعني يقول بأن هناك انقسام حاد في إيران أو كان يقول بأن هناك تنافس أو على السلطة أو النفوذ أو غيرها كان محقا بعكس ما كانت تنفيه إيران خلال الأيام الماضية. لماذا لا تعترف إيران بالفعل بأن لديها هذا الانقسام الحاد وبأن هناك صراع كبير على السلطة داخل إيران، ربما هو ما عطل تنفيذ مذكرة التفاهم مثلا، أو ربما هو الذي جعل الحرب تعود أو احتمال عودة الحرب مرة أخرى؟ دكتور مصدق،
2: طبعا رغم أن ما تفضل به دكتور عايد احتاج إلى جواب، ولكن

0: في البرنامج لا يسمح، لأنه يعني الكثير من ما تفضل به غير دقيق. أمريكا هي من نقبت، أمريكا هي من كانت اتفقنا يدفعوا 12 مليار دولار، ثم قالوا لا 6 مليارات، ثم قالوا نعطيكم حنطة وقمح وأعلاف حيوانية وما إلى ذلك. هم إيران فتحت الماضي، كان مفتوح، أمريكا هي السبب. على أي حال أنا لا أدخل لا أريد. أما موضوع خبازي، خبازي صحيح هو مقرب، يعني ابنة خرازي هي زوجة النجل الرابع للشهيد علي الخامنئي، وهو من عائلة عريقة رجال دين. كمال خرازي ينحدر منها، صادق خرازي، هذا هم شخصيات ومن بناة ومن صناع الثورة الإسلامية، وناضلوا من أجل هذه الثورة قبل وبعد الثورة، وقريبين جدا من القيادة في إيران.
1: يعني كلام صحيح الرجل.
0: نعم كلام صحيح، ولكن هذا الكلام يعود إلى الفترة السابقة. يعني نحن يجب أن نقسم هذه الفترة، الفترة ما قبل العدوان الأمريكي والفترة ما بعد العدوان الأمريكي وتهديد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية وما إلى ذلك. لأنه كانوا في البداية، كان البعض يعلق أمان على الجانب الأمريكي، كان يثق فيه إلى حد ما ويعتقد أن الجانب الأمريكي سوف ينفذ وعوده، والبعض الآخر كان يصر أن يكون
1: لا لكن يا دكتور مصدق يقصد بعد الحرب، لأنه تحدث عن مجتبى خامنئي، مجتبى لم يصبح مرشدا إلا بعدما قتل أبيه في الغارات الأمريكية.
0: نعم هو أنا أتحدث عن تلك الفترة، نعم منذ البداية، يعني عندما بدأت الحرب قبل أن تبدأ الحرب كان التصور نعم وكذا، كان هناك من يعتقد أنه لا يجب أن تبدي إيران مرونة، وهناك من كان يقول تشدد. ولكن عندما شاهدنا ممارسات أمريكا، الجناح المتشدد هو ارتفع منسوبه وهو الذي سيطر، هذا شيء طبيعي، أنا أعتقد يعني هذا شيء موجود من دون شيء. والرئيس هذا الرئيس رئيسنا يشبه ترامب بكل صراحة، يعني في بعض الأحيان يعني يعطي تصريحات، بعض الأحيان يتخذ قرارات مستعجلة.
1: تقصد يعني بزشكان يشبه ترامب؟
0: أقصد بزشكان، مع احترامي له وصداقتي به، ولكن هو أحيانا يعني يتسرع يعني.
1: لكن تشبيه الرئيس الإيراني بالرئيس الأمريكي ممكن يسبب لك مشكلة يا دكتور
0: مصدق؟ لا أنا أشبهه من ناحية الاستعجال في اتخاذ القرارات، يعني طيب. بعض الأحيان يعني أنه كانت مثل هذه الهفوات بدرت منه، يعني
1: التصريحات المتسرعة
0: طيب. جدا، وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه الأمور أمور طبيعية. حاليا يجب أن نرى تصريحات الرئيس الآن في الوقت الحالي، على الأقل إلى ما قبل أسبوع وما بعد أسبوع، وبالعكس يعني يتخذ مواقف
1: طيب.
0: قوية
1: أنا
0: جدا.
1: أنا وقتي انتهى الحقيقة،
0: يعني تغيرت هذه المواقف، تغيرت كثيرا.
1: لا أعتقد يا دكتور، هو قبل أمس يعني كان يقول بأن مذكرة التفاهم تعزز أمن البلاد في إيران، وبالتالي
0: نعم فعلا إيران تقول الآن أيضا نعم نحن نقول
1: نفس
0: نقول، ولكن
1: رتم التصريحات. أشكرك، انتهى وقتي والله بالكلية. شكرا جزيلا لكم من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بورو، من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع، شكرا. تحدثنا قبل قليل عن الداخل الإيراني، أما في الداخل الأمريكي لم تقتصر كلفة الحرب على العمليات العسكرية، بل امتدت إلى مخزونات الأسلحة الاستراتيجية، إذ يكشف تقرير رويترز للمرة الأولى عن استخدام واشنطن معظم صواريخها بعيدة المدى من طراز أتاكمز وبريزم. لم يقتصر الأمر أيضا على هذين النوعين بحسب تقرير رويترز، بل تشير المصادر أن واشنطن استهلكت أيضا ما يقرب من نصف مخزونها العالمي من صواريخ توماهوك التي تطلق من السفن. بينما أكد مصدر آخر أن القيادة المركزية الأمريكية استخدمت تقريبا جميع الصواريخ البرية التي كانت بحوزتها قبل اندلاع الحرب. لا يقتصر الأمر على الصواريخ الهجومية فحسب، إذ أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الولايات المتحدة استهلكت نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية بين فبراير ويوليو، في حين انخفض مخزون صواريخ ثاد الاعتراضية بنسبة لا تقل عن 38% مقارنة ببداية الحرب. تسلط هذه الأرقام مشاهدينا الضوء على حجم الاستنزاف الذي تعرضت له الترسانة الأمريكية جراء الحرب مع إيران. ينضم إلينا من واشنطن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأسبق الجنرال جوزيف فوتيل. جنرال مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني الرئيس ترامب علق ذات مرة حول هذه المسألة، مسألة الترسانة الصاروخية، وقال بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الذخائر، ودائما يشدد على هذه المسألة.

0: الآن نفاجأ بهذه التقارير بأن هناك نقص في الترسانة الأمريكية. إلى أي الروايتين أنت تميل؟ إلى ما قاله ترامب أم إلى ما قالته هذه التقارير؟
1: Yes, thank you. It's good to be with you. Well,
2: شكرا، يسعدني أن أكون معكم. أعتقد أن كلمات الرئيس تتحدث عن نفسها، لكن بكل تأكيد لابد لنا أن نأخذ الأمر على محمل الجد، وخاصة بالنسبة للمخاوف والقيود المتعلقة بالذخائر. لكنني سوف أذكركم وأذكر المشاهدين بأننا ما نحن نتحدث عنه هو مجموعة ضيقة لبعض المنظومات مثل الباتريوت وثد، وهذا لا يتعلق بكافة الذخائر الأمريكية، وهناك وفرة في القدرات العسكرية التي لا تزال تمتلكها القوات الأمريكية.
0: بمعنى أن نقص المخزون من الذخائر الاستراتيجية سواء كان أتاكمز أو بريزم أو باتريوت لم يكن هو العائق أمام شن حملة عسكرية جديدة على إيران، جنرال جوزيف.
2: أعتقد أن كلمات الرئيس كان قد تحدث بأنه لن يرغب بشن هجوم آخر انطلاقا من أعطاء الدبلوماسية فرصة لكي تنجح. بكل تأكيد أن هذه اعتبارات دائما تؤخذ في الحسبان، وهناك دائما ما ينظر إليها عند اتخاذ قرارات في هذا الصدد. لكن يبدو بأن القرار بعدم شن هجوم عسكري كان قد ركز على حقيقة مفادها، بأن الرئيس كان يحاول إعطاء بعض المناقشات الإضافية لتأخذ مجراها.
0: هناك من يقول أيضا جنرال جوزيف يعني بأن هذه الحرب كشفت عن استراتيجية جديدة، يعني مثلا إيران تستخدم أسلحة منخفضة التكاليف مثل الطائرات المسيرة. الولايات المتحدة في المقابل الأسلحة سواء كانت الاعتراضية أو حتى الأسلحة الهجومية هي باهظة الثمن والتكاليف، وبالتالي يجب أن يعاد النظر في الاستراتيجية الصاروخية مثلا بالنسبة للولايات المتحدة دفاعا وهجوما. هل تتفق؟
2: أعتقد أن جزءا من هذا صحيح، وعلينا أن ننظر إلى هذا الصراع كيف بدأ يتغير في مساره، ليس فقط على صعيد الصراع. وهناك صراع في أوكرانيا هو صراع آخر، حيث تم استخدام الروبوتات والمسيرات التي كانت قد انتشرت بصورة واسعة. لابد لنا أن نعير اهتماما إلى هذا الأمر من جانب الولايات المتحدة، لكن يقع على كاهلنا مسؤولية بأن نتجاوز هذه المسألة في الشرق الأوسط، وعلينا أن نكون مستعدين في بالنسبة للذخائر لمواجهة كافة التحديات التي قد تكون كتحديات كبيرة فيما يتصل بتلك الذخائر التي نتحدث عنها، فضلا عن غيرها التي قد تساعدنا في مضاهاة خصومنا وما قد يقدمونه من تهديد ضدنا.
0: طيب جنرال جوزيف، يعني إضافة للمخاوف من تأثر مخزون الذخائر والذي نفيت حضرتك يعني واتفقت مع ما قاله الرئيس ترامب، المواجهة الأمريكية مع إيران دخلت مرحلة تفكير بالخيارات، وذلك بعدما وجه ضابط في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين طالبا أفكارا جديدة وإبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها وفق ما ذكرته CNN. هل بلغت واشنطن سقف قوتها العسكرية ضد إيران؟ ما الذي يعنيها أن نطلب أفكارا إبداعية أو خارج الصندوق مثل اسم البرنامج، يعني برنامجنا الآن، لماذا يطلبون مثل هذا الطلب جنرال برأيك؟
2: مرة أخرى لا أستطيع أن أشرح لماذا قد تم هذا الأمر. يبدو أن هذه خطوة كانت غير اعتيادية، لأنه لدينا مخططين ولدينا الكثير من المبدعين الذين بمقدورهم تقديم أفكار عدة. لكن من المهم أن نثمن بأن هناك بعض القيود بشأن ما تستطيع الحملة العسكرية أن تفعله، فنحن نستطيع أن نفعل الكثير وأن نحقق الكثير بقدرات العسكرية، لكن في منظومة الولايات المتحدة وفي

0: في كل منظومة أخرى الأمر لا يتعلق فقط بالجانب العسكري، بل يتطلب الجانب الدبلوماسي والقوة الاقتصادية، وبالإضافة إلى قوة المعلومات والأفكار التي يمكنها أن تسود في هذه الأوضاع طويلة الأمد. قد يكون الجانب العسكري هو أحد الجوانب، لكن لابد لنا أن نمتلك كافة العناصر الأخرى، وبحيث يمكن أن نحقق توازن فيما بينها.
1: شكرا لك من واشنطن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأسبق الجنرال جوزيف فوتيل. بدأت الجولة السابعة من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، لكنها ليست نسخة مكررة من سابقاتها، فكل ما فيها أكبر حجم الوفود، مستوى التمثيل الأمريكي، وحتى الملفات المطروحة. مفاوضات بدأت بالتفاصيل التقنية وقد تنتهي برسم خريطة جديدة لجنوب لبنان. 3 أيام من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوفود مدنية وعسكرية من الجانبين. التوسع لا يقتصر على وفدي لبنان وإسرائيل، فالوفد الأمريكي يتوقع أن يضم ممثلين عن الخارجية ومجلس الأمن القومي والبنتاغون، إلى جانب فرق تقنية تتولى معالجة التفاصيل التنفيذية للاتفاق الإطاري. وبعد تجربة زوطر الغربية، يطرح لبنان بالتجبيل والخيام كمناطق نموذجية جديدة بحسب ما كشفه مصدر للعربية، وذلك ضمن آلية تحتاج إلى ترتيبات أمنية وميدانية دقيقة قبل بدء التنفيذ، مع إعداد خيارات بديلة في حال رفض تل أبيب المقترح. لكن بيروت تدخل المحادثات بأولوية أخرى، الأولوية هي وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف عمليات الهدم والتفجير في الجنوب. الوفد اللبناني يصر على ألا يبقى هذا المطلب داخل الغرف التقنية، بل أن ينقل إلى المستوى السياسي في تل أبيب، وسط ما وصفه مصدر للعربية بتفهم أمريكي للموقف اللبناني. ومن المناطق النموذجية، تتوسع طاولة روما إلى آلية التحقق من عمل الجيش اللبناني بالجنوب وآليات الانسحاب الإسرائيلي، وصولا إلى مناقشة اتفاق شامل للسلام والأمن. بعدها تبدأ المرحلة الأكثر حساسية، انتشار الجيش اللبناني، حصر السلاح بيد الدولة، واستلام أسلحة حزب الله ووضع هذه الأسلحة تحت سيطرتها. ما يعني أن الجولة السابعة هي اختبار قد يبدأ من بنت جبيل والخيام، لكنه قد ينتهي عند مستقبل السلاح والحدود والعلاقة بين لبنان وإسرائيل. من بيروت ينضم إلي المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور مكرم رباح. دكتور مكرم، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة.
2: مساء الخير أستاذ نايف.
1: أهلا وسهلا. يعني أعيد طرح السؤال الذي بدأنا به هذه القصة، يعني هل ستنتهي فعلا هذه المحادثات برسم خريطة جديدة للجنوب اللبناني بعد تفاهمات روما على الأقل في 3 أيام هذه؟
2: المضحك هنا بأن على الرغم من التعقيدات العديدة وبالرغم من الوفود التقنية، أن الحل جدا بسيط. من أجل الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي اللبنانية، على الدولة اللبنانية أن تتصرف كدولة، وأن لن يكون هناك ازدواج للسلاح ضمن أراضيها. وهنا نبدأ بموضوع نزع سلاح حزب الله. بشكل عام الدولة تدخل في التفاصيل، التفاصيل مهمة، لأن نزع السلاح لا يكون مجرد بضرب الأنفاق في الجنوب، بل كذلك من القضاء على شبكة حزب الله داخل الأجهزة الأمنية والقضائية وكل ذلك من مشاكل. هنا نرى بأن الدولة أخذت خطوات واضحة وهي مستعدة أن تدخل في نقاش مع الإسرائيلي، ولكن عرض الواقع لا نزال بأن نرى بأن أداء الجيش اللبناني لم يرتقي سياسيا. لا أتكلم هنا عن الشق العملاني، نحن لا نعتقد بأن هذا الموضوع يستطيع الجيش اللبناني أن يحققه بين ليلة وضحاها، ولكن لا يزال هذا الأداء متخلف مقارنة بالدعم السياسي الذي تلقاه لبنان من إدارة الرئيس ترامب. نحن نعرف بأن جوزيف عون قدم لترامب خطة عمل، ولكن حتى الآن كمواطن لبناني وكمراقب أستاذ نايف لا أرى هذه الخطة موجودة على الأرض. وربما من هنا واجب الدولة اللبنانية أن تشرح للمواطن اللبناني وإلى المجتمع الدولي ما تريد أن تقوم به في المستقبل القريب.
1: طيب، يعني بالحديث عن هذا الموضوع، الحقيقة كان هناك سجال كان حاضرا اليوم بالتزامن مع هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وجه حديثه إلى نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، أكد أن من تفرد أنه من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار في مصادرة قرار الدولة، وهو من

0: أدخل لبنان في مغامرات حروب عبثية، لا يملك توزيع شهادات في الوطنية والسيادة. تصريحات سلام جاءت ردا على حديث نعيم قاسم الذي قال إن الرئيس اللبناني جوزيف عون أصبح طرفا بسبب التفاوض مع إسرائيل، وأن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لتل أبيب.
1: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. كل هذه الجولات التي جرت ماذا قدمت للبنان؟ اعطوني مكسبا واحدا فقط. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان.
0: أما الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد وجه رسالة شديدة اللهجة هو الآخر لنعيم قاسم، لكن قبل شهرين. دعونا نستمع لما قاله حينها ثم نعود.
2: But let me tell you that the majority of the Lebanese people are fed up with wars. I'm seeing many of them across the board, Christian, Sunni, Jews, even Shiite. They said, we are with you, we are fed up, we need you, we need your help.
3: To you?
2: Yes, yes, exactly. I met many people from the south, and the same conversation took place. We are fed up. Since 1969, we want to live in peace, and they deserve to live in peace and in dignity. They deserve not seeing their homes being destroyed every 5 to 10 years. They are fed up, and they are really counting on me. And it's my obligation towards my people. It's the Lebanese people that are not Qasim, Naim Qasim people.
0: دكتور مكرم، سأبدأ من سؤال طرحه نعيم قاسم. يقول بأن الرئيس عون أصبح طرفا في هذه المسألة، أصبح عونا لكن لإسرائيل، ويقول ماذا قدمت هذه الجولات، جولات المفاوضات للبنان، ماذا قدمت؟ يقول أعطوني شيئا واحدا قدمت. أعطنا أنت دكتور مكرم.
4: بكل بساطة أستاذ نايف، ما استطاع جوزيف عون يحققه هو استرجع أراضي لبنانية، بالرغم من بساطة هذا الموضوع، أن زوطرة الغربية قد عادت إلى كنف الدولة اللبنانية، وما قام به نعيم قاسم وشلته وعصابته المسلحة هو عزل الجنوب اللبناني وإعطاء هذا الجنوب أو إعطاء ذريعة للإسرائيلي بتدمير هذا الجنوب بشكل ممنهج. أنا أقول لك الوقاحة المطلقة هو أن يخرج علينا قائد هذه الميليشيا في ذكرى 4 آب وهو مسؤول بشكل مباشر عن تدمير مدينة بيروت، إن لم نقم باتهامه بتخزين النترات في مرفأ بيروت.
0: يعني سوى شخصيا، أنت تقصد حزب الله؟ يعني
4: حزب الله، صحيح، نتهم حزب الله عبر أمينها العام السابق ومؤسسة حزب الله بتهديد القضاء اللبناني. الفكرة الأساسية بأن كل هذا الهجوم، وأنا قلتها في السابق، عندما يكون شخص مثل نعيم قاسم أو مؤسسة أو عصابة مثل حزب الله تهاجمك أستاذ نايف، أنت على الطريق الصحيح. عندما يقوم هذا التنظيم بمدحك والقول عنك بأنك بطل، عليك أن تعيد قراءة خياراتك.
0: لكن يا دكتور مكرم، يعني هناك من يقول حتى وإن تقدمت هذه المفاوضات وجولات المفاوضات بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة، فهناك من سيعرقلها في الختام، وهي مسألة حصر السلاح بيد الدولة. حزب الله لن يقدم سلاحه على طبق من ذهب أو فضة للدولة اللبنانية، وبالتالي هنا يجب أن تتعامل مع حزب الله ومع نعيم قاسم أيضا كذلك، ومع المسألة بكثير من الحرص على أن لا ننجر إلى مواجهات مباشرة وأن ينزع السلاح بالقوة.
4: أكثر من طريقة ومقاربة جوزيف عون في التأني في مقاربته لموضوع السلاح، لا أرى رئيسا لبنانيا إلا إن كان تابعا للمحور الإيراني ويردد كلام حزب الله. في آخر المطاف، المشكلة ليس بحزب الله، المشكلة هو بالحرس الثوري الإيراني الذي يقود العمليات في جنوب اللبناني، وهو الذي يعطي الأوامر لنعيم قاسم وشلته. نحن نعرف بأن هذا الشيء لن يقدم ولن يؤخر، ولكن هو واجب لبناني من قبل فخامة الرئيس ومن قبل بعض اللبنان. أنا لست

0: من هم أستاذ نايف؟ لا أعتقد أن نستطيع أن نتعاقلم مع أشخاص يعتبرون السلاح والأنفاق هي طريقة حياة. الفكرة هنا نحن نقول لهم إن لم يريدوا أن يكونوا ضمن هذا البيت اللبناني فليذهبوا ويواجهوا الإسرائيلي. هم يعتبرون
1: لكن, لكن, لكن, لكن هم يا دكتور مكرم يطرحون أسئلة يعني مهمة الإجابة عليها. يعني يقولون مثلا هل يمكن أن نثق بإسرائيل؟ هل يمكن أن نثق باتفاق مع إسرائيل؟ لأن إسرائيل عقدت اتفاق مثلا اتفاق غزة أخلت بالاتفاق بدأت تتنصل وتتراجع عنه، بمعنى أن أي اتفاق مع إسرائيل حتى وإن وافقت وإن وقعتم وإن حدث مثلا ما حدث في شرم الشيخ مع اتفاق غزة، هذا الاتفاق مصيره أن إسرائيل لن تنفذ ولن تمضي في هذا الاتفاق، وبالتالي أنتم مع الشخص أو الدولة الخطأ أو الشخص الخطأ نتنياهو.
0: ولكن نحن لا نراهن على إسرائيل وعلى نتنياهو. أنا بالنسبة لي ما تقول المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهذه المفاوضات، فلنبحث بموضوع السلاح. نزع سلاح حزب الله هو لحماية لبنان وليس لحماية إسرائيل، كون هذا السلاح في السابق السجنائي قد استعمل مرارا وتكرارا ضد الشعب اللبناني منذ 2006 أو حتى 2005 مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نرى بأن هذا السلاح استعمل في الداخل. أنا لا أتكلم عن الاتفاقات الكبيرة، ولكن قبل دخول حزب الله بحرب الإسناد الجنوب اللبناني كان طبيعيا، وبالرغم من الاختراقات البسيطة كان هناك أشخاص وأولاد يلعبون في هذه البحات. أما الآن مع هذا الكلام المجنون الصادر عن نعيم قاسم، أقول لك ليس هناك من إمكانية لاستعادة الجنوب اللبناني بوجود فكرة حزب الله. صحيح بأن هناك تحديات عديدة، ولكن في نفس الوقت أستاذ نايف أن الإسرائيل انسحبت من الجنوب اللبناني بشكل أحادي سنة 2000، ولكن نعيم قاسم ومن قبله حسن نصر الله قد استجلب الدمار واستجلب الاحتلال على لبنان وعلى شيعة لبنان.
1: أشكرك دكتور مكرم رباح المحاضر في الجامعة الأمريكية من بيروت. شكرا
0: شكرا شكرا.
1: بعد أشهر من التفاوض وصل ملف قسد إلى المرحلة الأصعب، ففي دمشق لم يعد النقاش يقتصر على تنفيذ اتفاق الدمج بل على شكل شمال شرق سوريا بعده. في اجتماع يأتي وسط حراك كردي وأقليمي خلال الأيام الماضية، الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع اليوم مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد. الاجتماع خصص لاستكمال تنفيذ الاتفاق 29 يناير وبحث انضمام قوات قسد إلى الجيش السوري واكتمال دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية ضمن هياكل الدولة. وبحسب قياديين في الإدارة الذاتية ومسؤول سوري أنجز جزء كبير من هذه العملية نحو 60%، فيما لا تزال ملفات أساسية عالقة أبرزها آليات دمج التشكيلات العسكرية ووحدات حماية المرأة ومستقبل المؤسسات التعليمية والإدارية في مناطق شمال شرق سوريا. لكن اجتماع اليوم مشاهدينا لا يأتي منفصلا عن الحراك الذي سبقه، فقد عقد بعد يوم واحد فقط من زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني إلى دمشق ولقائه بالرئيس الشرع في أول زيارة له إلى العاصمة السورية منذ سقوط نظام الأسد، هي الأولى منذ 2004. أما الرسائل السياسية فلم تبقى داخل قاعة الاجتماعات، فللمرة الأولى نشر أحمد الشرع رسالة الرئيس أحمد الشرع رسالة باللغة الكردية المكتوبة بالأحرف اللاتينية المستخدمة لدى أكراد سوريا وتركيا، معبرا عن تقدير دمشق لاستضافة إقليم كردستان اللاجئين السوريين. بدوره وصف مظلوم عبدي زيارة برزاني بالتاريخية، معتبرا أنها قد تسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع الحل السياسي للقضية الكردية في سوريا. وبين لقاء دمشق ووساطة أربيل والرسائل الكردية المتبادلة، يبدو أن ملف قسد انتقل من التفاوض على مبدأ الدمج إلى التفاوض على شكل اليوم التالي له. من الحسكة ينضم إلينا محمود حبيب المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقسد. مرحبا بك معنا سيد محمود في خارج الصندوق هذه الليلة. أعتقد أن السؤال الأول الذي يهم كل من يتابع هذا الملف هو إلى أين وصلت يعني دمشق وقسد في مسألة تنفيذ اتفاق 29 يناير حتى الآن.
2: مساء الخير أستاذ نايف، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. نتحدث الآن بالشق العسكري، وهذا الذي يهم الأخوة المشاهدين.

0: ويهمنا جميعا. في الشق العسكري تم الاتفاق على تشكيل 4 ألوية من قوات سوريا الديمقراطية تندمج في الجيش السوري. لواءين من هذه الألوية تم إجراء دورات تأهيلية في دمشق وفي حمص وعادوا للخدمة مرة أخرى في مناطق شمال شرق سوريا، والآن على تحضير لإرسال اللواءين المتبقيين لكي تستكمل في بهذا الأمر عملية الدمج العسكري. القيادات العسكرية تم تعيينها، نائب وزير الدفاع، نائب شرطة المنطقة الشرقية، ونائب قائد الفرقة 60 في المنطقة الشرقية. إذن القيادات العسكرية تم تعيينها، الألوية تم تدريب لواءين وإعادتهما مرة أخرى للعمل الميداني في المنطقة الشرقية ويحضر.
1: تقول تم تعيين نائب وزير الدفاع؟
0: نعم، السيد سمير أوسو نائب وزير الدفاع للمنطقة الشرقية، نعم تم تعيينه، وتم تعيين محمد حجي نبو ليكون نائب قائد الفرقة التي تعمل في منطقة شمال شرق سوريا.
1: كم تبقى من الألوية يعني التي لم تدمج لواءين؟
0: ليس لم تدمج، هي ستدمج، ولكن عملية الدمج هذه وبخلاف ما يظنه البعض بأنها سريعة، هي ليست سريعة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تفاهم من كل الأطراف، والدولة السورية متمثلة بالرئيس أحمد الشرع تعلم هذا الأمر وتعلم ضرورة التأني في عملية الدمج هذه، ويسير هذا الدمج بالخطة الصحيحة المرسومية.
1: يعني هو وصف الرئيس الشرع يعني كان ينتقد بشكل أو آخر هذا الاتفاق بأنه في مقابلات سابقة يعني بأن هذا الاتفاق بطيء في التنفيذ، لماذا هو بطيء في الشق العسكري؟
0: أنا أقول لك يا أستاذي، بطيء في الشق العسكري لأن عملية نقل العناصر إلى الداخل حمص أو دمشق لتلقيهم التأهيل العسكري وعودتهم مرة أخرى لاستلام مهامهم وملء الفراغات في الذهاب والإياب تحتاج إلى وقت، والتأهيل العسكري أصغر دورة عسكرية تحتاج إلى 6 أشهر، وبالتالي هذا هو التباطؤ طيب. من هذه الجانب، هذا الجانب
1: نعم. ممتاز.
0: أنتم نتحدث كذلك ملحقا إلى الدمج العسكري، الدمج الأمني هناك 15,000 عنصر من الأشيس أو ما يسمى الأمن العام الداخلي، هنا الأشيس سيتم دمجهم كذلك في وزارة الداخلية، وقد قطعت هذه العملية.
1: متى ستنتهي عملية الدمج الأمنية والعسكرية يعني تقريبا؟
0: الحقيقة ليس لدي بعد زمني أو سقف زمني لعملية الدمج، ولكن أؤكد لك أن السيد رئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي يحسان الخطى على إتمام هذه العملية بسرعة كبيرة.
1: ماذا عن وحدات حماية المرأة؟ كيف سيتم التعامل معهم؟ كم أعداد
0: وحدات حماية المرأة؟ ما ليس لدي فكرة عن بالتحديد، ولكن ما رشح من الاجتماع بأن هناك سيكون فرقة في وزارة الداخلية معنية بمكافحة الإرهاب ستضم رفيقات في وحدات حماية المرأة.
1: يعني سيضمون إلى وزارة الداخلية وحدات حماية المرأة بشكل كامل إلى وزارة الداخلية السورية؟
0: بشكل كامل في بفرع مستجد بمسمى مكافحة الإرهاب، لأن لديهم خبرة كبيرة في محاربة تنظيم داعش، وبالتالي يمكن الاستفادة من خبراتهم في هذا الجانب.
1: هل سيبقون في نفس المناطق في شمال شرق سوريا أم سيتم توزيعهم؟
0: والله لا أعتقد، على الأغلب أنهم سيكونوا في مناطق شمال شرق سوريا، ولكن إذا احتاج الأمر للمساعدة في مكان آخر أعتقد أنه سيكون هناك.
1: طيب، هناك من يسأل اليوم يقول أنتم اليوم في شمال شرق سوريا يعني على الحدود العراقية، وأنت تعلم نعم. ما يحدث في المنطقة، الأوضاع كلها ملتهبة في كل مكان، ويطرح السؤال حتى اليوم على حالة الاستنفار التي أعلنها الجيش السوري ربما تتعلق بأمن الحدود وغيره، ألا يعجل هذا الأمر من سرعة تنفيذ عملية الدمج هذه إذا يعني كنتم بالفعل تريدون أن تكون سوريا واحدة وأن تضعون كل الخلافات على الجانب؟ الخطر يهدد سوريا اليوم، لم يعد يهدد فئات داخل سوريا بعينها.
0: الهم الوطني واحد، القيادة السورية وقيادة القصر الديمقراطية تعلم مدى خطورة ما يحدث على الحدود، إن كان الحدود الجنوبية أو الحدود الشرقية، وبالتالي عملية تسريع الاندماج هي مطلب الجميع وهي تصب في مصلحة الجميع. إذا تعرض الوطن السوري إلى أي اختراق أو أي خطر أمني فالكل سيتضرر، وبالتالي نعلم برؤية وطنية بأن عملية الدمج يجب أن تكون سريعة ويجب أن تكون مبنية على أسس واضحة وصحيحة، وهذا الأمر الذي أدى إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الجنرال المظلوم وليضع الخطوات الأخيرة والنهائية لعملية الدمج. نعم،
1: هذه الزيارة يعني مهمة سأتي عليها بعد قليل في سؤال أخير، لكن أيضا يطرح السؤال، هل المناطق مناطق

0: الأبار النفطية، مناطق الثروات التي كنتم أنتم تؤمنونها، هل سلمت كلها للحكومة السورية؟
1: نعم، سلمت كلها. وما ذكرت حضرتك في المقدمة بأن أكثر من 60% من العمليات الدمج تمت، أؤكد لك بأن أكثر من ذلك تم، تجاوزنا حد 70% من عمليات الدمج، أكثر من 70% تجاوزت. نعم، أكثر من 70%، بقي هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى وقت لترسيخها. وعلى سبيل المثال أذكر لك، على سبيل المثال للحصر، القضاء والعدالة. الآن هناك قضاة من شمال شرق سوريا في دمشق يتلقوا دورة تدريبية لكي يعودوا ويفتتحوا المراكز العدلية التابعة لوزارة العدل في سوريا. إذن القضية ليست تأخير من طرف أو محاولة تعطيل من طرف، وإنما هي إجراءات روتينية للقيام بهذا الأمر. نعم، ومن هذه المؤسسات التي تم تسليمها للدولة هي حقول النفط والغاز، وأصبحت تحت سيطرة الدولة تماما.
0: أصبحت تحت سيطرة الدولة السورية 100%؟
1: نعم 100%. هناك موظفون من الإدارة الذاتية معنيين بهذا الأمر، تم قبولهم كموظفين في تلك القضية.
0: يعني الحقيقة أن أيضا هناك سؤال يطرح الآن، يعني بعد هذا الاتفاق وبعد ما حدث من شد وجد مع دمشق، هل أخذ أكراد سوريا كل الحقوق التي كانوا يطالبون بها من الرئيس أحمد الشرع؟ هل أعطيوا كل
1: الحقيقة الرئيس أحمد الشرع منذ صدور المرسوم رقم 13 وحتى التغريدة التي ذكرتموها في مقدمة البرنامج، قدم للكرد السوريين أكثر ما حصل عليه منذ استقلال سوريا وحتى الآن. نتحدث الآن عن محافظ الرقة، محافظ الحسكين، نتحدث عن مدير منطقة القامشلي، نتحدث عن معاون وزير الدفاع، نتحدث عن مكاسب كبيرة للأخوة الكرد في منطقة شمال شرق سوريا. بقيت هناك بعض الأمور التي يجب أن تنفذ، مثل ضمان حقوق الكرد في الدستور وإقرار بعض الأمور المتعلقة بتعليم اللغة الكردية وبحقوق الكرد في التمثيل السياسي. إذن كلها أمور ستستكمل، ولكن أؤكد لك بأن الكرد حصلوا لأول مرة على أهم مكاسبهم.
0: طيب، هل تحدث معكم السيد برزاني، نجرفان برزاني؟ تحدث مع السيد مضروم عبدي يوم أمس، ضغط عليه ربما للالتقاء بالرئيس أحمد الشرع باختصار.
1: على الإطلاق، السيد مظلوم عبدي منذ اليوم الأول سقط النظام وحتى الآن يراهن على أن تكون سوريا دولة واحدة بجيش واحد، وهو يمتلك الحس الوطني الكافي للقيام بهذه المهمة. جرفان برزاني مشكورا على جهوده في دفع عملية الاندماج إلى الأمام.
0: الحسكة محمود حبيب، المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقسد، أعود وألقاكم غدا في رحلة الله.

0: ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. البداية مما أفاد به مصدر رفيع في تصريحات العربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح منطقة هرمز، مضيفا أن الاتصال جاري للإعلان عن الترتيبات خلال الساعات أو بحد أقصى غدا. يأتي ذلك وسط جهود تجري على قدم وساق وسط تقدم أحرز بهذا الشأن. هذا الأمر أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر حديثه عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. روبيو ذكر أن التفاهم النهائي بشأن مضيق هرمز لم ينجز بعد، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب جدا. قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات العربية إنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. كانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة بلومبرغ أفادت بأن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة خصوصا في البحر الأحمر. أوقف رجل مسلح في ملعب للغولف يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا بحسب ما أعلنت شرطة لوس أنجلوس في بيان. أثار الرجل الشبهات ولأنه شوهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو، وبدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني وفق البيان. في السياق أفادت وول ستريت جورنال بأن إدارة الطيران الفيدرالية فتحت تحقيقا بعدم إيقاف الرحلات بمطار ريغان أثناء إقلاع مروحيات ترامب. أوضحت الصحيفة بأن طائرة الرئيس فيما لم يقم مراقبو الحركة الجوية بإيقاف الرحلات بمطار ريغان القريب. وتعليقا على الحادثة قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس لم يكن في أي وقت من الأوقات بحالة خطر. نهاية الموجز في أمان الله.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. البداية مع العناوين. فيفا ينفي أنباء الاستعانة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنفانتينو يطلب اجتماعا عاجلا مع موظفيه في المغرب. الأمير علي بن الحسين يهاجم إنفانتينو ويتهمه بابتزاز الاتحاد الأردني لكرة القدم. النصر السعودي ينهي معسكره الصيفي بالخسارة أمام الميريا الإسباني بهدفين دون مقابل. هيرفي رينار يعود لتدريب منتخب كوت ديفوار. نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يدخل مرحلة إعادة البناء بعملية تغيير جلد. المجلس الأولمبي الآسيوي ينفي تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في اليابان.

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم صحة التقارير التي تحدثت عن إجراء رئيسه جياني إنفانتينو اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي من أعضاء إدارته، مؤكدا أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة. وأوضح المركز الإعلامي عبر منصة إكس أن إنفانتينو لم يتصل برئيس الولايات المتحدة ولا بأي عضو في إدارته خلال الأيام الأخيرة، وذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية. وكانت الصحيفة زعمت أن إنفانتينو سعى للحصول على دعم ترامب عقب تعثر مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى إدارته. وفي محاولة لتطويق الأزمة داخل فيفا، استدعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو كبار موظفي المنظمة إلى اجتماع في العاصمة المغربية الرباط. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن إنفانتينو دعا عددا من كبار مسؤولي فيفا إلى الرباط في محاولة للحفاظ على موقعه. وأضافت الصحيفة أن هناك ضغطا يمارسه مقربون من إنفانتينو على الاتحادات الوطنية الأعضاء لإصدار بيانات دعم على لترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة. وكانت مصادر صحفية ذكرت أن مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في فيفا عقدوا اجتماعا إداريا في غياب إنفانتينو، وأن جميع المشاركين باستثناء شخص واحد أعربوا عن رفضهم لخطة بيع حقوق كأس العالم. ووصف الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس غرافستروم مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم الذي تم التخلي عنه لاحقا بأنه سلسلة مؤسفة ومستنكرة من الأحداث، مؤكدا أن الأزمة التي رافقته كانت صعبة الفهم والتقبل. وبحسب رسالة داخلية وجهها غرافستروم إلى موظفي فيفا وحصلت عليها شبكة سكاي نيوز، أشار إلى أن المشروع انتهى بالتخلي عنه، مشيرا إلى أن ما حدث يجب أن لا يحجب رسالة الاتحاد الأساسية في خدمة كرة القدم والاتحادات الأعضاء. وأكد غرافستروم الذي يتولى إدارة الجهاز التنفيذي في فيفا منذ انتقاله من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع وصول جياني إنفانتينو إلى رئاسة الاتحاد الدولي، أن جميع الموظفين سيحظون بالحماية والدعم بعيدا عن الأجواء السياسية.

التي تحيط بالأزمة الحالية. وأيد الفرنسي أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، أيد قرار سحب مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم، مؤكدا أن التخلي عن الخطة كان ضروريا ولا جدال فيه. وأوضح فينجر في بيان رسمي بأنه لم يشارك في إعداد المشروع ولم يكن على علم به، مشيرا إلى أنه تعرف عليه من خلال التقارير الإعلامية. وأضاف أيضا بأن قرار سحب المشروع كان ضروريا للغاية. شن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم هجوما علنيا على جياني إنفانتينو رئيس فيفا، متهما إياه بالابتزاز. وأبان رئيس الاتحاد الأردني عبر حسابه الرسمي على إكس أن الاتحاد الدولي عرض المساعدة في حل مشكلات كرة القدم في الأردن مقابل تأييد إنفانتينو ودعمه. وأكد الأمير علي أن الأردن يتمسك بقيمه الأخلاقية، وأنه لم يؤيد إنفانتينو في السابق ولن يؤيده في المرحلة المقبلة.

0: وعن هذه القضية وتداعياتها معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحافي في شبكة العربية عبد العزيز الرباح، وينضم إلينا من القاهرة الإعلامي الرياضي أشرف محمود. أهلا بكما. أبدأ معك عبد العزيز، يعني دعنا نبدأ أولا من آخر الأحداث، آخر يعني التبعات، وهي دعوة إنفانتينو بحسب صحيفة التايمز إلى اجتماع يعني لموظفيه في الرباط. ما الذي يعني هذا؟
1: أعتقد أن إنفانتينو يعني يحاول إدارة الأزمة بأفضل طريقة يخرج نفسه من هذه الأزمة التي وضع نفسه فيها. لم يكن يعني متوقعا أنه كبار رجالات إنفانتينو يتخلون عنه في ظرف أيام. نتكلم عن الكبير المستشارين، كبير العمليات، واليوم اللي هو الأمين العام تخلى عنه. نعرف أن الأمين العام دائما أحد أقوى الأشخاص في أي منظمة، خصوصا في كرة القدم. إذا إنفانتينو سيحاول إدارة الأزمة بأي طريقة كانت، سيحاول تبرير موقفه في طرح هذا المشروع أو المضي فيه قدما ومن ثم التراجع. كل ما يحاول إنفانتينو فعله هو إدارة الأزمة بأفضل طريقة من خلال الاجتماع في المغرب، لأنه ينم عن ذعر، ويبدو أنه إنفانتينو يعيش يعني أصعب أيامه في حياته الرياضية. يعني.
0: جيد. أشرف أهلا بك. هل نستطيع أن نقول بأن الأزمة انتقلت فعلا إلى داخل أسوار فيفا بعد تصريح الأمين العام لفيفا، وأيضا تصريح أرسن فينجر وما سبقهما أيضا يعني من تصريح لكبير مستشاري؟
2: بداية تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدينك في كل أنحاء الوطن العربي والعالم. الأزمة التي تشهدها أروقة الفيفا حاليا هي تؤكد أن 10 سنوات أو 9 سنوات بالضبط، يعني قبل أن يكون العام 27 هو عام الانتخابات المقبلة، 10 سنوات منذ تولي إنفانتينو في العام 2016 سدة الحكم في هذه المؤسسة الكروية العالمية ذات الأرباح الطائلة، لم تكن كافية لإغلاق ملف الفساد الذي كان ضحيته أو تسبب فيه فريق عمل جوزيف بلاتر ومرافقيه من أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، الذين تم القبض عليهم وأبعدوا عن إدارة الكرة في العالم. وجاء إنفانتينو على أنه المنقذ وعلى أنه من سيحكم بالشفافية والحوكمة، لكنه للأسف الشديد سار على ذات المسار الذي سبقه إليه بلاتر، وبات الآن مهدد بالخروج من الباب الضيق. هو افتعل الأزمة.
0: يعني أشرف، هل هذا المشروع هو دلالة على أن فيفا فاسد 10 سنوات؟
2: نعم هذا المشروع من قبله، لقد تعرض هو ذاته إنفانتينو لمساءلة من لجنة الأخلاقيات، ومساءلة أكثر من مرة عن أمور تخص رحلاته المكوكية على طائرات خاصة من بعض الدول، رحلاته المكوكية حتى التي حدثت في كأس العالم، لدرجة أن أحزاب البيئة في العالم تحدثوا عن الانبعاث الكربوني الذي تسبب فيه عدد ساعات طيران إنفانتينو من كندا إلى المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر مدنها التي استضافت هذا المنتج. المشروع التجاري هو واحد هو

0: من دق مسمار النهاية في نعش هذا الرجل الذي خيب أمال الاتحادات الأوروبية التي أيدته وأتت به على رأس الفيفا بعد إبعاد بلاتر، خيب أمال القارة اللاتينية والشمال والكونكاكاف كله شمال ووسط أمريكا. فقط يعني ربما الاتحاد الإفريقي ولا الذي لم يعلن رأيه صراحة، لكن ويلز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان أول المبادرين بإعلان عدم ترشيحهما وتأييدهما لاستمراره في قيادة الاتحاد الدولي نظرا لما بادر منهم من قرارات خاطئة، وحتى أنه لم يدافع عن عناصر اللعبة الذين حرموا سواء حكام أو إداريين أو لاعبين وكذلك جماهير في الحصول على تأشيرات. ربما كما ذكرت في خبر الأمير علي بن الحسين، يعني الأمير علي بن الحسين يتعرض كما ذكر في
1: سنأتي إلى هذا المحور، سنأتي إلى هذا المحور أشرف. نعم سنأتي إلى هذا المحور، يعني لا نريد أن نحرق كل الأسئلة من جواب، يعني أو نحرق الأجوبة من سؤال واحد. عبد العزيز، ما الذي يعني فعلا تصريح الأمين العام لفيفا وأيضا تصريح فينجر؟ هم لم يذكروا إنفانتينو شخصيا، هم تحدثوا عن المشروع بأنه مشروع مؤسف، وأيضا في رسالة الأمين العام كانت رسالة موجهة بشكل واضح إلى الموظفين فقط، لم تكن رسالة موجهة للإعلام، لم تكن رسالة أيضا ناقدة بشكل شخصي لإنفانتينو. ما الذي يعني أو ما الذي تعني هذه الرسالة وهذا التصريح برأيك؟
2: أعتقد أن يعني يجب أن نفرق بين حقبة بلاتر وحقبة إنفانتينو. حقبة بلاتر كانت فساد مالي، والدليل أنه جميع الأشخاص الذين كانوا مع بلاتر تم إبعادهم عن فيفا سواء بالسجن أو لعقوبات كثيرة. في إنفانتينو قضية فساد إداري أو سوء حوكمة، سمها ما شئت. بالتالي أنه عندما يجمع الكبار مسؤولي فيفا بأنه هذا القرار أتى فرديا، فأنه فعلا إنفانتينو هو المسؤول عن هذا القرار. لا يمكن إطلاقا يعني في أي منظمة أن يتخلى كبار المحيطين بالرئيس عنهم مثل ما حدث في قضية إنفانتينو. فقضية إنفانتينو قد لا تكون فساد مالي على الأقل ظاهريا، لكن هي مشكلة حوكمة وفساد إداري، والتأكيد أنه إنفانتينو قفز على عدة قوانين أو أنظمة أو لوائح داخل فيفا، هذا ما جعل الكبار مسؤولي فيفا
1: يتبرعون. هل هم اختاروا النجاة من القارب؟ يعني حينما صرح الأمين العام للفيفا أو حتى فينجر، هل هم اختاروا يعني النجاة من قارب إنفانتينو اللي يتوقع كثير أنه من الممكن أن يغرق؟
2: يعني أنا أعتقد تفسير الشخصي، يعني مثلا جراف ستروم عندما ينأى بنفسه عن مشروع إنفانتينو، بالتأكيد الأمين العام كما عرفنا في كثير من الانتخابات في اتحادات الأمين العام دائما لديه الفرصة الأقوى بأن يكون هو الرئيس المقبل، فبالتالي الشاب السويدي لديه فرصة أن يكون رئيس فيفا، وإن اقترن اسمه بإنفانتينو ومشروع إنفانتينو هو سيحترق تماما في فيفا. أما فينجر، فأظن أن فينجر رجل الذي يعني قارب الثمانينات من العمر، لا يريد أن يلوث إرث الذي تركه في كرة القدم سواء مع الفرق أو حتى داخل الاتحاد الدولي، وبالتالي خرج ونأى بنفسه عن هذا المشروع. أعتقد المشروع هذا كان فردي بحت.
1: جيد أشرف، أنت قبل قليل فتحت ملف الاتحاد الأفريقي وحالة الصمت التي تسود موقفه من هذه الأزمة، هل برأيك هو يراقب أو أنه فعلا مقتنع من اعتذار إنفانتينو أو حتى سحب فكرة المشروع واكتفى بذلك وهو مع إنفانتينو في المرحلة المقبلة؟ كيف من الممكن أن نقرأ الصمت الأفريقي تجاه هذه القضية؟
0: الصمت الافريقي يا اخوي عبد الله يعني هذا ليس امرا جديدا، منذ ان تولى موتسيبي الجنوب افريقي رئاسه الاتحاد الافريقي لكره القدم تربطه علاقه ممتازه ومتينه مع إنفانتينو، حتى انه ربما يكون إنفانتينو سببا في مجيء موتسيبي على راس الاتحاد الافريقي، لذا العلاقات هذه تنعكس على القرارات. هو حينما سئل في مؤتمر صحفي قال سندرس التوجه الجديد او الاقتراح الجديد من قبل إنفانتينو ثم نعقد. فاجأته كل القارات، فاجأته أوروبا، فاجأته أمريكا اللاتينية والكونكاكاف وحتى آسيا يعني سبقت الاتحاد الإفريقي، وبالتالي هذا يترجم لك أن العلاقات الشخصية التي تربط موتسيبي مع إنفانتينو هي التي تتحكم في قرار القارة الإفريقية.
1: جيد، يعني أريد أيضا يعني أن أسألك مرة أخرى عن يعني هذه البيانات المتلاحقة من الاتحادات الأوروبية تحديدا، ثم الآن بدأت تخرج أيضا بيانات من اتحادات داخل قارة أوقيانوسيا، هل هذه فعلا تهز عرش إنفانتينو أو أن

0: إنفانتينو ما زال في موقف قوة يعني أمام صمت كثير من الاتحادات، وهي قد تصل إلى أغلبية فعلا.
1: يعني كما تعلم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم تجتاز العدد 200 ربما 214 اتحادا وطنيا، كلها لها حق التصويت سواء من يحتل التصنيف الأول في الفيفا أو التصنيف الأخير، كلها لها حق التصويت بذات القدرة. أعتقد أنه يراهن على القارتين الآسيوية والإفريقية باعتبار أنها يعني تمثلان تقريبا منتصف عدد هذه الدول، لكن وجود رأس حربة بقيادة اليويفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتضامن الاتحاد اللاتيني والاتحاد الكونكاكاف معه سيمثلان عقبة كؤود في طريق استمرار إنفانتينو. وأعتقد أن هذه الدول قرأت الفاتحة على روح إنفانتينو تماما، لأنه لم يستطع حينما حاول أن يتدثر بعلاقات سياسية مع رؤساء دول مثل ترامب. يعني ظهر ماكرون الرئيس الفرنسي على الواجهة، وكما ذكرت صحيفة الليكيب أنه تدخل لإفشال هذه الصفقة التي كان يريد أن يمررها إنفانتينو، كما سبق له التدخل في مسألة السوبر الأوروبي. إذن كرة القدم لا تدار فقط داخل أروقة الفيفا، وإنما أيضا تراقبها أعين وأنظار وأذان قيادات دولية ترى أن هذه المؤسسة تحتاج إلى تعديل.
0: جيد. عبد العزيز، تصريح أو حديث الأمير علي بن الحسين على حسابه في إكس يبدو أنه يعني لم يتحدث فقط عن المشروع، بل تحدث عن أمور أخرى. تحدث عن ابتزاز إنفانتينو، تحدث عن أيضا سوء استغلال النفوذ. بهذا فهم يعني حديث الأمير علي الحسين. ما الذي يعنيه تصريح رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم؟
2: أعتقد أن هناك يعني بعض التفاصيل المثيرة للجدل في كأس العالم، سواء من قضية الحكم عمر عرتن والجماهير وتفاصيل كثيرة، إلى البطاقة الحمراء التي ألغيت تبع اللاعب الأمريكي بالوغون. لا يفاجئني صراحة إن حدث هذا فعلا، لن يفاجئني. لا يعني لا أعرف بالكيفية التي الرسالة التي وصلت للأمير علي أو أي مسؤول في الاتحاد الأردني، لكن لن يفاجئني. كل ما شاهدناه في كأس العالم من قرارات إدارية يعني مختص بها الفيفا كانت الكثير منها مثيرة.
0: هل هذا من الممكن أن يعني يدعو اتحادات أخرى للسير على خطى تصريح علي بن الحسين؟
2: يعني قد يكون ذلك، لكن مسألة إزالة إنفانتينو من مكانه يجب أن تتضافر جهود اتحاد أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، أعلن رسميا أنهما ضد إنفانتينو. صحيح. آسيا كذلك. لكن المشكلة هنا لا أعتقد أن الاتحاد أمريكا الشمالية وآسيا يثقان كثيرا بالاتحاد الأوروبي حقيقة، لأنه يعني في مواقف سابقة كثير، إضافة إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يعني يرى أنه هو مهد كرة القدم ويستأثر بهذا الضوء أو المال أو أي إن يكن.
0: جيد. أشرف، أنا أقول لك نفس السؤال، هل هذا من الممكن بعد تصريح علي بن الحسين، الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن يعني تظهر لنا تصريحات مشابهة أو على الأقل أن يرد إنفانتينو حسب يعني خبرتك ورأيك؟
1: أعتقد أن كما يقول المثل العامي السبحة ستكر، أي أن الحلقات أو الحبات التي في السبحة التي انفرطت أول واحدة منها ببيان الاتحاد الأردني والأمير علي بن الحسين، واتهم الفيفا علنا بالابتزاز وأنه سوء يعني تمت المساومة بإعلان تأييد الأردن لاستمرار إنفانتينو مقابل حل أزمة التعاملات المالية التي مر أكثر قرابة عام على كأس العرب ولم يحصل المنتخب الأردني على حصته كوصيف لهذه البطولة من الفيفا. أيضا الضرائب التي خصمت بمبالغ كبيرة من مداخيل الاتحاد الأردني من مشاركته في كأس العالم لوجوده في أمريكا، على عكس من شاركوا في مباريات بكندا أو بالمكسيك لم يتعرضوا لخصم لهذه الضرائب، وصمت إنفانتينو أو موافقته أو يعني التساهل في التعامل مع الإدارة الأمريكية في كل ما يخص غلاء التذاكر، حتى الجماهير التي حصلت على هذه التذاكر لم تتمكن من المشاركة. كثير من الاتحادات سيبدأ الآن في توجيه الانتقادات وأسهم الانتقادات إلى إنفانتينو.
0: جيد. أشرف محمود الإعلامي الرياضي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك، والزميل عبد العزيز الرباح من شبكة العربية كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا عبد الله.

بعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. النصر ينهي معسكره الصيفي بالخسارة أمام الميريا الإسباني بهدفين دون مقابل. هيرفي رينار يعود لتدريب منتخب كوت ديفوار.

بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد. اختتم النصر السعودي معسكره الإعدادي في لشبونة بالخسارة وديا أمام الميريا الإسباني بهدفين، وكان النصر بقيادة مدربه الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوغلو خاض 3 وديات سابقة، حيث خسر أمام بنفيكا وأستريا أمادورا البرتغاليين وفاز على ميريدا الإسباني. ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الفتح في 15 من أغسطس الحالي.
1: يسجل الهدف الثاني لنادي الميريا.
0: دخل نادي باير ليفركوزن الألماني سباق التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب فريق الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية. وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين الطرفين جيدة، مضيفة أن ليفركوزن مستعد لتقديم عرض مالي أقل من 30 مليون يورو لشراء بطاقة اللاعب. وأكدت الصحيفة الألمانية أن باير ليفركوزن سيقدم لديابي ما يصل إلى 6 ملايين يورو سنوياً.

عاد الفرنسي هيرفي رونار لتدريب منتخب كوت ديفوار للمرة الثانية رسميا حسب ما أعلن اتحاد اللعبة. المدرب الفرنسي سيتولى المهمة خلفا لأميرس فاييه الذي لم يجدد الاتحاد الإيفواري عقده رغم قيادته المنتخب إلى الفوز بكأس أفريقيا 2024 وبلوغ الدور الثمن النهائي في كأس العالم الأخير، وهو أفضل إنجاز في تاريخ البلاد. وسبق لرونار أن قاد منتخب الفيل بين 2014 و2015 وقاده إلى إحراز كأس أفريقيا. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني رغم تمديد عقده حتى عام 2028 قبل انطلاق كأس العالم الأخيرة. ويستعد المنتخب الجزائري حاليا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي ستنطلق سبتمبر المقبل.

0: إلى الجزائر معنا من هناك المدرب توفيق روابح. أهلا بك كابتن توفيق. أريد أولا أسمع تعليقك حول هذا القرار، على الرغم من أنه يعني نال ثقة الاتحاد الجزائري بالتمديد لمدة عامين قبل كأس العالم التي يعني بدأت في شهر 6، أي قبل شهرين.
1: السلام عليكم، سعيد بتواجدي معك أخي عبد الله ومع على قناتكم.

0: الموقرة العربية.
1: ونحن أسعد.
0: بالنسبة للقرار هذا نظن خاصة بعد مباراة بالخصوص مباراة الأخيرة ضد النمسا كان متوقع هذا الطلاق بين قوسين بالتراضي بين المدرب بيتكوفيتش والاتحاد الجزائري بعد يعني نقدر نقول مشاركة على العموم كانت مخيبة الأمال ولم ترقى إلى تطلعات الجمهور الجزائري. ظن بعد الضغط الإعلامي الكبير اللي جاء بعد مباراة الأخيرة بعد إقصاء المنتخب زيادة على يعني غضب جماهيري كبير في نهاية المطاف أدى إلى إمانة المدرب بيتكوفيتش.
1: هل أنت مع هذا القرار أو أنه قرار غير مناسب؟
0: والله بالنسبة للقرار أكيد أنه جاء فوق يد الجميع لأنه لو نتكلم من الناحية التعاقدية المدرب بيتكوفيتش كان في عقده أنه يأهل المنتخب للدور 32 وهذا الشيء اللي حصل. بعدين لما ننظر حصيلة المنتخب خلال المونديال كأداء وكنتائج أكيد أنها لم ترضي الجمهور الجزائري ولا القائمين على الكرة الجزائرية. الشيء اللي غريب أنه الفترة اللي كانت قبل المونديال واللي تم فيها تجديد عقد المدرب كان المنتخب ظهر بوجه طيب جدا أدى مباريات كبيرة أبان على مستوى يخليه المفروض يدخل غمار المونديال بشكل أفضل لكن يعني دخوله للمونديال كان يعني أداؤه كان مفاجئ يعني للجميع أداء غير منتظر وأكيد أن المدرب في هذه الحالة هو اللي يتحمل نسبة كبيرة مسؤولية أداء المنتخب والنتائج.
1: يعني أنت كابتن توفيق كأنك تقول بأنه المنتخب الجزائري قبل بدء المونديال قدم مستويات جيدة في مباراة الودية ثم جدد عقد المدرب حتى 2028 وكان هذا له دور بنتائج المنتخب غير الجيدة وهذا ما أثر على بيتكوفيتش تحديدا وأن بيتكوفيتش كان يستحق أن يعطى فرصة لكأس العالم قبل أن يتخذ القرار بتمديد عقده أو إقالته هذا حسب فهمي هل هذا صحيح؟
0: شوف نقول لك شيء أنه في عالم كرة القدم المعطيات تتغير بسرعة بالخصوص في الوطن العربي بشكل عام القرارات تأتي مرات تتغير 180 درجة نتيجة ظروف معينة ومعطيات معينة فالتحكم في المعطيات هذه صعب جدا بعد ما كان يظهر المنتخب في مرحلة الإعداد أنه الكل كان يجمع أنه المنتخب الجزائري راح يقدم مستوى طيب في المونديال جاء عكس التوقعات تماما ممكن في أسباب اللي نعرفوها وممكن أسباب خفية معطيات داخلية اللي إحنا نجهلوها لكن عموما يبقى منطقة كرة القدم أنه المدرب عقد المدرب مرتبط بالنتائج اللي حققها فلما ما يحققش النتائج المرجوة في بطولة كأس العالم من هذا الحجم أكيد أنه هو اللي يتحمل المسؤولية هو اللي يمشي.
1: جيد هل يجب أن يؤخذ قرار تعيين المدرب البديل سريعا؟
0: أكيد لأنه في شهر 9 راح يكون أول مباراة في تصفيات كأس إفريقيا فالوقت ضيق جدا واتخاذ القرار في أسرع وقت لكن الأهم أنه يكون مدروس ويكون الاختيار بشكل
1: جيد
0: موضوعي وبشكل أكثر نجاح.
1: جيد توفيق رابح المدرب كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك. آخر وقفاتنا نعود بعدها لنقول في هذه النشرة أيضا نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يدخل مرحلة إعادة البناء بعملية تغيير جلد. المجلس الأولمبي الآسيوي ينفي تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في اليابان.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أكد مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم على إقامة دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في اليابان في موعدها المحدد، نافيا أي تأثير على الدورة بسبب الزلازل التي ضربت بعض المدن اليابانية أخيرا. مناف الفضلي التقى المسلم في الكويت.
2: لا توجد نية للتأجيل. الزلازل طبعا كوارث، هذه لا أحد يحطها الكوارث الطبيعية في البلان، لكن الزلازل اللي تمت في اليابان ما أثرت على البنية التحتية ولا أثرت على استعدادات اليابان ولا أثرت على أي شيء ممكن أن يعيق افتتاح أو منافسات أو حفل ختام.
3: دكتور، احنا شاهدنا في الدورات السابقة أن هناك في مدينة رياضية، لكن في البطولة هذه تحديدا لأول مرة يعني لغيتوا فكرة المدينة الرياضية، شنو الأسباب يعني؟
2: احنا ما لغينا المدينة الرياضية حتى وصلنا لحل مع اللجنة المنظمة بأن لا تكون هناك مدينة رياضية، لأن مثل ما قلت لك خمس مدن فيها المنافسات، راح يكون فقط في مدينة ناغويا تجمع للرياضيين عن طريق كروز شيب. هذا التجمع راح يشيل تقريبا 5500 رياضي، راح توفر فيهم كل خدمات القرية الأولمبية. دورة أكبر تجمع رياضي بالعالم، أكبر من دورة الألعاب الأولمبية من ناحية البرنامج الرياضي. عندنا 71 رياضة مختلفة، دورة الألعاب الأولمبية 31، هني 11100 ل 200 رياضي مشاركين. هناك في الألعاب الأولمبية 10300، في 469 مسابقة، في دورة الألعاب الأولمبية 350 مسابقة. طبعا هاي تحتاج لها تنسيق كبير ومنشآت كثيرة، ليست المنشآت لإقامة البطولة ولكن للتدريب والاستعدادات للمباريات. عندنا خمس مدن في راح تكون فيها الألعاب. أعطيك مثال، طوكيو راح نستخدم للفروسية، نستخدم الحوض الأولمبي للسباحة والغطس. في بعض المدن في مقاطعة آتشي بعض الألعاب الأخرى. فالتحديات أكيد تكون تنظيم مثل ألعاب كبيرة مثل الأسياد، راح تكون هناك تحديات كثيرة، ولكن حنا على ثقة كبيرة من اللجنة المنظمة وإخواننا في اليابان أن يقومون في أفضل ما في وسعهم وتطلع الألعاب في أجمل شكلها. الجديد هناك رياضات جديدة دخلت مثل الرياضات الإلكترونية، تيك بول، برنامج الأولمبي اللي كان في اللي راح يكون في ألي، راح بعض أكثر البرنامج من أولمبيات ألي 2028 راح تكون موجودة. عشان كذي البرنامج صار كبير، 71 رياضة.
1: يطمح نيوكاسل الإنجليزي الدخول بشكل أقوى في المنافسة على بطولات الموسم الجديد بعد سلسلة من التعاقدات خلال فترة الصيف.

غربلة شاملة في فريق نيوكاسل. المدرب إيدي هاو يرحل عن الفريق بعد 5 سنوات عاد خلالها النادي إلى دوري أبطال.

0: أوروبا مرتين، وقاده إلى أول لقب محلي كبير منذ 70 عاما، بعدما توج بكأس الرابطة المحلية عام 2025. رحل هاو، لكن بعد أن أنهى المرحلة الأولى من الإعداد للموسم المقبل، وقاد الفريق في 3 مباريات ودية، حيث افتتح نيوكاسل استعداداته بالفوز على دارلينغتون بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع جيتشيد بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام بريستول سيتي 4 أهداف مقابل 1. ومع اقتراب وصول الألماني ماتياس ياسله، بدأت المرحلة الثانية من التحضيرات، حيث انتقل الفريق إلى معسكر خارجي في إسبانيا استكمالاً لبرنامجه الودي الذي يتضمن مواجهة فالنسيا ثم إيفرتون، قبل أن يختتم استعداداته أمام باير ليفركوزن وستراسبورغ. وبالتوازي مع ذلك، تحرك نيوكاسل في سوق الانتقالات، فتعاقد مع الآيفوري بازومانا توري والفرنسي علاجي بامبا ومواطنه غاون والهولندي شونستور، قبل أن يعلن أيضاً عن التعاقد مع الحارس التشيكي لوكاش هورنيتشيك قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي بعقد يمتد ل5 أعوام. اللافت أن متوسط أعمار الوافدين الجدد لا يتجاوز 24 عاما، في إشارة واضحة إلى أن نيوكاسل لا يبني فريقاً لموسم واحد، بل يحاول تأسيس مجموعة متجانسة تنمو معاً لسنوات. ما يحدث في سانت جيمس بارك ليس تغييراً محدوداً على قائمة اللاعبين، بل مشروع يمتد إلى إعادة تأهيل الفريق وفق استراتيجية مستقبلية بعيدة المدى. نيوكاسل أنهى حقبة إيدي هاو صاحب الفضل في إعادة الفريق إلى الواجهة، وينتظر بدء عهد الألماني ياسله المطالب بالمضي قدماً في استراتيجية إعادة البناء.
1: إلى تونس معنا من هناك اللاعب الدولي السابق الخبير بكرة القدم الإنجليزية راضي الجعايدي. أهلا بك كابتن راضي، سعيدين لوجودك معنا. أريد أن أسألك أولاً خطة أو خطوة نيوكاسل بإنهاء العلاقة مع إيدي هاو، ويبدو أن المدرب القادم هو توماس ياسله بحسب يعني تأكيدات الصحافة الإنجليزية.
2: نعم. السلام عليكم كابتن، تحياتي لك وتحية لكل المشاهدين. بالطبع أنا سعيد باش نكون معاكم. بالطبع يعني بالنسبة لي المنتخب أو الفريق نيوكاسل اللي دخل في مرحلة مفصلية، خليني أقول يعني منذ استحواذ يعني الشركة السعودية، الفريق أولا يعني نيوكاسل أصبح لا يكتفي بالمنافسة على المراكز الأوروبية، بل أصبح هدف يعني تثبيت البطولة الإنجليزية. الحقيقة يعني الخروج هاو بالنسبة لي ولبعض الكثير من الأشخاص معناتها رحل بعد 5 سنوات في النادي، فلوني على ما اتذكر انه قاد الفريق في صراع الهبوط ثم تأهل الى الشامبيونز ليج، ثم يعني فاز باول لقب بعد 70 عام من انتظار. بالنسبه لي سبب الرحيل لإيدي هاو هو الارهاق والاختلافات خاصه حول اداره المشروع، وبدات هذا يعني في الصيف الفارط، الموسم الفارط قبل خروج يعني
1: نعم كابتن راضي، نحن نعاني من جودة الصوت يعني من جودة الاتصال معك، فإذا سمحت لي. نعم كابتن راضي،
2: هو يعني
1: نعم يبدو أنه حتى الصوت لا يصل، نعاني نحن من جودة الاتصال معك. سنعود إليك بعد قليل إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلن نادي طرابزون سبور التركي قبل قليل عن بدء المفاوضات الرسمية مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدا لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية. وذكر النادي في بيان رسمي أن صلاح سيصل إلى مطار اسطنبول أتاتورك عند 2:12 من ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن يتجه إلى مدينة طرابزون. وكانت مفاوضات صلاح مع نادي بشكتاش التركي تعثرت الأسبوع الماضي قبل أن يبدأ نادي طرابزون مفاوضاته مع نجم ليفربول السابق.

0: ودعت إيطاليا مدافع منتخبها ونادي ميلان السابق فرانكو باريزي الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 66 عاما. وأقيمت جنازة باريزي في كاتدرائية سانت أمبروجيو بمدينة ميلانو، حيث اصطفت حشود من المشجعين على جانبي الشوارع، فيما تواجد مجموعة من أبرز لاعبي ميلان السابقين مثل باولو مالديني وروبرتو باجيو وديدا، بالإضافة إلى المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي كلاوديو رانييري. وحضر لاعبان فقط من قائمة ميلان الحالية هما كريستيان بوليسيتش وسانتياغو خيمينيز، وذلك بسبب ارتباط الفريق بمعسكر إعدادي في أستراليا، حيث يستعد لمواجهة جاره وغريمه إنتر ميلان وديا اليوم. نعود إليك كابتن راضي لاستكمال حديثنا عن نيوكاسل واستعداداته هذا الصيف. أنت كنت تتحدث عن أنه إيدي هاو يترك الفريق بعد هذا المشوار معه. الآن يبدو أن نيوكاسل يعتمد مشروعا جديدا بالتعاقد أو الاتجاه نحو ماتياس إيسلا، ما الذي نقرأه خلف هذه العلاقة بين الطرفين؟
1: بالطبع يعني بالنسبة لي أنا كما ذكرت يعني ممكن خروج إيدي هاو يعني أو التقارير يعني تشير أنه أسباب الرحيل تضمن يعني الإرهاق واختلاف يعني حول إدارة المشروع والانتدابات، وهذه يعني نقطة أكيد مهمة خاصة مع مجيء كما ذكرت يعني روس ويلسون المدير التنفيذي اللي جاء يعني باستراتيجية جديدة، وهذا ما خلى ممكن الضغط يكبر على إيدي هاو ويخرج من الفريق، وهذا ما أعطى الفرصة يعني الفريق أو النادي لاستقطاب يعني مدربين مثل ماتياس الكرة الألمانية، يعني شركة ريد بول سالزبورغ اللي معروفة يعني بطريقة اللعب متاعها الضغط العالي والكونتر بريس واللعب العمودي
0: جيد
1: وبناء سريع من الخلف، وهذا ما يعطي ممكن طريقة جديدة ل
0: جيد. الحقيقة يا كابتن ما زلنا نعاني في جودة الاتصال معك، وهذا من سوء حظنا بكل تأكيد. وملف يعني نيوكاسل كنا نريد أن نناقشه أكثر عن استعداداته وأهدافه يعني التي يريد أن يحققها خلال هذا الموسم. اللاعب الدولي السابق الخبير بكرة القدم الإنجليزية راضي الجعايدي، شكرا جزيلا لك. وبين صفقات محدودة وقائمة راحلين تتسع يوما بعد يوم، يبدو أن بايرن ميونخ الألماني يخوض أهم معاركه هذا الصيف داخل غرف الاجتماعات لا في سوق الانتقالات. نتابع
2: ما يحدث في بايرن ميونخ هذا الصيف. لا يشبه سوق انتقالاته المعتاد، فبدلا من مطاردة الأسماء اللامعة اختار النادي إعادة ترتيب البيت من الداخل. أكبر صفقات النادي البافاري كانت المغربي إسماعيل صباري القادم من أيندهوفن مقابل نحو 50 مليون يورو في أكبر عملية بيع بتاريخ النادي الهولندي. صفقة لا تراهن فقط على اسم جاهز، بل على لاعب في 25 يأتي بعد مشاركة لافتة مع المنتخب المغربي في كأس العالم. صباري انضم إلى ناثانيال براون والسنغالي بارا سابو كونداي الذي حصل على عقد احترافي، فضلاً عن 13 لاعباً عادوا دفعة واحدة من الإعارة. العودة الجماعية لم تكن تعني أن الجميع ضمن حسابات الموسم الجديد، إذ حسم ماكس إبريل المدير الرياضي للنادي الملف باكراً عندما أعلن أن ساشا بويه وجواو بالينيا وبراين ساراغوزا باتوا على قائمة البيع خلال الصيف الحالي. وفي الجهة الأخرى غادر ليون غوريتسكا ورافائيل غيريرو مجانا مع نهاية عقديهما، كما رحل عدد من الأسماء الشابة عن صفوف الفريق. واكتفت الإدارة بتجديد عقد كونراد لايمر وأغلقت الباب أمام أي صفقة كبيرة إضافية خلال الصيف الحالي، ما يعني أن بايرن ميونخ يعيد فرز قائمته أولاً قبل تشكيلها في الملعب.

0: الفريق عاد إلى التدريبات بعد نهائي كأس العالم مباشرة، إذ خسر أولى مبارياته الودية أمام فيهين فيسبادن المغمور بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكتسح روتاش إيغرين ب15 هدفاً دون مقابل. بايرن ميونخ سافر إلى الشرق في جولة آسيوية دشنها بالفوز على جيجو الكوري بهدفين مقابل هدف. هاري كين وجمال موسيالا ومايكل أوليسيه وألفونسو ديفيز ودايو أوباميكانو يغيبون عن الجولة الآسيوية بداعي الحصول على راحة. بايرن ميونخ سيلاقي أستون فيلا في هونغ كونغ قبل أن يعود إلى ألمانيا لملاقاة لايبزيغ في كأس تيليكوم، ثم بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية. المدرب فينسنت كومباني يأمل بتحديد خياراته باكراً وسط ازدحام القائمة بمجموعة من اللاعبين الذين ينتظرون قراره بالبقاء أو الرحيل.
1: إلى برلين معنا من هناك المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن، كيف أولا يعني نعلق على صيف بايرن ميونخ حتى الآن؟
2: وأكيد صيف من ناحية استقطاب اللاعبين الجداد صيف هادي جداً، لكن بايرن ميونخ حاليا بيحاول يضيف الصفقات المهمه بالنسبه له. اعتقد الهيكل الاساسي للفريق اوريدي موجود، هو المهم بالنسبه له دلوقتي صفقات تدعيميه. فمثلا بنشوف وجود حد زي سايبيري اللي هيكون بديل جيد في الناحيه الشمال للويس دياز، وكمان بيقدر يلعب في مركز الهجوم. فسايبيري عنده امكانيه كبيره انه يلعب في اماكن مختلفه، ده كان لعيب مهم جدا. وشفنا براون لاعب المنتخب الألماني اللي بيتميز بميزة بايرن بيحتاجها كتير جدا في أثناء لعبه، إن هو لاعب يدخل لداخل الملعب، ظهير أيسر لكن بيعرف يدخل لداخل الملعب. بايرن كان بيلعب بلايمر السنة اللي فاتت فترات طويلة كظهير أيسر بالرغم إنه بيلعب برجله اليمين، على فقط لأن لايمر بيعرف يدخل لداخل الملعب، ودي حاجة بتميز طريقة لعب كومباني. وأعتقد إنه مع براون هو لقى لاعب مثالي، ربما يكونش لاعب أساسي لكن لاعب صغير في السن ومهم.
1: جيد، يعني هل من الممكن أن نقول بأن هذا الصيف الهادئ هو صيف واقعي بالنسبة لفينسنت كومباني بملء الاحتياجات التي أو بملء الفراغات التي هو يحتاجها فقط، أو أن هذه هي سياسة بايرن ميونخ الجديدة في التعاقدات؟ والدليل على يعني وأسألك هذا السؤال لأن من تخلى عن بايرن ميونخ في هذا الصيف من اللاعبين أكثر من استقطاباته.
2: طيب خلينا نكسبك من اللاعبين المعارين، يعني 11 المعارين اللي رجعوا دول أصلا كده كده ما كانوش في حسابات بايرن ميونخ. احنا بنتكلم بالأساس على جيريرو وجوريتسكا. جيريرو وجوريتسكا من المعلومات الشخصية اللي عندي إن هم لاعبين ربما ما يكونوش مناسبين جدا لطريقة لعب المدير الفني، وربما كمان العيب التاني اللي موجود عندهم إن هم مش محبوبين ما بين الجهاز الفني، يعني خلينا نقول بشكل او باخر. فرحيلهم كان شيء مهم، خصوصا ان رواتبهم مش قليله، واستبدالهم ربما يكون احتياج في الوقت الحالي. لكن احنا لو بصينا على السوق ما فيش لاعبين كتير في السوق ممكن تتحرك السوق ده. فانا اعتقد ان بايرن حاول يجيب اللعيبه اللي تسد الاحتياجات الاساسيه، بديل لهاري كين، بديل في الطرف لويس دياز لان سنهم كبر، وفي نفس الوقت مع براون كان موهبه ألمانية شابة مستحيل هو يتخلى عنها ويسيبها تروح لمكان تاني، وبكده ينتهي السوق بتاع بايرن.
1: هذا ما يعني أنه بايرن ميونخ تغيرت سياسته في الصرف، أصبح أكثر تحفظا في الإنفاق. بايرن ميونخ كان يزاحم في سوق الانتقالات، كان يدخل ويستقطب لاعبين وتكون عنده دكة من الممكن أن تساوي الفريق الأساسي. تغيرت سياسة بايرن ميونخ في الصرف فعلا؟
2: ممكن يكون ده حاصل، بس احنا لسه قدامنا على الاقل حاجة وعشرين يوم لغاية انتهاء السوق، وبالتالي ده ممكن بايرن يظهر في اللحظة الاخيرة انه بيجيب لاعب، ولو انا ما اعتقدش ان دي سياسات بايرن بشكل عام. لكن لو احنا بنتكلم بايرن محتاج ساقة قوية جدا في وسط الملعب، مهم جدا نتعود خروج جوريتسكا، وان يكون عنده حد يا اما يلعب مكان بافلوفيتش او كيميتش، او حد يكون على الدكة بنفس الجودة.
1: جيد، وش التحدي الأكبر اللي واجه فينسنت كومباني هذا الموسم برأيك؟ هو بطل الدوري بطل الكأس ولكنه لم ينجح حتى الآن بدوري أبطال أوروبا، هل هو التحدي الأكبر له؟
2: التحدي الأكبر بطولة دوري أبطال أوروبا. احنا لو شفنا دورتموند لم يتعاقد مع لاعب تقريبا فوق

0: 21 سنه حتى الان، وكل اللعيبه اللي خرجوا سنهم كبير. فدورتموند حاليا بيعبي الفريق كله بنجوم صغيرين في السن غالبا من خارج المانيا، وبالتالي دورتموند ما اعتقدش انه هيبقى عنده القدره ان هو يزاحم بايرن بشكل كبير. فبايرن محليا الامور مستتبه بالنسبه له. التحدي الاكبر هو انه يوصل ابعد من دور الثمانيه دور الاربعه في دوري ابطال اوروبا، لان هو ده
1: جيد
0: الشيء اللي بايرن حطه هدف بالنسبه له.
1: جيد، هل تشعر بان فينسنت كومباني هو مدرب مشروع طويل الامد لبايرن ميونخ؟
0: يعني هو الحاله اللي فيها النادي والحاله اللي فيها فينسنت كومباني تقول ده، ربما يتغير الوضع. يعني ما نعرفش ايه الاوفر الثانيه اللي ممكن تيجي لفينسنت كومباني تغيرني يغير رايه. بس بايرن ميونخ نادي كبير جدا، وفينسنت كومباني اثبت ان هو مدرب عنده القدره انه يقود مجموعه من النجوم وبافكار تكتيكيه متطوره ومتقدمه، وبالتالي انا مش شايف ان في اي سبب يخليه ما يبقاش مدرب مشروع كبير.
1: حسن بلتاجي المدرب كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. انفرد فيل سارسفيلد بصدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعد تغلبه على إنديبندينتي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من المسابقة، وسجل البديل تياغو أغيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 مانحا أصحاب الأرض فوزهم الثالث على التوالي منذ انطلاق الموسم. بهذه النتيجة رفع فيل سارسفيلد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمل رصيد إنديبندينتي عند 6 نقاط بعد تلقيه الخسارة الأولى له في الموسم الجديد.

وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا مشاهدينا، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنت.

0: بلقطة،
1: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
0: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
0: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 to 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يؤكد لفوكس نيوز إجراء محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع إيران، ويقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو ستتعرض إيران لضربة شديدة. مسؤول باكستاني يقول إن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية هو في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران. مسؤول باكستاني يؤكد على وجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية إيرانية. وزير الحرب الأمريكي في تقارير إعلامية تحدثت عن انخفاض مخزونات الصواريخ. بلومبرغ تفيد بأن إيران تدرس السماح للدول الأوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز. بيانات كيبلر تفيد بعبور 8 سفن فقط عبر مضيق هرمز يوم أمس. الجيش الأمريكي يؤكد عبور 1000 سفينة مضيق هرمز بمساعدة قوات أمريكية خلال 3 أشهر الماضية. مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تقدير المملكة للدعم الدولي المتناوي بالانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية. مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن الاتفاق التاريخي في غزة يشكل منطلقا لمسار سياسي لتنفيذ خطة السلام. نتنياهو يجدد رفض إسرائيل الانسحاب من خطوط الانتشار في غزة حتى يتم نزع سلاح حماس. مصدر سعودي مسؤول ينفي للعربية وجود محادثات مع الميليشيات الحوثية في مسقط أو عبر أي وسيط. مصادر لبنانية تشير إلى انقسام المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما إلى مسارين سياسي وعسكري. قوة سوريا الديمقراطية تقول للعربية إن الشرع وعبدي حريصان على إتمام عملية الدمج بأسرع وقت. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا في محيط الجولف التابع أو ملعب الجولف التابع لترامب بلوس أنجلوس، وتضبط معه ذخيرة محظورة قبيل زيارة مقررة للرئيس. السلطات الأوكرانية تعلن سقوط قتيلين وخمسة جرحى في هجوم روسي على كييف، وتحتوي تسريبا لمادة الأمونيا جراء الضربات الروسية. وزير الداخلية الإسباني يؤكد أن مدريد أعادت 70,000 مهاجر من أصل 72,000 دخلوا البلاد عبر مدينة سبتة منذ أيام. رقم قياسي لاعتقالات المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة بلغ 51,000 شخص. وفي أخبارنا الاقتصادية، خام برنت يتراجع إلى ما دون 79 دولارا للبرميل وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. الذهب يرتفع قليلا إلى 4081 دولارا للأونصة مع تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية. مؤشر نيكي الياباني يصعد بأكثر من 3% مدعوما بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. أما في أخبارنا الرياضية، تقارير صحفية تشير إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لم يبحث تقديم مذكرة لحجب الثقة عن إنفانتينو. فيفا ينفي صحة التقارير عن إجراء رئيسه جياني إنفانتينو اتصالات بالرئيس الأمريكي أو أي من أعضاء إدارته.

وإنفانتينو يستدعي كبار موظفي الفيفا إلى اجتماع في العاصمة المغربية الرباط. الأمير علي بن الحسين يهاجم إنفانتينو ويتهمه بابتزاز الاتحاد الأردني لكرة القدم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: راح الأنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك. سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
3: أنا على الهواء
6: يعني
3: بالصفة، سمعت اللي دعتكم بالصفة. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
6: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
7: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
7: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
10: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وأربعاء بنكهة الخميس.
1: يا صباح الخير يا صباح السعادة عليكم مستمعين الكرام، وهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح.
0: طبعا نذكركم بأنه حنكون معاكم ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت على مدى ساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: وأيضا هذه تحية الزملاء من فريق العمل من الإعداد والتنسيق فهد الدوسري والإخراج لرامي حمزة.
0: مستمعينا زي ما عودناكم في ساعتنا الأولى دائما ما نتناول مختلف المواضيع، بس قبلها رح نوافيكم بأحوال الطقس أو توقعات المركز الوطني للأرصاد لليوم.
1: طبعا توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء

0: من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها.
1: في حين يبقى الطقس مستمعينا حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، مكة المكرمة ونجران.
0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بمدينة الرياض، عندنا درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم هي 45 درجة مئوية، والصغرى هي 35.
1: أما جدة مستمعينا فهي الأكثر انخفاضا من حيث درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم، تبلغ درجة الحرارة العظمى في جدة 40 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 31.
0: أما بالنسبة للدمام فالعظمى 45 درجة مئوية والصغرى 33.
1: طبعا مستمعينا يعني بعد أحوال الطقس العناوين في حلقتنا لليوم، ماجد عندنا مواضيع كثير مختلفة منوعة. في فقرة المستشار رح نحكي عن الاقتداء بالمشاهير، أو إلى أي مدى صاروا المشاهير وصناع المحتوى فعلا يأثروا في حياتنا وفي طريقة معيشتنا.
0: نعم، يعني مشاعل هذا واقع الكثير من الناس، فعلا يتأثر بالمحتوى خصوصا اللي يتعلق بالنصائح أو التجارب، تأخذ كمصدر موثوق.
1: أيوة.
0: ويتم الاقتداء فيهم مثل ما ذكرتي. أما في فقرة أصحاء راح نتحدث أكثر عن الكولاجين وما دوره الحقيقي في الجلد، وهل فعلا يقلل من التقدم في العمر؟
1: يعني مستمعينا احنا قاعدين نشوف مكملات الكولاجين والكريمات وكل ما يخص الكولاجين منتشر بكثرة بشكل جدا جدا جدا كبير وبأسعار أيضا باهظة الثمن. فيا ترى هل هذه المكملات فعلا مفيدة ولا احنا أصلا جسمنا ما يستقبلها وممكن يصرفها بعدة طرق؟
0: أما في فقرتنا المنوعة رح نروح للمطبخ، مطبخ الخاص بسبعة الصبح رح نتحدث عن أفكار لسلطات صيفية لذيذة وخفيفة ومشبعة.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: مستمعينا بداية يعني زي ما ذكرنا لكم بالعناوين، منصات التواصل ما عادت بس مساحة للترفيه، صرنا نشوف كثير صناع محتوى ينصحوا نصايح أو يطلعوا يحكوا عن حياتهم. بعض الناس صارت تتأثر بحياتهم، يعني من ناحية مثلا نشوف موجات الطلاق أو موجات الانفصال، كثرة بين المشاهير، نلقى حتى مثلا الكثير من الناس العاديين بدأوا يتأثروا بقرارات هؤلاء المشاهير، أو ممكن تطلع واحدة أو واحد ينصح نصائح عائلية أو ينصح نصائح منزلية قد لا يكون هو الأفضل، وممكن ماجد حتى ما يطبقها داخل بيته هو، بس صح. يطلع ويحكيها يعني. وتلقى في ناس بشكل أو بآخر، طبعا مو الكل، يتأثروا فيها. فإلى أي مدى صاروا المشاهير وحتى صناع المحتوى يأثروا بقرارات حياتنا وطريقة معيشتنا؟
0: طبعا للحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا تكون معنا الاستاذه فاديه عبد الواحد العبد الواحد، اخصائي اجتماعي. اول حياك الله استاذه فاديه.
3: اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ ماجد، وصباح الخير استاذه مشاعل،

0: وصباح الخير على المستمعين العربية.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله ويسعد صباحك، وحياك الله معنا في 7 الصبح. كما قالت زميلتي مشاعل في البداية، يعني ليش يميل البعض إلى الاقتداء بالمشاهير أو صناع المحتوى حتى لو هو ما عنده يعني الخبرة الكافية في أو المعرفة الكافية في شخصياتهم؟
0: شوف أستاذ ماجد وأستاذ مشاعل، المحاكاة هي في طبيعة الإنسان، يعني الإنسان يحاكي. إحنا وشفنا كيف يعني مسيرة الحياة، أنه الشخص يحاكي الأجيال اللي قبله أو يحاكي من حوله. فموضوع اللي هم المشاهير طبعا مش في كل المواضيع، يعني عندي ملاحظة تسمح لي المحاكاة يعني ما تكون في أكثر المواضيع، في مواضيع حساسة ويحتاجها الإنسان في حياته، فتلقاه يقلد من يسمع. وخاصة إذا كان صانع المحتوى هو في الأصل يعني المشاهد اللي شاهده مقتنع فيه، أو سبق أنه سمع أو خرج مثلا في قناتكم مثلا في العربية أو في جهة موثوقة إعلامية، فبالتالي يتعزز هذا المحتوى عند المشاهد، وينتقل من الاستماع إلى المحاكاة أو التقليد اللي أنت تتكلمون عنه. وفي بعض الجو سمي تفضلي.
2: أي بس يعني إحنا ما نحكي على المنصات الموثوقة، مثلا لو انت حضرتك ذكرتي مثال انه مثلا شخص يطلع عن طريق منصات موثوقه زي مثلا الاذاعه حقنا، لا احنا لما نجي نطلع احد احنا نطلع احد يكون مستند على مصادر علميه. بس تشوفي مثلا بسناب شات واحده تفتح سناب شات تقول انتبهي تسوي، او اذا تزوجتي انتبهي تسوي مع ام زوجك كذا وكذا وكذا، طب هذه على أي مصدر مستندة؟ تشوفها واحدة لسه أصلاً ما قد تزوجت بحياتها، أول ما تتزوج تدخل على بيت زوجها داخلة بشر يعني على أهل زوجها مثلاً، فهي تكون already كونت قاعدة معرفية أو كونت بيانات من شخص أصلاً ما عنده خبرة بالموضوع أو عنده تجربة فاشلة، بس لأنه والله المشهورة الفلانية كذا قالت.
0: شوفي صحيح، بقول لك يا حنا يعني في التواصل الاجتماعي مستمع ومشاهد، يعني متلقي، شخص يلقي وشخص متلقي. فيعني للأسف يعني المشاهير أخذوا وهج يعني لدرجة أنه صار الناس يعني ينظرون أن كلامهم يعني هو الكلام الحقيقي أو أنه ينم عن واقع يعني أو تجربة شخصية. لكن أنا أحب أحيي هيئة تنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية لتقنين المحتوى ومراقبته، فأصبح المحتوى اللي يخرج إذا هو من المملكة، يعني الخوفة من البث اللي من خارج المملكة، لكن البث اللي من خارج المملكة متابع ومراقب، فبالتالي يخرج بأكثر مسؤولية أو أكثر يمكن وعي للتنظيم اللي طبعا استحدثت هيئة تنظيم الإعلام، وتحية لهم. وإحنا أمام طبعا مرحلة جديدة فيما يخص الطفل، يعني اللي طرح عن خلال مجلس الشورى أنه سيقنن ما يبث للأطفال، فبالتالي إذا بتقولي لي أكيد. بس في نقطة هامة جدا، يعني أنت بتسألين يمكن أو تستغربين ليش يقلدون أشخاص ما عندهم خلفية علمية أو فيما يطرحونه. في جانبين مهمين في حياة الإنسان وأشوف الناس أكثر تقليدا، اللي هو التجميل بالنسبة للنساء والصحة بشكل عام، وهي أكثر مدخلين دخلوا منا اللي هم نجوم السوشيال ميديا.
2: أيوة.
0: وبث الأخبار اللي غير موثوقة أو غير صحيحة أحيانا يعني.
1: طيب أنت ذكرت إنه أكثر الجانبين اللي هي أو أكثر جانبين هو التجميل والصحة.
0: أكيد.
1: ليش يكون في بعض الأشخاص أو ليش في بعض الأشخاص أكثر قابلية للتأثر من المشاهير عن غيرهم يعني؟
0: لأنهم اللي يخرجون للجمهور، يعني الشخص العادي اللي موجود أو الطبيب أو الأخصائي موجود في العيادة، أنت عشان تروح له ولا تأخذ استشارته هتدفع مثلا كوست معين أو تمر بإجراء معين، هذا سهل. يعني سهولة المعلومة للأسف هي جعلها أنه تصل لأكبر عدد من الجماهير، وكل جمهور يختلف عن الثاني. يعني في جماهير يعني قد تعاني من مشكلة ما، فعندما المشهور أو اللي يطلع على السوشيال ميديا يتحدث عن موضوع يصير له وقع داخله ويرى أنه أنا ما ودي أقول نقص يعني، لكن قد يكون عانى من موضوع ما، فعندما يتحدث اللي يخرج على التواصل يبدأ يقتنع فيه.
2: أيوة.
0: وتراحلنا أحيانا بعضهم يعني للأسف أن اللي هي التعليقات اللي تخرج

0: على المعلومة. كمان هذه من المعززات للمعلومة حتى لو كانت خطأ. فأنت أنا الحين شفت وحدة أو شفت شخص يتحدث وأقوم أقرأ التعليقات اللي أيد هل هم يعني مدفوعين الثمن، هل هم من يعني من مثلا من جروبات معينة، جروب داعمة. فهذا يؤثر أيضا ويجعل الآخرين يرون أنه والله في تجربة يعني فعلا صارت، وأنه شوف طالعوا التعليقات أنه يؤيدون ما يقول، وعلى طول يقتنع الشخص اللي يمك فيه. وفي طبعا موضوع الشخصيات ودرجة التعليم، في ناس متعلمين لا يقتنعون بأي كلمة ويرون أنه لما ينبث أرجع أتحقق من الكلمة. أي. في ناس لا، قد يأخذون الكلمة زي ما هي أو ما يبث زي ما هو ويبدون يقلدون أو ما زي ما أنت قلتي يقتنعون فيه.
1: طيب هل للتكرار مثلا دور في ترسيخ المعلومة؟ يعني حتى لو كان الشخص متعلم وفاهم، بس لما يشوف النصيحة أو لما يشوف الموجة قاعدة تتكرر عند أكثر من شخص، هل ممكن يتأثر فيها بشكل لا إرادي؟
0: أكيد يا أستاذة مشاعل، يعني سيكولوجية المعلنين أنهم يكررون لك المنتج وبالتالي تقتنعين فيه.
1: أي.
0: وهذه نفس الفكرة يستخدمونها مشاهير السوشيال ميديا أو من يخرجون على السوشيال ميديا يكرر. وحتى ترى بعضهم هم في الأصل يقلدون، يعني في واحد سمع معلومة من آخر ويبتدي يتبناها ويبدأ يرددها لأنه وجد مثلا في تقبل من الآخرين أو والتقبل يخرج لنا اللي هي الخوارزميات. والله شفت رتويت كثير، شفت تعليقات كثيرة، شفت عدد المشاهدات. هذا بعد للأسف يؤثر على اقتناعنا بالمعلومة ويجعلنا نقلدها. والله شفنا مشاهدات كثيرة على هذا اللي هو قاعد يعطي محتوى، وتكراره هامة جدا. فأنت تسمع وتكرر تبدأ تترسخ في الذهن أنه والله هذه المعلومة صحيحة. يعني وللأسف يعني أن التكرار قد يؤثر تأثير على المتلقي. يعني
2: جميل. طيب كيف نفرق في هذه النقطة؟ يعني طبيعة النفس البشرية يعني أستاذ فادي يعني تتأثر دائما، خصوصا لما يكون الموضوع يعني يتحدث أو يلامس الشخص المتلقي. أنا كيف أفرق اليوم بين الشخص اللي فعلا عنده محتوى مفيد وصحي وبين التقليد لمجرد التقليد؟
0: شوف أستاذ ماجد، الوعي هام جدا في المصادر المعلومات المفتوحة. إحنا عندنا أكبر مصادر معلومات مفتوحة تخرج كل يوم أمامنا. إحنا نفتح هذا الجهاز ويحتم وعنده مثلا تطبيقات متعددة ومصادر معلومات متعددة. الوعي عند المتلقي هام جدا، خلق درجة عالية من الوعي فيما تتلقى من المعلومات، بالذات إذا كان موضوع يخص مثلا في مواضيع هامة جدا وشفناها اخترقت وللأسف يعني في المملكة خرجت معلومات الصحة العامة، معلومات الصحة الصحة يعني الحقيقية اللي هي المرض. وفي ناس طبعا للأسف استغلوا موضوع المرض، ومن ضمنها الأمراض المزمنة فهي أكثر تأثرا من الأمراض اللي طارئة أو يعني المستعصية. نجي موضوع التجميل، وحنا السيدات للأسف يعني استغلينا بطريقة يعني كبيرة جدا في مواضيع تخص التجميل، أنه والله هذا يعني يحسن نوعا ما أو يجعلك تظهرين بصورة معينة فيبدأ الإنسان يقتنع. حنا دائما يعني الإنسان بطبيعته يحب إنه يكتشف، فيعتقد إنه يعتقد إنه إذا قلت في صورة ما يبدأ يكتشف هذه المعلومة اللي طرحت له أو هذا المحتوى اللي بث له، ويبدأ ويبدأ يدخل في تجربة هذه صناعة التجربة عند الجماهير. تراها أحيانا تكون مستهدفة من صناع المحتوى. لو مثلا أعطيك صورة معلومة واحدة خرجت على المحتوى ويقوم يجربونها مجموعة كبيرة، هم يستهدفون هذه الفئة اللي حتى لو تدخل في التجربة وطلعت النتائج يعني زي ما تقولين ضربة معلم، دخلت التجربة ونجحت ويبدأ يكتب عنها والله أنا دخلت وجربت ولقيت أنه كذا وكذا، ويبدون نصل إلى القناعة اللي تتكلمون أنتم عنها. يعني
1: طيب أخيرا أستاذة فادية، يعني كيف ممكن تتعاملي حضرتك مع شخص يجي عندك على الـ يعني يعمل استشارة ويقول لك مثلا كان رجل أو امرأة يقول لك والله الرجل أنه والله فلان يتصرف بحياته كذا وكذا وكذا، أو فلان أنه يقول زوجته

0: متعاملة بهذه الطريقة وتجيك واحدة مثلا تقول لك والله ليش المشهورة الفلانية أو الشخص هذا يعني الناس اللي بحياته يعاملوه بهذه الطريقة فأنا أبغى أعيش نفس حياتهم، كيف ممكن تتصرف في هذه الأمور وإيش النصيحة اللي ممكن تقدميها لهم؟
1: طبعا أنا أنصح كل شخص بالذات في الحياة الأسرية، الحياة الأسرية لا يجازف فيها يا سادة مشاعر. الحياة الأسرية تحتاج استقرار، تحتاج يعني وتختلف من شخص إلى آخر. فكرة التقليد في المواضع الأسرية أنا لا أحبذها، لكن لو هي راحت إلى مستشار أو طبيب نفسي أو أخصائي نفسي وأخذت منه العلم أوكي، أو يكون اللي يبث على التواصل شخص موثوق. يعني احنا شفنا ترى دخلوا المتعلمين على موضوع البث في على مواقع التواصل كلها، مثلا يكون في الأصل طبيب، طبيب تجميل، طبيب أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي. من الوعي الهام جدا انك انت اي شخص تستمع له لا لا لا بد ان تبحث عنه. يعني احنا الحين وسائل البحث ترى عالية جدا، سواء تخلين جوجل في مواقع الحين هيوما في المملكة العربية السعودية مثلا لو جاتك معلومة من خارج. فبالتالي زي ما انت تعطي نفسك فرصة انك تستمع، إذا علي من واجبك تجاه نفسك أنك تبحث عن هذه مصدر هذه المعلومة، هي خرجت من مين؟ هل هي خرجت من أخصائي ولا طبيب ولا شخص متعلم؟ ممكن أقتنع فيها، يعني ممكن أنا يعني وتأكد من هذا الشخص فعلا موثوق. لكن لما تجيني واحدة وتقول لك والله واحد قاعد في بيته مجرد يبث يعني يبث حياته، هذا اللي قاعدين طايحين فيها يومياته وفلقاته، واجي واقول لها تعالي والله، وتقول لك والله قال، واقول لها لا اسمحي لي ترى يعني في مرجعية للمعلومة بالذات فيما يخص مواضيع الأسرة والصحة العامة. يجب أن يكون عندك رفرنسز، يكون عندك مرجع أنت ترجع له عشان أنت تثق بهذه المعلومة. شوفي أستاذة مشاعر، يعني قبل أني حديثي الوعي هام جدا، أنت أمام كم مهول، يعني وهذا الكلام موجه لمستمعينكم، إحنا أمام كمية كبيرة جدا من المعلومات تخرج لنا من واحد قاعد في بيته والله ما يدري وين الله، ويقوم وسمع له معلومة ويجي يكررها وأنت تقتنع فيها. لا، واجب الإنسان تجاه نفسه أنه يكون عنده وعي هام جدا. ترى زي ما أنت تدخل فيه سهولة أنك تدخل وتسترجع الشخص أو المعلومة اللي ذكرت، يعني استرجعها مرتين ثلاثة وأربعة بالذات في موضوع التقليد والمحاكاة وفيما يخص الحياة الأسرية وتربية الأبناء والصحة العامة. يعني يجب أن تكون يعني من حقك على نفسك أنك زي ما أنت تستمع توثق من هذه المعلومة وارجع وشوف اللي يبث مين هو. يعني
2: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا أستاذة فادية العبد الواحد، أخصائي اجتماعي أول، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا لك،
1: وأنا أتمنى لك أستاذة مشاعر ومستمعينكم يوم سعيد
2: يا أهلا وسهلا
1: بالله تعالى.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، وصلنا معاكم مستمعين الكرام إلى فقرة الصحة، ورح نتكلم اليوم عن الكولاجين اللي أصبح من أكثر المكملات انتشارا في السنوات الأخيرة مع وعود بتقليل التجاعيد مشاعل وكذلك مستمعينا واستعادة شباب البشرة. لكن هذه الادعاءات هل هي مدعومة فعلا بالأدلة العلمية؟ وما الذي تقوله الأبحاث الحديثة عن فعاليات مكملات الكولاجين مقارنة بالوسائل الطبية المعتمدة لمكافحة شيخوخة الجلد؟ هذه من الأشياء يعني
0: فعلا
2: اللي مرة منتشرة مشاعل.
0: أيوة.
2: وشفناه يعني بأكثر من صورة كولاجين.
0: أيوة. يعني نشوف دائما الكولاجين يكون حبوب أو يكون باودر أو حتى يكون جيلي أو أي شيء، بس إحنا فعليا ما نعرف هل هو مفيد ولا لا. اللي نعرفه بس أنه هو مدعوم كثير من الناحية التسويقية، واللي نعرفه أكثر أنه هو غالي الثمن جدا. فالناس لما تروح الصيدلية مثلا أو تروح أي مكان وتشوف والله علبة كولاجين بمبلغ كبير تقول هذا أكيد مفيد ولا ما كان غالي لهالدرجة.
2: صحيح.
0: فرح نحكي أكثر مع الدكتور فادي نصر أخصائي الجلدية والتجميل عن الموضوع، ويوضح لنا أكثر فعلا قد إيش الكولاجين اللي إحنا نشوفه بالصيدليات أو نشتري أونلاين مفيد. صباح الخير.
4: صباح الورد، يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا يا دكتور.

0: دكتور.
1: بحيكم. حياك
0: دكتور،
1: الله.
0: بداية إيش هو الكولاجين وإيش دوره الحقيقي في الجلد وليش يقل مع التقدم بالعمر؟
1: أول شيء صباح الخير لكم مستمعينكم، شكرا على الاستضافة.
2: صباح النور.
1: الكولاجين، الله يسعدك يا رب. الكولاجين هو عبارة عن بروتين، واحد من أكثر البروتينات الموجودة في الجسم. بالنسبة للجلد هو عبارة عن مثل، خلينا نشبهه مثل هيكل الإسمنتي أو هيكل بنائي اللي بيعطي الجلد قوامه والتواسك والمرونة. لكن ابتداء من، خلينا نقول من منتصف العشرينات بالعمر، تبدأ الناس في خسارة ما يقارب 1% من الكولاجين بشكل سنوي. طبعا هذا بشكل طبيعي وتلقائي، لكن بنضاف لها شيء عوامل: التعرض للشمس، الناس المدخنة، التلوث نتعرض عليه بشكل يومي، كلها عوامل بتزيد في تكسر الكولاجين وبتزيد طين بلة عند النساء اللي هم نتيجة اضطرابات هرمونية للأسف بيصير عندهم تكسر أكثر في الكولاجين. يمكن انت اختصرتي الحلقه وقلت ان الكولاجين المسوق له بشكل مبالغ فيه الحقيقه، واعطي بيعطوا اهميه اكثر من هو، لكن حقيقه في كثير مش علامه استفهام، في كثير ادله انه التسويق اكثر بكثير مما هي الفائده العلميه.
2: طيب على طار الادله، يعني هل في دليل قوي فعلا يثبت انه الكولاجين أو المكملات الفموية تقلل التجاعيد أو تؤخر الشيخوخة مثل ما هو منتشر أو مثل ما ذكرت يتم تسويقه؟
1: حتى لو كان في دليل، حق الدليل ما هي بالقوة اللي توحي بها الإعلانات. في بعض الدراسات أظهرت أنه في تحسن بسيط في ترطيب البشرة فقط ومرونة البشرة بعد كثير من عدة أشهر من الاستخدام، لكن الملفت للنظر أنه معظم الدراسات هذه إما صغيرة الحجم أو بتكون ممولة من الشركات اللي هي أصلا مصنعة الكولاجين. أما الحق لكن ما في أي دليل لحد الآن دون أنه الكولاجين الفموي اللي بناخذه عن طريق الفم بأي أشكال، سواء باودر أو سيروب أو حبوب، ما في أي دليل حد الآن أنه هذا الكولاجين ممكن يوقف شيخوخة أو يعيد نضارة البشرة أو شبابها. مشان هيك نقدر نقول أنه الفائدة المحتملة الحقيقة متواضعة جدا، مش معجزة مثل ما بنشوفها في الإعلانات.
0: يعني ممكن دكتور كم كاسة موية وشوي وكريم مرطب أو جلي، يعني بتروليوم جلي مرطب بعشرة أو 20 ريال يغنينا عن مكملات الكولاجين هذه اللي إحنا قاعدين نشوفها بمبالغ مخيفة؟
1: أكيد إذا بنحكي حتى علميا، الكولاجين عبارة عن جزيء، الوزن الجزيئي للكولاجين عالي، فبالتالي نستخدمه ككريم على الوجه لا يمتص الجلد بأي شكل من الأشكال، ما بيقدر يمتص الجلد. فمهما كان موجود في الكولاجين في الكريمات يبقى كمرطب لا اكثر ولا اقل. فبالتالي المنطق بيقول اذا انا بدي اخذ مرطب فاخذه بسعر معقول، ومثل ما تفضلتي بتروليوم جيلي واحد من افضل المرطبات للجلد، ما عدا طبعا لا يفضل استخدامه اثناء الشمس.
0: اي
1: بخلاف ذلك مش منطقي ان ندفع مبلغ كبير. بالاضافه لهالشيء، يعني المنطق البسيط انه اذا كمية الكولاجين الموجودة على الكريم اللي تقرأيها مش بالضرورة أو مش أكيد مش حتى تدخل الجسم، مش بالضرورة تفيدك.
0: والله عجيب، يعني كثير إحنا نشوف كريمات مكتوب عليها أنها تحتوي على الكولاجين، فعلشان يعني خلاص نأكد لمستمعينا ونأكد للناس أنه يا جماعة الكولاجين هذا ما يقدر يخترق الجلد والجلد ما يقدر يستفيد منه.
1: نحن خلينا نكون نوضح الفكرة، الجلد ما بيستقبل الكولاجين من الخارج، الجلد بيصنع الكولاجين بنفسه. حتى نحافظ على مستوى الكولاجين جيد لازم يكون تغذية عنا ونظام حياتنا اليومي هو الأساس، هو اللي بيصنع الكولاجين في بشرتنا مش الاستخدام الخارجي بأي شكل.
2: يعني دكتور إن سمحت لي، يعني كلمة الكولاجين هذه اللي موجودة في مختلف المستحضرات يعني صارت أكثر من كونها أكثر من فائدة، صارت جانب تسويقي أكثر من كونها فائدة.
1: أكيد علميا أكيد ومنطقيا أكيد وتطبيقيا أكيد.
0: طيب حضرتك حكيت أنه الجسم ما يستقبل الكولاجين من الخارج، ممكن أحد يكون قاعد يسمعنا يقول والله أنا لما أخذ حبوب أو لما أخذ باودر أنا يكون جسمي قاعد يستقبله من الداخل، أو حتى في يعني دراسات مرت عليه أنه ترى حتى مرق العظام اللي الناس كثير يعني هابة فيه زي ما يقولوا بالعامية، ترى حتى مرق العظام مو بهذه الفائدة الكبيرة اللي إحنا نتخيلها. فإيش رأيك دكتور؟
1: لك إذا بنحكي نحن

0: شو المفيد حتى نحافظ على كولاجين جيد. الكولاجين لازم يكون في عندك 3 عناصر او 4 عناصر، لازم يكون في عندنا بروتين، لازم يكون عندنا زنك، نحاس وفيتامين سي موجودين بشكل كافي في الجسم حتى يشكل الجسم الكولاجين. هذوما عند الاشخاص اللي بتغذوا بشكل جيد وتغذيتهم صحيه مهما كانت مرق عظام او تاكل بشكل طبيعي، هذوما بيكونوا بشكل كافي. مش بالضروره حتى ناخذ مكملات غذائيه حتى نوصل الجلد لانه يعمل كولاجين. اذا حافظ على نمط حياه صحي مره ثانيه، ننام بشكل جيد، نمتنع عن التخييف، هذا كلها عوامل ممكن تؤدي الى تشكيل كولاجين جسم قادر انه يشكل كولاجين بشكل كافي بدون اي مكملات غذائيه. الكولاجين اللي بناخده عن طريق الفم سواء مرق عظام او سواء عن طريق المكملات مهما كان، لما يدخل المعده بيتحلل، حموضه المعده تحلله الى احماض امينيه، فبيرجع احماض امينيه مثل اي غذاء ثاني ويبدا تشكيل الجسم مره ثانيه شكله. فبالتالي اذا كان تغذيتنا جيده بيعطي نفس النتيجه.
1: طيب إذا كان الهدف أساسا من استخدام الكولاجين هو أو غيره هو تأخير ظهور التجاعيد، عفوا لا الكولاجين، إيش الوسائل اللي أثبتت فعاليتها فعلا علميا أكثر من هذه المكملات، مكملات الكولاجين؟
0: حتى حسب القوة العلمية خلينا نقول واقي الشمس هو أول واحد لازم نستخدمه حتى نحافظ على الكولاجين لأطول فترة ممكنة. بعدين بيجي الإجراءات البسيطة مثل الناس اللي تستخدم ريتينول تريتينوين، كلها إجراءات بسيطة تستخدمها في المنزل، كريمات بسيطة تستخدمها في المنزل كافية أنه تحميك من أو تحافظ على الكولاجين أطول فترة ممكنة. إجراءات طبية اللي ممكن تستخدمها في العيادة لتحفيز كولاجين مثل الليزر، أنواع الليزر المختلفة، في تقنيات نستخدمها لتحفيز الكولاجين عند الناس، لا سيما الناس اللي عندهم نقص في الوزن ونقص في الكتلة الدهنية وترافق معها نقص في كمية كبيرة من الكولاجين، وهي المشكلة الكبيرة عند الناس اللي بيسمنوا وبينحفوا بشكل متكرر بيخسروا كمية كبيرة من الكولاجين بدون ما ينتبهوا. في ناس تيجي تقول لك أنا والله ما خسرت، ما بنزل 2-3 كيلو دكتور فقط، لكن 2-3 كيلو في عمر معين فوق وتحت بتؤدي لخساره الوزن بشكل بخساره الكولاجين بشكل كبير. هذا بنعمل لهم تقنيات مفيده مثل كلين فيس ليفت اللي نحوي الماده مشان تحفز الكولاجين، ونستخدم مع اجهزه حتى تزيد قوه الماده هذه، او نعمل للناس اللي عندها ترهل شديد في الوجه وما بدها تلجا للجراحه، بنعمل تقنيات مثل بي جي ال باور جلوليفت، نستخدم اجهزه ليزر حتى تحفز الجلد على انتاج الكولاجين، تحفز الجلد نفسه انتاج الكولاجين، او ممكن نعمل اجهزه ثانيه بعدها كمان تعمل تحفيز الكولاجين. هذه اجراءات سهله وبسيطه كمان ممكن اي حد يعملها وبتشوف نتيجه خلينا نقول ملحوظه.
2: طيب هل ممكن مثلا اللي تسوي تحفيز كولاجين يكون عمرها 30 تاخذ نفس الفائده اللي لما تجي واحده عمرها 50 تسوي تحفيز الكولاجين، ولا يختلف الفائده يعني باختلاف العمر؟
0: منطقيا اكثر انه الاعمار المتقدمه والناس مش الناس اللي خسرت كولاجين اكثر بتستفيد اكثر على الاجراءات اللي بتعمل فيها كولاجين، لكن في بعض للاسف في بعض الحالات حتى الناس صغار العمر وإن كان عندهم كمية كبيرة من الكولاجين، لكن نتيجة نقص الوزن الشديد بيصير في عندهم نقص بالكولاجين كمان ممكن يستفيدوا. ما في دراسة بتقول إنه هل إذا اثنين بنفس العمر أخذ نفس التغذية إنه مين واحد أي واحد منهم بيستفيد بشكل أكثر، لكن إذا كان الأعمار متقدمة ممكن تستفيد من إجراءات تحفيز كولاجين أكثر من الأعمار الصغيرة.
1: طيب لو واحد ممكن يسمعنا الآن يقول طيب أنا ما أبغى أسوي هذه يعني الإجراءات اللي أنت ذكرتها، أنا أبغى مصادر طبيعية ممكن تساعدني على الوصول إلى هذه النتيجة اللي ذكرتها دكتور.
0: صح.
1: فإيش راح تكون؟
0: خلينا نقول إيش اللي ممكن يساعد في تحفيز الكولاجين؟ تغذية جيدة، تمام، ابتعاد عن الشمس. الابتعاد عن الشمس بمعنى إنه إما إنه ما نتعرض للشمس أو نستخدم واقي الشمس.
2: أيوة.
0: نحاول إنه مهم جدا، يمكن هي أكثر من تجربتي أكثر شيء بيجي الناس في عنده خسارة في الكولاجين هو تذبذب الوزن. الناس اللي بتخسر بتطلع وتنزل وزنها بشكل مستمر، والأسوأ هم الناس اللي بينزل وزنهم بشكل درامي خلال فترة قصيرة. الناس اللي بتعمل إجراءات إنقاص الوزن بشكل سريع، في ناس تشي خلال شهر 20 كيلو نزل وزنها، هدول بدون أدنى شك مع خسارتهم رح يخسروا كمية كبيرة من الكولاجين. فبالتالي إذا كل ما حافظنا على وزننا

0: ما كان الغذاء متوازن، كل ما كنا نحن مبتعدين عن عوامل اللي بتكسر الكولاجين اللي هي الشمس وهي التدخين. فهذا اكثر شيء ممكن في البيت. في المنزل اجراءات بسيطه، انا استخدم واقي شمسي، نستخدم كريم مرطب بشكل اي كريم مرطب، كلها مثل بعضها، الواقيات الشمسيه كلها مثل بعضها، طالما انه هو عامل حمايه شمسيه من الوقايه فيه اكثر من 30، فكل الواقيات الشمسيه مثل بعضها. نستخدم كريم في ريتينول مفيد اثناء الليل. هذا الناس اللي بدها مثل ما قلت تستثمر في بشرتها، فهذا ابسط واسهل استثمار في البشره.
1: رائع. شكرا جزيلا دكتور فادي، أخصائي الجلدية والتجميل دكتور فادي نصر، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. شكرا كثير على هذه المعلومات المفيدة.
0: الله،
1: نتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله تعالى.
2: شكرا ألف لك.
0: شكر. صباحكم جميل وسعكم.
3: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم. معانا الشيف ضحى العطيشان، راح نحكي معاها عن أفكار لسلطات صيفية لذيذة وخفيفة وبنفس الوقت مشبعة. صباح الخير شيف.
1: صباح الورد، يا أهلا وسهلا. أهلا،
0: يا أهلا وسهلا ضحى. قولي لنا ايش هي، يعني عطينا كذا كم فكره، بما انه الحين الدنيا حر ماجد، وايش ما سوينا صراحه، يعني في كثير اشياء يعني قليل تبرد كذا على قلبنا زي ما يقولوا، والناس تحب دائما بالصيف تاكل اشياء خفيفه وبنفس الوقت تشبعها، يعني ما تظل جوعانه وطول الوقت قاعده تاكل.
1: هو أصلاً الحين السلطات صديقة في الصيف، مثلاً عندكم سلطة البطيخ، يا سلام البطيخ هذا إيش فوائده هذا؟ يعني البطيخ ما في زيه، والحين موسم تحطهم مع جبنة فتة مع شوية كده خل بلسمك، زيت زيتون أو ليمون، إذا عندكم إذا تحبون دبس الرمان ممكن نضيف رشة عليه، رشة فستق، ترى في أشياء بسيطة بس لذيذة.
0: يا سلام
2: سلطة البطيخ هي الآن يعني صديقة الصيف. طيب أبسط طريقة ممكن يتم تحضير السلطة فيها،
1: يعني مثلا نحن نقطع البطيخ والجبنة ونحطهم كذا بالستيك كذا بقطع خشب ونقدمها.
2: يعني الأساس الجبنة والبطيخ
1: بس الصوص عاد نقدر عاد كل واحد وذوقه، في ناس تحط ليمون وزيت زيتون وعسل، في ناس تحط خبز سمك، في ناس تحط دبس رمان، في ناس تحط ملح وفس، في ناس عادي هي مفتوحة.
0: طيب ضحى، في يعني إيش إحنا دائما نسمع إنه الجبنة تعطش.
1: الجبنة مليانة فوائد، خاصة جبنة الفتة بكتيريا نافعة.
0: أيوة احكي لنا ضحى، يعني إيش هي أنواع الجبنة اللي تناسب الصيف وما تكون ثقيلة وما تكون تعطش كثير؟
1: هي الجبنة بنفسها، هي مو أنه هي بتعطش، هم لمحين أن واحد يأكل جبنة مع خبز مع أشياء مع نفسها تزيد العطش، عرفتي؟
0: أوكي.
1: عموما الأشياء المالحة يعني
2: أو كثرة الملوحة فعلا،
1: زي أنا جبنة القريش ترى مرة مظلومة، عالية البروتين، مفيدة، مغذية، يعني الجبنة القريش أطول جبنة في الحياة، بس الغريبة أنه مع أنها رخيصة مع أنها موجودة في كل مكان ما حد يحبها،
2: يمكن عشان طعمها كذا شوي صامت مرة، ما في طعم.
1: طيب هي ما في طعم، بس شوف أنا مثلا أجيب جبنة القريش أحط عليها زعتر وبحط عليها رمان، أحط عليها بقدونس، نعناع، أحط عليها زيتون مع الشطة، شوية بابريكا، ترى بس هذه يعني إنها مرة مغذية، يعني واحد عنده مثلا يبغى ياكل وخايف ما فيها نسبة أملاح عالية.
0: أيوة.
1: وغير مصنعة، يعني هذا أهم شيء.
2: يا سلام.
0: طيب
2: لا بعيد النظر، بعطيها فرصة.
0: طب عندك فكرة شيف ضحى عن

0: فوائد اللي تحتوي عليها سلطة البطيخ وكيف إحنا نقدر نخليها منعشة أكثر؟ يعني مثلا نحطها بالثلاجة كم ساعة؟
1: إحنا نقدر نحط لها مثلا، شوفي أنا بقول لك شغلة، لحظة خلينا نحكي عن فوائد البطيخ. البطيخ أول شيء رطب الجسم، طيب يساعد على التعافي العضلات، يدعم صحة العين، يساعد على الهضم، منخفض نسبيا بالسعرات. أي شيء في الحياة ناكله باعتدال ما في زيه. يزيد أكله، يعني أي شيء. أنا أقول لهم الحين دائما نسمع نظام كارنيفور، نظام الطيبات، نظام نظام نظام. يا جماعة أمس والله أني ضايق صدري حتى في سوبر ماركت الدجاج، يعني كيف مطبوط برفوف ما حد قاعد يلبس. أي شيء في الحياة ناكله باتزان ما في مشكلة. وحركة
2: جميل.
1: طيب يعني أي شيء في الحياة تاكله، أنا أقول لهم العسل مفيد، أكلت ملعقة عسل أخذت الفائدة، أكلت 5 ملاعق حز عسل دمرت صحتك. هو مفيد، هو صحي، هو أورجانيك، هو مخدسة من أحسن مكان.
0: أيوة فعلا فعلا ضحى، يعني في ناس كثير يصير في عندها تفاوت بفهم هذه المواضيع، فلما تجي تقطع الشيء يا تقطع تماما وخلاص يعني مستحيل،
2: ويا تبالغ مرة،
0: أو إنها مرة تبالغ فيه. ضحى لما نجي نبرد البطيخ، في ناس يحطوه أحيانا بالفريزر وفي ناس لا يتركوه بالثلاجة وقت طويل. بالفريزر يخرب قوامه صح؟
1: يتجمد، يصير يعني هو ممكن لو تركتيه وقت قصير بالفريزر مو مشكلة، بس عاد لو نسيناه مشكلة.
0: طيب
1: بس يعني والله البطيخ من أجمل الأشياء في الصيف، يعني بالعكس
0: اشتهيت البطيخ أو الفوائد في الجسم.
2: ثاني السلطة
1: أجمل أشياء. أنا أحب دائما، أنا إنسان واقعية، أحب شيء لذيذ وسعره يعني متناول للجميع. طيب وأي أحد يقدر يعني يستمتع بأكله. هذا أهم عندي قاعدة في وصفاتي.
2: جميل. طيب هذه بالنسبة لسلطة البطيخ، هل في سلطات أخرى مثلا تكون مفيدة وفي نفس الوقت صيفية ومشبعة في نفس الوقت؟
1: في ممكن مثلا نسوي سلطة مكرونة، نجيب مكرونة ممكن من دقيق القمح الكامل، ممكن المكرونة عالية البروتين، نحط عليها جزر، نحط عليها خيار، نحط عليها ذرة، جبنة فتة إذا بغينا. طيب والصوص مثلا نبدل المايونيز والسكر، مثلا نستخدم صوص يوناني. طيب زبادي يوناني ونحط عليه ملعقة عسل، أنا أحب العسل مرة ليقي في الحياة، عصرة ليمونة وشوية بابريكا وملعقة خردل، في أنواع خردل مرة صحية. وبكذا إحنا أخذنا كل شيء ونزينه زي ما نحب، ممكن قطعة صدر دجاج مشوي أو بالقلاية الهوائية.
0: أيوة ضحى، أنتي مشهورة كثير بسلطة المعكرونة حقك. أشهر سلطة معكرونة بالتاريخ تسويها ضحى، وصدق صدق أحلى سلطة معكرونة بالتاريخ. يعني احكي لنا عن وصفتها أكثر، كيف تحضريها؟ إيش تحطي لها؟
1: نسلق المكرونة ونخليها تبرد. أوكي. عندك إيش بالثلاجة حطي عليها؟ عندك مثلا بوملي، عندك خس مثلا آيسبرغ المدور الأمريكي، عندك مثلا جزر، خيار، حتى عادي ممكن رمان اللي موجود في الثلاجة، بطاطس مسلوقة ممكن نحطها. أنا السلام. أول كنت من زمان أيام الجاهلية أسميها أحط مايونيز وسكر وخردل.
0: أيام السمنة.
1: طيب أيام الجاهلية. طيب الحين في مرحلة الوعي صرت أستخدم الزبادي اليوناني، صرت أحط عسل، صرت أحط أشياء بدائل يعني.
0: وممكن نحط لها طبعا ذرة، ممكن نحط لها فاصوليا حمراء.
1: ممكن أي، ومن زمان كنت أزينها بشيبس.
2: الاسم بس سلطة.
1: في أشياء كثيرة والله، سلطات كثيرة. في مثلا السلطة اليونانية، في بالصيف مثلا نجيب كمان جبنة فتة، خيار، بقدونس، بص، أشياء كثيرة. ممكن نلغي البصل، ممكن نحط بصل عادي. يعني ترى الحياة مسهلات، يعني أهم شيء إن الدريسنج هو أهم شيء. يعني بدعوا فيه، حطوا مثلا برتقال، خردل، ليمون، عسل، ترى هذه الأشياء مرة تعطي طعم للسلطات. أشياء الزبادي اليوناني،
0: أي يعني أشياء تكون ريفرشنج وما تكون ثقيلة. يعني مثلا كل ما خففنا الدريسنج، مثلا حطينا ليمون، حطينا خل بلسمك، حطينا زيت زيتون، أشياء زي كذا، يصير السلطة أخف.

0: علينا.
1: أخف وكل شيء في الحياة بالاعتدال. يعني أنا عن نفسي أحب أكل كل شيء شوي.
0: أي
1: يعني إيه؟ أحب أذوق خلاص، ما عاد زي أول خلاص. أحس الواحد تعز الحين خاصة مع مرحلة الوعي، خاصة الواحد كل ما يكبر سبحان الله مخه يعرف إيش يأكل ومتى يأكل وكيف يأكل.
0: أيوة طيب، يعني
1: بالعكس فرصة أن الواحد ينزل وزنه صراحة.
0: إحنا في عندنا الحين السلطة اليونانية، السلطة اليونانية نقطع فيها الجبنة الفيتا مكعبات مع خيار وإيش كمان ذكرينا؟ أيوة
1: طماطم
0: والدريسنج.
1: الدريسنج ممكن تحطين خل بلسمك، ممكن تحطين زيت زيتون وليمون وشوية دبس رمان.
0: أي
1: ممكن حسب وكل واحد زي ما يحب صراحة. أنا بالنسبة لي أنا أحب خل البلسمك أقدره.
0: أيوة أيوة يعني يغنيكي عن كثير صوصات.
1: يعني إذا الواحد ما نخلق يعصر ليمون وكذا بعدين أنا بنصحهم يعني حتى الليمون ليش يجيبون الليمون مصنع المعصور الجاهز.
0: أي
1: أعصر الليمون، أخذوا شوي من زيت الليمون، قشر الليمون، بشر الليمون، ترى هذه الأشياء تعطي طعم للسلطات بس شوي لا يوصلون للجزء المر الأبيض.
0: أي فعلا ضحى ترى الليمون المعصور الجاهز احنا قاعدين نشوفه كثير بالسوبر ماركتس، هذا مره خطير ابدا مو كويس.
1: اي شيء مصنع داخل مصنع في مواد حافظه يضر الجسم مع الوقت. مع يعني الحين مثلا خلينا نقول ان هم حاطين النسبه المعينه عشان المواد الحافظه، بس انت اخذتي من عصير الليمون مواد حافظه، واخذتي من الشيبس مواد حافظه، واخذتي من الجبن المصنع مواد حافظه، ومن كيس التوست اللي يقعد شهرين ثلاثة شهور ما يخرب كمان مواد حافظه.
0: أي.
1: مع الوقت الجسم يتعب ينهار. عشان كذا نقول لهم اطبخوا واستمتعوا بالطبخ، ترى الطبخ سهل ما يبينا شيء.
0: طيب ضحى كمان نحكي لنا عن يعني سلطات من المطبخ العربي. ايوه ممكن الناس دائما تحبها وتروح على المطاعم مخصوص علشانها، مثلا التبولة
1: يعني
0: او الفتوش.
1: التبولة يعني التبولة والفتوش
0: كيف تتحضر؟
1: التبولة بقدونس ونعناع طازج طماطم، البرغل انقعوه بالليمون ولا تخلون لا تحطون برغل كثير، البرغل يا دوب لازم ينشاف في التبولة. العنصر الاساسي هو البقدونس والطماطم قد بقد.
0: ايوه في ناس
1: وشوية
0: كثير
1: نعناع، في ناس تحط بصل، في ناس ما تحط بصل، انا ما احب يعني احب بصل ناعم مره شوي مره قليل. اوكي ومثلا في ناس تحط خس، في ناس ما تحط خس، احب الخس لا يكون هو اللي اكل فيه التبوله. الصوص زيت زيتون وليمون احلى صوص في الدنيا. وبس
2: بس البرغل يعني يكون بكميات معتدله وكميات بسيطه،
1: ملعقه واحده كثرون يحطون البرغل او تقدر.
2: لا والله في انواع شوفيها بيضه كذا التبوله.
0: ايوه
1: التبوله في لبنان تاكل الطماطم قد البقدونس، هذا اللي يميزها التبوله اللبنانيه. ليش مشهوره؟ كثرون طماطم،
0: يكثروا الطماطم عشان كذا ترطب
1: عشان
0: الجسم اكثر
1: جوسي، تحسينها ما تحسينها ناشفه والبقدونس ناشف.
0: طب ليش ننقع البرغل بالليمون؟ في ناس كثير تنقع البرغل بالموية وينفش بشكل مره كبير ويفقد قوامه كذا، تصير التبوله مو حلوه، تصير طريه بزياده.
1: البرغل لا تنقعونه وقت طويل قبل التقديم بخمس دقائق عشان يظل في قرشه. طيب عشان تطلع التبوله خياليه حطوا البرغل بالليمون وزيت الزيتون، شوف شلون يطلع الفرق. حطوا رشه بابريكا حتعطي طعم مره لذيذ، او كذا اي شيء كذا شوي سبايسي لدعه خفيفه.
2: يا سلام.
1: يعني ايوه وحطوا كذا بالخس او بالملفوف، شوف هالاشياء قديش تشبع قديش مغذيه.
2: والله جوعتينا، شوف ضحى صراحه
0: نحتاج بوفيه سلطات. شكرا كثير ضحى يعني
1: واستمتعوا بصيفكم ويومكم سعيد ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله. كل الشكر
1: لكم والعافيه. شكرا
0: الله يعافيك.
2: حياك الله. طبعا كانت معنا الشيف ضحى العطيشان، والله جوعتنا صراحه.
0: ايش ترتيب السلطات؟ هي اعطتنا سلطه يونانيه وسلطه مكرونه وسلطه بطيخ وتبوله.
2: انا السلطه اليونانيه
0: اي
2: وسلطه البطيخ صراحه
0: اي
2: ولا التبوله.
0: اوكي سلطه مكرونه مو مره
2: ولا يعني بالترتيب
0: الصراحه هي ثقيله يعني
2: لا بس حسيت فيها تفاصيل مره كثير. انا اتكلم عني انا اللي بسوي فهمتي، فحسيت فيها بس يعني للسيدات اتوقع لعبتكم الموضوع هذا.
0: اي
2: ف يعني ممكن تتقدم لي لكن ما اسويها
0: صراحه. ايوه
2: لانه فيها تفاصيل كثير صراحه
0: تاخذ شغل بس يعني

0: التبولة دائما تفوز ماجد.
1: أكيد
0: دائما تفوز.
1: أكيد أكيد أكيد جدا.
0: بس صدق يعني لو مستمعينا يجربوا موضوع أنهم ينقعوا البرغل بالليمون وما ينقعوا وقت طويل أبدا، 3 دقائق كذا، دقيقتين بس قبل ما يحطوه على صحن التبولة، ترى مرة راح يفرق يعني فوق
1: لذيذ.
0: ما يتخيلوا والله، هذه مجربة يعني
1: أكيد. ونتمنى إن شاء الله أنه مستمعين يكونوا استفادوا من هذه الوصفات، ونتمنى لهم كذا صيف أجمل
0: إن شاء الله
1: مع هذه السلطات. طيب مستمعين، لهنك وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى، ساعة مخصصة بالمواضيع المنوعة، نتمنى أن كانت نالت على إعجابكم واستحسانكم. بانتظاركم ساعة تفاعلية وسؤال شيق، ونسعد أكيد بسماع آراءكم فيه. لنا الآن وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: تم فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 12:00 ظهرا بتوقيت السعودية.
9: عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير عالمي،
9: منها ما يعكر صفو يومك،
11: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
9: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
9: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
9: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
14: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
15: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
14: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
16: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هنا عوني. ترامب يؤكد لفوكس نيوز إجراء محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع إيران، ويقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا أو ستتعرض إيران لضربة شديدة. مسؤول باكستاني يقول إن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية هو في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران. مسؤول باكستاني يؤكد على وجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية إيرانية. وزير الحرب الأمريكي في تقارير إعلامية تحدثت عن انخفاض مخزونات الصواريخ. بلومبرغ تفيد بأن إيران تدرس السماح للدول الأوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يؤكد عبور 1000 سفينة مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية خلال 3 أشهر ماضية. مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تقدير المملكة للدعم الدولي المتنامي بالانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية. مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن الاتفاق التاريخي في غزة يشكل منطلقا لمسار سياسي لتنفيذ خطة السلام. نتنياهو يجدد رفض إسرائيل الانسحاب من خطوط الانتشار في غزة حتى يتم نزع سلاح حماس. مصدر سعودي مسؤول ينفي للعربية وجود محادثات مع الميليشيات الحوثية في مسقط أو عبر أي وسيط. مصادر لبنانية تشير إلى انقسام المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما إلى مسارين سياسي وعسكري. قوات سوريا الديمقراطية تقول للعربية إن الشرع وعبدي حريصان على إتمام عملية الدمج بأسرع وقت ممكن. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحاً في محيط ملعب الجولف التابع لترامب بلوس أنجلس، وتضبط معه ذخيرة محظورة قبيل زيارة مقررة للرئيس. السلطات الأوكرانية تعلن سقوط 15 قتيلاً و 27 جريحاً في هجوم روسي على كييف، وتحتوي تسريباً لمادة الأمونيا جراء الضربات الروسية. وزير الداخلية الإسباني يؤكد أن مدريد أعادت 70,000 مهاجر من أصل 72,000 غير نظامي دخلوا البلاد عبر مدينة سبتة منذ أيام. وفي أخبار الاقتصاد، خام برنت يتراجع إلى ما دون 79 دولاراً للبرميل وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. الذهب يرتفع قليلاً إلى 4081 دولاراً للأونصة مع تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية. المؤشر نيكي يصعد أكثر من 3% مدعوماً بأسهم شركة الذكاء الاصطناعي. وفي أخبار الرياضة، تقارير صحفية تشير إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لم يبحث تقديم مذكرة لحجب الثقة عن إنفانتينو. فيفا ينفي صحة التقارير عن إجراء رئيسه جياني إنفانتينو اتصالات بالرئيس الأمريكي أو بأي من أعضاء إدارته. الأمير علي بن الحسين يهاجم إنفانتينو ويتهمه بابتزاز الاتحاد الأردني لكرة القدم. محمد صلاح يصل إلى تركيا اليوم الأربعاء للتوقيع مع طرابزونسبور. النصر ينهي معسكره الصيفي بالخسارة أمام ألمريا الإسباني بهدفين للا شيء. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة وليس كل

0: خبر حقيقة كاملة.
1: أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات

0: بشير مباركي.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
10: أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
11: يعني توجه صحيح عندي.
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
13: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من سبعة الصبح.
7: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح، والساعة اللي كما تعودتم هي الساعة التفاعلية اللي دائما ما نطرح فيها موضوع تفاعلي، ونسعد أكيد بسماع آرائكم وندردش كذا مع بعض في مشواركم الصباحي.
13: مستمعينا، يعني دائما في هذا الساعة يكون في عندنا سؤال تفاعلي زي ما قال ماجد. سؤالنا التفاعلي اليوم يعني يمس حياة الناس بشكل مباشر.
7: صح.
13: زي ما ذكرنا في موضوع المستشار، كل فترة تظهر على مواقع التواصل ماجد نصيحة أو ترند أو موجة كذا، فجأة كذا تلقى كل الناس صاروا يسووا نفس الشيء، ما تعرف كيف. هو ما يكون صار ترند، بس زي أحجار الدومينو كذا، لما تطيح حجرة كذا الأحجار الثانية يعني تقع من خلفها، سواء في التغذية، سواء في الصحة، سواء حتى في العلاقات الأسرية مع الأبناء، سواء حتى في العلاقات الزوجية. في ناس تقتنع فيها لأنها بس منتشرة وكل الناس كذا قاعدة تسوي، أو المشاهير كذا قاعدين يسووا، فأكيد شخص في عنده 45 مليون كذا سوى، فمين أنا علشان أقول أنه هذا الشخص قاعد يسوي شيء غلط، فأنا بسوي زيه.
7: صح، لدرجة مشاعل البعض لما تجي تسأليه مين علمك هذا الشيء، يقول كل الناس سوونه.
13: أي
7: منتشر الموضوع في السوشيال، يعني وكأن الموضوع صار بمجرد انتشاره في السوشيال ميديا أو شفت أحد يسويه خلاص صار مصدر مسلم.
13: صار عرف كذا وخلاص. أي
7: نعم. فإذا سؤالنا التفاعلي راح نتكلم عن هذه الزاوية وهذه النقطة مستمعين الكرام. إذا انتشرت نصيحة أو تجربة بشكل كبير زي ما قالت مشاعل مثل حجارة الدومينو، انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا الشيء يعطيها مصداقية أكبر بالنسبة لك ولا لا؟ ويا ترى ليش؟
13: طبعا أكيد راح نحب كثير أنه نستقبل آراءكم، سواء عبر الاتصال المباشر أو عبر الرسائل المكتوبة على الأرقام التالية.
14: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056.

0: 62 62 62.
1: نستقبل أول اتصال في حلقتنا لليوم. صباح الخير.
2: صباح الأنوار.
1: يا أهلا وسهلا.
2: هلا أبو المجد. هلا الحبيبة الغالية المشاعر.
3: حياك الله. هلا وسهلا.
1: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: رياض. رياض.
1: يا أهلا يا رياض. رياض قول لنا يعني إذا انتشرت نصيحة أو تجربة بشكل كبير على مواقع التواصل، هل هذا يعطيها مصداقية أكبر؟
2: والله أول شيء أنا احتراما لحبيبي ماجد وكمان كرام المستمعين حاب أقول إنه طبعا في حديث يقول لا تكون إما عند، فحقول مثال آخر. هذه البرمجيات اللغوية العالمية أصبحت هي بصمة. أنا مرة كنت في فيينا وحضرت أوبرا. كان في الأوبرا خليط من البشر سبحان الله من كل أفقاع العالم.
1: أوكي.
3: جميل.
1: أيوة رياض معانا.
3: طيب يعني الموضوع أو السؤال التفاعلي يقول إذا انتشرت نصيحة أو تجربة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، هل يعطيها هذا مصداقية أكبر بالنسبة لك ولا لا؟ وكمان جاء في بالي سؤال.
1: أيه؟
3: مشاعل، إيش المجالات اللي ممكن أنت تقبل فيها أنك تتابع أو أو تتأثر أو يعني تقتنع مثلا، وفي مجالات عند بالنسبة لك تكون خط أحمر.
1: أيوة يعني أيوة.
3: كائنا من كان ينزل مقطع تجربة، مقطع إن شاء الله مدة ساعة يحكي لنا بأدق التفاصيل، أنا يستحيل أني أنا أقتنع فيه إلا إذا كان شخص متخصص. إيش المجالات هذه؟ أكيد حابين نعرف من مستمعينا الكرام.
1: مكملين معاكم مستمعينا، ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: يا اهلا.
3: هلا وسهلا حياك الله.
4: عاملين
1: احمد.
4: اي احمد.
3: والله شويه ايكو يعني ممتازه.
1: ايوه.
3: في كميه صدى يعني ودي اقول لك اعطينا موال. حياك الله. بس مره في صدى قوي ترى عندك. تفضل يا احمد.
4: والله انا بالنسبه للموضوع ده مش مهتم بيه خالص، يعني لازم اتاكد من المعلومه الاول. يعني مش اي فيديو اشوفه او اي حاجه او اي ترند طالع انفذه.
1: أيوة.
4: لازم نرجع لمصدره مثلا، مفيش مصدر لي، اسال اي حد متخصص لو الفيديو نفسه عجبني. يعني مش ده انا اشوفه. يعني في فيديو منتشر قوي انا مانيش عارف فايدته لحد الان، وسالت كذا حد ما بيفيدنيش بحاجه. يعني تلاقي حد عنده انترفيو مثلا على الكمبيوتر اونلاين، وبعدين في حد واقف جنبه يديله قطعه لزق يلزقها على الكاميرا او يحطها على الشاشه.
1: يعني
4: أيه. انا مش فاهم ايه الترند ده.
3: شفته صراحه. لكن
4: شفته؟
3: اي شفته صراحة. تعجبتك الفكرة صراحة، حاب تستفيد منها. بس ما انت عارف كيف
4: يعني. طيب يعني هو لما بيلزق لزق على الكاميرا يعني ما بيوضحش الصورة بتاعته للشخص اللي بيكلمه؟
1: بس وضح صورة الباقي الناس اللي انتشر لهم الترند. والله في أشياء غريبة عجيبة يا أحمد. بس
4: كتير يعني شفت أشياء كتير يعني ما لهاش أساس. يعني بتحاول توصل للأساس بتاعها ما انتش عارف يعني إيه الحكمة، إيه الفايدة من الترند نفسه.
1: طيب هل عدد المشاهدات مثلا يأثر على الـ يعني التأثيرك أنت، تأثرك؟ فاهم علي؟
4: لا ما بيأثرش علي. يعني كان ما يأثرش علي لازم ناخد قرار فيه لو حاجة عجبتني. يعني في فيديوهات كتير بشوفها متكررة بس لا ما تأثرش علي. يعني فيديوهات كتير وغلط كمان. يعني ممكن يهبلك فيديوهات غلط كتير جدا يعني، أو الترند ده غلط يعني. ليه أعمله؟
1: أو ممكن تشوف كذا فجأة صاروا ملايين أو مئات آلاف الناس يحكوا عن

0: نظام غذائي معين، يحكوا عن أسلوب حياة معين، هذا ما
1: أكيد.
0: يأثر عليك بشكل أو بآخر؟
1: لا لا لا لا، ما يأثرش، الحمد لله الحمد لله ما يأثرش.
0: حلو،
1: إيه
0: يا سلام،
1: إيه
0: يعطيك
1: كتير
0: العافية
1: يعني. كان
0: أحمد.
1: في ترند طلع عندنا فترة في
0: أيوه
1: مصر، الكركم، مش عارف، يجيبوا كركم ويحطوه في كوباية ويقلبوها ويحطوا الإضاءة بتاع
0: عرفته،
1: الكشاف، يعني حاجات غريبة كده.
0: اي اي اي ما جربته هذا.
2: حق الإضاءة
0: اي
2: صح؟ وقديم هذا يا أحمد. قديم. أحمد حدث جوالك يا أحمد.
1: اي حد الحين ماشي.
2: يعطيك العافية يا حبيبي، شكرا
1: شكرا،
2: لك،
1: صباح
2: سعيدين
1: الخير.
2: جدا بمشاركتك، أهلا وسهلا. معنا اتصال آخر. صباح الخير، أهلا وسهلا، يا
1: الو،
2: صباح الخير، حياك الله.
3: السلام عليكم،
2: عليكم
3: معك
2: السلام،
3: لؤي من جدة.
2: هلا وسهلا يا لؤي، حياك الله،
3: الله يعافيك.
2: قول لنا يا لؤي.
3: بخصوص الموضوع، انا ما ادري، عندي قناعه ان اي شيء مكتوب عليه ترند اكش منه، احس انه شيء سيء، اي شيء، ما ادري ليه يعني، بس يمكن من تجارب يعني، احس
2: ليش؟
3: انه رقصه، احس انه شيء سخيف. حتى اللي يسموه نظام الطيبات،
2: لا،
3: يا
2: مو
3: اخي،
2: نظام الطيبات هذا موضوع ثاني يعني، بس
3: ايوه، اي شيء
2: بس
3: يعني
2: ليش انا ودي
3: تغطي فيه
2: افهم
3: الناس.
2: ليش اي شيء مكتوب عليه ترند او يقال انه ترند انت تتضايق او تنزعج او تشعر بالريبة، ليش؟
3: اي انا يضايقني، احس انه كانه مثلا مشهور، او مثلا هبه كذا سووها الناس، مو شرط انها تكون صحيحه،
2: يا
3: اغلب
2: سلام
3: الظن تكون شيء سخيف.
2: يا سلام، يعني من بناء على تجربة أنت شفت أن أغلب الترندات اللي أنت قاعد تشوفها مثلا تشوفها
3: اي
2: أنها تجربة شخصية،
3: تكون، لا مو تجربه شخصيه،
2: تجربة
3: بس
2: شخصية لشخص ونشرها، فهمت؟ هذا اللي يقصد.
3: اي بالضبط بالضبط.
2: طيب وش المجالات اللي
3: واللي
2: تشوف أنه مرة لا يعني لؤي، يعني مرة هذا بالنسبة لك خط أحمر ما تقتنع فيها ولا تتابع لها أي فيديو؟
3: في هبات كثيرة، زي ترندات المحاماة، التغذية، إذا ما كانت من شخص متخصص تصير ترند أحيانا. كل من جاء طلع في مواقع التواصل وسمى نفسه دكتور وبدأ يتكلم ويضيع الناس معه. ترندات أقصد أنه ناس كثيرين يلبسون ملابس ممرض أو أي كان، أو حتى بزي محامي، ويقول أنا وأنا وأنا، يبدأ ينصح الناس، ويمكن حتى ما هو متخصص،
2: يا سلام،
3: يضيع نفسه ويضيع الناس معه.
2: يعطيك العافية لؤي،
3: الترندات سيئة صراحة بشكل عام.
2: شكرا جزيلا لك،
0: ألف
2: أكيد
0: شكر،
2: وجهة نظر وتحترم، يعطيك العافية، هلا وسهلا،
3: أهلا، عفوا منك،
2: حياك
3: هلا.
2: الله.
0: نقطة مهمة اللي ذكرها صديقنا لؤي، يعني تقدر تقيس على هذه الـ الأمثلة اللي ذكرها، أنه مثلا تطلع واحدة تسمي نفسها لايف كوتش. طب أنت كم عمرك علشان تصيري لايف كوتش؟ إيش التجارب اللي مريتي فيها علشان أنت تصيري مدربة حياة؟ تعرف إيش يعني مدربة حياة؟ كلمة مرة كبيرة، يعني أكبر مما نتخيل. أنت ممكن مثلا والله تتذكر مثلا قصص الحكيم الصيني اللي عمره 90 سنة وعايش على جبل ومر من
2: اللي
0: جنب أحد
2: له.
0: وأعطاه حكمة. أوكي، هذا حكيم يعني عمره 90 سنة ومر بأشياء كثير بحياته
2: وتجارب وأمور.
0: أي الحين ممكن تطلع واحدة يعني يدوب، أو واحد عمره 30 سنة
2: مثلا،
0: 35، يقول لك أنا والله مدرب حياة، أنا مدرب علاقات، أنا متخصص بالمواضيع الانفصال، ومتخصص بمواضيع الارتباط. طب أنت بناء على إيش قاعد تطلع تنصح الناس؟ بناء على تجربة فاشلة أو تجربة ناجحة أنت مريت فيها، ظروف ما تنطبق إلا عليك أنت، ما تنطبق على الناس الثانيين لأنه عاشوا حياة ثانية.

0: مروا بتجارب ثانية. فصار كل أحد يطلع يسمي يطلق على نفسه مسميات. في ناس حتى تطلق على أنفسها مسميات مزيفة زي مثلا مختص بالعلاقات الاجتماعية. طب أنت علشان تكون مختص بالعلاقات الاجتماعية أنت لازم تكون دارس، لازم تكون فاهم. ما مو أي أحد يطلع ينصح بأي شيء.
1: جميل.
0: أيوة.
1: يعني كمان من ضمن النقاط مشاعل، يعني مثل ما ذكرتي في بعض التخصصات، لكن البعض يشوف في بعض التجارب تكون كويسة.
0: أي.
1: يعني مثلا مراجعة هاتف، مراجعة أي لعبة أي معينة،
0: أي أي أي أي.
1: مراجعة لبس معين مثلا، أو هذه ربما يعني يقبلون الناس. وعلى فكرة ترى هي هذه كانت البداية،
0: مراجعة سيارات.
1: أيوه هذه اللي كانت البداية. بعد كذا يعني دخل أو صار الموضوع فيه تعمق في جوانب مثل ما ذكرتي، جوانب شخصية، جوانب حياتية. في ناس يعني بناء على تجربة مر فيها نقدر يعني مسألة الانفعال أو الضغط أو العصبية. يعني يطلع بفيديو أو يطلع بمنشور بأنه هذه قاعدة مسلمة،
0: أي
1: والنتيجة هذا اللي صار لي، مثل ما ذكرتي في العلاقات الزوجية، في العلاقات الإنسانية، مختلف العلاقات الإنسانية. يعني أنا أذكر أحد الأشخاص ذكر أنه مثلا في بيئة العمل، في بيئة العمل شخص مشهور يعني، فجأة قال لا تصادق أحد في بيئة العمل.
0: 100%
1: مستحيل تطلع بأصدقاء في بيئة العمل. بيئة العمل ترى الصداقة فيها يعني جدا سيئة.
0: كثير نسمع مثلا هذه النصيحة،
1: أو يعني إلا ما يجي فيها مشاكل وكذا. فلما جيت أنا قست الموضوع مثلا على نفسي، أو واحد من الأصدقاء كان معي قال لا أنا عز أخوياي مثلا معايا في نفس الدوام. فمش قاعدة، ولكن بالمقابل في بعض المجالات مثل ما ذكرنا، المجالات التقنية، مجالات السيارات، مجالات
0: الطبخ،
1: بالضبط، الناس فعلا تستفيد من هذه التجارب. نرجع لاتصالات مستمعينا مشاعل.
0: ايوه
1: معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ابراهيم الانصاري من الرياض.
1: هلا وسهلا يا ابو خليل، حياك الله.
2: مرحبا، حياكم الله. موضوعكم شيق اليوم.
0: الله يسعدك يا رب يا ابراهيم. ابراهيم ايش رايك بالموضوع، وكيف يعني كيف تتعامل مع هذه الترندات اللي احنا نشوفها بالسوشيال ميديا؟
2: بارك الله فيكم، ارجو انك عندكم تتحملوني شويه. بارك الله فيكم. انا اي شيء يلمع، انا عندي قاعده، اي شيء يلمع، اي شيء عليه صجه، اي شيء عليه دعايه بزياده انا ما التفت له. هذه قاعدتي في الحياه.
0: اي
2: على سبيل المثال، احنا في صغرنا كان منتشر المذياع الصيني.
0: أيوة.
2: مذياع 12 حجر، وفي مذياع 6 حجر، وهذا المذياع كان يتميز بشيء واحد، الصوت العالي فقط. الصوت العالي لكن ما يدوم، لا، وتجد عليه زينة ولمبات وحاجات. الميزة فيه فقط الصوت.
0: أوكي.
2: في مقابل في مذياع بجودة عالية ما عليه صجة وغالي، والناس مش ما يتقبل ما يشتروا بكثرة. والآن اليوم تجد مثلا تاجر يسوي دعاية لمنتج، المنتج موجود في السوق في كل مكان، يبيع هذا المنتج مثلا 50 ريال. وفي أماكن أخرى نفس المنتج، نفس العلامة، يباع ب80 ريال. طيب أنت المستهلك ما تسأل نفسك لماذا هذا الرجل يبيع ب50 ريال وفي مقابل قريب منه يبيع ب80 ريال نفس المنتج ونفس العلامة؟
1: ربا
2: فيك أنت، أكيد في حاجة.
1: حلو.
2: فأي شيء يلمع لازم، يعني المستهلك لازم، الشخص البسيط لازم،
1: ليس كل ما يلمع ذهب.
0: أيوة.
2: لماذا هذا اللمعان، لماذا هذا الترند؟ لا بد أنك أنت تسأل نفسك قبل أن تقبل على هذا الشيء. وسلامتكم.
0: يعني مشاركة صراحة عميقة ونصيحة جميلة من صديقنا إبراهيم. ألف شكر يا إبراهيم، نتمنى لحضرتك صباح سعيد.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: أهلا وسهلا.

0: قد مر عليك ذا المنتج فعلا اللي من كثر الإعلانات يا أخي خلاص بشتريه بس
1: أي.
0: عشان من كثر ما أنه يلاحقني
1: صح ويا ما اشترينا أشياء ولا استخدمناها
0: بسبب الملاحقة أو لما تجلسي مثلا مع صديقاتك شريت المنتج الفلاني يا جماعة لا والله لا يفوتك وإعلاناته في كل مكان فتشترين بس عشان والله شريته خلاص طيب معنا اتصال صباح الخير
2: صباح
0: هلا وسهلا
2: اهلا كيف حالكم
0: حياك الله تعرفين باسمك
2: مها
0: هلا وسهلا يا مها
1: انا شكيت انه هذا انت بس قلت يعني من زمان مره ما اتصلت علينا
0: عليك غياب يا مها
2: غيرت فقرتكم انا الصباحيه
0: البدري والله احنا عشان الاجازه وترى جتنا طلبات مره كثير بخصوص انه ما نلحق الساعه الاولى ما في مدارس حولوا التفاعل للساعة الثانية فعشان كذا حولنا
2: يعني نرجع الوضع بعدين
1: اي بنرجع
0: والله عاد انتوا اجتهادكم بنسوي تصويت انا مشاعر ان شاء الله قبل الاجازة
2: يعني اليوم بس متأخرة في الحكت عليكم ولا انا خويتكم الساعة الاولى
0: متأخرة اليوم يلا عسى خير ان شاء الله
2: انا فهمتها تو بس سمعت انه ترندات واللي أثرت فينا
0: إذا انتشرت نصيحة أو تجربة بشكل كبير في مواقع التواصل مها هل تعطيها مصداقية ولا تعيدين النظر فيها
2: أنا لعب في حسبتي المنتجات البشرة
1: أيوة
0: حلو
2: وضيعت فلوسي الله يسامحهم بس
0: كذا أنقل المايك لزميلتي مشاعل بس ودي أنوه لشغلة ترى هذا كلام ضيفنا أو ضيفتنا قالت أنه أكثر الإشكاليات عند السيدات والتعرض للمقاطع هو فعلا التجميل والصح هو أكثر شيء تأثروا فيه
2: فعلاً يعني وفي فترة مثلا الكل يتكلم عن منتج معين الكل يتفقون على منتج معين أروح أشتريه بعدين أنا ما يعني ما تصير للنتيجة اللي هم يتكلمون عنها بعدين تجي هبة ثانية منتج ثاني فلا أنا استفدت من المنتج اللي يتكلموا عنه وبنفس الوقت يعني فلوسي قاعدة تضيع بشكل مو طبيعي ميزانية خلاص قررت أني مستحيل إذا شفت منتج خاصة للبشرة أني أشتري
1: أيوة
2: فيمكن لي سنة الآن وأنا ماشي على هذا القرار الحمد لله
1: قاعدة تقاومي
2: اكتشفت أني وفرت فلوسي وبشرتي تحسنت أصلاً لأن أنا كنت ألعب فيها
0: لا فاتك الكثير والله يا في منتج يا مها يعني ممتاز
2: وشو
0: شعر طول وشو يعني لك سنة ترى أمورك زينة
2: اي مو أصبر أخبر بس الحين
0: جميل
1: شكرا كثير يا مها يعني اشتقنا لصوتك واشتقنا لمشاركاتك بس مها قوليلي كيف توثقي بأنك أنت مثلا تستخدمي منتج للبشرة بس مجرد أنك أنت شفتي مثلا على منصة معينة أو شفتي مشهورة معينة قاعدة تعلن له
2: والله كانوا يأثرون فيني يعني صراحة
1: يعني ما يجي في بالك في ناس تقول طالما هذا المنتج عليه دعاية كثير فأنا ما رح أشتري أكيد في إنه كذا
2: أنا أتفق صراحة
0: بس والله في جوانب تقنع
1: احتجتي تمري بتجارب فاشلة علشان توصلي لهذه القناعة
2: والله صرت أنصح أي أحد أصلا تدرين إذا شفت مقطع الحين أنا طول كذا سكيب حتى جاني فوبيا
1: أي والله
0: لا بس في بعضها ترى من جد تكون مقنعة وصحيحة خصوصا البعض يتأثر باللي يعطون موعد يا مشاعل وكذلك انه خلال اسبوع خلال اسبوعين او كمان طلعنا بي
2: الحين اعطرت مواعيد سريعة اروح اسأل لي دكتور او دكتورة احسن لي من اني اشوف حبة ولا
1: تفنت
2: خاصة بشرة خاصة شيء طبي لا
0: يعني أنت المجالات المتعلقة بالتجميل والبشرة والأشياء الطبية هذه أبداً ما تتأثرين فيها
2: لا خلاص توبة
0: يعطيك العافية مها شكراً لك أهلاً وسهلاً
1: الله يعطيك ألف عافية شكراً
0: هلا
1: اتصال آخر أهلاً وسهلاً صباح الخير أهلاً وسهلاً

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: أسعد الله صباحكم عودا حميدا.
0: حياك
1: الله. يسعد حضرتك. ممكن تشرفنا باسمك؟
2: معك راشد من الرياض.
1: يا أهلا يا راشد. راشد، قول لنا يعني قد إيش ممكن أو قد إيش تشوف صح إنه الشخص يتأثر بالنصائح أو بالأمور اللي إحنا نشوفها على السوشيال ميديا، إن كان نصائح خاصة بالعلاقات الإنسانية يعني أو إن كان ترندات إحنا نشوفها؟
2: والله أشوف التأثير كبير يعني للأسف،
1: أي.
2: سواء سلبي أو إيجابي.
1: أي.
2: يعني نلاحظ إنه التأثير كبير مرة، يعني الآن زي ما تفضلت قبل شوي إنه في أي شخص يطلع الآن يتكلم وينظر علينا ويعطينا محاضرات ونظريات وفلسفة ما إلى ذلك.
1: أي.
2: للأسف إنه أثرت، يعني ما أقول لك إن شاء الله إنها نسبة كبيرة، لكن في نسبة كبيرة تأثرت، يعني نسبة يمكن 20-30% من المجتمع متأثر فيها، خصوصا العلاقات الأسرية أو علاقات التربية أو ما إلى ذلك.
0: هذا
2: إيه، لاحظت إن الشيء هذا للأسف إنه يعني ما مر علي يعني بشكل كبير، لكن في 10 بيوت ألقى بيتين متأثرين بالنظريات دي.
1: أيوة،
2: خصوصا من السوشيال ميديا تحديدا.
1: طيب كيف ممكن الواحد يحل هذا الموضوع يا صديقنا راشد، أو كيف ممكن يتجنبه؟
2: والله شوفي، إذا كانت علاقة زوجية على قوة العلاقة، يعني قوة العلاقة بين الطرفين طبيعي أن ما بحياتي فيه شيء، لكن إذا كانت علاقة مهزوزة فقابل التأثير بأي سبب إن كان.
1: أوكي. هل سبق أنت راشد مثلا تأثرت في نصيحة معينة؟ بشكل عام ترى مو شرط نصيحة خاصة بالعلاقات، يعني ممكن أحد سيارة مثلا.
2: نعم،
1: أو شاحن أو أي شيء.
2: هذه عاد حمدين معشر الرجال، تأثير السيارات قد
1: يغلط
2: على مجال. أي بشكل كبير، يعني للأسف الرجال دائما في السيارات وكذا،
1: في الأشياء التقنية،
2: في تأثير متبادل بين الشخص وشخص آخر، سيارة ثانية وسيارة ثانية ومدعها أو أسبها عنده فيتأثر فيها.
1: طيب سبق تأثرت بشيء بالسوشيال ميديا وبعدين اكتشفت أنه غلط؟
2: أي طريقة ثانية، يعني في لاحظت العملية التجارية، يعني أتكلم من بدايات حبة البرامج ما أنا أصح، يعني لما يجيك أحد يمدح لك منتج وتاخذيه وتجي عكس الوصف تماما، يعني
1: أيوة
2: منتجات يعني منتجات مثلا استخدامات يعني شخصية أتكلم. أنا لاحظت إنه كثير انغشين يعني براءان.
1: أوكي.
2: ما أدري الصوت شوي ترفون.
1: لا
0: ممتاز، بالعكس.
2: من النوم شوي يعني.
0: لا بالعكس.
1: بالعكس، هذه حلاوة الصباح، حلاوة النشط.
2: أيوة
1: كذا مستمعينا بالأسئلة هذه.
2: هذه تأثيرها.
0: يعطيك العافية يا صديقي، وشكرا لك على هالمشاركة. حياك الله. هلا وسهلا.
2: شكرا.
0: هلا وسهلا. طيب بس للأمانة أنا حاب بس أتوجه بالشكر لأحد الأصدقاء، يعني هذا من طيبك يا صديقنا سلمان أعتقد.
1: أي.
0: يقول صباح الخير مشاعل وماجد، يعني بيتكلم عن بما أنه يتكلم عن السلطات، بيتكلم عن تبولة زوجته عسى الله يحفظها. يقول تبولة يراهنوا عليها، لو تطيعوني برسل لكم. الله يعطيك العافية، مرة اعتبرها وصلت طالما أنت متلدد وكذا مبسوط. أبد كأننا أكلناها، وشكرا لك على هذه
1: ألف شكر،
0: يعني الكلمات الجميلة والبادرة الطيبة. يعطيك العافية حبيبي، شكرا لك. طيب السؤال يقول إذا انتشرت نصيحة أو تجربة بشكل كبير في مواقع التواصل، هل يعطيها هذا مصداقية أكبر بالنسبة لك ولا لا؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم

0: 056-62-62-062.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: مشاعر، في نقطة مهمة يعني صراحة لفتونا عليها المستمعين الكرام.
4: أي.
3: بس راح نتكلم في تفاصيلها بس بعد الاتصال.
4: طيب بس لا تنساها.
3: أوكي. صباح الخير.
5: صباح النور.
3: هلا وسهلا، حياك الله، مين معنا؟
5: نايف.
3: حيا الله نايف. من أي مدينة نايف؟
5: الرياض.
3: حياك الله نايف، وينك الآن؟
5: رايح للدوام.
3: أي، في أي طريق؟
5: والله لا تسألني بأي طريق، هو في ال... ما أدري، رايح للدوام يعني.
3: أهم شيء أمور... أمورك تمام؟ طريق ماشي؟
5: أي والله الحمد لله أمور تمام.
3: يلا بالسلامة إن شاء الله.
5: الله يسلمك.
4: ما عاد احد يدل من بعد الخرايط.
3: والله
4: ما
3: فعلا عاد احد يعرف. انا تخيل دحين تخيلت نايف سايق جوجل ماب معلق. أيوة. ولا الابل كار بلاي
4: ولا يعرف هو وين الواحد.
3: نهتم للوقت بس. ترى كلنا يا نايف.
5: يا مرحبا،
3: حياك الله يا نايف.
5: انا
3: تفضل.
5: موضوعكم على النصيحه.
3: ام
5: صراحه الموضوع مهم جدا يعني. وبالذات احنا المتزوجين يعني نصائح اغلبها للاولاد الاخوان الصغار. يعني في نصائح نشد لها جدا يعني. جدا، وفي نصائح ما ننشد لها صراحه يعني.
3: نايف يعني انت تفلتر، انت تشوف ايش اللي يناسبك وايش.
5: أيوة،
3: اللي ما يناسبك.
5: الافضل يعني الافضل والاقتناع يعني.
3: حلو.
5: يكون انت مقتنع بالنصيحه اول شيء يعني. ممكن تتقبل من نصيحة مثلا من أحد عنده خبرة مثلا في الأمور هذه، وفي ناس ما تقبل منهم صراحة النصيحة.
4: أيوة
5: أيوة. ففي أيه. اللي في بعض النصائح اللي هي للدكاترة اللي هم من ضمنهم أمين سليمان.
3: لا، بدون ذكر اسماء الله يخليك.
5: بدون ذكر. لا بس عنده سلسلة حلوة هي.
4: أيه.
5: سلسلة النجاح، ولا النجاح هذه من ضمنها النصائح يعني.
3: جميل. طيب وش المجالات اللي ما تقبل انه يعني تشاهد فيها مقاطع او تجربة او نصيحة؟ يعني في من اصدقائنا قالوا الجوانب الطبية والصحية.
5: لا بالعكس، انت تكون عندك جميع النصائح يعني. مثلا لو صار عندك حالة مثلا اولادك وانت مريض تدخل تاخذ نصيحة.
3: جميل.
5: يعني نصيحة كيف الأكل، كيف مثلا التعامل مع المرض. الله يرفع عنا عنكم جميعا يا رب. دائما الواحد ينظر إلى النصيحة الصح ويحاول أنه يتوصل للمعلومة. مثلا بعض الأحيان ينصحونا مثلا عدم رفع الصوت في الدوام يعني.
3: جميل.
5: بس بعض الأحيان تخرج عن إطارك أنك ترفع صوتك.
3: وضحت
5: يعني تشد معك.
3: وضحت الفكرة. شكرا لك يا نايف، يعطيك العافية على هذه المشاركة وصباحك سعيد يا حبيبي.
4: ماجد، يعني نذكر مستمعينا بسؤالنا. إذا انتشرت نصيحة أو تجربة بشكل كبير جدا في مواقع التواصل، هل هذا يعطيها مصداقية أكبر بالنسبة لكم أو لا؟
3: جميل. لكل اللي حاب يشارك معانا على 0115 100 100، وكمان تقدروا تشاركون على الواتساب على 0566-26-2062. نرجع لاتصالات مستمعينا. معانا اتصال. صباح الخير.
6: صباح الخير أخي ماجد. صباح الخير أختي مشاعل.
4: أهلا وسهلا. حياك الله.
6: معاكم علاء من جدة.
4: يا هلا يا علاء. علاء، قول لنا إذا أنت يعني شفتنا يعني نصيحة كذا منتشرة بشكل مرة كبير على السوشيال ميديا، هل ممكن تأخذ فيها ولا لا؟
6: والله شوف، أنا بأجمع ما بين مبدئين يعني، ما بين الحكمة ضلت المؤمن وما بين المؤمن كيس فطن. فأنا بأخذ الكلام أو النصيحة أو الترند هذا للطالع وبقيسه يعني، بحلله عقليا يعني. أي. وبشوف هل هذا الشيء فعلا يناسبني، صح غلط.
4: أيوه.
6: يعني أحيانا بتطلع ترندات يعني ممكن أثق فيها لو كان يعني جربها حد شخص أنا بأثق فيه.

0: يعني من الدائرة القريبة مني اللي أثق فيها وجرب هذا الشيء ونصحني فيه لأنه إنه عمله أو اشتراه أو جربه أو كذا، فممكن أخذ في هذا الكلام.
1: حلو.
2: طيب إيش نوع الأشياء؟
0: معلش بس على نقطة بس يعني على السريع كذا، يعني في يعني جمعتني صدفة بدون ذكر أسماء طبعا بأحد المشاهير. وكنت أنا بتابعه قبل ما أتقابل معه بالصدفة يعني. ولقيته إنسان يختلف تماما، يعني شخص تاني خالص غير الشخص هذا اللي كنت أشوفه أنا وأتابعه. يعني هم يعني
2: ما هذه مشكلة يعني كمان.
1: طيب الأحسن ولا الأسوأ يا
0: يعني هم بيعتبروها كمهنة يعني مش دائما يعني، يعني ممكن هو نفسه الشخص بيكون بروج لشيء أو هو نفسه شخصيا ما بيستخدم هذا الشيء أو ما هو واثق فيه أو ما هو مقتنع فيه.
1: لو أي بس للنسخة اللي شفتها للأحسن ولا الأسوأ؟
0: كيف أخي ماجد؟
1: النسخة اللي شفتها تقول أنت اختلاف للأحسن ولا الأسوأ؟
0: أنا شفت إنسان أحسن طبعا يعني يختلف تماما، متواضع جدا إنسان يعني حتى قلت له هذا الكلام أنا.
2: أوكي.
0: يعني إنسان يختلف تماما عن اللي أنا كنت أعرفه وأشوفه في السوشيال ميديا الصدفة يعني، يعني حتى الصدفة جمعتني فيه يعني اشتغلت في مكان كان يجي يعملوا له دعايات يعني بعدين كنت شفته مرة واثنين وثلاثة كمان،
2: بس الصورة اللي سوقها لنفسه كانت مختلفة. طيب علاء ممكن مثلا تاخذ في نصيحة تخص تربية الأبناء منتشرة على السوشيال ميديا ولا لا تحب انه انت هذه الأمور انت تتصرف فيها لحالك؟ يعني
0: والله زي ما قلت لك أخت مشاعر يعني الحكمة ضالة المؤمن، اذا كان هذا الشيء فعلا كويس وفي ناس مجربين وفي جاب نتائج كويسة ليش لا.
2: ايوه
0: بس أنا بشكل عام أي ترند يعني جديد طالع وبيأثر على صحتي الجسدية أو النفسية مش مستعد أجربه بأي حال من الأحوال.
1: جميل.
0: لا على نفسي ولا على أولادي ولا على ولا أنصح فيه أحد.
1: يعطيك العافية. شكرا لك يا علاء.
0: الله يعافيك
1: وحبيبي.
2: ألف شكر.
0: صباحكم.
1: هلا وسهلا، صباحك أسعد إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر، صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
1: هلا وسهلا، صباح الأنوار، حياك الله، مين معانا؟
3: هلا والله الله يحفظكم، معك عبد الله الله يحفظكم.
2: يا هلا يا عبد الله.
1: هلا وسهلا يا عبد الله.
3: هلا والله الله يحفظك.
1: قول لنا يا أبو عابد.
3: والله شوفي حبيبي أنا يعني بخصوص النصيحة، النصيحة على حسب اللي تأخذها منه يعني على حسب ثقتك فيه أنت.
1: لا إحنا نتكلم عن السوشيال يعني إذا نصيحة وتجربة انتشرت بشكل كبير.
3: أنا أقول لك ممكن أخذها من السوشيال ميديا أوكي. بس حسب الشخص المشهور اللي أنا مثلا أتابعه إذا هو يعني في أشياء يعني في أشياء ممكن أصدق فيها في مشاهير كل شغلة تجاري يعني مو ممكن أنك تصدقه. فهم قصدي؟ فهمت النقطة اللي بوصل لها؟
1: إيه فهمتك. طيب وش يعني المجالات وش المجالات اللي ما تقبل أنك تأخذها من السوشيال ميديا؟
3: يعني ممكن الأشياء الطبية، الأشياء الطبية اللي مرة يعني تكون يعني اللي في الوجه مثلا يعني أي شيء طبي ما هو بخطير مرة يعني ما هي مشكلة يعني ممكن الواحد يجرب عادي، لكن في أشياء طبية ما تقدر يعني ما تقدر تجربها.
1: يعني الجانب الطبي. طب وش رأيك في العلاقات، نصائح المتعلقة بالعلاقات يعني كيف تتعامل؟
3: والله شوف كمان أشوف العلاقات بعد مهمة يعني في أشخاص يعني ممكن أنا أخذ منهم الاستشارات أو يعني حسب محتوى يعني أنت أنت أنت أكيد أنت أي واحد فينا في السوشيال ميديا عارف وش يعني يعرف المشهور وش إيش عنده وش الما يعني وش الكويس عنده وش اللي مو كويس عنده يعني الشيء الواضح واضح. لكن شوف مثلا مشهور مثلا في الأكل أنا أخذ في الأكل عادي، لو مشهور أي مشهور أروح أجرب ما عندي مشكلة في الأكل.
1: اي هذا مهمين ترى هذا مهمين ترى.
3: انا ما عندي مشكله، عندي كم مشهور عادي يا اذا قال شيء اروح اجرب ما عندي مشكله.
1: واللي يطبخون بعد ترى ذولا ممتازين، بس لا تتابعهم لا تتابعهم في الليل مشكله ترى يجيك جوع الليل ترى. يعطيك العافيه عبد الله.
3: الاشياء الطبيه الواحد يعني ياخذ الحذر يعني برضه.
1: جميل جدا، يعطيك العافية عبد الله، سعيدين جدا بهذه المشاركة، حياك الله، صباحك سعيد، أهلا وسهلا. والله أذكر كذا مشاعر قبل النوم.
2: إي
1: تطلع السنابات

0: أو المقاطع حقت الطبخ.
1: لا لا لا، هذه خطيرة، هذه مفروض أصلا بعد
0: يعني
1: الساعة 9 ممنوع تطلع الأحد.
0: والله العظيم تابعت أول مقطع، بعدين جاب مقطع ثاني، مقطع
1: أي
0: ثالث، يعني جعت.
1: لا لا لا، خطيرة خطيرة
0: لقيت
1: هذه،
0: نفسي قمت لبست، رحت
1: لا حول
0: يعني
1: الله.
0: في وجبة معينة كذا أبغاها الآن،
1: قمة الخطر هذا.
0: أبغاها الآن، يعني مو إن أبي أكل بس.
1: ويكون وراك دوام ثاني يوم الساعة
0: بالضبط.
1: 7 الصبح.
0: لا أبي الوجبة هذه ضروري. طيب جميل. اتصال.
1: أهلا وسهلا.
2: ألو.
1: هلا وسهلا.
2: صباح الخير أستاذ ماجد، عليك على أستاذ مشعل، الله يعافيك.
0: حياك الله، صباح الأنوار.
1: يا أهلا، ممكن تشرفنا باسمك؟
2: أبو نور الله يسعد.
1: يا أهلا يا أبو نور. قل لنا قد إيش ممكن تأثر فيك نصائح السوشيال ميديا؟
2: الموضوع أنا ممكن آخذ نصيحة من السوشيال ميديا وأقيمها وبمشي عليها أو لا، هذا شيء راجع لي، ولكن من الأشخاص ممكن مستحيل أخذها.
1: أي
2: لأنه أنا لو أخذت نصيحة من شخص طلع غلط وممكن يكون لي عائد إن أنا أرجع للشخص هذا أقول له شوف أنت قلت لي أسوي وطلعت غلط.
1: أي
2: وإذا طلعت صح أنا بعطيه رأي علي، فأنا ما أتقبل.
1: أيوه
2: لا، ما راح أعطيك رأي علي ولا بأخذ نصيحتك، ممكن أسمعها وأقول لك أوكي وخلاص وأمشيها. ولكن السوشيال ميديا أنا ممكن أخذ منه، لأنه أنا شخص أنا اللي بقرر الشيء هذا، أنت ممكن ترجع تدلني فيها، شفت قلت لك كذا وكذا وكذا.
1: أيوه
2: أنا ما أشوف أني من الناس، يعني إلا إذا كان شخص مدرب جدا، وأنا زي ما قال الأخ أنا أكون واثق في أي كان مشهور أو من المحيط اللي حواليا.
1: أي
2: فبأخذها وأقيمها أكثر تقييمها وتدقيق عليها بيكون أكثر من اللي على السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا اعتبرها كتابة عبارة، ما عندي أي مشكلة.
1: أيوة.
2: كويسة أخذتها مو كويسة تركتها، ولكن من الشخص ممكن أتحسس منه إذا ما فادتني أو إذا كذا أو إذا طلعت غلط.
1: أي يعني ممكن تاخذ نصيحة، اللي فهمتها منك يا أبو نور أنك تاخذ نصيحة من السوشيال ميديا عادي، بس من أشخاص أنت تعرفهم.
2: نعم.
1: ما تفضل انك تاخذ النصيحة؟
2: لا والله، اذا من المحيط اللي حواليا ممكن ما اتقبلها، عشان قلت
1: والله.
2: لك اذا كانت نصيحة عملية، اذا كانت نصيحة شيء في الطبية، في حتى في كريم مثلا، في علاج، في شيء ابن الحلال شف جبت لي وكذا وخربت علي وصار فيني وصار فيني.
1: أيه.
2: لا خلي بيني بين حدود يعني.
0: اي عشان لا تتحمل مسؤولية.
2: إيه ما أتحمل وما أحمل نفسي مسؤولية إني أتكلم مع عليه أو هو يجي يقول لي شوف أنا سويت لك وعملت لك، أوكي ما عندي مشكلة لو بتتكلم معايا كلام سطحي عادي، بس في بعض الناس يجيك بالنصيحة إنه خلاص هو صاحب رأي، أعطاك قرار،
1: إنه أنقذك يعني من
2: إذا لو ما الله وهو كان في الشيء هذا خلاص إن الدنيا اتطربقت.
1: أيوة أيوة والله رأيك يا أبو نور مختلف جدا عن كل الآراء اللي استقبلناها.
2: من الساعة 8 إلى 2 أبغى حد أشوف يشتغل معايا على نفس الطريق، ما حصلت حتى خلينا شارك قبل ما تكمل.
0: مميز من يومك يا أبو نور.
1: ألف شكر.
2: يا رب الله يسعدك.
0: شكرا لك يا حبيبي، أهلا وسهلا.
2: أهلا والله،
0: حياك الله. صال آخر. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، صباح الأنوار، مين معانا؟
3: معك فاتس
0: الرياض. هلا وسهلا يا سمي، حياك الله.
3: هلا هلا بك، كيف الحال؟
0: بخير الله يحفظك. هاي يا ماجد.
3: بالنسبة للموضوع أو شيء، لازم نعرف أن السوشيال ميديا فيها يعني صرنا الآن في الوقت الحالي ما نعرف من الشخص المختص ومن الشخص المو مختص. في ناس كثير عندهم قاعدة جماهيرية تحت اسم مؤثرين وكذا يعني.
1: أيوة.
3: غالبا ما أحب أخذ نصايح إلا من شخص مختص في نفس المجال اللي أبغى أخذ فيه النصيحة.
0: جميل، يعني من شخص مختص.
3: شخص مختص
0: في كل المجالات ولا في مجالات معينة يعني يا ماجد؟
3: يعني في نفس المجال اللي أنا أبحث عنه، مثلا أنا والله شخص أبحث عن عقار. أبحث عن شخص مختص في العقار، لانه لو بتلاحظ في ناس تتكلم في الموضوع هذا بالذات كثير
0: يعني. طيب وش المجالات اللي يعني ما تتطرق لها مثلا في السوشيال ميديا مهما كان، يعني تشوف انها خط احمر؟ لا يعني في ناس قالوا الصحه مستحيل اخذ شيء صحي،
3: في الصحه كن حذر يعني.

0: إذا الشخص مو مثلا استشاري أو طبيب أو دكتور معروف مثلا ما أخذ منه، لأن زي ما قلت لك في ناس كثير عندهم قاعدة جماهيرية تحت اسم مؤثرين وللأسف يعني الكل صار يتكلم وينصح ويتفلسف،
1: جميل،
0: شيء خطير إنك تأخذ نصيحة بالذات في المجال هذا.
1: حلو، يعطيك العافية ماجد، سعيدين جدا بهالمشاركة وصباحك سعيد. أهلا وسهلا، حياك الله. أجمعين
2: يعني ماجد الآراء تختلف. رأي مثلا صديقنا أبو نور كان مفاجئ، قال أنه أنا نصيحة من شخص أعرفه ما أخذها، بس مرة. نصيحة من سوشيال ميديا عادي أخذها.
1: أي عادي،
2: على الأقل أنا قاعد أخذ نصيحة من شخص ما أعرفه
1: وما يقعد يزعجني
2: ولا يزعجني ولا أزعجه ولا أقعد أعاتبه بعدين.
1: شفت أنا اللي قايل، أنا اللي قايل لك جد بهذا.
2: يلا والله تقهر هذه
1: مرة. طيب إذا سؤالنا مستمعين، إذا انتشرت نصيحة وتجربة بشكل كبير في مواقع التواصل، هل يعطيها هذا مصداقية أكبر بالنسبة لك ولا لا؟ فأبو نور يعني من الناس اللي أخذ من السوشيال بس ما أخذ من شخص قريب بسبب هذا أيوه. الموضوع. وأيضا يعني من الأشياء اللي ذكروها مستمعينا فيما يتعلق بالعلاقات، وهذا اللي كنت بكلمك عنه، أنه موضوع العلاقات يعني في كثير من مستمعينا قالوا فيما يتعلق بمسألة العلاقات، كيف تتعامل مع ولدك، كيف تتعامل مع بنتك، كيف تتعامل مع المراهق، كيف تتعامل مع زميلك، وأيضا حتى في الحياة الزوجية، زوجتك لا تسوي لها، زوجك لا تسوي له.
2: أيوة.
1: ونصيحة، طبعا هي تبدأ كذا بنصيحة، لا تسوي لا تسوي لا تسوي. فكثير من مستمعينا قالوا لا، لأنه هذا الموضوع يعتمد على التجربة الشخصية وعلى تغيير النمط، مثلا يختلف النمط شخص لشخص وطريقة التفكير، فالطريقة اللي ممكن أنت تناسبك ما تناسبني أنا،
2: صح،
1: طريقة الخطأ أو معالجة الخطأ اللي ناسبتك أنت ممكن ما تناسب شخصية اللي عندي. فبالتالي هذه من الأشياء اللي عليها استفهامات كثير. يعني أنت أنصح أو يعني أحكي اللي صار معك، بس لا تعطي للناس كقاعدة مسلمة.
2: أيوة يعني ماجد معك حق فعلا، وكمان بس يعني لما الواحد يفكر أكثر بالموضوع يتعمق فيه، في نصائح انتشرت حتى من قبل أيام السوشيال ميديا، يعني انتشرت بالصحف والمجلات والتلفزيونات، منها مثلا الحين نصيحة خطرت على بالي اللي هي النصائح التربوية دائما هي اللي تنتشر أكثر شيء. في من فترة كذا 2010 2000 وقبل يعني 2007 2008،
1: أيام المنتديات
2: أي وأيام البرامج الأجنبية ماجد، اللي كان الناس مثلا يشتركوا بقنوات أجنبية ويقعدوا يتفرجوا على البرامج. ففي نصائح تربوية اللي هي ممكن يعني الحين لا ينصح فيها أبدا، أنه مثلا إذا ابنك أو بنتك عذبوك حطيهم على مثلا بمكان اسمه كرسي العقاب. هذه ما أدري إذا سمعت فيها ولا لا، هذه كان ترند، يعني ترند خارق خرق كل الناس.
1: لا أنا من
2: موضوع كرسي العقاب،
1: أنا من دفعة العقاب بدون كرسي.
2: ايوه هذا كلنا بندفعه.
1: الدفعه اللي بعد كان يجي بكرسي صراحه. أيوه.
2: فانه اذا ولدك عذبك او اذا ابنك عذبك حطه على كرسي العقاب وما ادري ايش، وقاعده مثلا على الاقل 10 دقائق، ممنوع يتحرك، ممنوع ما اعرف ايش. بعدها مثلا الحين تطلع نصايح انه لا انتبهوا تعملوا لاولادكم كذا. طب الناس اللي عملوا لاولادهم هذا الشيء لسنوات، إيش كان تأثير الموضوع عليهم، إيش كان تأثير الموضوع على نفسيات أولادهم. مثلا نشوف كثير نصايح طلعت بفترة من الفترات ويمكن إحنا عشنا أو كبرنا عليها، موضوع أنه لا تشيلي ابنك لما يبكي، هذا يعني إحنا بيننا مثلا، إحنا النساء
1: مثلا لا يتعود،
2: لا يتعود على الشيل ولا يتعود على الدلع وبعدين يصير يبكي علشان تشيلي. الحين في موجة جديدة صار لها حوالي سنة تقول أنه انتبهي أنك ما تشيلي ابنك لما يبكي، لأنه أنت كذا تأثري على المجريات العصبية حقه وتأثري على نفسيته، ويعلق هذا الموضوع بعقل الباطن ويعلق. ما طب أنت ربيتونا 20-30 سنة على موضوع أنه لا تشيلي

0: ابنك لما يبكي الحين فجأة صار انه احنا لازم نشيل اولادنا مثلا لما يبكوا؟ طبعا اكيد احنا لازم نشيلهم لما يبكوا، بس هي الفكرة انه الى وين ممكن تروح فينا النصايح الغير المدروسة؟
1: صح. لذلك يعني مثل ما قالوا مستمعينا وكثير من مستمعينا يقول لك يعني في مجالات أنا أخذ فيها زي الجوانب التقنية، السيارات، اللبس، لكن الجوانب المتعلقة بالتربية، المتعلقة بالصحة، المتعلقة بالتجميل، هذه يعني نأخذها من متخصصين أفضل لسلامتنا. وفعلا إحنا ما عشان الفكرة هذه والعادة هذه ما تنتشر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. ممتنين جدا لكل الأصدقاء اللي تابعونا وشاركونا بآرائهم سواء من خلال اتصال، من خلال الواتساب. الله يعطيكم ألف ألف عافية. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
0: شكرا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مصر تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: أنا فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
9: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
10: نعم، مطلب في بيئة العمل.
11: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
12: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
8: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
13: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
14: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
15: لا يعزمون في الجروبات.
8: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
16: إذن معارك بتأثير على
8: منها ما يعكر صفو يومك،
17: أخذوا إلى سجن صيدنا،
8: ومنها ما يجعلك تبتسم.
18: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
8: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
19: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
8: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساءً.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وهذه هي العناوين. ترامب يؤكد إجراء محادثات جيدة للغاية مع إيران، ويقول إن هرمز سيفتح قريبا جدا.

وإلا ستتعرض إيران لضربة شديدة. مسؤول باكستاني يتحدث عن قنوات غير معلنة للوصول لتسوية بين إيران والولايات المتحدة. استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما اليوم، ومصادر لبنانية تشير إلى أن محادثات أمس ركزت على وقف إطلاق النار والحدود. نتنياهو يقول إن حكومته سلمت الجانب الأمريكي ملاحظاتها على اتفاق غزة، وعلى رأسها الانسحاب بعد نزع السلاح. وفي أخبار الاقتصاد، تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودية استكمل الاستحواذ على إلكترونيك آرتس في صفقة بقيمة 55 مليار دولار. وفي أخبار الرياضة، تقارير صحفية تستبعد أن يبحث يويفا سحب الثقة من إنفانتينو رغم تصاعد الضغوط.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن المفاوضات الجارية مع إيران جيدة للغاية. أضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن الإيرانيين يريدون عقد صفقة وأنهم أجروا مفاوضات استمرت على مدار اليوم. وقال ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية حسب قوله. أضاف ترامب أن بلاده كانت ستشن هجوما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، كما جدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وشدد على أن العالم كان سيختلف كثيرا لو امتلكت إيران سلاحا نوويا.

0: وفي إطار الحديث عن انفراج، أفاد مصدر رفيع للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيق هرمز، وأن الاتصالات جارية على قدم وساق، وأنه تم إحراز تقدم بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلانا عمانيا إيرانيا قد يصدر خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح المضيق بشكل كامل. أيضا قالت الخارجية الإيرانية أنه جرى تقييم المحادثات التي جرت مع سلطنة عمان بخصوص هرمز، وأشارت إلى أنها كانت إيجابية على المستويين الفني والسياسي. كما أضافت الخارجية الإيرانية أن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول من مضيق هرمز والخروج منه. كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد كشف عن تقدم في المفاوضات بين سلطنة عمان وإيران حول استئناف الملاحة في مضيق هرمز، لكنه أوضح أن المفاوضات لم تفضي بعد إلى حل نهائي. روبيو أكد أن المضيق مفتوح وأن شحنات النفط تجري عبر المضيق حالياً. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح المضيق خلال ساعات. أضاف في تصريحات إعلامية أنه جرى رصد عدد كبير من السفن وهي تخرج من مضيق هرمز حتى في الوقت الراهن. من جهته نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هكتس التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تراجع مخزون الصواريخ الدقيقة والذخائر لدى الجيش الأمريكي بسبب حرب إيران. وتعقيبا على هذه التقارير، قال المتحدث باسم البنتاغون شون فارنيل لوكالة نوفوستي إن القوات المسلحة الأمريكية هي الأقوى في العالم، وأكد أنها تمتلك كل ما يلزم لتنفيذ المهام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس ترامب. ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
1: مرحبا بك أستاذ هناء، تحية لك لجمهورك الكريم.
0: ترامب يجدد التأكيد على أن المحادثات مع إيران جيدة للغاية وسيتم إبرام اتفاق.

0: معها. سمعنا كثيرا جدا هذه العبارات الرنانة، ولكن هل تشي الظروف الحالية وسير المفاوضات بأننا سنشهد انفراجة بالفعل؟
1: يعني يبدو ذلك من التصريحات والمفاوضات التي تجري بين الإيرانيين والعمانيين، والتي تقترب كثيرا من يعني اللمسات النهائية. ولذلك يتوقع بأن يعلن الإيرانيون والعمانيون ربما في بيان مشترك عن هذا الاتفاق اليوم أو غدا على

0: يعني لفترة طويلة أخرى، نظرا لأن يعني التهديدات الأمريكية كما نرى من الرئيس دونالد ترامب ما زالت قائمة، بالإضافة إلى حاجة العالم لفتح المضيق بشكل كامل وليس فقط لمرور بعض السفن كما يجري الآن. وهذه النظرة المتفائلة من جانب الرئيس دونالد ترامب هو طبعا يستهدف بها الداخل والخارج، يظهر بأنه ما زال في وضع أفضل وأن إيران انصاعت للتهديدات التي يطلقها، وبالتالي هو يعني يستطيع تحريك الأمور حينما يشاء من خلال تحريك القوات واستمرار في التهديدات. وهذا أيضا يؤدي إلى يعني انفراج في أسعار النفط التي بدأت يعني تتراجع بدرجة كبيرة عن المستوى الذي وصلت إليه في ظل التهديدات بالحرب التي كانت قائمة قبل أيام قليلة.
1: طيب لفتني كلمة ذكرتها حضرتك في معرض إجابتك وهي يظهر. ما هو الذي يظهره ترامب على عكس الواقع؟
0: يعني الواقع هو أن يعني الحرب سجال بين الطرفين، وأن ترامب ليس بالضرورة أنه يعتزم شن الحرب، وإنما هو يهدد فقط، وهذا تكرر أكثر من مرة كما هو معروف يعني منذ بدء الحرب وانتهاء الحرب 39 يوما أطلق ترامب 3 مرات على الأقل هذه التهديدات لكنه لم ينفذها، وبالتالي هو يظهر هذه العملية لأنه يحاول أن يقنع يعني أنصاره والشعب الأمريكي بأنه في وضع قوي للغاية، والكل يعلم أن هذه يعني الحرب إذا حتى شنها فإنها لا تضمن انصياع إيران في النهاية إلا إذا تغير النظام، وتغيير النظام يعني لم ينجح في المحاولة الأولى ولا توجد بوادر على أنه يمكن أن ينجح في المحاولة الثانية. صحيح أنه إيران ستتضرر كثيرا وتضعف كثيرا، لكن لا توجد دلائل يعني حتمية حقيقية بأن شن الحرب بواسعة النطاق سيؤدي بالفعل في النهاية إلى يعني فتح المضيق وإلى استقرار الأمور.
1: طيب يجدد ترامب التأكيد على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ويقول إن العالم كان سيختلف لو حدث ذلك، لماذا يذكر ذلك رغم أن بحث الملف النووي ربما سيؤجل إلى ما بعد أزمة هرمز؟ هل يحاول صرف الانتباه عن واقع ما ربما بأنه فاشل رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران في فتح هذا المضيق؟
0: يعني أعتقد هو يتحدث بناء على ما ذكره سابقا بأن يعني جرى مناقشة المفاوضات يعني مع الإيرانيين فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وقال في تصريح واضح ولافت قبل 2 أو 3 حينما قال بأن الإيرانيين يناقشون الملف النووي 4 أو 5 ساعات ثم يعودون وينفون، ووصف المفاوضين الإيرانيين بأنهم يعني مخادعون، ولذلك هو يشير بأنه بالفعل جرت تفاوضات على الأقل على الخطوط العريضة فيما يتعلق بالملف النووي، وهو يحاول أيضا أن يظهر للإسرائيليين وللأمريكيين وللعالم بأن إيران يعني هذا نوع من التعهد بأنها لن تتمكن من القيام بإنشاء قنبلة نووية، لأن هذا هو الهدف الرئيسي الذي يعني روجه الرئيس دونالد ترامب في البداية، بأنه لماذا يشن هذه الحرب الذي تعهد بأنه لن يفعلها ولن يعني يغوص في رمال الشرق الأوسط مرة أخرى مثلما فعل سابقيه، وهو كان ينتقدهم يعني طالما انتقدهم خلال حملاته الانتخابية. لذلك كان مبرره هو أن إيران تقترب من إنشاء قنبلة نووية وفقا لبعض التقارير، ولهذا هو يعيد التعهد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.
0: شكرا.
1: هذا وذكرت وكالة بلومبرج أن إيران تدرس السماح للدول الأوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن هذه الفكرة قد تشكل جزءا من اتفاق لإعادة فتح الملاحة عبر المضيق وتسهيل المفاوضات مع الولايات المتحدة. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني. منذ قليل إعلام رسمي إيراني ينقل عن مصدر إيراني مطلع بأن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتم.

0: تأجل ما دامت أمريكا تهدد إيران. كيف تقرأ في هذا الموقف؟ هل يعكس ذلك أزمة ثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني؟
1: صباح الخير، كل التحية لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني بالتأكيد هذا التصريح نوع من انعكاس عدم الثقة، وأن هناك ما زالت فجوة كبيرة تتسع ما بين الجانبين، ولكن هو في نفس الوقت بيعكس حالة من التلكؤ الإيراني، وأن إيران ليس لديها نوايا حقيقية فيما يتعلق بالتنازل بشكل سريع وواضح عن مسألة المضيق، وعمل نوع من المسارات الموازية أو فتح المضيق بشكل كامل، وبالتالي هي تحاول أن تتلكأ أو ربما تستند إلى أي اعتبارات لمحاولة الهروب إلى الأمام وعدم
0: لكن
1: تفضيل
0: هل
1: النازلات.
0: بالفعل يعني إيران تمتلك رفاهية الوقت ووضع الشروط، بينما ترابط المقاتلات الأمريكية والحشود العسكرية على مرمى حجر منها؟
1: لا بالتأكيد لا تمتلك رفاهية الوقت، لأن الأوضاع باتت شديدة الصعوبة وضاغطة على النظام الإيراني. حالة الحشد اللي كانت موجودة خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن الرئيس ترامب بتأجيل أو تعليق أو ربما إرجاء مسألة الضربات العسكرية كانت حشد يعني غير مسبوق، ومحاولة للتأكيد على أن هناك جاهزية وهناك جدية فيما يتعلق بهذا التصعيد وهذا الخيار، لولا العديد من المتغيرات، ومنها يعني حديث ومكالمة ولي العهد السعودي إلى الرئيس ترامب علاوة على الجهود الوساطات المختلفة، ومنها جهود بالتأكيد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وغيرها من التدخلات التركية والباكستانية وغيرها من جهود الوساطة. كل هذه الأمور جعلت هناك محاولة لإعادة قراءة المشهد والتأني وإعطاء مساحة للدبلوماسية، لكن بالتأكيد إيران لا تمتلك هذه الرفاهية، وهي في تقديراتها وقرارات الحرس الثوري هي تغامر وتقامر بمستقبل الشعب الإيراني والمنطقة، وبالتالي أعتقد أن يمكن هذه الأمور جزء من تحسين شروط التفاوض، نوع من الضغط، إدارة الصراع بنوع من الحرب النفسية. لكن في النهاية في الأخير بنجد أن كلما اقتربنا من مسار جدي أعتقد أن إيران بتبدي نوع من المرونة ونوع من التنازل، وده يمكن اختبرناه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. إيران بتحافظ على خط من العناد الشديد، نوع من ازدواجية الرسائل، لكن في النهاية من تحت الطاولة هي تبدي مرونة في كل جولة قبل أي تصعيد حقيقي وأي تصعيد كبير.
0: كيف تتعاطى إذن الأطراف المختلفة الإيرانية مع هذه المرونة؟ إذا ما مثلا أبدى الطرف السياسي الإيراني مرونة في المفاوضات، كيف سيقابلها مثلا الطرف المتشدد داخل إيران متمثلا في الحرس الثوري؟
1: نعم، ده سؤال شديد الأهمية، لأن إحنا إذا إشكالية كبيرة وموجودة منذ فترة طويلة، ويمكن ما أشار إليه
2: سليمان
1: محمد باقر خرازي رجل الدين المقرب من المرشد عندما تحدث أن بيزشكيان نفسه كان قد أقدم أو لوح أو هدد الاستقالة أكثر من 30 مرة خلال مدة حكمه، ويمكن أكثر من 20 مرة خلال الفترة الأخيرة في الفترة الانتقالية منذ بدء الحرب، وده
2: دايما
1: بيعكس الفجوة اللي موجودة، وأن هناك ربما صراع مكتوم، هناك الكتلة الخاصة بصنع القرار الإيراني ليست كتلة واحدة، وسبق أن تحدثنا أن الأصوليين في ناحية يعانوا من عزلة شديدة، رئيس بيزشكيان يغرد منفردا ويحاول تطوير آلية سياسية وبراجماتية للتعامل مع الجانب الأمريكي بمساعدة ربما عراقجي أو قالباف، ويمكن ده ما اعترض عليه الحرس قبل ذلك، في ظل تيار متشدد وتيار ربما أكثر من سعيد جليلي ومحمود نبويان وغيرها من هذه الأمور، علاوة على دخول مجلس خبراء القيادة على الخط، ويمكن أكثر من شهر ونص كان قد أصدر بيان يحل فيه دماء ترامب والعديد من المسؤولين ويعترض على نهج التفاوض أصلا مع الجانب الأمريكي، وبالتالي نحن إزاء تيارات مختلفة، لا يوجد موقف صلب واضح، هناك خلافات مستترة، ويمكن ما يقوم به أو يبدي رسائل مرونة من جانب التيار البراغماتي والسياسي يقوم بكسر ذلك الحرس الثوري الإيراني، أو ربما هي مسألة توزيع أدوار، ولكن في النهاية النظام يراوغ يحاول خلط الأوراق واستنزاف المفاوض الأمريكي في ورقة مضيق هرمز، لكن المسألة لا تحتمل، لأن التصعيد القادم سيطال المنشآت البنى التحتية والحيوية للطاقة، الغاز والنفط والبتروكيماويات وقطاع البنى التحتية والطاقة الممد للنفط وخطوط الإمداد، وكل هذه الأمور ستؤدي إلى حرب طاقة وأزمة كبيرة في المنطقة، وسيكون لها تداعيات شديدة الخطورة على النظام الإيراني الذي بات يعاني من عدم القدرة على الاستجابة لمطالب الشعب، الخسائر العسكرية التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة، مع كل تصعيد عسكري بيكون هناك أزمة سياسية في الداخل وخلاف حول طبيعة الرد ولوم كبير للحرس الثوري.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني متحدثا

0: إلينا من القاهرة.
1: شكرا جزيلا.
0: وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أكد فيصل نياز ترمذي سفير باكستان لدى روسيا بأن إسلام أباد تؤدي دور قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح في حديث لوكالة تاس الروسية بوجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية إيرانية، وأشار إلى أن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية يصب في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران ويعزز من فرص نجاح الوساطة. قبل ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية استمرار التنسيق بين الوسطاء لدفع مسار المفاوضات. وفيما يتعلق بمستقبل الوساطة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة مستمرة رغم عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن على محادثات مباشرة.
2: كما تعلمون، فإن الوسطاء قطر وباكستان والآن عمان يعملون جميعا على هذه القضية، ونحن ننسق بشكل وثيق مع الجانب العماني لتيسير المحادثات بين الطرفين وتبادل الأفكار والمسودات، ونشيد بالطبع بالجهود العمانية في دعم الوساطة بهذه الطريقة. لقد اطلعوا بدور بالغ الأهمية والتأثير خلال الأسبوعين الماضيين وطوال فترة المفاوضات.
0: كان هذا الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. ينضم إلينا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد عبد الرحمن حيات الصحفي الباكستاني. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. أسألك بداية، هل من مؤشرات على أن جهود الوساطة الباكستانية وإلى جوارها الوساطة القطرية والعمانية ستثمر هذه المرة في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
3: نعم، بعد التحية سادة الكريمة وللمستمعين الكرام، نعم هناك مؤشرات قوية على أن إسلام أباد وباقي الوسطاء الداعمين لعملية السلام وعملية الوساطة الباكستانية كثفوا جهودهم من جديد. المراقبون في إسلام أباد يرون أن الفرصة الحالية أو الجهود الحالية تعتبر الفرصة الأخيرة بالنسبة لإيران التي لا تملك الكثير من الخيارات، وعليها أن تقبل الوساطة وأن تعود إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد لاحتواء التوتر والكف من المزيد من التصعيد، خاصة وأن الضربات العسكرية الأمريكية قد أضعفت إيران وأضختها مجددا ودفعتها، يعني بالرغم من أن هناك تصريحات مبالغ فيها من الجانب الإيراني إعلاميا، لكن إسلام أباد تعي جيدا أن إيران بدأت تتوسل إلى إسلام أباد لإقناع الجانب الأمريكي للعودة إلى المسارات الدبلوماسية. لا ننسى أن إيران قبل عشرة أيام أوفدت وزير داخليتها إلى إسلام أباد للتفاوض بهذا الشأن، لكنه فشل في الحصول على موقف قوي مؤيد من جانب باكستان، لأن إيران بالفعل خيبت أمال باكستان، لأن باكستان بذلت جهود استمرت 3 أشهر ونجحت في التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن إيران خذلت باكستان ولم تلتزم بتلك المذكرة ولم تتصرف كدولة مسؤولة. حاليا باكستان تعمل بحذر.
0: بما أنه باكستان تعمل، أريد أن أسألك عن طبيعة الصعوبات التي أضيفت لعملية التفاوض، وكان ينبغي على المفاوض الباكستاني أن يتعامل معها حتى لا ينهار المسار الدبلوماسي.
3: الجميع سواء المفاوض الوسيط الباكستاني، باقي الوسطاء، باقي الأطراف الداعمة لعملية السلام، لا سيما الأطراف الإقليمية، المملكة العربية السعودية والأطراف التي يعتقد أنها داعمة لإيران مثل الصين، جميع هذه الأطراف تتعامل بمسؤولية. الطرف الذي لا يتعامل بمسؤولية هي إيران، أو بالأحرى الحرس الثوري الإيراني الذي تعود على التصرف كميليشيات خارجة عن القانون، لا تلتزم بالاتفاقات، لا تلتزم بالعهود. الجميع، المجتمع الدولي يعلم أن إسلام أباد نجحت في التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد المبنية على 14 بند التي تم التوقيع عليها أمام المجتمع الدولي.

0: الدولي بحضور الجانبين الأمريكي والإيراني
1: نعم
0: والمستطاع في سويسرا. هذه المذكرة تدل على أن جميع الأطراف جادة باستثناء الجانب الإيراني الذي تنصل وانسحب من تلك المذكرة. فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها باكستان كوسيط، لا يخفى أن باكستان يعني لديها خبرة طويلة في مجال العمل الدبلوماسي، وبالرغم من الصعوبات التي تتعامل معها بها مع إيران، باكستان تعمل حاليا على مسارين. المسار الأول هو إعادة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى المسارات الدبلوماسية فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وأزمة الخليج العربي التي نشهدها منذ أشهر. المسار الثاني الذي تعمل عليه باكستان هو إقناع إيران بأن تبذل نفوذها على ميليشيا الحوثي لعدم عرقلة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب. يعني باكستان حاليا تعمل على قناتين مع إيران. باكستان تريد سلام شامل في المنطقة، تريد من إيران أن تكف اللعب بالميليشيات والأذرع الداعمة لها أو التي تتحكم بها لكي لا تعرقل السلام في المنطقة. ما يقلق باكستان هو أن باكستان تشعر بأن الجميع يريد السلام باستثناء إيران. يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق وهو مذكرة تفاهم إسلام آباد، يعني يجب على الجميع الآن
1: نعم
0: الخوض بالمفاوضات للتوصل إلى حل نهائي وأبدي للملفات العالقة والشائكة منذ 5 عقود.
1: طيب
0: لكن
1: سيد عبد
0: إيران،
1: الرحمن، أريد أن أسألك عن تصريح السفير الإيراني في روسيا والذي يؤكد على إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية بما يصب في صالح الجهود وجهود التسوية بين واشنطن وطهران. هل يعكس هذا التصريح إدراكا متأخرا ربما بأن هذه الأطراف الإقليمية كان لابد أن تكون موجودة على طاولة التفاوض منذ البداية؟
0: الأطراف هذه موجودة منذ البداية. الوساطة الباكستانية لم تكن مبادرة فردية من جانب باكستان، بل كانت مبادرة مركبة مدعومة من جميع الأطراف الدولية الإقليمية الداعمة لعملية السلام، لا سيما الرباعية الإقليمية التي تشمل المملكة العربية السعودية، تشمل باكستان، تشمل تركيا ومصر، وبالإضافة إلى الأطراف الإقليمية الأخرى لا سيما قطر، لا سيما سلطنة عمان. إيران حاولت التنصل، حاولت تدويل الوساطة الباكستانية من خلال التوجه نحو الصين وروسيا، لكن الجانبين الروسي والصيني أيضا حثا إيران مرارا بعدم الخروج عن الوساطة الباكستانية لما تتميز به باكستان من مكانة فريدة بحكم تمتعها بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف لا
1: أشكرك.
0: سيما الصين، إيران، الولايات المتحدة. لكن المشكلة حسب ما تعتقد باكستان أن إيران تحاول مجددا المراوغة،
1: شكرا،
0: اللعب على وتر الوقت بالرغم من
1: وصلت
0: أنها لا
1: الفكرة،
0: تملك
1: أشكركم
0: الخيارات.
1: شكرا جزيلا. عبد الرحمن حيات الصحفي الباكستاني، وعذرا للمقاطعة لضيق الوقت.
0: تحياتي.
1: وعن الأوضاع في مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي أن نحو 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تأمين الملاحة في الممر المائي الحيوي. ووفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كابلر، عبرت 8 سفن مضيق هرمز بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، وهو نفس العدد الذي سجل في اليوم السابق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تستضيف روما اليوم ولليوم الثاني على التوالي اجتماعات الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. ومن المقرر أن يشهد اجتماع يعقد صباحا بين الجانبين استكمالا للنقاش الذي كان بدأ أمس حول المسائل الحدودية العالقة. كما سيطرح الجانب اللبناني مجددا ضرورة تثبيت

0: وقف إطلاق النار الذي تعرض مؤخرا لانتهاكات إسرائيلية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وعسكريين ومسعفين في جنوب لبنان. من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستمر حتى 6 أغسطس الجاري، وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الطرفين ناقشا في روما إعادة الانتشار الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. كما كشفت مصادر الرئاسة اللبنانية للعربية أن النقاش في محادثات روما انقسم إلى اجتماعين، أحدهما عسكري والآخر سياسي. أوضحت المصادر أن وفد لبنان قدم رؤيته حول ملف الحدود عندما ناقشه الطرفان في الاجتماع السياسي في روما على أن يستكمل البحث فيه اليوم الأربعاء. أما الاجتماع العسكري في المحادثات فناقش بحسب المصادر آلية التحقق والطرف الثالث المسؤول عنها. وأشارت مصادر الرئاسة اللبنانية أن إسرائيل لم تقدم أجوبة للبنان حول مدى التزامها بوقف إطلاق النار، ولم يتم التطرق في الجولة السابعة من محادثات روما إلى مسألة المناطق التجريبية وفق ما أفادت به مصادر العربية. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا ومرحبا بك سيد بشارة، وأسعد الله صباحك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا لك للمستمعين وللمشاهدين الكرام.
0: كيف ترى فصل المسار السياسي عن المسار العسكري يوم أمس في محادثات روما؟ هل يفيد عملية التفاوض أم أنهما مساران متكاملان لا ينفصلان عن بعضهما البعض؟
1: صباح الخير. كل المسارات هي مسارات متكاملة، لكن الفصل بين العسكري والسياسي هو أمر مطلوب، لأنه عمليا هذه المفاوضات هي مفاوضات تثبيت الحقوق وتثبيت النقاط بين لبنان وإسرائيل، لكن تبقى يعني غير قابلة للتنفيذ، لأنه حتى اللحظة وبكل صراحة لا تزال هناك عرقلة أمنية لهذا الموضوع من الجانب الإيراني والذراع اللبناني للإيراني وهو حزب الله. فإذا الجيش اللبناني اليوم لا يستطيع أو لم يعني ينفذ ما تعهدت به الحكومة حتى اللحظة، لذلك الإسرائيلي لا يزال يتذرع بعدم تنفيذ لبنان الرسمي ما تعهد به ويماطل. يعني اليوم المفاوضات هي مفاوضة تثبيت حقوق وتثبيت نقاط، لكن الترجمة حتى اللحظة لم تظهر جليا.
0: طيب، الاجتماع العسكري كما ذكرنا من المحادثات ناقش آلية التحقق والطرف الثالث المسؤول عن هذه الآلية آلية التحقق. إلى أي مدى تشكل هذه الآلية الضمانة لسد الذرائع الإسرائيلية؟
1: هي تشكل ضمانة معنوية كون لبنان الرسمي هو من يفاوض إسرائيل، لكن تبقى العبرة في التنفيذ، والتنفيذ اليوم لا حتى اللحظة لا أريد أن أقول دونه عقبات، أريد أن أقول لم يبدأ بعد.
0: ولكن كيف سيواجه لبنان الرسمي الرأي العام في الداخل الذي يقول إن مسألة التفاوض والدخول في عملية التفاوض مع إسرائيل لا جدوى منها ولن يحصل على أي شيء منها إذا كان لا شيء يتحقق على الأرض بالفعل؟
1: سيدتي، هناك جدوى أولا أنها كثرت المحرم، يعني كان في هناك تحريم التفاوض مع إسرائيل. اليوم انتقلنا إلى مرحلة أخرى وبدأنا الحديث المباشر بين لبنان الرسمي وإسرائيل، هذا جيد بالمطلق يعني عمليا، وتثبيت النقاط أيضا وتثبيت الحقوق القانونية والدستورية بالحدود بين لبنان وإسرائيل أيضا مطلوب، لكن التنفيذ يمكن اليوم ما يكون في قدرة على التنفيذ، بكرة أو إرادة أو قدرة، لا نتحدث فقط عن قدرة، هناك مستلزمات وهناك إرادة. يعني الجيش اللبناني اليوم يضع خطة تنفيذ، لم يبدأ بتنفيذها بعد بالمباشر، لأنه يقول في مجلسه الخاص أريد دعما أمريكيا لأنه يلزمني تجهيزات كثيرة، وأيضا يقول أريد المزيد من الدعم السياسي حتى لا يصطدم الجيش بحزب الله. هذه أجواء، لكن أيضا هناك من يقول أن الجيش متى قال وقرر هو يستطيع، لأنه

0: لا قدرة حتى اللحظة لحزب الله أن يقاوم الجيش اللبناني، ولا يستطيع مقاومة الجيش اللبناني. والتهويلات التي تأتي من الجانب حزب الله وجماعة إيران في لبنان أن الجيش ينقسم هي مجرد تهويلات وليست حقيقة. لذلك
1: مفهوم.
0: الأيام الآتية سوف تكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أنا أستطيع أن أجزم لك أن الجيش لا يستطيع البقاء هيك مثل ما هو حاليا، لا، حكما سوف يأخذ المبادرة ويبدأ عملية التنفيذ.
1: عظيم.
0: وهناك
1: بخصوص مسألة
0: الزريعة
1: التنفيذ، يعني لبنان مقتنع 100% بأن الضامن الوحيد لسير هذه العملية هي واشنطن وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد
0: حكما
1: ترامب على إسرائيل، ولكن ألا يحتاج لبنان إلى ضامن آخر أو الاستقواء مثلا بالمحيط الإقليمي، وأن يجلسوا
0: حكما
1: معه على طاولة التفاوض حتى يكون هناك أكثر من ضامن؟
0: أنا من المطالبين دائما بإنشاء ناتو عربي، يعني عمليا أكيد ضمانة لبنان الكبرى هي دول الخليج العربي، بل هي ضمانة أكبر من الضمانة الأمريكية. لكن بالموضوع الإسرائيلي، أمريكا هي التي ترعى الإسرائيلي وليست الدول العربية. يعني لبنان قادر أن يتحصن بالدول العربية للأخذ، يعني أو للذهاب بعيدا في التفاوض، ويعني أن يأخذ الغطاء العربي، نعم،
1: نعم.
0: لكن من يستطيع أن يلجم الإسرائيلي عن أي عمل ليست الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي إسرائيل كل الدعم السياسي والمعنوي والأسلحة. لذلك اليوم نتحدث عن لجم إسرائيل، الدول العربية لا تتكلم مع إسرائيل بأريحية حتى تستطيع لجمة. اليوم العمليات العسكرية الكبرى تقررها إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن وليس مع الدول
1: صحيح.
0: العربية. لذلك نقول أن الدعم المطلوب اليوم هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية، أولا لمنع إسرائيل من التمدد، للجم الإسرائيلي ولإجبار الإسرائيلي على الانسحاب عندما يحقق لبنان ما تعهد به.
1: أشكرك شكرا جزيلا، المحلل السياسي بشارة
0: أهلا
1: خير الله من بيروت.
0: أهلا وسهلا.

0: ونبقى في لبنان ومع حلول الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، قال وزير العدل اللبناني للعربية إن الحكومة الحالية اتخذت عدة إجراءات بشأن التحقيق بانفجار المرفأ، نافيا وجود أي علاقة للقضاء الذين عينتهم بالسياسة. وتوقع وزير العدل اللبناني إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي قبل نهاية العام الجاري.
1: بعد تشكيل الحكومة الحالية من جهة، عيد التعاون الكامل بين النيابة العامة وبين المحقق العدلي، وهذه كانت خطوة أساسية للاستنابات القضائية اللي أصدرها المحقق العدلي. بنفس الوقت الحكومة الحالية بادرت بالتعيينات اللازمة لملء الشغول إن كان في مجلس القضاء الأعلى أو في هيئة التفتيش القضائي، فالقضاة اللي جرى تعيينهم كانوا كلهم معروفين أنه ما عندهم أي ارتباط بالسياسة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد مجلس الوزراء السعودي أن الاتفاق التاريخي في قطاع غزة المتعلق بنزع السلاح يشكل منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة. وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن هذا الاتفاق يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما ثمن مجلس الوزراء السعودي الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز. ميدانيا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش شددت قواعد إطلاق النار في قطاع غزة، بحيث باتت أي عملية اغتيال مستهدفة تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان إيال زمير. أضافت إذاعة الجيش أن عمليات الاغتيال المستهدفة كانت حتى مطلع الأسبوع الماضي تنفذ بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية.

0: وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسحب قواتها من خطوط انتشارها الحالية داخل قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل. أضاف نتنياهو أنه متمسك بموقفه بشأن ما وصفها بالمصالح الأمنية لإسرائيل.
1: أنا ثابت على موقفي بشأن مصالحنا الأمنية، لن ننسحب من الخطوط الحالية حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. نحن نواجه عناصر الجيش للقيام بكل ما يلزم للدفاع عن أنفسهم وأراضينا ومواطنينا. يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، ونحن ندرس الأمر. لقد أرسلوا لنا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها.
0: ينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
2: صباح الخير، تحياتي لكم.
0: يا أهلا وسهلا، أريد منك بداية أن تشرح لنا مغزى القرار الإسرائيلي تجديد قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي من قواعد إطلاق النار في القطاع والاغتيالات التي باتت تتطلب موافقة رئيس الأركان.
2: يعني فعلا هذا قرار مهم وإن كان غير كافي. نحن نريد والمطلب والمفترض أنه وقف كل الاعتداءات وكل الأشكال العدوانية وأيضا بما فيها الاغتيالات، ولكن إسرائيل الآن ويبدو تحت ضغط الولايات المتحدة قيدت هذه المسألة. بالعادة أوامر إطلاق النار وعمليات الاغتيال وخاصة المستهدفة يكون هناك تراتبية، من الذي يكرها في مراحل في ذروه الحرب كان قائد، يعني فصيل صغير يكرر عمليات اغتيال وتدمير ويفجرون مباني ضخمه مثل جامعات ومساجد. الان عندما يوضع الامر بيد رئيس الاركان، هذا بمعنى انه فقط يكرر الحالات التي لا تهدد الاتفاق ولا تستفز الامريكان ولا تشكل يعني نوع من الضغط الاضافي على اسرائيل، وهو بشكل او باخر وقف للاغتيالات، دعينا نقول بهذا المنحى.
0: هل له مغزى سياسي سيد عصمت؟ يعني هل تريد إسرائيل أن تبعث برسالة للولايات المتحدة أو للوسطاء بأنها بدأت بالالتزام باتفاق غزة مثلا؟
2: بخلاف ما يقال في الإعلام، فعلا هذه واحدة من الإشارات أن إسرائيل، وهذا هو المغزى السياسي، تتجاوب مع الاتفاق، يعني تسير في عملية أو تسير في مسار تطبيق الاتفاق بشروطها صحيح، بالأسلوب الذي لا يحرج نتنياهو، لا يشكل يعني ضجة في داخل الائتلاف الحكومي بحدود دنيا، ولكن هذا يعني أنها لا ترفض الاتفاق كليا. هذا لا يدفعنا أن نمدح هذا الموقف، هو موقف فعلا يعني أقل من الحد الأدنى، لكن هذا أيضا يثبت أنه حتى إسرائيل رغم كل ما يقال في الإعلام هي مطلعة على الاتفاق مسبقا وقبل أن يعلن، وهي موافقة على الاتفاق ومستعدة للسير في الاتفاق لأنه يحقق المصالح للجميع والكل رابح في هذا الاتفاق، ولكن الاعتبارات الداخلية والانتخابية هي التي تجعل الأمور تسير بهذا البطء. نأمل أنه
0: يعني هل تقصد سيد عصمت بأن تنفيذ الاتفاق سيكون في صالح إسرائيل على عكس ما يروج له؟
2: يعني بشكل فعلا متناقض. نعم، إسرائيل ماذا أراد نتنياهو ووضع أهداف للحرب؟ إعادة الأسرى وهم كلهم عادوا الآن الأحياء والأموات، إنهاء حكم حماس، هذه الصيغة تكون فيها لجنة من مشرف مجلس السلام وجزء منه هي التي تدير القطاع، وأيضا نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية، وهذه الصيغة تحقق هذا الأمر. الآن الإصرار على أنه الجهة التي تتسلم السلاح وهل يكون تسليم أم تخزين، الحديث عن جمع السلاح وإبادته، هذا ما يطرح صهر هذا السلاح، وربما حتى مناطق خارج قطاع غزة، ربما في سيناء أو في غيرها، يعني عمليا تحقق. ولذلك إذا نظرنا بشكل مجرد، لكن لأن نتنياهو محاط بحكومة تريد الاستيطان في غزة، البقاء في غزة، تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو يؤمن بذلك، هو يحاول أن يعطل الاتفاق، ولكن كأهداف حرب وكمصلحة أنا أعتقد أنه هذا المسار الوحيد الذي يضمن استقرار على المدى البعيد، تغيير جذري في المعادلة التي كانت قائمة في غزة.
0: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي من رام الله. شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات للعربية إنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. وكانت وسائل أعلام غربية آخرها وكالة بلومبرغ أفادت أن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر. قالت وزارة النقل اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت بزورق مفخخ سفينة هندية كانت في طريقها إلى ميناء المخا، مشيرة إلى أن استهداف السفن التجارية يمثل عملا إرهابيا مدانا. كما أشارت النقل اليمنية إلى أن البحرية بالتعاون مع خفر السواحل أنقذا طاقم السفينة بأكمله ودعت إلى موقف حازم تجاه انتهاكات الحوثيين.
2: نريد أن نستنكر ما حدث للسفينة التجارية الهندية اليوم على بعد 13 ميل جنوب الحديدة. ما حدث من اعتداء سافر باستهدافها بزورق مفخخ يستهدف مدينة، يعني سفينة تجارية. هذه السفينة التجارية هو استهداف لكل مواطن يمني، استهداف لقوات اليمنيين كونها لا تحمل أي معدات عسكرية أو ليس لها أي علاقة في الجانب العسكري وإنما هي مدنية. نحن نقدم خدمات في مؤسسة موانئ البحر الأحمر لكافة اليمنيين، نحن نقدم خدماتنا لكافة اليمنيين، نقدم خدماتنا للتجار من أنحاء اليمن. ولهذا الاستهداف المباشر اليوم بزورق مفخخ وإغراقها داخل البحر على بعد 13 ميل بحري جنوب الحديدة هو استهداف لقوات اليمنيين، استهداف اليمنيين بشكل عام.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن احتواء تسرب لمادة الأمونيا ولا خطر على السكان. وبحسب بيان للإدارة، فإن ضربة روسية استهدفت حيا في العاصمة ما أدى إلى تضرر نظام يحتوي على نحو 300 لتر من مادة الأمونيا، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تمكنت من احتواء التسرب بالكامل وأنه لا يوجد أي خطر على السكان. أيضا بحسب السلطات الأوكرانية، فقد قتل 15 شخصا وأصيب 27 آخرون في الهجمات الروسية على كييف.

ونتابع من أحداث سبتة في إسبانيا وتداعياتها، حيث اعتبر مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي أن التكتل اجتاز اختبارا لأمن حدوده وقدرته على الصمود تعليقا على تعامل مدريد مع الملف، وقال إنه يمكن لإسبانيا الاعتماد على دعم المفوضية وقوة الاتحاد للتغلب على أزمة المهاجرين غير النظاميين.

0: في المقابل أكد وزير داخلية إسبانيا أن مدريد أعادت 70,000 مهاجر من أصل 72,000 من غير النظاميين دخلوا البلاد عبر مدينة سبتة في الدفعة الأخيرة.
1: تشير تقديراتنا المعقولة إلى أن حوالي 72,000 شخص دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، وقد أعدنا 70,000 منهم بالفعل.
0: وفيما يتعلق بالهجرة أيضا، سجلت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أعلى حصيلة اعتقالات شهرية في تاريخها خلال يوليو بإجراء نحو 51,000 اعتقال لمهاجرين غير نظاميين وفق مصادر فيدرالية. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث ألقت السلطات القبض على رجل كان يحمل ذخيرة ويعتقد أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مدينة

لوس أنجلوس. وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن الرجل كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو، وكان يحمل في جيبه مخزن ذخيرة يتسع ل16 طلقة بالإضافة إلى ذخيرة أخرى. كما عثرت الشرطة على مسدس محشو بالذخيرة داخل سيارته. هذا ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا لحضور حفل عشاء لجمع التبرعات للحزب الجمهوري، حيث يقام هذا الحفل في نادي ترامب الوطني للغولف في لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال المشتبه.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أعلنت شركة إلكترونيك أرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة. بموجب الصفقة سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات للسهم الواحد، مع إيقاف تداول السهم وشطب الشركة من سوق ناسداك وتحويلها إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف. تبلغ قيمة صفقة نحو 55 مليار دولار، وكانت قد حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية بعد اجتياز مراجعات المنافسة والدعم الحكومي. واصل النفط التراجع اليوم بعد الانخفاض الحاد في جلستي التداول السابقتين، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 92 سنتا للبرميل لتصل إلى 78 دولارا و44 سنتا للبرميل. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز في محاولة للحد من أثار اضطرابات إمدادات الطاقة. أوضحت الوكالة أن 58 حكومة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض استخدام الوقود وتشجيع العمل والدراسة عن بعد وتقليل السفر الحكومي وخفض استهلاك الكهرباء في المباني. توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت انخفاض أسعار الوقود في الأسابيع المقبلة، وقال رايت خلال مؤتمر صحفي في تكساس أنه من المرجح أن يتم تمديد الإعفاء من قانون جونز مؤقتا مرة أخرى، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة بولاية كاليفورنيا وعلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وصل الذهب لارتفاع في المعاملات الفورية، حيث صعد سعره بنحو 2% يصل سعر الأوقية إلى 4153 دولارا. أيضا ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بواقع 3% ليصل سعر الأوقية إلى 61 دولارا و27 سنتا. أعلنت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية عن خطة لتوفير 1.4 مليار دولار من السيولة خلال العام الجاري في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي. أعلنت شركة سبيس إكس عن نتائج الربع الثاني والتي فاقت التوقعات، وهي أول نتائج فصلية معلنة بعد طرح السهم للاكتتاب العام. بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 7.8 مليار دولار، مقارنة بتوقعات كانت 6.8 مليار دولار.

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي من أن التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يخلق مخاطر مالية تستوجب المتابعة عن كثب، وأشار أيضا إلى أن الحجم الضخم للاستثمارات في القطاع يستدعي مقارنته بتجارب سابقة أدت إلى مخاطر نظامية هددت استقرار النظام المالي، ودعا إلى مناقشة هذه التطورات على المستوى الاقتصادي الكلي.

0: أخبار الرياضة.
1: ذكرت صحيفة لو بارزيان الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يعتزم في الوقت الحالي المضي في إجراءات سحب الثقة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمناقشة أزمة مشروع فيفا التجاري لم تتضمن أي حديث عن تقديم مذكرة لحجب الثقة عن إنفانتينو، رغم حالة الاستياء الواسعة من المشروع الذي اضطر فيفا إلى سحبه. المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي.
2: نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم صحة التقارير التي تحدثت عن إجراء رئيسه جياني إنفانتينو اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي من أعضاء إدارته. وجه الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، متهماً إياه بممارسة الابتزاز. أنهى النصر السعودي معسكره الصيفي في البرتغال بالخسارة أمام ألميريا الإسباني بهدفين دون مقابل. أبرم الفرنسي هيرفي رينارد عقداً لتدريب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم بحسب ما أعلنه الاتحاد الأيفواري. أعلن نادي فولام الإنجليزي تعاقده مع ثنائي ريال مدريد الإسباني غونزالو غارسيا وسيزار بالاسيوس. تعاقد أياكس أمستردام الهولندي مع الحارس الألماني مارك أندري تريشتيغن قادماً من برشلونة الإسباني بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

أكد مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم على إقامة دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في اليابان في موعدها المحدد، نافيا أي تأثير على الدورة بسبب الزلزال الذي ضرب المدن اليابانية أخيراً.

وأعلن نادي طرابزونسبور التركي مؤخرا عن بدء المفاوضات الرسمية مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدا لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية. ذكر النادي في بيان رسمي أن صلاح سيصل إلى مطار اسطنبول أتاتورك عند الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون. وكانت مفاوضات صلاح مع نادي بشكتاش التركي تعثرت الأسبوع الماضي قبل أن يبدأ نادي طرابزون مفاوضاته مع نجم ليفربول السابق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.

0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
1: في تحديات مو بس اجور الفنانين، يعني نتحمل ايضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى،
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أكثر الكاميرا خلاص.
0: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
14: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
15: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
17: لا تذهب بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
18: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
17: أكبر شبكة من المراسلين.
19: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
17: وأفضل باقة من المختصين.
20: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
17: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
21: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا، نحن بانتظار الحركة الأولية على سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي سجلت بالأمس ارتفاعات ب 13% في ظل أحجام سيولة تبقى مرتفعة في سوق الأسهم السعودية. بالأمس نتحدث عن 6 مليار ريال من التداول. أكيد اليوم نتابع ردة فعل السوق على الارتفاعات التي نراها في الأسواق العالمية. عدد من الأسواق العالمية يصل إلى مستويات قياسية جديدة في ظل ترقب ربما اليوم الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي أسعار النفط تتراجع دون مستويات 80 دولار. الحركة الأولية على مؤشر السوق تراجعات بسيطة بثلاث نقاط أو ثماني نقاط. أكيد نفصل هذه الحركة بعد قليل. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين: مكاسب للأسهم العالمية والذهب وخسائر النفط والدولار مع تأكيدات ترامب بإجراء محادثات جيدة جدا مع إيران، طيران ناس تتكبد خسائر فصل

تلية بأكثر من 240 مليون ريال متجاوزة التوقعات. أرباح ألبا البحرينية الفصلية تقفز ب 164% في الربع الثاني إلى 65 مليون دينار. ونتابع أيضا في نبض السوق، مرافق السعودية تتحول الخسارة رغم نمو الإيرادات ب 22%.

مشاهدينا نبدأ نبض السوق من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. بداية سلبية اليوم نراها على مؤشر السوق بعد التراجعات بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت على مدار 4 أيام. ها هو مؤشر السوق إذن يسجل بعض التراجع ب 14% أو لنطرح على مؤشر السوق، ولكن بالفعل هو سجل تراجع في جلسة اليوم، في مطلع جلسة اليوم نحاول إلقاء نظرة عليه بعد قليل. ولكن هذه الأسهم هي الأكثر تداولا من ضمن أرامكو السعودية. الشركة بالأمس أعطتنا نتائج أعلى من التوقعات، ولكن لم نرى تفاعل إيجابي للسهم مع هذه النتائج. لاحظوا تفاعل مرافق مع النتائج المالية، نتائج سلبية، السهم متراجع ب 10% في جلسة اليوم. المرافق تعلن عن خسائر ب 46 مليون ريال بالمقارنة مع أرباح كانت أعلنت أو حققتها في الربع الثاني من العام الماضي ب 110 ملايين ريال، رغم ارتفاع الإيرادات ب 22%. السبب عم تتحدث سبب رئيسي ارتفاع في تكلفة الوقود المستخدمة بالإنتاج ب 40 مليون ريال، هذا ما ضغط على السهم وضغط على النتائج بشكل أساسي. إذن لنلقي نظرة مرة أخرى على مؤشر سوق الأسهم السعودية، الخسائر أصبحت 0.1% على مؤشر السوق. الأسهم الأخرى التي كنا نتابعها سابك كان عليها بعض الضغط صباح اليوم، بنك البلاد من الأسهم الأكثر نشاطا، لم نعتاد أن نراه ضمن هذه اللائحة. اتحاد اتصالات فيه بعض التراجع ب 13%. في قطاع الاتصالات عندنا نتائج جو اليوم نفصلها بعد قليل، ولكن هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا من ضمن الأمار التي تسجل ارتفاعات، ومن ضمن بي سي آي بعد الإعلان عن النتائج. بي سي آي في قفزة ب 387% في الأرباح إلى 17.6 مليون. الملفت بالنتائج أنه الأسعار عوضت تراجع الكميات، يعني الأسعار ارتفعت ب 17% أسعار البيع مقابل تراجع بكميات البيع ب 12%. المحصلة الإيرادات ارتفعت ب 4.7%، ولكن أيضا من هال 17.6 مليون في 11.5 مليون أرباح ناتجة من بيع ممتلكات ومعدات للشركة. أمار كما تحدثنا أعلنت عن نتائج عمالة وأعلنت عن توزيعات، ارتفاع ب 5% في الأرباح الصافية، التوزيعات هي 50 هللة للسهم عن الربع الثاني. أسيج فيها ارتفاعات ب 8.9% في جلسة اليوم. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ من ضمن أيضا ريتال التي أعلنت عن نتائج مخيبة وخسائر مفاجئة، بالفعل أعلنت عنها ريتال في الفصل الثاني. خسائر ريتال هي 17.2 مليون ريال، هذا نقارنه مع أرباح ب 66 مليون ريال في الفصل الثاني من العام الماضي، وذلك رغم نمو الإيرادات ب 29%. لومي أيضا في تراجع كبير بالأرباح، 80% تراجع بالأرباح لومي لتأجير السيارات إلى 10.8 مليون ريال، يعني 11 مليون ريال أرباح بالمقارنة مع إيرادات كانت بحدود 400 مليون ريال. بالتالي عم تتحدث الشركة أنه كان في مخصصات لذمم مدينة، أكيد الأوضاع الجيوسياسية ضغطت، وكان في تراجع بمعدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل بشكل عام. من ناحية أخرى مشاهدينا، جزيرة تكافل اليوم أيضا من الأكثر تراجعا عن 5.4%. نظرة على الأسهم القيادية والقطاعات القيادية في السوق، وهذه إذن أسهم المواد الأساسية، معادن فيها بعض الارتفاع، تصنيع أيضا مكاسب محدودة، أسهم البنوك بمعظمها على ارتفاع، أما أسهم الاتصالات الطاقة بترابغ مرتفع بعض الشيء، ولكن أسهم الاتصالات سهم جو يسجل ارتفاع ب 2%.

100. جو المكاسب تأتي بعد أن أعلنت الشركة عن نمو 10% في الأرباح الفصلية إلى 68 مليون ريال. أرجو أن نلقي نظرة أيضا على سهم الأبحاث والإعلام، لأنه عند أرباح ب 1.7

كان في ارتفاع بتكاليف التمويل، وكان في بحسب إعلان الشركة ارتفاع أيضا نتيجة ل يعني ارتفاع حصتها في ثمانية، أصبحت تمتلك 75% من ثمانية. يبدو بأنه هذا زاد من خسائر يعني أثر سلبا على النتائج أعمال الشركة. يبدو بأنه ثمانية هي خاسرة، لذلك شفنا يعني الأرباح بالكاد استطاعت أن تحقق أرباح بالمقارنة مع الإيرادات. السهم إذن فيه تراجع في مطلع جلسة اليوم ب 14%. على كل مشاهدينا، لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث تواصل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية الارتفاع وسط تفاؤل حيال التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران يعيد فتح مضيق هرمز. وكان مؤشر داو جونز قد قفز بأكثر من 900 نقطة يوم أمس، مسجلا إغلاق قياسي فوق 54,000 نقطة. كما أغلق مؤشر S&P 500 فوق 7,700 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. تصريحات ترامب بإجراء محادثات جيدة جدا مع إيران ساهمت بدورها بصعود أسعار المعادن، حيث ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى مستويات 4,200 دولار للأونصة. وبآخر تطورات مضيق هرمز، أظهرت بيانات شركة كابلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق يوم أمس، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تتراوح بين 130 و140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق المضيق. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز. وأوضحت الوكالة أن 58 دولة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، كما قدمت 94 دولة دعما مباشرا لأسعار الطاقة عبر السقوف للأسعار ودعم للوقود وإجراءات ضريبية. أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة. أعلنت لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية عن خطة لتوفير 1,400,000,000 دولار من السيولة خلال العام الجاري في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي، وذلك مع إعلان نتائج فصلية جاءت دون التوقعات. وأكدت الشركة أن الأولوية الحالية تتركز على برنامج سيارات الأجرة الذاتية بالتعاون مع أوبر ونورو واستكمال تجهيز مصنعها في السعودية. فاقت نتائج سبيس اكس توقعات المحللين، وهي أول نتائج فصلية معلنة بعد طرح السهم للاكتتاب العام. وقفزت إيرادات الشركة في الربع الثاني ب 92% إلى 7,800,000,000 دولار، مقارنة بتوقعات كانت عند 6,800,000,000 دولار، وذلك يعود بفضل النمو القوي في أعمال خدمة ستارلينك. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 541,000,000 دولار في الربع الثاني.

وكنا سمعنا أمس عن إعلان هيومين، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استثمار استراتيجي في شركة موزون. وسيكون معنا للتعليق على هذا الموضوع مالك اليوسف، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة موزون، وذلك ضمن البرنامج الأسواق العربية الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت السعودية. مشاهدينا، اليوم بالبحرين عندنا نتائج مهمة. شركة ألومنيوم البحرين ألبا حققت قفزة قوية في أرباحها خلال الربع الثاني.

0: من العام الحالي على الرغم من تراجع الإيرادات. سجلت الشركة أرباح فصلية بقيمة 65 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت 164% على أساس سنوي. في المقابل تراجعت إيرادات الشركة بالربع الثاني ب 2.5% إلى 423 مليون دينار. وخلال النصف الأول من العام الحالي أعلنت ألبا عن أرباح بقيمة 140 مليون دينار محققة نسبة نمو بلغت 228%. وأشارت ألبا إلى أن التوترات في الشرق الأوسط خلقت تحديات لوجستية وسلاسل الإمداد ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات ب 32% إلى 281 ألف طن وتراجع الإنتاج النهائي ب 61% نتيجة للإيقاف المنظم لبعض خطوط الإنتاج استجابة للظروف الإقليمية. ولنلقي نظرة إذن على تداولات الأسواق الخليجية في جلسة اليوم في ظل الارتفاعات في الأسواق العالمية. هذه مؤشرات الكويت اليوم على ارتفاع، إذن كما تلاحظون الكويت مرتفعة، دبي فيها بعض المكاسب، أبو ظبي فيها بعض التراجع، قطر والبحرين على ارتفاع في جلسة اليوم ومسقط أيضا. إذن السوق الوحيدة هي المتراجعة هي سوق أبو ظبي. بعض الأسهم الداعمة في هذه الأسواق: في دبي أعمار يواصل الارتفاع بعد ارتفاعات الأمس، طلبات مرتفعة، أمرت أن بي دي يجني الأرباح لأنه هذا السهم كان عليه قفزة في الآونة الأخيرة. مقابل ذلك في أبو ظبي إذن أيضا كنا رأينا ارتفاعات قوية على البنوك. اليوم الأسهم الضاغطة ألفا ظبي فيها بعض التراجع بحدود 2%. أدنوك للتوزيع على ارتفاع بنصف نقطة مئوية. الشركة أيضا أعلنت عن نتائج أعمالها في قفزة في الأرباح إلى 1.320 مليار مليون درهم بالمقارنة مع 677 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي، وأعلنت عن توزيعات 5.14 فلس للسهم عن الفصل أو عن الربع الثاني. والسهم إذن يسجل ارتفاعات اليوم إلى مستويات 4.12 درهم. ماذا عن السوق المصرية؟ بداية إيجابية وارتفاعات جماعية. جي إكس 30 نص نقطة مئوية، 70 على ارتفاع ب1%. هذه الأسهم القيادية: تجاري الدولي متراجع، طلعت مصطفى أيضا على شيء من التراجع 1% من الخسائر، فوري، أبو قير، كلها مرتفعة خلال جلسة اليوم. للمزيد مشاهدينا معي مباشرة من البورصة في القاهرة زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك، دعيني أبدأ بما نتابعه في جلسة اليوم في ظل الارتفاعات التي كنا نراها مؤخرا خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وفي ظل سيولة مرتفعة أيضا هذه الأيام نراها في السوق المصرية.
1: صباح الخير لارا. يعني بالفعل السوق المصرية تواصل الماراثون الذي بدأته مع التهدئة التي حدثت مع بداية الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعات متواصلة. المؤشر الرئيسي ليس بنفس مستوى ارتفاعات المؤشر السبعيني، يعني يكفي أن نشير إلى أن المؤشر السبعيني ارتفع خلال شهر يوليو ب 17.6%. اليوم يكمل الرحلة الصعودية وبصعود قوي ويتجاوز 20,000 نقطة لأول مرة. هو كل يوم يحقق قمم تاريخية جديدة بالنسبة لهذا المؤشر. خلال منذ بداية الأسبوع كان قطاع الأدوية في الصدارة، ارتفاعات قوية على مدار جلستين بنسب وصلت إلى 20% لمعظم أسهم الأدوية. ثم بالأمس كان هناك بعض الضغط على هذه الأسهم نتيجة عمليات جني أرباح، وتم استبدالها بشكل سريع بأسهم الصناعات الغذائية، ارتفاعات قوية لأسهم إيديتا، أسهم جهينة التي ارتفعت بالأمس 12% وقبل الإعلان عن نتائج أعمالها اليوم، حيث ارتفاع الأرباح بنسبة 48% خلال الربع الثاني من العام الحالي. هناك رد فعل إيجابي أيضا على نتائج الأعمال اليوم، ارتفاع للسهم في تداولات اليوم. ولكن من الملاحظ تدوير السيولة بشكل سريع والتي ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الأسبوع، ولكن منذ جلسة أول أمس تجاوزنا وصلنا إلى 16 مليار جنيه تداولات، وأمس أيضا 15.2 مليار جنيه تداولات. سيولة مرتفعة تدعم الاتجاه السعودي. نستمر في مراقبة القطاعين أصحاب الصدارة خلال هذا الأسبوع، قطاع الأغذية وقطاع الأدوية.

0: أيضا في ظل ضغط على الأسهم القيادية مثل طلعت مصطفى والتجار الدولي.
1: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. مشاهدينا وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق، وفيه التفاؤل يسيطر على حركة الأسواق العالمية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: مشاهدينا، إذا نحدث الآن تداولات الأسواق العالمية. القصة المهمة، الأسواق متفائلة بإمكانية الإعلان اليوم عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي أسواق النفط تعكس ذلك بعد الارتفاعات التي رأيناها مؤخرا. لاحظوا، مزيج برنت يسجل مستويات دون 80 دولار، ونايمكس متراجع بنصف نقطة مئوية. هذا ينعكس أيضا على الأسواق العالمية. بدأت الارتفاعات يوم أمس من أسواق الأسهم الأمريكية، وصباح اليوم نرى استمرار بالأسواق العالمية. هذه أسعار المعادن، الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ 4 أسابيع. أكيد أي تراجع بأسعار النفط أمر إيجابي للذهب، لأنه ممكن يعني أنه أسعار الفائدة لن ترتفع، وهذا كون الذهب أصل لا يملك، لا يعطي فوائد، هذا أمر إيجابي للذهب. الفضة أيضا فيها ارتفاعات ب 3.7%. آسيا صباح اليوم مرتفعة ارتفاعات جماعية، الكوسبي ارتفاع ب 3.8%. دائما نتابع الحركة هذه الأيام على الكوسبي في ظل الاضطرابات القوية التي رأيناها مؤخرا في هذه السوق إثر تراجعات على أسهم الرقائق، ولكن عدنا لنرى بعض التعافي، والآن ارتفاعات أكيد بدعم من SK هاينكس وسامسونج. النيكي ارتفاع ب 3.7% في جلسة اليوم. ماذا عن إغلاقات الأسواق الأمريكية؟ لاحظوا، ناسداك 3% من الارتفاع. هلأ من ناحية أكيد في تفاؤل بموضوع إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن من ناحية أخرى في تفاؤل بنتائج الشركات، لأنه معظم الشركات الأمريكية تعطينا نتائج أفضل من التوقعات، وهذا ما يؤدي إلى هذه الارتفاعات في الأسواق. أكثر من 85% من الشركات على مؤشر الـ S&P 500 أعطت نتائج أفضل من التوقعات. تابعنا بالأمس بعد الإغلاق SpaceX و AMD. SpaceX رغم أنه نتائج أفضل من التوقعات، إلا أن سهمها متراجع بقوة في أوامر ما قبل الافتتاح، لأنه الشركة خيبت الأمال بإعلانها عن نفقات ضخمة متعلقة بالذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، AMD أعطت أوتلوك كان أقل من توقعات السوق حول المبيعات، وبالتالي أيضا سهمها متراجع بقوة في التداولات ما بعد الإغلاق. هذه إغلاقات شركات الرقائق بالأمس، رأينا فيها قفزة إذن في الأسواق الأمريكية. العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير إلى المزيد من الارتفاع في جلسة اليوم. ماذا عن العملات؟ الدولار ضعيف اليوم أمام العملات الرئيسية. دولار ين، نذكر أنه كان وصل إلى يعني حدود 164، كان ضعف الين أمام الدولار قبل أن نرى تدخل مشترك من أمريكا واليابان لدعم العملة، من ثم رأينا يعني ارتفاع للين أمام الدولار إلى مستويات 155. الآن يتخلى عن جزء من هذه المكاسب ليصبح جوز الدولار ين عند 157.65. اليورو مرتفع أمام الدولار، والباوند أيضا يسجل بعض الارتفاع. عوائد السندات أيضا، عوائد طويلة الأجل كنا نتابعها مؤخرا، كان فيها ارتفاعات قوية لأعلى

مستويات منذ عدة سنوات بسبب قلق الأسواق من عدم أعطاء صورة واضحة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش حول كيفية مكافحة التضخم، وهذا ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات، ولكن لاحظوا في هدوء فيها اليوم مع التراجع الذي رأيناه في آخر جلستين بأسعار النفط، ولكن عائد السنتين فيه ارتفاع بسيط إلى مستويات 4.20 تقريباً.

أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة. بموجب الصفقة سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات للسهم الواحد، مع إيقاف تداول السهم وشطب الشركة من سوق ناسداك وتحويلها إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف. وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليار دولار، وكانت قد حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية بعد اجتياز مراجعات المنافسة والدعم الحكومي.

0: هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. في تصريحات أدلى بها لفوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة جدا مع إيران. ولوح ترامب باستئناف الضربات على إيران بقوله مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت ستشن هجوما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. كما شدد على أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة مجددا التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
1: Well, if they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple.
0: في الأثناء، أفاد مصدر رفيع للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيق هرمز وأن الاتصالات جارية على قدم وساق وأنه تم إحراز تقدم بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلان عماني إيراني قد يتم خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. طبعا كل هذه التطورات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان استئناف الملاحة الطبيعية في المضيق. أعلن الجيش الأمريكي أن حوالي 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأكد الجيش أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار المفروض على إيران بصرامة، مشيرا إلى أنه حتى 3 أغسطس الجاري. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقدير المملكة للدعم الدولي المتنامي بالانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية ضمن جهودها في توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وترسيخ العمل بين الدول في إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات للعربية أنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. وكانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة بلومبرغ أفادت أن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر. كشفت مصادر في الرئاسة اللبنانية للعربية تفاصيل الاجتماع الذي عقد في روما بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن الجانب اللبناني قدم رؤيته بشأن ملف الحدود. وأضافت المصادر أن الاجتماع العسكري ناقش أيضا آلية التحقق والطرف الثالث الذي سيتولى مسؤولية تنفيذها. مشاهدينا، نأخذ الآن وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
8: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
9: تطور الاقتصاد السعودي هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
8: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
10: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
11: مكاسب للأسهم العالمية والذهب وخسائر النفط والدولار مع تأكيدات ترامب بإجراء محادثات جيدة جدا مع إيران. طيران ناس تتكبد خسائر فصلية بأكثر من 240 مليون ريال متجاوزة التوقعات. أرباح ألبا البحرينية الفصلية تقفز 164% في الربع الثاني إلى 65 مليون دينار. ونتابع أيضا في نبض السوق، مرافق السعودية تتحول للخسارة رغم نمو الإيرادات ب 22%.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ من الأخبار السعودية، حيث أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة. بموجب الصفقة سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات للسهم الواحد، مع إيقاف تداول السهم وشطب الشركة من سوق ناسداك وتحويلها إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف، وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليار دولار، وكانت قد حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية بعد

مشاهدينا، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية. بعد البداية السلبية يعود مؤشر السوق ليسجل ارتفاع ب 0.2% مكاسب لخامس جلسة على التوالي، وتأتي هذه الارتفاعات في ظل مكاسب نراها في أسواق الأسهم العالمية اليوم، مستويات قياسية لعدد من الأسواق العالمية. بدأنا نراها بالأمس في أسواق الأسهم الأمريكية، مستويات قياسية للأس أند بي والداو، واليوم العقود الأجلة تشير إلى المزيد من الارتفاع في الأسواق العالمية. سبب نتائج الشركات الأمريكية أمر داعم. الأمر الآخر هو ترقب اليوم الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وهذا ما يؤدي إلى تراجعات في أسعار النفط إلى دون مستويات 80 دولار. أي تراجع بأسعار النفط هذا بيطمئن الأسواق، لأنه بخفف من ضغوط التضخمية اللي كانت عم بتؤدي إلى ارتفاع في عوائد السندات الخزانة. هذه الأسهم هي الأكثر نشاطا في السوق. أرامكو يوم أمس سمعنا نتائج أفضل من التوقعات، ولكن سهم لا يتفاعل معها. الراجح اليوم مرتفع ب 1%. مرافق وريتال، هذه التراجعات القوية في ظل نتائج مخيبة سمعناها من الشركتين، وفي ظل خسائر مفاجئة رأيناها. ريتال أول خسارة منذ الإدراج على ما أظن تعلن عنها الشركة، في خسائر ب 17 مليون ريال بالمقارنة مع أرباح ب 66 مليون ريال قبل عام، رغم أنه كان في نمو بالإيرادات ب 29%. هلا تقول الشركة بأنه السبب وراء ذلك كان في انخفاض بوتيرة المبيعات، ارتفاع في التكاليف التشغيلية مثل تكاليف التسويق إثر مشاركة الشركة بعدد من المعارض العقارية، وأيضا اعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع. من ناحية أخرى مرافق، الأمر الملفت أيضا في هذه النتائج أنه كان في ارتفاع كبير بتكلفة الوقود ب 40 مليون ريال أثر على نتائج أعمال الشركة، وأعلنت عن خسائر مفاجئة ب 46 مليون ريال بالمقارنة مع أرباح ب 110 ملايين ريال، رغم نمو الإيرادات ب 22% لشركة مرافق. بترورابغ اليوم فيها بعض التراجع ب 14%. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، من ضمنها أسيج 8%، أسلاك، سايكو، الأمار، كلها تسجل ارتفاعات اليوم. أمار أعلنت عن نتائج أعمالها، نمو ب 5% وتوزيع 50 هللة للسهم عن الفصل الثاني. أما الأكثر انخفاضا من ضمن لومي أيضا، لأنه نتائج مخيبة من لومي، في تراجع ب 80% في الأرباح إلى 11 مليون ريال، يعني عند إيرادات بحدود 400 مليون ريال ما تبقى منها 11 مليون ريال فقط. السبب وراء ذلك في ارتفاع بالمخصصات ذمم مدينة بسبب أكيد الأوضاع الجيوسياسية، وفي تراجع بمعدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل، هي شركة تأجير السيارات. جزيرة تكافل أيضا على تراجع بحدود 4%. الشركة أيضا تعلن عن خسائر ب 7 مليون ريال بالمقارنة مع أرباح ب 4 مليون قبل عام. المطاحن الأولى فيها تراجع ب 3% في جلسة اليوم. ماذا عن القطاعات القيادية؟ نظرة سريعة عليها. هذه أو قبل ذلك طيران ناس، ارتفاع بعد بداية سلبية، رغم الشركة بأنها أعلنت عن خسائر طيران ناس، خسائر ب 241 مليون ريال. هلأ أقل من خسائر الربع الثاني من العام الماضي اللي كانت من 162 مليون ريال، ولكن الشركة كان عندها أرباح ب 118 مليون ريال في الفصل الأول. السهم إذن عاد ليسجل ارتفاعات. بي سي آي أيضا من الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها، في قفزة ب 387% في الأرباح إلى 17

11.6 مليون ريال، هلأ منها في 11 مليون ريال بيع ممتلكات. ولكن من ناحية أخرى، الأمر الملفت ببي سي آي كان في ارتفاع بالأسعار عوض تراجع كميات البيع. ارتفعت الأسعار ب 17%، كميات البيع تراجعت ب 12%. سريعا إلى القطاعات القيادية، سابك اليوم فيها تراجع ضمن قطاع المواد الأساسية. البنوك أداء إيجابي، كل البنوك مرتفعة. من ناحية أخرى، الطاقة أداء على تباين. وأخيرا أسهم الاتصالات، عندنا نتائج جو يتفاعل السهم بشكل إيجابي معها، في ارتفاع ب 10% في الأرباح الفصلية إلى 68 مليون ريال. مشاهدينا، لنقم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من الأسهم، حيث تواصل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية الارتفاع وسط تفاؤل حيال التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران يعيد فتح مضيق هرمز. وكان مؤشر الداو جونز قد قفز بأكثر من 900 نقطة يوم أمس، مسجلا إغلاق قياسي فوق 54,000 نقطة. كما أغلق مؤشر الأسم بي 500 فوق 7,700 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. تصريحات ترامب بإجراء محادثات جيدة جدا مع إيران ساهمت بدورها أيضا بصعود أسعار المعادن، حيث ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتتخطى مستويات 4,200 دولار للأونصة. أما بآخر تطورات في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شركة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق يوم أمس، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تتراوح بين 130 و140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق المضيق. أعلنت لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية عن خطة لتوفير 1,400,000,000 دولار من السيولة خلال العام الجاري، في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي، وذلك مع إعلان نتائج فصلية جاءت دون التوقعات. وأكدت الشركة أن الأولوية الحالية تتركز على برنامج سيارات الأجرة الذاتية بالتعاون مع أوبر ونورو واستكمال تجهيز مصنعها في السعودية. فاقت نتائج سبيس اكس توقعات المحللين، وهي أول نتائج فصلية معلنة بعد طرح السهم للاكتتاب العام. وقفزت إيرادات الشركة في الربع الثاني ب 92% إلى 7,800,000,000 دولار، مقارنة بتوقعات كانت عند 6,800,000,000 دولار، بفضل النمو القوي في أعمال خدمة ستارلينك. وتكبدت الشركة خسائر صافية قدرها 541 مليون دولار في الربع الثاني.

0: مشاهدينا للمزيد معي مباشرة من الرياض دكتور عبدالله سلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور عبدالله شكرا لوجودك معنا. فينا نتوقف بداية عند بعض النتائج التي صدرت وأظهرت خسائر مفاجئة. ما بعرف إذا عندك تعليق على نتائج ريتال وهذه الخسائر اللي هي الأول منذ إدراج الشركة تعلن عنها خسائر فصلية. هلا عم تتحدث الشركة رغم أنه في نمو بالإيرادات عم تتحدث أنه في انخفاض في وتيرة المبيعات وفي ارتفاع في التكاليف التشغيلية وأيضا اعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع. بالتالي إلى أي مدى برأيك يعني العوامل الغير مباشرة هي مرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية؟
1: السلام عليكم وصباح الخير أستاذ لارا. يمكن من ضمن النتائج اللي أعلنت اليوم مثل ما ذكرتي ريتال العقارية أتت متراجعة عطفا على أغلب الشركات اللي أعلنت للآن في قطاع إدارة العقارات، ما عدا يمكن شفنا البحر الأحمر، ممكن شفنا مكة أو عفوا جبل عمر ومكة هم الحالة اللي كان فيها نمو في صافي الربحية في هذا الربع. طبعا

0: الرجال مثل ما ذكرت التوضيحات عندهم عدة عوامل أدت لهذا التراجع، لا شك أنه يأتي في سياق تطلعات كانت إيجابية على أداء الشركة. مثل ما ذكرت هي أول ربع تقريبا في تاريخ الشركة منذ الإدراج تحقق فيه خسائر، فلا شك أنه هذا يأتي في هذا السياق، بالإضافة إلى أنه أتى أقل من متوقع متوسطات المحللين، وهذا لا شك أيضا يجعل الأثر بالنسبة للسهم أعلى، أو التوقعات على حركته تحت ضغط بناء على النتائج الربعية لهذه الفترة.
1: هل ترى بأنه ممكن هالخسائر أن تمتد للربع الثالث أم هي خسائر لمرة واحدة؟
0: طبعا هذا ممكن يكون فيه سمة مثل ما ذكروا في ارتفاع في التكاليف التشغيلية، أتوقع في الغالب التكاليف التشغيلية تستمر إلى فترات أخرى. المبيعات أيضا بالنسبة لهم خلال المرحلة القادمة هل يقدرون يحسنونه ولا لا، بالإضافة إلى وجود إيرادات عن فترات سابقة تتعلق في استثماراتهم في صندوق، وهي يعتبر إيرادات أو أرباح غير متكررة بالفترة المماثلة. لا شك أنه هذا يضع يعني بالنسبة لإدارة الشركة، الشركة اللي تعمل في قطاع يعتبر حيوي، في ضغوطات بالنسبة للقطاع بخصوص أعماله وتوسعها. طبيعة القطاع العقاري يحتاج وقت إلى ما ينعكس تشغيليا ويحقق الأرباح. لا شك أنه في تحديات خاصة على المدى القصير اللي تشهد الشركة في لديها ضغوطات، نتمنى أنهم
1: نعم،
0: يتداركونها بشكل أو بآخر.
1: شكرا لك دكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك. بالأمس مشاهدينا كنا سمعنا عن إعلان هيومين، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استثمار استراتيجي في شركة موزون. سيكون معنا للتعليق على هذا الموضوع مالك اليوسف، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة موزون، وذلك ضمن برنامج الأسواق العربية الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت السعودية. دعونا ننتقل إلى البحرين، شركة قيادية أعلنت عن نتائج أعمالها، شركة ألبا التي أعلنت عن قفزة قوية في أرباحها في الفصل الثاني من العام الحالي. سجلت الشركة أرباح فصلية بقيمة 65 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت 164% على أساس سنوي. في المقابل تراجعت إيرادات الشركة بالربع الثاني بنسبة 2.5% إلى 423 مليون دينار. وهذه الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم، إذن أداء متباين، دبي تعود لتسجل بعض التراجع أو محت كل المكاسب الصباحية. الضغط اليوم يأتي من سهم أعمال التطوير وإي إن بي دي. أبو ظبي متراجعة اليوم بضغط من ألفا ظبي. اليوم نتابع أدنوك للتوزيع، السهم كان مرتفع أصبح الآن متراجع. الشركة أعلنت عن نتائج أعمالها وفي قفزة في أرباح الفصل الثاني إلى 1.320 مليار مليون درهم بالمقارنة مع 677 مليون درهم قبل عام. بالكويت ارتفاعات لمؤشر الكويت الأول كما تلاحظون، بقية الأسواق على مكاسب بقيادة قطر 19%. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق، وفيه التقلبات تسيطر على حركة أسعار النفط ترقبا لمسار المحادثات بين واشنطن وطهران.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق

0: أهلا بكم من جديد. دعونا نحدث أرقام الأسواق العالمية اليوم. مستويات قياسية جديدة نراها في بعض الأسواق. بدأناها بالأمس من الأسواق الأمريكية قفزة على النازداك، ولكن داو والأس أم بي وصلوا إلى مستويات قياسية جديدة. هلأ من ناحية ما كان يدعم الأسواق نتائج أفضل من التوقعات في الأسواق الأمريكية، ولكن من ناحية أخرى الإعلام بالأمس أنه ممكن اليوم يتم التوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، هذا أدى إلى قفزة في الأسواق بسبب التراجعات التي رأيناها على أسعار النفط. أسعار النفط تتعافى جزئيا، اليوم الجلسة كان فيها تراجع، ولكن تتعافى جزئيا ويعود برنت فوق مستويات 80 دولار. يعني هلأ في آخر ربع ساعة رأينا هذا التحول، كان دون مستويات 80 دولار. نايمكس أيضا يسجل بعض الارتفاع بنصف نقطة مئوية. بنفس الوقت مؤشر MSCI World Index يسجل ارتفاعات اليوم إلى مستويات قياسية. البورصات الآسيوية ترتفع بقوة، وأوروبا أيضا تبدأ جلسة اليوم على ارتفاعات. للمزيد معي مباشرة من عمان أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا بك. تفاؤل في الأسواق، إلى أي مدى ممكن أن يستمر يعني هذا التفاؤل؟ وهل بغض النظر عن التطورات الجيوسياسية، هل ترى بأنه الأسواق مرتفعة لأنه ستبقى مرتفعة لأنه نتائج الشركات عم بتكون إيجابية، إن كنا نتحدث في الولايات المتحدة أم في أوروبا؟
1: طبعا خير لا رشكون الأصدقاء. يعني حقيقة موسم الأرباح له الفضل الكبير طبعا بارتفاع أسواق الأسهم. يعني لحتى الآن الشركات التي أعلنت عن أرباحها 85% رابحة فوق توقعات الأسواق، فبالتالي هو متوسط تاريخي بالنسبة لـ S&P 500 على سبيل المثال حوالي 68%، فبالتالي أرقام موسم الأرباح يعزى لها الفضل بكل تأكيد لارا. لكن التوترات الجيوسياسية بكل تأكيد يعني لاعب أساسي في الوقت الحالي. انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية ولو على كلمة واحدة في الوقت الحالي جراء المفاوضات، وكما شهدنا في الفترات السابقة كانت الكلمة يتم هدمها بكلمة أخرى، إلا أنه التفاؤل في الأسواق يدفع انخفاضات أسعار النفط، بالتالي توقعات تضخم أقل، كما نشعر الآن تسعير أسعار الفائدة انخفاض إمكانية تسعير رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي أيضا يعطي بعض الانتعاش بعض التفاؤل بالنسبة للأسواق. فبالتالي الماكرو وبالنسبة لموسم الأرباح بكل تأكيد هي الدافع الأساسي في الوقت الحالي. أعتقد بأن لارا في الوقت الحالي سوف ننظر إلى التوترات الجيوسياسية وتتابع بالنسبة لأحداث المفاوضات بالنسبة للتوترات في الوقت الحالي، فيما لو شهدنا المزيد من التفاؤل ليس فقط نمط 60 يوم بالنسبة لوقف إطلاق النار، إلا أنه أن يكون هناك إمكانية للإمدادات النفطية في مضيق هرمز. أعتقد بأن انخفاضات أسعار النفط قد تكون أكبر في الفترة القادمة، بالتالي قد يعطي المزيد من التفاؤل ليس فقط على أسواق الأسهم، لا بل على ما أعتقد بالنسبة لأصول المخاطرة بشكل عام. فبالتالي موسم الأرباح والتوترات الجيوسياسية نعم هي اللاعب الرئيسي في الوقت الحالي.
0: ومن سيكون أكبر المستفيدين برأيك في حال الإعلان عن اتفاق اليوم؟ من
1: هي بكل تأكيد يعني بالنسبة لأسواق الأسهم كقطاعات، نعم بكل تأكيد يعني أعتقد بأنه الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لكن النظر هنا لارا داو جونز على سبيل المثال تسارع ارتفاعات يعطينا إشارات بأنه حتى القطاعات الأصغر والقطاعات الصناعية تسعر التفاؤل بشكل أكبر في الوقت الحالي. بكل تأكيد النمو الاقتصادي مع حالة انخفاض التوترات الجيوسياسية وعدم رفع أسعار الفائدة، بكل تأكيد النمو الاقتصادي يكون إمكانية التفاؤل فيه بشكل أكبر، فبالتالي القطاعات الصناعية تشهد إمكانية ارتفاعات. لكن الضوء الأكبر بكل تأكيد لارا يعني لا خلاف على ذلك الذكاء الاصطناعي، الإنفاق الرأسمالي في الوقت الحالي واضح وارتفاعاته، ويجب الأخذ بعين الاعتبار طبعا هنا لارا بما أنه نتحدث عن القطاعات يجب أن نفصل هنا سبيس إكس غدا موعد على ما

0: أعتقد مهم جدا بالنسبة لسبيس إكس.
1: هو أعلنت عن نتائج أعمالها بعد الإغلاق، ونتائج أفضل من التوقعات، ولكن السهم لا يتفاعل تخوف من زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. على ما أظن أنت ما تذكره هو أنه بتصير أسهم كان عندها لوك أب بتصير متاحة للبيع في السوق، بالتالي هناك تخوف بأنه تطرح كميات من هذه الأسهم للبيع برأيك؟ يعني ضغط قوي على السهم؟
0: نعم، دار 911 مليون سوف يتم إمكانية بيعهم بالنسبة لسبيس إكس، رقم يعتبر كبير جدا. يعني ما تم شراؤه في الفترة الماضية بالنسبة لسبيس إكس روايتين على ما أعتقد، رواية الرجل الحالم إيلون ماسك من ناحية، من ناحية أخرى الندرة سوف تكون عرضة لأول اختبار على ما أعتقد غدا. 911 مليون سوف يتم إمكانية بيعهم، فبالتالي السؤال هنا هل سيتم بيعهم بشكل متتالي أم سيتم الاحتفاظ بهم؟ على ما أعتقد هو الاختبار الأكبر بالنسبة لسهم سبيس إكس في جلسة الغد. لو ما شهدنا عمليات بيع متتالية بالنسبة للأنلوك اللي راح يصير بالنسبة للأسهم، سوف يكون هناك إمكانية المخاوف بشكل أكبر بالنسبة لسبيس إكس. لو ما شهدنا تعافي بالنسبة للسهم في جلسة الغد وعدم البيع بشكل كبير جدا، قد يعطي بعض الطموح بعض التفاؤل مع موسم الأرباح الذي يعتبر جيد بالرغم من علامات الاستفهام على أنه شركة فضاء أو شركة ذكاء اصطناعي أو شركة اتصالات، والاتصالات هي الرابح الأكبر.
1: على كل سهمة متراجعة ب 7.5% كان في التداولات ما بعد الإغلاق. 900 مليون سهم للمقارنة، اليوم الموجود بالسوق 555 مليون سهم، بالتالي نسبة كبيرة سوف تكون متوفرة في السوق. شكرا لك أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة أكوتي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا وصلنا لنهاية نبض السوق، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
6: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
5: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أسواق الأسهم تتفاعل إيجاباً مع تجدد الآمال بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران. وكالة الطاقة تقول إن 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق هرمز. سبيس إكس تكشف لمساهميها عن أول نتائج فصلية بعد الإدراج وسط نمو قوي في الإيرادات. وارتفاع أسعار الوقود والتوترات الإقليمية يضغطان على نتائج طيران ناس.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ مع ما يحدث اليوم في الأسواق العالمية. وطبعا العنوان العريض الذي يتم التركيز عليه هو أنه من الممكن أن نشهد اتفاق بين أمريكا إيران وعمان حول فتح مضيق هرمز لستين يوما. هناك لهجة دبلوماسية نسمعها من الطرف الأمريكي تجاه التوصل لاتفاق مع إيران. وكل هذا من جلسة أمس كان قد هبط بأسعار برنت دون $80 للبرميل. الآن نلاحظ بأننا عدنا فوق $80. عم نشوف نوع من التقلبات، ولكن بكل الأحوال الأنظار كلها ستكون إلى حد كبير على ما سيحدث قبل نهاية هذا الأسبوع، ولأي درجة ستعود حركة الملاحة، يعني بحسب ما نسمعه بالهيدلاينز بالعناوين العريضة، لأي درجة ستعود إلى وضعها الطبيعي. الآن المشكلة بالنسبة للاقتصادات والحكومات حول العالم هو بأن المخزونات

التي تم الاعتماد عليها في بداية هذه الحرب أصبحت مستهلكة، أصبحت عند أدنى مستوياتها تاريخيا، وبالتالي أصبح من الحاجة ومن الضروري أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز، لأن الاقتصادات والدول حول العالم لم يعد لديها ما يكفي من المخزونات الاستراتيجية حتى تعتمد عليها بينما تحل هذه الأزمة. وهذا هو الملف الذي يعني بأنه حتى لو فتح مضيق هرمز الأسعار ستبقى مرتفعة بعض الشيء، لن تعود إلى مستويات $70 على الأقل، ليس قبل نهاية أو ليس قبل بداية العام المقبل. نتابع أيضا ما يحدث بالنسبة لتحركات أسعار الذهب، وهنا نراقب ملف مختلف. هو بالأساس اليوم عم نشوف ضعف للدولار الأمريكي وتراجع طفيف على عوائد السندات الأمريكية، لأنه لدينا تراجع في حدة التوترات الجيوسياسية، والدولار كان هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمر خلال هذه الحرب. وبالتالي اليوم لأنه عم نتحدث عن نبرة دبلوماسية، الدولار يتراجع وهذا يسمح للذهب في الصعود. ولكن علينا نترقب أيضا أرقام اقتصادية هامة، هي الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي، هذه الأرقام التي ستصدر يوم الجمعة. أمس كان لدينا أرقام لجولتس، الوظائف المتاحة في الاقتصاد الأمريكي جاءت دون التوقعات، ولكنها ليست البيانات الأهم، لأنه على مدار الفترة الماضية الأرقام كلها كانت إلى حد كبير تشير على الأقل إلى أنه لدينا استقرار في قطاع العمل، وبأنه لا يمثل التحدي بالنسبة للفيدرالي، التحدي هو في خفض معدلات التضخم. السوق الآن تسعر باحتمالية تصل ل 57% لأن يرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماع سبتمبر. هل من الممكن لأرقام الـ NFPs أن تغير هذا التوجه وهذا التسعير؟ هذا هو السؤال الأبرز، وخصوصا بأنه في أسواق السندات الأمريكية يبدو الأمر وكأنه مسعر، والدليل بأنه حتى مع تراجعات عوائد السندات الأمريكية التي تلاحظونها الآن لا تزال العوائد مرتفعة، يعني ليست هي بالمستويات المتدنية، وتحديدا على المنحنى العائد طويل الأجل على 15 و30 عاما، هذه الارتفاعات مردها إلى أن المستثمر بدأ يشكك في قدرة الفيدرالي على خفض التضخم إذا لم يقم برفع معدلات الفائدة، فيتدخل من يعرفون بحراس السندات ويقولون للفيدرالي إذا لا تريد أن ترفع معدلات الفائدة وتكلفة الاقتراض في أمريكا نحن سنرفعها، وهذا ما يدفع بعوائد السندات الأمريكية لهذه المستويات. دعونا نذكركم بما حدث في الجلسة الآسيوية وجلسة أمس بول ستريت. خلينا نبدأ طبعا مع جلسة أمس. أمس بول ستريت S&P 500 وصل لمستوى قياسي جديد. من أين الدعم؟ أولا تصريحات سكوت بيسنت أنه سيكون لدينا فتح لمضيق هرمز على مدار الأيام القادمة. ثانيا نتائج من بالانتير. بالانتير هي شركة تساعد شركات أخرى على إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي داخل أنظمتها، وبالتالي هي شركة لها علاقة بالأي آي. أعلنت عن نتائج مالية فاقت التوقعات، رفعت من الجايدنس، والسهم حلق بأكثر من 30%. أسهم كاتربيلر كذلك الأمر، ولكن تحديدا بالنسبة لبالانتير رفعت كل السوق لصعودا، تحديدا سوق التكنولوجيا وسوق الأي آي، وبالتالي S&P 500 وصل لمستوى قياسي جديد. لكل من يتساءل هيدي البول ماركت، هيدا البول كيس بسوق أمريكا بول ستريت من أين يستمد الدعم؟ يستمده من ثلاث أمور. أولا الريزيلينس أو متانة الاقتصاد الأمريكي حتى الآن. ثانيا أرباح الشركات الأمريكية، أكثر من 85% من الشركات الأمريكية بS&P 500 التي أعلنت عن نتائج أعمالها فاقت التوقعات. ثالثا الاستثمار بالأي آي، وهنا يأخذنا إلى نتائج سبيس أكس، طبعا هو السهم الذي كان أكثر متابعة معنا. السبب أنه شركة أعلنت عن نتائجها بعد إغلاق السوق، يعني هذه الارتفاعات كانت قبل أن تعلن عن النتائج. بعد إغلاق السوق شهدنا تراجعات بالبوست ماركت على السهم بأكثر من 7%. السبب في ذلك تخيلوا مش أنه الإيرادات جاءت أقل من المتوقع، مش أنه الخسائر جاءت أعلى من المتوقع، ولكن الكابكس. الإيرادات جاءت ممتازة على ارتفاع سنوي وأعلى من التوقعات، الخسائر جاءت أقل من توقعات المحللين. المشكلة هو موضوع الكابكس، الشركة تريد إنفاق $18 مليار قالت بأنها أنفقتها على مدار الربع الثاني على الاي اي، على الذكاء الاصطناعي. طب ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه المستثمر سواء لسبيس اكس سواء لشركات أخرى تقوم بعمل هذا الكابكس يريد أن يرى ROI، Return on Investment، عوائد على الاستثمار، وهذه العوائد على الاستثمار يجب أن يراها ويراها بقوة ويراها تبرر إنفاق مليارات مئات مليارات الدولارات من هذه الشركات على ملف الاي اي. هذا هو الملف الذي ضغط على أسهم سبيس اكس بعد الإغلاق. بكل الأحوال السهم فقد أو القيمة السوقية للشركة فقدت $1 تريليون من أعلى مستوى وصلنا له بسعر السهم بعد الاي بي او. كنا وصلنا لمستويات يعني بالنسبة للسهم جعلت تقييم الشركة يفوق $2 تريليون، وبعد ذلك خسرنا تقريبا $1 تريليون من القيمة السوقية. مع إغلاقات أمس القيمة السوقية للشركة هي تريليون.

1,600,000,000,000 دولار. هذا كان الآن الوضع الخاص بالعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية. بما أنه S&P 500 عم يرتفع، هيدا بيعطينا فكرة أنه لا يزال لدينا زخم بالنسبة للأسهم التكنولوجية. هذا هو الوضع في الأسواق العالمية. الأسواق

أو تقريبا 90 نقطة. عم نتابع نفس الأسهم، هلأ رح نتحدث عن بعض من هذه الأسهم بالقائمة الأكثر نشاطا، الراجحي أرامكو، S&P، الإنما. أمس أرامكو أعلنت عن نتائجها المالية التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن السهم كان تراجع في جلسة أمس ب 18 نقطة المئوية، لأنه علينا أن لا ننسى بأن جزء من نتائج أرامكو مسعرة بالسهم، لأنه المستثمر كان يعرف بأن أرامكو تصدر عن طريق ميناء ينبع، عن طريق خط أنابيب شرق غرب، وبالتالي استفادت من ارتفاع أسعار النفط كما ورد في النتائج المالية، وبالتالي لم تكن الأمور مفاجئة. بسوق دبي عم نشوف الآن نوع من الاستقرار. كنا عم نتحدث عن ارتفاعات في بداية الجلسة على إعمار عقارية وإعمار للتطوير التي ستعلن النتائج يوم الجمعة المقبل. كنا شفنا أمس جلسة ممتازة كانت بالنسبة لإعمار، أكثر من 6% من الارتفاعات. إمارات دبي الوطني أيضا سهم مهم. فباليوم هو الواضح بأنه يضغط على مؤشر فوتسي أبو ظبي بعد أيضا ارتفاعات كانت ممتازة أمس، ومؤشر قطر اليوم يرتد صعودا. أمس كان لدينا ضغط على صناعات قطر وعلى QNB. اليوم هناك من اشترى تراجعات، تحديدا أسهم QNB، وهو الأمر الذي يرفع مؤشر البورصة القطرية. المؤشرات الكويتية تعود للارتفاع. أمس الرئيسي كان على عمليات جني أرباح واضحة وقوية. نحن أساسا خلال الفترة الماضية كنا عم نشوف السيولة في البورصة الكويتية، بورصة بشكل أساسي مضاربية. مسقط كذلك الأمر اليوم على ارتفاعات. هو الحديث بحسب سكوت بيسانت، أو بحسب أكسيوس، أنه أمريكا، إيران وعمان سيتفقون على آلية لإعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في مضيق هرمز. وهذا وضع المؤشرات المصرية، عم نشوف عمليات جني أرباح على EGX70، مع العلم بأن افتتحنا الجلسة اليوم على ارتفاعات.

الآن سنأخذكم جولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. بآخر تطورات هرمز، أظهرت بيانات شركة كابلر بأن 8 سفن فقط عبرت المضيق أمس، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع. هو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تتراوح بين 130 و140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز. أوضحت الوكالة أن 58 دولة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة. قدمت 94 دولة دعما مباشرا لأسعار الطاقة عبر سقوف للأسعار ودعما للوقود وإجراءات ضريبية. وكما تحدثنا، فاقت نتائج سبيس اكس توقعات المحللين، هي اول نتائج فصليه معلنه بعد طرح السهم للاكتتاب العام. قفزت ايرادات الشركه في الربع الثاني بنسبه 92% الى 7.8 مليار دولار مقارنه بالتوقعات التي كانت عند 6.8 مليار دولار، والسبب هو النمو القوي في اعمال خدمه ستارلينك. تكبدت الشركه خسائر صافيه قدرها 541 مليون دولار في الربع الثاني، هذا يعادل 9 سنت لكل سهم. التوقعات كانت تشير الى 24 سنت من الخسائر لكل سهم. أعلنت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية عن خطة لتوفير 1.4 مليار دولار من السيولة خلال العام الجاري في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد، وذلك مع إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات السوق. أكدت الشركة أن أولوياتها الحالية تتركز على برنامج سيارات الأجرة الذاتية بالتعاون مع أوبر ونيرو واستكمال تجهيز مصنعها في السعودية. وأعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي. يضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة.

ومشاهدينا هذه المرة سنتحدث عن أبرز نتائج الشركات السعودية، حيث تحولت شركة طيران ناس إلى الخسائر خلال الربع الثاني من هذا العام رغم استمرار نمو الإيرادات. التأثر كان بارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات التوترات الإقليمية على عملياتها التشغيلية. سجلت الشركة خسارة فصلية بقيمة 241 مليون ريال مقارنة مع أرباح معدلة قدرها 220 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. جاءت النتائج بكل الأحوال أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل خسارة بقيمة 129 مليون ريال. أكد طيران ناس أن نتائج الربع الثاني لم تتضمن إجراء أي تعديلات على غرار الربع المماثل من العام الماضي، حيث تضمنت النتائج يعني نتائج الربع الثاني 2025 تضمنت بنود غير متكررة وغير تشغيلية ارتبطت بالإدراج في السوق الرئيسية. شملت مصروفات اكتتاب بقيمة تجاوزت المليار ريال. لذلك اعتمدت الشركة صافي الربح المعدل لتقديم مقارنة تعكس الأداء التشغيلي الأساسي. على صعيد إيرادات الشركة بالربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 3% إلى 2,221 مليون ريال. وتكبدت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع خسائر فصلية بقيمة 46 مليون ريال مقارنة مع أرباح بحوالي 110 ملايين ريال في الربع المقارن. عزت الشركة تسجيلها لهذه الخسائر إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج وارتفاع تكاليف نقل الكهرباء. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الإيرادات الفصلية نموا ب 22% إلى 1,700 مليون ريال. أيضا في نتائج الشركات السعودية سجلت ريتال للتطوير العمراني خسائر فصلية تبلغ 17 مليون ريال وذلك مقابل توقعات بتحقيق أرباح بقيمة 73 مليون ريال. كانت الشركة قد حققت أرباح في الربع الثاني من العام الماضي كانت ب 66 مليون ريال. من جهة أخرى ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 28% سنويا ل 692 مليون ريال. وعزت الشركة تسجيل الخسائر إلى ما يلي: أولا ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الثاني من هذا العام، وكذلك انخفاض وتيرة المبيعات في المشاريع الجارية، كما أن الفترة المقارنة بالربع الثاني من العام 2025 شهدت أرباح غير متكررة بمبلغ 33 مليون ريال من بيع الشركة لجزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري. هذا هو سهم ريتال 10% من التراجعات إذن مع تسجيل الشركة لهذه الخسائر في الربع الثاني من هذا العام. وتحدثنا عن الأسباب معظمها يعود إلى موضوع ارتفاع التكاليف المتعلقة بمشاريع شارفت على الانتهاء وبالتالي تكاليف هذه المشاريع سجلت في الربع الثاني. دعونا نلقي نظرة أيضا على مؤشر السوق السعودي كيف يتحرك في جلسة هذا اليوم. عم نشوف ارتفاعات بثلاثة أعشار النقطة المئوية. من أين يأتي الدعم؟ أنظر إلى أسهم أرامكو اليوم عم نشوف تراجعات بثمان أعشار النقطة المئوية. السهم عم يتحرك دون 27 ريال. أنظر إلى أسهم أخرى أيضا في هذه الجلسة من ضمن الراجحي. بالنسبة لأسهم الراجحي أصبحنا نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من نقطة مئوية واحدة. السهم عم يتداول فوق 65 ريال وبالتالي هو الذي يقدم الدعم. مرافق اليوم إذا التي أعلنت عن نتائجها المالية أيضا من ضمن الأسهم الأكثر نشاطا. أقوى سهم يعني لم نشهده في قائمة الأكثر نشاطا لفترة الآن يعود إلى هذه القائمة الآن، هو رابع الأسهم النشطة في السوق السعودي. أحاول فقط تحديث الأرقام. 2.8% من الارتفاعات أصبح سهم أقوى مرتفع من بداية هذا العام بتقريبا 11%. وبترو رابغ السهم الذي كان أساسا أمس معنا على صعود في جلسة هذا اليوم يسجل هو تقريبا خامس أو سادس سهم اليوم في قائمة الأكثر نشاطا. عم نشوف تراجعات على السهم بنقطة مئوية واحدة. السيولة، لأنه ما أعطيتكم أرقام السيولة 1.6 مليار ريال في هذه الجلسة.

0: حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا قفزة قوية في أرباحها في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من تراجع الإيرادات. سجلت الشركة أرباح فصلية بقيمة 65 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت نحو 164% على أساس سنوي. في المقابل تراجعت إيرادات الشركة بالربع الثاني 2.5% ل 423 مليون دينار. إذا نظرنا إلى أرقام النصف الأول من هذا العام نلاحظ تحقيق أرباح ب 140 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 228%. أشارت ألبا إلى أن التوترات في الشرق الأوسط خلقت تحديات لوجستية وتحديات بما يتعلق بسلاسل الإمداد. هذا أدى إلى انخفاض أحجام المبيعات أو الفوليومز بنسبة 32% ل 281 ألف طن. تراجع الإنتاج النهائي 61% لأنه تم إيقاف الإنتاج لبعض خطوط الإنتاج استجابة للظروف الإقليمية. يعني النتائج جدا يعني إلى حد كبير إيجابية يعني، وهذا الأمر هو الذي يدعم السهم لأنه الإيرادات تراجعت 2.5% وعلى الرغم من ذلك الشركة سجلت ارتفاع بصافي الأرباح ب 164%. كان لدينا حتى ارتفاع في هوامش الربحية الخاصة في الشركة. نحن بنذكركم أنه في بداية الحرب الشركة اضطرت إلى أن تغلق عدد من خطوط الإنتاج لأنها تعتمد على مضيق هرمز بتصدير منتجاتها، ولأنه ما عاد عندها قدرة استيعابية للتخزين اضطرت إلى إغلاق جزء من خطوط الإنتاج. وبنفس الوقت نحن كنا شفنا ارتفاعات قياسية على أسعار الألمنيوم لأنه جزء كبير من الألمنيوم العالمي المعروض العالمي يأتي من منطقة الخليج من مضيق هرمز، وبالتالي ما حدث في مضيق هرمز قلص من هذا المعروض ورفع من الأسعار بوتيرة جدا قوية. إذن هذا وضع الأسواق الخليجية الآن. يبدو بأنه لدينا استمرار للصعود بالنسبة للمؤشرات الكويتية، ولكن بالفعل هو الملفت بشكل أكبر هو المؤشر الرئيسي. وكيف نفسر ما حدث على المؤشر الرئيسي في الكويت على مدار الجلسة الماضية؟ الآن أنظر إلى الأرقام. المؤشر الرئيسي عم نشوف عليه ارتفاعات بنصف النقطة المئوية العام بأربعة عشر نقطة المئوية. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا من الكويت فوزي الظفيري نائب الرئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار. أهلا ومرحبا بك معنا. أنظر إلى أداء المؤشر الرئيسي بالنسبة للبورصة الكويتية. 2% من الارتفاعات من بداية هذا الأسبوع. 2% بأسبوع واحد. لماذا هذا المؤشر؟
1: أسعد الله صباحك وصباح من يشاهدنا أستاذة مي.
0: أهلا.
1: أمس كان في انخفاض 3.5%.
0: صح.
1: الجلسة اللي قبله كان في ارتفاع 5%. وفي الجلستين سبب الارتفاع وسبب الانخفاض هو سهم واحد فقط تداول بقيمة تقريبا 15,000 دينار، يعني نتكلم عن 50,000 دولار. وهذه إشكالية صراحة مؤشر السوق الرئيسي. والمشكلة يعني هو في التغطيات والاهتمام قاعد يحظى باهتمام من وجهة نظري يعني أكثر من اللازم. يعني بورصة الكويت على فكرة يعني من فترة طويلة حقيقة انتبهت لهذا الأمر وأنشأت مؤشر اسمه مؤشر الرئيسي 50، يشمل 50 شركة اللي فيها المستويات من السيولة يعني تدعم ثبات المؤشرات. المؤشر الرئيسي فيه أسهم كثيرة ما يكون عليها تداولات كثيرة حقيقة، ويكون الفري فلوت مالها منخفض جدا، فمبالغ بسيطة تداولات مثل هذه الأسهم قاعدة تأثر حقيقة على المؤشر بالارتفاع والانخفاض بشكل كبير، وهذا يعطي إشارة سلبية حقيقة للمتابعين عن ما يجري في السوق، سواء كان ارتفاع مبالغ فيه أو كان انخفاض مبالغ فيه. ونستغل الفرصة الآن احنا مع العربية بزنس، يعني العربية بزنس هي قاعدة حقيقة في مجال التغطيات الاقتصادية، فأتمنى تكون التغطية في الفترات المقبلة تركز على المؤشر الرئيسي 50 حقيقة، وتتجاهل حقيقة المؤشر الرئيسي هذا اللي أحيانا يكون فيه نوع من العبث إنجاز التعبير بمثل هذه التحركات.
0: ولم يسبق أن حدث ذلك سيد فوزي. نحن ليش بنركز على المؤشرات الثلاثة اللي هي الرئيسي العام والأول؟ لأنه ما سبق تاريخيا، يعني خلينا نتحدث عن العام الماضي، لم يسبق لنا أن شهدنا هذا النوع من التداولات على

0: المؤشر الرئيسي وأن تكون السيولة لهذه الدرجة سيولة مضاربية تتجه إلى أسهم ليست بالأسهم القيادية الثقيلة في البورصة الكويتية، ولكن طبعا سنأخذ ما تحدث به بعين الاعتبار. الآن سؤالي هو
1: استاذ مي، لا لا مش مسألة، عفوا مش مسألة لوم، يعني أنا ما
0: لا
1: فعلا
0: طبعا أكيد
1: الحدث اللي حصل حدث يعني كان واضح بشكل جلي، وما هي حتى سيولة مضاربين، نتكلم عن 50,000 دولار ترفع مؤشر 5% وثاني يوم تخفض المؤشر 3.5%، شيء يعني غير مقبول وقاعد يحكي صورة صراحة مسليدنج يعني للمتابعين.
0: طب كيف يعني كيف بتفسر هذا الموضوع؟ يعني كيف بتفسر بتعطي تبريرات لهذه النوع من التحركات؟
1: هو في أسهم حقيقة الفري فلوت تبعها منخفض جدا وما يكون عليها تداولات طوال السنة،
0: وبالتالي أي صفقة كانت كبيرة بعض الشيء فورا بتخلق فولاتيليتي على السهم.
1: فلذلك في مؤشر الرئيسي 50 اللي وضعته البورصة حقيقة من سنوات هو يشمل فقط 50 شركة اللي تكون اللي فيها سيولة بدرجة مقبولة حقيقة، وغالبا يكون مؤشر السوق الرئيسي 50 أكثر ثباتا حقيقة وأقل تذبذبا من مؤشر السوق الرئيسي.
0: طيب خلينا نتحدث عن المؤشر العام أيضا كذلك، مش المؤشر العام، المؤشر الأول اللي هو عبارة عن القطاع المصرفي بشكل رئيسي. نحن يعني أتذكر الآن لعدد من جلسات التداول نحن عم نشوف بأنه في هناك ضغوط على الأسهم المصرفية الكويتية على الرغم من أنه نتائج الأعمال الخاصة بهذا القطاع كانت إيجابية، فكيف تفسر ذلك؟
1: حقيقة بالعكس، يعني نتكلم مثلا ام بي كي من وقت اعلان نتائجه الى الان ارتفاع بتقريبا ب 9 الى 10% تقريبا في سعر السهم. البنوك هي اللي دعمت حقيقة السوق من بداية جولاي حقيقة الى ان جاء وقت الاعلان الى هذه اللحظه. احيانا يصير الضغط في المرحله اللي شهدنا بعض الايام نشهد فيها تصعيد عسكري، هذه ممكن تضغط على السوق، لكن من ناحيه اداء الشركات النتائج الماليه كانت
0: بس
1: ايجابيه
0: يعني حتى
1: حقيقه.
0: بالنسبه للبنك الكويتي الوطني اذا بتشوف التشارت نحن بالفعل شفنا ارتفاعات من بعد الاعلان عن النتائج الماليه، بس نحن لا نزال بعيدين عن المستويات التي وصلنا لها في بدايه هذا العام، والسهم اذا نظرنا من ادائه من بدايه هذا العام متراجع ب 10.2% على الرغم من أنه تقييماته تعتبر جدا جذابة. فإذا نظرنا هيدا الرسم البياني عم نشوف بأنه الترند هبوطي، نعم شهدنا ارتفاعات من بعد الإعلان عن النتائج ولكن لا نزال بعيدين عن المستوى الذي بدأنا عليه هذا العام.
1: بالنسبة للـ MBK بنك الكويت الوطني هذه الحالة، يعني نزل من مستويات فوق الدينار وصل إلى مستويات 800 فلس، حاليا نتداول عند 870 فلس. ممكن أن تكلمنا سابقا أنه بيئة الأعمال للبنوك ما هي في أفضل حالاتها من العام حقيقة، لكن جاء أيضا موضوع الحرب والتصعيد العسكري، هذا يمكن شكل ضغط أكبر، لكن بعد النتائج المالية أعتقد إعادة الثقة للمستثمرين. وبالنسبة للإم بي كي والارتفاعات هذه، لأن أعتقد الآن خاصة على اليلد، يعني إذا اليلد أتوقع أنه راح يكون يعني وصل مستويات تاريخيا مغريه حقيقه، وفي توقعات ان يكون في توزيعات، يعني احنا الان حقيقه النتائج الماليه تجاوزنا، اعتقد كنا متخوفين حقيقه من موضوع البنوك وتتاثر من الربع الثاني، لكن تجاوزنا هذه المرحله. الفترات المقبله اتوقع خلاص الصدمه تم امتصاصها ونتوقع يكون في تعامل افضل. الان التصعيد العسكري حقيقه متى ما ان شاء الله الامور اتجهت الاتجاه السليم، السوق الكويتي حيكون في اعتقد اتجاه ايجابي. وحاليا استاذه مي الانخفاض يمكن السوق الاول بحدود 2% اقل حقيقه من انخفاض المؤشر قبل اندلاع الحرب.
0: حتى انت يعني ذكرت موضوع عوائد التوزيعات، لانك ذكرت هذا الموضوع بالنسبه للمؤشر الاول، بالفعل هو المؤشر متراجع من بدايه هذا العام ب 1.7% تقريبا 2%، واذا شفنا يعني الديفيدند ييلد او عائد التوزيعات نحن عم نتحدث عن تقريبا 3.7%.
1: ايه، والبنك الكويتي الوطني اعتقد وصل 4.5% الان، ممكن بعد الارتفاعات اللي حصلت انخفض 4.5% تاريخيا، يعني يعتبر
0: صح
1: اعلى من المتوسطات التاريخيه، تاريخيا كان يمكن 3% 3.5% وصل الى 4.5%، فهذه بعد النتائج اعتقد المستثمرين اكتسبوا ثقه اكثر ووضعوا صراحه ودخلوا في هذا السهم وضعوا ثقتهم فيه، لان ما في تخوف انه ما يكون في توزيعات، وشفنا مثلا بيت التمويل اعلن توزيعات النصف المرحليه حقيقه، لكن بنك الكويت الوطني ما اعلن نفس العام، العام ما اعلن في نصف السنه، لكن في نهايه السنه كان في توزيعات ونتوقع راح تستمر هذه التوزيعات. حاليا نحن للاسف يعني تحت رحمه التصعيد العسكري، متى ما هدأت الأمور السوق راح يكون في اتجاه إيجابي، لكن نتائج الشركات اللي أعلنت جيدة، في شركات ما أعلنت نتوقع ممكن تكون تأثرت، لكن بوجهة نظري تم امتصاص الصدمة.

0: ما حتى الشركات اللي ممكن تأثرت في سلاسل الإمداد بالنسبة لها، أعتقد أنها وجدت طريقة أو أخرى أنها تتعامل مع الأزمة اللي حصلت، وراح يتحسن أدائها في الربع الثالث.
1: شكرا جزيلا لك. ضيفنا من الكويت السيد فوزي الضفيري، نائب الرئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في الأسواق العربية. لوسيد تعطي الأولوية لمصنعها في السعودية ومشروع سيارات الأجرة الذاتية.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميت من أن التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يخلق مخاطر مالية تستوجب المتابعة عن كثب. أشار شميت إلى أن الحجم الضخم للاستثمارات في القطاع يستدعي مقارنته بتجارب سابقة أدت إلى مخاطر نظامية هددت استقرار النظام المالي، داعيا إلى مناقشة هذه التطورات على المستوى الاقتصادي الكلي. تساءل شميت عما إذا كانت صناعة الذكاء الاصطناعي تتجه لتصبح أكبر من أن تفشل أو too big to fail، في إشارة إلى المؤسسات التي قد يضطر صناع السياسات إلى إنقاذها إذا واجهت أزمات، وهذا طبعا بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد والأسواق المالية. نلقي نظرة على تداولات العملات، وطبعا اليوم لأنه لدينا هذه النبرة الدبلوماسية التي نسمعها من الطرف الأمريكي حول الحرب في إيران، هذا الأمر إلى حد كبير كما تلاحظون يضغط على الدولار الأمريكي، ولكن الدولار الآن أمامه استحقاق جدا هام يلي هو وظائف غير الزراعية المضافة في الاقتصاد الأمريكي. لا نتوقع أن يكون هناك مفاجآت، ولكن إذا جاءت الأرقام يعني أقل من التوقعات بفارق كبير، هذا يعني بأن يعني هذا سيضع ضغط كبير على توقعات السوق إلى أن الفيدرالي بحاجة لرفع الفائدة. إذا جاءت الأرقام أعلى بكثير من التوقعات هذا أو جاءت مستقرة، هذا يعني يعيد يعني برمجة السوق إلى أنه الفيدرالي على حق، أن التضخم هي المعضلة الأساسية بالنسبة للاقتصاد وليس هو قطاع العمل. بكل الأحوال الاقتصاد أو المستثمر الآن يتوقع باحتمال تصل ل 57% إلى أن يكون لدينا رفع للفائدة في اجتماع سبتمبر ب 25 نقطة أساس. ونلقي نظرة على تداولات المؤشرات المصرية، افتتحنا الجلسة على أداء إيجابي بالنسبة للمؤشرات الثلاث. الآن عم نشوف عمليات جني أرباح عم نشوفها على 70 بقرابة 18 النقطة المئوية. نذهب مباشرة إلى الزميلة فهيمة زايد تعطينا تفاصيل ما الذي يحدث الآن في البورصة. فهيمة،
1: كما ذكرت مي، البداية كانت إيجابية للغاية. المؤشر السبعيني ارتفع بقوة في بداية الجلسة مع بداية افتتاح الجلسة وتخطى 20,000 نقطة لأول مرة. بالطبع هو كل يوم يحقق قمة تاريخية جديدة، لكن بالطبع يعني بعد وصوله إلى وتخطي مستويات 20,000 نقطة بدأنا نشهد عمليات جني أرباح طبيعية جدا بعد الارتفاعات القوية التي شهدها خلال الفترة الماضية. حتى مستوى الانخفاض للمؤشر ليس بمستوى الارتفاع الذي كنا نشهده.

0: تده يوميا، يعني 18 النقطة المئوية حتى الآن، السيولة لا تزال مرتفعة بقوة في البورصة المصرية تدعم استمرار الاتجاه السعودي، وهذا ما يراه المحللون أن الاتجاه السعودي مستمر. ولكن بالطبع يمكن أن نشهد بعض الضغوط البيعية نتيجة عمليات جني الأرباح، لكن أيضا من الملاحظ أن السيولة في أوقات تراجع المؤشر السبعيني نشهد انتقال السيولة إلى المؤشر الرئيسي ويقترب من مستويات 55,000 نقطة. الزخم مستمر في البورصة المصرية مدعوم بقوة بالسيولة المرتفعة والتي تتخطى حاليا 15 مليار جنيه في تعاملات أمس وأيضا تعاملات أول أمس، وبالتالي سيولة مرتفعة تدعم هذا الزخم الكبير الذي تشهده البورصة، ويدعمها أيضا نتائج أعمال الشركات. جهينة أعلنت عن نتائج أعمالها، من الواضح أن السهم يعني كان متفاعلا بالأمس مع توقعات هذه النتائج، ارتفع بأكثر من 12% اليوم مع إعلان النتائج وتحقيق الشركة أرباحا بنمو 48%. بدأنا نشهد بعض الضغط البيع على السهم، ولكن ليس ضغط بيع كبير، لكن التوقعات تفاعل معها السهم بقوة، وبالتالي نتائج الأعمال التي بدأت تصدر بشكل متوالي سيكون لها تأثيرها أيضا في هذا الزخم في البورصة المصرية.
1: فهيمة، يعني خلال الفترة الماضية كان كل التركيز على موضوع مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وطبعا موضوع إغلاق مضيق هرمز وموضوع تقلص كبير في عدد السفن التي تمر عبر هذا المضيق، ولكن كيف أثر كل ذلك على وضع قناة السويس؟
0: استفادت قناة السويس بشكل كبير مي، يعني كنا توقعنا مع بداية العام الحالي كان هناك اتفاق مع شركات الشحن العالمية على عودة المرور في قناة السويس مرة أخرى بعد عامين يعني شهدت فيهم قناة السويس تراجع كبير في الإيرادات بعد بالطبع أحداث غزة عام 23. بدأنا كان عام يعني بداية إيجابية وتفاؤل كبير جدا بأداء قناة السويس هذا العام، ولكن جاءت الحرب على إيران عطلت هذه المسيرة لبعض الوقت، ولكن في النهاية استفادت قناة السويس يعني خلال الربع الثاني من العام الحالي نمو في ناقلات النفط المرة من قناة السويس بنسبة 22.3% لتصل عدد السفن المرة إلى 1526 ناقلة نفط مرت من قناة السويس خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليرتفع عدد السفن المرة من قناة السويس بنسبة 16.5% خلال هذا الربع إلى 3580 سفينة مرت من قناة السويس. هذا انعكس إيجابيا على الإيرادات التي وصلت إلى 1,250,000,000 دولار خلال الربع الثاني، وأثرت إيجابيا على العام المالي بالكامل الذي حققت فيه إيرادات قناة السويس 4.6 مليار دولار مقارنة مع 4 مليارات دولار خلال العام المالي الأسبق. ولكن بالطبع لازلنا بعيدين عن المستويات الطبيعية لإيرادات قناة السويس، والتي كانت قد وصلت في عام 23 إلى نحو 10.5 مليار دولار.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطوري الذكاء الاصطناعي بأنها لم تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة لاختبارات سلامة طوعية، وذلك بحسب رويترز. ناقش البيت الأبيض قواعد الاختبار التي لم تنشر بعد مع ممثلين عن شركات ميتا وأنثروبيك وجوجل وإنفيديا وحتى أوبن أي أي، وجاء هذا الاجتماع في عقاب إعلان شركتي أوبن أي أي وأنثروبيك عن اختراق أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لهما لأنظمة شركات أخرى، ما أثار مخاوف المشرعين الأمريكيين بشأن احتمالية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في شن هجمات سبرانية أو حتى تسهيلها. أعلنت شركة سبيس إكس عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني، هي أول نتائج فصلية معلنة بعد إدراج السهم. بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 7.8 مليار دولار بينما كانت التوقعات عند 6.8 مليار دولار. قفزت الإيرادات بشكل سنوي ب 92%. بالنسبة أيضا لما شاهدناه بالنمو القوي في أعمال خدمة ستارلينك، وكانت أيضا الشركة قد تكبدت خسارة صافية قدرها 541 مليون دولار في الربع الثاني. الشركة استثمرت 18.4 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الصناعي وتوسعة مشروعي ستارتشيب

وأيضا ستارلينك. على الرغم من أن النتائج جاءت أفضل من المتوقع، إلا أن السهم تراجع بنحو 7% في تداولات ما بعد إغلاق السوق بعد أن كشفت الشركة عن هذا الحجم الهائل للإنفاق الرأسمالي أو الكابكس الذي قفز إلى 18.4 مليار دولار في الربع الثاني. هي إشارة إلى استمرار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. مؤسس سبيس إكس إيلون ماسك أكد أن الشركة تستهدف الوصول إلى معدل إيرادات سنوية يبلغ 100 مليار دولار مع نهاية العام. هذا رقم يفوق بكثير متوسط توقعات المحللين عند 38.6 مليار دولار. كشفت الشركة عن خطط لتوسيع أعمال ستارلينك ومنافسة شركات الاتصالات الأمريكية مباشرة، في حين أبلغت عن خسائر وحدة الذكاء الاصطناعي التشغيلية التي وصلت إلى 1.260 مليار دولار، جاءت حتى أقل من توقعات السوق. من على جانب آخر، يترقب المستثمرون أيضا انتهاء أول فترة حظر لبيع الأسهم أو اللوكاب هذا الأسبوع. هذا سيتيح أسهم قيمتها 100 مليار دولار وسيضيف المزيد من الضغوط على سعر السهم الذي هو أساسا متراجع من البيك بأكثر من 50%.

0: إلى لوسيد هذه المرة، التي أعلنت، وهي طبعا شركة صناعة الكهرباء السيارات الكهربائية، أعلنت عن خطة لتوفير 1,400,000,000 دولار من السيولة خلال العام الجاري. هذا في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولاي، وذلك رغم إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات السوق. تتضمن الخطة خفض الإنفاق الرأسمالي أو الكابكس بنحو 500,000,000 دولار وتحقيق وفورات تصل إلى 800,000,000 دولار من المخزون، إلى جانب تقليص المصروفات التشغيلية بنحو 200,000,000 دولار. أكدت الشركة أن أولوياتها الحالية تتركز على برنامج سيارات الأجرة الذاتية بالتعاون مع أوبر ونيرو واستكمال تجهيز مصنعها في السعودية، إضافة إلى إطلاق أول طراز يعتمد على منصة السيارات الكهربائية متوسطة الحجم. في نتائجها المالية الفصلية، سجلت لوسيد إيرادات بقيمة 405 ملايين دولار مقابل التوقعات التي كانت عند 416 مليون دولار. بلغت خسارة السهم $3.30، وهي أعلى من التوقعات التي كانت عند $2.46. وللمزيد حول هذه النتائج ينضم إلينا من الرياض السيد هاشم الفطايرجي، الرئيس التنفيذي لشركة كاراراك فنتشرز. سيد هاشم، أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بنتائج شركة لوسيد.
1: السلام عليكم. أول شيء، نتائج شركة لوسيد كويسة بالنسبة للحجم الإنتاج اللي موجود عندهم حاليا. It's consistent، فيها تتابع من الفترات الماضية، لكن واضح من الاستراتيجية الجديدة أنه في تركيز على تحسين البرفورمس للشركة بشكل عام.
0: صح. طب اليوم الرئيس التنفيذي الجديد الواضح بأنه يريد التركيز على أن يكون هناك سيولة أكبر متاحة بالنسبة لهذه الشركة، هل تتخوف بأن هذا من الممكن أن يكون على حساب وضع يعني الصرف على استثمارات جديدة، أو تعتقد بأن الشركة قد تستطيع الموازنة ما بين موضوع تحقيق الوفورات، خفض التكاليف، والاعتماد يعني لربما على أن يكون هناك حصول على سيولة إضافية ولكن ليس على حساب التوسع؟
1: هو بصراحة أهم شيء بالنسبة لهم اللي هو السيولة، ويحسن من وضع الشركة بشكل عام، وأنا شايف أنه هذه استراتيجية كويسة، لأنه واضح أنه موضوع التوقعات الوردية اللي كانت موجودة من الإدارات السابقة ما قدروا يحققوها في الإنتاج المضطرد. فالكويس حاليا انه يحاولوا يحسنوا من الربحيه حق السيارات ويحسنوا الوفرات السيوليه. نفس الوقت انت لاحظي انه هم ما وقفوا موضوع الابتكار، لانه هم واحده من الاربع اهداف الرئيسيه حقهم اللي هو الاستثمار في السيارات الاوتونومس مع اوبر، وهذا مشروع مهم. هذا بيتيح للشركه انها تكمل في طور الابتكار والإنوفيشن على منتجات جديدة لحتى يتنجح هذا المشروع.

0: إذا هو وازن بين أنه يحسن من الشركة بشكل عام، نفس الوقت الشركة حتكمل في الانوفيشن بيرفورمانس حقها.
1: ما الذي تتوقعه بالنسبة للنون بروتوتايب روبوتاكسي الإنتاج الذي سيبدأ مع بداية العام المقبل؟
0: بصراحة عالميا يعني الإنتاج السيارات الروبوتاكسيز مع كل السيارات اللي موجودة من تسلا أو الشركات الصينية أو غيرها ما بتعدى بعض بضعة آلاف. المنتج لسه جديد، المنتج مكلف، لازم يكون في economies of scale لإله، فبتصور أنه يأخذ بعض الوقت لحتى يكون في يعني هيكلة إنتاجية ربحية له في المستقبل.
1: أنا لفتني تصريحات للرئيس التنفيذي الجديد، قال فيها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تعزل نفسها عن منافسة أو عن المنافسة بسبب السيارات الكهربائية الصينية. اليوم لمن الكفة ترجح بما يتعلق بهذا القطاع برأيك، من ناحية الأسعار، من ناحية التكاليف، يعني قديش هوامش الربحية، ومن ناحية أيضا الماركت شير أو الحصة السوقية؟
0: بصراحة الصينيين بتفوقوا بشكل كبير عن الشركات الأمريكية. هو عالميا المتصدرين في هذا القطاع هم الشركات الصينية، بيجي بعدهم الشركات الأمريكية، بس في تفوق في الإنتاج، في التكنولوجيا، في الإيكونوميز أوف سكيل، في البروفيتابيليتي في الشركات الصينية. إذا شلتي تسلا من المعادلة هتلاقي أنه عالميا الشركات التقليدية هي ما قدرت تلحق على اللي البرفورمانس اللي صاير في بالنسبة للصين. بس التكنولوجيا اللي موجودة في الشركات الأمريكية، تكنولوجيا مثلا اللي موجودة في لوسيد، بما أنه عم نتكلم في لوسيد، السيارات من أفضل السيارات اللي موجودة على بطبيعتها على مستوى العالم. السيارة الفور باي فور جرافيتي هي من أفضل السيارات الفور باي فور مقارنة بأي سيارة تانية في العالم. نفس الشيء بالسيارة السيدان تبعيت لوسيد، التكنولوجيا اللي موجودة عندهم متفوقة جدا، وهذا يعني بيتيح للشركة أنه يكون عندها الأسس اللي تبني عليها للمستقبل قدام.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد هاشم الفطايرجي، الرئيس التنفيذي لشركة كارارك فنتشرز. مشاهدينا، يوم أمس أعلنت هيومين الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أعلنت عن استثمار استراتيجي في شركة مزن. سيكون معنا للتعليق على هذا الموضوع السيد مالك اليوسف، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة مزن، وذلك ضمن الأسواق العربية الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت السعودية. مشاهدينا، إلى فاصل، نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.
2: في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟ على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
3: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل، المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
2: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6:00 على العربية بزنس.
1: مشاهدينا، في أول اختبار حقيقي لمصداقيته، وجد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش نفسه أمام رسالة قاسية من الأسواق، رسالة تقول الكلمات وحدها لم تعد تكفي. بعد اجتماع الثاني

فقط له، فمنذ توليه رئاسة الفيدرالي في مايو الماضي قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.5 ل 3.7%. التصويت كان بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 صوتوا كانوا لصالح رفع الفائدة في نفس الاجتماع. القصة لم تبدأ مع القرار بل بدأت مع المؤتمر الصحفي، فبدلا من أن يطمئن المستثمرين كيفن وورش خرجت الأسواق برسالة مختلفة تماما، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بقوة، وقفز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ العام 2007، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين. هنا تكمن المفارقة، الأسواق تقول إنها لا تتوقع تحركا سريعا من الفيدرالي، ولكنها في الوقت نفسه تطالب بعائد أعلى على الديون طويلة الأجل، وكأنها ترسل رسالة واضحة، إذا لم تتحرك أنت لمحاربة التضخم اليوم فستضطر إلى التحرك بعنف أكبر غدا. وورش الذي بنى سمعته قبل وصوله إلى رئاسة الفيدرالي على انتقاد جيروم باول بسبب ما اعتبره فاقدا للمصداقية، وجد نفسه اليوم يواجه نفس هذا الاختبار. المفارقة أن الرجل الذي كان ينتقد باول بسبب إشارته للأسواق اختار نهجا معاكسا تماما، أنهى سياسة الفورورد جايدنس التوجيهات المستقبلية والتي اعتاد الفيدرالي على استخدامها لسنوات مع السوق، هي السياسة التي كانت تمنح الأسواق إشارات واضحة حول مسار الفائدة مستقبلا. يرى هذا الرجل كيفن وورش أن تلك السياسة جعلت الفيدرالي أقل مرونة، لذلك فضل أن يترك الأسواق تخمن القرارات الخاصة بالفيدرالي بنفسها. لكن هذا الغموض جاء بثمن باهظ، بدأ المستثمرون بإعادة تقييم رئيس لم يمضي على وجوده في المنصب سوى أسابيع قليلة. الرسالة الأقوى جاءت من سوق السندات الأمريكي، هناك مقولة شهيرة في الأسواق تقول إن من يعرفون بحراس السندات أو البوند فيجيلنس يتدخلون عندما يشعرون أن البنوك المركزية أصبحت متساهلة مع التضخم. هذا تماما ما حدث، ارتفع عوائد السندات الأمريكية، وهذا الارتفاع يعني أن المستثمرين يفرضون بأنفسهم تشديدا في الأوضاع المالية ويرفعون تكلفة الاقتراض في أمريكا، كأنهم يقولون للفيدرالي إذا لم تفرض الانضباط على التضخم سنفرضه نحن في السوق. يبقى السؤال اليوم، هل يستطيع كيفن وورش الحفاظ على صورته كرئيس للفيدرالي صارم في مواجهة التضخم، أم أن الأسواق بدأت بالفعل في اختبار مصداقيته منذ الأيام الأولى؟ ربما ما زال يملك فترة سماح قصيرة باعتباره رئيسا جديدا للفيدرالي، ولكن التاريخ يقول إن الأسواق قد تمنحك وقتا إلى أنها لا تمنحك المصداقية مجانا.

استقرت حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب دون تغيير يذكر، رغم استمرار الغموض بشأن المحادثات الرامية إلى أنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. أظهرت بيانات شركة كابلر أن 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع. هو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق مقارنة بالمعدلات الطبيعية والتي كانت تتراوح بين 130 و 140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق المضيق. في تطور لافت، عادت إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأدنوك الإماراتية إلى الظهور خارج مضيق هرمز بعد تحميل شحنة من جزيرة داس الإماراتية، وهي المرة الثالثة التي تنجح فيها الناقلة في مغادرة المضيق لتتجه نحو الهند. في مضيق باب المندب أظهرت البيانات عبور 20 سفينة أمس دون تغيير عن اليوم السابق. الوكالة الدولية للطاقة أعلنت أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق هرمز في محاولة للحد من أثار اضطرابات إمدادات الطاقة. أوضحت الوكالة أن 58 حكومة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض استخدام الوقود، تشجيع العمل والدراسة عن بعد، وتقليل السفر

اليومي وخفض استهلاك الكهرباء في المباني. كما قدمت 94 حكومة دعما مباشرا لأسعار الطاقة عبر سقوفا للأسعار ودعما للوقود وإجراءات ضريبية لتخفيف الأعباء على المستهلكين. في المقابل أعلنت 30 دولة سياسات طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال برامج كفاءة الطاقة والتوسع في السيارات الكهربائية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة. هذه نهاية الأسواق العربية. لارا حبيب ستكون معكم بعد قليل.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات

0: الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: العربية اف ام. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية اف ام خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
3: الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
4: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: دون أن يستبعد خيار الضرب، ترامب يتحدث عن محادثات إيجابية مع إيران وباكستان تؤكد أن قنوات الاتصال مفتوحة.
1: في الواجهة،
0: انتهاء اليوم الأول من مفاوضات روما دون اختراق، المحادثات تكشف عن عقبات حول وقف إطلاق النار والحدود وآلية التحقق.
1: في الواجهة،
0: إسرائيل تسلم لواشنطن ملاحظاتها على مسودة اتفاق غزة وتجدد الانسحاب من القطاع قبل نزع السلاح.
1: في الواجهة،
0: بنك والأهداف يتغير والهجمات تتصاعد، روسيا تشن ضربات عنيفة على كييف تسفر عن 15 قتيلا وعشرات الجرحى.
1: الحي المالي،
0: وكالة الطاقة الدولية تقول إن 115 دولة أخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز. وفي فقرة المصادر المفتوحة، صدام غير مسبوق بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، كاتس يفتح النار على زامير، فمن يربح المواجهة؟ ونتابع كذلك في فقرة استوديو لايت، نظارات ميتا الذكية تواجه

0: صوتا متزايدة في ألمانيا بعد تصاعد الدعوات لدراسة حظرها. الزميلة الصحفية هزار البحبوح. إذن مستمعين أهلا بكم، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة ومن الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب منصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة جدا مع إيران. وفي تصريحات أدلى لفوكس نيوز بها لوح ترامب باستئناف الضربات على إيران بقوله مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت ستشن هجوما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، كما شدد على أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة، مجددا التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

0: في إطار الحديث عن انفراج مستمعين، أفاد مصدر رفيع للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح المضيق مضيق هرمز، وأن الاتصالات جارية على قدم وساق، وأنه تم إحراز تقدم بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلان عماني إيراني قد يتم خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. بموازاة ذلك، أكد فيصل نيازي سفير باكستان لدى روسيا بأن إسلام أباد تؤدي دور قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح في حديث لوكالة تاس بوجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للتوصل أو للوصول لتسوية أمريكية إيرانية، مشيرا إلى أن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية يصب في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران ويعزز من فرص نجاح الوساطة. عبر زوم من إسلام أباد معنا الآن الصحفي الباكستاني الأستاذ عبد الرحمن حياة. سيد عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني أود أن أعرف معك إلى أين تسير المفاوضات الآن، ما الأخبار، ما المعلومات الجديدة التي تدور الآن في باكستان والتي تتكشف حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، بعد التحية لك أستاذي الكريم وللمستمعين الكرام. لا يخفى أن باكستان باعتبارها الوسيط الرئيسي وبدعم من باقي الوسطاء قررت أن تمنع إيران فرصة جديدة، وهي بحسب المراقبين في إسلامباد تعتبر الفرصة الأخيرة لإيران لإخراجها من هذه الأزمة التي أضاعتها من خلال عدم الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. حاليا هناك مؤشرات إيجابية من إسلام أباد وباقي العواصم الداعمة لعملية الوساطة أو المشاركة في هذه الوساطة، هناك يعني تفاؤل كبير. لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من أي طرف، خاصة الجانب الباكستاني دائما يحافظ على السرية، لكن هناك تفاؤل كبير من حدوث انفراجة إيجابية خلال الساعات القادمة، خاصة وأن هناك مفاوضات جادة تسير بين الجانبين الإيراني والعماني. المعضلة هي إعادة فتح مضيق هرمز بشكل لا يكون لإيران أي هيمنة على هذا المضيق الذي يعتبر ممر دولي. نعم، إيران حاولت أن تفرض نفوذها عليه، لكن جميع الدول لا سيما باكستان من الدول المتضررة بسبب إغلاق هذا المضيق، الصين أيضا من الدول

0: تستورد 80% من نفطها عبر هذا المضيق. جميع هذه الأطراف رفضت الهيمنة الإيرانية. نتوقع خلال الساعات القادمة حدوث انفراجة إيجابية.
1: طيب يعني أستاذ عبد الرحمن، بالأمس لدى

0: خطة جديدة غير الخطة التي تحدثت عنها بالأمس؟
1: أنا في الواقع لا أريد يعني أن مشكلة إيران أنها تبالغ وتبالغ في التصريحات الإعلامية وتقوم دائما بتضليل الرأي العام العالمي وتكون معظم تصريحاتها للاستهلاك المحلي. حسب الوسيط الباكستاني إيران
0: أستاذ عبد الرحمن، طيب يبدو أن الخط انقطع والتواصل انقطع مع الصحفي الباكستاني الأستاذ عبد الرحمن حياة. أستاذ عبد الرحمن هل تسمعنا؟ طيب ربما نعود ويعني نتواصل مع الصحفي الباكستاني الأستاذ عبد الرحمن حياة بعد قليل لاستكمال ما كان يتحدث عنه، عن شكل الاتفاق المرتقب أو حتى الإعلان المتوقع والمرتقب فيما يتعلق وفيما يتصل بمضيق هرمز وسير المفاوضات والأخبار والمعلومات التي تكشفت حتى الآن.

أظهرت بيانات منصة تتبع لحركة السفن كيبلر أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ظلت منخفضة في ظل الغموض الذي يحيط بسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وكشفت بيانات الشركة عبور 8 سفن مضيق هرمز بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع، هو نفس العدد الذي سجل في اليوم السابق. كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن إيران تدرس السماح للدول الأوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن هذه الفكرة قد تشكل جزءا من اتفاق لإعادة فتح الملاحة عبر المضيق وتسهيل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

0: معنا الآن مستمعينا من لندن الباحث والمختص في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. سيد عارف أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات إيجابية تسير أيضا بشكل جيد كما يقول ترامب، لكنه في ذات التوقيت يتحدث أنه سيضرب طهران أو سيضرب إيران بشكل قوي إذا لم تصل إلى اتفاق. إلى ماذا تشير هذه التصريحات التي تحمل تهديدات وتحمل أيضا أخبار إيجابية في ذات التوقيت؟
1: أحياء طيبة لك ولمستمعيكم مشاهديك الكرام. الواقع نحن تعودنا على الرئيس الأمريكي يطغى الكثير من التصريحات ضمن سياسة العصا والجزرة، لكنما على الطرف الآخر الجانب الإيراني فيما يبدو بأنه يتحرك ضمن نسق معين، وهو الانتقال من عملية إغلاق وفتح المضيق إلى عملية أخرى، وهي إرسال قواعد وآليات جديدة يدعي بأنها وفق المادة الخامسة من الاتفاق إسلام أباد المعلن، الذي عمليا جعل عدة نقاط الآن الولايات المتحدة ترفضها، منها العبور الآمن للسفن التجارية حصرا، وما يعني بأن السفن العسكرية بالوفق الغراء الإيرانية يمنع عليها دخول الخليج. النقطة الثانية هي إرساء آلية إدارة مستقبلية إلى مضيق هرمز، وهذا أيضا ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثالثة هي أن تبغى هذه المفاوضات بين إيران وعمان حصرا بالمشاورة مع دول الخليج وإبعاد الولايات المتحدة. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذا التحرك هو عمليا محاولة إيرانية لإرساء قواعد جديدة لمضيق هرمز وإبغاء هذه الورقة التي اكتشفتها إيران مؤخرا على أنها ذات ثغل كبير.

0: بالحسابات الاقتصادية العالمية كضمان إلى ربما الحصول على المزيد من الفرص يعني ما نص عليها الاتفاق في المادة 13 المكاسب الاقتصادية والمكاسب الاستراتيجية وإبعاد مناقشة الملف النووي. لذلك أنا أعتقد أن على خلاف تصريحات الرئيس الأمريكي، حتى إذا ما فتح مضيق هرمز فهذا ليس مرضي إلى الولايات المتحدة، ويجب أن ننتظر المزيد من التصعيد الأمريكي تجاه إيران.
1: طيب سيد عارف، يعني قبل اليوم كان هناك مذكرة تفاهم وتم الاتفاق عليها، والذي حدث أن طهران قامت بالتصعيد، وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحدث أن مذكرة التفاهم ألغيت أو حتى انتهت، وبالتالي ما الضامن في هذه المرحلة حتى وإن تم التوصل، حتى وإن تم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ما الضامن حتى أن تستمر هذه الإجراءات؟ يعني
0: لا يوجد أي ضامن، وهذه أنا أعتقد بأنها إحدى العوامل التي يجعل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة اتفاقا هشا، بمعنى أن عمليا وجود الوسيط الباكستاني أو حتى الوسيط القطري لا ليس لديهما أوراق ضغط لا على الجانب الأمريكي ولا على الجانب الإيراني. هنالك نوايا حسنة إن صح التعبير، محاولة إلى تغريب وجهات النظر، لكنما في مثل هذه الملفات المعقدة يجب أن يكون الوسيط يتمتع بقدرات إرغام الطرفين، وهذا الأمر لا يوجد. يعني مثلا فيما يتعلق باتفاق غزة، وجود الولايات المتحدة كطرف ضامن إلى هذا الاتفاق بإمكانه أن يضغط على الجانب الإسرائيلي أو يضغط على الجانب الآخر، وبالتالي مثل هذا الوسيط لا يوجد بالملف الإيراني، وهذا يجعل أي اتفاق هو يعتمد فقط على النوايا الحسنة وليس على الآليات المرغمة الإرغامية إن صح التعبير أو الإكراهات إن صح التعبير فيما يتعلق بمثل هذه الاتفاقات. لذلك إذا لم تدخل روسيا أو الصين، روسيا كما حدث مثلا في عام 2015 أو الصين الآن بهذا الاتفاق، فأنا أعتقد بأن مثل هذه الاتفاقات اتفاقات هشة ولا تستطيع أن تغير من المشهد، ويجب أن ننتظر على أنها محاولة إلى تأجيل الصراع، ويجب أن ننتظر التصعيد في نهاية المطاف بعد الانتخابات النصفية.
1: طيب على الأقل مؤقتا، إذا نجحت هذه التفاهمات وإذا تم فتح مضيق هرمز، يعني الأخبار تتحدث عن أن ساعات وربما بحلول اليوم سيتم فتح مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا الإجراء للحديث عن نقاط أخرى، عن تفاهمات أخرى فيما يتصل بملف المفاوضات النووية، ملف تخصيب اليورانيوم، وكذلك الملفات الأخرى العالقة؟
0: يعني ما رشحت من معلومات حتى الآن بأن الاتفاق الذي سيبرم هو اتفاق سيكون من صفحة واحدة ويكون حصرا بين إيران وعمان، ويتحدث عن مضيق هرمز دون التطرق إلى الملف النووي. هذا الأمر يجب قراءته ضمن الاستراتيجية الإيرانية وكيفية يعني انطلاقة منطلقاتها إلى التفاوض. هي كانت في مذكرة التفاهم تجعل المفاوضات ليس للنووي وإنما لإنهاء الحرب، والآن هي أتت إلى مرحلة جديدة تتحدث عن إدارة مضيق هرمز وليس عن الملف النووي، وهذا إن دل على شيء يدل بأن المنطلق الإيراني إلى المفاوضات يختلف عن المنطلق الأمريكي. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذا الاتفاق هو اتفاق يعني ولد أو يولد ميتا.
1: هذه نقطة مهمة، يعني إذن الاتفاق المرتقب أو حتى الورقة المتوقعة يعني ستكون هي تفاهمات ما بين إيران وعمان، وبالتالي يعني ما رأي الولايات المتحدة، رأي واشنطن في هذه النقطة، كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟
0: يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل بهذا الأمر باعتباره أنه ربما يستطيع على المدى القصير أن يفتح مضيق هرمز ولا يؤثر على أسواق الطاقة، خاصة وإنها مقبلة على انتخابات نصفية، ربما الجانب الاقتصادي سيؤثر بشكل مباشر على الانتخابات، لكنما على المدى المتوسط

0: المتوسط والبعيد، مثل هذا الاتفاق ينافي نوعية اتجاه الإدارة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الأمر كما قلت بأنه يولد ميتا، واحتمالية انهياره تبقى باغية، خاصة وأن هنالك بعض دول الخليج تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، دولة مثل قطر وكذلك الكويت والبحرين الممر الوحيد لصادرات طاقتها يمر عبر الخليج، وبالتالي لا يمكن لهذه الدول أن تقبل بمثل هذه الاتفاق. ونحن نعلم بأن المادة الخامسة من اتفاق إسلام آباد جعل عملياً التفاوض يبغى حصرا بين إيران وعمان كما أسلفت. وهنالك نقطة مهمة جدا تتعلق بالتعريف الحقوقي إلى مثل هذا الاتفاق. إيران تدعي أن مضيق هرمز هو مضيق بين الدول المتشاطئة، بينما الجانب الدولي يعتقد بأن مضيق هرمز هو ممر دولي، وبالتالي أيضا هنالك قراءة يعني إذا وافقت الولايات المتحدة على هذا المقترح ربما القراءة الإيرانية هي التي تسود ويتحول مضيق هرمز من مضيق دولي إلى مضيق بين الدول المتشاطئة، وهذا نقطة خطر بإمكانه أن تتعمم على باقي المضايق حول العالم. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذا الاتفاق لن يرضي الولايات المتحدة وإن قبلت به لفترة وجيزة، لكنها ستعود لتشكك بصيغة هذا الاتفاق وتعارضه بشدة.
1: شكرا جزيلا لك الباحث والمختص في الشأن الإيراني من لندن الأستاذ عارف نصر، تحياتي لك.

نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تراجع مخزون الصواريخ الدقيقة والذخائر لدى الجيش الأمريكي بسبب حرب إيران. وتعقيبا على هذه التقارير أيضا، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل لوكالة نوفوسيتي إن القوات المسلحة الأمريكية هي الأقوى في العالم، مؤكدا أنها تمتلك كل ما يلزم لتنفيذ المهام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس ترامب.

0: مستمعينا، دعونا نتابع هذه الكلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. نتابع.
1: العنف التحريض عليه استنادا إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافا خطيرا عن القيم المشتركة للأديان السماوية، ويتعارض مع مبادئ المساواة في الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة البشرية. وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض خطاب الكراهية والتفوق الديني والعنصري، ومحاسبة جميع أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين، وجميع الممارسات التي تؤدي إلى تقويض فرص التعايش والسلام. وتؤكد المملكة استمرارها في العمل بالشراكة مع الأشقاء والشركاء الدوليين، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والبناء على الزخم الذي شهده الاجتماع الأخير في روما، والذي أطلق مسار الحوار بين الأديان في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة، انطلاقا من الإيمان بأن تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثلاث يشكل ركيزة أساسية لدعم الجهود السياسية وتحقيق السلام. فالقدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش، ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية، لا ساحة للصراع ولفرض الأمر الواقع، وأن حمايتها وصون مكانتها

0: التاريخية والقانونية وأحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء الصراع وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. والشكر.
1: شكرا صاحب السمو. الكلمة الآن لمعالي وزير خارجية الجزائر الأخ حمد، تفضل.
2: إذن مستمعينا، تابعنا معكم هذه الكلمة لوزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، هذه الكلمة التي كانت في عمان. وزير الخارجية السعودي يقول: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. كذلك أضاف: حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام. أيضا مستمعينا، في الأخبار التي وردت قبل قليل خلال الاجتماع، هذا الاجتماع الذي عقد في عمان، اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الوضع في القدس، يقول: ندين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وحماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وزير الخارجية السعودي أيضا يقول: جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات باطلة. هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن ضمن هذا الاجتماع، اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الوضع حول القدس.

0: في الواجهة.
1: أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقدير المملكة للدعم الدولي المتنامي بالانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية ضمن جهودها في توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وترسيخ العمل بين الدول في إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات للعربية أنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. وكانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة بلومبيرغ أفادت أن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر.
0: في الواجهة.
1: كشفت مصادر من الرئاسة اللبنانية للعربية تفاصيل اليوم الأول للاجتماع الذي عقد في روما بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن الجانب اللبناني قدم رؤيته بشأن ملف الحدود دون أن يحصل على إجابات من إسرائيل حول وقف إطلاق النار. وأوضحت المصادر أن المفاوضات جرت على شقين سياسي وعسكري، وكشفت عن عقبات الجولة الجديدة. من دون اختراق حاسم، هكذا انتهى اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، لكنه كشف بوضوح العقدة التي تحكم الجولة الجديدة. معنا مفد العربية إلى روما زميل حسين قنيبر. حسين أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن الحديث عن طبيعة الأجواء التي سادت المفاوضات بين الوفدين، إلى أي مدى يمكن وصف هذه المفاوضات بالإيجابية حتى الآن؟
2: أهلا بك. يصعب جدا وصف هذه المفاوضات بأنها تجري وسط أجواء إيجابية، إذ لم يسجل منذ صباح أمس أي اختراق إيجابي، حتى أن المطالب التي طرحها لبنان والتي يتعلق أحدها بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي أدت مؤخرا إلى وقوع إصابات في صفوف مدنيين وعسكريين ومسعفين في الجانب اللبناني، هذا المطلب الملح كما وصفه وفد لبنان إلى محادثات روما لم يلقى حتى الآن أي استجابة إسرائيلية، ما دفع الجانب اللبناني إلى مطالبة الوفد الأمريكي بنقل هذا المطلب الملح إلى المستوى السياسي في إسرائيل وعدم الاكتفاء بنقله إلى الوفد الإسرائيلي الذي يفاوض هنا في روما. قبل حوالي 2:30 من الآن بدأت اجتماعات اليوم الثاني.

0: من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية هنا في روما، ويفترض أن تكون المناقشات الصباحية قد تمحورت حول استكمال نقاش كان بدأ بعد ظهر أمس بشأن ملف الحدود البرية بين البلدين. فلبنان يطالب بإعادة إظهار الحدود كما هي مرسمة دوليا بعد أن أدت عمليات القصف والتجريف والتدمير إلى ضياع بعض هذه المعالم. كما سيستكمل اليوم النقاش حول آلية التحقق من نجاح الترتيبات الأمنية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي وبانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله. كان الجانب اللبناني طرح أمس فكرة أن تكون المناطق النموذجية أي المناطق التجريبية التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية ويحل محلها الجيش اللبناني، طرح لبنان أن تشمل هذه المناطق مساحات أكبر جغرافيا من تلك التي شملتها المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، أن تشمل مثلا بنت جبيل وهي مدينة كبيرة نسبيا غير بعيدة عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كما طرح الوفد اللبناني أن تشمل المناطق التجريبية بلدة الخيام وهي بلدة كبيرة وليست قرية صغيرة، لكن الجانب الإسرائيلي لم يجب عن ذلك حتى الآن. لا تعاون إسرائيليا حتى الآن ولا أجوبة من الجانب الإسرائيلي حول مطالب طرحها الوفد اللبناني ويعتبرها ملحة. الجانب الأمريكي أعلن من جهته مساء أمس أنه ما زال يلتزم بالدعم التام لحكومتي لبنان وإسرائيل للمضي قدما في عملية التفاوض في روما بما يحقق الأمن الدائم للبلدين ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها الجنوبية ويزيل التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل بحسب الجانب الأمريكي. مع إشارة أخيرة إلى أن عبارة الانسحاب الإسرائيلي النهائي، هذه العبارة وردت فقط على لسان أعضاء الوفد اللبناني ولم يتفوه بها لا الجانب الإسرائيلي ولا الجانب الأمريكي، لم يتحدثا عن الانسحاب الإسرائيلي حتى الآن.
1: طيب حسين، هل هناك أي إعلان متوقع أو مرتقب بعد انتهاء الجولة الثانية التي يعني بدأت قبل قليل كما ذكرت؟
0: يمكن أن يصدر إعلان أو يعني تعطى بعض العناصر عما دار في المحادثات في حال تحقق اختراق إيجابي، ولكن الأجواء السائدة هنا وما استطعنا الحصول عليه من معلومات وعناصر من الذين واكبوا هذه الجولة السابعة، بداية الجولة السابعة يوم أمس، كل ذلك يشير إلى أن تحقيق اختراق ليس متوفرا حتى الآن، لأن ما يطرحه الجانب اللبناني من مطالب تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وتقديم التزامات حول انسحابات إسرائيلية إضافية وتوسيع المناطق النموذجية أو التجريبية والتوافق حول آلية التحقق من الترتيبات الأمنية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله، كل هذه المطالب اللبنانية لم يقدم الجانب الإسرائيلي أي جواب بشأنها، مع إشارة إلى أن الوفد الإسرائيلي يميل إلى المطالبة، وهذا يتحفظ عليه لبنان، يميل الوفد الإسرائيلي إلى المطالبة بتشكيل 6 مجموعات عمل تعنى كل منها بملف ما، مجموعتا عمل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، مجموعتان تتوليان هذا الملف، والمجموعة الثالثة التي تطالب إسرائيل بإنشائها هي مجموعة تعنى بتقييم مدى نجاح المناطق النموذجية أو التجريبية حيث يحل الجيش اللبناني محل الجنود الإسرائيليين، والمجموعة الرابعة تعنى تحقيق تقدم في اتجاه نزع سلاح حزب الله، والمجموعة الخامسة تعنى بوقف بوقف تدفق الأموال الإيرانية إلى لبنان، ومجموعة العمل السادسة التي تطالب إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة لتشكيلها تتعلق بالتوافق حول إعادة إعمار جنوبي لبنان. هذه المجموعات مجموعات العمل الست يتحفظ لبنان على تشكيلها لأن معظمها يتعلق بمطالب إسرائيلية ولا تتضمن مطالب لبنانية فيما عدا طبعا البند المتعلق بتسريع إعادة إعمار جنوبي لبنان. طبعا هذا يدعمه الجانب اللبناني، كما أنه ملتزم بالنزع الكامل لسلاح حزب الله. ولكن فيما عدا ذلك من مطالب يرى الجانب اللبناني أن تشكيل المجموعات، مجموعات العمل الست، يصب في المصلحة

0: إسرائيلية أكثر مما يصب في مصلحة لبنان.
1: موفد العربية إلى روما حسين قنيبر، شكرا لك.
2: في الواجهة.

نواصل معكم مستمعين. أعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها. كما أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية عن احتواء تسريب للأمونيا مؤكدة الخطر على السكان. وجاء هذا الإعلان بعد تحذير أطلقته السلطات من تسريب غاز جراء إصابة نظام يحتوي على مادة الأمونيا في العاصمة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا قصفت مراكز لوجستية ومراكز إمداد في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أن تلك المراكز كانت تستخدم لأغراض عسكرية. وأضافت الوزارة أنها استهدفت أيضا 3 سفن شحن بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

0: عبر زوم معنا الآن الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا كذلك الأستاذ سامر الياس. أهلا وسهلا بك معنا سيد سامر في منتصف النهار. كيف تنظر اليوم موسكو إلى هذه الضربات الأخيرة وإلى أهداف هذه الضربات؟
1: أحييكم. الهدف المعلن من قبل روسيا هو ضرب اللوجستيات التابعة للجيش الأوكراني وحرمانه من المركبات التي تساعد على إنتاج الطائرات المسيرة، لكن من الواضح تماما أنها تأتي انتقاما للضربات الأوكرانية الجريئة التي استهدفت المراكز اللوجستية في روسيا. أمازون روسيا تم استهداف أكثر من 20 مخزن لهذه الشركة في روسيا، وتم تعطيل التجارة فيها وحرق مساحات واسعة من مساحات التخزين، والتي تؤثر بحياة ملايين الروس ومئات الآلاف من المستثمرين وصغار التجار الروس الذين يستخدمون وايلد بيرز لشحن بضائع من الصين وغيرها بقيمة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا. لذلك هي ضربات انتقام، هي من أجل إجبار أوكرانيا على التفاوض من وجهة النظر الروسية ووفق الشروط الروسية، هي إثبات أن روسيا قادرة على إيذاء أوكرانيا بالتزامن مع الحديث عن إمكانية فتح حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لتسوية للأزمة، وبانتظار أيضا قدوم المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجيرد كوشنر إلى العاصمة كييف وموسكو بعد أسابيع.
0: يعني كل هذه التطورات كيف يمكن أن تؤثر على فرص استئناف المفاوضات أو حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي هذه الأزمة يعني أو ينهي هذه الحرب؟
1: نعم، حتى الآن الجانب الأوكراني منذ 40 يوم أعلن عن حملة مكثفة من أجل إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة التفاوض. هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 من شهر يونيو الماضي، لكن روسيا مصرة على عدم الخضوع لهذه الإرادة. هو لا يعرف يعرف ربما أو يعرف هو طبيعة الرئيس فلاديمير بوتين الذي لا يمكن أن يرضخ لمثل هذه الضغوط. على العكس تماما، روسيا كثفت من هجماتها في الشهر الماضي. روسيا استخدمت 381 صاروخا للضرب باليستية لضرب أوكرانيا، وهو أكبر رقم منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. روسيا تواصل الضربات الصاروخية وضربات بالمسيرات ردا على أي اختراق من قبل أوكرانيا، وواضح تماما أن هذه حرب إرادات. لا يرغب أي طرف بالرضوخ للطرف الآخر، ويرغبان في أن ينحاز الرئيس دونالد ترامب إلى أحدهما، ولذلك هما يظهران القوة ويستعرضان قوتهما بشكل أساسي.
0: الكاتب والباحث بشؤون روسيا و

0: سلمت إسرائيل لواشنطن ملاحظاتها على اتفاق غزة، وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسحب قواتها من خطوط انتشارها الحالية داخل قطاع غزة، طبعا قبل نزع السلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل. نتنياهو أضاف أنه متمسك بموقفه بشأن ما وصفها بالمصالح الأمنية لإسرائيل، وقال إن الجانب الأمريكي أرسل مسودة بهذا الشأن وإن حكومته لم توافق عليها، وعادت الملاحظات إلى واشنطن. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن خلاف جديد وغير مسبوق بين وزير الدفاع إسرائيل كاتس وقيادة الجيش بعد رفضها تنفيذ خطته لاحتلال مخيم فلسطيني إضافي وإخلاء سكانه لعدم وجود ضرورة عملياتية لذلك. يأتي الخلاف بعد رفض رئيس الأركان إيال زامير تنفيذ قرار كاتس إقالة قائد المنطقة الوسطى أفي بلوت على خلفية تمديد اعتقال مستوطن متهم بالاعتداء على فلسطيني. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: خلاف إسرائيلي بين وزير الدفاع وجيشه لم يحتج جهدا للخروج إلى العلن، فقد بدأ أصلا على الهواء مباشرة. فخلال مقابلة تلفزيونية أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس إقالة قائد المنطقة الوسطى في الجيش أبي بلوط وتسمية خليفته في المنصب.
2: هناك اللواء حليفة وهو قائد اللواء 36 في العملية البرية، وهو من الأبطال وجيل الحسم، وأنا قررت وأعلنت أنني سأنفذ نيتي بتعيينه قائدا للمنطقة الوسطى.
1: وما هي إلا الدقائق حتى جاء الرد من رئيس الأركان إيال زمير، بيان للجيش أكد أن إعلان كاتس لم ينسق مع زمير وأن بلوط سيبقى في منصبه ويحظى بثقة كاملة. الخلاف بدأ بقضية المستوطن تال دادريك المتورط بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين. كاتس منع تجديد اعتقاله، فيما أيد بلوط موقف الجهات العسكرية المطالب باستمرار الإجراءات بحقه.
3: لكن القضية تتجاوز مستوطنا واحدا. إذاعة الجيش كشفت أن كاتس أمر باحتلال مخيم فلسطيني جديد وإخلائه وتدميره دون حتى تحديد اسمه، وهو ما اعترضت عليه قيادة الجيش في الضفة الغربية بسبب عدم وجود موارد كافية أو ما تصفه بتهديدات أمنية أو ضرورة عملياتية.
1: الفلسطينيون في المخيمات يخشون أن يدفعوا ثمن الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي وجيشه. في مخيمات بلاطة وقلنديا والجلزون تعيش آلاف العائلات حالة من القلق، خشية أن يقع الاختيار على أحد هذه المخيمات ليكون المخيم المستهدف.
4: عنصر الخوف واضح عند المواطن، لابد اللي يكون موجود يعني وبتحسب، لأنه بعيش بحياة غير مريحة.
5: مخيمات مدمر، ما هي 24 ساعة في المخيم، من بيرع دخلوا 6 صاصات فوق على الفجرية لواحد.
1: قلق العائلات الفلسطينية يستند إلى ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم التي دمرت وهجر آلاف السكان منها دون أفق للعودة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يبدو أن الضفة الغربية تتحول إلى ساحة للمنافسة بين السياسيين الإسرائيليين، منافسة قد تمنح كاتس أصواتا داخل حزبه، لكنها قد تكلف آلاف العائلات الفلسطينية منازلها وحياتها التي عرفتها. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: مستمعين رويترز تقرأ هذا التقرير وترى أن تحركات إسرائيل كاتس تفسر في سياق المنافسة السياسية داخل اليمين الإسرائيلي وقرب الاستحقاقات الانتخابية، حيث ينظر إلى مواقفه المتشددة تجاه الضفة الغربية والمستوطنين على أنها تخاطب القاعدة السياسية. يأتي هذا الخلاف كذلك، تقول رويترز، ضمن سلسلة من الاحتكاكات بين الحكومة والقيادة العسكرية منذ حرب غزة، والتي شملت خلافات حول إدارة العمليات العسكرية والتعيينات السياسية.

في آخر تطورات في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شركة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق أمس، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تتراوح بين 130 و140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق المضيق. فقط نتائج سبيس إكس توقعات المحللين، وهي أول نتائج فصلية معلنة بعد طرح السهم للاكتتاب العام. قفزت إيرادات الشركة في الربع الثاني بنسبة 92% إلى 7.8 مليار دولار مقارنة بتوقعات 6.81 مليار دولار بفضل النمو القوي في أعمال خدمة ستارلينك. أعلنت شركة لوسيد السيارات لصناعة السيارات الكهربائية عن خطة لتوفير 1.4 مليار دولار من السيولة خلال العام الجاري في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد، وذلك مع إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات السوق. في الجديد، نتائج الشركات السعودية، تحولت شركة طيران ناس إلى الخسارة خلال الربع الثاني من هذا العام رغم استمرار نمو الإيرادات متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات التوترات الإقليمية على عملياتها التشغيلية. سجلت الشركة خسارة فصلية بقيمة 241 مليون ريال مقارنة مع أرباح معدلة قدرها 220 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت نتائج أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل خسارة بقيمة 129 مليون ريال.

0: مستمعينا، تواجه نظارات ميتا الذكية ضغوط متزايدة في ألمانيا بعدما تصاعدت الدعوات الرسمية لدراسة حظر هذه النظارات وسط مخاوف من استخدامها في التصوير السري وانتهاك خصوصية الأفراد في خطوة قد تؤثر على مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء في أوروبا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وأسباب إعلان هذا القانون في ألمانيا، معنا داخل الاستوديو الزميلة الصحفية هزار بحبوح. هزار، أهلا وسهلا بك معنا في استوديو لايت هذا اليوم. لماذا تواجه اليوم نظارات ميتا هذا الإعلان، كل هذا التشديد، رغم أنها دائما يعني الدول الأوروبية كانت تدعو لاستخدام التكنولوجيا والتطوير وما إلى ذلك؟
1: مرحبا بك محمد.
0: أهلا بك.
1: بداية يجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إصدار القرار بعد، هو قيد الدراسة. السبب الرئيسي لهذه المخاوف متعلق بالخصوصية. هناك مخاوف أن هذه النظارات قد تخترق خصوصية الأشخاص، لأنه ما بعرف إذا شفت النظارة من قبل محمد، لكن شكلها الخارجي يشبه إلى حد كبير شكل النظارات العادية.
0: عادية، صحيح.
1: وبالتالي بعض

0: أشخاص ممكن ما يميزوا أنه هاي نظارة ذكية وقادرة على التقاط صور، والخوف الأكبر أنه قد يتم إساءة استخدام النظارة التقاط صور ربما لأغراض شخصية لا ندري ما هي، تجارية أو حتى إجرامية.
1: طيب هزار، يعني هناك سبب يعني كما تحدثتي وراء المطالبة بأن يكون هناك مثلا حظر أو أن يكون هناك قانون معين يعني يحظر استخدام هذه النظارات، لكن السؤال المهم لماذا لا يتم التعديل في هذه القوانين ونترك هذا المنتج يعني كما هو يعني؟
0: هلأ هناك مشكلة محمد، أنه بعض الأشخاص ما زالوا يخشون من موضوع الخصوصية. هلأ متى كيف مصممة هاي النظارات؟ مصممة هاي النظارات بحيث أنه يشتغل ضوء صغير لما تكون الكاميرا تعمل، وبالتالي بعض الأشخاص يمكن ما ينتبهوا لهذا الضوء ويمكن ما يعرفوا أن الكاميرا تعمل أصلا، ومن هنا جاءت المطالبات. هي المطالبات لا تقضي بالحظر، وإنما سن تشريعات تقيد بيعها، تقيد استخدامها بطريقة تكون مضمونة وآمنة بالنسبة للمجتمع.
1: طيب هل يمكن أن يعني أن تواجه النظارات حتى الآن حظر قانوني في ألمانيا؟ وكان هناك أيضا يعني غير ألمانيا عدة دول أوروبية تحدثت عن هذا الموضوع.
0: صحيح. هلأ دعني أوضح لك حاليا ما يجري في ألمانيا. حاليا تدرس إذا كان فينا أن تخضع هذه النظارات لفئة معينة، هذه الفئة هي الأجهزة المموهة المخصصة للتصوير السري. هذه الفئة موجودة وهي صارمة جدا قوانين فيها بألمانيا، يعني على سبيل المثال هناك قيود على بيعها استخدامها وحتى اشتراطات على استخدامها من قبل الأشخاص. هذا اللي ألمانيا عم تحاول تعمله، تدرج النظارة ضمن هذه الفئة. هناك طبعا دول أخرى، يعني مثلا ليست ألمانيا فقط، فرنسا مثلا هيئة حماية البيانات فيها تدعو لدراسة التأثيرات المحتملة للنظارات على الخصوصية. إيطاليا وإيرلندا طرحت تساؤلات حول مدى التزام الأجهزة بقواعد حماية البيانات.
1: لكن حتى الآن لم تعلن أي دولة أوروبية هذا القرار أو حتى بحظر شامل لهذه الأجهزة، لكن فعلا الاتجاه العام هناك يشير ربما إلى يعني تشديد الرقابة، وضع كذلك قواعد أكثر صرامة لتنظيم الاستخدام. طيب نتحدث كذلك عن أبرز مميزات هذه النظارة، يعني بما أنها تكنولوجيا وتكنولوجيا حديثة أيضا يستخدمها البعض الآن.
0: صحيح. بداية تصميمها أنيق يشبه أي نظارة عادية ممكن استخدامها بشكل يومي، وبالتالي فهي مريحة. تملك كاميرا مدمجة عالية الجودة تتيح التقاط الصور والفيديوهات، وحتى في إمكانية البث المباشر إلى منصات التواصل الاجتماعي.
1: وربما هذه هي الخطورة هنا يعني.
0: بالضبط محمد، يوجد فيها مكبرات صوت مدمجة ممكن تسمح بالاستماع للموسيقى وحتى تلقي المكالمات بدون الحاجة إلى سماعات منفصلة. يعني الحقيقة الجهاز، كنا عم نحكي على موضوع حظره، هو الجهاز يعتبر ثوري وهناك الكثير من الأبحاث لتطويره، لهيك الحكي مش عن حظره وإنما تقييد استخدامه بحيث يكون آمن على المجتمع.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة صحفية في شبكة العربية، زميلة هزار بحبوح، شكرا.

نتابع مستمعينا من أخبارنا المنوعة. في الولايات المتحدة ألقت السلطات القبض على رجل كان يحمل ذخيرة ويعتقد أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مدينة لوس أنجلوس. وقالت إدارة شرطة المقاطعة إن الرجل كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو وكان يحمل في جيبه مخزن ذخيرة يتسع ل16 طلقة بالإضافة إلى ذخيرة. كما عثرت الشرطة على مسدس محشو بالذخيرة داخل سيارته. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطوري الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء بأنها لن تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة لاختبارات سلامة طوعية، وذلك وفقا لما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين على المناقشات. وناقش البيت الأبيض قواعد الاختبار

التي لم تنشر بعد، مع ممثلين عن شركات ميتا وانثروبيك وجوجل وانفيديا واوبن اي اي، وفقا لخمسة مصادر مطلعة على الاجتماع. كذلك كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط، أو إدارة الرئيس تخطط لحظر استيراد النماذج الجديدة من العناصر لمراكز البيانات من الصين، والهدف بحسب المصادر هو لمنع الشركات الصينية من سرقة البيانات وزرع البرمجيات الخبيثة أو الإخلال بعمل الخوادم في مراكز البيانات الأمريكية.

إذن مستمعين، لم تعد المواجهة بين واشنطن وبكين فقط على التجارة والرسوم الجمركية، بل انتقلت إلى مستويات أبعد. وبدورها حثت السفارة الصينية في واشنطن على التوقف عن تشويه سمعة الشركات الصينية وتهديدها بالعقوبات، مضيفة أن بكين ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية ردا على أي عمل يلحق أضرارا بمصالحها.

0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مبارك. أطيب المناوة، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
2: وحيدا في الزحام؟
1: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
1: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: راح الأنوار سعداء جدا
2: معنا، لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
1: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
6: أنا على الهواء والله، يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
2: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
1: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
8: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
9: أين أتيت بهذه المعلومة؟
8: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
10: يعني توجه صحيح اللي
8: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
11: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
12: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
13: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
14: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
15: أجد أنه من الصعوبة أحياناً أنه نرجع للروتين.
16: نعم، مطلب ببيئة العمل هي في منافسة، ولكن

0: انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
1: يعني تخيل ما قدموا لي مساعده.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
0: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
3: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
4: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ترامب يؤكد لفوكس نيوز إجراء محادثات وصفها بالجيدة جدا مع إيران، ويقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو ستتعرض إيران لضربة شديدة. مسؤول باكستاني يقول إن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية هو في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران. مسؤول باكستاني يؤكد على وجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية إيرانية. بلومبرغ تفيد بأن إيران تدرس السماح للدول الأوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي في تقارير إعلامية تحدثت عن انخفاض مخزونات الصواريخ. إسرائيل تسلم لواشنطن ملاحظاتها على مسودة اتفاق غزة وتجدد الانسحاب من القطاع قبل نزع السلاح. في أخبار الاقتصاد، وكالة الطاقة الدولية تقول إن 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز. خام برنت يتراجع إلى ما دون 79 دولارا للبرميل وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. في الرياضة، تقارير صحفية تشير إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يبحث تقديم مذكرة لحجب الثقة عن إنفانتينو. فيفا ينفي صحة التقارير عن إجراء رئيسه جياني إنفانتينو اتصالات بالرئيس الأمريكي أو أي من أعضاء إدارته. محمد صلاح يصل إلى تركيا اليوم الأربعاء للتوقيع مع ترابزون سبور، والنصر ينهي معسكره الصيفي بالخسارة أمام المريا الإسباني بهدفين مقابل لا شيء. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح
1: في برنامج فيدباك.

0: نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
3: نعم، مطلب في بيئة العمل.
4: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير على
1: منها ما يعكر صفو يومك،
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
11: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش فيدباك. نفتح ملف البودكاست فيدباك. الناس منقسم بين من يرى أن أي اثنين أحضروا مايك وفتحوا كاميرا أطلقوا على محتواهم بودكاست، وبين من يرى أن البودكاست خلق مساحة لحوارات أعمق وأكثر شمولية. فيدباك. ونفتح أيضا في فيدباك ملف المكاتب السياحية ومنظمي الرحلات. من المسؤول عن تغير البرنامج والفنادق التي لا تشبه الصور والوعود التي تتلاشى بمجرد انتهائك من الدفع؟ فيدباك. حرارة الجو رفعت استهلاكنا للكهرباء وبالتالي قيمة الفاتورة، وفيدباك الناس يسأل هل نستطيع خفض استهلاكنا للكهرباء من خلال تغيير سلوكنا في استخدام الطاقة؟
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم مستمعينا وإلى أولى ملفاتنا. فيدباك من الناس يسأل هل يكفي أن تمتلك كاميرا وميكروفون لتصبح مقدم بودكاست؟ يرى البعض أن الكثرة أضاعت الجودة وأن كلمة بودكاست أصبحت تطلق على أي جلسة حوارية، والبعض الآخر يرى أن البودكاست غير صناعة المحتوى.

والإعلام ووفر مساحة مفتوحة لكل صاحب فكرة أن ينطلق ويبدع ويثري المحتوى، والنجاح فيه قد يبدو أو يكون أصعب مما يبدو. ننتقل إلى فيدباك الناس.

0: مشاهدات عالية. لينا علقت أن البودكاست اليوم مصدر مهم للمعلومات، والجمهور هو اللي يقرر إذا المحتوى سيء بيختفي لوحده. أنتقل إلى ضيوف هذه الفقرة عبر الهاتف. تنضم إلينا أنغام السقاف، مستشار إعلامي ومعدة برامج بودكاست، وعبر زوم ينضم إلينا الأكاديمي والمستشار الإعلامي الدكتور سالم عريجة. أهلا بكم معي. أهلا بكم. سأبدأ معك دكتور سالم، ما هو الفرق بين البودكاست، بين اللقاء التلفزيوني وبين الجلسة الحوارية؟
1: أول شيء أمس عليك وعلى السادة المستمعين والمشاهدين أيضا، بما أنه هذا يعني اللقاء أيضا مصور. المصطلح أتوقع أنه ليس هو القضية حقيقة، لكن ما الذي يعني أضافه البودكاست ليأخذ هذه الخاصية؟ على يعني البرامج الحوارية أو اللقاء الحواري مثل اللي إحنا يعني نقوم به الآن، هو موضوع وحوار، والتركيز أكثر يكون على الضيف. لكن الميزة الخاصة بالبودكاست أنه التركيز غالبا يكون على الموضوع تحديدا، وهذا اللي سبب يعني الانتشار الكبير، وخصوصا ظهور أسماء جديدة ما كانت معروفة في الساحة الإعلامية. كان البودكاست سبب كبير في ظهوره، وهذا دلالة على أنه البودكاست بحد ذاته يركز على الفكرة أكثر من الضيف، فهذا يمكن أبرز الفروقات.
0: هل صحيح أن البودكاست دكتور سالم يركز على الفكرة أكثر من الضيف؟ لأنه مثلا هناك من يتابع بودكاست بعينه لأن ضيفه هو الضيف الفلاني مثلا.
1: صحيح. لكن بدايات، نتكلم عن بدايات الانفجار في استهلاك المحتوى البودكاست، كان التركيز الأكبر على الموضوع لأسباب كثيرة الحقيقة. الموضوع مهم في البودكاست لأنه قد يتطرق إلى ما لا يستطيع التطرق إليه أو تستطيع التطرق إليه وسائل الإعلام التقليدية بشكل كبير، أو بعض الأحيان في ظهور بعض الأفكار والموضوعات الغريبة يعني اللي يكون الإعلام المؤسسي غالبا ما يتطرق لها، مثل يعني الغرائب والغيبيات وما إلى ذلك. فبالتالي هي مساحة استغلها صناع المحتوى في البودكاست لمنافسة وسائل الإعلام في هذه القناة.
0: هذه نقطة مهمة أيضا سنتوسع فيها دكتور سالم، بس اسمح لي أنتقل بسؤالي لضيفتي الأستاذة أنغام المستشارة الإعلامية ومعدة برامج بودكاست. ضيفي قبل قليل أستاذة أنغام قال ما الذي استطاع البودكاست مثلا أن يقدمه ولم تستطع مثلا المسميات الأخرى كاللقاء التلفزيوني أو الجلسة الحوارية؟ في ماذا تعتقد البودكاست تميز عن الجلسة الحوارية أو عن اللقاء التلفزيوني؟
2: أهلا فيكي سعادة أثير، وسعيد بصداقتي ومتي على الجمهور. الحقيقة الفرق ما بين الجلسات الحوارية أو اللقاء الحواري والبودكاست مش في المصطلح أو في الشكل، وإنما في البناء. البودكاست يبني قصة، هي رحلة بين المقدم والضيف والجمهور، وعلاقة حميمية تربطهم من أول الحلقة إلى آخرها. يبدأ يركز على فكرة معينة، وصحيح بيركز في البعض يتابع علشان الضيف، لكن إيش بيقدم الضيف؟ إيش الفكرة اللي بيقدمها؟ الجميل في البودكاست إنه يركز على العمق. اللقاء الحواري أو الجلسة الحوارية تركز على تنوع الموضوعات الساخنة، السرعة تتسم بالسرعة، لكن البودكاست علاقة ودية وحميمية ما بين الضيف والجمهور والمقدم، وتركز على بناء القصة بحيث تأخذك من جميع الزوايا.
0: نعم دكتور سالم، ما قال في حديثه أستاذة أنغام أن البودكاست استغل مساحة لم يستطع الإعلام التقليدي أن يستغلها، تحدث عن الغيبيات، تحدث عن الغرائب والعجائب، هل تتفقي معه في هذه النقطة؟
2: الحقيقة أتفق معاه من ناحية أنه فعلاً البودكاست قدر يوصل أكثر للجمهور، لأنه حالياً في العصر الحديث وخاصة باستخدام تعدد المنصات واستخدام الذكاء الصناعي، البودكاست ما صار مجرد مساحة صوتية، صار مساحة صوتية ومساحة مرئية، صار منظومة محتوى متكاملة ممكن تقدم كصوت تستمع بها، تصاحب الجمهور أو تصاحب المتلقي، تصاحبك في السيارة أثناء التنقل، في الرياضة، بتكون معاه.
0: البعض ممكن يفهم يعني الكلام أستاذة أنغام بأنه هذا يعني أنه مقدمي البودكاست متخففين من المعايير مثلا الصحفية أو غير ذلك، كيف تردي على الأمر؟ تتفقي ولا تختلفي؟
2: يعني حقيقة إحنا بنواجه اليوم تشبه كمي وتعطش نوعي. يعني بمعنى أنه عدد البرامج البودكاست صارت كبيرة، لكن الجمهور ما زال يبحث عن البرنامج

0: مختلف. الجمهور اليوم واعي وذكي استاذ عسير، صار يبحث عن اللي عنده فكره واضحه ويقدم فيها مساعية. فانا ما اعتقد ان البودكاست يعني اتشبع كوسيله اعلاميه، لكن طبعا انت في النهايه البودكاست الان صاير موضه. لما المنصه واحده تتحدث عن اكثر من مليار مستخدم شهريا لمحتوى البودكاست، صعب نقول انه الوسيله دي بدات تنتهي او تفقد تاثيرها. لكن الجمهور اليوم صار اكثر انتقائيه، صار الحلقه الطويله ولا جلسه قدام الميكروفون لازم تستحق وقته. فالمنافسه الان مو على مين يبدا بالبودكاست او يدخل فيه، لكن مين يقدمه بزاويه مختلفه ويحتفظ بجودة المستوى ويسمع علاقة مستمرة. يعني سهل إنك تدخل مجال البودكاست، بس إنك تستمر فيه وتبني علاقة حقيقية مع الجمهور هذا جدا صعب.
1: وهذه نقطة مهمة أيضا سنتطرق إليها أستاذة أنغام. دكتور سالم، أستاذة أنغام قالت كلمة مهمة جدا، قالت إنه البودكاست استطاع الوصول إلى ناس لم يستطع الإعلام التقليدي أن يصل إليهم. برأيك في ماذا مثلا قصر الإعلام التقليدي إذا كنت تتفق مع المسمى إعلام تقليدي وإعلام حديث؟
2: نعم، هو ليس تقصير بقدر ما هو مساحة متاحة للبودكاست ليست متاحة للإعلام التقليدي. بمعنى أنه الإعلام التقليدي مرتبط بسياسات تحريرية معينة تلتزم بالموضوعية والحيادية ودقة المعلومة. قد تكون هذه المعايير ليست بتلك الصرامة في المحتوى الرقمي الموجود في البودكاست. هذه المساحة بحد ذاتها هي تعيدنا للنقطة أو كمثال أساسي في بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والانفجار الكبير في استهلاك المحتوى. ولماذا حصل هذا الصعود على حساب الإعلام التقليدي؟ لماذا انتقل المعلن من الإعلام التقليدي إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو إلى المشاهير أو محتوى الأفراد المشاهير؟ هي هذه القضية. الجمهور يعني يبحث عن المساحات أو على الموضوعات الغير رسمية التي يمكن أن تجد لها طريق في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: يعني هل تقصد دكتور سالم، لأن البعض قد يفهم مثلا هذا الأمر من زاوية اتهام، يعني هل تقصد أنه بعض البودكاستات مثلا التي نستمع إليها أو نتابعها ليست دقيقة في المعلومات التي تقولها، في التصريحات التي تخرج مثلا من الضيوف؟
2: ليست بالشرط حقيقة. ما يمكن التعميم في هذا الموضوع. هناك حتى مؤسسات تقليدية كما نسميها لديها برامج بودكاست.
1: طيب أعطينا مثال دكتور سالم لمعيار مثلا لا تستطيع مثلا القنوات التلفزيونية أو الإعلام التقليدي أن يتخلى عنها، بينما قد يستطيع مقدم البودكاست أن يتخلى عنها. اذكر لي مثلا معيار أو مثال.
2: كيف يعني تخلى عنها؟ بس لو توضح السؤال.
1: يعني يستطيع مثلا كما ذكرت في حديثك أنه هناك مساحة من الحرية مثلا أكبر للبودكاست، ففي نعم. في ماذا مثلا يعني الحرية التي، يعني اعطينا مثال، البودكاست يستطيع مثلا ان يذهب الى هذه الزاوية ولا يستطيع الاعلام ان يذهب اليها التقليدي؟
2: جميل. احنا لو مثلا ناخذ السوق الامريكي في البودكاست على سبيل المثال، نلاحظ نمو كبير وضخم في برامج البودكاست. يعني نتكلم احنا عن تقريبا 55% من الامريكيين يعني يستمعون الى بودكاست شهريا، هذا رقم كبير. نعم. طيب ليش ال 55% هذول اتجهوا للبودكاست ويعني اخذوا حصه من سوق الاعلام التقليدي؟ لاحظ مثلا عندنا في البرامج السياسيه، احنا نعرف انه يعني أغلب القنوات التلفزيونية الأمريكية هي تتبع توجهات إما حزب الديمقراطي أو الجمهوري، لكن البودكاست أضاف زاوية مختلفة ورؤية مختلفة ووجهة نظر مختلفة في القضايا السياسية الأمريكية لم تستطع هذه المؤسسات الإعلامية تغطيتها بالشكل الذي يشبع احتياجات ورغبات الجمهور.
1: نعم، كنا نتمنى أن يكون مثلاً مثال لدينا. تفضلي أستاذة أنغام.
0: صحيح، أنا ممكن أضيف نقطة في هذا المجال، أنه سهولة الاستخدام وسهولة وتعدد المنصات أتاحت للجميع اليوم ديمقراطية الإعلام الحديث، أتاحت البودكاست للجميع. وهذا بحسابه يعني ترى فيه إيجابي، لأنه فتح المجال لأصوات وتجارب جديدة. صار سهل الاستخدام، يعني تحط كاميرا ومايك وتبدأ بودكاست من عندك، أي أحد كان ممكن إنه هو يدخل ويعمل بودكاست.
1: وهل هذه نقطة قوة ولا ضعف أستاذة أنغام؟ لأنه هناك من يقول إنه هذا الأمر جعل هناك تشبع وتكرار وضاعت الهوية وذابت هوية البودكاست، وبالتالي أصبحت هذه النوعية من البودكاستات مثلا تؤثر على البودكاست مثلا الموثوق أكثر، أو يعني لا أعرف كيف يتم وصفه مقارنة بهذا النوع من البودكاست.
0: شوف لي، أنا بالنسبة لي كثرة البرامج ما تعني بالضرورة هبوط الجودة، لكنها وسعت القاعدة وظهر لي المحتوى الجيد والضعيف. يعني يكون عندك برامج كثيرة يطلع لك المحتوى الجيد والضعيف، وطبعا الخوارزميات كلنا نعرف إنها تمنع المحتوى

0: كثير للجدل او المحتوى خلينا نقول المتطفل قليلا، انتشار مؤخر ترفعه اكثر، لكن الاستدامه ومعدل الاحتفاظ بالجمهور ما يتحقق الا العنف والقيمه، وفي هذا البودكاست هنا يحتفظ باصله،
1: نعم،
0: لان
1: وبالتالي
0: الدخول لمجال البودكاست سهل، لكن الاعتراف صناعه الاثر صعبه.
1: لكن هناك نقطة أيضا، أنه في فيدباك من الناس يقول أنه هناك مشاهير مثلا يتوجهوا للبودكاست لا يكون لديهم مثلا محتوى بقدر ما أنه هو مشهور، فبالتالي يحقق مثلا أعداد كبيرة. هل تحقيق الأعداد الكبيرة في المشاهدة يعكس نجاح هذا البودكاست أو جماهيريته؟ كيف تقيس نجاح البودكاست؟
0: صحيح، نجاح البودكاست ما يقاس بالمشاهدات العالية، لأنه ممكن تجيكي أول حلقة حلقتين تضرب معاك بقوة، لكن بعد كده يقاس باستمراره بأثره، هل حيستمر ولا لا. يعني المشكلة مو في المحتوى الخفيف أو الترفيهي للمشاهير أو صناع المحتوى، لأنه الترفيه نوع مهم ومطلوب. المشكلة لما يتحول الترفيه لاستخفاف بعقل الجمهور ووقته، أو لما تصبح الإثارة بديل عن الفكرة والعفوية بديلا عن الإعداد والجرأة ذريعة للتطفل والتجاوز. طبعا العفوية شيء جميل من البودكاست لأنها تقربك من الناس، وهذا أساس البودكاست، اللي تكون فيه علاقة حميمية وقريبة بينك وبين الجمهور، لكن لازم تكون عفوية منضبطة، لأن العفوية ما تعني غياب الإعداد ولا تعني أن الحلقة تتحول لجلسة أصحاب ونكشف فيها خصوصيات أو تقال فيها معلومات غير موثوقة. فهنا نشوف أنه في النهاية الأثر الحقيقي الاستدامة.
1: نعم، أنتقل بسؤالي لدكتور سالم. دكتور سالم، أنت أكاديمي، وهناك لنقل مثلا قواعد معينة أو قوانين معينة تعلموها للطلاب، هل ترى أنها متوافقة الآن مع الإعلام الحديث أو ما يحدث الآن في الصناعة، أم من المفترض أن تتغير؟ كيف تنظر إليها؟
2: والله شوف، القواعد المهنية هي يعني قواعد معيارية وضعناها إحنا كبشر ثم تحولت إلى قوانين، فبالتالي هي ليست يعني حالة جامدة يجب أن تكون يعني موجودة في كل منتج إعلامي. لكن البودكاست يعني بحكم تحرره من القيود الرسمية والتحريرية الموجودة في المؤسسات التقليدية، خرج بنمط جديد، وكان النمط هذا بحد ذاته أداة تسويقية. يعني احنا مثلا على سبيل المثال في السوق السعودي في البودكاست، يعني كان من الغريب انه ظهور ضيوف وشخصيات رسميه مثلا بدون لبس رسمي، فهذه كانت بحد ذاتها في البدايه اداه غرابه واستغراب، وهي وسيله ترويجيه بحد ذاتها، وايضا هو طابع خاص ببرامج البودكاست انها تكون بسيطه او تخرج من الجو الرسميه في هذه اللقاءات وهذه الحوارات، وهذا قرب هذا المحتوى للجمهور وجعل يعني صبغه مواقع التواصل الاجتماعي والعفويه اللي موجوده فيها عنصر أصيل في محتوى البودكاست، وقربها أكثر من الناس.
1: نعم.
2: فبالتالي هذه المعايير المهنية، المعايير معايير الظهور، معايير إنتاج المحتوى غير يعني ملزمة بها برامج البودكاست بشكل كبير كما هو الحال في المؤسسات الإعلامية التقليدية.
1: نعم، أستاذة أنغام، الجملة التي قالها قبل قليل ضيف الدكتور سالم، التحرر من القيود التحريرية، هل ترين أنها جملة تعكس إيجابية أم تعكس شيء سلبي عندما يتم الحديث عن أنه البودكاست متحرر من القيود التحريرية؟
0: هو فعلا، هي فعلا ممكن تكون سلاح ذو حدين. انت ممكن تستخدم هذه الحريه بمسؤوليه، عشان كده صارت الدوله وزاره الاعلام بتركز الان كثير على نشر ثقافه التاثير المسؤول. هنا تظهر مسؤوليه صانع البودكاست، لانه الهدف مو بس انه الناس تشاهدون، لكن ايش اقدم لهم؟ هل المعلومه صحيحه؟ هل بحترم عقل الجمهور؟ لاي اتجاه بيقودهم تاثيري؟ انا باثر فعلا، لكن فين بيروح؟ انا بستخدم الحريه دي، لكن هل بستخدمها صح؟ هل بستخدمها فيما ينفع بلدي ومجتمعي ونفسي والناس اللي بتتابعني؟ هل انا مسؤول ام لا؟
1: نعم، وهناك أيضا سؤال مهم أستاذة أنغام في مسألة مقاطع اليوتيوب، مقاطع البودكاست. هناك من يقول أنه البودكاست يحقق مثلا انتشار في المقاطع القصيرة التي نشاهدها على السوشيال ميديا، بالتالي هي التي مثلا تحدث الجدل، يتم مثلا التعليق عليها، الكتابة، الرد. وهناك من لا يتابع البودكاست كاملا، كيف تنظري لهذا الأمر؟ هل نجاح البودكاست يعني يقاس بهذه المقاطع التي فقط تنتشر والناس يكتبوا عنها حتى لو لم يعودوا لمشاهدة اللقاء كامل؟
0: طبعا ممكن، احنا ما نقدر يعني نهمش انه فعلا

0: هذا شيء أساسي وقوي جدا في التسويق للبودكاست. إحنا الآن في عصر السرعة، وبالعكس البودكاست الآن انتشر لأنه أتحول من كان مجرد مساحة صوتية، الآن صار منتج كامل متكامل مرئي، وصار منظومة محتوى تقدم على مقاطع صغيرة، تقدم في مختلف المنصات. مثلا أنت في اليوتيوب تقدر تخلي الحلقة مستمرة إلى 3 ساعات، والآن اليوتيوب صار يقصر لك الحلقة لمحاور وشابترات ممكن أنت تبحثي عنها في الخوارزميات. فهذا يساعد جدا على الانتشار، وهذه حاجة قوية ومهارة يجب أن يتمتع بها صانع البودكاست أو صانع المحتوى. وكذلك عشان تستفيد من باقي المنصات، كل منصة لها لونها ولها طبيعتها، فبتعملي مقاطع صغيرة تنزل في تويتر، تعملي ريلز تنزل على سناب وتيك توك عشان تبدأي تسوق للبودكاست وتروحي. لكن زي ما قلنا في النهاية، في النهاية الأثر الحقيقي مو بالمشاهدة المؤقتة، وإنما بالاحتفاظ بالجمهور. الآن بعض الخوارزميات في اليوتيوب صارت تتيح ليكي اللي بيتابعك عمل السكيب ولا شاهد بالكامل، هل رجع لك ثاني ولا لا؟
1: وبالتالي كيف يستطيع مثلا مقدم البودكاست أن يحتفظ بالجمهور؟ يعني نحن نعرف أنه من انطلقوا في بداية البودكاست كان لهم أولوية الدخول، فأولوية الدخول جعلت لهم مثلا مكانة خاصة أو متابعة جماهيرية كبيرة. الآن إذا أي شخص يريد مثلا أن يبدأ بودكاست، بماذا تنصحيه؟ ما هي معايير النجاح اليوم؟
0: يا سلام عليك، سؤال جدا مهم ورائع. الآن هويتك أنك تتميز، وأنه أنت في عصر عندنا زي ما قلنا تشبع سمي موجود بشكل كبير، في تشبع سمي لكن بالمقابل في تعطش نوعي للمحتوى الجيد. لأن يكون عندك هوية بصرية وهوية سردية موجودة خاصة فيك، كيف تبني العلاقة اللي بينك وبين جمهورك، كيف تتعمق في الفكرة. أساس البودكاست وحلاوته واللي حبه الجمهور فيه واللي يختلف فيه عن أي برنامج آخر هو العمق، إنك تتعمق في الفكرة وتجيبها بجميع، وتجيب القضية بجميع ملابساتها، تبحث عن الفكرة من جميع الزوايا، إنك تكون فعلا أعديت الإعداد ثم الإعداد ثم الإعداد، تبحث وتعد للفكرة جيدا وتبدأ تبني رحلة الحلقة من الأول للأخير، كيف إن أنت تخلي ضيفك مرتاح قدامك، تستخرج منه أفضل المعلومات. ممكن ده الضيف، وهذا اللي بنساعده الآن حاليا، الضيف ده ممكن يظهر في عدد من البرامج الأخرى والبودكاستات، لكن كيف معاك أنت يطلع معلومة فعلا تجذب المشاهد. وهذا اللي صار مع بودكاست
1: دون أن يعني نسمي أي بودكاست
0: اللي دخل موسوعة
1: بعيني.
0: اللي حصل مع بعض الحلقات إنه الضيف أتكلم عن موضوع يعني متداول ونعرفه كلنا، ليش وصلت الحلقة إلى مليارات أو ملايين المشاهدات ودخلت موسوعة جينيس؟ كان لأنه ظهرت بطريقة مختلفة فيها عمق، فيها دفء،
1: نعم. وهذا أيضا يعكس ما تحدثت عنه من قبل، هي مثلا جودة اختيار الضيف أو أن الناس مثلا تبحث عن الضيف بحد ذاته. اسمح لي أنتقل بالسؤال لدكتور سالم. دكتور سالم، كأكاديمي متخصص، عندما تسمع النقاش المستمر أو الجدل المستمر حول الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، الإعلام الحديث سيلغي الإعلام التقليدي، كيف تنظر لهذا الأمر؟ هل هناك فعلا إعلام تقليدي وإعلام حديث، وأحدهما سيلغي الآخر؟
2: طبعا هو مصطلح حديث، يعني حتى احنا في المجال الأكاديمي بدينا يعني نوقف استخدام مصطلح حديث لأنه كان مرتبط ببدايات ظهور يعني الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هو الآن يعني المسمى الأدق هو الإعلام يعني الرقمي. لكن أيضا هذا السؤال يعني أثير ترى قبل 70 سنة نفس هذا السؤال بالضبط.
1: صحيح.
2: يعني في وقت سيطرت فيه الصحافة بشكل كبير، ثم بدأ التلفزيون الإذاعة والتلفاز، فكان الحديث في ذاك الوقت هل يعني سيلغي التلفزيون أو ستلغي الإذاعة وجود الصحافة، لكن استمرت الصحافة بعدها لسنوات طويلة. الآن يعني المجال هو سوق تنافس الحقيقة، واستطاع المحتوى الرقمي أو الإعلام الرقمي أن يحصل على حصة جيدة من سوق المشاهدات والمتابعات، لكن لا زال الإعلام التقليدي أو الإعلام المؤسسي، أنا أفضل استخدام مصطلح الإعلام المؤسسي أكثر من التقليدي، لا زال له جمهوره. يعني إحنا في الدراسات نؤكد أنه دائماً في المحتويات الرسمية أو في أوقات الأزمات أو أوقات الخطر يعود الناس بشكل مباشر إلى الإعلام الرسمي أو الإعلام المؤسسي للحصول على المعلومة والخبر. إحنا كما ذكرنا أنه الإعلام الرقمي أتاح مساحة كبيرة لصناع المحتوى.

0: أن ينشروا ما لا يمكن يعني نشره بتفاصيله في الإعلام التقليدي أو الإعلام الرسمي،
1: نعم
0: لكن في حالات الموثوقية والوصول إلى المعلومة قد يعني يعود الناس بشكل مباشر إلى الإعلام التقليدي. وأيضا هذه الدراسات أكدت أنه في بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي
1: نعم
0: ارتفع مستوى الثقة بشكل كبير لصالح الإعلام الرقمي، لكن صار هناك تراجع وعودة إلى الإعلام المؤسسي بسبب قضية هذه المعايير اللي احنا سميناها قيود التحريرية سابقا. نفسها هذه القيود التحريرية هي من تبعث الثقة في المحتوى المؤسسي.
1: نعم، وضحت الفكرة. شكرا لكما ضيفي، الأستاذة أنغام السقاف مستشارة إعلامية ومعدة برامج بودكاست، وأيضا الأكاديمي والمستشار الإعلامي الدكتور سالم عريجة. شكرا لكما.
2: شكرا لك.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
3: فيدباك مع أثير مباركي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
8: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وموسم الصيف موسم السفريات، والناس هنا تختلف بين اللي قرر يعتمد على نفسه بشكل كامل، يبحث ويخطط ويكتب ويرسم جدول للرحلة، وبين اللي قرر يتعامل مع مكتب سياحي ينظم له الرحلة، يحجز له التذاكر، يوفر له سيارة ومرشد سياحي يعرف أماكن التجول والزيارة. لكن فيدباك كبير من الناس يقول تعاملت مع مكتب سياحي عشان أوفر على نفسي وقت وجهد التخطيط لأكتشف أني جبت لنفسي هم آخر. أثناء الاتفاق يعرض علي صور جميلة، فنادق نظيفة وجولات فاخرة والكثير من الوعود، وإذا دفعت وسافرت انصدمت بالواقع، وأقضي رحلتي أحاول أتواصل معاهم أو أمشي الدنيا لأني أمام الأمر الواقع. ننتقل إلى فيدباك الناس. فيصل كتب: كل شيء جميل، كل شيء كان جميل قبل الدفع، وبعد الدفع صار الرد متأخر، وكل ما سألت عن شيء قالوا خارج إرادتنا. عبد الله كتب: الحقوق محفوظة، اقرأ تفاصيل العقد قبل ما توقع، وإذا صادفتك أي مشكلة تواصل مع وزارة السياحة. لوجين كتبت: أنا دافع على برنامج كامل، وكانت الجولة يوم بيوم مكتوبة، لأتفاجأ إن كل هذه الرصة هي مكان واحد في الحقيقة. لا، وأيضا دفعت رسوم دخول. نرحب بضيف هذه الفقرة، أخصائي تطوير سياحي الأستاذ عبد العزيز الهوسة. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز.
2: أهلا وسهلا أستاذ عبير، أهلا بالأستاذ المستمعين.
1: أهلا بك. خلينا نتفق من البداية أن المكتب السياحي يبغى يكسب، فطبيعي أنه يحاول يلاقي أفضل الجداول السياحية بأرخص الأسعار. لكن إيش اللي يخلينا نلاقي مثلا مكتب سياحي ملتزم ويقدم خدمة جيدة، ومكتب سياحي غير ملتزم على الرغم من أنه عمله يعتمد على السمعة؟
2: في الحقيقة هذا الشيء ممكن نقدر نحصل على الإجابة عليه إذا قرينا الشروط والأحكام وسياسة الحجز والإلغاء، ونقارن دائما ما وعدنا به بما نسمع.

0: تلمه. فإذا كان الاختلاف جوهري ممكن إنه إحنا نطالب بالتعويض.
1: نعم، يعني نقارن ما وعدنا به بما استلمناه، احنا خلاص استلمنا وسافرنا، احنا في بلد ثاني الآن، ونحاول نتواصل مثلا معاهم، ما في رد، ما في استجابة، هذا فيدباك الناس أستاذ عبد العزيز.
0: طيب في الحالة هذه طبعا أنت لازم تقدم الاعتراض وتحاول إنه في نفس المنصة اللي حجزت منها هي اللي المفروض تتواصل مع المكتب.
1: نعم، طيب إذا المكتب قال هذا الشيء خارج عن إرادتنا، متى تكون فعلا جملة حقيقية ومتى تكون أول كرت يستخدمه للتهرب مني؟
0: طبعا المكتب إذا قال خارج عن إرادتنا هذه لازم نتحقق نشوف هل كانت في ظروف قاهرة. طبعا في العادة أو يقدم المكاتب بديل أو ترقية لك. أما إذا ما كان الاختلاف أو خروج عن إرادتهم بسبب جوهري واضح فيحق لك الاعتراض وأنك تطالب بالمبالغ المستحقة.
1: مثل ماذا؟ أمثلة أنه شيء ليس جوهري، يعني مثل ماذا؟
0: مثل مثلا الحجز فندق 5 نجوم ولكن لما تروح توصل للوجهة تحصلوا أنه ما هو فندق 5 نجوم، تحصلوا موتيل،
1: نعم.
0: فهذا شيء غير مبرر وممكن انك انت تطالب بالتعويض.
1: طيب إذا كان الفندق هو نفس الفندق بس الصور اللي أنا شفتها كانت صور جديدة أول ما هذا الفندق يعني تم افتتاحه، لكن لما ذهبت تفاجأت مثلا بمستوى النظافة بهذه الأمور، فهم حيقولوا لي إنه هذا هو نفسه الفندق.
0: في العادة صحيح يكون انه تكون الصور قديمة، فأنت برضو لازم تتحقق من الوجهة ومن الفندق قبل لا تروح هناك أو قبل لا تحجز.
1: هذه خطوة مهمة، ما هي الأمور التي ينبغي على الشخص أن لا يعتمد كليا في المكتب السياحي مثلا، أن يعتمد عليهم بشكل كلي؟ يعني اشرح لنا مثلا أمور ينبغي على الشخص أنه حتى لو حجز رحلة، خطة رحلة مع هذا المكتب السياحي، من المفترض أنه هناك أمور هو ينبغي أن يتحقق منها، مثل ماذا؟
0: مثل تراخيص المكتب أو المنصة اللي هو راح يحجز منها، يتحقق برضو من الشروط والأحكام، سياسة الإلغاء والحجز، وبرضو إذا كان يعرف أسماء الفنادق، يعني ما تكون الوجهة أول مرة يروح لها أو الفندق أول مرة يسكن فيه، يتحقق منه أونلاين ويتأكد هل هو الصور صحيحة أو لا، يشوف
1: نعم.
0: التقييمات حقت نفس الوجهة اللي هو رايح لها. فهذه أبرز الحاجات اللي ممكن تقع أو يقع فيها المسافر. فغالبا الحاجات هذه يكون المسافر رايح الوجهة لأول مرة ما يعرفها.
1: صحيح، وهو يعني قرر أنه يعتمد على هذا المكتب السياحي حتى يوفر على نفسه مثلا هذه الأمور، وهو يعني دفع قيمتها، يعني الوعد قد يقول ليش أتحقق إذا أنا المفروض معتمد على المكتب. لكن في زاوية مهمة أستاذ عبد العزيز حضرتك ذكرتها، مسألة التقييمات. طب أنا كيف أتحقق أنه التقييمات التي تشيد مثلا بهذا المكتب السياحي هي تقييمات حقيقية، ليست من الأهل أو الأصدقاء، ليست مدفوعة؟ كيف أتحقق قبل ما أختار المكتب؟
0: تحاول دائما ترجع للتقييمات السيئة أول شيء عن نفس المكتب، وشوف هل المشكلة تكررت أكثر من مرة. ابحث برضو عن التواجد الرقمي للمكتب، شوف هل المكتب في حال أنه في فيدباك سيء هل يرد على العملاء بسرعة. بعد ذلك اتخذ القرار في الحجز معهم أو غير المكتب.
1: طيب متى نقول للشخص أستاذ عبد العزيز بما أنك مختص في السياحة من الأفضل لك أن تخطط لرحلتك بذاتك، ومتى نقول له لا من الأفضل أن مثلا تتوجه إلى مكتب هو الذي ينظم لك الرحلة؟
0: طيب في السؤال هذا إذا كنت أنت أصلا خبير في الوجهة تقدر تخطط، ويعني تقدر تخطط لها بنفسك ومن ما يحتاج تروح للمكتب. أما إذا كنت أنت مسافر لأول مرة أو مسافر مع عائلة أو أنك تبحث عن الراحة، هنا أنت ممكن أنك تتوجه للمكاتب السياحية.
1: نعم، وأحيانا هناك مثلا مكاتب سياحية أستاذ عبد العزيز تكون متخصصة في وجهة أكثر من مكاتب سياحية أخرى.
0: صحيح.
1: طيب إذا كانت مثلا الوجهة التي سيذهب إليها الشخص هو سيذهب مع العائلة، لكن الوجهة مثلا هي ليست وجهة

0: للعائلة. ما هي النصائح مثلا التي تنصح بها الشخص أنه يتحقق منها إذا كان لديه عائلة وليس مسافر مثلا كفرد أو أشخاص بالغين فقط؟
1: تمام. في النقطة هذه المفروض أنه هو يتحقق من نفس الوجهة ويعرف الأماكن اللي هو رايح يبغى يروح لها. طبعا أغلب الفنادق يعطوك أو مش الفنادق المكاتب يعطوك باكج عام لكل الناس، فممكن أنه أصلا الفندق غير مناسب أنه لسكن العائلة.
0: فهذه أمور ينبغي للشخص يعني أن ينتبه لها. يعني في حديثك أستاذ عبد العزيز كررت كثيرا مسألة أنه شخص ممكن يطالب بتعويض أو يشتكي ويحصل على تعويض، هل مرت عليك قصص تشاركنا إياها لأشخاص مثلا طلبوا تعويض وفعلا المكتب يعني أعطاهم التعويض، ما يعني بهذلهم في هذا الأمر؟
1: أكيد طبعا، هي أهم شيء وقت الحجز أنك تقرأ الشروط والأحكام وسياسة الاسترجاع.
0: إحنا نقرأها بس إيش الأشياء الأساسية اللي المفروض نركز عليها؟ يعني قل لنا بند مثلا ممكن يكون مكتوب بطريقة خطأ وإحنا نطلب منهم يعدلوا مثلا هذا البند أو نستنتج منه معلومة.
1: هو مش مكتوب بطريقة خطأ، هو أو كم المبلغ اللي تستحقه إذا طالبت في الاسترجاع أو متى. يعني ما تجي تطالب في الاسترجاع نفس اليوم مثلا في حال إلغاء الرحلة، يعني إذا طلبت قبلها بأسبوع حتاخد المبلغ كامل، أو إذا طلبت قبلها بثلاثة أيام حتاخد جزء من المبلغ. أما إذا وصلت في نفس اليوم هذا أنت احتمال أنه ما تاخذ المبلغ إلا إذا كان في اختلاف جوهري عن الخدمة المقدمة أو اللي وعدت بها.
0: نعم، حتشاركنا قصص أستاذ عبد العزيز لأشخاص مثلا إيش الموقف اللي حدث معاهم وفي إيش استحقوا مثلا التعويض؟
1: والله ما تحضرني القصة حاليا
0: لأنه
1: في
0: فيدباك الناس
1: النقطة.
0: يقول يعني يصعب عليهم إن هم يعني يسترجعوا المبلغ، يعني إنه الشركة تكون كاتب العقد بطريقة لا يجعلها مثلا هي المخطئة أبدا.
1: هو أغلب المكاتب ممكن تعمل زي كده، ولكن زي ما ذكرنا في بند صريح وواضح اللي هو متى يحق لك المطالبة بالتعويض
0: نعم،
1: أو إلغاء الرسوم أو أخذ رسومك اللي دفعتها كاملة.
0: ما هي الجهود التي بذلتها وزارة السياحة في هذا الأمر؟
1: طبعا وزارة السياحة بذلت جهود جبارة. البرنامج السياحي لابد أن يكون له رقم ترخيص من الوزارة،
0: جميل.
1: ففي بعض البرامج لما تحجزها أصلا ما يكون لها رقم ترخيص. لابد أن يكون في التذاكر أو الحجز يعطوك نفس السياسة الحجز والإلغاء وبرضو الشروط والأحكام حقت الحجز، بحيث أنه ما تقع في مخالفة ويقول لك لا هذه أصلا مذكورة في العقد وأنت ما قريتها.
0: نعم، وضحت الفكرة. شكرا لك الأستاذ عبد العزيز الهوسة أخصائي تطوير سياحي، شكرا لك. سمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نعود بموضوع هل نستطيع خفض استهلاكنا للكهرباء من خلال تغيير سلوكنا في استخدام الطاقة؟ ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
7: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف

0: ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وإلى ثالث ملفاتنا. حرارة الصيف رفعت استهلاك الكهرباء في معظم منازلنا، ومعها امتلأت مواقع التواصل بالنصائح أو التركات يقول البعض أنها تخفض الفاتورة. فهل هذه معلومات المتداولة لها أساس من الصحة أم أنها غير صحيحة؟ سنعرف مع ضيفنا، ولكن ننتقل إلى فيدباك الناس. زياد كتب: أفكر أطبق نصيحة ترك المكيف شغال طوال الوقت، لكن أتخوف من أن يؤدي ذلك لحدوث حرائق. مازن كتب: اللي يرفع استهلاك الكهرباء مو المكيف، إنما الأجهزة اللي ناسينها مشبوكة في الأفياش. أم ناصر قالت أن الحر لا يحتمل، لكنهم بدأوا في المنزل باستخدام الستائر كعزل للشباك، وبالتالي يمنع دخول حرارة الشمس، وذكرت أن النتيجة كانت جيدة. أرحب بضيف هذه الفقرة عبد الله السديس، المختص في التكييف. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله.
2: الله يحييك، سؤالا وسهلا فيكم في المستمعين الكرام.
1: يعني أول سؤال، نتحدث عن ثقافة تصميم المنازل اليوم، يعني الواجهة الزجاجية، الأسقف المرتفعة، المساحات المفتوحة، رفعت فعلا استهلاك الكهرباء مقارنة بكيف كانت مثلا المنازل قديما؟
2: نعم، أول شيء يحييكم، ومع الصيف وارتفاع درجة الحرارة أكيد أننا نحتاج التكييف، ونحتاج أمور مساندة للتكييف. هذا ما قامت فيه البلديات مؤخرا. البلدية أطلقت كود البناء السعودي. كود البناء السعودي أصبح يهتم في العزل، ويهتم في توزيع الوحدات، ويهتم في أمور كثيرة ساعدت في تقليل درجة الحرارة، وأيضا في البرودة المحافظة على درجة الحرارة. فدائما البناء الحديث أفضل من البناء القديم. أيضا حتى الزجاج أصبح في منه أنواع، يكون ثقيل ويكون رد للحرارة، فيه أشياء. كل ما الإنسان حاول أنه يجمع الأشياء هذه كاملة ويلتزم فيها، تأكد أنه ما راح يكون في عنده استهلاك عالي للطاقة، لأنه المكيف أصلا يعطيك درجة برودة اللي أنت تحتاجها، بس المؤثرات الخارجية هي اللي تضغط على المكيف حتى أنه يشتغل مرة ثانية، ويشتغل الكمبروسر ويبدأ يصرف بالكهرباء.
1: مثل ماذا هذه المؤثرات التي ينبغي أن نتجنبها بالتالي يؤثر على استهلاكنا للفاتورة للكهرباء؟
2: شوفي يا أستاذي، المكيف عموما هو جهاز. الجهاز هذا لابد له أصول للتركيب. دائما احنا نقول عندنا قاعدة: نصف جودة التكييف ليس بالنوع، وإنما بالتركيب. كل ما كان التركيب سليم تفاديت الحرائق، كل ما كان التركيب سليم تفاديت ارتفاع فواتير الكهرباء. كل ما نظفت المكيف أصبح المكيف يشتغل بأقل طاقة. ما تحاول أنك تطفيه على طول وتشغله على طول. المكيف إذا هو أصلا له مستشعر داخلي داخل الغرفة، لما المستشعر هذا أنت تثبته على درجة 23-24 وهو يأخذ، فأنت إذا طفيته وطلعت ساعة احتر المكان اللي أنت فيه والجدران احترت، فيرجع مرة ثانية يشتغل الكمبروسر بطاقته العالية. في فرق الآن، المكيفات صارت نوعين. النوع الأول هيئة كفاءة الطاقة لما نزلت أول ما كان موجود

0: كان موجود بطاقة كفاءة الطاقة كانت بالنجوم ثم أصبحت الآن بالأحرف ألف باء دال وتبتل زي كذا حسب درجة التوفير في كل منتج زي ما تشوفون بالسيارات ملصق كذا هو نفسه موجود بالتكييف بأي جهاز كهربائي. المكيفات أصبحت نوعين نوع إنفرتر ونوع أون أوف. الأون أوف هذا هو اللي يسحب الكهرب كثير ليش؟ لأنه تشغيلة المكيف هي كل إسراف بالكمبرسر ما هو الإسراف بحاجة ثانية الإسراف بالكمبرسر اللي يضغط الغاز حتى يمشي بالمواسير حتى يصل للوحدة الداخلية ويصل للمروحة ويديك التبريد الكمبرسر الإنفرتر ما يفصل كهرب يعني لما تطفيه هو ينزل درجة 10% فعشان كذا ما يسحب عليك
1: فبالتالي لكن هو موفر للطاقة
0: موفر لكن بشروط لكن بشروط
1: نعم موفر. ما هي هذه الشروط أستاذ عبد الله؟
0: طيب شوف الانفرتر تبريده ما هو زي تبريد الأنوف الأنوف أول ما تشغله يعطيك طاقته كاملة
1: نعم
0: ويفصل لما يجيك لما توصل درجة البرودة تحتاجه يفصل الانفرتر كل ما خليته شغال كل ما أخذت فايدة وأقل إسراف كهرب
1: يعني أنت مع النصيحة التي تقول أنه نترك المكيف يعمل طوال اليوم أستاذ عبد الله
0: نعم لكن في شروط يعني إذا جيت على منطقة مفتوحة مثلا الصالة وجيت للصالة ركبت فيها المفروض انك تركب فيها انفرتر ما تطفى تحطه على درجة 23 خلاص البيت كله يكون بارد يقل جهد المكيف وتحافظ على تنظيفه لكن لما تجيك منطقة مثلا انا اروح اجلس بالمكان ساعتين لما اجي اشغل الانفرتر ما هو زي جهاز الان اوف الانفرتر يحتاج له وقت حتى يبرد ويحتاج له تطول نفس الشيء العملية عكسية أنت لما تكون موجود بمكان نفرض مثلا أنك أنت جالس بالملحق حق بيتك والواجهة كلها قزاز والغرفة مقاسها 4x5 وحاط فيها مكيف 12 أنت ما هو مكيف 18 المفروض تحط 18 أو 24 لا أنت حاط مكيف 12 أنت بتلاقي فاتورة كهربك عالية أنت لما تخلي المكيف شغال بتلاقي فاتورتك عالية إذن هي عملية نسبة وتناسب مقاس الغرفة المناسب تركيب المكيف المناسب
1: نعم كل هذه أمور تعكس على يعني استهلاكنا للكهرباء بالتالي أنت أشرت لنقطتين أيضا أستاذ عبد الله مسألة أهمية العزل الحراري يعني لو نتحدث عنها أنه خلاص البيت موجود ومبني بالتالي كيف ممكن نفعل هذا العزل الحراري
0: شوف العزل هذا موجود أصلا مع كود البناء
1: نعم.
0: فما مستحيل أنك تشتري البيت إلا هو, إلا هو معدي اشتراطات البلدية واشتراطات كود البناء فإذا ماشي على كود البناء أوكي لكن المشكلة عندنا في البيوت القديمة
1: نعم البيوت بس القديمة في نصيحة في أستاذ عبد الله فيدباك من الناس يقول أنه إذا مثلا شعرت أن هذه الغرفة مثلا حارة جدا على الرغم من أنت تارك المكيف شغال لفترة طويلة ركب ألواح الجبسن بورد يعني وقال أنه هذا الشيء يخفف مثلا من الحرارة التي تدخل مثلا من أشعة الشمس للغرفة
0: هذا إذا كان البناء قديم لكن البناء جديد لازم أن يكون أسرع عازل الأسقف لكن لما شوفي في مشكلة بعض الناس يجيك يحسب الغرفة مثلا يكون عنده مثلا ملحق خارجي يلاقي الملحق مقاسه 4x5 يروح يضرب 4x5 عطني مكيف 18 ولا عطني مكيف 20 لا في فرق مساحة المكان هل أنت فوقك غرفة أنت بالدور الأول فوقك دور أوكي العملية مقفلة ما في ذاك أنت في مكان التهوية فيه كبيرة فكل ما لجأت النظام الأول أنك تروح للمحلات اللي فيها كل الأجهزة لا أنت لما تروح المختص بالتكييف وشركة متخصصة بالتكييف خيارات التكييف أصبحت كثيرة يمكنك أنت المكان اللي أنت ناوي تركب فيه سبلت يمكن لو أخذت كاسيت طلع عليك أفضل برودة وأقل تكلفة
1: نعم
0: ودفعت فرق الفكرة. ممكن زيادة 1000-1500 ريال
1: نعم هناك أيضا فيدباك من الناس أستاذ عبد الله يتحدث عن مسألة تغيير السبوتات الموجودة في المنزل يتحدثون عن أنها تستهلك الكثير من الطاقة واستبدالها بالليد كيف تنظر لهذا الأمر نريد منك هذه النصائح أنه إذا الشخص يريد أن يخفف من استهلاكه للكثير

0: كهرباء أو الطاقة، كيف بإمكانه أن يعني يتصرف في المنزل غير موضوع التكييف؟
1: نعم، شوفي كل الآن كل العمل، كل العمل وإطار البناء للبيوت كله متوجه في توجيه توفير الطاقة. توفير الطاقة كل جهاز وكل حاجة موجودة عندنا فيها حاجة توفر. أنا أتكلم عن الأجهزة الكهربائية، في شيء يوفر طاقة. كل ما غيرت وكل ما أنت حطيت الأشياء هذه كلها واستبدلت الأشياء القديمة، صحيح أنك بتخسر. يعني في عندنا مثلا، بنرجع لنفس تخصص بعد إذنك، التكييف. يعني في ناس الآن المكيفات مركبينها من 18 سنة 20 سنة. يجون مثلا لما شركات تكييف يجون عندنا مثلا، يروح مكيفات وشغالة ما فيها شيء، بس إنه يشوف فاتورة الكهرب مرتفعة. لما ركبنا له نزلت فاتورة الكهرب حقته تقريبا 27%. 27% مبلغ وتوفير كبير جدا.
0: صحيح.
1: لو حسب
0: يعني الأجهزة القديمة، الأجهزة القديمة أستاذ عبد الله كما يعني منتشر بين الناس أنها تسحب كهرباء مثلا أكثر من الأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة.
1: صحيح. وهي وأيضا كثرة استخدام الأجهزة اللي تبعث الحرارة، مثل المكوى، مثل النشاف اللي يجيك الآن، النشاف اللي حق الملابس
0: الحراري. نعم،
1: هذول الأشياء أنت لا تستخدمها وقت الذروة، وقت الظهر. يعني إذا كنت مضطر لها استخدم اللي خارج أوقات الذروة.
0: نعم.
1: فالوعي في استخدام الأجهزة، الوعي في نوعية شراء الأجهزة، الوعي في أنك تؤمن بفكرة توفير الطاقة عندك وتوفير الفاتورة.
0: نعم.
1: قد ما تقدر تساعد أنت بالمجال هذا أكيد راح توفر.
0: نعم.
1: لما واحد واثنين وثلاثة يوفرون أكيد أنه جزء كبير البلد أوريدي راح تستفيد من الشيء.
0: نعم.
1: هذا
0: هناك أيضا من يذهب في مسألة التوفير إلى ألواح الطاقة الشمسية، كيف تنظر لشراء مثلا ألواح الطاقة الشمسية أستاذ عبد الله؟
1: ألواح الطاقة الشمسية الآن ممتازة، لكن لها اشتراطات، ولا بد أنك أنت ترجع لشركة الكهرباء حتى تأخذ الإذن ويعطونك الآن، حتى يعطونك في موقع شركة الكهرباء. يعني يوصلونك حتى بالمقاولين اللي ينفذون لك الألواح. أي منتج جديد أنا من النوع اللي أفضل أنه التريث فيه لحد ما أن العملية تكون أفضل، والتطويرات والأبديت هي قاعدة تصير كل فترة متقاربة. لكن في أشياء كثيرة.
0: ليش؟
1: يعني
0: ما هو التخوف لديك أستاذ عبد الله منها مثلا؟
1: لا شوفي، الآن فيه ناس، يعني مثلا أفرض لك مثال، مبنى واحدة من أكبر الشركات عندنا بالمملكة الآن، شركة الأساسية، مختصة في مجال التكييف. هذه الشركة كل المبنى حقها يشتغل بالطاقة. أنت بعض الأحيان لو عندك قدرة مالية في أنظمة أكثر ما يستهلك عندنا الطاقة في المنازل، المكيفات.
0: نعم صحيح، 70% وفقا للإحصائية.
1: هذا هي أنت المكيف لو عالجت المشكلة هذه. في الآن ألواح طاقة، في الآن نظام VRF، نظام VRF الآن يساعد بتوفير الطاقة. لو أنك أنت مثلا وصلت،
0: ما هو نظام VRF لمن لا يعرفه أستاذ عبد الله؟
1: شوفي، نظام VRF الآن بدل ما يكون، لنفرض أن عندك بيت فيه 10 وحدات، المفروض يكون عندك فوق 10 وحدات outdoor. لا، يكون عندك وحدة واحدة outdoor أو ثنتين. مقصدي أن كل العالم الآن تجينا لما يصير عظم يقول والله أنا أبغى أركب مكيف مركزي بالصالة وبالمجلس وبغرفة النوم الرئيسية. وبالمطبخ أبغى كاسيت، وبقية الغرفة أبغى سبلت. نفس الشيء هذا، قل لشركة التكييف طيب عطوني عرض سعر لو حطيت نظام VRF، عطوني عرض سعر لو حطيت ألواح شمسية.
0: نعم.
1: كلها متوفرة، اطلبها وبعدها قارن بالسعر بينها.
0: يعني تقصد أنها ربما تكون أستاذ عبد الله مكلفة عندما تشتريها أول مرة، لكن على مدى السنوات ستكون بالنسبة لك يعني أفضل واقتصادية. شكرا لك.
1: في بس توضيح أخير.
0: تفضل.
1: في مدى سنة ونص للفلل اللي 300 متر في مدى سنة ونص توفر من فاتورة الكهرباء يرجع لك.
0: نعم، شكرا لك المتخصص في التكييف الأستاذ عبد الله السديس، شكرا لك.

0: مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزملاء في التنسيق والإعداد عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طيران ناس تتكبد خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثاني متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات التوترات الإقليمية. استقرار حركة الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب. نتائج فصلية أفضل من المتوقع لسبيس أكس في أول إفصاح لها بعد الإدراج، ولكن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يضغط على السهم.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء، ونبدأ مع وضع الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، حيث أنها بقيت دون تغيير بما يتعلق بهذه الحركة رغم استمرار الغموض بشأن المحادثات الرامية إلى الإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. أظهرت بيانات شركة كابلر أن 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت بين 130 و140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق المضيق. في تطور لافت، عادت 1 ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأدنوك الإماراتية إلى الظهور خارج مضيق هرمز بعد تحميل شحنة من جزيرة داس الإماراتية، وهي المرة الثالثة التي تنجح فيها الناقلة في مغادرة المضيق لتتجه نحو الهند. وفي مضيق باب المندب أظهرت البيانات عبور 20 سفينة أمس دون تغير عن اليوم السابق. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز في محاولة للحد من أثار اضطرابات إمدادات الطاقة. أوضحت الوكالة أن 58 حكومة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض استخدام الوقود وتشجيع العمل والدراسة عن بعد وتقليل السفر الحكومي وخفض استهلاك الكهرباء في المباني. كما قدمت 94 حكومة دعما مباشرا لأسعار الطاقة عبر وقوفا للأسعار ودعما للوقود وإجراءات ضريبية لتخفيف الأعباء على المستهلكين. في المقابل أعلنت 30 دولة سياسات طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال برامج كفاءة الطاقة والتوسع في السيارات الكهربائية وحتى تحفيز استخدام الطاقة المتجددة. نتائج الشركات هذه المرة، وتحولت شركة طيران ناس إلى الخسارة خلال الربع الثاني من هذا العام رغم استمرار نمو الإيرادات. التأثر بشكل أساسي كان بارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات التوترات الإقليمية على عملياتها التشغيلية. سجلت الشركة خسارة فصلية بقيمة 241 مليون ريال، هي خسارة أقل ب 72% من خسائر الربع الثاني 2025، ولكنها أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل خسارة بقيمة 129 مليون ريال. على صعيد إيرادات الشركة بالربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 3% إلى 2,210,000,000 ريال. بالنسبة لسهم طيران ناس اليوم، كما تلاحظون، على الرغم من هذه النتائج لدينا ارتفاعات طفيفة. سبب بذلك

0: أن هذه النتائج مسعرة قبل صدورها، بمعنى بأن المستثمر كان يعرف بأن كل شركات الطيران ليس فقط بالنسبة لطيران ناس تتأثر بارتفاع تكاليف الوقود، وبالتالي هذا ضغط على أرباحها التشغيلية وعلى تكاليفها، وتسبب بهذه الأرقام التي شهدناها بما يتعلق بالخسائر في الربع الثاني، على الرغم من أن الإيرادات نمت. إذا ألقيت نظرة الآن على تحركات أسهم فلاي ناس، نحن عم نتحدث عن تراجعات ب 24% من بداية هذا العام. هذه المرة إلى شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، التي تكبدت خسائر فصلية بقيمة 46 مليون ريال مقارنة مع أرباح بحوالي 110 ملايين ريال في الربع المقارن. الشركة عزت تسجيلها لهذه الخسائر إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج وارتفاع تكاليف نقل الكهرباء. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الإيرادات الفصلية نمواً ب 22% إلى 1.7 مليار ريال. أيضا في نتائج الشركات السعودية، سجلت ريتال للتطوير العمراني خسائر فصلية بلغت 17 مليون ريال، وذلك مقابل توقعات بتحقيق أرباح بقيمة 73 مليون ريال. كانت الشركة قد حققت أرباحا في الربع الثاني من العام السابق بلغت نحو 66 مليون ريال. من جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 28% على أساس سنوي لتبلغ نحو 692 مليون ريال. وعزت الشركة تسجيل الخسائر إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الثاني من العام الحالي. كذلك كان هناك انخفاض في وتيرة المبيعات في المشاريع الجارية، والفترة المقارنة بالربع الثاني من العام الماضي كانت شهدت أرباح غير متكررة بمبلغ 33 مليون ريال من بيع الشركة لجزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري. يعني إذا أردنا أن نلخص هذه النتائج بشكل أساسي، سبب تحول الشركة لتسجيل خسائر في الربع الثاني يعود إلى تكاليف ترتبط بمشاريع شارفت على نهايتها، وبالتالي كل هذه التكاليف وهذه الإكسبنسز هبطت في في الانكم ستيتمنت او في قائمة الدخل الخاصة بالربع الثاني، وضغطت بهذه الطريقة على على الباتم لاين، وتسببت في ان تكون الشركة حققت خسائر. على العموم هذا هو سهم ريتال اليوم، 10% من التراجعات نهبت لمستويات دون 10 ريال للسهم. الان السؤال، متى سيكون لدينا عودة لتحقيق الارباح بالنسبة للشركة؟ في مقابلة مع العربية بزنس، قال الدكتور عبد الله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام، قال إن تسجيل شركة ريتال العقارية لخسائر في هذا الربع جاء في إطار تأثر القطاع بالأوضاع الجيوسياسية، وأضاف بأن التكاليف التشغيلية التي ساهمت في تسجيل الخسائر قد تمتد حتى الربع الثالث.
1: ضمن النتائج اللي أعلنت اليوم، مثل ما ذكرت، ريتال العقارية أتت متراجعة عطفا على أغلب الشركات اللي أعلنت للآن في قطاع إدارة العقارات. ما عدا يمكن شفنا البحر الأحمر، ممكن شفنا مكة أو عفوا جبل عمر ومكة، هم الحالة اللي كان فيها نمو في صافي الربحية في هذا الربع. طبعا الريتال مثل ما ذكرت التوضيحات، عندهم عدة عوامل أدت لهذا التراجع. لا شك أنه يأتي في سياق تطلعات كانت إيجابية على أداء الشركة. مثل ما ذكرتي، هي أول ربع تقريبا في تاريخ الشركة منذ الإدراج تحقق فيه خسائر، فلا شك أنه هذا يأتي في هذا السياق، بالإضافة إلى أنه أتى أقل من متوقع متوسطات المحللين، وهذا لا شك أيضا يجعل الأثر بالنسبة للسهم أعلى، أو التوقعات على حركته تحت ضغط بناء على النتائج الربعية لهذه الفترة.
2: هل ترى بأنه ممكن هالخسائر أن تمتد للربع الثالث، أم هي خسائر لمرة واحدة؟
1: طبعا هذا ممكن يكون فيه سمة مثل ما ذكروا في ارتفاع في التكاليف التشغيلية. أتوقع في الغالب التكاليف التشغيلية تستمر إلى فترات أخرى. المبيعات أيضا بالنسبة لهم خلال المرحلة القادمة، هل يقدرون يحسنونه ولا لا، بالإضافة إلى وجود إيرادات عن فترات سابقة تتعلق في استثماراتهم في صندوق، وهي يعتبر إيرادات أو أرباح غير متكررة بالفترة المماثلة. لا شك أنه هذا يضع بالنسبة لإدارة الشركة، الشركة اللي تعمل في قطاع يعتبر حيوي، في ضغوطات بالنسبة للقطاع.

خصوص أعمال وتوسعها، طبيعة القطاع العقاري يحتاج وقت إلى ما ينعكس تشغيليا ويحقق الأرباح. لا شك أنه في تحديات خاصة على المدى القصير اللي تشهد الشركة.

ولكن لاحظوا 1% من الارتفاعات على الراجحي. أنا أحاول فقط أن أعرف على مدار 3 جلسات تداول كم ارتفع السهم حتى الآن. نحن نتحدث عن ارتفاعات ب6 أعشار النقطة المئوية، ولكن لا تأخذ بعين الاعتبار أعتقد هذه الارتفاعات التي نشهدها الآن، لأن السهم كان له تداولات ممتازة على مدار هذا الأسبوع. عم نشوف أيضا الأسهم الأكثر ارتفاعا الوطنية، أسيج، الأندية للرياضة، أيضا أسهم بترو رابح كانت من الأسهم التي تابعناها في جلسة أمس والأسهم التي تدعم الأداء اليوم. عم نشوف S&P كذلك الأمر، S&P الآن يتحول إلى تراجعات طفيفة بتقريبا 14 النقطة المئوية. خليني أشوف معادن لأي درجة يستفيد من ارتفاعات أسعار الذهب، وبالفعل هو كذلك سهم معادن اليوم عم يرتفع بأكثر من 1% مع ارتفاعات أسعار الذهب. أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة. بموجب الصفقة سيحصل مساهمو الشركة على $210 للسهم الواحد، مع إيقاف تداول السهم وشطب الشركة من سوق ناسداك وتحويلها إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف. تبلغ قيمة الصفقة نحو $55 مليار، وكانت قد حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية بعد اجتياز مراجعات المنافسة والدعم الحكومي.

شركة ألمنيوم البحرين ألبى قفزة قوية في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي على الرغم من تراجع الإيرادات. سجلت الشركة أرباحاً فصلية بقيمة 65 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت نحو 164% على أساس سنوي. في المقابل تراجعت إيرادات الشركة بالربع الثاني بنسبة 2.5% ل 423 مليون دينار. على مدار النصف الأول من العام حققت الشركة أرباح بقيمة 140 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 228%. وأشارت الشركة إلى أن التوترات في الشرق الأوسط خلقت تحديات لوجستية، وهذا ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 32% إلى 281 ألف طن، وتراجع الإنتاج النهائي بنسبة 61% بسبب الإيقاف المنظم لبعض خطوط الإنتاج استجابة للظروف الإقليمية. نتابع تحركات الأسواق الخليجية اليوم وأحدثكم عن أبرز الأسهم التي نتابعها الآن. السيولة بسوق دبي 682 مليون درهم إماراتي، عم نشوفها بتتركز بشكل أساسي على إعمار، السهم الذي كان صعد في بداية جلسة التداول لهذا اليوم الآن يقلص هذه الارتفاعات. هو أساسا إعمار، وإعمار للتطوير ستعلن عن نتائجها المالية يوم الجمعة القادم. الإمارات دبي الوطني أيضا سهم كان ممتاز معنا على مدار هذا الأسبوع، هو حقيقة كان كذلك من وقت الإعلان على استحواذ الإمارات دبي الوطني مصر على HSBC، أعمال HSBC في مصر بما يتعلق بالريتيل بانكينج أو بأعمال البنوك، أعمال البنك للأفراد تحديدا. طلبات اليوم على تراجعات بتسعة أعشار النقطة المئوية. اليوم بسوق أبو ظبي أمريكانا عم تتداول إكس ديفيدند، لهذا السبب عم نشوف عليها تراجعات. أبو ظبي الأول بعد ارتفاعات أمس، المستويات بعد ارتفاعاتها كانت قياسية أمس بالنسبة لأبو ظبي الأول، اليوم عم نشوف ارتفاعات أقل بعشر النقطة المئوية. عم نشوف ألفا ظبي على تراجعات. بالنسبة للسيولة بسوق أبو ظبي خليني أعطيكم تفاصيل هذه الأرقام بينما نلقي نظرة على وضع الكويت. الكويت نحن عم نشوف الآن GFH 1.7%، ووطني على ارتفاعات ب1%، وبالنسبة للسيولة بسوق أبو ظبي 1.5 مليار ريال درهم عفوا. المؤشرات المصرية أيضا من ضمن ما نراقبه في جلسة هذا اليوم. بدأت الجلسة بشكل إيجابي جدا، كنا عم نشوف ارتفاعات أقوى من التي نراها الآن، ثم دخلنا في عمليات مثل جني أرباح بالنسبة للإي جي أكس 70، والآن بالفعل يستقر دون مستويات 20,000 نقطة. الثرتي على ارتفاعات كما تلاحظون. التجاري الدولي وطلعت مصطفى هي الأسهم القيادية التي تضغط اليوم على أداء

الاي جي اكس 30 بشكل اساسي. خلينا نشوف بقيه الاسهم القياديه. اي فاينانس اليوم على تراجعات ب 2.4%، بلتون القابضه كذلك الامر على ارتفاعات باكثر من 2%. فاصل قصير نتابع بعده الاسواق العربيه وفيها مكاسب للذهب مع الامل بالتوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أعلنت سبيس أكس عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني، هي أول نتائج فصلية معلنة بعد إدراج سهمها. بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 7.8 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 6.8 مليار دولار، في حين قفزت الإيرادات ب 92% مقارنة ب 4.1 مليار دولار في العام السابق بفضل النمو القوي في أعمال خدمة ستارلينك. تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 541 مليون دولار في الربع الثاني، والشركة كانت استثمرت 18.4 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسعة مشروعي ستارشيب وستارلينك. سهم الشركة تراجع بنحو 7% في تداولات ما بعد إغلاق السوق أمس، وطبعا السبب هو أن الشركة كشفت عن إنفاق رأس مالي أو كابكس قفز إلى 18.4 مليار دولار على مدار الربع الثاني. هي إشارة إلى استمرار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كان قد أكد مؤسس سبيس أكس إيلون ماسك أكد أن الشركة تستهدف الوصول إلى معدل إيرادات سنوي يبلغ 100 مليار دولار مع نهاية هذا العام. هذا رقم يفوق بكثير متوسط توقعات المحللين عند 38.6 مليار دولار. كشفت الشركة عن خطط لتوسيع أعمال ستارلينك ومنافسة شركات الاتصالات الأمريكية مباشرة، في حين بلغت خسائر وحدة الذكاء الاصطناعي التشغيلية 1.260 مليار دولار، جاءت أقل من توقعات السوق. من على جانب آخر، يترقب المستثمرون انتهاء أول فترة حظر لبيع الأسهم أو لوك أب بيريد هذا الأسبوع. هذا سيتيح أسهم بقيمة 100 مليار دولار لأن تدخل السوق، وطبعا هذا سيضغط بشكل أكبر على سعر السهم.

ومشاهدينا نذكركم كيف كان وضع التداولات في الأسهم الأمريكية في جلسة أمس. S&P 500 وصل لمستوى قياسي جديد بدعم من أسهم بالانتير التي ارتفعت بأكثر من 30%. هي الشركة تعتبر بأنها لها علاقة بما يتعلق بتوفير البنى التحتية للذكاء الاصطناعي على العموم، بينما أسهم سبيس إكس كانت قد أغلقت على ارتفاع، ولكن هذا طبعا لم يسعر نتائج المالية لأن النتائج المالية صدرت بعد أغلاق السوق. هذا وضع الأسهم التكنولوجية. أمس كان لدينا مزاج إيجابي بالنسبة لهذه الأسهم وأسهم الاي اي، وهذا امتد معنا اليوم حتى الجلسة الآسيوية، شهدناه بالنسبة أيضا للكوسبي الكوري الجنوبي. المؤشرات الأوروبية الآن على نوع من التراجعات الطفيفة. خلينا نشوف أسعار المعادن وطبعا أسعار الذهب التي تستفيد اليوم من ضعف الدولار الأمريكي ونوع من التراجع الذي نشهده على عوائد السندات الأمريكية بانتظار أرقام الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي، هذه الأرقام التي ستصدر يوم الجمعة. من الممكن أن

تغير بعض الشيء بما يتعلق بتسعير السوق لرفع الفائدة في سبتمبر؟ السوق الآن يسعر احتمالية تصل ل 56% إلى أن يرفع الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس في سبتمبر. الدولار كما تلاحظون ضعيف في جلسة اليوم لأنه لدينا معنويات دبلوماسية، معنويات إيجابية حول قدرة أمريكا وإيران على التوصل لاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز. وأمام الين الياباني تحديدا كما تتابعون لدينا نوع من الاستقرار بعد تدخل الحكومة اليابانية وحتى وزارة الخزانة في دعم الين الياباني. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطوري الذكاء الاصطناعي، أبلغتهم بأنها لن تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة لاختبارات سلامة طوعية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز. ناقش البيت الأبيض قواعد الاختبار التي لم تنشر بعد مع ممثلين عن شركات ميتا، أنثروبيك، جوجل، إنفيديا وأوبن أي أي. وجاء هذا الاجتماع في أعقاب إعلان شركتي أوبن أي أي وأنثروبيك عن اختراق أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لهما لأنظمة شركات أخرى، مما أثار مخاوف المشرعين الأمريكيين بشأن احتمالية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في شن هجمات سبرانية أو حتى تسهيلها. رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميت حذر من أن التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يخلق مخاطر مالية تستوجب المتابعة عن كثب. أشار شميت إلى أن الحجم الضخم للاستثمارات في القطاع يستدعي مقارنته بتجارب سابقة أدت إلى مخاطر نظامية هددت استقرار النظام المالي، داعيا إلى مناقشة هذه التطورات على المستوى الاقتصادي الكلي. تساءل شميت عما إذا كانت صناعة الذكاء الاصطناعي تتجه لتصبح أكبر من أن تفشل أو too big to fail، في إشارة إلى المؤسسات التي قد تكبر لدرجة قد يضطر صناع السياسات إلى إنقاذها لاحقا إذا واجهت أزمات بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد والأسواق المالية. هذه نهاية الأسواق العربية، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
3: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
2: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون

0: نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
8: تطور الاقتصاد السعودي هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت، نحن ما نقترض أكثر من أصولنا. السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل، المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
7: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
9: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
9: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم

كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني
1: وأنا لارا حبيب وهذه أبرز العناوين.
0: تقلبات لأسعار النفط ومكاسب للذهب وسط ترقب الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز. أسهم التكنولوجيا تفقد زخمها بعد المستويات القياسية المسجلة على الـ S&P 500 يوم أمس.
1: طيران ناس تتحول إلى الخسارة بالربع الثاني بضغط من ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الإقليمية. وبنوك أمريكية تستعد لطرح سندات بـ 15 مليار دولار لإعادة تمويل ديون لمركز بيانات تدعمه جوجل.
0: أهلا بكم مشاهدينا. إذا ترامب يقول بأنه هناك توصل لاتفاق حول هرمز ممكن أن يكون حتى اليوم. أكسيوس تقول أنه الاتفاق يبدو هو اتفاق لمدة 60 يوم لفتح هرمز خلال 60 يوم. وخلال هذه المدة لا يتم الطلب من أي سفن دفع أي رسوم. يتم إزالة المتفجرات بأعماق المضيق من قبل الأوروبيين يبدو. والاتفاق هو أنه دخول السفن يكون عبر المسار القريب إلى سواحل طهران سواحل إيران والخروج من الممر القريب من سلطنة عمان. ولكن أكيد طهران تعلق أنه لا يزال هناك تفاوضات وفي تفاؤل مفرط يبدو. بينما أسعار النفط عادت للارتفاع الآن بعد أن كانت تراجعت بالأمس.
1: بعد أن كانت تراجعت وصباح اليوم حتى برنت كان دون مستويات الـ80 دولار. إذن ترقبا لأي مستجدات حول هذا الاتفاق يلي ممكن أن يعيد فتح مضيق هرمز الأسعار تعود لتسجل مكاسب. في ظل ذلك نادين وفي ظل بعض خيبة الأمل من نتائج شركات أمريكية كبرى مثل سبيس أكس وأي أم دي نفصلها في سياق النشرة اليوم رأينا الارتفاعات الصباحية في الأسواق يخف زخمها. يعني كما نلاحظ العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية ما زالت على ارتفاع ولكن ارتفاعات كانت أقل من ذلك. حتى ارتفاعات أوروبا هي كانت بسيطة في جلسة اليوم بالمقارنة مع ارتفاعات أكبر بكثير في آسيا وبعد أن وصلنا إلى مستويات قياسية جديدة في الأسواق الأمريكية في جلسة يوم أمس على مؤشر الـ S&P وعلى مؤشر الداو.
0: إذن بداية مشاهدينا مع مستجدات الملف الأمريكي الإيراني حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طهران بالإيجابية كما رجح فتح مضيق هرمز قريبا جدا. وجدد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز القول أن أمريكا كانت ستشن هجوما هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ولكنه لفت إلى أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة. وتوعد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو فتح المضيق.
1: أما في جديد المفاوضات بشأن مضيق هرمز أفاد مصدر رفيع للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح المضيق وأن الاتصالات جارية على قدم وساق وأنه تم إحراز تقدم بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلان عماني إيراني قد يتم خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.
0: اليوم بسوق الأسهم السعودية توالت نتائج الشركات ولكن للأسف مجموعة من الشركات اليوم بدأنا نرى بالفعل تأثيرات الحرب. يعني خسائر ارتفاع بتكلفة المبيعات اليوم الخسائر الأكبر رأيناها على طيران ناس ومرافق.
1: وهذا أمر متوقع يعني خاصة لطيران ناس.
0: لقطاع الطيران بالطبع تم إعادة جدولة رحلات تم توقف بعض الوجهات وارتفاع تكلفة وقود الطائرات. إذن تحولت شركة طيران ناس إلى الخسارة خلال الربع الثاني من هذا العام.

0: رغم استمرار نمو الإيرادات متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات التوترات الإقليمية على عملياتها التشغيلية. سجل طيران ناس خسارة فصلية بقيمة 241 مليون ريال مقارنة مع أرباح معدلة قدرها 220 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لأنه تم تعديل عبر إزالة أثر الاي بي او، لأنه الاي بي او كان كلفها الكثير بربع ثاني من العام الماضي، بالتالي كان عندها خسارة كبيرة. تقول الشركة لإمكانية المقارنة أزالت تأثيرات الاي بي او، بالتالي الربح المعدل للربع الثاني من العام الماضي كان عن 220 مليون ريال. هلا هذه الخسارة بالربع الحالي ب 240 مليون ريال جاءت أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل خسارة ب 129 مليون ريال. وأكد طيران ناس أن نتائج الربع الثاني هذه السنة لم تتضمن إجراء أي تعديلات على غرار الربع المماثل من العام الماضي، حيث تضمنت النتائج بنودا غير متكررة وغير تشغيلية ارتبطت بالإدراج في السوق الرئيسية بالعام الماضي، شملت مصاريف اكتتاب بقيمة تجاوزت المليار ريال. لذلك اعتمدت الشركة صافي الربح المعدل لتقديم مقارنة تعكس الأداء التشغيلي الأساسي. على صعيد الإيرادات بالربع الثاني فقد ارتفعت ب 3% إلى مليارين و 200 مليون ريال. تتحدث الشركة أن عندها ثلاث قطاعات، لوكوست كارير إيرادات ارتفعت ب 3% رغم تراجع الساعة التشغيلية للرحلات المجدولة. فئة طيران ناس للحج إيراداتها ارتفعت ب 6% لأنه توقيت الحج هذا العام كان بالربع الثاني بينما العام الماضي كان بربعين الثاني والثالث. وملفت أنه عندها قطاع اسمه طيران ناس العام في تراجع بالإيرادات ب 11% بسبب تراجع معدلات التشغيل. ولكن أيضا لفتني تكلفة المبيعات ارتفعت ب 29% بسبب ارتفاع وقود تكلفة الوقود،
1: وقود الطائرات،
0: وقود الطائرات
1: اللي كانت ارتفاعاته حتى أكبر من ارتفاعات أسعار النفط خلال فترة الحرب. نادين، أيضا دعينا نتوقف عند توصيات البنوك الاستثمارية الكبرى لسهم طيران ناس. كما تلاحظون احتفاظ من مورغان ستانلي، سيتي بانك، بيع من ألفا مينا، سعر مستهدف الأعلى لمورغان ستانلي عند 68 ريال.
0: الباقي التوصيات كانت قبل صدور النتائج.
1: من ناحية أخرى أيضا مرافق أعطتنا نتائج مخيبة، حيث تكبدت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع خسائر فصلية بقيمة 46 مليون ريال مقارنة مع أرباح ب 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعزت الشركة تسجيلها لهذه الخسائر إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج وارتفاع تكاليف نقل الكهرباء. يأتي ذلك في وقت سجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 22% لتصل إلى مستويات مليار و700 مليون ريال. ولاحظوا ردة فعل السهم ليمت داون في جلسة اليوم.
0: الإيرادات صحيح أنه مرتفعة 22% بس بإيرادات العام الماضي كان في خسارة استثنائية، يعني خفضت الإيرادات ب 434 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي غير متكررة، فلذلك مبين أنه الإيرادات ارتفعت. بس هي على صعيد الإيرادات والأرباح كان عندها نزول. إيرادات المياه تراجعت 23 مليون ريال، إيرادات شركة التوريد تراجعت 105 مليون ريال، وأيضا في عندها ارتفاع بتكلفة الوقود 40 مليون ريال وارتفاع بتكلفة نقل الكهرباء 15 مليون ريال. وهذا كله ربما انعكس على السهم اليوم ليمت داون بنتائج بتداولات السهم. أيضا في نتائج الشركات السعودية، ريتال للتطوير العمراني بقطاع التطوير العقاري سجلت خسارة فصلية عن 17 مليون ريال مقارنة بتوقعات بتحقيقها أرباح ب 73 مليون ريال. كانت ريتال قد حققت أرباحا في الربع الثاني من العام السابق بلغت 66 مليون ريال. في المقابل ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 692 مليون ريال. وقد عزت الشركة تسجيل الخسائر إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع في الربع الثاني من العام الحالي، كذلك انخفاض وتيرة المبيعات في المشاريع الجارية. كما أن فترة مقارنة الربع الثاني من العام الماضي شهدت أرباحا غير متكررة ب 33 مليون ريال من بيع الشركة لجزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري.
1: هذه أول مرة الشركة تعلن عن خسائر منذ الإدراج. ليمت داون أيضا السهم
0: أيضا تحدثت عن ارتفاع بالتكاليف، تراجع بوتيرة البيع، وتراجع نتائجها من حصة شركة زميلة، فكذلك ليمت داون.
1: ما بنعرف إذا يعني الحرب أثرت أيضا على الإقبال وعلى المبيعات.
0: إذا في حرب بفكر عدة مرات قبل أن يشتري، يعني بيأجل القرار ربما.
1: صحيح. هذه توصيات المؤسسات المالية لريتال. سعر مستهدف الأعلى من EFG Holding 20 ريال. عندنا شراء لكل هذه المؤسسات.

0: المالية. على كل مشاهدينا، جملة من الشركات أعطتنا نتائج أعمال اليوم في سوق الأسهم السعودية، ومعظم هذه النتائج اليوم فيها ضعف. لنبدأ مع مؤشر السوق، بدأ الجلسة على تراجع ومن ثم عوض كل الخسائر ارتفاعات ب 0.2%. عدة جلسات من المكاسب لسوق الأسهم السعودية، أصبحت الارتفاعات منذ مطلع الشهر تفوق 2% على مؤشر السوق. نظرة على الأسهم الداعمة اليوم، اليوم الراشح يدعم يعود ليسجل الارتفاع ب 1%. أرامكو بالطبع بالأمس تبعنا نتائج كانت أعلى من التوقعات، ولكن السهم لم يتفاعل معها. مرافق تحدثنا عن التراجعات، بيترو رابغ أيضا تتراجع اليوم. الأندية للرياضة مرتفعة 10%، أحجام سيولة أيضا ملفتة على السهم في جلسة اليوم. ماذا عن الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ من ضمنها بي سي آي، تأتي هذه الارتفاعات بعد أعلان الشركة عن نتائج أعمالها. هي شركة بقطاع الكيماويات، عندها نمو قوي في الأرباح، 387% نمو بالأرباح إلى 17.6 مليون ريال، ولكن في جزء من هذه الأرباح هي ناتجة عن بيع ممتلكات ومعدات، وبالتالي هي أرباح غير مكررة، 11.5 من أصل 17.6 مليون ريال. من ناحية أخرى، إيرادات الشركة نمت ب 5%، ولكن يبدو بأنه الأسعار هي التي دعمت الإيرادات. كان في نمو بالأسعار ب 17%، عوض تراجع بالكميات البيع بحدود 12% لهذه الشركة. نظرة مشاهدينا على القطاعات القيادية في السوق، أو هذه بداية الأسهم الأكثر تراجعا، من ضمن مرافق ريتال، ولاحظوا لومي 4% من الخسائر، لأنه أيضا نتائج مخيبة للومي شركة تأجير السيارات، عندها تراجع ب 5% بالإيرادات، ولكن الملفت تراجع ب 80% في الأرباح الصافية. تخيلوا أنه لديها إيرادات ب 394 مليون ريال، ما تبقى منه كأرباح صافية هو بحدود 11 مليون ريال فقط. تقول الشركة أنه كان في ارتفاع بمخصصات ذمم المدينة بسبب الأوضاع الحالية، أخذت مخصصات إضافية لذمم المدينة. من ناحية أخرى، كان في تراجع كبير بمعدلات الاستخدام والأسعار بقطاع التأجير قصير الأجل. لا شك أنه الأوضاع الجيوسياسية أثرت بالتالي على هذه النتائج، والسهم يتراجع بقوة ب 4.4% في جلسة اليوم. دلة الصحية أيضا، السهم يواصل التراجع. بعد قليل سوف يكون لنا لقاء مع رئيس المالي للشركة للحديث عن نتائج أعمال الشركة التي صدرت بالأمس. ها هو السهم 3.7% من التراجع في جلسة اليوم. نظرة سريعة على القطاعات القيادية، سابك اليوم عليها بعض الضغط، ولكن معادن لوبريف تصنيع على ارتفاع بقطاع المواد الأساسية. البنوك وضعها متباين كما تلاحظون. أما أسهم الطاقة، أرامكو بترو رابغ تحدثنا عن تراجعات، الحفر العربية فيها بعض الارتفاع. جو مرتفعة ب 2.5% بعد النتائج التي أعلنت عنها الشركة. كان في نمو جيد بالأرباح بحدود 10%، ونمو مدعوم بنمو الإيرادات ب 25%. تقول الشركة بأنه قطاع الأعمال نما ب 16%، وقطاع الجملة نما بأكثر من 50%.
1: فقرة سهم اليوم، كل يوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم هو سهم مرافق، السهم يتراجع بالحد الأقصى، وصل بأدنى مستوياته إلى 35.88 ريال هللة التي يقف عندها الآن ليمت داون، بعد أن كانت الشركة سجلت خسارة، وبعد أن كان السهم سجل ارتفاعات قوية في الأسبوع الماضي. اليوم أعلنت عن خسارة فصلية ب 46 مليون ريال في الربع الثاني من العام، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو الأعلى منذ فبراير الماضي على سهم مرافق. نلقي نظرة على أداء سهم مرافق على مدار 5 جلسات مع تراجعات اليوم ليمت داون، تصبح التراجعات 3%. هذا الارتفاع اللي أتحدث عنه، كان سجلت الشركة ارتفاع بالأسبوع الماضي. خلال شهر السهم متراجع ب 5.25% رغم هذه الارتفاعات الأخيرة. خلال منذ مطلع السنة الحالية التراجعات تصبح فقط 2.5%، وخلال 52 أسبوع يبقى سهم مرافق متراجع ب 15% يقارن بفلات أداء تقريبا أفقي فقط تراجعات ب 14 نقطة مئوية خلال السنة. ماذا عن أساسيات سهم مرافق؟ السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.7 مرات، مكرر الربحية عن أرباح ال 12 شهرا الماضية، مرتفع عن 30 مرة، ولكن ينخفض إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية الفورورد بي إي عن 16 مرة. عائد توزيعات الأرباح النقدية مجدي، لأنه دائما شركات المرافق بتوزع توزيعات عالية، ديفيدند يلد فوق 5% بناء على سعر إغلاق يوم أمس.
2: هناك ثلاث

0: مؤسسات بحثية تتابع السهم، توصية بالشراء وتوصية واحدة بالاحتفاظ. السعر المستهدف من قبل هذه المؤسسات بالمتوسط هو عن 60 ريال و50 هللة، هذا 12 month price target، ولكنه أعلى ب 52% عن سعر إغلاق سهم مرافق يوم أمس. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين بالشركة هم شركة أو صندوق الاستثمارات العامة الـ PIF يمتلك 17.5%، سابك السعودية للصناعات الأساسية تمتلك 17.5%، الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمتلك 17.5%، وأرامكو السعودية للطاقة تمتلك 17.5%، وبالتالي الفري فلوت عند 30% فقط.
1: تفاجأت بملكية المرافق، الهوز هو
0: كلهم يمتلكونها بالجبل وينبع.
1: على كل نبقى في أخبار الشركات السعودية. في يوم أمس كانت صدرت نتائج دلة للخدمات الصحية أظهرت تراجع في أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 19.5% إلى 100 مليون ريال. أرجعت الشركة انخفاض الأرباح المعلنة إلى ارتفاع تكاليف التمويل مرتبطة بخطة الاستحواذات، إضافة إلى تكاليف تشغيل مستشفى للطوارئ خلال موسم الحج البالغة 15 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 4% لتصل إلى 1.1 مليار ريال. أوضحت دلة للخدمات الصحية أن نمو الإيرادات جاء مدعوم بارتفاع عدد زيارات المراجعين ب 9% إلى أكثر من 1 مليون زيارة. وفي سياق متصل وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني بواقع نصف ريال للسهم وبإجمالي 50 مليون ريال.
0: على كل للمزيد حول نتائج دلة يسرنا أن نستضيف مباشرة من الرياض السيد أمين حريز الرئيس التنفيذي للمالية بشركة دلة الصحية. أهلا وسهلا بك معنا سيد حريز، شكرا على هذا اللقاء. خلنا نبدأ أولا بالإيجابي، الإيرادات كان فيها نمو بأكثر من 4.25% بالربع الثاني من العام الحالي. ما هي أسباب ارتفاع الإيرادات ومن ثم نتحدث عن الأرباح الصافية؟
2: نعم، شكرا نادين، شكرا لارا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لارتفاع الإيراد طبعا عندنا تأثير إيجابي في من زيادة أعداد المرضى على مستوى المجموعة بنسبة تقارب 9%. الزيادة كانت في كل المناطق عندنا، 60% منها تقريبا كان في المنطقة الوسطى، وإضافة إلى زيادة الأعداد عندنا أيضا دعم قوي من النمو في مستشفى الخبر، زيادة الإيراد المستشفى المستحوذ عليه في سنة 2025. وإجمالا نشوف أنه كان في نمو طيب مقارنة بالربع الأول من سنة 2026، ونمو جيد أيضا مقارنة بالربع المقابل
0: 9% عن الربع السابق و 4.3% عن نفس الربع من العام الماضي.
2: نعم صحيح. بالنسبة لتأثير الوضعية الجيوبوليتيكال، إجمالا المجموعة ما تأثرت، يعني احنا عندنا المنطقة الوسطى كانت على شبه ثبات في الإيراد، انخفاض طفيف، وبالنسبة للمنطقة الشرقية اللي هي يمكن أقرب للأحداث إجمالا كان فيها نمو إيجابي جدا في الخبر وتحسن بسيط في الإحسن.
1: وهذا واضح أنه نتائج أو الأرباح الصافية نمت بالمقارنة مع الربع الأول، بالربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول ب 18%. هلأ فيما يتعلق بالأرباح الصافية على أساس سنوي كان فيها تراجع ب 19%، ولكن أنتم تتحدثون لأنه كان في بنود استثنائية في العام الماضي، لو تم استثناء هذه البنود نتحدث عن نمو في الأرباح ب 3%. لو بتوضح لنا الصورة، ما هي البنود الاستثنائية وبالتالي ما هي مستويات النمو التي ممكن أن نتوقعها لبقية العام؟
2: نعم، بالنسبة للربح الصافي في الربع الأول من 2025 كان عندنا أرباح استثنائية ب 51.4 مليون ريال من تحويل أراضي إلى صندوق عقاري. كان عندنا في الربع الثاني من 2025 أرباح استثنائية من عكس مخصصات زكوية عن فترات سابقة مدة طويلة من 2013 إلى 2023 تقريبا بمبلغ 12.5 مليون ريال. وفي المقابل في سنة 2026 في الربع الثاني كان عندنا مساهمة في مصاريف إدارة مستشفى ميناء بمكة المكرمة في فترة الحج. هذا المستشفى يعني كان في إيراد

0: بسيط جدا، حوالي نصف مليون ريال، وفي المقابل التكلفة الصافية 15.3 مليون ريال تم إثباتها في المصاريف الإدارية والعمومية. فبعد استبعاد هاي المؤثرات الغير متكررة من سنة 25 وسنة 26 بيصير عندنا نمو بحوالي 3.2% في الربح الصافي.
1: وهذا نمو نتوقعه لبقية العام، مستويات نمو sustainable.
0: المفروض الربع النصف الثاني يكون أفضل، لأنه مستشفى الخبر ما زال عنده نمو قوي، حقق نمو في الإيرادات بحوالي 38% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع المماثل من 2025، وما زال في الفيز أوف رامب أب قوية جدا، يعني الحمد لله. نمو الأعداد تجاوزت 20%، ونمو الإيراد أكثر من 30%، يعني الأفرج بيل أولسو إنكريزينج. هذه كلها مؤشرات تدعم على أن الربع الثالث والرابع يستفيد من مزيد النمو في مستشفى الخبر. في المنطقة الوسطى الأداء الضعيف نسبيا في الربع الثاني نتوقع أنه يتم تداركه بشكل كبير في الربع الثالث والرابع باعتبار الموسمية وباعتبار باكلوج لبعض الخدمات اللي تتأخر من ربع لربع. فإجمالا نعتقد أن الأداء في النصف الثاني بيكون
1: طيب
0: أفضل.
1: أستاذ أمين، دعني أسألك عن تكاليف التمويل، لأنه ذكرتموها، أنتم ذكرتم في ارتفاع بتكاليف التمويل ب 6.9 مليون ريال نتيجة أعباء تمويل خطة الاستحواذ اللي نفذتها المجموعة، وأنه حتبيعوا أصل لسداد دين. فهنا سؤال، يعني أنا أود منك تفاصيل. أولا، كم تبلغ نسبة الدين حاليا؟ كم تأخذ تكلفة الدين من الإيرادات، يعني الـ cost of financing the debt مقارنة مع الإيرادات، وما خطتكم للتعامل مع ذلك نسبة توجهات أسعار الفائدة وبالتالي تكلفة الاستدانة للفترة القادمة؟
0: نعم، وإجمالا في سنة 2025 كان عندنا 3 استحواذات، مستشفى دل الخبر، مستشفى دل الإحساء، وحصة 41% في مستشفى المملكة في الرياض. كان عليها إجمالي تمويل للاستحواذات بشكل مباشر حوالي 700 مليون، وأيضا 700 مليون بالأساس من مستشفى الخبر كمديونية. فكان في عندنا ارتفاع في حجم المديونية. النت ديت تو ايبيدا في نهاية الربع الثاني 2026 كانت 4.2 اكس. نتوقع أنه أغلب المبلغ المستلم حاليا من بيع حصتنا في مستشفى الدكتور محمد راشد فقيه، احنا استلمنا فعليا 467 مليون ريال. أغلب هذا المبلغ سيتم استخدامه لتخفيض حجم المديونية. بنهاية الربع الثالث بيكون اوريدي في تأثير مباشر انخفاض النت ديت تو ايبيدا من 4.2 إلى 3.7 اكس تقريبا،
1: نعم.
0: والجيرنج ريشيو حاليا 0.96%، بينخفض إلى حوالي 0.85%. هذا قبل المجهودات الإضافية، لأنه اللونج تيرم تارجت للنت ديت تو ايبيدا بيكون حوالي 2.5 اكس، وهو المحقق فعليا في نهاية 24، والجيرنج ريشيو بيرجع إلى حوالي 0.5% within 2 to 3 years إن شاء الله.
1: سيد أمين، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، هل من استحواذات جديدة نتوقعها للشركة؟
0: شركة أكثر شركة في القطاع الصحي تشتغل على نمو دول استراتيجي، يعني أورجانيك جروث مع استحواذات، وبالتالي شهيتنا للاستحواذات لا زالت موجودة، سواء فيما يخص بعض الحصص اللي احنا المستشفيات اللي نملك فيها حصص أو مستشفيات أخرى، ولكن لم يتم إعلان على أي حدث في هذا الخصوص في الفترة القريبة السابقة، ومع ذلك نظل يعني on the watch على أي صفقات مستقبلية بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك أمين حريز، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة دل الصحية. مشاهدينا، نحن سنتوقف مع فاصل نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه سبيس أكس تكشف عن أول نتائج فصلية بعد الإدراج وحجم استثمارها بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي السهم يتراجع.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة.

0: بتوقيع ترامب المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للجولف مزود بملعب جولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد من أن التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يخلق مخاطر مالية تستوجب المتابعة عن كثب. أشار شميد إلى أن الحجم الضخم للاستثمارات في القطاع يستدعي مقارنته بتجارب سابقة أدت إلى مخاطر نظامية هددت استقرار النظام المالي، داعيا إلى مناقشة هذه التطورات على المستوى الاقتصادي الكلي. وتساءل شميد عما إذا كانت صناعة الذكاء الاصطناعي تتجه لتصبح أكبر من أن تفشل، في إشارة إلى أن المؤسسات التي قد يضطر صناع السياسات إلى إنقاذها إذا واجهت أزمات بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد والأسواق المالية.
1: تعرفي أنه شميد بالألماني يعني سميث بالأمريكي.
0: جوازي ألماني.
1: ناظرة مشاهدينا على العملات الرئيسية، خلينا نشوف الين الذي كان سجل بالطبع ارتفاع أثر التدخل المشترك الأمريكي الياباني بالأسواق في الأيام الماضية. عاد يوم أمس ليضعف الين إلى مستويات 158 ولا يزال قريب منها. إنما عدا ذلك الملفت اليوم تراجع الدولار.
0: صحيح.
1: ارتفاعات على اليورو إلى 1.15-1.51 والباوند على ارتفاع. أمريكيا نترقب بيانات الوظائف هذا الأسبوع يوم الجمعة.
0: من ناحية أخرى، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطوري الذكاء الاصطناعي بأنها لن تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة لاختبارات سلامة طوعية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز. ناقش البيت الأبيض قواعد الاختبار التي لم تنشر بعد مع ممثلين عن شركات من ميتا، أنثروبيك وجوجل وإنفيديا وأوبن أي آي. وجاء هذا الاجتماع في أعقاب إعلان شركتي أوبن أي آي وأنثروبيك عن اختراق أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لهما لأنظمة شركات أخرى، مما أثار مخاوف المشرعين الأمريكيين بشأن احتمالية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في شن هجمات سبرانية أو تسهيلها.
1: اليوم أيضا اليوكي واتش دوغ اللي هو المراقب اللي بده يعطي أبروفل على ميثوس وفيبل، أيضا يبدو أنه أجروا اختبارات يوم أمس وقالوا أنه النموذجين went rogue، يعني دخلوا عملوا
2: هاكينج أو
1: اختراق سبراني. على أنظمة اختراقات سبرانية
2: من تلقاء نفسهم.
1: صحيح. بعيدا عن هذا الموضوع وبالانتقال إلى السيارات الكهربائية، في نتائج الشركات أعلنت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية عن خطة لتوفير $1.4 مليار من السيولة خلال العام الجاري في إطار برنامج واسع لإعادة ضبط العمليات بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي، وذلك رغم إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات السوق. وتتضمن الخطة خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو $500 مليون وتحقيق وفورات تصل إلى $800 مليون من المخزون، إلى جانب تقليص المصاريف التشغيلية بنحو $200 مليون. وأكدت الشركة أن أولوياتها الحالية تتركز على برنامج سيارات الأجرة الذاتية بالتعاون مع أوبر ونورو واستكمال تجهيز مصنعها في السعودية، إضافة إلى إطلاق أول طراز يعتمد على منصة السيارات الكهربائية.

0: كهربائية متوسطة الحجم. وفي نتائجها المالية الفصلية سجلت لوسيد إيرادات بقيمة 405 ملايين دولار مقابل توقعات عند 416 مليون دولار، فيما بلغت خسارة السهم 3.30 دولار، وهي أعلى من التوقعات لخسارة 2.46 دولار. هيئة أسهم لوسيد يوم أمس بالسوق الأمريكية كانت على ارتفاع ب1%. إذن هذه الأسواق الأوروبية فقدت الزخم، الفوتسي أصبح على تراجع ب20 من النقطة المئوية،
1: كاكاراونت شبه مستقر
0: والداكس أيضا على استقرار تقريبا. أسهم بالانتير بعدها محافظة على المكاسب رغم أنه في شوية ضغط على أسهم التكنولوجيا سبيس أكس، قد عم تتداول على نزول
1: ب10% بري ماركت. رح نعود لسبيس أكس، ولكن نادين يجب أن نذهب الآن إلى زميل محمد الطميحي وموجز لآخر الأخبار السياسية.
2: شكرا لارا وشكرا نادين، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز قريبا، وإلا ستتعرض إيران لضربة شديدة.
3: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk, can we talk? They didn't want. And I said yes we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done.
2: ومتابعة للجهود الدبلوماسية، أكد سفير باكستان لدى روسيا بأن إسلام أباد تؤدي دور قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة، ووضح في حديث لوكالة تاس بوجود قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول إلى تسوية أمريكية إيرانية. وبالموازاة تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب مصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان، شدد على أن حماية القدس تمثل ركيزة أساسية لأي سلام.
4: إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف التحريض عليه استنادا إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافا خطيرا عن القيم المشتركة للأديان السماوية.
2: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء جيش بلاده، مؤكدا أنه تقدم أو أن تقدم قوات فوستوك في منطقة العملية العسكرية يتسم بالديناميكية والفعالية العالية. وطلب بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع تقديم تقييمات شاملة للوضع على خط التماس القتالي، مشيرا إلى استمرار تطوير هيكلية الوزارة استنادا إلى خبرات العملية العسكرية الخاصة. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن طائرة الشحن اصطدمت بجسم مجهول أثناء تحليقها قرب مطار لايبزيغ، مما أحدث أضرارا طفيفة في مقدمتها وأجبرها على تغيير مسارها لتهبط بسلام في مطار هانوفر. من جانبه، أكد حلف شمال الأطلسي رصد المسيرة في محيط طائرة شحن أوكرانية عملاقة تتخذ من المطار مقرا لعملياتها، وصنفت السلطات الأمنية الألمانية الحادثة كجريمة تمس أمن الدولة. نهاية هذا الموجز، والآن عودة إلى جرس الإغلاق ولارا ونادين.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق، وبانتظار إغلاق أو دق الجرس على سوق الأسهم السعودية، هذه جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها وبالفعل اهتمت بها الصحافة العالمية، والبداية أكيد من نتائج سبيس أكس اللي هي شركة تابعة لإيلون ماسك بالطبع، اللي أدرجت بالسوق مؤخرا، تسجل خسائر أصلا بالآي بي أو بالبروسبكتس، بس كان الآي بي أو ناجح جدا. هي أول مرة بتعطينا نتائج أعمالها من بعد الإدراج بعد إغلاق السوق يوم أمس. أعلنت شركة سبيس أكس عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني على صعيد الإيرادات، هي أول نتائج فصلية معلنة بعد إدراج أسهمها، فقد ارتفعت إيرادات سبيس

0: الأكس بالربع الثاني ب 92% إلى 7 مليارات و800 مليون دولار. هذه أكيد أعلى من التوقعات ل 6 مليارات و800 مليون دولار بفضل النمو القوي في أعمال خدمة ستارلينك. كما أعلنت الشركة عن خسائر صافية ب 541 مليون دولار بالربع الثاني، وهذه الخسارة أتت أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى خسائر تفوق الملياري دولار. ولكن أسهم الشركة تراجعت بنحو 7% بتداولات ما بعد الإغلاق، والآن بالبري ماركت متراجعة ب 10% بعد أن كشفت الشركة عن نفقات رأس مالية بلغت حوالي 16 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي، أي ضعف الربع السابق وأعلى بكثير من توقعات وول ستريت، مضيفة أن الإنفاق سيستمر عند هذه المستويات لربعين آخرين على الأقل. وأكد مؤسس سبيس أكس إيلون ماسك أن الشركة تستهدف الوصول إلى معدل إيرادات سنوي عند 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو رقم يفوق بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 38 مليار و600 مليون دولار. كما كشفت الشركة عن خطة لتوسيع أعمال ستارلينك ومنافسة شركات الاتصالات الأمريكية مباشرة، في حين بلغت خسائر وحدة الذكاء الاصطناعي التشغيلية 1.260 مليار دولار، وهي أقل من توقعات السوق. ويترقب مستثمرو سبيس أكس غدا الخميس أول انتهاء لفترة حظر بيع الأسهم بيريد، حيث ستصبح نحو 912 مليون سهم مملوكا للموظفين والمستثمرين الأوائل الفاوندرز ستصبح قابلة للبيع للمرة الأولى منذ الإدراج، ما قد يضع ضغطا إضافيا على السهم الذي يتداول على أسعار أقل من سعر الاكتتاب. إذا لا أرى الكثير ليحكى، يعني بكفي حجم الإنفاق الرأسمالي، هذا الذي أخاف المستثمرين.
1: بالفعل، وهذا عم شوف ردة فعل السهم، يعني اليوم بأوامر ما قبل الافتتاح سهم تراجع ب 10%. هلا في طموح كبيرة للشركة، يعني يبدو بأنه إيلون ماسك بالإيرنينجز كول عم بيقول أنه بده يرفع الكمبيوتينج، طاقة الكمبيوتينج من 2 جيجاوات لتقريبا رقم 10 جيجاوات بحلول بنهاية العام 2027. هلا كل جيجاوات واحد بيزيدوا بكلف مليارات الدولارات، يعني الإنفاق الأساسي بيتركز بشراء الرقائق. بقى في نفقات ضخمة آتية ببناء مراكز البيانات وبالذكاء الاصطناعي،
0: وهذا يدعو الناس للتساؤل إذا كانت هذا الإنفاق مفرط، هل هو مبرر في ظل الإيرادات الحالية؟ لأنه مثلا بالربع الماضي الإنفاق الرأسمالي أكثر من ضعف الإيرادات، فبالتالي هذا ما يضع علامة الاستفهام. ومرة جديدة نذكر أنه ما نراه على الشاشة هي إغلاق يوم أمس، ولكن بالبري ماركت السهم على نزول،
1: لأنه نتائج جاءت بعد إغلاق السوق يوم أمس. خلينا نحكي، نبقى بموضوع الذكاء الاصطناعي والنفقات الكبيرة لبناء مراكز البيانات، حيث تستعد مجموعة من البنوك بقيادة مورغان ستانلي لطرح سندات بقيمة 15 مليار دولار لإعادة تمويل ديون مرتبطة بمراكز بيانات قيد الإنشاء في ولاية تكساس، تدعمه جوجل وتستأجره شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. ويأتي الطرح في وقت تسعى فيه البنوك إلى تقليص انكشافها على تمويل مشاريع البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على رؤوس الأموال لهذا القطاع. ومن المتوقع تقسيم التمويل إلى عدة إصدارات من السندات بالتزامن مع سحب المطور للتمويل على مراحل وفق تقدم أعمال الإنشاء. ورغم وجود دعم من جوجل للمشروع، فمن المتوقع أن تحمل السندات تصنيفا ائتمانيا مضاربا speculative grade، لأن ضمان جوجل لا يبدأ إلا بعد اكتمال بناء مراكز البيانات، ما يعني أن المستثمرين سيتحملون خلال مرحلة الإنشاء مخاطر مثل تأخر التنفيذ وارتفاع التكاليف.
0: يعني أمرين ملفتين هنا، أولا أنه البنوك بدأت أفلود هالدين، هي دين كانت دينته بضمانة جوجل، يعني تخيلوا بضمانة جوجل، وبتصور لأنه أصبحت الدين المعطى للذكاء الاصطناعي أصبح مبالغ على دفاتر البنوك، فبدأت أفلودت. ثاني أمر أنه اللي بده يشتري هاي السندات هي ليست بالدرجة الاستثمارية تحت الـ BB-، رغم أنه في ضمان من جوجل، بس لأنه ضمان جوجل متأخر لا يبدأ إلا عند اكتمال الديتا سنتر. وات إف ما اكتمل الديتا سنتر؟ فقصة بالفعل ملفتة. على كل، في نتائج الشركات الأوروبية اليوم كان الجميع ينتظر، أو نبقى بمجال الذكاء الاصطناعي، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سيمنز أنرجي ب 70% على أساس سنوي في الربع الثالث المنتهي في 30 من يونيو الماضي، لتبلغ 1.08 مليار يورو، ولتأتي قريبة من توقعات المحللين البالغة 1.02 مليار يورو. كما ارتفعت الإيرادات الفصلية ب 17.5% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار يورو. وجاءت الارتفاعات في الأرباح والإيرادات.

معدات نتيجة استمرار الطلب القوي على توربينات الغاز ومعدات شبكات الكهرباء، إلى جانب تحسن أداء أعمال طاقة الرياح. كما ارتفع سجل الطلبات إلى مستوى قياسي بلغ 162 مليار يورو، فيما أكدت الشركة عدم رصد أي إلغاء.

0: على أساس سنوي خلال الربع الثاني لتصل إلى 4 مليارات و300 مليون دولار، لتتجاوز التوقعات البالغة 3 مليارات و400 مليون دولار. وارتفعت الإيرادات الفصلية ب 4.5% إلى 12 مليار دولار، وجاءت الأرباح مدعومة بالطبع باستمرار الطلب القوي على أدوية السكري والسمنة، وتسعى الشركة إلى استعادة حصتها في سوق أدوية السمنة أمام المنافسة الأمريكية إيلاي ليلي، مع التعويل على النسخة الفموية من دواء ويجوفي.
1: اليوم إيلاي ليلي أيضا رح تعلن عن نتائجها، لكن أسهم نوفو نوردسك متراجعة لأنه يبدو مبيعات ويجوفي بيلز أتت أقل من المتوقع، وهي تراهن أنه تستعيد حصة سوقية من إيلاي ليلي عبر ويجوفي بيلز.
0: حان موعد إذن إغلاق سوق الأسهم السعودية. ارتفاعات اليوم، مكاسب بنهاية الجلسة ب 0.3%. مؤشر السوق يرتفع على ما أظن الجلسة الخامسة على التوالي مع هذه الارتفاعات التي نراها اليوم. واضح أنه راجح اليوم من الأسهم التي دعمت السوق، ولكن من ناحية أخرى جملة من الشركات أعطتنا نتائج مخيبة للأمال، وهذا ما ضغط على السوق. لاحظوا من ضمن هذه الشركات مرافق اليوم نتائج مخيبة، خسائر مفاجئة أعلنت عنها الشركة، لذلك السهم أنهى الجلسة على تراجع ب 10%. أرامكو أيضا ضغطت الأهلي بعض التراجع على الأهلي، ولكن لاحظوا ارتفاعات الراجحي 1% من المكاسب في نهاية الجلسة.
1: وكأنه في تبادل أدوار، الراجحي والأهلي. بالأمس الأهلي دعم السوق، اليوم الأهلي متراجع والراجحي يعود للارتفاع. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، من ضمنها بي سي آي اللي أعطتنا نتائج أعمالها وسجلت أداء جيد جدا. بي سي آي ارتفاع 400% بأرباح الربع الثاني، رغم أنه الإيرادات نمت ب 5%. تتحدث عن ارتفاع بمبيعات الكيميائيات الأساسية ب 3.5%، رغم تراجع كميات البيع ب 17%. رغم تراجع كميات البيع، السعر تقول أسعار الكيميائيات الأساسية قفزت 17%. أما المواد الكيميائية الصناعية فكان فيها تراجع بالأسعار 5% وتراجع بالكميات ب 19%. مبيعات البوليمرات قفزت ب 18%. أسعار البوليمرات قفزت 24% رغم تراجع كميات البيع. وفي الملفت أنه على عكس الأسهم الأخرى في عندها تراجع بتكلفة المبيعات ب 5% وتراجع بتكلفة التمويل بي سي آي. على قائمة الأكثر تراجعاً أيضاً أسهم أعطتنا نتائج أعمالها اليوم.
0: لومي كانت ملفتة النتائج، نعود ونذكر بها. لومي في تراجع ب 80% في الأرباح الصافية إلى 11 مليون ريال، لأنه في تراجع بمعدلات الاستخدام والأسعار في قطاع التأجير قصير الأجل، وأيضاً كان في ارتفاع كبير بالمخصصات، يبدو هذا ما ضغط على الأرباح الصافية. ريتال أيضاً تحدثنا عن النتائج، عندها خسارة مفاجئة ريتال بالفصل الثاني 17.2 مليون ريال خسارة، وهذا ما دفع السهم للتراجع ب 7.8% في جلسة اليوم. جزيرة تكافل أيضا أعلنت عن خسائر ب 7.3 مليون ريال بالربع الثاني، والسهم اليوم تراجع ب 5%.
1: نظرة سريعة على المواد الأساسية اليوم، سابق على تراجع معادن على ارتفاع. نظرة على القطاع المصرفي، كما ذكرنا تبادل أدوار بين الراجحي والأهلي، الأهلي على تراجع، الراجحي على ارتفاع، ثبات يعني تباين على الأسهم الأخرى. وبقطاع الطاقة لنلقي نظرة على إغلاق أرامكو على تراجع عن 26.74 ريال، وبترو رابغ فقدت الزخم اللي كنا رأيناه باليومين الماضيين. وبقطاع الاتصالات جو أعطتنا نتائج أعمالها، السهم مرتفع ب 2.25% اليوم، ارتفاع 10% بالأرباح على وقع ارتفاع 25% بالإيرادات لدى جو.
0: 68 مليون ريال حققتها الشركة كما في نهاية الربع الثاني. أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عن اكتمال عملية الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة. بموجب الصفقة سيحصل مساهمو الشركة على 210 دولارات للسهم الواحد، مع إيقاف تداول السهم وشطب الشركة من سوق ناسداك وتحويلها إلى شركة خاصة مملوكة للتحالف. تبلغ قيمة الصفقة 55 مليار دولار، وكانت قد حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دعم الاستثمارات الأجنبية بعد اجتياز مراجعة المنافسة والدعم الحكومي.
1: يوم أمس أعلنت هيومين، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استثمار استراتيجي في شركة موزن اي اي. وفي لقاء سابق مع العربية بزنس قال مالك اليوسف الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لموزن اي اي ان

0: شراكة مع هيومين تمثل فرصة جديدة في النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي خاصة في القطاعين المالي والعام.
1: فخورين أن هذا يمثل الاستثمار الأول لشركة هيومين في شركة سعودية محلية، وهذا بالنسبة لنا يعد نجاح بالنسبة لنا أو يعني فاليديشن لما بنيناه احنا خلال السنوات الماضية ومن النجاح اللي حققناه مع عملائنا. بالنسبة لنا تمثل مرحلة جديدة من النمو. الشراكة بشكل هام هي على كيف أننا نقدر نتكامل ما بين نموذج هيومين اللي يقدم حلول متكاملة بالذكاء الاصطناعي وخبرات موزن في تطبيق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في القطاعات المالية والقطاع العام، بما ذلك يتضمن نموذج موزن الذي يعتمد على الفورورد ديبلويد انجينيرينج أو الهندسة الميدانية اللي نساعد عملائنا فيه تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال وجود مهندسينا بشكل مباشر مع العملاء لتطبيق ذكاء اصطناعي يحسن من كفاءتهم التشغيلية.
2: بس سؤال، هلا مع هيومين إذا قامت شراكة معكم، يعني هل خدماتكم ستكون متوفرة لخدمات هيومين؟ لعملاء هيومين؟
1: صحيح، هو كله على الطرفين، نوفر خدماتنا لعملاء هيومين وأيضا نوفر خدمات هيومين لعملائنا كذلك. فهي عبارة عن تكامل ما بين شركة هيومين وشركة موزن في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس على ذلك أننا نقدر نوفر خدمات أكثر لعملائنا.
2: وأنتوا اللي حيكون عندكم أكسس للديتا سنترز لشركة هيومين؟ يعني
1: بإذن الله، يعني هيومين صراحة تركيزها أنها تبني إيكو سيستم متكامل، وحنا فخورين أننا بنكون جزء من هذا الإيكو سيستم.
2: في مشاريع أخرى، هل هذه بداية لمشاريع أخرى مع شركة هيومين؟
1: طبعا الشراكة تركز بشكل أكبر على كيف أننا نقدر نوسع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ننتقل في الذكاء الاصطناعي من مرحلة تجربة المرحلة اللي هي فيها حاليا إلى مرحلة تبني بشكل على نطاق واسع في المؤسسات. فأي الإحصائيات اليوم تقول أننا استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم موجود بشكل كبير في المؤسسات، لكنه ما توسع بشكل كبير ليغطي جميع الإدارات وجميع functions والرولز. فلذلك حنا شراكتنا مع هيومين نركز بشكل كبير أننا كيف نقدر نحول الذكاء الاصطناعي إلى نموذج عمل مطبق في القطاعات اللي نخدمها بيها.
2: وأين هي الفرص حاليا اللي شايفينها من أجل القيام بهذه الشراكة؟
1: الفرص هي في القطاعات اللي حددناها، القطاع المالي والقطاع العام، وهي في كيف أننا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية للجهات التي نعمل معها.
2: وقفة مع فاصل، مشاهدينا نتابع من بعده في جرس الإغلاق. وكالة الطاقة تقول إن أكثر من 100 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق هرمز.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد.

0: استقرت حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب بدون تغيير يذكر، رغم استمرار الغموض بشأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات شركة كابلر أن 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس، من بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تتراوح ما بين 130 و140 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب وإغلاق المضيق. وفي تطور لافت، عادت إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأدنوك الإماراتية إلى الظهور خارج مضيق هرمز بعد تحميل شحنة من جزيرة ياس الإماراتية، وهي المرة الثالثة التي تنجح فيها الناقلة في مغادرة المضيق لتتجه نحو الهند. وفي مضيق باب المندب أظهرت البيانات عبور 20 سفينة يوم أمس بدون تغير عن اليوم السابق، مع الإشارة إلى أن الحوثيين الآن يهددون الملاحة بباب المندب مجددا،
1: ويهددون أيضا الملاحة شمال البحر الأحمر، يعني حتى عبر قناة السويس. ولذلك أسعار النفط تعود لتسجل ارتفاعات نادين الآن. من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 115 دولة اتخذت إجراءات للتكيف مع تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز في محاولة للحد من أثار اضطرابات إمدادات الطاقة. وأوضحت الوكالة أن 58 حكومة طبقت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة شملت خفض استخدام الوقود وتشجيع العمل والدراسة عن بعد وتقليل السفر الحكومي وخفض استهلاك الكهرباء في المباني. كما قدمت 94 دولة دعما مباشرا لأسعار الطاقة عبر سقوف للأسعار ودعم للوقود وإجراءات ضريبية لتخفيف الأعباء على المستهلكين. في المقابل، أعلنت 30 دولة سياسات طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال برامج كفاءة الطاقة والتوسع في السيارات الكهربائية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة.
0: نظرة على أسعار النفط، فأذن كما ذكرنا عادت للارتفاع مع التهديد من قبل الحوثيين للملاحة بالبحر الأحمر. 80 دولار مزيج برنت الآن، ونايمك 76 دولار. لفت نظري قبل قليل مقالة على بلومبرغ تتحدث بأن إيران يبدو أن الحصار عليها ينجح، الحصار الأمريكي، حيث أن عدد السفن الواقفة جانب السواحل الإيرانية والتي لم تعبر مضيق هرمز لا تزال هي نفسها منذ عدة أيام. وأمر آخر ملفت أنه السفن التي تحمل النفط الإيراني اللي هي على الماء يعني أوريدي بالبحار أيضا واقفة جنب السواحل الصينية. يبدو أن الصين لا تود أن تشتري بالأسعار الحالية، وأنه ريفاينريز الصينية تعمل بأقل من 48% من طاقتها. فهنا يعود دور الصين اللي أصلا لعبت دورا أساسيا بعدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لأنه قلصت مشترياتها بشكل كبير بوقت الأزمة. يعني يقال أنه لو الصين بقيت على المشتريات ذاتها لكانت أسعار النفط وصلت ل 200 دولار. واليوم مرة جديدة الصين يبدو لا تشتري النفط العائم على البحار الإيراني بالوقت الحاضر.
1: هو قبل الحرب كان 90% من هذا النفط الإيراني يذهب إلى المصافي الصينية الصغيرة، كان يذهب
0: تسمى بالتيبوت ريفاينري.
1: صحيح. على كل النظرة نادين، على أسعار النفط منذ بداية العام الحالي ما زلنا نتحدث عن ارتفاعات 30% للأسعار، ولكن أكيد تراجعنا عن المستويات القصوى التي سجلت خلال فترة الحرب. نايمكس 32% من الارتفاع.
0: في أخبار شركات الأدوية، بدأت موديرنا الأمريكية أول تجربة سريرية على البشر للقاح تجريبي يستهدف سلالة بوندي باجيو من فيروس إيبولا، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات مكافحة السلالات المختلفة للفيروس. ويستند اللقاح التجريبي على تقنية mRNA، وهي التقنية نفسها التي استخدمتها الشركة في تطوير لقاحها المضاد لكوفيد-19. وستشمل المرحلة الأولى من الدراسة 80 متطوعا بالغا لتقييم سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز الاستجابة المناعية. وتعد سلالة بوندي باجيو من السلالات النادرة لفيروس إيبولا، وقد تسببت في وفاة نحو 1650 شخصا معظمهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال ثاني أكبر تفشي للمرض على الإطلاق. حتى أن أسعار أسهم موديرنا الآن بالبري ماركت على ارتفاع ب 3%. موديرنا أصلا نموذج عملها هي تستثمر بالكثير من الشركات اللي عندها ريسيرش اند ديفلوبمنت، فلذلك بتكون سباقة باللقاحات الجديدة.
1: من ناحية أخرى في بريطانيا لم تقتصر الأنظار في معرض فارم

0: الدولي للطيران هذا العام على المقاتلات التقليدية، بل خطفت الطائرات القتالية المسيرة بطبيعة الحال يعني المتطورة الأضواء. شهد المعرض عرض طائرات قتالية غير مأهولة تحمل أسماء مثل جوست بات وفالكري وفيوري، طورتها شركات دفاع كبرى إلى جانب شركات تقنية ناشئة لتعمل إلى جانب المقاتلات المأهولة أو تنفذ مهام مستقلة. قالت شركة BAE سيستمز إن هذه الطائرات يمكن أن ترافق المقاتلات التقليدية في المهام القتالية أو تنفذ مهام مراقبة دائمة عبر الدوريات الجوية المستمرة لرصد الطائرات المسيرة المعادية والتعامل معها فورا لكونها موجودة بالفعل في الأجواء عند وقوع التهديد. بس تعليق على هاي الدرونز اللي يعني تم عرضها بفارنبرو، هاي ليس لها علاقة بالدرونز اللي اعتدناها بالشرق الأوسط وبأوكرانيا. يبدو أنه هاي درونز متطورة أوريدي يعني تقوم بدوريات في السماء، وعندما ترصد درون تقليدية تستطيع التعامل معها مباشرة، وهي متقدمة لدرجة أنها تستطيع مرافقة الفايتر جيتس التقليدية لمساعدتهم بالمهام القتالية. فيبدو هذا هو المستقبل بالوقت الحاضر،
1: يعني إذا أسلحة بتتصرف من تلقاء نفسها ليس مستقبل جميل
0: للأسف، ولا حتى بالـ AI ما في شيء جميل هذه الأيام، هي الوضع المؤسف.
1: دعينا ننتقل نادين إلى نتائج شركات المنطقة، في نتائج مهمة غير بسوق الأسهم السعودية. نتائج ألبا مشاهدينا تحديدا بالبحرين، شركة قيادية أحد أكبر الشركات المنتجة للألومنيوم حول العالم، أعلنت عن قفزة قوية في أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي على الرغم من تراجع الإيرادات. وسجلت الشركة أرباح فصلية بقيمة 65 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت 164% على أساس سنوي. في المقابل تراجعت إيرادات الشركة بالربع الثاني ب 2.5% إلى 423 مليون دينار. أما خلال النصف الأول من العام الحالي حققت ألبا أرباح بقيمة 140 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 228%. وأشارت ألبا إلى أن التوترات في الشرق الأوسط خلقت تحديات لوجستية بسلاسل الإمداد أيضا، ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات ب 32% إلى 281 ألف طن، وتراجع الإنتاج النهائي ب 61% نتيجة للإيقاف المنظم لبعض خطوط الإنتاج استجابة للظروف الإقليمية. هلأ نحن بنعرف ان بتخيل تم استهدافها للشركة خلال فترة الحرب. من ناحية أخرى يبدو بأنه الإيرادات الأخرى هي التي دعمت، ناتجة عن بيع الشركة لطاقة فائضة لديها.
0: على كل إن لدينا المزيد بجرس الإغلاق، ولكن هذه نهاية الجزء الأول على شاشة العربية. نحن مستمرون على العربية بزنس، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً.

أسعار النفط والذهب تتحرك على وقع ترقب الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز. أسهم التكنولوجيا تفقد زخمها بعد المستويات القياسية المسجلة على S&P 500 يوم أمس. طيران ناس تتحول إلى الخسارة بالربع الثاني بضغط من ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الإقليمية. وبنوك أمريكية تستعد لطرح سندات ب 15 مليار دولار لإعادة تمويل ديون لمركز بيانات تدعمه جوجل.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى جرس الإغلاق. اليوم الأسواق بشكل عام أداء إيجابي نادين، الأسواق العالمية وصلنا إلى مستويات تاريخية، ولو أنه الزخم خف الآن في هذه الأسواق، ولكن بشكل عام الأداء إيجابي أيضا كان بأسواق المنطقة متأثرة بارتفاعات الأسواق العالمية وأيضا في نتائج مهمة من هذه الأسواق.
1: النتائج وأيضا ربما بعض الإيجابية بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. لما لا نلقي نظرة معا مشاهدينا على إغلاقات الأسواق الخليجية بجلسة اليوم، فإذا اللون الأخضر طاغي ما عدا على بعض الأسواق، حتى سوق أبو ظبي رجع أغلق على ثبات كان متراجعا. فإذا سوق الأسهم السعودية أنهت الجلسة على ارتفاع بربع النقطة المئوية اليوم وسط أحجام تداولات 5 مليارات ريال. هذا الأسبوع السيولة أفضل شوي، يعني وصلنا 6.2 مليار يوم أول من أمس، يوم أمس فوق الخمسة، اليوم 5 مليارات ريال أحجام التداولات بسوق الأسهم السعودية. في تبديل أدوار بين الأهلي والراجحي بدعم السوق. بسوق دبي أعمار لا تزال تواصل الارتفاعات، مؤشر السوق ارتفع بربع نقطة، ثلث النقطة المئوية، ولكن حجم التداولات تراجع إلى 680 مليون درهم اليوم. بأبو ظبي سجلنا 1.5 مليار درهم، كان عندنا نتائج أدنوك للتوزيع. بدبي على فكرة بعد إغلاق السوق الآن صدرت نتائج سالك ستؤثر على السهم غدا. قطر على ارتفاع ب0.9 نقطة مئوية، QNB داعما، وأيضا الخليج قطر للملاحة. السوق القطرية حجم التداولات فيها 390 مليون ريال قطري. بالكويت رأينا ارتفاعات على السوق اليوم، المؤشر الأول 0.25 نقطة مئوية. الكويت هي أعلى المستويات منذ فترة على السوق الكويتية، أعلى مستوى منذ 14 يونيو على السوق الكويتية. بمسقط عنا ارتفاع ب0.10 نقطة مئوية رغم ضغط من البنوك، ولكن أسهم أوكيو كانت مرتفعة. حجم التداولات بعمان 46 مليون ريال عماني. وبالبحرين ارتفاع ب0.5 نقطة مئوية بدعم من ألبا من بعد نتائج، رغم أنه ألبا استهدفت بوقت الحرب بالربع الثاني، نتائجها جيدة اليوم. سريعا لنستعرض الأسهم الأكثر تداولا بكل سوق، ونبدأ من سوق الأسهم السعودية حيث الراجح ارتفع ب1% دعم السوق اليوم. أرامكو على تراجع رغم أن أسعار النفط عادت للارتفاع الآن مع تهديد جديد من الحوثي للملاحة بالبحر الأحمر. البنك الأهلي اللي كان قاد الارتفاعات يوم أمس اليوم يتراجع. مرافق اللي أعطتنا نتائج أعمالها وسجلت خسارة 46 مليون بالربع الثاني من العام الحالي، السهم ليمت داون. بترو رابغ اللي كانت ارتفعت بالأيام الماضية اليوم تخسر 2%. ننتقل إلى سوق دبي حيث أعمار العقارية واصلت تسجيل الارتفاع، وحجم التداولات عليها 254 مليون من أصل 680 التداولات الإجمالية بالسوق. NVIDIA أيضا أغلق على بعض الارتفاع. أسهم سالك إذا نتابعها صدرت نتائجها بعد إغلاق السوق. أكيد دبي بفترة الحرب خف فيها حركة المرور، وهذا انعكس على نتائج سالك. أرباح ربع ثاني 334 مليون درهم مطابقة للتوقعات تقريبا اللي كانت عن 337 مليون درهم. أرباح ربع ثاني متراجعة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي. إيرادات سالك عن 683 مليون درهم، شوي أعلى من المتوقع، كانت توقعات 670 مليون درهم. أيضا الإيرادات متراجعة 12% لأنه التريبس عدد الرحلات متراجع ب 13%، وهذا أكيد بسبب فترة الحرب. أسهم سالك اليوم أنهت الجلسة على ارتفاع، نترقب تأثير النتائج على الأسهم بتداولات الغد. ننتقل إلى أبو ظبي حيث الدار العقارية كانت داعمة، وأسهم أيباكس لم تظهر على قائمة الأكثر تداولا، بس أيباكس كان فيها ارتفاعات 5% خلال الجلسة. فاب أبو ظبي الأول على بعض الارتفاع، تابعنا أدنوك للتوزيع، أعطتنا نتائج أعمالها قفزة إلى 1.320 مليار درهم من 677 مليون درهم أرباح الربع المقابل من العام الماضي. مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات 5

0.14 فلس لكل سهم. ننتقل إلى الكويت. اليوم البنوك مرة جديدة على قائمة الأكثر تداولا، ولكن على تباين وطني يرتفع بيتك يتراجع، وبنك الخليج على ارتفاع. إلى قطر، حيث قطر الملاحة كانت داعمة للارتفاعات، ولكن أيضا لاحظوا قطر الإسلامي، كيو أن بي وصناعات قطر كلها على ارتفاع. إلى مسقط، حيث الضغط من بنك مسقط وبنك سحار، ولكن أسهم أوكيو للاستكشاف وأوكيو لشبكات الغاز تقفز بقوة. أسهم ألبا بالبحرين، ألومنيوم البحرين، ألبا تعرضت لضربة مباشرة بالحرب، ولكن أرباح الربع الثاني أتت عند 65 مليون دينار مقارنة مع 25 مليون دينار بالفترة المقابلة من العام الماضي، رغم تراجع الإيرادات ب 32%، بس يبدو كان عندها أمور أخرى، بنود أخرى أثرت بالقوائم المالية.

0: بس تعليق سريع نادين سالك، يعني ربما ممكن اعتبار انه تراجعات مقبوله اذا قارناها مع تاكسي دبي كان فيها تراجع ب 90% في ارباح الربع الثاني اذا قارناها مع نفس الفتره من العام الماضي. بقى هذه التراجعات اللي هي اقل من 20% ربما هي
1: بتعرفي ليه؟ لانه سالك تعتمد على سكان دبي،
0: صحيح.
1: التاكسي دبي تعتمد على السياح، وربما هذا هو الذي ادى الى هذا الفرق.
0: صحيح. من ناحية أخرى دعينا ننتقل إلى ملف في مصر، هلأ عم بيثير بعض الجدل متعلق بأسعار الأدوية، حيث تستعد السلطات الصحية لتفعيل آلية جديدة تقضي باستبدال السعر المطبوع على عبوات الأدوية برمز استجابة سريع QR كود يتضمن السعر الرسمي للدواء إلى جانب جميع بياناته المعتمدة. أثارت الخطوة تساؤلات في السوق بشأن تأثيرها على شفافية تسعير الأدوية وإمكانية تعديل الأسعار مستقبلا، خاصة في ظل المطالب المتكررة من عدد من شركات الأدوية بإعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج. وتفاعلت أسهم شركات الأدوية المدرجة في البورصة المصرية مع هذه التطورات، إذ سجلت مكاسب بالحد الأقصى خلال اليومين الماضيين، وذلك وسط تكهنات بأن تمهد الآلية الجديدة الطريق أمام موجة جديدة من زيادات أسعار الأدوية بعد توجه هيئة الدواء المصرية إلى إلغاء طباعة السعر على العبوات. يأتي ذلك في وقت ظلت فيه أسعار الأدوية في مصر مستقرة منذ منتصف عام 2024 دون إجراء زيادات شاملة على الأسعار.
1: ملفت أنه أسعار شركات الأدوية كانت تقفز بشكل كبير بالأيام الماضية في السوق المصرية. لما لا نسأل ضيفنا من القاهرة سيد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. أهلا وسهلا بك معنا سيد عوف. لنبدأ أولا من الهدف من حذف السعر من العبوات الدوائية والاكتفاء فقط برمز الإلكتروني يضم بيانات المستحضر، ما هي الخلفية برأيك وراء هذه الخطوة؟
2: بالنسبة التداول الدواء في مصر، هو دواء سلعة استراتيجية أمن قومي لها بعد اجتماعي، وهو تسعيرة جبرية، والدواء سلعة من ثلاث سلع مسعرة جبريا جوه مصر، منها الدواء والخبز والبنزين. الدواء كتسعيرة جبرية الدولة ملتزمة بأنه يظل تحت مظلة هيئة الدواء كتسعيرة جبرية، والشركات بتتقدم دايما بالتكلفة بتاعتها، وهيئة الدواء بتدرس دراسة شديدة لو هناك حاجة للتحريك بتحرك، لو ما فيش بترفض التحريك. جزئية طباعة السعر على العلبة هي الجزئية أساسية، لابد من طباعة سعر الدواء واضح على العلبة مع تطبيق منظومة التتبع الدوائي زي ما هي متطبقة في كل دول العالم. بيتم إدراج السعر داخل الQR كود لتتبع الدواء، حيث ان المريض بيبقى لما بيعمل سكان للQR كود بيبان له كل بيانات المنتج، تاريخ انتاج، تاريخ انتهاء، وفي نفس الوقت بيانات المستحضر وشكل العلبة والسعر. فوجوده على العلبة مطبوع او مش مطبوع جوه الQR كود فهو موجود التسعير وجبري وملزم للشركات ان هي تبيع بيه. اللي حدث من لغط في الفترة الأخيرة كان بعض الصحفيين نشر خبر منقوص ان هو هيتشال التسعير من على علبة الدواء، والكلام ده غير دقيق لانه الدواء التسعير موجود سواء جوه الQR كود، انما

0: هيئة الدواء طلعت بيان رسمي وقالت فين هيبقى موجود، على العبوة الخارجية كسعر جبري وداخل الكيو ار كود، وهنطبق ان شاء الله التتبع بهذه الطريقة.
1: بالتالي بهذه الطريقة يعني المخاوف المثارة حول إمكانية تغيير سعر الأدوية بشكل سريع هي مخاوف برأيك غير منطقية؟
0: والله بصي، هو بالصياغة اللي اتقالت بيها ان هيشيل السعر من العلبة، فطبعا لابد ان الناس تقلق وتفتكر ان الدواء هيبقى متساب لتسعير لكل صيدلية او كل مكان على حسب، لا انما لا، التسعير جبري والدولة ملتزمة بانه يبقى جبري وتحت عينيها خلاص، وملتزمة بطباعة السعر على العبوة وداخل كيو ار كود. العالم كله بما فيها دول الخليج عندهم كيو ار كود وما بيطبعوش سعر العبوة على العلبة، انما داخل لما بتعمل سكان للكيو ار كود بتلاقي سعر موجود، وبالتالي ده كافي ان هو يبقى فيه مصداقية للسعر الحقيقي للعبوة.
1: هل هذه الخطوة تستهدف مكافحة الغش؟ هل هناك إحصائيات عن الأدوية المغشوشة في السوق المصري؟
0: لا يوجد إحصائيات واضحة عن أدوية مغشوشة في مصر، بس هناك متابعة لصيقة من إدارة التفتيش على في هيئة الدواء بصراحة، وعاملة مجهود غير عادي. الغش الدواء عموما موجود في كل دول العالم، ولكن برضو لا يوجد تاني إحصائيات واضحة. الظاهرة دي مش بس للحد من الغش، الظاهرة دي كمان بتحد من تهريب الدواء المصري، أسعار الدواء في مصر من أقل الأسعار على مستوى دول كتيرة، فبيتم تهريبها، فهنا بتمنع الاحتكار ان حد ياخد مخزون اكتر، تمنع ان حد يبيع بسعر اعلى من السعر الرسمي، فهو ليها مزايا كتير والعالم كله بيشتغل عليها، وفي نفس الوقت طلب مطلب رئيسي للشركات اللي بتصدر، ومصر بتصدر لاكتر من 70 دولة، وبالتالي هتساعد كتير في التصدير.
1: ولكن دكتور، في تثبيت لأسعار الأدوية منذ منتصف عام 2024، ودائما كان هناك مطالبات بزيادة الأسعار، فبالتالي مع هذه الخطوة هل نتوقع استجابة قريبة في ظل، لا ننسى أنه في ارتفاع بالتكاليف بسبب الأوضاع الجيوسياسية؟
0: احنا لو عملنا مقارنة ما بين 22 ل 24، دي الفترة اللي كان الدولار فيها ما كانش متوفر كتير، وكان الدولار بيزيد قفزات يعني من 18 جنيه وصل إلى 50 جنيه، ودي كانت قفزات غير مسبوقة بالنسبة لقطاع الدواء، وبالتالي هنا كان لابد من انه يكون هناك وقفة ومراجعة تانية الاسعار وكده. ف24 حصلت أزمة كبيرة في نقص اكتر من 3000 صنف نتيجة الفجوة في التسعير، فالدولة خدت قرار حازم بأنها أعادت تاني صياغة التسعير ورفعت الأدوية بمتوسط من 35 ل 40% كمتوسط، وبالتالي بآخر زيادات تمت أكتوبر 24. المرة دي بقى لما حضرتكم تبصوا على الوضع في الأحداث الحالية، الدولار لما اتسعر في 24 كان متسعر على أساس إنه سعره 50 جنيه، وبالتالي آخر تسعير للشركات هو 50 جنيه. النهاردة الدولار بيتراوح من وصل لحد
1: نعم
0: 54 جنيه ونزل بقى ل 48، فانت بيتارجح جوه بتاع لحد 10% الشركات تستطيع ان هي تتحمل فرق الدولار، وبالتالي لا يوجد حاجه ملحه. التكلفه
1: نعم
0: عموما زادت في الطاقه والمرتبات وكده وبتاع، انما احنا لا نتوقع في المستقبل القريب، يعني مش فيش اي ملامح لزياده اسعار الادويه
1: نعم
0: قبل بداية الكوارتر الأولاني 2027 إن شاء الله.
1: شكرا لك دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. مشاهدينا، قبل أن نذهب إلى فاصل، صدرت نتائج IHC. IHC هي شركة عملاقة بأبو ظبي، بالطبع هي الأنجن من خلاله تستثمر حكومة أبو ظبي الكثير من الاستثمارات. أرباحها للربع الثاني من السنة 12.8 مليار درهم مقارنة مع 3.9 مليار درهم الفترة المقابلة من العام الماضي، يعني قفزة بكم ضعف؟ ثلاث أضعاف.
2: ثلاث أضعاف
1: ثلاث أضعاف الأرباح ارتفعت، والإيرادات ارتفعت ب 36 30% إلى 33 مليار و410 ملايين درهم. إجمالي الأصول 469 مليار و670 مليون درهم، ارتفاع 10%. تقول إنها ستبقى حذرة بطريقة

0: استثمار رأس المال الكائن deploying capital، فهذا النتائج قوية جدا من IHC وملفتة بظل هذه الظروف.
1: الوصول بهذا الحجم سيكون اقتصاد دولة كاملة.
0: اقتصاد دولة كاملة.
1: لنأخذ الآن وقفة مع فاصل، نتابع من بعده جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
4: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
3: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
6: أهلا بكم من جديد. بعد القرار الأخير بتثبيت الفائدة الأمريكية، ركزت الأسواق على تصريحات رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش التي وجدها العديد من المستثمرين مليئة بالغموض، حيث يواجه وورش اختبارا كبيرا بعد أن أدى الارتفاع في عوائد السندات الحكومية إلى اضطرابات في الأسواق المالية. المزيد مع مي بن خضرة.
7: مشاهدينا، في أول اختبار حقيقي لمصداقيته، وجد رئيس الاحتياط الفيدرالي الجديد كيفن وورش نفسه أمام رسالة قاسية من الأسواق، رسالة تقول الكلمات وحدها لم تعد تكفي. بعد اجتماع الثاني فقط له فمنذ توليه رئاسة الفيدرالي في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.5 ل 3.7%. التصويت كان بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 صوتوا كان لصالح رفع الفائدة في نفس الاجتماع. القصة لم تبدأ مع القرار، بل بدأت مع المؤتمر الصحفي. فبدلا من أن يطمئن المستثمرين كيفن وورش، خرجت الأسواق برسالة مختلفة تماما، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بقوة، وقفز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ العام 2007، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين. هنا تكمن المفارقة، الأسواق تقول إنها لا تتوقع تحركا سريعا من الفيدرالي، ولكنها في الوقت نفسه تطالب بعائد أعلى على الديون طويلة الأجل، وكأنها ترسل رسالة واضحة: إذا لم تتحرك أنت لمحاربة التضخم اليوم، فستضطر إلى التحرك بعنف أكبر غدا. وورش الذي بنى سمعته قبل وصوله إلى رئاسة الفيدرالي على انتقاد جيروم باول بسبب ما اعتبره فاقدا للمصداقية، وجد نفسه اليوم يواجه نفس هذا الاختبار. المفارقة أن الرجل الذي كان ينتقد باول بسبب إشارته للأسواق اختار نهجا معاكسا تماما، أنهى سياسة الفورورد جايدنس، التوجيهات المستقبلية، والتي اعتاد الفيدرالي على استخدامها لسنوات مع السوق. هي السياسة التي كانت تمنح الأسواق إشارات واضحة حول مسار الفائدة مستقبلا. يرى هذا الرجل كيفن وورش أن تلك السياسة جعلت الفيدرالي أقل مرونة، لذلك فضل أن يترك الأسواق تخمن القرارات الخاصة بالفيدرالي بنفسها. لكن هذا الغموض جاء بثمن باهظ. بدأ المستثمرون بإعادة تقييم رئيس لم يمضي على وجوده في المنصب سوى أسابيع قليلة. الرسالة الأقوى جاءت من سوق السندات الأمريكي. هناك مقولة شهيرة في الأسواق تقول إن من يعرفون بحراس السندات أو البوند فيجيلنس يتدخلون عندما يشعرون

0: البنوك المركزية أصبحت متساهلة مع التضخم. هذا تماماً ما حدث. ارتفع عوائد السندات الأمريكية، وهذا الارتفاع يعني أن المستثمرين يفرضون بأنفسهم تشديداً في الأوضاع المالية ويرفعون تكلفة الاقتراض في أمريكا، كأنهم يقولون للفيدرالي إذا لم تفرضوا الانضباط على التضخم سنفرضه نحن في السوق. يبقى السؤال اليوم، هل يستطيع كيفن وورش الحفاظ على صورته كرئيس للفيدرالي صارم في مواجهة التضخم، أم أن الأسواق بدأت بالفعل في اختبار مصداقيته منذ الأيام الأولى؟ ربما ما زال يملك فترة سماح قصيرة باعتباره رئيسا جديدا للفيدرالي، ولكن التاريخ يقول إن الأسواق قد تمنحك وقتا إلى أنها لا تمنحك المصداقية مجانا.
1: للمزيد معنا مباشرة من دبي محرز خير، شريك ومدير عام مجموعة أبي رود للاستثمار. أهلا وسهلا بك معنا سيد خير. ما بعرف إذا استمعت إلى التقديم من زميلتنا ماي اليوم، بالفعل الفاينانشال تايمز كمان كان عنده مقالة هو هجوم على كيفن وورش، يعني واضح أنه قرر الإعلام الهجوم عليه لأنه غير النهج، لا يعطي الفورورد جايدنس الذي كان يعطيه جيروم باول. ما رأيك بذلك رغم أنه يعني معروفة آراء وورش قبل استلامه الفيدرالي أنه هو ضد النهج الذي كان سائدا من قبل الفيدرالي؟
2: شكرا على الاستضافة. أول شيء مظبوط، هو ضد النهج السائد طبعا كان جيروم باول، بس إذا بنطلع صراحة ما عنده كثير تشويسز يعني يتصرف، لأنه بهالأيام كل شيء عم يتغير أوفر نايت. مثلا التضخم، نسبة التضخم عم بتصير، سو مجبور انا برايي انه يلعبها بهالطريقه هيدي، ما يعطي فورورد جايدنس، تيك ات از ات كومز مثل ما بيقولوا. مع انه مثلا بعطيك مثلا من يومين ثلاثه كان probability تعليق الفوائد بديسمبر قبل ديسمبر حوالي 90%، بعد يومين نزلت لفوق 50%. سو قصص عم تتغير اون ديلي بيسز بكل العالم، ما بتخلي اي هو او غيره يعطي فورورد جايدنس، بس الاكيد انه probability تبعين تعالية الفوائد خفت شوي، مع انه بعدها موجوده بنسبه اكثر من 50%.
3: محرز، أكيد موضوع الفوائد كان أثر على أسواق الأسهم. هلأ عندما نرى ارتفاع بعوائد السندات بسبب هذه المخاوف المتعلقة بإمكانية احتواء التضخم كان أثر سلبا على الأسواق، اليوم عدنا لنرى مستويات قياسية، بالتالي السؤال هل هذه الارتفاعات مستدامة تراها بأسواق الأسهم خاصة بعد أرقام قوية من الشركات الأمريكية؟
2: صح، اللي اثر كثير على مثل ما بيقولوا صعود الاسواق الى ارقام قياسيه، يعني اس ان بي لاول مره بسكر فوق 7700 امبارح، داو جونز من يومين سكر لاول مره فوق 54000. في عده عوامل ادت لهالشيء، اولا انخفاض احتمال تطلع الفوائد، هيدي وحده. ثاني شيء انخفاض اسعار البترول، يعني بالتالي انخفاض التضخم وانخفاض نسبه تعليه الفوائد. ثالث شيء ارباح الشركات مثل ما بقول outstanding، يعني اذا بنطلع هيدا ثاني كوارتر ورا بعض 2 كوارترز ان ا رو، ارباح الشركات عم تزيد فوق 20%، وهيدي قليل تاثير. سو كل هالشيء عم بياثر على طلعت الاسواق. بعدين اذا بنلاحظ انه طلعت الاسواق ما بقى مثل قبل من كم شهر، اتس ا برود وان، يعني على كل الاسواق، على كل القطاعات، بكل الاسواق الجغرافيه بالعالم، مش بس بأمريكا أو بستيك سيكتر أو بقطاعات معينة، بكل القطاعات عم تطلع، بكل الأسواق عم تطلع. سو معناتها في اقتناع قوي أو conviction إنه الأسواق it's a good time to get into it.
1: محرز، نادين معك بس آخر سؤال بأقل من دقيقة، هل تخشى من تقييمات أسهم التكنولوجيا؟
2: لا، إذا بنطلع من فترة من حوالي أسبوعين كانت أسهم التكنولوجيا أرخص شيء تعتبر، بوجود مثل ما بيقولوا الهايبر سكيلرز عم بيصرفوا حوالي السنة فوق ال 700 من 100 مليار دولار. برأيي أنا ما في خوف، طبيعي حيصير شوية adjustment، لأنه هالصرف كله هذا على الاي اي infrastructure وspending يمكن يكون عنده شوية setbacks إذا ما عطيت النتائج المرجوة، بس اللي عم نشوفه هلا إنه بعضهم مقتنعين وبعض الصرف عم بيزيد، ويعني 4 من الهايبر سكيلرز حيصرفوا

0: يصل ل 600 مليار تقريبا.
1: محرز سوف
0: وانا
1: نكتفي
0: برايي
1: بهذا
0: الحكومه
1: القدر لأنه انتهى وقت البرنامج. شكرا لك محرز خير، شريك ومدير عام مجموعة أبي رود للاستثمار. لدينا وصلنا لنهاية جرس الإغلاق، إلى اللقاء.
2: قصور ترامب في ريانا وادي صفار، مكان يليق بك.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب في بيئة العمل.
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة في درجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الجروبات.
6: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند 5:00 مساءً، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة وإليكم أبرز الملفات. ترامب يرهن وقف ضرباته على إيران بفتح مضيق هرمز ويعتبر أن الاتفاق بات وشيكا جدا. باكستان تؤكد أن قنوات اتصالها مفتوحة مع واشنطن وطهران وتعمل مع قطر على وثيقة لفتح هرمز. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المحادثات مع الحوثي والحكومة اليمنية تندد بانتهاكات الميليشيات لحرية الملاحة. وزراء خارجية السعودية والعراق يبحثان ضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة للعدوان ضد الجيران. البداية من تطورات المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طهران بالإيجابية، كما رجح فتح مضيق هرمز قريبا جدا. ترامب جدد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز القول أن الولايات المتحدة كانت ستشن هجوما هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه لفت إلى أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة، كما توعد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو فتح المضيق. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. It's not like, gee, let's, you know, think about something else. No. It should have been done by many presidents over many years, and it wasn't. And if they didn't, they wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie. All day long, you understand, it's just incredible. We didn't talk, they'll say, we didn't talk about nuclear. Well, what did we talk about? We're sitting there twiddling our thumbs, right? So, but it doesn't matter. Let's talk. The only thing that matters is action. And the strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. من جهته أكد فيصل نياز ترمذي سفير باكستان لدى روسيا أن إسلام أباد تؤدي دور قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة، وأوضح في حديث لوكالة تاس بأن هناك قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية إيرانية، مشيرا إلى أن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية يصب في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران ويعزز من فرص نجاح الوساطة. وبالموازاة، تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب مصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف المضيق وتنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. نتابع تطورات من واشنطن مع مراسل العربية بيير غانم، ومن إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكما، ولأبدأ معك عبد الله، ما آخر التطورات من باكستان بشأن الوساطة بين واشنطن وطهران؟
1: لا محمد، الجانب الباكستاني هذا اليوم أيضا منذ الصباح وحتى هذه الساعة، الرسائل التي بدأت تصدر والتقارير التي تخرج في داخل إسلام أباد كلها تقول بأن الأمور إيجابية. المسؤولون الحكوميون الباكستانيون اليوم أفاد

0: يبدو بأن هذه الوثيقة التي يعمل عليها الجانب الباكستاني والجانب القطري شارفت على الانتهاء، وأن هذه الاتصالات المكثفة التي أجراها الباكستانيون والقطريون مع كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانت على مدار الأيام الماضية وحتى هذه الساعة، وأيضا هذه الاتصالات شارفت على الانتهاء. يقول الباكستانيون أيضا الالتزام بهذه الوثيقة سيدفع بالضرورة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم. العودة لن تكون قبل الوثيقة، بعد الوثيقة إذا تم تنفيذ الوثيقة من قبل الطرفين. هذه الوثيقة مرتبطة بمضيق هرمز بشكل مباشر، وربما كانت هي الملحق الأمني الذي كنا نتحدث عنه منذ أسابيع، وكانت تحاول باكستان جاهدة أن تدفع به. اليوم باكستان تقول، والمسؤولون الباكستانيون الرسميون لليوم الرابع على التوالي يصرحون، رغم أن باكستان عادة لا تصرح الأشهر الوساطة الأربعة وأكثر من أربعة أشهر كانت متحفظة تماما عن القول أو قول الكثير، الأربعة أيام الماضية كانت عارمة أو حافلة عامرة بالتصريحات، التصريحات المتوالية من المسؤولين الباكستانيين حتى هذه الساعة خلال هذه الأربعة أيام كلها تقول بأن الأمور تتقدم نحو الأمام، وأن الباكستانيين يعني ينتظرون اليوم أو خلال هذه حتى نهاية الأسبوع كأقصى تقدير يعني تقدم تطورات إيجابية فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وفقا وبموجب مذكرة التفاهم. إذن مذكرة التفاهم ما تزال حاضرة والتفاؤل أيضا حاضر، لكن الانتظار حتى هذه اللحظة لانتهاء من المفاوضات. لكن مع الإشارة لما يقوله المسؤولون الباكستانيون بأن هناك ما تزال خلافات بين الجانب الإيراني والأمريكي يعالجونها ويحاولون إيجاد حل وسط للخروج من هذه الخلافات.
1: طيب بيرغان من واشنطن نتحدث عن مذكرة تفاهم، البعض يقول بأنها ما زالت قائمة رغم عدم التزام الطرفين بها، والآن هناك حديث عن وثيقة تختص فقط بمضيق هرمز. كيف تتابع من واشنطن هذين المسارين، وكيف يتحدث البيت الأبيض عن تراجع الرئيس ترامب عن استهداف الأراضي الإيرانية؟
2: الرئيس الأمريكي، الإدارة الأمريكية لديها أولوية زمنية وهي فتح مضيق هرمز، تريد أن تتوقف التهديدات الإيرانية، تريد أن تخرج الناقلات من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق الدولية، تريد أيضا فتح وقت نافذة زمنية للتفاوض مع الإيرانيين حول الموضوع النووي. ما يحدث الآن هو تفاوض بين الأطراف، والوسطاء موجودين أيضا ليتحدثوا إلى الطرفين في محاولة للوصول مرة أخرى إلى ما وصلت إليه المذكرة، مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أسابيع. التفاصيل ربما لا تكون مهمة، المهم هو أولا أن يفتح المضيق وأن يدخلوا في عملية تفاوض. الرئيس الأمريكي يتحدث على أنه من الممكن الوصول إلى هذا الحل أو فتح المضيق اليوم. المهم بالنسبة له أنه يريد أن يعطي فرصة إضافية للإيرانيين في محاولة لتفادي حملة عسكرية ضخمة على الأراضي الإيرانية.
1: طيب ولكن بيير، الوساطة الباكستانية ما زالت مستمرة، وإسلام أباد تتحدث دائما عن إشراك المزيد من الدول الإقليمية في هذا المسار، ولكن السؤال الأهم، من يفاوض باسم واشنطن في هذه المرحلة؟
2: ترامب هو الذي يفاوض، الواجهة هم كوشنر وويتكوف، وهم يتحدثون إلى الأطراف جميعا بما فيه قطر بما فيه باكستان، حتى أن أمير قطر تحدث إلى الرئيس الأمريكي يوم أمس، ولي عهد السعودية تحدث إليه منذ عدة أيام. إذن جميع الأطراف يتحدثون، لكن صاحب القرار الأساسي هو الرئيس ترامب. لذلك في بعض الأحيان تكون القضايا تأخذ بعض الوقت بالساعات أو بالأيام للتأكد من أن الطرف الإيراني قادر على الالتزام بما يلتزم به عمليا، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يعاني من أن الإيرانيين يوافقون على أمر ما من خلال المفاوضات ثم يتراجعون عنه.
1: عبدالله خلوف، في مرحلة ما من المفاوضات شهدنا زيارات ساخرة ومكوكية ما بين إسلام أباد وطهران، هل نترقب وصول مسؤولين باكستانيين إلى طهران قريبا أو أيضا إلى إسلام أباد؟
0: يعني حتى هذه الساعة الباكستانيون يقولون بأننا بانتظار تطور هام خاص بهذه الوثيقة، بعده ربما ستنفرج الأمور، لأن الأجندة حاليا لا تتضمن الملف النووي والملفات الأخرى المرتبطة بمذكرة التفاهم. إذا لم يكن هناك موافقة، ونحن نعتقد بأننا منذ أربعة أيام قد علمنا من الجانب الباكستاني بأن هناك موافقة مبدئية من قبل إيران للدخول

بتفاوض معه أو تقديم مرونة وليونة معه فيما يخص مضيق هرمز فقط لوقف الضربة، لأن الجانب الباكستاني عبر مؤسساته العسكرية والسيادية أوصلوا للجانب الإيراني بأن الضربة القادمة من قبل دونالد ترامب هي فعلا كما يقول، وربما شرحوا لهم بطريقتهم العسكرية مدى فداحة هذه الضربة.

0: جهاز يعني دعوة لزميله أو لنظيره الإيراني محمد باقر قليباف للزيارة، لكن لا يوجد جداول ولا توجد مواعيد محددة حتى هذه الساعة لهذه الزيارات.
1: عبد الله خلوف من سلام آباد، بير غانم من واشنطن، شكرا جزيلا لكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد أيضا تأكيد بلاده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
2: Again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple.
1: مصدر رفيع المستوى أفاد للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيق هرمز، وأن الاتصالات جارية على قدم وساق، وأنه تم إحراز تقدم في هذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلانا عمانيا إيرانيا قد يتم خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. نتابع هذه التطورات بالتحليل مع ضيفي هنا في الاستوديو المختص شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن الدوحة مع الكاتب الصحفي الدكتور عبد الله العتيبي. أهلا بكما، والأبدأ معك مسعود في هذه المرحلة. هناك إعلان مرتقب عماني إيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، ماذا نتوقع؟
3: طبعا إذا عدنا إلى وسائل الإعلام المرتبطة بالمصادر المطلعة كما تقول، وهنا أريد الإشارة إلى وكالة أنباء فارس القريبة من الحرس الثوري، لها تقرير بهذا الخصوص بأن فتح المضيق هو سيكون بهذه الطريقة، ممر إيراني للدخول وممر عماني للخروج من مضيق هرمز. هذا ما تقوله وسائل الإعلام الإيرانية، وأيضا ما نسب إلى المصادر المطلعة من قبل هذه الوكالة تقول بأن فتح المضيق لا يعني انتهاء الأزمة ما لم يتم توفير الشروط الأخرى وتوقف الهجمات على إيران وما شابه ذلك. لذا إيران تحاول تربط مسألة فتح المضيق أيضا بمسألة الحرب أو المواجهة. طيب،
1: ولكن
3: أو الضربات.
1: ولكن مسعود، هل هذا توافق إيراني عماني أم بموافقة أمريكية أيضا ومن دول المنطقة المشاطئة للخليج العربي؟
3: أنا أنقل لك ما يقول الجانب الإيراني، وناقل الكف ليس بكافر. الجانب الإيراني يقول التفاوض فقط بيننا وبين سلطنة عمان، لا نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتضارب ما قاله الرئيس الأمريكي بأنهم اتصلوا بنا، أنهم يريدون التفاوض، أنهم يقولون مستعدون. كل ما نسمعه من الرئيس الأمريكي تأتي ردود إيرانية بهذه الطريقة تنفي ذلك. وأكثر من ذلك، هذه الوكالة تحدثت بأن هذه الترتيبات هي تأمين للسيادة الإيرانية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات العمانية. طيب،
1: إذا هذا الموقف الإيراني، ولكن لا ننسى مسعود، وأنقل الحديث هنا للدكتور عبد الله تيبي، بأن هناك وثيقة يجري العمل عليها، وثيقة قطرية باكستانية تتحدث بالخصوص عن مضيق هرمز. هل هناك أي أنباء عن هذه الوثيقة دكتور؟
4: بداية تحية لك أخي محمد، وتحية لضيفك الكريم في الاستوديو والمشاهدين الكرام. وفقط للتنويه، أنا أتشرف بأن أكون صحفيا لكنني لست صحفيا، أنا أستاذ مساعد في العلاقات الدولية في جامعة قطر. فيما يخص الخبر، طبعا حسب الأخبار المتداولة هناك إعلان مرتقب عماني إيراني من حسب حديث المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري، واضح بأنه ليس هناك اتفاق حتى الآن، لكن هو عمل تحت أو قيد الإنشاء أو قيد التنفيذ بين الأطراف. طبعا هناك ضرورة جدا كبيرة، واضح أن الضغط الأمريكي جدا كبير، وهو ما يدفع من أجل تخفيف هذا الاحتقان جدا كبير في المنطقة من خلال إيجاد آلية للعمل في مضيق هرمز. لكن هناك العديد من التساؤلات محمد عن المضيق، هل هو مسار شمالي وجنوبي كما قدمه الوسطاء في الأيام القليلة الماضية قطر وباكستان، أم أنه سيكون مسارا واحدا أوسط في المياه الدولية يكون بين الطرفين، بالتالي يكون أقرب لوجهة نظري الخاصة، أعتقد أنه أقرب للعمليات الإيرانية. إيران لا تريد أن يكون هناك شماليا وجنوبيا، وبالتالي يكون هناك خط في المياه الإقليمية العمانية وفي حالة أنها أرادت أن تعطله بالتالي هي تخالف القانون الدولي، هي تريد أن يكون قريبا منها، بالتالي يكون هي قادرة على تهديده في أي وقت.

0: لا تعمل المفاوضات بالشكل الكبير خصوصا.
1: لكن دكتور هل نتحدث الآن عن حل وسط، عن تسوية ما؟ لأنه حتى على الرغم من الدور العماني الإيجابي في هذه المسألة وفتح الملاحة في بضيق هرمز في المياه الإقليمية العمانية، إلا أن إيران عرقلت ذلك وقامت باستهداف هذا الخط بشكل مباشر.
0: بالضبط، وهذا هذا ما تريده إيران. إيران لا تريد خطا في المياه الإقليمية العمانية، هي تريد أن يكون في الوسط قريبا من بحريتها، قريبا من قدرتها على التهديد. هي لا تريد أن تستهدف السفن، هي لا تحتاج أن تقوم بذلك، هي تحتاج فقط للتهديد باستخدام السفن، باستهداف السفن. أيضا موضوع آخر، يعني هل سيسمح، يعني حسب التقارير أنه سيكون هناك جهود بين الأطراف. لا نعلم هل إيران ستكون وحيدة في الاهتمام بالألغام التي تم نشرها، أم ستكون هناك قوى أخرى ستتدخل، وهل هناك أصلا ألغام؟ هذا التساؤل جدا مهم، أم أنه هو نوع من البروباغندا الإيرانية لإثارة الرعب حوالين بعض المياه، وبالتالي إجبار العالم والاقتصاد الدولي على سلك طرق عمانية إيرانية قصدي. بالتالي هذه هي المعضلة، لكن مسألة الوقت هي تضغط على الجانب الإيراني، وما زال الإيراني للعلم محمد يعني ما زال هناك تعنت قليلا لدى الجانب الإيراني، لأن كل فعالية بين
1: وفي الحالة هذه سيكون هناك إعادة مرة أخرى للأزمة. مسعود الفك، إذا استمر الوضع على ما هو عليه بهذه الطريقة، هل سنعود مجددا إلى المواجهة عند اختلاف الولايات المتحدة وإيران على تفسير أي شرط أو بند من أي وثيقة أو اتفاق؟
2: علينا أن لا نستبعد المواجهة، علينا أن مسألة التصريحات التي تحاول تطمئن العالم، تحاول تطمئن الأسواق العالمية، هذه المحاولات عليها أن لا تجعلنا نحذف ورقة المواجهة العسكرية أو الورقة العسكرية من طاولة الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي أعتقد أثبت بأنه عندما يريد يستخدم هذه الورقة، وأكد ذلك، لم يفعلها أي رئيس آخر مع الإيرانيين.
1: ما الذي خوف إيران أكثر، الحصار البحري أو التهديد باستخدام القوة مجددا؟
2: أنا أعتقد الحصار البحري تأثيره أكثر من الهجمات. إيران تعودت على امتصاص الضربات، ما دامت هذه الضربات لم تستهدف البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية، لم يقدم الرئيس الأمريكي على تنفيذ تهديده باستهداف منشآت الطاقة في داخل إيران، الكهرباء، النفط، العمق اللوجستي، الجسور، سكك الحديد، ولم ينفذ ذلك. هذه الضربات التي شاهدناها كانت ضربات محدودة خلال 13 يوم، ركزت على المناطق الجنوبية الإيرانية من الغرب، يعني هناك هلال يبدأ من تبريز من شمال الغربي نزولا إلى الأهواز امتدادا إلى وصولا إلى شهبهار عند بحر عمان. هذه الضربات كانت في هذه المنطقة، لم تنتقل إلى داخل العمق الإيراني. إذا انتقلت إلى داخل العمق الإيراني، الوضع سيكون أسوأ بالنسبة لإيران. ما دامت هذه الضربات محدودة في هذه المناطق، إيران تفضل الضربات على الحصار البحري، لأن الحصار البحري هو الذي يستهدف العمق الإيراني، العمق الاقتصادي الإيراني، الاقتصادي الإيراني الذي هو أساسا تحت وطأة العقوبات الأمريكية.
1: دكتور عبد الله عتيب، نتحدث هنا عن مذكرة تفاهم جديدة، وثيقة تتحدث فقط عن مضيق هرمز بحسب الوساطة القطرية الباكستانية. هذه الأزمة لم تكن موجودة في الأساس عند بداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لماذا صارت الملف الأبرز في هذه المواجهة؟
0: أعتقد الجانب الإيراني استطاع توظيف هرمز والجغرافيا بشكل كبير. يعني عندما نستذكر محمد حديث الجانب الإيراني لسنوات طويلة كانت عن هرمز، لكن حتى لما بدأت الحرب هو لم يغلق هرمز بشكل مباشر، هو استهدف دول المنطقة محاولة منه بأن ضغطه على دول المنطقة ودول الخليج سيؤدي بالضغط على الولايات المتحدة لإيقاف العمليات، لكن وجد بأن دول المنطقة لم تكن جزءا من الحرب من الأساس ولم تسمح باستخدام أراضيها، وبالتالي لم يكن هذا الكرت موفقا بالنسبة له. بالتالي صعد وبدأ بإغلاق هرمز بعد عدة أيام، ليجد بأن هذا الكرت هو كرت مهم، هو عطل الملاحة الدولية، عطل الاقتصاد الدولي، عطل العديد من الجوانب في الحياة. بالتالي هذا أعطاه قدرة كبيرة على إجلاس الولايات المتحدة على طاولة الحوار، لكن استمرار استخدام إيران لهذا الكرت يقلل من جاذبيته، يجعله كرت نار في يدها. وأعتقد أن هذا هو هنا الصراع يبدأ بين أطراف داخل إيران. يعني قاليباف في مقابلة

0: في التلفزيون الإيراني تحدث بأنه يجب على هرمز أن يبقى جذابا للاقتصاد الدولي حتى يكون كرت قوي في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لأن في النهاية إذا كان مفتوحا وكان هناك فقط تلميح إيراني باستخدامه مرة أخرى في المفاوضات، أعتقد يمكن للجانب الإيراني أن يحقق مكاسب. لكن المتعصبين داخل النظام يفضلون استخدام هرمز ما زال، ويفضلون وبالتالي هو يرتبط ب أيضا بفكرة الأمن لدى إيران، هي تؤمن بأن هرمز أمن قومي. وعندما حتى ننظر إلى المتحدث الرسمي الإيراني تجد دائما في الخريطة خلفه هرمز جزء من الخريطة الإيرانية، وهو بالتالي يؤمن بأن هرمز جزء منه، مياه الخليج العربي هي جزء من إيران، بالتالي هذه هي فكرة، هي جزء من الأمن القومي الإيراني، جزء من الهوية الإيرانية.
1: ولكن استمرار استغلال طهران لمضيق هرمز سيؤدي إلى البحث عن بدائل أخرى، وقد حدث هذا بالفعل عن طريق باب المندب، عن طريق قناة السويس، كما فعلت السعودية في تصدير نفطها إلى العالم، والذي ساهم بشكل كبير بإيجاد إمدادات طاقة مستمر على الرغم من هذه الأزمة. وهنا سؤال لمسعود الفك، هل سنشهد تسوية في مضيق هرمز ولكن تصعيد ربما في باب المندب أو حتى تهديد الملاحة في قناة السويس؟
2: عندما يقول الإيرانيون بأن فتح المضيق لا يعني إنها انتهاء الأزمة، هذا يعني سائر الخيارات التي تلجأ إليها إيران هي مطروحة بالنسبة لها. لذا عندما قامت دول المنطقة، وأشرت إلى مسألة المملكة العربية السعودية عندما فتحت الخط ينبع والإمارات فتحت الفجيرة، إيران بدأت تحرك ميليشياتها في المنطقة. لذا هذه الميليشيات بدأت تستهدف دول المنطقة، والمنشآت بالتحديد ليست المنشآت النفطية بدأت تستهدف هذه الميليشيات في العراق، والحوثيين بدأوا أيضا يخلقون نوع من الأزمة الجديدة في باب المندب. هذه الأوراق أعتقد لا تزال بيد إيران لاستخدامها، الحوثيين في اليمن، الميليشيات العراقية في العراق، كل هذه الأوراق لا تزال بيد إيران. لذا المفاوضات المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إذا بقيت محدودة في المجال النووي دون إيجاد حل لمسألة الميليشيات والأذرع ومسألة الصواريخ الإيرانية والمسيرات، أعتقد هذه المفاوضات سترجعنا جميعا وكل المنطقة إلى الخانة الأولى.
1: دكتور عبد الله العتيبي، بعد أشهر من التصعيد والتهدئة، هل نحن أمام الفرصة الأخيرة؟
0: قد تكون محمد، يعني في النهاية نحن من الصعب أن نقرأ المشهد. المنطقة الحرب بدأت بطريقة مفاجأة للجميع رغم علاماتها، لكن الآن نحن لا نعلم أين نحن. هل نحن في هدنة؟ هل نحن في وقف قتال؟ هل نحن في مرحلة 60 يوما لمذكرة التفاهم؟ هل مذكرة التفاهم ما زالت قائمة؟ هل هناك مذكرة جديدة؟ أو العديد من الأسئلة موجودة، لكن دائما التصعيد موجود. يعني في النهاية واضح أن الجانبين لديهم، يعني هناك رغبة ممكن للانخراط في المسار الدبلوماسي، لكن بشروطهم. يعني الجانب الإيراني يريد أن يكون هرمز منفصل كمسار ملاحي عن المسار السياسي مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لها خيارات أخرى، هي تريد الحديث عن النووي والقفز إلى الملف الرئيسي في هذا الخلاف. لكن ما زالت الأدلة العسكرية موجودة لدى الجانب الأمريكي، يعني الجانب الأمريكي ما زال يحشد في المنطقة أيضا. لكن أيضا هناك عدة عوامل. أولا هناك إجازة مجلس الشيوخ التي ستكون الأسبوع القادم، تبدأ لمدة شهر، لكن أيضا هناك الانتخابات النصفية. هل الرئيس الأمريكي قادر؟ هل لديه معلومات استخباراتية بأن لو قام بعملية الآن سيستطيع من خلالها الحصول على النووي أو القضاء على النووي أو القضاء على النظام، بالتالي يزيد من فرصة في النجاح في الانتخابات النصفية، أم أنه سيؤجل الموضوع نظرا لعدم وجود قدرة دي. أيضا هناك تقارير عن المخزون وطول الأمد، وهو ما يدل على أن دول المنطقة لم تستخدم كأراضي ضد إيران، لأن المسافة قصيرة عن إيران، والذخيرة التي انتهت لدى الولايات المتحدة من التقارير هي طويلة المدى، هي التي تأتي من المحيط. بالتالي الجانب الأمريكي لديه العديد من القيود. أيضا هناك لا ننسى محمد أن هناك طرفين يقاتلون على على جبهتين، لدينا إسرائيل على جبهة تريد نتنياهو، لديه انتخابات في أكتوبر يريد أن يذهب بأنه هو أسقط النظام في إيران وأشعل حربا كبيرة أدت إلى إضعاف إيران وتقوية موقف إسرائيل في المنطقة. على النقيض تجد أن دول المنطقة بقيادة هناك الوسطاء يعملون قطر وباكستان، لكن أيضا هناك دول محورية وأساسية في المنطقة مثل

0: السعودية التي قامت بجهود ملاحية في في في في التحالف لتأمين باب المندب البحر الأحمر، لكن أيضا هناك كان هناك عملية دفاعية سعودية في العراق أكدت بأن الدول المنطقة تمتلك أيضا أدواتها بعد دبلوماسية، لكن أيضا تمتلك الأدوات العسكرية لكنها لا تريد أن تستخدمها إلا في الدفاع عن أراضيها وسيادتها. بالتالي كل الاحتمالات مفتوحة، الكل يضغط من أجل الدبلوماسية كون الحوار هو الأفضل والأقل كلفة على المنطقة وعلى الاقتصاد الدولي، لكن طبعا الخيارات تبقى مطروحة.
1: أستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور عبد الله العتيبي، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيفي هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك، شكرا. أظهرت بيانات منصة تتبع حركة السفن كبلر أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ظلت منخفضة في ظل الغموض الذي يحيط بسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وكشفت بيانات الشركة عبور 8 سفن المضيق بما في ذلك 5 ناقلات نفط، وهو نفس العدد الذي سجل في اليوم السابق. أفادت مصادر باكستانية في تصريحات خاصة للعربية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير سيزوران السعودية غدا الخميس، حيث يعقدان جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين في جدة. تتابعون أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. وزير الخارجية السعودي يؤكد أن جميع إجراءات إسرائيل الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخراً جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
4: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفراداً وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
3: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال مصدر سعودي مسؤول في تصريحات للعربية إنه لا توجد محادثات مع الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط أو عبر أي وسيط. كانت وسائل إعلام غربية آخرها وكالة بلومبرغ أفادت أن السعودية تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة وخصوصا في البحر الأحمر. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقدير المملكة للدعم الدولي المتنامي بالانضمام إلى تحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقت السعودية ضمن جهودها في توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وترسيخ العمل بين الدول في إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وفي اليمن قالت وزارة النقل إن ميليشيات الحوثي استهدفت بزورق مفخخ سفينة هندية كانت في طريقها إلى ميناء المخا، مشيرة إلى أن استهداف السفن التجارية يمثل عملا إرهابيا مدانا. النقل اليمنية أشارت إلى أن البحرية اليمنية بالتعاون مع خفر السواحل أنقذا طاقم السفينة بأكمله. ودعت النقل اليمنية إلى موقف حازم من انتهاكات ميليشيا الحوثي في الممرات البحرية، مضيفة بأن استهداف السفن التجارية يعكس إصرار ميليشيا الحوثي على زعزعة حرية الملاحة. من جانبها دانت الحكومة الهندية بشدة بالهجوم معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة، وطالبت بوقف هذه الهجمات واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور علي الذهب الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري. أهلا بك دكتور علي. هناك تهدئة في هرمز وتصعيد في باب المندب، ما الذي يحدث؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين جميعا. الحقيقة أن كما قلنا مرارا أن ما يحدث في البحر الأحمر من شواغل أمنية يقف وراء الحوثيون هي بكل تأكيد انعكاس للدور الإيراني العنيف في مضيق هرمز، وبشكل أو بآخر يجري التكامل وفق عمليات مشتركة. يتحدث الحوثيين بأنهم على اتصال مباشر وفق يعني توجيهات تصدر إلى محور المقاومة ليتم من خلاله تنفيذ هذه التهديدات، وبالتالي خلق تكامل أو نوع من التكامل من الضغوط تجاه الأطراف المختلفة وعلى وجه الخصوص الدول التي تسعى إلى تأمين تدفق النفط في البحر الأحمر والشحنات بشكل عام، وبالإشارة طبعا هنا إلى المملكة العربية السعودية التي تستهدف ناقلات نفطها نظرا لأنها استطاعت أن تتحرر من التحكمات الإيرانية في مضيق هرمز وتحقيق قدر لا بأس به من انتظام يعني تدفق النفط والطاقة بعيدا عن ما يتعرض له مضيق هرمز من محاولة لخنق تدفق هذه الطاقة من خلاله.
0: طب ولكن هل نتحدث هنا عن تبادل أدوار؟ كلما زادت التهدئة في مضيق هرمز يكون هناك تصعيد في باب المندب؟
1: نعم، هو بكل تأكيد العلاقة واضحة حتى وإن كان يعني جانب يعني هناك يعني تطور فعلا في المفاوضات بشأن هرمز، لكن في حقيقة الأمر لا زال الوضع قائما حتى اللحظة، وبالتالي قد يكون الحوثيين لديهم أيضا اتجاه آخر أيضا غير اتجاه الإيراني، لأن ملف الأزمة اليمنية لا زال قائما، والمملكة العربية السعودية بوصفها يعني وسيطا في إنجاز الهدنة الإنسانية، أعتقد أن الحوثيين لا يريدون فقط تحقيق مكاسب لإيران وحدها، ولكن ينظرون إلى أن أي تسوية لابد أن يكون لهم منها نصيب آخر في إطار هذه التسوية أو في إطار الهدنة الإنسانية.

0: الثانية المعلنة في 2022، ولذلك نجد أنهم لا ينسون أنفسهم بالقدر الذي يجدون أنفسهم كذلك في موقف إيران أو دعم يعني الجماعة العنف الأخرى، وعلى وجه الخصوص الجماعة المسلحة في العراق التي تتبادل معها المنافع والخدمات والتعاون المشترك لخلق التهديدات الإقليمية سواء داخل الأراضي العربية في الجزيرة العربية أو حتى في المسطحات المائية في بحر العرب وفي خليج عدن والبحر الأحمر.
1: طب العالم لم يتدخل بشكل مباشر طبعا باستثناء الولايات المتحدة في مضيق هرمز، ولكن من التحالف الذي أعلنت عنه السعودية ودخول المزيد من الدول في هذا التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر يبدو بأن العالم لن يسكت مرتين. بماذا يغامر الحوثي؟ هل يغامرون بمواجهة جديدة مع السعودية ومع الحكومة الشرعية ومع العالم أيضا عندما يتعرضون للملاحة في باب المندب؟
0: بكل تأكيد أنا أعتقد أنه أو أثق تماما أن هناك عوامل كثيرة وليس عاملا واحدا يقف وراء ذلك. الحوثيون يجدون متسعا يعني عندما لا يجدون مواجهة عنيفة وصارمة تأخذهم إلى الفناء أو إلى الانتهاء، أعتقد أنهم يتمادون في خلق التهديد ومضاعفته ولو كان ثمن ذلك يعني كلفة كبيرة على الشحن البحري أو على الأمن والسلم الدوليا. لكن الأساس أنهم لا يعبؤون بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني في مناطق نفوذهم، وأيضا الشعب اليمني ككل الذي يتعرض لضغوط اقتصادية وأمنية وعسكرية جراء لجوءهم إلى مسلك العنف. لذلك أتصور أن التدابير التي اتخذت مؤخرا لخلق كيان يعني متعدد الأطراف لحماية الملاحة البحرية أو الأمن البحري في المنطقة، أعتقد أن من شأنه إشراك الفاعلين الدوليين والشركاء الدوليين إلى جوار الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ليس فقط للدفاع عن السفن وحمايتها من التهديدات، ولكن لاستئصال مصادر التهديد، وبالتالي يعني إيجاد شبكة أو منظومة متكاملة من الدفاع وقمع التهديد عن طريق مجموعة من المصفوفات ربما يعني قد يطول الوقت لا يتسع الوقت لذكرها.
1: دكتور علي الذهب الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بنظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس في عمان. الوزيران تناولا في اللقاء عمق العلاقات بين البلدين وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، وناقشا ضمان عدم تحول أراضي العراق ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة. قبل ذلك أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة الأردنية أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، كما شدد على أن حماية القدس تمثل ركيزة أساسية لأي سلام.
2: تؤكد المملكة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الأحادية بما في ذلك استيطان ومصادرة الأراضي والاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة باطلة ولاغية، ولا يمكن أن تنشئ أي حق أو واقع قانوني. وترفض المملكة أي محاولات لتوظيف خطاب حرية العبادة لتبرير إجراءات التهدف إلى تكريس واقع سياسي واحتلالي جديد في القدس. إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف والتحريض عليه استناداً إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافا خطيرا عن القيم المشتركة للأديان السماوية.
1: وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعلن وزير الخارجية السعودي إدانة المملكة بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، مؤكدا أنها تتعارض مع اتفاق غزة.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة

0: العربية السعودية تبيع لاني فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام.
1: قبل ذلك أكد مجلس الوزراء السعودي أن الاتفاق التاريخي في قطاع غزة والمتعلق بنزع السلاح يشكل منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة. وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن هذا الاتفاق يكفل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما ثمن مجلس الوزراء السعودي الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز. أما في الضفة الغربية فواصلت القوات الإسرائيلية تصعيدها، حيث اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس ونفذت مداهمات واعتقالات مع طرد عدد من السكان واحتجاز مواطنين، كما شنت حملة اقتحامات واعتقالات في القدس وجنين ونابلس والخليل، فيما أحرق مستوطنون أشجار زيتون قرب بلدة عقربة. أما في بيت لحم فاقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة نحالين بآليات هدم، بينما أصيب نحو 20 فلسطينيا بالاختناق جراء قنابل غاز داخل منزل في قرية برقة شرق رام الله. تنضم إلينا من مخيم قلنديا مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بك إسراء، هل هناك من تطورات جديدة بشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية؟
2: على مستوى مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، فالجيش الإسرائيلي لا زال يحافظ على انتشاره وسيطرته على المخيم ذاته الذي اقتحمه بعد منتصف فجر أو منتصف ليل يوم أمس. كما تشاهد من خلفي، الآليات العسكرية لا زالت تتمركز عند أطراف المخيم وعلى مدخله، هي ذاتها التي نشرت هي وقواتها الراجلة في أزقة المخيم، داهموا عددا من المنازل، فتشوا هذه المنازل وحولوا بعضها إلى سكن عسكرية، وأمروا أصحاب بعض المحال التجارية بإغلاق أبوابهم ومحالهم التجارية. إضافة إلى كل ذلك، هنالك سواتر ترابية على مداخل ومخارج المخيم، ولا ننسى القناصة التي انتشرت على أسطح الأبنية. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استطاعت قبل ساعة على الأقل من الآن بنقل عدد لا بأس به من المصابين الفلسطينيين الذين نكلوا وضربوا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقتحم هذا المخيم، علما أن الجيش الإسرائيلي كان قد منع طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى أزقة المخيم. استطاعوا فقط بأن يحصروا عدد المصابين عند أطراف المخيم ومن ثم نقلهم إلى ما تبقى من مستشفيات رام الله والضفة الغربية عموما. لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي كان قد أغلق هذا الشارع المؤدي إلى مدينة القدس، الحركة شبه مستحيلة. تحدثنا مع عدد من الفلسطينيين الذين تحدثوا بأنهم علقوا داخل مخيم قلنديا منذ صباح هذا اليوم منذ يوم أمس دون قدرة لهم على الحركة. معبر قلنديا يعد من أهم الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ذاته الذي يربط مدينة رام الله والبيرة في مدينة القدس. عند الحديث عن وضع حواجز أو حتى تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في هذه النقطة الجغرافية، فهذا يعني بأن مدينة القدس سوف يتم غلقها وإبعادها عن محيطها أو عزلها إن صح التعبير عن محيطها الفلسطيني. محافظة القدس تتحدث بأن ما يحدث الآن في مخيم قلنديا هو أكبر من ماهية عملية عسكرية أمنية، بل فرض وقائع إسرائيلية على الأرض بخصوص مخيمات الضفة الغربية. ولا ننسى بأن شكل هذه العملية أتت بعد خلاف تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية بين وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات والمؤسسة العسكرية، هو ذاته الذي كان قد هدد في وقت سابق من الآن باحتلال إحدى مخيمات الضفة الغربية، ولكن شكل هذه العملية أتت فقط لإرضاء كات دون الحديث عن عملية كبيرة كالتي شهدناها في مخيمات شمال الضفة كنابلس وطول كرم وأيضا جنين. لا ننسى بأن هذا الأمر يعود إلى ماهية الموارد غير الكافية عند الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدواعي الأمنية التي ترى المؤسسة العسكرية بأنها غير كافية.
1: إسراء الزير، أشكر لك صبرك واحتمالك هذا الضجيج وهذا التصعيد في متابعتك لما يجري في مخيم قلنديا. شكرا إسراء. والآن إلى الموجز الرياضي وزياد أبيضات.

0: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى تركيا لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي طرابزونسبور التركي، وحظي صلاح باستقبال جماهيري في مطار إسطنبول عند وصوله، وهو الذي سيخضع للكشف الطبي قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي التركي يوم غد الخميس. ورحل صلاح النادي ليفربول الإنجليزي العام الحالي بعد 9 مواسم قضاها مع الفريق، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
1: هذه أفضل صفقة في تاريخ كرة القدم التركية، ولا يمكن لأي لاعب أن يتفوق عليها. كل ما ننتظره من محمد صلاح هو أن يجعلنا أبطالا، وإن شاء الله سنحقق اللقب هذا الموسم.
2: صلاح جاء وإن شاء الله سيأتي سورلوث أيضا قريبا. أكبر فريق في هذا الدوري هو طرابزونسبور.
3: لم نفرح فقط لأنه جاء، بل لأننا وثقنا برئيس نادينا ومدربنا ولم يخيبوا ظننا. لقد جلبوا لنا بطل الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليقود طرابزونسبور إلى البطولة.
1: ضحيت بهاتفي من أجل محمد صلاح، ومن أجله أستطيع أن أضحي حتى بحياتي. رأينا جميعا ما قدمه في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وشاهدت كأس العالم.
4: هذا العام جاء صلاح إلى طرابزونسبور وخطفنا صفقة رائعة. هذا الموسم إن شاء الله سنكون الأبطال، لا بشكتاش ولا فنربخشة ولا غلاتاسراي. البطل هذا العام هو طرابزونسبور.
5: أعتقد أنها أكبر صفقة في تاريخ تركيا وأفضل صفقة على الإطلاق. لقد تعاقدنا مع أفضل جناح أيمن في التاريخ. كل ما ننتظره هو التتويج بالبطولة.
0: شن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم هجوما قويا على جيان إنفانتينو رئيس فيفا، متهما إياه بالابتزاز. وأكد أن الاتحاد الدولي عرض المساعدة في حل مشاكل كرة القدم في الأردن مقابل قيام الاتحاد بتأييد إنفانتينو ودعمه. وأكد الأمير علي أن الأردن لم يؤيد إنفانتينو في السابق ولن يؤيده في المرحلة المقبلة.

0: أخبار التحضير للموسم المقبل، وديا يلتقي الليلة نادي أرسنال الإنجليزي مع ريال بيتيس الإسباني. وسهل الفريق الإنجليزي تحضيراته بالفوز على ميلتون دونز بثلاثية نظيفة قبل أن يهزم فريق جيرونا الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. من جانبه خاض ريال بيتيس خمسة مباريات ودية هذا الصيف وسجل أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. ذكرت مصادر صحفية أن نادي أرسنال الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع اللاعب برونو جيماريش قادما من نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 75 مليون باوند وبعقد يمتد لأربع سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي. أكد إنزو ماريسكا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن الفريق بحاجة للدخول في سوق الانتقالات الحالية بعد رحيل لاعبي الخبرة.
1: للحظ هذا الفريق لا يحتاج إلى الكثير من التغييرات في الوقت نفسه كما تعلمون، فقد النادي لاعبين مهمين من حيث الخبرة مثل برناردو وجون ستونز. بالتأكيد هناك أمور نحتاج إلى القيام بها لأن فترة الانتقالات مفتوحة، وعندما تكون مفتوحة كل شيء وارد. لهذا السبب قلت ذلك. نعم، نحن في شهر أغسطس فقط، ومن سبتمبر عندما تغلق سيختلف الوضع تماما. المدير الرياضي هوغو فيانا موجود وكذلك فيران سوريانو، ونحاول التواصل يوميا لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بشيء ما. جيمس ترافورد لا يزال لاعبا في السيتي. جان لويجي دوناروما هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم، لذا أنا متحمس للغاية للعمل معه.
0: يلتقي الليلة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال مايوركا الإسباني ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وستكون المباراة الرسمية الأولى للفريق الفرنسي هذا الموسم أمام أستون فيلا الإنجليزي في نهائي كأس السوبر الأوروبي. في ختام معسكره التدريبي في لشبونة البرتغالية، تعرض النصر السعودي للخسارة وديا أمام المريا الإسباني بهدفين دون مقابل.

0: وكان النصر بقيادة مدربه الأسترالي الجديد بوسي كوغلو قد خاض 3 وديات سابقة، ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الفتح في 15 من شهر أغسطس الحالي. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك محمد.
1: شكرا زياد. هكذا وصلنا إلى نهاية الرابعة لهذا اليوم، تبقى تذكير بالعناوين. ترامب يبرهن أو يرهن وقف ضرباته على إيران بفتح مضيق هرمز، ويعتبر أن الاتفاق بات وشيكا جدا. باكستان تؤكد أن قنوات اتصالها مفتوحة مع واشنطن وطهران، وتعمل مع قطر على وثيقة لفتح هرمز. مصدر سعودي يؤكد للعربية ألا محادثات مع الحوثي، والحكومة اليمنية تندد بانتهاكات الميليشيا لحرية الملاحة. وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان ضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة للعدوان ضد جيرانه. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي

0: توقف، ولكل حركة تأثير يدم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
11: أعتقد أنه من الصعوبة أحياناً أنه نرجع للروتين.
12: نعم، مطلب بيئة العمل.
13: هي في منافسة، ولكن إذا شاف أنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
10: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
15: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة في درجة الأولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
17: الناس يعزمون في الجروبات.
10: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
18: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
19: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
20: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
21: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
22: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
2: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM العالم اقرب واكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء بلدة المنصور في جنوب لبنان. القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم قلنديا شمال القدس وتحتل منازل في المخيم. حماس تؤكد

تؤكد التمسك بما اتفقت عليه مع الوسطاء بشأن خارطة طريق غزة. اجتماع وزاري عربي إسلامي في عمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس. وزير خارجية السعودية يقول إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة. ويناقش مع نظيره العراقي ضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة للعدوان ضد جيرانه. اجتماع أمني لبناني سوري في بيروت يبحث مكافحة الجرائم عابرة الحدود. ترامب يؤكد مجدداً أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً ويقول لا خيار آخر لدي. وكالة بلومبرغ تذكر أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من المضيق. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير يزوران السعودية غداً. عمدة موسكو يعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه المدينة. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10887 نقطة. العراق ومصر يبحثان مسار أنبوب لنقل النفط إلى البحر الأحمر عبر الأردن. نادي طرابزون التركي يجهز استقبالا حافلا للمصري محمد صلاح في مطار المدينة. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع علي قيدان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: تم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
7: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذه كل غير يختلف.
6: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
8: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
9: نعم، مطلب في بيئة العمل.
10: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
11: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
12: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
13: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
14: الناس يعزمون في الجروبات.
6: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند 5 مساءً معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام مستمعين إذاعة العربية FM بينما تكونون وإنما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. برنامج هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وكذلك الزميل زياد الجفان. في كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. كل مساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 0 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. اليوم مستمعين الكرام موضوعنا التفاعلي عن الأرقام المميزة. أصبحت الأرقام المميزة سواء رقم الجوال أو لوحة السيارة تباع بمبالغ قد تصل إلى مئات الآلاف أو حتى إلى الملايين. البعض يراها رمزا للتميز والذوق والاستثمار بينما يعتبرها آخرون مجرد كماليات لا تستحق كل هذا الإنفاق. وسؤالنا التفاعلي لك عزيزي المستمع، هل تدفع مبالغ كبيرة في رقم جوال أو لوحة سيارة؟ هل هذا التصرف بالنسبة لك نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ إذن مستمعين الكرام، هل دفع مبالغ كبيرة في رقم جوال أو لوحة سيارة نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ على 0115 100 100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رايك او تقول لنا قصة حصلت لك حول موضوع الحلقة. خلونا مستمعين الكرام نبدأ باستقبال اتصالكم او اتصالاتكم معنا. اول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، اهلا وسهلا. حياك الله، انت على الهواء مباشرة يا صديقي. الاسم الكريم.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا. حياك الله، انت على الهواء مباشره يا صديقي. الاسم الكريم.
0: تسمعني يا صديقي؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. حياك الله، الاسم الكريم.
2: ممكن اشارك؟
0: انت على الهواء مباشره يا صديقي، اسمك. تسمعني من الجوال مباشره يا صديقي عشان يكون صوتك واضح. أقول تسمعني من الجوال مباشرة عشان يكون صوتك واضح للمستمعين وكذلك رأيك واضح. الاسم الكريم.
2: ألو،
0: أنت على الهواء مباشرة. الاسم الكريم. حياك الله.
2: حازم من جدة.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا حازم. سمعت موضوعنا يا حازم؟
2: نعم نعم.
0: وش رأيك يا صديقي؟
2: الحقيقة كوني أعمل في المجال الطبي مع احترامي لكل إنسان

0: يحب أن يشتري رقم مميز بمبالغ طائلة، قد أستطيع أن أقول مع كل أسفي قد يكون هذا يعني نصل إلى مرحلة المرض النفسي.
1: مرض نفسي.

0: الحرص انه ما يكون منتشر ويعمل لي ازعاج.
1: ايه؟
0: وبالتالي لما يكون الرقم صعب معناته النتيجه حتكون انه صعب يحفظ من قبل عموم الناس، وبالتالي يكون لناس محددين. اذا كان عندي رقم لوحه صعب، وبالتالي من الصعب انه يحفظ رقم لوحه سيارتي.
1: إيه؟
0: وبالتالي يعني ما ما ما يكون افضل انه ما يكون يعني في ازعاج ليا.
1: يعني انت تفضل انه يكون لوحة سيارتك وكذلك رقم جوالك غير مميز عشان ما حد يعرف رقم الجوال، او ما حد يعرف مثلا حازم مثلا هذه لوحة سيارة حازم.
0: صحيح. مش ما تفهمني غلط، انا مش انه انا الحمد لله اعمل عمل يعني مشرف، وانا اتمنى انه يعني كل انسان يعني يستفيد من خدماتي، ولكن هناك خصوصية، هناك حياة خاصة، يجب أن يكون الإنسان في لحظة من اللحظات يعني مع نفسه.
1: بالعكس وجهة نظرك هذه وتحترم يا حازم، بالعكس أنت تشوف أنه الأشخاص اللي يحبون التميز تحس أنه يعني عندهم مرض نفسي، ها؟
0: يعني قد يكون بعض الناس يزعلوا مني لما أقول هذا الكلام، لأنه يعني ليش أفسرها كذا أنا؟ يعني هذا المبلغ لو صرف على الفقراء والمساكين والله أفضل من الرقم المميز.
1: إيه ممكن يقول لك أنا ما عندي مشكلة أتصدق وأدفع الفقراء والمساكين، وأنا حاب يكون عندي لوحة. والبعض يا حازم يرى أنها استثمار، يعني أحد الأصدقاء أنا كان شاري لوحة ب20,000، الآن اللوحة واصلة 150,000، فهو ما أخذها أنه استثمار، يرى أنه استثمار.
0: يعني بس يعني ما أدري هل هذا الطريق يعني تحسه أنه يعني في فائدة يعود بالفائدة على المجتمع، أو أنه يحقق شيء للمجتمع، ما أدري. يعني أحس أنه يعني الاستثمار في الرياضة كويس، المشي شيء مثلا.
1: أوكي أنا ما عندي مشكلة حازم، أنا أسوي رياضة وأسوي كل شيء، بس برضو أنا أرى أنه مثلا شراء رقم مميز سواء جوال سواء لوحة أرى أنه استثمار، ولا ما جاز لك أنت الموضوع؟
0: أنا بجوز أعطي عذر الاستثمار ممكن، بس أنه مجرد أنه يكون عندي لوحة مميزة.
1: إيه؟
0: لا والله ما لها عذر هذه.
1: يا سلام، يعطيك العافية حازم، شكرا لك يا صديقي ولرأيك، حياك الله، هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخير
1: عليك. هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
2: سلمك الله، معك عبد الرحمن من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا عبد الرحمن، مرحبتين.
2: الله يسلمك. والله انا اختلف تماما مع الاخ حازم. وانا اشوف انه يعني من باب الاستثمار، يعني اذا عندي انا رقم مميز سواء لوحه او رقم جوال وعرض علي مبلغ كويس، هم كريمين وانا استاهل صراحه.
1: يعني انت بتشوف انه انت من الاشخاص اللي ممكن تستثمر بلوحه سياره او برقم جوال؟
2: والله شوف اني ادخل المجال الاستثمار لا ما استثمر، لكن لو انا عندي رقم مميز ما عندي مشكله اعرضه، ليش لا؟
1: ليه ليه ليه ليه ليه يكون عندك رقم مميز؟ وش الهدف انه يكون عندك رقم مميز يا عبد الرحمن؟
2: والله يا اخوي علي، شوف السوق وشوف المبالغ اللي تعرض، سواء كان هذاك اللي بيشتري مني سواء اطلق عليه اقول له يعني مجنون ما مجنون، عنده فلوس ما عنده فلوس، هو يعني عنده فلوس ويبغى يشتري وانا عندي الطلب حقه، بس جوهد يعني ما عندي اي مشكله.
1: انت قد وحصل لك موقف كذا في لوحة معين، شفت سعر معين في رقم جوال معين؟
2: لا والله رقم جوال عندي كذا قال الواحد وكذا، قلت وقتها ماني بحول الفكرة تماما، بعدين
1: راح صوتك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن صديقي.
2: اي نعم.
1: راح صوتك، وش كنت تقول لي؟
2: اقول اي نعم، صار لي موقف انه احدهم قال انه رقم جوالي مميز وكذا بشتري منك، بس انا وقتها ماني مستوعب الفكره او ماني متقبل الفكره. وطارت الطيور برزاقه صراحه، ندمت بعدين يعني.
1: والى الان معك رقم الجوال المميز هذا؟
2: لا زال موجود.
1: طيب هو فعلا مميز ولا اشخاص يرونه مميز؟
2: لا شوف، اشخاص يرونه مميز.

0: مميز له دلاله او علامه او رمز لشيء ما كذا يعني. يعني وليس الرقم كامل مثلا، لا رمز معين كذا، ففي ناس معينين يشوفون انه مميز.
1: طيب عبد الرحمن، انت هذا الرقم المميز انت رحت اخترت هذا الرقم ولا جاك صدفه؟
0: لا والله انا كذا طلعته من زمان كذا وصدفه، ولا لي خبره اصلا الارقام المميزه ولا ما مميزه. الناس في ناس خبره واخطر من كذا، لكن اقول لك لو واحد جاء قال لي رقمك مميز وعرض علي رقم وقدره كويس قال له يلا.
1: عبد الرحمن ارسل لنا عبر الواتساب خلينا نشوف رقمك، نبي نشوف هل هو مميز.
0: مميز هو،
1: ثلاث ارقام فيه مميز. ارسل لنا السلام عليكم، انا عبد الرحمن في الواتساب. ها عبد الرحمن،
0: ابشر
1: ابشر، يعطيك العافيه يا صديقي، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا. عبد الرحمن طبعا رقم الواتساب الخاص بإذاعة العربية FM 0562 62 62 062. طبعا رقمنا مميز يا جماعة الخير. إذن مستمعين الكرام، هل دفع مبالغ كبيرة في رقم الجوال أو لوحة سيارة نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في الموضوع يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: إذن مستمعين الكرام، هل دفع مبالغ كبيرة في رقم جوال أو لوحة سيارة نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ الرسائل كثيرة جتنا عبر الواتساب، الرقم للبيع أرقام مميزة، الله يعطيكم العافية ويبارك لكم فيها. اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، هلا ومرحبا، هلا وسهلا، اسم الكريم.
1: يا هلا ياسر من الرياض.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا ياسر.
1: عندك استاذي،
0: هلا وسهلا.
1: انا لي راي مختلف في الموضوع ده، يعني اذا كان الموضوع يخص الاستثمار مثلا في اللوحات او الارقام المميزه اوكي، لكن اذا كان عكس ذلك للتباهي او كده فانا شايف ان الموضوع فيه اسراف ويحاسب الشخص قدام ربنا عليه.
0: كيف؟
1: لان انا بالنسبه لي الرقم المميز مش هيزود السيجنال ولا هيديني قوه اشاره اقوى للجوال ولا شيء، هو رقم جوال في الاخر.
0: طيب انا عندي مبلغ مالي، عندي مبلغ مالي وحاب اكون مميز في هذا الرقم الجوال او في لوحه السياره، وش المشكله بالنسبه لك يا
1: هذا الفاضل؟ انت تقدر تستثمر في اي شيء ثاني، يعني مش لازم رقم الجوال، يعني مش لازم رقم السياره، لوحه السياره يعني تستثمر في اشياء كثير مفيده. لكن انا بقول لك لو هو الموضوع استثمار، يعني حد بيستثمر في الموضوع عارف كيف يدورها اوكي، لكن هو لو يتباهى بالموضوع ده انا شايفه اسراف، واسراف قوي جدا شويه.
0: انت تشوف انه اسراف؟
1: طبعا اسراف.
0: يعطيك العافيه، شكرا.
1: إذا كان ما هو استثمار،
0: اذا كان مش استثمار فهو اسراف.
1: بالضبط.
0: يعطيك العافيه صديقي، شكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله. هلا وسهلا، اتصال جديد، مساء الخير، هلا وسهلا، انت على الهواء، حياك الله. تسمعني يا صديقي؟

اتصال جديد ونذكر بالهاتف المباشر مستمعين الكرام على الرقم 0115100100. يعني كثير من المستمعين يرسلوننا عبر الواتساب. وش الأرقام المميزة هذه يا جماعة الخير؟ السلام عليكم، أنا أبو ناردين، هذا رقمي مميز. طبعا مميز يا صديقي. اتصال جديد، هلا وسهلا، حياك الله.

0: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
1: الله يطول عمرك، احمد من الرياض.
0: حياك الله يا صديقنا احمد، تفضل يا احمد.
1: اول شيء طال عمرك فما ارقامكم بس الميزه، حتى انتم يا طاقم العمل بما على راسهم الاخ علي، عز الله انكم مميزين في جميع حلقاتكم.
0: الله يسعدك.
1: وهذه والله ما هي مجامله، والله ما هي مجامله، صدق يعني تطرقون مواضيع وحاجات كويسه والجميع يشارك فيها وكذا.
0: الله يسعدك يا احمد، حنا مميزين بمشاركاتكم واتصالاتكم، كذلك مستمعين برنامج هذا المساء هم وقود البرنامج وهم اللي يعطون البرنامج طاقه وحيويه. قول لي يا صديقي احمد، شو رايك؟
1: وفقكم الله وفقكم الله. بالنسبه للموضوع طال عمرك الارقام ميزه، فانا من وجهه نظر شخصيه اشوف انه والله شيء عادي، سواء كانت في استثمار او الشخص يبغى مثلا يكون متميز، لوحه السياره مميزه او رقم جوال مميزه او الرقم الثابت، ما فيها شيء يا اخي. اذا الله سبحانه وتعالى انعم عليك وعندك استطاعه وقدره ماديه انك تشتري لك رقم مميز، ليش لا؟ زي هذه السيارات، زي البيوت يا طويل العمر، واحد يقدر يشتري شقه، واحد يقدر يشتري فله، واحد يقدر يشتري قصر.
0: احمد
1: ما تستطيع عادي جدا يعني.
0: احمد احد المستمعين كان يقول
1: ياخذها انها مثلا انه تكبر على الناس ولا لا يا اخي، بس انا ابغى اكون كذا، ابغى اكون مميز، ابغى اكون عندي حاجه تميزني، طالما ان عندي نعمه اعطاني يا الله ابغى اخذ، ما في شيء، ما في حاجه. هذا من وجهه نظري يعني، واحترم بقيه الناس ووجهات نظرهم.
0: أحمد أحد الزملاء كان في حديث بيني وبينه قبل البرنامج وقلت له السؤال، قال نعم. علي أنا كان معي رقم مميز،
1: نعم.
0: وكانت تجيني يعني إزعاج واتصالات، الرقم للبيع، فهذه سلبية في الرقم المميز، وش رايك يا أحمد؟ كذلك لو كانت لوحة سيارتك مميزة بيأشرون لك الأشخاص في الطريق، اللوحة للبيع يا أحمد، اللوحة للبيع.
1: هذه فعلا يمكن أن تكون دعاج. بالنسبة للوحة الأمر بسيط يعني، اكتب فوقها أو في طرفها كذا غير مخصص للبيع. ما بالنسبة للجوال فأنت اللي أعطيت، ما حد يقدر يوصل جوالك كذا، منين بيجيب رقم جوالي إذا كنت ما عرضته أنا في أحد المواقع وقلت للبيع يمكن بس ابغى اشوف يعني كم بيجيب او كم حدود كم وكذا، وتورط بالدعاجات.
0: لا احمد ترى في اشخاص مثلا كذا عنده رقم مميز يتصل على هذا الرقم، مثلا يحط رقم في باله، حاب ارقام مكرره معينه يتصل على صاحب الرقم، يعني مثلا احمد حاب رقم يكون كذا وكذا و 051 الى اي رقم، وفي قفله معينه او كذا يعني 40 40، 50 50، 700 700، فيقوم احمد يتصل على صاحب الرقم ويتواصل مع الرقم للبيع. طيب انا مشغول، معقوله تتصل عليه تقول لي الرقم للبيع؟
1: هو شوف طال عمرك كل شيء ضريبة، للنجاح ضريبة، وفي أيضا
0: التميز لا ضريبة يا أحمد، ها؟
1: أيوه التميز له ضريبة، فما دام أنك تبغى تكون متميز الشخص وتبغى تكون يعني كذا بلوحة السيارة ولا برقم الجوال، تحمل عاد شوية الله يعينك.
0: أحمد لو قلنا لك حاب يكون عندك يعني تميز في رقم جوال ولا في لوحة، وش الأفضل بالنسبة لك؟
1: والله الأفضل الرقم الجوال، لأن اللوحة يعني قد تأخذ علي مثلا والله هذا يستعرض بها ولا كذا، رغم أني بمشي بالسيارة أنا ما بقدر أنظر باللوحات، لكن ممكن. إنما السلبية الموضوع طال عمرك يتحملها الشخص اللي يحب التميز، وأنا من الناس والله اللي أحب كذا يعني، أحب يكون عندي حاجات تميزني على الآخرين بدون تكبر ولا غطرسة ولا غرور.
0: الله الله، يا سلام عليك يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: العفو والله،
0: حياك الله، أهلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، موضوعنا التفاعلي أو سؤالنا التفاعلي عن الأرقام، سواء الجوال أو لوحة السيارة، إذا كانت مميزة هل بالنسبة لك استثمار له قيمة أم ترى أنه لا فقط تميز؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله، هلا وسهلا.
2: حياك الله،
0: كيف حالك؟ هلا وسهلا، مرحبتين، اسم الكريم.
2: الله، ابو سمره.
0: ابو سمره هلا وسهلا، حياك الله.
2: هلا، الله يبارك فيك، كيف امورك؟

0: طيب
1: يا
0: ان شاء
1: هلا
0: الله.
1: ومرحبا، حياك الله مرحبتين. تفضل يا صديقي، قول لي وش رايك في الموضوع؟
2: والله عندي رقم مميز، انا له 10 سنوات ما شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. وش سلبيات الرقم المميز يا صديقي؟ تجيك اتصالات الرقم
2: يحفظ بسرعه، بس
1: انه ينحفظ بسرعه.
2: اي ميزته هو يعني اللي يشوفه يقول ما شاء الله عليه ذا الرقم.
1: يا سلام، ما في احد قد قال لك انه الرقم للبيع.
2: رقم 5 هذا مكرر 6 مرات والرقم كله 10. يعني 6 5 5 5 5 فرقه يعني، مش جنب بعض ولا شوي مفرق.
1: يا سلام. طيب هل سبق انه شخص قال لك تبيعني الرقم؟
2: كثير والله.
1: طيب في مبالغ جت عليه، مبالغ كبيره؟
2: اساسا هو قيمته اصلا 10,000 ريال وجاني هديه اساسا.
1: هو قيمته 10,000 ريال وجايك هديه؟
2: هو قيمته عند الهواتف ب 10,000 ريال.
1: طيب هل سبق احد عرض لك مبلغ اكثر من 10,000؟
2: والله عرضوا بس رفضت انا.
1: ليه؟
2: لانه حلو خلاص، انبسطت عليه.
1: مميز كذا.
2: مميز ومعروف صار خلاص.
1: طيب كم المبلغ اللي ممكن تبيع فيه الرقم وتتخلى عنه؟
2: والله ان جانا فرصه زينه سويناها.
1: كم الفرصه دي؟
2: اي والله.
1: يعني كم ممكن؟ 20,000 30,000 تبيع؟
2: هو يوصل حاليا اخر عرض جاني 25.
1: اخر عرض جاك 25,000.
2: ايوه انت حتى الرقم هذا يطلع عندك، انت تراه واضح عندك.
1: ارسل لنا فيه على الواتساب، على الواتساب يا صديقي. رقم الواتساب 056 62 62 62. ترى هذا الرقم مش للبيع يا صديقي.
2: ابشر.
1: حياك الله، هلا وسهلا مرحبتين. إذن مستمعين الكرام، في حلقة اليوم، هل دفع مبالغ كبيرة في رقم الجوال أو لوحة السيارة نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
4: هذا المساء

0: الكثير من المستمعين تواصلوا معنا عبر الواتساب، الكل يسأل رقمي مميز أو لا. والله يا جماعة الخير، ترى أنا مش متخصص في هذا الموضوع، لكن يعني اللي قاعد أشوفه ما شاء الله الجميع أرقامهم مميزة. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: ألو، مرحبا،
0: حياك الله، الاسم الكريم.
1: معك محمد من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
1: هلا بالغالي، شدني الموضوع والله، حبيت أشارك. الله يعافيك.
0: شكر، لوحتك مميزة يا محمد.
1: صح.
0: قول لي، ايش رايك في الموضوع يا محمد؟ تحس انه استثمار؟
1: اليوم الموضوع صار ظاهرة عالمية على فكرة، يعني مو بس عندنا في السعودية أو في الخليج بشكل عام. صار ظاهرة عالمية في كل مكان في العالم، صار البحث عن التداول الأرقام هذه والتميز فيها. ممكن يكون فعلا استثمار، واستثمار مربح، وبنفس الوقت تراه يعني فيه نوع من التميز الجيد، بس ما يكون تميز يعني واحد من الشباب ذكر من غير غرور او قطرسه. انا اتفق معاه صراحه.
0: وش واحد يعني يصير مغرور عشان لوحته مميزه؟
1: بالضبط، هي ما هي اضافه. اللوحه او الرقم ابدا ما يكون اضافه للانسان. ابدا.
0: طيب محمد، ليش انت شريت لوحه مميزه؟
1: انا ما شريتها والله.
0: جت كذا هديه ولا؟
1: أنا جتني اللوحة هدية،

0: معتز فيها.
1: يا سلام.
0: وعلى فكرة في في في فرص إنك تشتري لوح أسعار رخيصة ما فكرت إني أشتري. طيب ما فكرت يعني. طيب ممكن تجيك فرصة يقولك هذه اللوحة قيمتها مثلاً تداولها في 25,000 مثلاً وأنت ممكن تشتريها ب10,000 ريال.
1: أنت مو من الأشخاص اللي ممكن يشتري لوحة حتى مستقبلا، مش من الأشخاص اللي ممكن يشتري لوحة مميزة، بس بما أن هذه اللوحة جاتك هدية من شخص عزيز وغالي عليك ممكن أنه تقتني هذه اللوحة تكون موجودة عندك.
0: بالضبط، لأنها بالنهاية هي ما هي إضافة لك كقيمة، ما تضيفك أنت كإنسان، ما تضيفك قيمة.
1: الله الله يا محمد. محمد تواجه إزعاج من بعض الأشخاص اللوحة للبيع
0: كثير.
1: وش الحل؟
0: يعني حتى يعني ممكن يوقفك، ممكن تلاقي ورقة على السيارة، ممكن وأنت لازم السيارة يجيك أحد يتكلم معك في الموضوع نفس الخصوص هذا.
1: إيه.
0: وهذا يعني ما هو مصدر إزعاج، بس إنه ممكن ترد لا وخلاص ينتهي الموضوع. بينما رقم التليفون أو رقم الجوال أعتقد انه ما تقدر تستغني عنه، لانك حتستغني عن كثير من التواصل. يعني حتى لو كان رقم الجوال مميز
1: ما تقدر تستغني عنه، صعبه.
0: ما تبيع رقم الجوال، رقم اللوحه قابل انك تبيعه، لك رقم الجوال ما تبيعه.
1: يا سلام، يعطيك العافيه ابو حميد.
0: الله يعافيك، تشرف فيك.
1: اهلا وسهلا، حياك الله. 0115100100 هذا هو رقم الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM. اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله، لو سهلا. وعليكم السلام، حياك الله، الاسم الكريم.
2: حسام من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا حسام، تفضل يا حسام، سمعت موضوعنا يا صديقي.
2: اي نعم.
1: وش رايك؟
2: والله رأيي رقم مميز هو استثمار طبعا. سواء جوال، سواء لوحة سيارة أو غيره. وفي نفس الوقت يعني أحيانا في ناس الشغل عندهم أو شغال في مجال حق تسويق أو ماركتينج، الشيء هذا يضيف له يعني قبول أكبر. أو يعني ما أدري إيش أقول لك، موثوقية أو
1: يعني يكون يعني قصدك يا حسام، قصدك يكون الشخص هذا مميز مثلا بلوحته،
2: ممكن هذه في الأرقام أكثر من اللوحة.
1: المشكلة ما في لوحة حسام،
2: مثلا أو واحد يتواصل معك.
1: حسام ما يجي لوحة، بس مثلا لو اسمك سعد ولوحتك سعد مثلا، حلوة بالنسبة لك يا حسام؟
2: والله طبعا شيء جميل يعني. اكيد ان شيء فيها تميز.
1: يا سلام.
2: وفي النهاية انت مو خسران شيء. يعني حتى مهما كان دفعت المبلغ باذن الله انه يا استثمار يعني احتفظ فيه مالك، يعني بتكسر فيه قدام ان شاء الله.
1: يا سلام، يعطيك العافيه يا حسام، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا.

إذن مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تواصلون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نتحدث عن التميز سواء لوحة سيارة أو رقم جوال، هل هو نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ معا عبر الواتساب يقول: السلام عليكم أخ علي، وجهة نظري أنه تميز رقم الجوال لم يعد مجديا، كون أن صاحب الرقم سيحفظ بقائمة الاتصالات بالاسم ولن يتداول بالرقم. أما رقم اللوحة المميز أرى أنه فرصة استثمارية جيدة، كما أنها تميز صاحب السيارة. تحياتي معا، يعطيك العافية يا صديقنا معا، شكرا لاتصالك ومشاركتك.

0: أبو عبد الله يعطيك العافية صديقي. السلام عليكم، هذا رقمي مميز ولا لا؟ هذا أحد الأشخاص عبر الواتساب. إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 62.
2: هذا المساء مع علي جيدان.
0: نعود لاستقبال اتصالاتكم. معنا اتصال، مساك الله بالخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، انت على الهواء مباشرة، الاسم الكريم. هلا ومرحبا، حياك الله.
3: اخوك فهد القميزي من الرياض مجددا.
0: ونعم يا فهد، حياك الله.
3: انا في قصة حصلت لي قبل ممكن 10 سنوات. كان تذكر فيه رقم عندنا يسمونه الرديف. ما ادري تلاحق عليه ولا انت صغير.
0: لا انا ما لحقت عليه يا فهد.
3: طيب يسمعوني اللي في سني ويعرفون طبعا. كان عندي رقم مميز. وهذا الرقم جاني هدية من زميل لي. يشتغل في شركة. شركة اتصالات لون ذكر اسمها. يعني سعيت له في موضوع شراء شقة وبيتزوج. ففاجأني وجاب لي رقم. صراحة رقمي الأول يعني خريطة. وعطاني رقم صراحة معي إلى الآن اللي أكلمك منها الآن. وصار فيه رديف يعني نفس الرقم، يعني يبدأ 0-5-5 والثاني القديم.
0: عرفت يا فهد،
3: هذا يسمونه رديف.
0: واضح، عرفت الآن، ذكرته.
3: جاء صديق لي يبغى يتزوج بيهديه زوجته. قال تنازل لي بالرقم الثاني وخذه بمقابل مالي. شوف شريته بعته يعني. هذا تقول يستفيد منه الواحد أو لا في موضوع السؤال.
0: كم المبلغ اللي بعته فيه فهد؟
3: كيف؟
0: كم المبلغ؟
3: والله المبلغ يعني هو قليل الحين، بس ذاك الوقت يعتبر جيد يعني قرابة 5000.
0: يا سلام.
3: 10 سنوات وأكثر شوي.
0: يا سلام، حلو. بعت الرقم الرديف.
3: بعت الرقم الرديف وتزوجت أنا. وقالت لي أم عبد الله ليش ما عطيتني الرقم الرديف حقك؟ وينه؟ قلت أنا بايعة. كلمت صاحبي قلت أبغى الرقم بشتريه منك الحين. قال وين؟ بعته أنا وشرته حرمة. اتصلت عليها قلت ممكن أشتري الرقم؟ قالت أنت تشتريه بكم؟ قلت أشتريه بخمسة. قالت أبغاه ب20,000 ولا خله. دخلت يعني في إحراج إني بعته، لوني مخليك على زيادة، لكن كل واحد يأخذ مصيبة.
0: طيب الحين كم ما في أحد قد سام منك هذا الرقم يا أبو عبد الله؟
3: والله فيه يقولون إنك تقدر تعرضه في منصة. بس ما قد عرضته ولا أبغى أعرضه، خلاص هذا معي إلى نهاية العمر.
0: لك طولة العمر يا صديقي.
3: معروف يعني.
0: طيب وش رأيك في موضوع لوحة السيارات أبو عبد الله؟
3: والله هي سمونا احنا ولعة، يعني في ناس متولعة مثلا في شيء معين. مثلا في سيارات معينة متولعين، في لوحات سيارات متولعين في شكل معين. فهي رغبة وولعة في شيء، متولع في شيء
0: لها ناسها.
3: لها ناس.
0: يعطيك العافية أبو عبد الله.
3: في مجال ما لقيت لها ناس، لكن أهلها يبحثون عنها.
0: يعطيك العافية أبو عبد الله، أرجع تواصل مع الرقم إن شاء الله أنه نزل ولا شيء. يعطيك العافية صديقي، أهلا وسهلا، مرحبتين.
3: شكرا.
0: هلا هلا هلا. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا آراءكم وقصصكم حول سؤالنا التفاعلي. نتكلم اليوم مستمعين الكرام عن الأرقام المميزة، سواء لوحات السيارات أو كذلك رقم الجوال.

هل ممكن تدفع عزيزي المستمع مبلغ كبير من أجل شراء رقم جوال أو لوحة سيارة؟ وبالنسبة لك ترى أنه نوع من التميز أو استثمار له قيمة؟

من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا، أحد المستمعين يقول هناك لوحات سيارات تباع بالملايين، وأنا أرى أنه استثمار وتميز. حلو لما يكون عندك لوحة، إذا كان اسمك من 3 حروف حلو أن يكون عندك لوحة باسمك، ولا أرى أنها كماليات. بالعكس، إذا معي مبلغ ولوحة مميزة ليش لا؟ كذلك يقول حتى رقم الجوال إذا كان مميز شيء جميل ورائع. أنا عندي رقم جوال مميز من سنوات، هذا الرقم معي، لكن السلبية الوحيدة الإزعاج والاتصالات. تجيني اتصالات في أوقات يعني متأخرة، ودائما أكون جاهز لكلمة لا، لأن السؤال أكيد الرقم للبيع

0: أيضا مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أرى أنها استثمار، بعض اللوحات تضاعفت قيمتها مع الوقت. كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول إن رأيه في سؤالنا التفاعلي، تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: اهلا وسهلا،
0: حياك الله، مرحبتين، الاسم الكريم.
1: الله يسعدك. خالد الاجلام.
0: هلا وسهلا ونعم، حياك الله يا خالد.
1: أبا صحح الفهد القميز المتصل اللي تاو، تصحيح الرقم وتوسيعه من 9 أرقام إلى 10 أرقام كان قبل 23 سنة. نعم،
0: مو في السنوات الأخيرة يا خالد، ها؟
1: كيف؟
0: مو في السنوات الأخيرة، يعني مو بقبل 5 سنوات، 10 سنوات.
1: لا لا، هو قال 10 سنوات بيحكي عمره الظاهر.
0: طيب خالد، شو رأيك في الموضوع؟ قل لنا رأيك.
1: نعم، استثمار. لوحات المميزة والأرقام المميزة استثمار.
0: أصل عندك لوحات مميزة يا خالد؟
1: لا والله ما نطولها.
0: وطيب رقم جوال؟
1: ولا رقم جوال، ارتفعت أسعارها.
0: يا سلام. نعم. يعطيك العافية خالد، ترى أنها استثمار. ها؟
1: نعم استثمار.
0: يا سلام، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك يا صديقنا، حياك الله، هلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: إذن مستمعين الكرام، على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي اليوم. نسأل مستمعنا الكريم، هل دفع مبالغ كبيرة في رقم جوال أو لوحة سيارة نوع من التميز أم أنه استثمار له قيمة؟ واتساب الإذاعة، هناك العديد من الرسائل، ما شاء الله أرقام مميزة، والبعض المستمعين كان يقول أن هذا رقمي وهذا القيمة اللي وصل له هذا الرقم. هذا رقم جوالي المميز قيمته 10,000، جاني هدية. يا سلام.

0: يا علي عندي رقم متميز بعدم التميز. الله يا مرحبا. إذن مستمعين الكرام من الآراء لو صلتنا حول سؤالنا التفاعلي، إذا كانت الإمكانيات تسمح فهي هواية مثل جمع الساعات أو السيارات، فأنا بالنسبة لي أرى أنها هواية أكثر من كونها استثمار. يا سلام. إذن الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء مع علي جيدان.
0: عبر الواتساب مستمعين الكرام، أحد المستمعين يقول لعلي طبعا تميز، ما تشوف بعض اللعيبة تصير مشاكل في النادي علشان رقم التيشيرت. اتصال جديد، مساء الخير.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، هلا وسهلا، مرحبتين. اسم الكريم؟
2: ابو محمد من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله ابو محمد، يا هلا ومرحبا.
2: حيا ودوم.
0: قول لي يا ابو محمد، ايش رايك في الموضوع؟
2: والله طال عمرك العمر له دور. ايام ما كنا مراهقين كنا نبحث التميز وارقام الجوال ولكن بالصدفة أنا جاني يعني رقم جوال عادية من شخص عزيز لأكثر من 20 سنة.
0: يا سلام.
2: رقم الهوية بعد عندي مميز، رقم اللوحة مميز، ورقم البيت الخط الثابت مميز، لكن الآن ما عاد تعني لي شيء.
0: ايه. طيب سابقا كانت تعني لك أبو محمد؟
2: ايه. كنا فاضيين ما عندنا شيء. رح دور رقم زين، دور ايش الان ما عاد تعنينا طال عمرك.
0: الان مشغول ابو محمد، ها؟ ما انت فاضي تدور ارقام ولا تدور لوحات؟
2: اي هذاك اول ندور، وعندي كان ارقام والجوال هذا اللي اكلمك منه.
0: ايه مميز، ها؟
2: وارقام كذا الان ما عاد تعنيني شيء اصلا. الرقم بيتخزن عندك، اذا بتتصل بحد اوريدي بيكون تتصل على اسمه، ما انت بمتصل بتحط الرقم دور اسمه وتضغط الاتصال ويتصل.
0: ما يطلع الرقم،
2: ما يطلع، يطلع الاسم وبس.
0: طيب ولوحه السياره ابو محمد ولوحه السياره ابو محمد
2: اي كانت مميزه بوقتها،
0: الان لا
2: موجوده، لكن ما افكر اني ابيعها.
0: طب جيتك عروض؟ في اشخاص تواصلوا معك اللوحه للبيع او رقم الجوال للبيع؟
2: كثر ناس يوقفوني في السياره يشر لي ويقول وقف، لكن خلاص قدها طلعت مع السيارة راكبها وخلاص قضينا منها.
0: طيب دامها ما تهمك ابو محمد، ليش محتفظ فيها؟
2: على سيارتي.
0: طيب انت تقول مو بمهمة، يعني ما تهمني
2: ما اروح ادور الان.
0: ايه بس دامها موجودة خلاص.
2: دام انها موجودة خلها على السيارة عادي. والرقم الجوال موجود ورقم اللوحة موجود، بس الآن ما أروح أدور أرقام مميزة. اللي يميز الشخص مو برقمها، يميز شخصيته طال عمرك وتعامله مع الناس.
0: يا سلام يا أبو محمد. طيب كم كم كم كم كم صار كم صارت كم صار أسعارها أبو محمد اللوحة اللي معك؟ كم وصل لك كذا سومة؟
2: والله ما أسأل ولا أدري عنها. ما عاد يعني ما عاد أدور ما عاد

0: ما عاد هي من اهتماماتي.
1: طيب وش المبلغ اللي لو جاك بتبيعها؟
0: ماني بايع.
1: لو جابت 100,000 ابو محمد؟
0: لو جابت 200 خلها
1: تقعد. ابقعد كذا واناظرها
0: والله، خلنا اصور معها وخلها على السياره والامور ماشيه والحمد لله.
1: الله يجعل حياتك كلها تميز يا ابو محمد.
0: لكل زمان دولة ورجال.
1: الله، يا سلام، يعطيك العافية ابو محمد.
0: الله يعافيك ويسمح عمرك.
1: شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: الله يسعدك في امان الله.
1: اهلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا ويتواصل معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعل، يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الواتساب على الرقم 0562 62 62 0 62. ونذكر مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي، هل دفع مبالغ كبيرة في رقم الجوال أو لوحة السيارة نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟

احد المستمعين يقول انه الاستثمار في اشياء غير لوحات سيارات او ارقام الجوالات. انا بالنسبه لي لو بستثمر اعرف مشاريع معينه استثمر فيها، الرقم ما يغير شيء في حياتك.

حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل هذا التميز يستحق فعلا مبالغ عالية؟ وكذلك هل الأرقام واللوحات المميزة تضيف قيمة لصاحبها أم أن قيمتها فقط في نظرة الناس؟

إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم: هل دفع مبالغ كبيرة في رقم جوال أو لوحة سيارة نوع من التميز أم استثمار له قيمة؟ كان في نقاش مستمعين الكرام مع أحد الأصدقاء حول الموضوع، وكان يقول إنه أنا شريت لوحة قبل تقريبا 10 سنوات، وشريت هذه اللوحة بقيمة 20,000 ريال. يقول في الوقت الحالي قيمة اللوحة السوقية أكثر من 150,000 ريال. فبالنسبة لي اللوحات، سواء لوحات السيارات أو أرقام الجوال، استثمار أو نوع من أنواع الاستثمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد المستمعين راسلنا عبر الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو لي بيخلينا نشوف رقم جوال المميز والرائع. يعطيك العافية يا صديقي، أهلا وسهلا. في هذه الحلقة الكثير من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عبر الواتساب. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا قصصهم وأراهم حول سؤالنا التفاعلي. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة إلى للاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل البرنامج من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء وبعد دقائق قليلة يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. ودائما نقول تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة.
1: هذا المساء مع علي قيدان.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
5: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة. ترامب يرهن وقف ضرباته على إيران بفتح مضيق هرمز، ويعتبر أن الاتفاق بات وشيكا جدا. باكستان تؤكد أن قنوات اتصالها مفتوحة مع أمريكا وإيران، وتعمل مع قطر على وثيقة لفتح هرمز. الجيش الإسرائيلي يصدر

0: إنذار لإخلاء بلدة المنصور في جنوب لبنان. حماس تؤكد التمسك بما اتفقت عليه مع الوسطاء بشأن خارطة طريق غزة. اجتماع وزاري عربي إسلامي في عمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس. وزير خارجية السعودية يقول إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة. ويناقش مع نظيره العراقي ضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة للعدوان ضد جيرانه. قبل قليل متابعينا، مصادر لبنانية للعربية تقدم في كل مسارات التفاوض مع إسرائيل. وتضيف المصادر لبنان طلب تجديد وقف النار والتأكيد عليه لثمانية أسابيع أو 60 يوما. 17 قتيلا على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا، وكييف تحذر من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم من برنامج ماذا بعد نتابع: أمريكا وإيران تقتربان من اتفاق لفتح مضيق هرمز، هل اقتربت نهاية الأزمة؟ وفي حلقة هذا اليوم: انتهى المونديال وبقي الحساب، مدن أمريكية تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بملايين الوعود، من ربح استضافة المونديال؟ مستخدم واحد يخرج تليجرام من متجر أبل، من يتحمل مسؤولية المحتوى؟ وفي حلقة هذا اليوم: نظام الطيبات تحت المجهر، حالات تضررت أو توفيت بعد اتباع ذلك النظام.
1: ماذا بعد؟

0: أهلا بكم متابعينا. والخارجية الإيرانية في هذه الأثناء الإعلان النهائي من طهران ومسقط بشأن هرمز في مراحله الأخيرة. نبقى في ذات الإطار للتعرف على المزيد من التفاصيل متابعينا. ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا، تحياتي لك، ونتعرف بداية إن كان هناك أي جديد فيما يتعلق بالاتصالات والتواصل الباكستاني والدور الباكستاني أيضا الذي يؤديه وطبيعته. عبد الله، طيب عبد الله اتمنى انك تكون معنا هذه المره. تسمعوني؟ نعم تفضل.
1: نعم كنت اقول بان الاتصالات باتت اكثر تكثيفا، التواصل اكثر تكثيفا، لكن لا ننسى العنوان الذي صرح به السفير الباكستاني اليوم في ربما في روسيا كما اعتقد، وقبل عده ايام ايضا عدد من المسؤولين الباكستانيين قالوا بان باكستان تحولت في منهجيتها بالافصاح عما تفعله عن نوع التواصل والاتصالات التي تجريها، باتت تعتمد بشكل اكبر على القنوات الخفيه والقنوات الغير معلنه الحقيقه، وهذا ما ذكرناه في لقاءات سابقه او في مشاركات سابقه بان باكستان باتت تستخدم القنوات الخلفية، ويقصدون بالقنوات الخلفية وهذا كان معلوما لدينا الحقيقة الاتصال عبر القنوات الاستخباراتية والقنوات العسكرية، هذه القنوات تكون مشفرة وتكون أكثر سرعة الحقيقة وإيصالا للمعلومة. اليوم بالنسبة لما هو جديد ومستجد لدى الباكستانيين، العمل على الوثيقة التي قال عنها مسؤول باكستاني حكومي كبير أفاد بأن الطرفان يعملان على وثيقة تفضي في النهاية لتسهيل فتح مضيق هرمز عبر اتصالات مكثفة كانت تجريها في الأيام الماضية، وما تزال هذه الاتصالات حتى هذه اللحظة جارية، ويقولون بأن هذه الإجراءات أو هذه الاتصالات باتت في مراحلها النهائية، أي أن هذه الوثيقة شارفت على الجهوزية.
0: هل أي من أي تفاصيل عن تلك الوثيقة بالتحديد؟

0: التفاصيل المبدئية تقول بأن هذه الوثيقة تقوم على فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، دون ذكر المزيد من التفاصيل، لكن المصادر تتحدث بأن هذه الوثيقة متعلقة فقط بمضيق هرمز، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي نقطة متعلقة بالملف النووي والملفات الأخرى لها علاقة بهذه الوثيقة. الوثيقة من ورقة واحدة كما تقول المصادر الباكستانية، مرتبطة فقط بمضيق هرمز وسط تفاهمات عمانية إيرانية. باختصار شديد يقول هناك نقطتان مهمتان في هذه الوثيقة، ربما يكون هناك المزيد. أولهما فتح مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني مقابل رفع الحصار البحري من الجانب الأمريكي.
1: طيب على ذكر الاتصالات العمانية الإيرانية، أود أن أسألك ختاما عبد الله، يعني وسط الحديث عن ذلك وكما تابعنا أيضا في الأخبار العاجلة قبل قليل، بالتالي كيف ممكن أن تتوزع الأدوار ما بين إسلام أباد، ما بين الدوحة ومسقط؟
0: هذا سؤال مهم الحقيقة ومشروع، لأننا منذ مدة ونحاول أن نعلم هل يعني خرج الملف من اليد الباكستانية بشكل كامل أو ما نسبة خروج هذا الملف، لكن يبدو أن الملف ما زال في بغالبيته باليد الباكستانية، يعني لكنهم تقاسموا الأدوار. الأدوار المتعلقة بمضيق هرمز هي مرتبطة بعمان، الأدوار الدبلوماسية مرتبطة بقطر، الأدوار المتعلقة بالمسائل الأمنية والفنية والضمانات العسكرية الحقيقة ما تزال لدى الباكستانيين، وأيضا المنصة الأساسية مذكرة التفاهم، لأن المسؤولين الباكستانيين يقولون بأن هذه الوثيقة ستعيدهم إلى مذكرة التفاهم للعودة إلى الالتزام ببنودها فيما إذا نجحت، والعودة إلى المفاوضات كما قال المسؤول الذي تحدث عن هذه الوثيقة ستكون مرهونة بتنفيذ هذه الوثيقة، لم يقل بنجاحها أو الموافقة عليها، بل قال بتنفيذ هذه الوثيقة، بعدها تعود الأطراف جميعها إلى الطاولة، والعودة ستكون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في برغنشتوك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: شكرا على كل ما تفضلت به من إسلام أباد، مراسل العربية عبد الله خلوف.
2: ماذا بعد؟

ونحن نتحدث في هذه الأثناء. هناك العديد من الأخبار العاجلة التي ترد إلينا متابعينا. الخارجية الإيرانية تقول تم الاتفاق مع عمان على الخصائص الجغرافية للمسار الملاحي في هرمز. الخارجية الإيرانية الإعلان النهائي من طهران ومسقط بشأن هرمز في مراحله الأخيرة. تضيف الخارجية الإيرانية لا خطط لسفر عراقجي أو رئيس البرلمان إلى قطر أو باكستان قريباً.

وفي التطورات مفاوضات أمريكا وإيران، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طهران بالإيجابية، كما رجح فتح مضيق هرمز قريبا جدا. ترامب جدد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز القول إن الولايات المتحدة كانت ستشن هجوما هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه لفت إلى أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة، وتوعد ترامب بضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو فتح المضيق. الرئيس الأمريكي جدد أيضا تأكيد بلاده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.

مصدر رفيع المستوى أفاد للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيق هرمز وأن الاتصالات جارية على قدم وساق وأنه تم إحراز تقدم بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلان عماني إيراني قد يتم خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهو ما كانت أشارت إليه متابعين الأخبار العاجلة التي أوردناها وتابعناها ورصدناها لكم عبر إذاعة العربية قبل قليل. متابعينا، الحديث الآن عن اتفاق عماني إيراني على المسارات الجغرافية في مضيق هرمز، والخارجية الإيرانية تقول لا خطط لسفر عراقجي أو رئيس البرلمان إلى قطر أو باكستان قريباً.

لمزيد من النقاش والحوار تنضم إلينا دكتورة هدى رؤوف الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية. دكتورة هدى أهلا بك معنا.

0: وتضيف الخارجية الإيرانية أن الإعلان النهائي من طهران ومسقط بشأن هرمز في مراحله الأخيرة. ما تشير إليه تلك التصريحات من الخارجية الإيرانية؟ نحن الآن أمام إعلان نهائي، ما الذي قد يحمله هذا الإعلان النهائي لذلك الاتفاق العماني الإيراني؟
1: مساء الخير. طبعا الإعلان هذا يشير إلى إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق ما بين عمان وإيران وشأن المسارات الملاحة في المضيق، هذا سوف ينقلنا إلى مرحلة أخرى هي مرتبطة ببدء المفاوضات ما بين واشنطن وما بين إيران، لأن المشكلة هي في كانت فترة التصعيد مرتبطة بالمسارات التي كان كل يعني عدة مسارات، المسار الشمالي المرتبط أو القريب من إيران، المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان، وبالتالي المفاوضات. لذلك الإيرانيين كانوا حريصين على أن يقولوا أن هناك فارق ما بين مفاوضات عمان وإيران من جهة أو مفاوضات مع ترامب. فإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المسارات ما بين عمان وإيران، هذا يعني بدء التفاوض ما بين ترامب وإيران، وإن كان لا يعني حل المشكلات أو تناول حتى الملف النووي، لكن إعادة تجديد لمذكرة التفاهم أو مذكرة تفاهم إسلام أباد والتي كان مقرر أن تنتهي في منتصف أغسطس، وبالتالي وكأننا نعمل على إعادة تجديد هذه المذكرة مرة أخرى ولكن بشكل آخر
0: بشكل مختلف. طيب دكتور هدى، يعني عندما تقول الخارجية الإيرانية بأنه تم الاتفاق مع عمان على الخصائص الجغرافية للمسار الملاحي في هرمز، نحن هنا نتحدث عن يعني أماكن محددة، مسارات محددة بالنسبة للخروج والدخول، كذلك أيضا في المضيق، وما الذي يمكن أن يعني؟
1: إيران بشكل أساسي تريد مسار أو تصل إلى أو تنسق مع عمان بحيث يتم التوصل إلى مسار يمكن إيران من بعض السيطرة بشكل أكبر حتى من عمان. إيران تقول أن المسار أو تم الاتفاق على بشكل ما أن سيكون مسار الدخول يعني الدخول من ناحية السواحل الإيرانية مسار دخول السفن والخروج من المسار القريب من عمان، ولكن جزء منه أيضا سيكون بالتنسيق ما بين إيران وما بين عمان، وكأن إيران تريد مزيد من السيطرة على حركة الدخول وخروج السفن، وأنه سوف يتم
0: هناك أيضا له تعليل أيضا متعلق بالألغام وإزالتها كذلك.
1: نعم، في المسار الأوسط إزالة الألغام، وإذا تم إزالة الألغام أنه سوف يكون هناك يعني حركة ملاحة، لكن إيران في كل الأحوال هي تريد أن تكون لها هي اليد العليا على السيطرة في ملاحة المضيق، لأنها الفكرة ليست مجرد فتح ملاحة المضيق بقدر ما أن مضيق هرمز أصبح ورقة استراتيجية هامة وقد تكاد تكون أهم ورقة في هذه المرحلة في الصراع ما بين إيران وما بين واشنطن، لذلك هي تريد مستقبلا حتى أن يكون لها نوع من يعني الكنترول أو السيطرة على الملاحة في المضيق، يمكنها في أي لحظة أن تطلقه، يمكنها أن تردع أي توترات أو هجمات يعني من قبل واشنطن أو إسرائيل عليها. طيب. لذلك هي تريد
0: إذن تلك الإجراءات تلك الإجراءات دكتورة هدى وتلك المسارات التي سيتم تحديدها، هل تلك الإجراءات من الممكن إن هي تؤمن مسألة المضيق تماما؟ هل ممكن أن بشكل مطلق أن تحل الأزمة والمشكلة المتعلقة بالمضيق أم لا؟
1: يعني هو على حسب طبعا، هو بشكل أساسي دكتورة صام بنجد أن الإيرانيين هم من مصلحتهم رفع الحصار والانتهاء من هذه المرحلة، لكن في نفس الوقت لا يريدوا أن يفقدوا ورقة مضيق هرمز. الأمر كله يتوقف على هل متى سيتم الإعلان عن الاتفاق النهائي ما بين إيران وما بين سلطنة عمان، لأن هذا هو الذي سوف ينقل المرحلة الأخرى. إذا لم يتم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، فطبعا يعني لا أتصور أنه سيكون هناك مفاوضات ما بين إيران وما بين ترامب على الأقل في الفترة الحالية.
0: طيب، يعني عندما أيضا الخبر الثالث والتصريح الثالث للخارجية الإيرانية قالت فيه لا خطط لسفر عراقجي أو رئيس البرلمان إلى قطر أو باكستان قريبا، هذا الأمر ما الذي يعنيه؟
1: باكستان، لأن لو عراقجي سافر إلى باكستان هذا بيعني ربما بدء تمهيد لوجود الوفد الأمريكي أيضا ثم بدء المفاوضات، وبالتالي بالفعل في هذه اللحظة الحالية التي المفاوضات تتركز على التنسيق ما بين إيران وعمان لن يكون هناك وجود للوفد الأمريكي، سيحدث ذلك في الخطوة الثانية.
0: وكان تقول الآن إيران بأنها لا تدخل في مفاوضات مع أمريكا في هذه الأثناء، هي فقط تركز على يعني المسار العماني الإيراني فقط،
1: لأنه صحيح يعني بفرض مثلا يعني في اللحظة التي سيتم الإعلان فيها عن اتفاق ما بين إيران وما بين عمان بشأن مسارات الملاحة في المضيق

0: اللحظه التاليه ستبدا فعلا الوفود الايرانيه والامريكيه في الالتقاء في باكستان من ويبدا السفر لقطر طبعا عشان موضوع الارصده المجمده يعني. لكن كل هذه الامور تتوقف على ما سيتم التواصل ما بين ايران وامريكا.
1: الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية دكتورة هدى رؤوف، تحياتي، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

في هذه الأثناء أيضا الخارجية الإيرانية البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. الخارجية الإيرانية إذن تتحدث الآن في هذه الأثناء بأن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. وكانت الخارجية الإيرانية متابعينا قد ذكرت وصرحت بأنه تم الاتفاق مع عمان على مسألة الخصائص الجغرافية للمسار الملاحي في هرمز، وأشارت بأنه لا خطط لسفر عرقجي أو رئيس البرلمان إلى قطر أو باكستان قريباً.

نتواصل معكم متابعينا، وأيضا ضمن الأخبار التي كانت قد وردت إلينا قبل قليل أيضا متابعينا، الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في لبنان الحديث عن مقتل وقتيل و11 جريحا إثر الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب. مصادر لبنانية للعربية تتحدث عن تقدم في كل مسارات التفاوض مع إسرائيل. وأيضا تضيف المصادر اللبنانية للعربية تقدم كبير في ملف الحدود أثناء المفاوضات مع إسرائيل. وأيضا ذات المصادر اللبنانية للعربية تضيف لبنان طلب تجديد وقف النار والتأكد عليه لـ8 أسابيع أو 60 يوماً.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: إلى مؤشرات الاقتصاد وفيها متابعينا أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 10,888 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5,100,000,000 ريال. ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 65 ريالا، وقفز سهم أكوا بنسبة 3% عند 200 ريال و30 هللة. فيما أنهت أسهم الأندية للرياضة والوطنية وأسلاك وبي سي آي تداولات اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 5 و10%، وصعد سهم معادن بنسبة 2% عند 59 ريالا و60 هللة. في المقابل تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26 ريالا و74 هللة، وأغلق سهم الاستثمار عند 13 ريالا و80 هللة عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية. فيما يتعلق أيضا بأسعار النفط متابعين، مزيج برنت المزيج اليوم على ارتفاع ب 1.6% ليصل إلى $80.20 للبرميل. المعادن الذهب على ارتفاع ب 3.8% لتصل الأوقية الأونصة إلى $4,203. أما العملات الرقمية البيتكوين، فالبيتكوين اليوم على انخفاض ب 0.8% ليصل إلى

0: أسدل الستار على كأس العالم، لكن الحسابات لم تغلق بعد. مدن أمريكية استضافت مباريات البطولة، تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالوفاء بتعهدات تقول إنها تلقتها من مسؤولين كبار في الفيفا بمنح كل مدينة $1,000,000 لتمويل ملاعب صغيرة ومشروعات اجتماعية ضمن ما يسمى إرث المونديال. وذكر صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن إنفانتينو كان قد وعد شخصيا وبشكل متكرر بتقديم المساهمة المالية تلك لكل مدينة من المدن المضيفة في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الأموال لم تصل إلى خزائن المدن حتى الآن رغم مرور أسابيع على نهاية البطولة. إذن الوعود متابعينا وفق مسؤولين في المدن تقررت شفاهيا لكنها لم تعلن رسميا. هذا المبلغ يعني يبدو متواضعا مقارنة بما أنفقته المدن، مؤكد من المال العام على الأمن والنقل والتنظيم وبإيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تجاوزت $15 مليار بين عامي 2023-2026.
1: ماذا بعد؟
0: لمزيد من الحوار والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا متابعينا الخبير خبير التسويق والاستثمار الرياضي زهير عمار. أستاذ زهير تحياتي لك. أستاذ زهير عمار أهلا بك معنا، تحياتي. طيب يبدو أن هناك مشكلة ما في الصوت لا يصل إلينا، نحن نرى الصورة جيدا لكن الصوت، وبالتالي سنعاود الاتصال بالأستاذ عمار خبير التسويق والاستثمار الرياضي للنقاش والحوار أيضا حول ما أشرنا إليه من أخبار قبل قليل والمتعلقة بالمدن الأمريكية التي استضافت مباريات بطولة كأس العالم ومطالبتها أيضا للاتحاد الدولي لكرة القدم بالوفاء بتعهدات تقول إنها تلقتها من مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم. المبلغ الذي قيل الحديث عن $1,000,000 لتمويل ملاعب صغيرة ومشروعات اجتماعية ضمن ما يسمى بإرث المونديال. أستاذ زهير عمار تحياتي لك.
2: أهلا وسهلا مرحبا وشكرا على الاستضافة ومعذرة على انقطاع الصوت.
0: طيب بل أنت معنا الآن، نحن سعداء بك. أستاذ زهير يعني بداية $1,000,000 لكل مدينة، أنا نعلق على المبلغ بداية يعني في ظل أكيد نفقات كبيرة جدا تحملتها تلك المدن يعني.
2: دعني أوضح لحضرتك وللسادة المستمعين أن هذا المبلغ $1,000,000 ليس له أي علاقة بالبطولة، ده برنامج اسمه ليجاسي بروجرام. الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم جميع الدول المستضيفة أنها بعد انتهاء البطولات يكون لها ما يسمى بالليجاسي أو بالإرث، أي تستخدم الأموال لصالح مشاريع معينة، منها دورات دراسية، صحيح، منها خدمة الوسط الرياضي إلى آخره. طيب. هذا الموضوع ليس إيراد بمعنى إيراد، بل هو منحة تقدم الاتحاد الدولي لكل مدينة أو دولة مستضيفة عشان تساعدها في القيام بواجبات الإرث.
0: طيب. هو منحة وليس حق يعني للمدن؟
2: نعم هو منحة وليس حق.
0: طيب.
2: وتبقى الفيفا مسيطرة على أوجه الصرف بتاعته بعد البطولة ومراقبته.
0: طيب الآن المدن الأمريكية دي الآن لاستضافة المباريات البطولة الآن هي تطالب بهذا المبلغ وتقول بأن هي تلقت وعود، ولكن الاتحاد الدولي لم يفي بوعوده، حتى هم تحدثوا عن أن هذه الوعود يعني وعود شفاهية ليست مكتوبة يعني.
2: لا، هذه وعود مكتوبة.
0: مكتوبة.
2: أنا أمامي العقود المنظمة للفيفا بيسموها الجولدن كونتراكتس، دي موجود فيها بند من البنود.
0: أها.

0: طيب طالما هي مكتوبة الآن يصبح المطالبة حق بالنسبة لهم يا أستاذ زهير.
1: نعم هي هي هي هي حق وستصلهم. أنا طبعا ما بتحدث باسم الاتحاد الدولي، لكن المفروض بنود العقد بتؤخذ بالتراضي أو بالتقاضي، لكن المفروض هتصل. بس خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا.
0: طيب.
1: الفيفا الآن بيمر بأزمة شديدة جدا جدا مؤثرة على آليات عمله. يعني المستشار الشخصي لرئيس الاتحاد الدولي اعتذر عن وظيفته، جميع دول اليويفا مقاطعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في هناك العديد من المشكلات. لكن
0: لا، ورئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد، حتى رئيس الاتحاد الآن يواجه بمشكلة كبيرة جدا يعني. هو شخصيا
1: الاتحاد الآن في مأزق كبير وبيستعد قادة عرب لأن هم يقدموا أنفسهم في هذا المجال.
0: والسبب انه هو دعا لمساله انه الشركه الاستثماريه دي.
1: لا، هو عمل حاجه مختلفه شويه وللمره الاولى بيعملها.
0: طيب.
1: وقال ان كاس العالم خلينا نعتبره زي شركة. خاصه ونملك 20% من اسهمها للمستثمرين.
0: صحيح. طيب الان الـ يعني احنا تحدثنا ايضا عن مساله نحن تكلمنا عن هذا المبلغ المليون دولار، لكن الإيرادات بشكل أكبر لو تكلمنا عنها أستاذ زهير، يعني الحصد تبع الإيرادات دي أكثر للاتحاد الدولي لكرة القدم أم لا، أم للاقتصاديات المحلية اللي بتقام فيها وتستقبل مدنها البطولة؟ يعني
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوده إذعانية، يحقق مبالغ رهيبة جدا ويبقى الفتات للجان المنظمة، ودرءا للحرج بيسمي ما يحصل عليه الوطن أو للمنظم من خلال استضافة والفنادق والسياحة إلى آخره، بيعتبر أن ده هو اللي ممكن يفوز به المنظم. لكن الاتحاد الدولي الحقيقة بيحصل على أرباح غير مسبوقة وغير عادلة.
0: غير عادلة بمعنى؟
1: غير عادلة يعني ما ينفعش أنا أبقى بنيت المنشآت وعندي الأرض والمكان والجماهير وأنت تيجي تاخد مني كل الإيرادات وحقوق البث التلفزيوني وبيع التذاكر والإعلان. ده مش كده وبس، ده أنت بتقولي في المدينة سلمني ما يسمى بالكلين فينيو. إيه كلين فينيو؟ يعني لو أنت عندك إعلانات في الملعب تشيلها عشان تبقى الملاعب نظيفة، أضع فيها إعلاناتي منفردة.
0: طب ما هذه إشكالية أستاذ زهير بالنسبة للمدن بتستضيف فعاليات البطولة. يعني
1: والله هذه إشكالية كبيرة جدا، وبستفيد بمنبر حضرتك عشان أقول للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم بعد القادمة التي لم توقع على العقود حتى هذا اليوم، أرجوها أن تراجع عقودها وأن يكون في مادية في التفاهم. أنا أقصد المملكة العربية السعودية.
0: نعم. نعم.
1: ومدنها الخمسة التي ستستضيف كأس العالم بعد القادم.
0: بعد القادم. نعم. الآن أستاذ زهير، يعني لم يفي الاتحاد الدولي بما وعد به لتلك المدن الأمريكية التي تطالب الآن بتلك المبالغ، ما المتوقع أن يحدث؟ يعني
1: متوقع ان هذه المدن تاخذ الاتحاد الدولي لكره القدم الى هيئه التحكيم الكاس ويصلوا الى كومبنسيشن او تسويات.
0: كلام عن شكوى قانونيه؟
1: نعم، الحقوق بتؤخذ بالتقاضي اذا لم يتؤخذ بالتراضي.
0: طيب جميل، وجميل انك انت اشرت ايضا لمساله انه يعني مهم ان يكون هناك ضمانات تطلب المدن قبل استضافه المباريات، يعني من القبل.
1: نعم،
0: يعني
1: يكون وليكن داون بيمنت، وليكن مبالغ تدفع مقدما. يعني انت بتقولي هتديني مليون على سبيل المثال للمدينه، انا عندي خمس مدن سعوديه انا عايز 5 مليون، انا عايزك لو سمحت تحطهم في حسابي من الان.
0: نعم.
1: لانه انت مؤسسه ملياريه وهذه الارقام بالنسبه لك بينس.
0: هو هناك اعلان سابق استاذ زهير بالمناسبه من الفيفا، يعني اعلن سابق ايضا عن مساله مليون دولار لكل مدينه استضافت مونديال كاس الانديه 2025 ايضا.
1: نعم. بس برضو عايز اقول لحضرتك حاجه بمناسبه اللي بيعلن واللي بينفذ. يعني الاتحاد الاردني لكره القدم على منصته قال منذ ايام ان هذا الاتحاد الدولي لم يفي بعقوده في بطوله كاس العرب. الاردن ليها مبالغ طائله، ومش كده وبس، رئيس الاتحاد

0: سمو الشيخ علي في احد المحادثات الشفهيه قال انه الفيفا قال للاردن لو عايزين تاخدوا حقوقكم دعموا انفانتينو في الانتخابات القادمه، وهذا نوع من البلاك ميلينج او الابتزاز كما ذكر سمو الشيخ علي.
1: نعم، شكرا لك كثيرا يعني كل المعلومات التي تفضلت بها. الخبير التسويق والاستثمار الرياضي أستاذ زهير عمار، تحياتي لك.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: نحن نتواصل معكم أيضا، نتابع ونرصد كل الأخبار التي ترد إلينا متابعينا. الخارجية الإيرانية تقول اتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. إذن آخر التصريحات التي وردت من الخارجية الإيرانية تتحدث عن اتفاق مع عمان على مسار جديد في المضيق.
2: ماذا بعد؟

0: أهلا بكم من جديد متابعينا، نحن وأنتم نتواصل في ماذا بعد. أعلن تطبيق توكلنا عن إضافة 40 خدمة جديدة خلال شهر يوليو، وذلك بالتعاون مع 24 جهة حكومية في إطار مواصلة توسيع الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيق الوطني الشامل، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية من منصة موحدة. وافق شركة أوبن آي وإحدى الشركات التابعة لها على دفع 3,200,000 دولار لتسوية اتهامات وجهتها الحكومة الأمريكية تتهمها بتفضيل العمالة الأجنبية الحاملة لتأشيرات عمل مؤقتة والتمييز ضد المتقدمين الأمريكيين في عمليات التوظيف، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية. واتساب أطلق سلسلة تحديثات جديدة للدردشات الجماعية تهدف إلى تحسين التواصل بين الأعضاء وتسهيل إدارة المجموعات في إطار جهود المنصة لتعزيز تجربة المستخدم خلال العام الحالي.
1: ماذا بعد؟
0: تجاوزت شركة سبيس إكس توقعات المحللين في أول تقرير أرباح تفصيلي لها، بعدما قاربت إيراداتها ربع سنوية الضعف لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار، مدفوعة بالتوسع القوي لشركة إيلون ماسك في مجالي الصواريخ والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا للفاينانشال تايمز.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

ضمن الأخبار التي ترد إلينا أيضا متابعينا القناة 14 عن مسؤول يقول الضربات في لبنان لم تنتهي وقد تتواصل وبوتيرة أشد. ضمن الأخبار أيضا التي وردت إلينا قبل قليل، الخارجية الإيرانية تتحدث عن اتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. وتضيف الخارجية الإيرانية، هالبيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا من جديد. الآن ينضم إلينا داخل الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. أحمد
2: مساء الخير أستاذ عصام، ومساء الخير على السادة المستمعين.
1: مساء الأنوار.

0: لم يعد الخلاف متابعينا بين الرئيس الأرجنتيني خافير ميليه ونظيره البرازيلي لولا تازيلفا مجرد تباين بين اليمين واليسار. البرازيل قررت خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الأرجنتين إلى مستوى القائم بالأعمال، وأكدت أن سفيرها لن يعود إلى الأرجنتين بعدما وصف ميليه دا سيلفا خلال مقابلة تلفزيونية بأنه فاسد ولص ومدان سابق. يعني أحمد اتهامات متبادلة، والآن لا الموضوع تطور كذلك أيضا لخفض التمثيل الدبلوماسي بينهما.
1: طبعا احنا هنا بنتكلم على موضوع بدأ بخلاف بين شخصين وهم كل واحد فيهم جاي من عالم مختلف تماما، واحد اليمين بينتمي لليمين السياسي والتاني اليسار السياسي المقصود به رئيس البرازيل الحالي. ولكن احنا كنا اتكلمنا من كام يوم لما كان اعلن منافس لولا في الانتخابات البرازيلية فلافيو على نيته ان هو يترشح، وكان من ضمن المؤيدين ليه مجموعة من الرؤساء والقادة بتاع الدول الاجنبية، كان من ضمنهم رئيس الأرجنتين.
0: صحيح.
1: ف يعني موضوع التنابز او يعني التلاسن ضد الرئيس البرازيلي ده اوريدي موجود من قبل كده، بس صحيح. لما دخل للانتخابات هنا احنا بنروح لمنطقه مختلفه تماما، لانه انت في دوله اجنبيه بتحاول تتدخل في انتخاباتك. وده اللي وصل بالبرازيل لقرار انه هنخفض التمثيل الدبلوماسي،
0: وبالذات بان الامر وصل ايضا لمساله اهانات شخصيه، يعني يكون في إهانة شخصية لميلي لدا سيلفا. الموضوع خلاص تحول الآن يعني من أمر شخصي إلى أمر،
1: أنا عايز أقولك هو المرحلة اللي احنا فيها هي مرحلة ده شيء مش غريب عليها، يعني شفنا حتى ترامب استعمل حاجات شبيهة لدي في أوقات قبل كده. بس طبعا هي الموضوع في وصف إهانات، خصوصا أنه حتى فكرة أنه هو كان فاسد وسجين هو فعلا حكم عليه بالسجن، ولكنه المحكمة أسقطت الحكم بعد كده، والرجل يعني ترشح بعد هذا الحكم وفاز برئاسة البرازيل. فيعني صحيح هو موضوع مثار للجدل داخل البرازيل نفسها، لكن بحكم المحكمة الرجل يعني محتفظ بحقوقه السياسية وترشح للانتخابات وترأس البلاد.
0: الغريب أيضا واحد من الأشياء أحمد أنه هما الاثنين مع بعض لم يعقدا اجتماعا ثنائيا اطلاقا،
1: ما هو ما فيش،
0: ولم يلتقيا سويا اطلاقا،
1: يعني
0: بشكل يعني بينهم قطيعه، شبه قطيعه يعني
1: العداء بينهم موجود من بدري. يعني فكره انه وصفه بفكره انه هو فاسد او يساري وهو يعتبر انه او شيوعي انه دي كلها يعتبرها سب يعني او اهانه، ده موجود من قبل حتى نيه فلافيو الترشح ضده. هو بس الموضوع تطور لان انت فجاه بتحس انه في دوله غير دولتك اجنبيه بتحاول تتدخل في انتخاباتك الرئاسيه، وده الامر المزعج. بس رغم كده العلاقة بين الأرجنتين والبرازيل اقتصاديا هي علاقة مهمة جدا،
0: ومن
1: الكيانين
0: أكبر اقتصاديات أمريكا اللاتينية، يعني
1: بالضبط بتوصل للمليارات العلاقة بين البلدين، والاثنين جزء من السوق الجنوبي الموجود في أمريكا الجنوبية، ومعهم باراغواي وأورغواي. بس هم بيعتبروا من أكبر اقتصادات المنطقة، والعلاقات التجارية بينهم هما الاثنين مليارات. ده مش هيأثر دلوقتي على العلاقات التجارية، ولكن رجال الأعمال أكيد طبعا بيتابعوا الموضوع عن قرب، وأكيد ده يعني بلا شك هيخلي الحاجة العلاقة أو القرارات أبطأ.
0: فعلا.
1: يعني أكيد هيؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين ولو بشكل طفيف.
0: وبدأ دبلوماسيا الآن، ويبدو الموضوع ممكن يؤثر أيضا فعلا ولو بشكل
1: هنشوف هنا الغلبة للأيديولوجيا ولا للعالم الأعمال.
0: طيب ننتظر ونشوف البقية، لأنه أحيانا طبعا هو التراجع عن المواقف السياسية ممكن، لكن التراجع عن إهانة شخص ما ده إلا بأنك تقدم اعتذار، وإلى الآن يبدو أنه ميليه مش هيقدم هذا الاعتذار.
1: أنا مرة ثانية أنا أظن إن هو السبب الأكبر لأنه ناخد خطوة على الأرض هو فكرة إنه إحنا ابتدينا نلعب في الانتخابات.
0: في الانتخابات صحيح.
1: إنه رئيس دولة جارة نازل يساند واحد مرشح ودخل استمر على الإهانات، إنما الإهانات كانت موجودة من قبل كده، أو التجاوز اللفظي ده كان موجود من قبل كده، إنما هي الفكرة كلها في الانتخابات. وبتصور بالنسبة لأي بلد ده هيكون تقريبا نفس رد الفعل، يعني أنا مش حاسس إن هو رد فعله مش منطقي بصراحة.
0: ماذا بعد؟ في مشهد يلخص العلاقة الغريبة بين الكوريتين، كوريا الجنوبية قررت استئناف مشروع لإعادة تأهيل جزء من خط للسكك الحديدية بالقرب من المنطقة من

0: موزوعة السلاح. يمكن أن يربط العاصمة مستقبلا بمدينة ونسان الساحلية في كوريا الشمالية. العلاقة بيناتهم غريبة، بس إعادة التأهيل للسكك الحديدية ربما تبدو أغرب يعني.
1: خد بالك احنا بدينا الحلقة باتنين رؤساء جيران بينهم أهم علاقات اقتصادية الآن. والموضوع بيشهد شيء من الجفاء. دلوقتي احنا بننتقل لدولتين كان بينهم حرب ومفروض نظريا يعني على الورق هم في هم ما زالت حالة الحرب دي مستمرة، لأن هم دلوقتي في هدنة. صحيح. لم ينتهي الموضوع بمعاهدة سلام، هو صحيح. إنما هو إعلان هدنة. فدي
0: هو ده الغريب، فأنه أنت في ظل الوضع دي تعمل على إعادة تأهيل خط سكك حديد.
1: شوف الرئيس كوريا الجنوبية عنده فلسفة بيتكلم على فكرة، هو أنا مش بنظر للتوترات القائمة، إنما أنا بشتغل على أساس إنه لما التوترات تنتهي يكون الطريق إلى السلام ممهد. ولكن طبعا يعني هو لا، الأمر لا يخلو من بعض الانتقادات اللي هي بتتكلم على إنه أنت ده سكك حديد الركاب هيركبوا أولها، بس حتى الآن محدش ضامن هم هيقدروا في يوم من الأيام يوصلوا أخرها اللي هو المأمول، يعني إنها توصل كوريا الشمالية ولا لا، حاجة مش هتحصل. علما الخطوط دي كانت موجودة تاريخيا
0: أصلا موجودة
1: ودمرت، وأظن رجعت تم إعادة يمكن ترميمها مرة تانية في 2016، ثم 2024 كوريا الشمالية هدمت منها أجزاء. وإحنا دلوقتي
0: إعادة بناء
1: بالضبط في مرحلة لإعادة البناء، فعلى أمل أنه يكون عكس كل الخطابات السياسية على الأقل الصادرة من كوريا الشمالية اللي هي تنظر دائما لكوريا الجنوبية على أنها دولة عدو يعني ولا تخرج منها، إنما كوريا الجنوبية يعني أشطر شوية في الدبلوماسية، فطول الوقت لا محافظين على أنه لغة سياسية بتصدر دايما فكرة ان هم بيتطلعوا لفرصة السلام. صحيح. وفرصة الاقتراب. عايز اقول لك انه بين كوريا الشمالية غير فكرة ان هم في حالة حرب يمكن ممتدة من 1950، لانه زي ما قلت لك هو وقف الحرب كان بهدنة مش باعلان سلام. فدي اطول تعتبر يعني حالة حرب ولو نظرية مستمرة. انه في دول، لانه كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية كانت يعني فيهم اسر عائلات واحدة، في افراد من يعني كانوا اسرة واحدة في يوم من الايام في اكتر من 70 سنة ما شافوش بعض. وفي بعض في فرص نادرة جدا بيعملوا زي لم شمل كده، يشوفوا بعض من على الحدود، لقاءات تستمر ساعات. طبعا بيكون اولا الشخصيات الموجودة يعني 70 سنة و80 سنة ولقاءات يعني فيها حزن ودموع كثيرة، لان كل واحد فيهم بيفكر انه ربما دي يكون اخر مرة نشوف فيها بعض. فهي الصراحة من العلاقات الغريبة في عالمنا
0: يعني. ودائما انه في السياسة قد يهدم طرف ما جسر يعني جسر الاخر، ولكن يحتفظ أحيانا ربما بالطريقة اللي يمكن أن يؤدي إليهما، ربما
1: يعني يحتفظ بالأمل.
0: ولو بالأمل فعلا.
2: ماذا بعد؟
0: نختم بالتحقيق. بريطانيا أجرته الغارديان أعاد فتح واحد من أخطر الملفات في العالم العربي، قصة طبيب رحل وسحب ترخيصه قبل وفاته بسبب معلومات علاجية وصفتها السلطات المصرية بالمضللة، لكن مقاطعه ما زالت تنتشر وتحصد مزيدا من المتابعين. التحقيق يروي قصة سيدة مصرية مصابة بالسكري من النوع الثاني، قالت إنها أوقفت أدويتها واتبعت نظام الطيبات، شعرت في البداية بتحسن ثم أصيبت بتنميل وتورم وتلف في أنسية القدم، حتى أوصى بعض الأطباء ببترها. هذا ما حدث مع الطبيب ضياء العوضي روج لما اسمه نظام الطيبات، طرح ادعاءات خطيرة من بينها التشكيك في الأنسولين والعلاج الكيميائي والتقليل من أضرار التدخين، والقول إنه تغيير الطعام يمكن أن يدفع الجسم إلى علاج نفسي. أحمد، أنت طلعت على هذا التقرير اللي أجرته صحيفة الغارديان والحمل؟
1: طلعت على التقرير، وطبعا القضية بتاعت نظام الطيبات دي للأسف يعني للأسف منتشرة مش بس في مصر. صحيح. هي يعني تخطط مصر لدول العالم العربي. نعم. احنا بنتفاجئ. نعم. بيها على الغارديان. نعم. بس هي تجسيد لظاهرة كده موجودة دلوقتي، وهي فكرة المؤثرين على حساب الشخصيات أصحاب المكانة العلمية أو الأكاديمية الحقيقية.
0: غريب الأمر فعلا،
1: لأنه النصائح اللي الناس بتقدمها سواء تتعلق بفكرة الأدوية أو بفكرة الغذاء على الإنترنت من غير المختصين كتيرة. صحيح في حالتنا أنه الطبيب ده كان طبيب في يوم من الأيام، إلا أنه أوقف عن ممارسة عمله. نعم. إنما برضو تاني في
0: هي الوصفة السهلة يا أحمد، يعني الناس زي ما تنجذب للوصفة السهلة أكثر من الحقيقة الطبية المعروفة يعني.
1: وتغليف قرار إيقافه بفكرة نظرية مؤامرة إنه شركات الأدوية خايفة على البزنس بتاعها لقنته ملايين فقرروا. أنا صراحة حتى الآن مستغرب من شخصيات متعلمة إنها تخضع لهذا التأثير.

0: وان هو انت تكون مصدق انه المربى والنوتيلا شيء صحي بينما ما تاكلش بيض ولا فراخ.
1: بيض ولا فراخ يعني.
0: انا للاسف بتصدم في شخصيات في محيطنا حتى بتقول لك رغم انه في تحذيرات من وزاره الصحه في مصر.
1: الموضوع الخطير ايضا توقيف الادويه يا احمد، انك تتوقف ادويه هذا امر اخطر، ويمكن فعلا الناس صدقته، وده يطرح تساؤلات كثيره جدا. هل المساله دي لانه للبساطه تبعه، ولا المساله دي لانه هو بيستشهد ايضا بايات قرانيه وما الى ذلك الموضوع؟
0: ما برضه الاستشهاد بايات قرانيه يعني، حتى العدس والبقوليات طب ما هي موجوده في القران انه كله من الارض يعني.
1: صحيح.
0: اقصد انه احنا برضه مش لازم تقضى على فكره التلفيق، انك تمسك الحاجه وتلوي دراعها او تحاول بكل الطرق تمشيها عشان تخدم شيء انت بتقوله. كمان مره انت لازم ترجع، وبعدين القران اصلا اسالوا اهل الذكر، انت روح للدكتور بتاعك او الطبيب بتاعك.
1: اهميه التقرير يا احمد، فان هو التقى بشخصيات والتقى بناس ايضا هم وتحدث عن الناس تناولوا وتبعوا هذا النظام لكنهم توفوا بعد ذلك.
0: انا بشوف على السوشيال ميديا كتير بوستات ناس بتكتب انه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور، انا امي بسببك توقفت عن تناول الادويه وتوفت وكذا وكذا، او حالتها تدهورت. ده بشوفه كتير جدا على الانترنت وهو سيء. بس في شويه ارقام كده لو معانا وقت ليها، لانه الخوارزميات دايما على الانترنت للاسف تكافئ المحتوى المثير للجدل اكتر من المحتوى الجيد او سيء. يعني انت كل ما تكون فج او مفاجئ او بتقول حاجه غريبه غالبا الناس هتشوفك اكتر من الناس التانيه. طيب بعض الدراسات وجدت انه مثلا 45% من النصائح الطبيه الموجوده على تيك توك خاطئه او مضلله. تمام. لما المحتوى ده بيتعلق بالطب البديل النسبه بترتفع ل 67%. عندك عملوا دراسه على الفيديوهات اللي محققه اكتر من 5 مليون مشاهده على تيك توك، غالبا 14% من المعلومات اللي جواها مضللة مقارنة بالفيديوهات اللي هي أقل انتشار. 86% من الأمريكان لجأوا خلال السنة اللي فاتت للإنترنت عشان ياخدوا نصائح طبية. 40% من مستخدمي تيك توك قالوا إن هم بيثقوا في المعلومات الصحية اللي بيشوفها. أنا تيك توك ده فلتر يعني، أنت بدل ما تدور دكتور خريج جامعة إيه كلية طب إيه، أنت بتشوفه بيستعمل فلتر إيه. ده شيء يعني للأسف سيء جدا.
1: صحيح. محتاجين أيضا لإجراءات وعي في هذا الموضوع.
0: أنت محتاج تسمع. انا بس كنت عايز اكد على النقطه دي، انه حتى في وزاره الصحه في مصر بتاكد على انه نظام الطيبات ده مش انت لا يجوز. ووزاره الصحه السعوديه ايضا.
1: صحيح.
0: وفي الاخر روح تابع عند الدكتور بتاعك، اعمل تحاليلك وبعدين وهو اللي يكتب لك انظمتك الغذائيه. صحيح. مش حد عمره ما قابلك وبيحط نظام العالم كله.
1: بالفعل. شكرا جدا. شكرا احمد سلطان،
0: شكرا لك على الوقت والفرصه.
1: تحياتي. تحياتي لك. شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: بسبب محتوى نشره مستخدم واحد اختفى تطبيق تيليجرام لساعات من متجر أبل حول العالم قبل أن يعود في اليوم نفسه. أبل قالت إنه مراجعتها رصدت مواد تتعلق بالاستغلال للأطفال، وهو محتوى تحظره قواعد متجرها بصورة صارمة. وبعد إخطار تيليجرام حذفت المنصة المواد المخالفة وحظرت الحساب الذي نشرها لتعيد أبل التطبيق إلى متجرها. أما تيليجرام فاعتبر أن حرمان أكثر من مليار مستخدم من تنزيل التطبيق بسبب تصرف مستخدم واحد هو إجراء غير مناسب، مؤكدا أنه حجب خلال العام الحالي نحو 338,000 مجموعة وقناة مرتبطة بهذا النوع من المحتوى. لمزيد من التعليق حول هذا الموضوع والنقاش أيضا ينضم إلينا أستاذ علم الحاسوب والخبير خبير الذكاء الاصطناعي دكتور حسين العمري. دكتور حسين تحياتي لك. يعني دكتور بسبب شخص واحد، شخص واحد فقط، بسبب شخص واحد، هل هذا يعطي الحق لأبل بأن هي تزيل يعني تطبيق كامل؟
3: والموضوع شوية يعني شائك، ممكن تشك في الروايات، لأنه هن عندنا من جهة عندنا شركة أبل بالتليفوناتها والمتجر بتاعها. انت عارف متجر ابل ومتجر جوجل.
1: نعم.
3: فالتطبيقات عاده تطبيقات تنزلها تعين ابل بنزلهم متجر ابل، وتعين اندرويد بنزلوها من متجر جوجل.
1: صحيح.
3: وعندنا شركه تلجرام التطبيق تاعها، شركه تلجرام خارج المنظومه الامريكيه طبعا والرقابه وكلها، هي شركه روسيه كانت والاثنين اللي عملوها هم روس يعني، وبعدين طلعوا من روسيا وراحوا فرنسا وانسجنوا هنا وانسجنوا هناك دائما بسبب مشاكل مع السلطات، لانهم يرفضون التعاون باعطاء معلومات واشياء يعني. هو دام حتى الكيان يعني كان يهاجمهم يقول يرفضون التعاون معنا، او

0: في فرنسا وغيره. فالان عندنا التطبيق،
1: وكانوا يا دكتور انه ابل، متقصده يعني مثلا تليجرام وقفاله على ال...
0: عندي روايه من ابل.
1: طيب
0: عندي روايه
1: من تليجرام،
0: عندي روايه من رئيس تليجرام. رئيس تليجرام الان مقيم في الامارات طبعا هو. الان اللي حصل الروايتين، حصل ان ابل تقول انه في محتوى متعلق بابتزاز بالاباحي
1: للاطفال، استغلال
0: محتوى محتوى اباحي مكون بالذكاء الاصطناعي على مجموعات على تليجرام.
1: صحيح.
0: تعرف تليجرام مشابه ل واتساب.
1: نعم.
0: يعني تليجرام مشابه حتى يعني واتساب، يعني يمكن حتى في ناس كثير راحت على تليجرام. ففي مجموعات جروبات، يعني جروبات عليها محادثات ونقاش. فالابل تقول انه في محتوى اباحي متعلق بالاطفال. ولذلك شخص واحد قام بزراعه الباب كذا. فعاده شركه تليجرام يعني حذره جدا، وعندها وسائل لحذف اي محتوى يضاف جديدا، خاصة الجروبات عندك ادمنستريتور ادمن المسؤول عن الجروب يحدث. فالان ابل كمان صارمة اكثر. القصة الان نبدا في ايش، ماذا حصل؟
1: طيب.
0: رئيس هو طبعا لم يزيلوا التطبيق، هم فقط يعني لم يمنعوا الناس من استخدام تليجرام، وانما منعوا تنزيله من المتجر. يعني هم شالوه من المتجر، اصبح غير متوفر.
1: سحبوه من المتجر، اي شخص يريد انه
0: ينزله ما يستطيع، ولا يعمل تحديث لكن يستطيع يستخدمه على تليفونه اذا نازل عنده.
1: طيب.
0: فهذا اللي حصل يعني. هو لم يعني ثاني شيء، رئيس تليجرام يقول لا، ما حصل انه في هاكرز هاكر اللي هو يعني واحد هذول اللي هم الذين يبتزون الناس ابتزاز بسموه يعني.
1: دكتور قبل ما تواصل، هل هم ابل تستطيع ان هي تحذف التطبيق تماما من الاجهزه تبعها في الاصل؟ يعني
0: من المتجر؟ نعم، من المتجر تستطيع ان تعذفه.
1: طيب من المتجر، لكن من الهاتف بعد ما الشخص داونلود للتطبيق لا،
0: الشخص الشخص ما تستطيع، ولا تستطيع ان تتصنت على الرسائل وتقراها. فانا جايك في القصه على السريع يعني.
1: جميل.
0: اللي حصل كما يقول تليجرام، هؤلاء الاشخاص يريدون ابتزاز مالي بادخال محتوى اباحي متعلق بالاطفال، يهاجمون جروبات معينة أو مجموعات معينة، يا بتعطونا فلوس يا بننشر محتوى على صفحاتكم. عادة الصفحات الجديدة وأي رسائل جديدة تخضع للرقابة مباشرة وتزال، يعني على طول خلال ثواني. لكن هؤلاء أذكياء، فذهبوا إلى محادثات قديمة، يذهبون لمحادثات قديمة لا يعني لا ينظر إليها، يعملوا لها إدت، يعني يعدل المحادثة القديمة، رسائل ممكن يكون حتى هو عنده مشاركة مع هاي الجروبات بحسابات وهمية. فقام بتعديل الرسائل وليس رسائل، ووضع فيها المحتوى، ثم هددهم يا بتدفع فلوس من غير ما يحكي لهم وين حطيت المحتوى، إذا يا بتعطونا فلوس يا منخبر عنكم شركة أبل أنه أنتم مخالفين لتعليمات أبل. فاللي رفض يدفع، فقاموا بإخبار أبل أنه هاي الجروبات على تليجرام مخالفة للتعليمات وتصدر. فتليجرام على طول وقفت التطبيق على المتجر. هذا اللي حصل يعني
1: من
0: ناحية. لكن هل كان العقاب قاسي؟ هل هو مقصود يعني؟
1: الناس أنا سألت أنه كيف لشخص واحد مثلا يعني بث محتوى انه يعاقب الجميع، يعني عدد كبير جدا من الناس.
0: ولذلك انا اشك، لان انا اعرف انه تليجرام محارب من جميع الدول تقريبا يعني. فيعني كانت فرصه، غلطه الشاطر يعني
1: بألف بألف بس. أيوة. لكن يا دكتور بالمناسبه يعني تصرف تصرف ابل في حد ذاته التصرف مقبول؟ يعني وكانوا عندها السلطه المطلقه الان إن هي تحذف متى ما أرادت.
0: الشركات أقوى من الحكومات في غياب التشريعات وتخلف وتأخر التشريعات، فالتطبيقات تكون أقوى والشركات
1: سلطة مطلقة يعني.
0: سمى كوربوريت جوفرمنت، يعني الحكومات صارت، الشركات صارت أقوى من الحكومات في تطبيق هذه. حتى ترامب نفسه يعني حذف التطبيق تاعه من تويتر في الانتخابات الأولى. فإذا هنا هم يستطيعون لما يحذفك اصلا. هنا في امريكا حاربوا التطبيق قبل كم سنه.
1: نعم.
0: كانوا يحاربون تليجرام بحيث انك ما تستطيع تنزله حتى يعني في اي انت. فالعمليه يعني مشكوك فيها انه كانوا ينتظرون ليتصيدون، ولكن هي درس برضه.

0: زي عالية لي ذراع
1: ذراع
0: نستطيع
1: ويبدو انه وبعديها مطلوب ايضا من التطبيقات ايضا اجراءات اكثر
0: تعاون. طبعا تليجرام تعاون. فالان الفكره انه كيف تكتشف هؤلاء الهاكرز
1: صحيح.
0: اللي هم صحيح. يروحوا يزرعوا مواد بحيث في محادثات قديمه قد تكون من سنه المحادثه وما حد يعرف. انا يعني صحيح. انا ناشر على جروب مناقشه وحاطط صوره يروح يبدل الصوره بصوره اباحيه مثلا عن اطفال هذا اللي صار بعد يروح يبلغ عني يعني
1: يدس صحيح. صحيح.
0: يعني يدس المشكله وبعدين يروح يبلغ عنها اذا ما دفعوا له. اذا دفعوا له فلوس بقول لهم احنا ما لنا قرب مجموعات.
1: نعم
0: يعيشون على هذا التصنيف
1: بالفعل
0: اكستورشن وابتزاز المالي تقريبا يعني بكون.
1: احس سعداء جدا بك. تحياتي لك. شكرا دكتور حسين العمري. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا. هكذا متابعينا نصل وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم في ماذا بعد يوم الغد في ذات التوقيت. بيننا وبينكم لقاء حتى ذلكم الموعد. تحياتي لكم والى لقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: أجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
6: نعم مطلب في بيئة العمل.
7: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلا.
11: لا يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
2: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ترامب يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ويقول لا خيار لدي. وكالة بلومبيرغ تذكر أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من هرمز. لبنان يطلب تجديد وقف إطلاق النار وتأكيده ل8 أسابيع أو 60 يوما. الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة جديدة في تبنين جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء. القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم قلنديا شمال القدس وتحتل منازل في المخيم. حماس تؤكد التمسك بما اتفقت عليه مع الوسطاء بشأن خارطة طريق غزة. اجتماع وزاري عربي إسلامي في عمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس. اجتماع أمني لبناني سوري في بيروت يبحث مكافحة الجرائم العابرة للحدود. عمدة موسكو يعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه المدينة. الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر مع انحسار مخاوف التضخم. الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة مع استقرار أسعار

نفط. البرتغالي لويس فيغو ينضم إلى منتقدي رئيس فيفا ويطالب برحيله. أخيرا نادي أرسنال الإنجليزي يلتقي مع ريال بيتيس الإسباني وديا الليلة. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: عالمنا مزدحم بالأخبار،
7: إذن معارك بتأثير على
6: منها ما يعكر صفو يومك،
8: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك تبتسم.
9: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
6: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
10: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: إذا مني أنا ما أضر لك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
16: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
17: أين أتيت بهذه المعلومة؟
16: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
18: يعني توجه صحيح عندي.
16: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
19: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
10: بخبر يهمك،
9: رأي جدل ومفاجآت،
19: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
6: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
19: بلقطة،
3: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
19: أو مسمع فني مثلا.
10: رياضة بنكهة الويكند.

0: يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
0: وحيدا في الزحام؟
1: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
0: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
1: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: رحل الأنوار سعداء جدا.
0: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
1: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء والله، يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بدي بالصدفة سبحان الله.
0: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: بس العمر مش
1: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
0: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا اهلا وسهلا مجددا بحلقة جديدة من الاخبار السارة. اليوم راح نتحدث في حلقتنا عن تأثير ساعات العمل على الصحة النفسية، والتي تتواجد فيها ونتواجد فيها خلف المكاتب والشاشات والمهام اليومية اللي قد تنتهي وقد ما تنتهي. نصحبكم اليوم في رحلة نفسية نستكشف موضوعا يمس تفاصيل حياتنا اليومية بشكل مباشر. كيف تشكل ساعات العمل حياتنا النفسية وأفكارنا ومشاعرنا، وما السعر الفعلي اللي ندفعه من أدمغتنا وأجسادنا عندما تتجاوز عقارب الساعة حدود طاقتنا البشرية؟ مستمعنا العزيز، كم مرة عدت إلى بيتك بعد يوم عمل طويل وجلست بين أهلك بجسدك لكن عقلك ما زال في المكتب وفي المهام اللي ما تنتهي؟ في حلقة اليوم نسلط على ما يحدث خلف كواليس أدمغتنا وأجسادنا حين تتجاوز ساعات العمل طاقتنا البشرية، ونستكشف معا بالحقائق العلمية والدراسات النفسية كيف تؤثر هذه الساعات على سلامنا الداخلي وجودة حياتنا. ونسأل، هل تؤثر ساعات عملك بحياتك؟ وهل لها تأثير على نفسيتك؟ ولو كنت أحد ضحايا ساعات العمل الطويل نسألك، هل تأثرت حياتك الاجتماعية؟ وللمدراء نسأل، هل يعمل موظفيك لساعات طويلة؟ ولعلنا نطرح سؤال على استحياء ونقول، هل الأوفر تايم يصلح ما أفسده الشهر؟ أستقبل بالطبع إجاباتكم وأسئلتكم وأفكاركم ومشاعركم على الرقم التالي.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، نحن نسأل، هل تؤثر ساعات العمل سواء كانت طويلة أو حتى أحيانا قصيرة على الصحة النفسية؟ وللتذكير بالرقم للي ما سمعه هو 0115100100، أو أستقبل رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. تعالوا مع بعض نمسك أول رحلة نتحدث فيها عن إيقاعنا الحيوي ونتكلم فيها عن الفسيولوجية النفسية. أول حاجة نقدر نقولها أن صحتنا النفسية تعتمد بشكل أساسي على التناغم ما بين البيئة الخارجية والساعة البيولوجية الداكنة فين؟ في أدمغتنا.

لما تمتد ساعات العمل فيصير عملنا مفرط وساعاته طويلة، خصوصا النوبات الليلية أو الساعات الإضافية المتأخرة، يحدث عندنا حاجة تعرف بالتعارض البيولوجي النفسي. وقتها ينخفض إفراز هرمون الميلاتونين

0: بس فوضى فسيولوجية، بل أحيانا يؤدي إلى استجابة انفعالية حادة وشعور دائم بالتوجس والقلق المجهول. يعني تعالوا نخفف الكلام اللي قلته قبل شوي بماية. أنت لما ما بتنام كويس بسبب دوامك الطويل، أنت حالتك الانفعالية بتكون مرة مشتدة ومرة منفعل، وقتها أنت تشعر بقلق لكن ما تعرف إيش القلق. وهذا يعيدنا لنفس السؤال، ساعات عملك الطويلة تؤثر عليك عزيزي المستمع في مزاجك، في يومك، في نومك، في حياتك مع أصدقائك وعائلتك. وهذا ينقلنا للمتصل الأول، نقول ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: أبو فهد من الخبر.
0: هلا ومرحبا أبو فهد، سمعت عنواننا صحيح؟
1: سمعت عنوان الحلقة وجاع الجرح والله.
0: بسم الله عليك من الجرح، قول لنا يا أبو فهد.
1: دكتورة، في 2006 أنا دخلت بمبلغ كبير في سوق الأسهم وخسرت.
0: أوكي.
1: وكان عبارة عن قرض من البنك. طيب. والقصد كان عالي جدا، فاضطريت عشان أعوض هذه الخسارة أني أبحث عن مصادر دخل زيادة عن عملي اللي كنت يعني عملي كان في الصباح. فبدأت أشتغل في الليل، اشتغلت في 3 وظائف غير وظيفتي الأصلية عشان أعوض هذه الخسارة. فطول ساعات يعني كنت أنام 6 ساعات والباقي من اليوم كله عمل.
0: طيب.
1: غير المشاوير اللي كنت أروحها بالسيارة ما بين، يعني كنت أروح دوامي الصباح أرجع البيت بس أتغدى وأطلع أروح العملي الثاني، بعدين أطلع من العملي الثاني أروح العملي الثالث، عملي الرابع كنت أرسل لهم العمل على البريد اللي هو الرابع. فما كان عندي وقت نهائيا. أنا اندمجت في الساعات الطويلة هذه وأنا ما كنت واعي لنفسي. هذيك الفترة أصبت بالقولون وكان يعني إصابة حادة جدا، فاضطريت أني أتخلى عن وظيفتين من الوظائف ومسكت واحدة فقط مع وظيفتي الرسمية. بعد فترة تخليت عن وظيفتي الثالثة، يعني الأخيرة، آخر واحدة بقيت على وظيفتي الرسمية، ورضيت بأنه يكون عندي أزمة مالية ولا أستمر في المرض اللي جاني والتعب والإرهاق، وحتى اجتماعيا يعني بهذيك الفترة خسرت اجتماعيا كثير. يعني
0: منطقي مرة. أبو فهد أنا عندي سؤال، بعد هذا كله اللي صار انحلت مشكلتك إن شاء الله مع القروض ومع البنك، أنت كيف بعد حل هذه المشكلة؟ هل أنت نفسك؟
1: لا، أنا حليتها بهذاك الوقت
0: الحمد لله،
1: لأنه القرض كان أظن على 4 سنوات وأنا استمريت في الأربع وظائف حوالي 5 سنوات. فأنا انحلت مشكلتي المادية لكني تعبت صحية
0: واجتماعية.
1: يعني القولون معي إلى الآن يعني متعبني جدا. يعني
0: يا الله،
1: أنا أصبت بالقولون في هذاك الوقت، يعني من ساعات العمل الطويلة والتعب الشديد، الإرهاق اللي كان يجيني، وخسرت اجتماعيا. يعني بعض خساراتي الاجتماعية في هذاك الوقت ما عوضتها إلى الآن.
0: طب أبو فهد، تسمح لنا ناخذ قصتك فيما تبقى من الحلقة كقصة مرجعية نرجع لها في محاورنا؟
1: أكيد أكيد، أنا عشان كذا اتصلت.
0: شكرا لك يا أبو فهد، شكرا جزيلا.
1: يا هلا يا هلا.
0: مستمعينا، تعالوا نشرح قصة أبو فهد، لأن هذه قصة أنا أعرف اللي قاعد يسمعنا الآن قد يكون هو أبو فهد في رواية ما أو قصة ما أو حكاية ما. شخص كان يعتقد أنه لما حتتحسن ظروفي المادية من الأسهم فأنا حتكون حياتي أفضل وبحال أحسن، فقام إيش سوى؟ راح أخذ قرض، وهذا شيء ترى متوقع وأنا أتحدث عنه كثير في أشياء الحلول السريعة. لما أخذ قرض صارت الأزمة العالمية، أزمة الأسهم 2006. فوقتها وش اللي حصل؟ نجي خسر هو أسهمه، خسر قرضه، خسر دنيته. فبالمقابل يلا تعال، أنت لازم عندك التزامات عائلية والتزامات نفسية والتزامات مجتمعية والتزامات من البنك عندك. إيش حيصير وقتها؟ اللي حيصير كالآتي، أنت لازم تسد هذه الالتزامات لأن أنت المسؤول الوحيد، ولازم أنك تغطي كل الاحتياجات. وقتها تتضارب عندك الأولويات، فيضع بشكل لا شعوري الإنسان نفسه في الأولوية الأخيرة. بعد ما يضع نفسه في الأولوية الأخيرة يجد أنه صحته اندمرت. أبو فهد يقول أنا معي القولون الآن، تكلمي من 2006 وإحنا الآن 2026، هو قاعد يدفع ثمن

0: 20 سنة. الحاجة الثانية يقول إنه أنا في علاقات إلى الآن أنا ما عوضتها. صح، في علاقات حتى لو إيش ما صار 20 سنة لن تعوض. في حاجات إضافية اللي هي الشعور بقلة الحيلة، وهذا شعور يلازم الأشخاص اللي اضطروا إنهم يعملون لساعات طويلة دون أي جدوى ودون أي مقدرة على إنهم يغطون خلاص حياتهم النفسية والاجتماعية للأسف. طيب مستمعينا، ولعلنا قبل ما ننتقل لأي محور أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، لمن فاته رقم التواصل هو 0115 100100، ونحن نتكلم اليوم عن تأثير ساعات العمل سواء كانت طويلة أو قصيرة على الصحة النفسية. ولكن أنا سارة متمسكة بساعات العمل الطويلة لأنه أحيانا هي اللي تؤثر وهي اللي تحدم وهي اللي تؤذي، مع العلم أنه ساعات العمل القصيرة أحيانا تعلم الإنسان اللي نسمى بمصطلح كذا خفيف مخفف الإهمال. خلاص ساعات عملك كم؟ 3 ساعات 4 ساعات، عندك 20 ساعة يمديك تسوي فيها اللي تبي، فيعتاد الإنسان بعض الأحيان على الإهمال، على الرغم يعني من تحفظاتنا نحن كمختصين، تحفظاتنا كأشخاص على يعني على حاجات كثيرة في هذه الساعات. لكن اللي هم ندحن اللي هو هل الساعات الطويلة فعلا تؤثر على الصحة النفسية، وهل هناك ضحايا للساعات الطويلة؟ وهل أنت عزيزي المستمع كنت أحد الضحايا بفترة من الفترات؟ ولو كنت مدير وتسمعنا، هل يعمل موظفيك لساعات طويلة ولاش؟ ولعل السؤال اللي قلناه على استحياء، ولكن هالمرة حنقوله على استحياء أكبر، هل الأوفر تايم يصلح ما أفسده الشهر؟ لعل السؤال الأخير لما سألته قبل الحلقة فسألته من باب كذا فقط أني يعني أشوف هو كتب ولا لا، لقيت إجابات حولي كثيرة تقول نعم، كانت نعم بصوت واحد وعالية. هذا يخليني أطرح سؤال عليك عزيزي المستمع لو كنت تسمعني، هل ساعات عملك الطويلة لو أخذت عليها أوفر تايم مادي، مش أنهم يعوضونك بإجازة، أنت حتصلح بهذا الأوفر تايم اللي راح تاخذه نفسيتك واجتماعاتك العائلية اللي فاتتك وحياتك اللي كانت ما هي موجودة قبل الأوفر تايم هذا؟ تعالوا أنا وأنتم ننتقل إلى حاجة ثانية وأنا أحبها. في علم النفس المعرفي تحدثوا عن قدرة الإنسان على التركيز، فكانوا يقولون أن الإنسان عنده قدرة على التركيز وقدرة على التحليل وضبط النفس، وهذه هي موارد محدودة ترى يرونها للإنسان، لكن هي مو ما تنفذ، هي تجدد مع الأيام. ففي حاجة اسمها إنهاك الأنا، نظرية إنهاك الأنا. إيش قصة هذه النظرية مستمعينا؟ يقول لك أن العمل لساعات طويلة يستهلك جلوكوز من جسمك وطاقة معرفية من فصك الجبهي، فبالتالي وش يصير؟ الموظف في نهاية ساعات العمل الطويلة يعاني من هبوط حاد وفي وظائفه التنفيذية، مما يجعله أكثر عرضة للإنفعالية العصبية. طب كيف يعني إنفعالية عصبية؟ يعني يصير يعصب على أي شيء، فبالتالي يعجز عن اتخاذ قرارات وزيادة في الأخطاء المعرفية. يعني هذه النظرية تقول أنك أنت لما تستهلك موارد جسمك سواء كانت البيولوجية أو النفسية، في نهاية الأمر ستكون أنت الضحية للأسف. وهذا ينقلنا إلى شيء أنا ما كنت أعرف إذا رح يعني ممكن أنه يشارك بصوت عالي أو لا، لكن قررت أني أشاركه من الويك أند اللي فات. اللي حضروا معانا حلقاتنا القديمة من أخبار سارة يعرفون أنه أنا جانبي في الاستذكار جيد، يعرفون أن أنا شخص يتذكر إلى حد ما، وهذه كانت شهادات منكم أنتم مستمعين. جتني فترة حصل حاجة غريبة، صرت ما أتذكر شيء أنا قلت الآن قبل دقيقة، ترى أنا ما راح أتذكره، شيء إن قال توه قبل ثواني أنا ما أتذكره. فإيش اللي صار؟

0: قعدت أتساءل وعملت تراكينج بيني وبين نفسي، هل تغيرت الأشياء البيولوجية عندي؟ هل تغيرت الأشياء الفيتامينات عندي؟ هل تغير شيء في أحداث يومي؟ اكتشفت أنه الأشياء الشيء الوحيد اللي تغير في يومي، وهذا لعلي أشارككم إياه، ولو شاركتوني إياه يعني حنكون كلنا متساويين الآن في نفس الأزمة، اللي هي الإجهاد الذهني التراكمي. إيش قصة الإجهاد الذهني التراكمي اللي كنت أعاني منها الأسابيع الماضية؟ كانت ساعات نومي كافية، وجباتي ممتازة، لكن جهدي الذهني كان مكثف، وكنت أنتقل بين المهمات الصغيرة، ما كنت أخذ مهماتي كلها بشكل كامل وأنهيها، لا، أنا كنت أنتقل ما بين مهمة إلى مهمة، أقرأ من مقال إلى أرتيكل إلى ما أعرف أي شيء، لا، حاجات كثيرة صارت في نفس الوقت، فكانت المعلومة تكون في بالي فجأة تروح. ليش؟ ذهني اعتاد على الانتقال من معلومة إلى معلومة. الحاجة الثانية، صاير عندي تدفق معلومات مستمر، أنا صاير أقرأ كثير في حاجة، ما أقرأ هنا وأقرأ هنا وأطالع هنا فيديو وأشوف هنا حاجة مترجمة وأترجم هنا حاجة وأعملها حاجات كثيرة. التدفق هذا إيش سوى؟ أعطاني كمية هائلة من التنبيهات في يومي، وكمية هائلة من التنبيهات في الأخبار، ومحتوى سريع، فصار عندي الذاكرة العاملة مراقبة، فبالتالي دماغي صار ما يلتقط التفاصيل اليومية البسيطة، صار التقاطه للتفاصيل اليومية شيء سطحي ويسيبه، صار يلتزم بالأشياء اللي أنا أشعر أنها راح تهمني في المجال العملي أو في مجالي اللي أحتاج الآن أقرأ فيه. هذا الشيء قعدت أربطه أنا في حلقة اليوم، قعدت أقول يا الله يا سارة، لو ظليتي على هذه الوتيرة بساعات عمل طويلة كنت راح تفقدي ذكرياتك وراح تفقدي حياتك، وما راح تتذكرين إلا تفاصيل الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس. وهذا ينقلنا إلى تقسيم المهام أعزائي المستمعين. أنت لما بتكون في مكان، هل تقسم مهامك ولا أنت ساعات عملك الطويلة تعني أنك تتخلى عن إنسانيتك وتتخلى عن حياتك الإنسانية والبشرية مقابل مهامك ومقابل عملك؟ أذكر بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طبعا مستمعينا الأعزاء، لمن فاته الرقم يمكن بإمكانه الاتصال علينا على الرقم 0115100100 أو يرسل لنا رسالة عبر الواتساب على الرقم 0562626062. وهذه الرسالة من سعيد بن الرياض يقول فيها: في وظيفتي الأولى كنت أنضغط بالدوام وأداوم أكثر من عدد ساعاتي بدون أوفر تايم وأعمل بحب. في وظيفتي الثانية أصبحت أعمل مثل أي موظف بعدد ساعات معين وأنجز مهام بدون ضغوطات عملية، لكن أكثر من شخص في محيط العائلة والمجتمع قالوا لي أني أصبحت أكثر عصبية منذ انتقالي لوظيفتي الجديدة. هل ضغوطات العمل كانت تخرج الغضب بشكل عملي ومهني؟ الله عليك يا سعيد. والآن ذهبت الضغوطات وأصبح لا يوجد مخرج الغضب غير الغضب. سعيد من الرياض، اعترف لي من أين حصلت على هذا الكم الرائع والبلاغة في الوصف، حتى في وصفك للغضب رائع. النقطة وهذه حقيقة، أنه وجد أنه بحثنا عن العمل أحيانا ضغوطات العمل ما هي إلا شكل من أشكال الضغط النفسي، ما حد يعرف أنه يظهر الغضب كغضب، فينجي على الضغط العملي والضغط المهني فيصير هنا التفريغ. نفس الأشخاص اللي بيعملوا بالتسامي بيروحوا للجم، فتلاقي يقعد ساعتين في الجيم يخلص كل حرته بعدين يرجع للبيت رايق سعيد مبسوط. هذه الأشياء هي أننا قاعدين مثلا في العمل الطويل يعني نزيح مشاعرنا اليومية باعتقادنا أنه هذا الصواب. الحقيقة بما أنك الآن ما في مخرج الغضب غير الغضب، اسمعنا يا سعيد بباقي الحلقة، ولكن نصيحتي لك هي اعرف من إيش غضبان وعالج السبب الأساسي والجذر الأساسي، مش تقعد بس تغضب كده وتقول أنا غضبان وخليني، لا، اعرف أنت ليش غضبان ومن مين ومن إيش وعالج هذه المشكلة.

0: ولعل معنا اتصال. نقول الو. هلا ومسهلا، من معي؟
1: معاك مناف الحارثي يا اختي.
0: مناف؟
1: نعم، في منطقة جدة.
0: يا هلا ومرحبا يا مناف، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
1: والله يعني طيب. سمعت، بس انت قلتي انه الواحد ينسى، بس انا انسى وارجع اتذكر عادي.
0: طيب انا راح اذكرك الان انه نحن نتحدث عن ساعات العمل الطويلة او القصيرة على الصحة النفسية. هل تؤثر عليك ساعات عملك في حياتك يا مناف؟
1: انا صراحة احيان
0: شلون
1: تأثر بسبب الرغبة، لكن الجهاد والمثابرة تلقى نصيب. يعني الواحد ما يشتغل بشكل زايد وأوفر تايم وكذا، اللي يبغى يصلح شيء أو يبغى يوصل لهدف معين.
0: طب مناف، أنا حسألك أنت بشكل مباشر. أنا أسمعك مرة كويس، حأسألك بشكل مباشر. تخيل إن إحنا على الهواء، تخيل إن إحنا على الهواء الآن أنا وأنت.
1: تمام.
0: طيب مناف، أنا حسألك سؤال بشكل مباشر. هل سبق لك وعملت يعني لساعات طويلة وشعرت بالنهاية أني أنا منهك، أنا ما عاد فيني طاقة، ولا شعرت أنه لا الحمد لله أني أنا اشتغلت ساعات طويلة؟
1: لا أبدا، وكل ما أشتغل يعني زي ما أقول لك، الواحد ما يشتغل إلا هو يبغى شيء معين وحسب تفكيره.
0: الله
1: يعني
0: عليك.
1: كل واحد يفكر الآن يسوي اللي يبغاه.
0: الله عليك يا مناف، شكرا جزيلا. نعم. هذه المرة الأولى تتصل علينا فيها؟
1: نعم المرة الأولى، ويعني كل مرة أسمع.
0: الله يرضى عنك، لا تبطل إنك تتواصل معنا، سعيدة مرة بمشاركتك. شكرا يا مناف.
1: الله يطول في عمرك، شكرا لك وعلى جميع المستمعين.
0: شكرا لك. لفت انتباهنا مناف لنقطة، اللي هي إنه لا الواحد ما حيشتغل ساعات عمل إضافية إلا إذا هو يبغى، لكن هذا ما يمنعنا إنه في ناس مجبرين على هذه الساعات لأنه عندهم أوقات أشياء معينة لازم يعني يعطونها، عندهم مهام معينة لازم أنهم يسوونها. بعض الأشخاص مجبرين من باب أنه هذه وظيفتك، إن عاجبك عاجبك، إن ما عاجبك خلاص ريوح. يعني فالنقطة الضغط النفسي اللي يحصل على هذه الأزمة، أنه أنت إن كان عندك الخيار أنك تداوم ساعات طويلة أو ساعات قصيرة، هذا شيء رائع، لكن لا ننسى أن في أشخاص ما يدرون أن عندهم الخيار أو لا، وأحيانا أشخاص آخرين ما يملكون أساسا الخيار أنهم يداومون بساعات قليلة. وهذا يخليني أطرح عليكم مستمعيني سؤال، اللي هو هل أنتم مع العمل ساعات طويلة مقابل الجودة القليلة، أو العمل ساعات قليلة مقابل الجودة الكبيرة؟ يعني بتسهيل السؤال، هل أنتم مع الكيف أم مع الكم؟ بيني وبينكم أرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معنا اتصال جديد مستمعينا، ونقول ألو.
4: هلا.
0: يا هلا ومرحبا، من معي؟
4: مساك الله بخير.
0: مساك الله بالنور، يا مرحبا. مين؟
4: أنا فيصل.
0: مرحبا يا فيصل، سمعت عنوان حلقتنا صحيح وسمعت السؤال اللي سألناه قبل الفاصل؟
4: نعم سمعت. يا
0: فيصل، تعرف متى بتتجمل علي مرة؟ لما تقرب صوتك شوي بس من المايك، بس شوي لأن صوتك بعيد.
4: تمام كذا زي الآن؟
0: اي كذا تكثرت الجمايل يا فيصل، تفضل.
4: سجلها عندك.
0: لن تنسى فيصل بجمايله.
4: بينا فيصل الجمايل.
0: الله يرضى. لعلنا يا فيصل لما نعمل حلقة الجمايل أول اسم يذكر فيصل، تفضل.
4: الله يحفظك طبعا سيدتي. بالنسبة أنا أتكلم عن العمل.
0: قولي.
4: اليوم كثير من الناس يشتغلون من ضغط العمل، لكن ترى في الناس اللي جربوا ضغط الفراغ يلقونها أضعاف ضغط العمل. بالعكس ترى، بس ترى على فكرة ترى ضغط العمل مو ممكن يسبب يعني إشكاليات كثيرة كثر ما يسبب ضغط الفراغ، اللي يسبب أشياء

0: مرضيه ونفسيه ومصايب وكوارث واشياء عظيمه.
1: انت جربت ضغط الفراغ يا فيصل؟
0: انا جربت ضغط العمل وجربت الفراغ.
1: وكان ضغط العمل بالنسبه لك اهدأ؟
0: شنيع، ضغط العمل مره كان جدا، انا كنت اداوم احيانا يومين ثلاثه ورا بعض يعني متصل يعني عمل باستمرار. بس لما جربت الفراغ لقيت، توقعت اني كنت يعني اعاني من ضغوطات عمل عاليه جدا. بس لما جربت الفراغ تذكرت اني كنت في نعمه لما كنت اداوم يعني لما كان في عندي عمل.
1: فانت تعرف ايش سويت يا فيصل؟ انت على قولة الكندي لما قال، والفارابي لما قالوا ان الفضيله هي وسط ما بين الرذيلتين ما بين افراط وتفريط، انت بسم الله عليك بالبدايه فرطت بعدين افرطت.
0: والله ما كلها ما اختياري صراحه.
1: هذه هي الازمه، احنا لما بنتكلم عن الاشياء اللي بنختارها الواحد حيختار الاتزان، فهذه هي ازمتنا للاسف. من هنا يتم الضغط النفسي.
0: بس للاسف ان لا ضغط العمل اختياري ولا ضغط الفراغ اختياري، كلها جت اجباريه فما لك خيارات. لكن اليوم انا اقول بما ان الانسان يعني يعمل ويشتكي من ضغط العمل، ترى لو تجاوزت هالمرحلة هذه ممكن انك تواجه ضغوطات اكثر في ضغط الفراغ.
1: الله عليك، الله عليك يا فيصل، شكرا جزيلا على المشاركة.
0: في جزئية اللي سألتي انه الدوام الشخص يعمل قليل وينتج كثير او العكس، انا يمكن من الناس اللي ضد الالتزام بالدوام 8 ساعات 7. اخي شخص يجيني ساعتين وينجز لي عمل حق يوم كامل، خليه يجيني ساعتين ما عندي مشكله.
1: الله عليك،
0: خليه يجي ساعتين 10 الظهر وينجز عمله ويمشي. اما اني الزمه من الساعه 7 حضور الى 4 العصر مثلا، وهو اصلا هو شخص يعني ممكن انه ياخذ وقته في راحه ويجي ويؤدي عمل. فالإنتاجية أنا أشوف أنها أهم من الساعات الكثيرة، من الكم الكثير من الساعات العمل.
1: يعني أنت نقدر نقول أن فيصل مع الكيف وليس الكم.
0: يس
1: طبعا. الله عليك، شكرا يا فيصل، شكرا جزيلا. وهذه نقطة مهمة، أنه نحن أحياناً نصاب بضغط العمل وضغط الحياة مش عشان إحنا نبغى نصاب فيهم، لا، يلزم الإنسان على هذه الضغوط، ورح نتكلم عنها أكثر في حلقتنا. لكن معانا اتصال جديد، نقول ألو.
2: مرحبا.
1: يا هلا ومسهلا.
2: هلا ومسهلا بسارة. السارة دائماً
1: يا
2: يعني رقيقة شرقة الرياض ميسون أبو بكر معي.
1: والله من قلتي هلا ومرحبا قاعدة بمخي قاعد يقول ميسون لأنه هذه الهلا ومرحبا لها رنة.
2: الله يسعد قلبك، دائماً برنامجك مهم ومفيد ويكرس حاجتنا للطبيب النفسي إنه نبوح ونحكي دائماً، وما أجمل هذا البرنامج اللي يجي مع رقة الرياض في المساء.
1: الله عليك،
2: بارك الله فيك.
1: وما هو أحلى من رقة الرياض كرقة اتصالك يا ميسون، تفضلي.
2: يسعد قلبك. طبعاً العمل هو دعوة إلهية، وأيضاً يعني هو شغف كما قال الأمير محمد، ووجدناه بجبل الصويق هالشباب الرائعين لو تكلمنا إنهم نموذج رائع. بالنسبة لساعات العمل، لا أنا مع، أنا بالنسبة لي عملي مقدس، ولو مضيت فيه كل النهار وحتى الترتيب للحلقات تأخذ تفكيري حتى وأنا نايمة أحيانا، فهو شيء جميل وما يهمك الساعات اللي تمضيها فيه، بالعكس إذا كان عمل اخترناه بشكل رائع مناسب لمواهبنا ولدراستنا ولعطائنا. كانت عندنا مشكلة في شغلة البصمة أول ما طلعت، وبخاصة بالإعلام وأنت في هالمجال الرائع، يعني تلاقين أحياناً إن ساعات مكثفة أهم كثير من ساعات طويلة فقط مجرد أني أنا أبصم لما أطلع وأبصم لما أدخل. في محفزات ممكن نتكلم فيها يعني للعمل، عن العمل، أجهزة رياضة، مقاهي جميلة أو مقهى جميل، استراحة صغيرة لثواني أو دقائق، ممكن زملاء العمل، هذه يعني تعطي أجواء محفزة وبيئة عمل رائعة.
1: الله عليك والله على مشاركتك الرائعة يا ميسون.
2: والله أنت اللي تحفزينا، وبخاصة بالسياقة في ليلة الرياض. يعني أنا كتبت مقال وذكرتك فيه سارة كم هو برنامجك رائع، وشكرا لكمية السعادة أيضا والراحة اللي تعطينا إياها. شكرا جزيلا.
1: شكرا يا ميسون، شكرا جزيلا أستاذتنا الفاضلة، إلى اللقاء.
2: شكرا شكرا، إلى اللقاء.
1: لعلي أنا دائما أكون مستمتعة في هذه الاتصالات، والآن أنا أكثر الناس سعادة بهذا الاتصال من ميسون.

0: ولعلي بعد الحلقة عرفت إيش رح أسوي، رح أقرأ مقال ميسون مباشرة. ولعل ذكرت ميسون حاجة رائعة مرة، اللي هي العمل لما نكون نشتغل فيه بشغف ولما يكون مؤهل لنا. في دراسة علم النفس، أي أحد رح يدرس علم النفس في مادة حتكون عنده اسمها علم نفس تنظيمي، يدرسها في مستوياته الأولى في البكالوريوس أو حتى الأخيرة، ما تفرق كثير، لكن هي يعني مقرر، يعتبر مش اختياري، هو إجباري. هذا المقرر يتحدث عن علم النفس كيف يوظف في بيئات العمل. فلازلت إلى الآن أنا أتذكر المرة اللي تحدثنا فيها في هذا المقرر عن كيف نوظف بيئة العمل، فكانت نقطة مهمة وأساسية هي أننا نجعل بيئة العمل متناسبة مع الموظفين، نضع لهم أماكن الاستراحة، نضع لهم الكذا، نضع لهم حتى نوفر لهم الموية في بيئات العمل عشان يشعروا بالاستقرار النفسي. هذه حاجات أثبتها علم النفس التنظيمي أن هي ما هي مجرد رفاهية يأخذها الموظف أو ما يأخذها، وجدوا أن لا، هذه مع الدراسات تبني الولاء والانتماء والراحة في بيئة العمل، فيشعر الإنسان سواء عمل لساعات عمل طويلة أو قليلة إنه هو في مكانه وما هو قاعد يشعر بالضغط النفسي ولا الفسيولوجي. ولعلنا من علم النفس التنظيمي ننتقل إلى الاتصال الثاني، نقول ألو. يا هلا ومرحبا، من معي؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور، يا مرحبا، مين؟
1: معك يا أبو حمود. الله يحييك،
0: تفضل يا أبو حمود.
1: الله يعطيك العافية. طيب دكتورة، بصراحة دكتورة سارة، صحيح؟
0: صحيح.
1: الله يحييك. بصراحة أنا لفتني صراحة واتصلت، أسلوبك جدا جميل وطريقتك هادئة، ويعني في
0: شكرا.
1: يعني صوتك يعطي إحساس بالراحة والطمأنينة لهذه الحال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا أبو حمود، شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية. موضوع ثاني، السؤال هو الآن أنا كموظف، أنا أكثر الموظفين يعني يحسون أنهم يعطون أكثر مما يأخذون. إذا كان الواحد يعطي أكثر مما يأخذ يعني يشعر بإحباط.
0: صحيح.
1: يعني رأيك أنت كيف الواحد يحافظ على توازن النفسي بين هالشعر هذا الجهد الغير مقدر وما بين العمل الطويل؟
0: الله عليك، تمام. شكرا لك يا أبو حمود، الآن حيتم الرد على سؤالك. شكرا جزيلا.
1: يعطيك
0: العافية. حياتنا كلها قائمة على العطاء والأخذ، سواء كانت في حياة عملية أو مهنية أو شخصية أو عاطفية، حتى في علاقة ما بين الأخوة، هي أخذ وعطاء. النقطة الأساسية في هذه المرحلة، وللأسف أنها نتواجد فيها وتتواجد فينا بشكل ما هو مرة لطيف، اللي هي الانغماس. تعلمنا بشكل أو بآخر أن الحياة المهنية هي عبارة عن انغماس شخصياتنا في مهنتنا، فصرنا ما نفرق ما بين أدوارنا في الحياة وما بين أدوارنا في المهنة، فننغمس بالحاجتين. فيشعر الإنسان لما يعطي مهنته كثير ويتوقع منها الكثير وهي ما تعطيه، يشعر وقتها نفس ما قال أبو حمود بالإحباط. الحل الأنسب لهذه الأزمة هي إعادة وضع الحدود ما بينك وما بين مهنتك، إذا كنت ما تشعر أن مهنتك جزء منك. كيف يا سارة نضع الحدود؟ نضع الحدود من خلال أني أعرف إيش أنا احتياجات المهنة مني، إيش الأوقات اللي رح أعطيها لشغلي، وإيش الأوقات اللي رح أعطيها لنفسي. زائد، هل أنا لازم أمحي علاقاتي الإنسانية عشان المهنة؟ الإجابة هي لا، لازم يكون في أوقات لنفسنا، أوقات لحياتنا، والوقت المحدد لمهنتنا. ما تأخذ مننا المهنة كل اليوم. ولعلنا مع باقي الحلقة نلاقي إجابات أكثر عن سؤال أبو حمود، لكن أذكركم بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعين أنا تكلمت دقيقة كاملة والمايك كان مقفل. هذه مبالغة مني. طيب بالحديث عن الانهاك النفسي أو عن الشغف أو غيره، نحن نتكلم الآن عن حاجة أهم منها اللي هي مهامنا، ما هي كلها نفس الشيء. في وظائف مستمعينا لازم يكون فيها ترى وقت عمل طويل، وما نقدر أننا نقول لا هنا تتم نشيل ساعات العمل من هذه الوظائف، زي الوظائف اللي فيها التسريع المهني وتراكم المعرفي. يعني في بداية المسارات المهنية العمل لساعات طويلة يساعد لك على حاجة أنك يصير عندك تسريع مهني ويصير عندك تراكم معرفي، يعني تصير تاخذ الكيف مع الكم في ساعات العمل الطويلة. وفي حالات أخرى اللي فيها المردود لما يكون مالي والاستقرار يكون اقتصادي لوقت مؤقت مش للأبد، هذه أنت تحتاج أنك تكون موجود فيها. في الحاجات اللي تهبك السمعة والموثوقية، زي لو كان البزنس هو حقك، أنت في مؤسسة تعمل فيها لجانب نفسك، هذه كلها تصنع لك تحتاج أنك تلتزم بساعات عمل طويل. مثل مين؟ مثل إذا كنت أنت نفس ما قلنا مؤسس لشركة، أو أنت عندك شركة ناشئة أنت اللي قاعد تؤسسها وتعملها، أنت مضطر عشان تبني أنك تتخلى عن الراحة لبعض الوقت. مثل لو كنت في المجال الطبي والطوارئ، للأسف إن هذول أكثر ناس محتاجين يعني للراحة، لكن مهنتهم تحتم عليهم ساعات العمل الطويلة مع الكثافة في المهنة. تلاقوا عندهم كثير patient، كثير حالات تحتاجهم، لكن لابد أنهم يكونوا موجودين بساعات عمل طويلة. مثل الأكاديميين والباحثين في مراحل مفصلية معينة يحتاجون ترى ساعات العمل أنها تكون طويلة. ما في باحث بيقعد بيوم وليلة يخلص بحث أو يخلص تقرير أو مقالة علمية وينتهي منها. زائد المبتدئين في حياتهم المهنية عشان يبنون قاعدة مهارية ويثبتون كفاءتهم ويوسعون شبكاتهم حيطولوا بساعات عملهم عشان يتعلموا. وأخيرا أصحاب المهن القائمة على المواعيد النهائية، مثل اللي يطورون قبل انطلاق المنتج، أو المخرجين أو المنتجين في فترات التصوير، يحتاجون لساعات عمل طويلة يقضونها. لكن كلنا اتفقنا إن هذول كلهم ساعات عملهم الطويلة مؤقتة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مو بالكل مستمعينا يملك رفاهية أنه يختار العمل حقه بشغف. أنت إن كنت تشعر أن عملك هو قاعد يكون جزء من شغفك، هذا برافو، أنت محبوب. لكن في ناس فرضت عليهم أعمالهم، سواء التزامات مادية هم يحتاجونها أو لأنهم ما لقوا إلا هذه الوظيفة. للأسف هذا بيخلينا ندخل في جفاف عاطفي وضمور عصبي وتغيرات هيكلية في الدماغ هم ما بيكونوا قادرين على السيطرة عليها. للأسف إحنا من هنا نقول إن تخيلوا إن في دراسة تكلمت عن عملت تقنيات تصوير بالرنين المغناطيسي، وأظهرت وقتها في أبحاثها إنه الإجهاد المزمن الناتج عن ساعات العمل الممتدة يؤدي إلى تغيرات بنيوية حقيقية في الدماغ، لأنهم لاحظوا مستمعينا إنه صارت في انكماش في حجم اللوزة الدماغية ومادة القشرة المخية قبل الجبهية. هذه أشياء كلها موجودة في مخك، تخيل، لاحظوا إن فيها مشكلات صارت. فوقتها لاحظوا إن الأشخاص هذولا صار عندهم ضعف في المرونة العصبية وتغير بشكلهم الدماغي في التصوير. بسبب إيش؟ بسبب الإجهاد حق العمل لساعات طويلة. ولعل اللي ساهم في هذا الضغط أنه الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يستمد قوته من اتزانه النفسي مع علاقاته اللي حوله، فلاحظوا أن العمل لساعات طويلة يستهلك الوقت المتخصص للارتباط العاطفي بالأبناء والشريك والأصدقاء والحياة الاجتماعية اللي حولك، وهذا يمنع الشخص من الدعم الاجتماعي. فبناء عليها وش بيصير؟ يصير عنده جفاف عاطفي وعلاقاته الاجتماعية تتدهور، وحتى البين شخصية برضو تتدهور. طيب حتى تعرفون أن تأثير الساعات الطويلة له علاقة رهيبة بشكل أو بآخر على صحتنا النفسية من جانب آخر شوي مختلف، ودكم ناخذ دراسة مع بعض؟
1: والبراهين
0: احنا دخلنا اليوم على البراهين مباشرة.

0: مباشرة، واللي راح تقول لكم القصة هي أنا. تعرفون أن في دراسة تكلمت عن ساعات العمل الطويلة على الصحة النفسية وتأثيرها، فوجدت دراسة اتعملت في مجلة بلوس ون اللي هي تكلمت فيها عن الاكتئاب الجسيم، هل هذا الاكتئاب الجسيم يؤثر على اللي يعملون بساعات طويلة؟ وجدوا الآتي: مسكوا موظفين لمدة 5 سنين، قالوا الموظفين هذول يعملون أكثر من 11 ساعة يوميا، تمام؟ فلما عملوا عليهم الدراسة وعملوا عليهم الاختبارات، وجدوا أن تضاعفت عندهم احتمالية الأصابة بنوبات الاكتئاب الجسيم بمقدار 2.4 ضعف، يعني ضعفا عن الأشخاص اللي يلتزمون بساعات عملهم اللي هي من 7 إلى 8 ساعات. يعني إذا كان هذا الشخص اللي من 7 إلى 8 ساعات ممكن يصاب بالاكتئاب الجسيم تحديدا مرة، فالثاني اللي يعمل أكثر من 11 ساعة يصاب فيه 2.5 مرات زيادة عنه. وجدوا كمان أن الخطر ترى ما كان له علاقة بالعمر ولا بالوضع المالي، لقوا أن الخطر كان نتيجة للضغط الممتد. طيب، وجدوا كمان أن هذول لما بيستمروا لساعات عمل طويلة في هذه الدراسة، هذه الساعات منعت جهازهم العصبي من الانتقال إلى وضع الاسترخاء، مما سبب لهم تخيلوا إجهاد هرموني، يعني مش بس نفسي، إحنا دخلنا على مشكلة هرمونات جديدة. ولقوا عندهم اضطرابات بجودة النوم لأنه عملهم الكثير حرمهم من أنهم يناموا النوم عميق، وهذا ما يخلي الدماغ يعالج الضغوط بشكل جيد. وجدوا كمان عندهم أنه صدماتهم النفسية تزيد لأن المصدات النفسية قاعدة تتآكل وتتقلص، فهذا صار بسبب أنه علاقاتهم الأسرية والدعم الاجتماعي ما هو موجود، فتجرد الفرد من أهم أدوات الحماية من الاكتئاب.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: الدراسة اللي قبل شوي مستمعين هي تكلمت عن يعني ناس 5 سنين هم بيعملوا أكثر من 11 ساعة في اليوم، فأنت تكلمني عن 11 يعني ممكن يعملون 15 ساعة في اليوم، لقوا عندهم أنهم راح يصابون بالاكتئاب الجسيم أو أصيبوا بعضهم بالاكتئاب الجسيم. وأساسا لو تكلمنا عن الاكتئاب الجسيم بوصفه اضطرابا إكلينيكيا، إيش هو؟ هو اضطراب من اضطرابات الاكتئاب عنده سمات تشخيصية، وهو مش مجرد إجهاد مؤقت أو ضغط عمل يومي. الاكتئاب الجسيم له أعراض خاصة اللي في الدراسة، اللي هو استمرار الحزن الشديد مع الانقطاع التام عن الاستمتاع بالأنشطة لمدة لا تقل عن 2 أسبوع متواصلين، بالإضافة إلى اضطراب كيميائي في الدماغ يؤدي لتراجع القدرة على التفكير المنطقي وصعوبة معالجة البيانات مع خلل حاد في نمط النوم والشهية. وللأسف أن الاكتئاب الجسيم يشعر الإنسان بالشعور بالذنب وانخفاض القيمة، لأنه دائما يعتقد أنه ما هو بكفو أو أنه لا جدوى لديه، وهو ما يميز هذا النوع من الاضطرابات تشخيصيا عن مجرد الإرهاق الوظيفي. في حاجة عندنا إرهاق وظيفي، وفي حاجة عندنا اسمها الاكتئاب الجسيم. وللأسف لما يبدأ الموظف في ملاحظة تراجع إنتاجيته بسبب الأعراض الاكتئابية الأولى، غالبا ما يلجأ إلى حيلة دفاعية خاطئة للأسف، وهي تعويض نقص التركيز بزيادة ساعات العمل. لعلي أذكركم بأرقام التواصل بينكم وبيني.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا الأعزاء، للي فات الرقم وحابب يتواصل معنا على رقمنا 0115100100، ولعلنا ننتقل إلى محور رائع في حلقة اليوم وهو فخ العمل القهري. دراسة اللي قبل شوي

0: شوي لما تكلمت عن ساعات العمل الطويلة أوجدت لنا حاجة اسمها فخ العمل القهري كآلية دفاع. تعرفون مستمعيننا في بعض الأحيان تصير ساعات العمل الطويلة نتيجة وليست فقط سبب. شلون؟ لما يقع الشخص في فخ أنه مدمن على العمل أو العمل القهري في قرارته النفسية، فيعتقد أنه أنا علشان ما أشعرهم أني أنا مقصر، ما أشعرهم أني أنا ماني بخير، ما أشعرهم أني أنا أعاني من ضغط نفسي أو مشاكل زواجية، أصير أعمل آلية دفاع وهي العمل القهري، أصير يعمل لساعات طويلة وبشكل هستيري للأسف. وهذا ينقلنا إلى محور آخر وهو السؤال الأهم: هل هناك عبء مزدوج أو تباين بين الجنسين في نطاق ساعات العمل الطويلة؟ سمعينا، لما حللوا أثر ساعات العمل على الصحة النفسية وجدوا تباين بين الجنسين بشكل واضح. وجدوا أن السيدات يتعرضوا في كثير من المجتمعات لضغط يعرف بالعبء المزدوج، يعني أنك بعد ما تتمين إعداد، خلاص تميتي ساعات عملك، خلصتيها المهنية وأنت لازم تؤدين بشكل مهني رائع وجيد، تنتقلين إلى دور الرعاية المنزلية والتربوية. هذا الشيء يسبب ضغط للسيدات أكبر من الرجال، لأنه بيصير ضغط عملي وضغط منزلي وأسري. هذا النمط ترى يزيد من احتمالية التعرض لإجهاد الأدوار وينعكس في نسب أعلى من أعراض القلق والإنهاك النفسي لدى النساء الموظفات. طيب، لعلنا في النهاية نسأل سؤال: هل فعلا ساعات العمل الطويلة هي شيء جيد؟ جيد إذا كنت تعمل في شغفك، في مكانك، في حاجة أنت تكون مبسوط فيها، حاجة تخصك، لأن أنت ما حيعتبر بالنسبة لك شغل، حيعتبر بالنسبة لك متعة. لكن متى حيكون سيء ومتعب ومرهق بالنسبة لك؟ إذا كنت مجبر ومضطر، وللأسف مش كل حاجة بيدنا. وهذا ينقلنا إلى كيف نتكيف نفسيا في نطاق الساعات الطويلة. حأعطيكم ثلاثة تكنيكات مهمة، في أكثر أي نعم، تقدرون تبحثون عنها أو تسألوني عنها الآن أو مستقبلا، وممكن أنكم تشوفون طرق تناسبكم ما تناسب آخرين. واحدة من الطرق الثلاثة اللي هي وضع الحدود الصلبة تجاه حياتك وبيئتك ووقتك الشخصي وعملك. وأحيانا يقال أن من حقك أنك ترفض المهام اللي تضغطك خارج نطاق العمل، لكن مش في كل مرة تضع خلاص هذه الحدود وخلاص ما تكسر، لا، أحيانا نشيل هذا الحد إن لزم الأمر ونرجع هذا الحد. التكنيك الثاني وهو من تكنيكاتي المفضلة: إعادة بناء مهارة الانفصال العاطفي. يعني لازم تمارس أنشطة تستهلك انتباهك الكامل بعيدا عن العمل، مثل أنك تسوي رياضة أو أنك يصير عندك هوايات أو أنك تقرأ أو أنك تطلع من بيئة عملك الآن إلى بيئة مختلفة عن عملك عشان تفصل ما بينهم. مو بأنك تستقيل عزيزي المستمع، لا لا، احنا نتكلم عن اليوم نفسه مش بشكل دائم. ثلاثة والأهم: الراحة النشطة. لازم تدرك أن راحتك مو مجرد أنك بس ترجع البيت وتستلقي، لا، هي أنك تستعيد وعيك لطاقتك النفسية عبر أنشطة تجدد الشغف والهدوء الداخلي بالنسبة لك. عني لما استوعبت الأشياء اللي تجهدني توقفت عنها، فصرت أعمل أشياء أكثر سعادة بالنسبة لي لكنها ما تجهدني، ساعدتني الراحة النشطة، وأعتقد أنها راح تساعدكم. في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، يتضح لنا من خلال العلم والدراسات أن ساعات العمل ما هي مجرد أرقام تسجل في جداول الحضور والانصراف وأجهزة البصمة، بل هي متغير حيوي يمس صميم التوازنات الهرمونية والعصبية والنفسية للإنسان. لما نحمي صحتنا النفسية لازم نبدأ من إدراكنا الفردي والمؤسسي أن طاقتنا البشرية لها حدود، ونجاحنا المهني الحقيقي هو الذي لا يأتي على حساب عافيتنا النفسية وجودة حياتنا. دمتم بوعي وصحة ونفسية متزنة، وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: فيها هذا العالم. هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.

0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
3: إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: لا تذهبوا بعيدا، قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: العربية FM، أن تعرف أكثر.
10: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلنت الخارجية الإيرانية الاتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإعلان النهائي يوجد في مراحله الأخيرة، وبأن العمل يجرى الآن على صياغة نهائية لهذا البيان بحسب الخارجية. بالموازاة، تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب مصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. قتل شخص وأصيب 11 إثر هجمات إسرائيلية في جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن مهاجمة عدة مواقع جنوبي لبنان ردا على ما قال إنها انتهاكات لحزب الله. كما طالب الجيش من أهالي قرية المنصور جنوبي لبنان إخلاء منازلهم على الفور والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من موجة جديدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، مع توقعات ببدء صعود الأسعار تدريجيا بحلول نهاية العام واشتدادها خلال عام 2027. كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة أوضح بأن الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب التغير المناخي وارتفاع أسعار النفط ونقص الأسمدة والديزل، تشكل عوامل تضغط على تكاليف الإنتاج الزراعي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جعل نميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا. عاد ملف غزة إلى الواجهة بزيارة رئيس مجلس السلام نيكولاي مولادينوف إلى إسرائيل ولقائه نتنياهو. تسريبات كثيرة ظهرت بعد اللقاء تتحدث عن ضغوط تعرض لها مولادينوف، لكن الأخير كشف عن خطة عمل واضحة تتكون من 15 بنكا. خطة مشاهدينا قد تختلف جزئيا قليلا عن خريطة الطريق التي وضعها ونشرها ترامب وتحدثنا عنها سابقا، غير أن الخلاف الجوهري الآن ليس الخطة في حد ذاتها وإنما آلية التنفيذ. والسؤال الأكبر في هذا الإطار، الأولوية لماذا؟ أولا، هل تستطيع خريطة مجلس السلام حل العقدة التي عطلت خطة ترامب، وهي من يأتي أولا، نزع سلاح حماس أم الانسحاب الإسرائيلي؟ كما ذكرنا منذ قليل، المشكلة في الأولويات، والمشكلة كذلك في نقاط أخرى سنتطرق لها اليوم بنقاش إلى جانب هذا الموضوع، هي مشكلة الحكم المدني مثلا، هي مشكلة تركيبة هذا المجلس ومدى قدرته على إنفاذ هذه الإجراءات. نحاول قراءة موضوعية ودقيقة للواقع الغزي اليوم في ساعة حوار. نحييكم.
1: Ensuring Gaza is demilitarized, properly governed.

نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق من مجلس الشيوخ المصري، الأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، والأستاذ يوسف الديني الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذه الخطة ننتظر شيئا فعليا ينفذ داخل غزة، ولكن البعض ينتقد تأخير، سنحاول فهمه. ولكن ما هذه الخطة؟ خريطة طريق مجلس السلام الأخيرة كانت نشرت يوم الجمعة مشاهدينا، فنحاول أن نقف على أبرز هذه البنود أو أبرز مضامين هذه البنود. أولا، الوقف الكامل للعمليات العسكرية، أي إنهاء الأعمال القتالية والهجومية والالتزام بوقف إطلاق النار، نزع سلاح الفصائل وحصر السلاح بمعنى تسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة تحت إشراف لجنة تحقيق دولية متخصصة، كذلك الانسحاب الإسرائيلي المشروط، أي انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي مرتبط بمدى التقدم في نزع السلاح، أيضا إدارة مدنية مستقلة بدون حماس، وهنا يتم تسليم إدارة القطاع الأمنية والمدنية للجنة فلسطينية تكنوقراطية متكونة من مجموعة تكنوقراط مع إنهاء حكم حماس للقطاع، كذلك ربط الإعمار بنزع السلاح، وهذه ربما موضوع كان اقترحه المستثمرون، وهنا نتحدث عن حصر دخول مساعدات التعافي ومواد البناء بالمناطق التي يتم إعلانها خالية من السلاح. العقدة الأكبر والتي مثلت عقدة جوهرية حتى في حديث ترامب هي ما الخطوة الأولى، نزع سلاح حماس أو انسحاب إسرائيل؟ هل يتم ذلك أولا أو ننتظر طبعا أن يتم الاتفاق على نزع السلاح؟ خريطة طريق مجلس السلام لغزة، وقف القتال.

0: قتال، نزع السلاح، انسحاب تدريجي، إدارة فلسطينية مدنية، إعمار مشروط بالاستقرار، وكنا أتينا على كل هذه النقاط. السؤال الأول، واسمحوا لي أن أسأل ابن غزة في هذا الموضوع، لماذا تأخر أستاذ إسلام كثيرا تفعيل هذه الأفكار؟ يعني نحن اليوم لما نتابع هذه الأفكار في خريطة السلام جلها تقريبا تتفق مع مبادرة أخرى، بمعنى أنه حكومة تكنوقراط، حكومة مدنية، نزع السلاح، سحب سلاح الميليشيات، خروج القوات الإسرائيلية اللي يعتبر مطلبا أساسيا وأولويا لدى الفلسطينيين ولدى الغزيين بالتحديد، ولكن في كل مرة نطرح بعض النقاط ويتأخر تفعيلها. ترجع أسباب التأخير لأي عوامل؟
1: إذا اعتبرناها، أول المساء الخير للضيوف الكرام، إذا اعتبرناها مسألة تأخير فذلك يكون مبني على أنه في اتفاق أعلن ووافق عليه الطرفين حماس وإسرائيل، ولكن في حالتنا الإعلان جرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل ترامب شخصيا قال أنه الاتفاق يقوم على 1-2-3، أنه حماس وافقت على تسليم السلاح وإلى آخره ومعها الفصائل. بعد ساعات من تصريحه خرجت حركة الجهاد وقالت أن هذا الموقف لا يمثلنا، خرجت حركة حماس وقالت أننا لم نقل تحديدا ما نقله الرئيس الأمريكي ترامب،
0: لم نقل تسليم السلاح، نقول خليني أذكر المصطلح اللي استعملوه هناك،
1: تحييد، وصف تخزين وحصره،
0: تخزين وكذا السلاح إلى حد تنفيذ إسرائيل،
1: حتى ما أشرت إليه الآن ريم تحديدا خليني أتذكر، هو هذه اللعبة التي يريد الطرفان الدخول بها،
0: مصطلحات
1: لعبة المصطلحات، تخزين، حصر،
2: تجميد،
0: تجميد،
1: لأنه اللفظ اللي استخدم ديكوميشنينج يعني تحييد السلاح بشكل كامل. ثم نتنياهو الذي لم يعلن عن موقف رسمي وهو أكثر المستفيدين بالمناسبة من تعطيل هذا الاتفاق. في الحصيلة إنه هناك طرفان مستفيدان من الاتفاق نفسه ومتضرران بنفس الوقت. حركة حماس تريد الاستفادة من الوقت، تريد غيرت خطوطها الحمراء إن كنت تذكرين ما قاله بدءا من إسماعيل هنية ومن بعده خليل حية وكل قادة حماس، أن السلاح بالنسبة لنا روح لا يمكن تسليمه إلا بعد تحرير فلسطين. الآن صرنا نتحدث عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل لا تنسي أن موضوع السلاح وهو الموضوع الأهم كان أحد الأهداف الرئيسية الأربعة التي حددها نتنياهو في طوال فترة الحرب على قطاع غزة. كان هناك أهداف تحرير الأسرى الإسرائيليين، القضاء على حركة حماس والتأكد أن لا تشكل تهديدا، نزع سلاح حماس وتفكيكه. فبالتالي كل ما أعلن نتنياهو خلال فترة حرب غزة لم يحقق منه هدفا واحدا بالقوة العسكرية. جاء هذا الاتفاق ولكن هناك علامة بارزة ينتظرها الإسرائيليون وكل يتربص بالثاني، سواء نتنياهو أو خصومه أو حلفائه، وهو موعد الانتخابات الإسرائيلية القريب في شهر 10.
0: تعتقد بأن هذا الانتظار أو الارتباك دكتور عبد المنعم، خليني أنقل النقطة، متعلق بالانتخابات الإسرائيلية؟ هذا سؤال أول. وسؤال ثاني، إن كنا ننتظر لماذا نعدد المبادرات؟ يعني نحن كنا مع مبادرة الرئيس ترامب، وقبلها كانت بعض التدخلات أو الوساطات العربية كذلك التي تقريبا طالبت بنفس هذه الشروط. لماذا من جديد مجلس السلام يطرح شيء جديد لا يختلف كثيرا، ربما إلا إذا كانت هناك بعض الخلافات اللي تقرؤونها يعني ولم أركز عليها؟
3: يقال في الدول لو عايز تعطل الموضوع اعمل له لجنة. في الحالة اللي احنا فيها عايز تعطل الموضوع اعمله مبادرة وما تبقاش مختلفة خالص. والكل يعرف انه في عملية ازدحام رهيبة نتيجة حرب الخليج، ونتيجة ان حرب الخليج بقت حرب الشرق الاوسط كله. فالقضية الفلسطينية التاريخية يعني حصل لها نوع من الانكماش وبالتالي التكرار، لأنه كل الحاجات اللي هي كانت تضمن تنفيذها لم تنفذ. أول حاجة قوة الاستقرار في الداخل، يعني لازم تحل المشكلة الأمنية داخل قطاع غزة عشان يتم أي شيء، إن في لجنة إدارية تخش، إنه حماس تحصر السلاح، كل الإجراءات مترتبة على ترتيبات لا يمكن تنفيذها إلا من خارج القطاع. فما حدش يتكلم في المبادرات دي على يتكلموا عن قوة الاستقرار هي فين. كان معروف أن مصر والأردن قاموا الاثنين، مصر 5000 وأظن الأردن كان 3 أو حاجة زي كده، يعني في قوة

0: عبارة عن البيضة ولا الفخ؟ يعني الأول حصر السلاح ولا الانسحاب، ويبقى ده معلق على ده. وأول ما يقول هندفع السلاح ده كانت كبيرة قوي، وترامب راح قايلها، راحوا على طول قايلين أمال فين الأنفاق؟ يعني تبتدي تطلعي حاجات
1: ترفع مستوى التشكيك في الأمور. تتفق أستاذ يوسف؟
2: أتفق
1: وأختلف في بعض الأمور.
2: أنا أعتقد أن الإطار العام للاتفاق كان إطار مرجعي، اليوم هذا تعديل آخر، وللأسف أنه يميل إلى حد ما إذا قرأنا التفاصيل إلى صالح إسرائيل. هناك ما يمكن نسميه شيطان التفاصيل، الدخول في التفاصيل الصغيرة ولعبة التأويل، وكما تفضل أستاذنا عبد المحسن أن الإشكالية هي ليست فقط في التأويل، وإنما محاولة كسب الوقت واللعب على المصطلحات. الإطار العام هو سلطة واحدة، قانون واحد، سلام واحد، لكن الإشكالية أيضا أنه من طرف الفلسطينيين وحق لهم ذلك أنه لا يمكن إعطاء خطوة مجانية دون تحقق.
1: صحيح.
2: واليوم تراجع إسرائيل إلى مسألة خطرة وهي عدم الخروج عن الخط الأصفر سينتج لنا غزتان، يعني غزة ما بعد الخط الأصفر وغزة المسحوقة. الملاحظة الثانية أن اليوم هناك نقاش وحوار ورهانات على خطوات سياسية وليس على المأساة الإنسانية، يعني وهذه إشكالية كبرى. يعني اليوم الجميع، كل الأطراف، نحن نعلم الصلف الإسرائيلي، لكن جميع الأطراف بما فيها الفصائل، كل واحد يريد أن يوظف ويستثمر هذا الاتفاق للبحث عن مآلاته لاحقا. موضوع السلاح هي مشكلة، أن الصياغة دائما صياغة تأتي تعبيرية أو منشط، ويزيدها يعني تعقيدا أنه المعلن عنها طرف ثالث الرئيس ترامب، لكن التفاصيل، هل هو تخزين السلاح، أي سلاح، هل هو السلاح الثقيل أو الخفيف،
1: وهل نتحدث فقط عن حماس،
2: وهل هو بالتوازي، وهل بالتوازي مع الانسحاب أو لا.
3: هذه النقطة تكمل، عفوا على المقاطعة دكتور، هذه النقطة تحديدا حددها أو ضاف عليها مجلس السلام في بيانه الأخير، أنه كل السلاح حتى يعني لا تقول لي لا سلاح مدني ولا سلاح شخصي، حكى كل السلاح، ورجع أكد على موضوع تاني أنه يسلم قبل الانسحاب الإسرائيلي. فيعني هذا دليل ما أقوله للدكتور يوسف.
1: هو ما المعني بسلاح مدني عندكم في فلسطين؟ قدرة الحصول على رخص أسلحة
3: يعني
1: بسهولة؟
3: يعني تسمح لي بس أكمل دكتور،
1: يعني في بعض البلدان، في تونس ممنوع من
3: بيت
1: إن للصيد أو لكذا.
3: وفق تشريع أقره ياسر عرفات على ما أعتقد بال2007 لما كنا أخطئاً، أنه حمل السلاح يعني يجوز حمل السلاح، وحدد
2: مرخص.
3: يعني مثلاً تاجر ذهب، شخص يعمل بتصريف الأموال، شخص له مثلاً ارتباطات حزبية نوعاً ما، ولكن لم يحددوا بشكل عام للفصائل الفلسطينية كلها. فصائل يعني كل عائلة تمتلك سلاح،
1: خزينتها من الأسلحة،
3: هذا جزء يعني لن أقول يعني أشبه بالثقافة اليمنية، ولكن على درجة أقل. ولكن بعض العائلات تعتبر أنه الار بي جي مثلا هو سلاح شخصي، سلاح عائلة نحمي به نفسها.
2: هي الإشكالية
3: احتلال إسرائيلي،
4: جزء هاي من الثقافة العربية السلاح.
2: والإشكالية أيضا أنه المجموعات المسلحة متباينة، يعني حتى تفاصيل عن السلم الأهلي، أعتقد أن تفاصيل إذا لم تدقق في القوانين ستكون كارثة. يعني هناك احتمالية للانتقام السياسي، لتصفيات الداخلية، العشائر مسلحة، الفصائل مسلحة، وهي أيضا ليست على قلب رجل واحد. أيضا لا ننسى المجموعات المسلحة التي دعمتها إسرائيل، يعني
1: صحيح.
2: الميليشيات هذه أيضا موجودة، العشائر أيضا موجودة. فاليوم حتى القوى السلام إذا استهدفت من أي طرف سينتهي الأمر إلى ما يشبه الحرب الأهلية. يعني حتى اللجنة الدولية هناك ثلاثة أنواع، يعني يجب أن تكون لجنة ضامنة ومجلس سلام وقوة استقرار. إسرائيل تعترض على جنسيات قوة الاستقرار، لا تريد أن تركيا، يعني
3: رفضت تركيا،
2: دخلوا في التفاصيل وضاع بين هذه التفاصيل أن هناك استثمار في المأساة.
1: طيب خليني أقف على هذه النقطة، هل هناك اعتقاد بأن إسرائيل تقف على هذه التفاصيل لحفاظها على مصالحها، أو هي تقف على هذه التفاصيل لنسف هذه المبادرة، لإفشال هذه المبادرة، لأنها لا تود تهدئة بأي شكل من الأشكال؟
4: لا ستي، مساء الخير مرة أخرى لك.

0: الزملاء الكرام، يعني ما حققته إسرائيل حتى الآن هو الأهداف التي لم تكن تتوقع أن تحققها. اليوم إسرائيل تسيطر على 60% ربما من غزة، قبل بعد وقف إطلاق النار وصلت ل 60، كانت تقريبا إلى 53% لغاية الخط الأصفر. اليوم كل ما تريده وصلت إليه، بمعنى غزة أبيدت. اليوم ما يقدم به هذا الإعلان مجلس السلام أنه إنجاز تاريخي، هو ماذا يعني إنجاز تاريخي؟ إنجاز أنه حماس وافقت على تسليم السلاح، وافقت على كل شيء تقريبا. الرواية اللي عند الإخوان بحماس أنه إحنا من أجل إنقاذ الشعب.
1: طب جيد، هذه خطوة جيدة يعني تحسب لهم في هذه المرحلة،
2: أقل من أوسلو
1: في هذه المرحلة على الأقل، لم يتعنتوا ولا لا؟ ما تشوفش لا أنه يعني هو خطوة جيدة حتى وإن كان تحييد مش تسليم؟
0: الكارثة الحقيقية وقعت وانتهت، يعني اليوم لم يعد هناك شيء، يعني بقي ناس مؤمنين بأرضهم وبقائه وجدوى البقاء، وأمر لا نريد أن نعيد له بعد 7 أكتوبر. لكن النهايات اللي آلت إليها الحالة في غزة نهايات لا تصر لا عدو ولا صديق للفلسطينيين نفسه، لكن بالنسبة لإسرائيل هي فرصة للإبقاء على ما تحصلنا عليه وما ورثناه من هذه الحرب الكبيرة. وبنفس الوقت غاب الموضوع في غزة، وجاء زي ما تفضلتم قبل قليل فيما يتعلق في ظل الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، أننا أنجزنا اتفاق تاريخي. كل الدروس التي حصلت في التفاوض مع إيران وأمريكا هي دروس أيضا حاضرة عند نتنياهو، ولقاءه مع ميلادونوف اللي لم يكن لقاء بروتوكوليا عاديا، إنما هو أنا بعتقد هو نقض للغزل الذي نسج به الاتفاق الأول أو توصيات،
2: والمزيد من الشغل،
0: والمزيد من التعقيد، والمزيد من الإذلال، والمزيد من تجريع الفلسطينيين، المزيد من وقع الهزيمة. الحقيقة أنه هذا أمر صعب جدا، والله يعين أهلنا في غزة. كمان زي ما تفضلت حماس لم يعد عندها خيار إلا أن تقبل الواقع الذي يبقي على الحياة عند من تبقى من أهل غزة. نتنياهو ينتظر انتخابات، لا ينتظر انتخابات، هو في الحالة الأفضل بالنسبة إليه.
1: طيب في هذه الظروف كيف يمكن أن نعتمد آلية لمحاولة تصديق هذه المبادرات؟ يعني خلينا مثلا نشوف الأمور مش بإيجابية ولكن بحسن نية، بأن هناك مبادرة رغم تعطيلها من نتنياهو، ولكن ربما بأن هناك مجتمع دولي يود وضع حد لهذه الحرب. هل هذه المبادرة أو هذه الشروط قابلة للتنفيذ؟ وأبرز شرط هو أوله، أيهما أول، الانسحاب الإسرائيلي أو تقديم السلاح؟ أنا مثلا كمتابعة للتصريحات الحمساوية والفلسطينية على فكرة، مش فقط في الداخل الغزي، إسرائيل تخرج أولا ومن ثم تكون هناك قوة لحفظ السلام تحيد هذا السلاح، هذا معقول؟
3: ضرورة.
4: إسرائيل قوة احتلال وقوة إمبريالية، يعني هي عايزة تاخد كل الأرض الفلسطينية وتهجر الفلسطينيين
2: تنهيهم.
4: الكلام ده علنا بحكم الحكومة الموجودة حاليا في الكتب بتاعتهم. لن يوجد شيء إلا إذا الولايات المتحدة حصل معاها صفقة في هذا الشأن، زي ما حصل في حرب الخليج اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح، حرب تحرير الكويت، كان في صفقة الداخل العربي شارك في هذه الحرب، شرع عن الإطاحة بنظام صدام حسين، ثم بعد كده عملنا مؤتمر مدريد، ومؤتمر مدريد يعني نجحوا فيها لأول مرة إن نعرف إنه لا يمكن إنك أنت تعملي أي حركة في الانسحاب أو كسب سياسي إلا حصل كلام مباشر مع الإسرائيليين، إنه ياسر عرفات راح أوسلو نجح انه يخلق اطار بعد كده كل حد ما يقدرش يرفضه، راح على واشنطن وقع، بقى في عمليه سياسيه. للاسف الشديد كل القوى الفلسطينيه كل واحده فيما يخصها انه ده كان خيانه، ان ده ما عملش حاجه الى اخره، وراحوا حماس عملت العمليات الانتحاريه بعد اوسلو، ومن ساعتها الاسرائيليين يعني ضاعت. فهي انا بتصوري لن يكون هناك مخرجا إلا هي المرات مثلا اللي وقف فيها شوية الغزو لبنان. ترامب كلم نتنياهو أنت تقف في الحتة دي ما تبوظ ليش، خدها على أنه بيبوظ له
1: ملف إيران،
4: ملف إيران، فما ما تربكنيش.
1: طيب فلسطين ما هي حساباتها لدى المجموعة الأمريكية؟ خلينا نحاول أن نفكر.
0: فلسطين غزة ولا فلسطين رام الله ولا
1: فلسطين غزة؟ خلينا نبدأ بفلسطين غزة على الأقل.
0: يعني تفضل استاذ اسلام
5: من بعدك
0: بين المنطقة.

0: لا لا أستاذ من بعدك
1: صراحة. يعني فلسطين غزة وضع يعني كارثي اليوم. في حماس تعترف بأنه إحنا بدنا نسلم, بس لكن أيضا بالشروط التي تبقي على ما تبقى لدينا من وجه أن نقابل به هذا الشعب العظيم اللي صمد في غزة. أيهما يكون
2: أول؟
1: أن أسلم سلاحي وأنا لا أضمن أنك ستنسحب.
2: صحيح,
1: ما في ضمانات على الانسحاب. هذه حكومة زي ما تفضل أستاذنا دكتور عبد المنعم سعيد, يعني حكومة تتبهرج في قتل الحلم الفلسطيني وتسوق نفسها بأنها تريد أن تقتل مشروع الدولة الفلسطينية اللي هي لم يبقى منها عمليا شيء مع تهديدات الضفة الحالية الجارية. الوضع عند الإخوان في حماس حرج جدا, صعب جدا أمام الجمهور, أمام الأهداف المعلنة, أمام ما تحقق, أمام ما سيبقى, أمام المآلات, أمام القيادة الجديدة اللي موجودة هي التي يقال أنها ستوقع وستسلم. طب واللي كان قبل ذلك إنجاز باسم من سنوقعه, سواء كان نصرا أو هزيمة عند أنصار كل طرف في هذا الاتجاه. فما في قبل لهم إلا أن يواجهوا هذا العنت الإسرائيلي وهذا الضغط الأمريكي وهذا الحالة الملتهبة بالشرق الأوسط إلا بأن يحافظوا على ما تبقى من أرواح الفلسطينية.
2: وهذا قادرين عليه ربما؟
3: الإشكالية في نظري أنه أيضا نرجع كما قلنا في موضوع إيران إلى عامل الوقت. يعني حتى الخطة التي وضعت لنزع السلاح قرابة 12 شهر لا يمكن أن نتصور أن لا يكون هناك خرق خلال هذه 12 أو السنة. يعني من يوم أن أعلنت حماس أنها ستتخلى عن سلاحها لنا أن نعد عدد القتلى وأيضا يتضمن الاغتيالات.
1: أن نستفيق من الهزيمة.
3: أيضا موضوع السلاح يعني تعدى إلى المصانع ونزع والأنفاق وأيضا
1: البنادق وصهرها
3: فرز القوة اللي هي حتى الشرطة من يصلح لهم أن يكون في قوة السلام ومن لا يصلح, بينما إسرائيل متمسكة لن أتجاوز الخط الأصفر إلى أن تنتهي هذه القضية. يعني أمامنا سنوات. أيضا ربط المساعدات الإنسانية. صحيح. وإعادة الإعمار ليس بالحالة الإنسانية وإنما
2: بالحالة
3: تقدم
2: العسكرية.
3: السياسي أنا أعتقد أن هذا يعني نص إضافي على الاتفاقية,
2: وهذا يدافع عنها البعض أستاذ يوسف بالقول بأنه من حق كذلك المستثمرين أو مش كدول نتحدث كشركات, لأنه ستكون هناك كوتا أعتقد للدول وسيكون هناك باب مفتوح كذلك للشركات للدخول لإعادة الإعمار. فالشركات هم من طالبوا أعتقد في بعض التصريحات اللي قرأناها بأنه يجب أن يكون هناك تأمين للمنطقة التي سنعمل فيها وسنضخ أموال وسنضخ عددنا في الداخل للتمكن من إعادة الأعمار وتحسين الحالة الإنسانية. فمن حقهم كذلك
3: الدول الضامنة وليس بناء على سلوك إسرائيل.
4: يا أستاذ أريم, يعني إحنا عايشين كل الحاجات دي عاملة زي سيركل, حلقة تبتدي نهايتها تروح للتانية ومنتشرة, مرض موجود عندنا حكاية السلاح مقابل الدولة الوطنية في لبنان وفي العراق وعند الفلسطينيين
1: في اليمن
4: وفي
1: ليبيا كمان
4: وفي ليبيا وبعدين في السودان. سوريا بيحاربوا برضو, يعني بيحاولوا تستل الموضوع بس في سلطة. يعني الفروقات كمية هنا, الأطراف كلها يعني زي حماس قامت أساسا على أنها في عملية أنها تخلي القضية الفلسطينية لا تحل أبدا.
2: حماس
4: إلا إذا طردنا الإسرائيليين من المنطقة. حماس لأنه الأيديولوجية الموجودة عندهم ما تفرقش عن أيديولوجية بن غفير وسموتريتش والجماعة
2: حماس.
4: حماس الأيديولوجية الإسلامية الأصولية اللي بتقول تنفي الآخر تماما
1: هذا
4: علشان هو ينجح. نفس الحكاية الإسرائيليين, نفس الحكاية أنه هم حسب التوراة أو حسب أي إن كان أنه حكاية الناس دول جم هنا غلط ويمشوا
1: ده يرميهم بالبحر
3: في دين الصراع. يعني هو
4: وهنا كل يوم يقول لك, يعني موجود الكلام موجود في جرائد رسمية في تصريحات أن دي الطريقة الوحيدة اللي نخلي الفلسطينيين يمشوا. الكلام ده كله في وسط جهنم كبيرة جدا اسمها حرب الخليج اللي فيها الأسيتس والأصول أكبر بكتير.
2: التعبير اللي استخدمه
4: بكتير من الواقع الغزاوي وكده. ما ننساش ان حماس
1: تفصيلها.
4: اسرائيل كانت خطه من نتنياهو عشان يكسر الوحده الفلسطينيه ونجح وهم قبلوا النجاح وسكان غزة لما حصل ده ما حدش صار.
1: تقصد أستاذنا استقلال غزة يعني؟
4: استقلال غزة
2: عزلها. طيب ولكن لنفكر مثلا كما يفكر

0: الأطراف الدوليين مثلا، هل هناك اعتقاد بأن ترامب قدم لمجلس السلام إمكانية تقديم مبادرة؟ لأنه نحن لما نتحدث عن مجلس السلام هي مبادرة ترامبية بالأساس، هو الذي أعلنها وقال حتى بأن هذا المجلس قادر على حل كل هذه المشاكل، وكأن ترامب أعطى للمجلس مهمة غزة حتى لا يتحمل مسؤولية التبعات، وكأنها ليست من أولويات الإدارة الأمريكية. هل هذه القراءة دقيقة ولا لا أستاذ إسلام؟
1: هي دقيقة وهناك ما أخطر منها،
0: اللي هي
1: يعني فقط
2: هناك ما هو أكثر منها دقة
1: وخطورة. لا، الدقة موجودة عند ريم، ولكن يعني إسرائيل دولة محتلة. عشان يعني نشخص المشكلة صح ونحاول نفهم المشاهدين، لازم نكون صريحين مع أنفسنا قبل ما نجمل المصطلحات. صحيح. إسرائيل دولة احتلال، دولة تطمع بالجوار، دولة تطمع بالخيرات العربية، ونسميها ما شئنا، ولكن ذلك لا يمنع من أن نصنف الحقائق. إسرائيل لاحقت حتى المناهج الفلسطينية التي اتهمت بأنها هذه المناهج، خاصة الأونروا، وهي مناهج تحريضية ضد إسرائيل وضد السلطة الفلسطينية. أنا درست هذه المناهج، لم يكن هناك أي تحريض. إذا كان يعتبر تمسك الإنسان بأرضه هو تحريض على إسرائيل، فإسرائيل ترى كل شيء بشكل تحريض مختلف من بعد 7 أكتوبر. إسرائيل تريد من حماس أن تسلم سلاحها، أن لا تحكم، بوصفة أخرى أن تعلن حماس أنها خلص تستسلم وأنها خسرت الحرب تماما. حماس لن تقوم بذلك، ليس دفاعا عن حماس، ولكن لأنني أدرك كيف تفكر حركة حماس.
0: أين الإدارة الأمريكية من كل هذا؟ نحن فاهمين إسرائيل وفاهمين تقريبا، مش فاهمين لأنه ولكن على الأقل نحاول ونحاول نفهم حماس مع تباين التصريحات، ولكن أين الإدارة الأمريكية؟
1: الإدارة الأمريكية، قبل أن أذهب للإدارة الأمريكية، لماذا تحرك الاتفاق الآن؟ لأن هناك كان جهد مختلف من قيادي قائد التيار الديمقراطي بحركة فتح محمد دحلان ونائبه سمير المشراوي، بغض النظر عن الاختلافات بين الفلسطينيين، ولكن فعلوا شيء يعني يستحق الاهتمام، أنهم أقنعوا ترامب أنه لا اضغط. ولكن إسرائيل وقعت بشر أعمالها، بفخ نصبته لنفسها قبل أن تنصبه لترامب. إسرائيل هي الطرف الذي عظم سلاح حماس. سلاح حماس ما هو؟ بعض الصواريخ التي لم تجدي نفعا بعد توقيع الاتفاق. حتى اليوم في 1200 فلسطيني أكثر قتلوا، حماس لم تجرؤ على استخدامه. نتحدث عن كلاشينات، نتحدث عن RPG، مسدسات، ما هذه الأسلحة التي تهدد إسرائيل؟ فتعظيم إسرائيل للسلاح وقعت فيه بالفخ. لماذا؟ لأنه حماس تقول أوكي، هذا هو السلاح الذي أمتلكه. إسرائيل لن تكون مقتنعة، لا الأنفاق، لا الورشات التصنيع.
0: لها سبب. أنا سألت هل هي فعلا خائفة من إمكانية أن يكون هناك
1: نفسها
0: شيء مخبأ، أو هي لا تود بالأساس هي من الأصل تود هذه المبادرة وهذه الحلول؟
1: لماذا؟ أعود مرة أخرى لنقطة الانتخابات. ترامب يدفع إسرائيل، دفعها بإيران، دفعها مع لبنان، وسيدفعها مع سوريا قريبا، ويدفع بها الآن في غزة. طيب، البعض سيقول أن هذا تدخل غير مباشر بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 27 أكتوبر، بمعنى أنه إذا كان نتنياهو هو الشخص الذي سيضطر لأن يستمع لكلام ترامب وينسحب من قطاع غزة دون تحقيق فعلي لما وعده، فبالتالي هو شخص خاسر في هذه الانتخابات، وكل خصومه سنوا السكاكين وبدأوا يتهمونه بأنك أنت فشلت في لبنان، فشلت في غزة، فشلت في كل ساحة.
0: ما فعل في غزة قضى على
1: بغض النظر
0: قضى عليها
1: بوجه
0: قضى على غزة
1: بوجه
0: قضى على
1: نظر الإسرائيليين. هو لم يفعل، هو لسه هو يعني ما زال مطالبا بفعل المزيد
2: الأكثر.
1: فبالتالي ترامب بشكل أو بآخر، يعني بقصد أو بدون قصد، يدفع نتنياهو لخسارة الانتخابات المقبلة. هذه مصلحة نتنياهو التي يفقدها. في المقابل ترامب يريد ما هو أكثر من غزة. غزة ليست يعني مقصد أو جنة لترامب. ترامب يريد ما بعد غزة. ما بعد غزة أوكي، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هذا، بالتالي الآن يمكن العودة للحديث عن تحقيق الأمن الإقليمي والاتفاقيات، توسيع الاتفاقيات،
0: اللي كل مرة يحاول أنه
2: يسوقها.
1: ويطلع ترامب 10 مرات باليوم، ما نلحقش عليه بالمؤتمرات، أنا طفأت حرب 9 حروب و10 حروب وإلى آخره،
2: كل يوم يولد حرب كمان معه.
1: فبالتالي هو يعني ترامب له مصلحة بأن يقول أن حققت سلام ووسعت الاتفاقيات التي هي بالنسبة له مهمة، ونتنياهو سوف يخسر الانتخابات إن قبل بما يمليه ترامب، خاصة في
0: طيب غزة. خلينا نذهب إلى فاصل ونعود لمحاولة طرح السؤال ربما اللي يطرح في الداخل الفلسطيني. طيب، مع كل

هذه التعقيدات ومع كل هذه الأولويات التي قد تختلف بين فترة وفترة، كانت غزة في فترة ما هي أولوية بالنسبة للجانب الأمريكي، اليوم تغيرت الأولويات، كيف يمكن حل موضوع غزة وما هي الأطراف القادرة فعليا، ليس فقط على المحاولة ولكن ما الذي يمتلك الملفات الحقيقية لوضعها على الطاولة وللضغط لإنهاء مأساة غزة؟ بعد فصل قصير.

0: أمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار. نحن نحاول فهم هذه المبادرة الأخيرة والمتعلقة بمجلس السلام الذي طرح 15 بندا تقريبا. هذه البنود لا تختلف كثيرا عن ما اقترحه الرئيس الأمريكي ترامب في السابق، وتبقى العقدة الأساسية هي عقدة ما هي الأولويات، هل تنسحب إسرائيل أولا من القطاع أو تسلم كل المجموعات المسلحة داخل غزة سلاحها. نحن لن نبقى في هذه العقدة، لأن هذه العقدة سيقول البعض بأنها بدون ضغط دولي سنبقى وكأننا في نقاش يعني ليست له أهداف حقيقية أو واقع أو لا يلامس الواقع حقيقة. ولهذا السبب سنحاول فهم المصالح الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية هي القادرة على فرض أي شيء على إسرائيل، هذا فهمناه، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا ترى في غزة أولوية لها مع ربطها، أو على الأقل إذا ما تبعنا كل ما يحصل في الخليج. طيب، سؤال يطرح، كيف يمكن أن يدفع ترامب إلى أن يعود من جديد ويفكر في غزة ويضغط على إسرائيل؟ من لديه الحل وما المتاح تقديمه؟
1: بدي تسمحين أنه ممكن لابد من طرف يتطوع أو يكون مضطر لإغراء ترامب بالنصر.
0: ما هذا اللي حبيت
1: إغراء ترامب بأنه حقق نصرا بالشرق الأوسط، وبدها ليلم زي ما تفضل الدكتور عبد المنعم أمس، بعد التسعين جت مدريد، بعد كل هذه الحروب الدينية والتطرف والتضرر بالشرق الأوسط وإيران وغزة، وقبلها بدك شيء على غرار ما قلنا أمس، معاهدة وستفاليا التي أرست قواعد جديدة وشكل جديد للسيادة، وأنهت حروب دينية وأنهت

0: بصراعات طويلة، فممكن أن يكون أن تكون غزة سلة من السلال التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الكوم الكبير الذي يمكن أن يتوج ويكون نصرا متحققا بالنسبة للرئيس ترامب. لكن أيضا في ظل هذه السلة بدك تبحثي عن المصائر الفلسطينية. يعني اليوم كأننا أمام قصيدة لمحمود درويش: مصير البنادق، مصير المخازن، مصير الأنفاق، مصير الشعب، مصير الأمال، مصير الخيام. هذا كلها أسئلة مشروعة،
1: صحيح،
0: يعني أن يتحدث بها الفلسطينيون. في المقابل أخي إسلام قال أن هناك إسرائيل هي التي ضخمت سلاح إسرائيل،
1: حماس.
0: لا، في تضخيم تم لحماس وقدرتها على النصر مش بس من قبل إسرائيل، للجمهور العربي نفسه، الإعلام، الدنيا،
2: ومنها أيضا
0: هي أيضا التي قدمت، ولم تكن تملك شيئا أفضل من ذلك أمام تلك الهجمة. ولا أريد أن أعود مرة ثانية لحدث 7 أكتوبر، لكن إشكاليتنا اليوم هي كيف نجعل الطرف الأمريكي الذي هو ممر لابد منه بالشرق الأوسط اليوم لكي تعود غزة ونبقي عليها ونخرج أيضا من ضفة من شبح.
1: أنا استوقفني لما قلت أسوأ. أستاذ بيضين بأنه يجب أن يتقدم أحدهم ويحاول أن يغري
0: ترامب. قد يكون من إيران
3: الطرف. مش هتيجي كده غير بحل إقليمي يا أستاذ ريم، بحل إقليمي عربي
4: زي المبادرة اللي
3: يقدم للإسرائيليين مباشرة صفقة تاريخية، وتقال للشعب الإسرائيلي قبل الانتخابات: إذا كنتوا عايزين تبقوا في المنطقة دي ومش عندكم حرب كل سنتين، بنتكلم من السياسة، ده اللي حصل كده، كل سنتين
0: إبداع بده الدكتور
3: وعمليات انتحارية
0: إبداع.
3: فيبقى في إبداع إنه إسرائيل حاجة والإمبراطورية الإسرائيلية حاجة تانية. حتى نكلم الأمريكان كده إنه مش عندكم بس عقدة ثوديديزيس اللي هي مع الصين، عقدة الشرق أوسطية اللي هي إن عندهم دولة هنا، هذه الدولة يجب أن تميز ما بين حدودها طبقا لقرار التقسيم وحدودها الآن التي تريد وتسعى إليها. يعني ممكن خلاها 67، إنما ما فيش أكتر من كده. وإلا هتبقى هذه المنطقة يا أمريكان ويا أوروبيين منطقة صداع أبدي، لأنها منطقة فيها المقدسات، فيها الحضارة كبيرة. ثبت أن الولايات المتحدة مهما جاءت رئيسا بعد رئيس بقول أنا مش عايزك الشرق الأوسط خالص.
1: طيب ما الذي ستختلف في أول أستاذ
3: يوسف؟ ونلاقيه جاي ولما يجي لينسفها القضية اللي ما تحلتش دي.
1: هو فقط استوقفني أنه يجب إبداع مبادرة جديدة. طيب ما الذي ستختلف فيه عن السابقات؟ مثلا ما هو كل مرة تجتهد المنطقة والدول المعنية
3: كلام مع الإسرائيليين.
0: ما الذي يمنع أن يكون 7 أكتوبر من 48 أيضا؟
1: والله ممكن
0: لحظة ما كل هذا الغضب، كل هذا الجنون قد يجعل الناس يستعيدون حالة نظام. وإسرائيل تجد نفسها زي ما تفضل دكتور أمام حرب بعد سنة من سنتين من 7 أكتوبر. تفضل يا سؤال.
2: أنا أعتقد أن يعني ببساطة المطلوب هو خدمة غزة لا استخدامها. الأطراف تستخدم غزة، الولايات المتحدة اليوم، الانتخابات النصفية، الأجيال الجديدة، يعني كل التقارير أن الجيل الجنزي فما بعده يعني فقدت إسرائيل صورتها. حتى لنكن منصفين، يعني العلمانيين اليهود في أمريكا وفي نيويورك تحديدا، يعني أعتقد أن هذا الضغط الغربي إضافة إلى ضغط الدول العربية وهي أيضا دول الاعتدال، السعودية، مصر، التي يعني تستهدف بسبب التضحيات التي تقدمها لفلسطين، بينما الدول التي تستخدم فلسطين وغزة بشعارات هي أبعد ما يكون عن الدخول يعني في مثلا مجلس السلام. فاستخدام غزة هو من جميع الأطراف. أيضا قضية يعني نتنياهو هي جزء منها أنه سيفقد كل شعبيته، لكن السؤال أيضا نحن نضخم أن كأن العقدة عند نتنياهو. أنا أعتقد أن هناك حالة متغيرة في إسرائيل لم تقرأ، أنه حالة هلع جماعي، يعني ربما نتنياهو بن غفير يعبر عن
3: الجانب المتطرف
2: منها، لكن حالة الهلع يمكن أن تجدها ببساطة حتى في مقالات اليسار الإسرائيلي في هارتس.
0: ثم أعلنوا أستاذ يوسف، أعلنوا بشهر 10 ممكن يهجروا أهل الضفة.
2: صحيح
0: جماعة، يعني
2: ثم فصل غزة عن باقي فلسطين. هذه أنا أعتقد أنها واحدة من أكبر إشكاليات مجلس السلام، أنه ماذا بعد؟ ماذا عن الضفة التي لا زالت فيها انتهاكات؟ لهم مسلحين.

0: ولا القدس البارح كان صحيح.
1: هي بدأت مسبقا دكتور يوسف، يعني غزة منفصلة عن بقية فلسطين من 2006 وإن كان بقرار من طرف واحد من حركة حماس.
2: ولكن أيام حكومة أمم فلسطين.
1: ولكن ما أخطر من ذلك هو ما كما تفضلت ما يجري بالضفة الغربية والخلاف الذي شاهدناه مؤخرا بين يسرائيل كاتس وإيال زمير. يعني تخيلي أنه يسرائيل كاتس في مقابلة على الهواء بيعلن أنه أقل قائد منطقة. لماذا؟ لأنه قائد المنطقة هذا لم يقبل باقتحام مخيم وهدمه تقريبا كله، لأنه الموضوع يعني يرى فيه كاس أنه تهديد. والأسوأ أنه الرد ليس خشية على حياة الفلسطينيين، ولكن ليس لأن لدى الجيش الإسرائيلي مساحة من المناورة في الضفة الغربية، سيأتي حسابها لاحقا. والأسوأ من ذلك أن شخصية متطرفة مثل بن كفير حينما اقترح بإحاطة سجن بالتماسيح ورفضت المحكمة من لا يتابع،
3: مش خوفا على الفلسطينيين،
1: طلعت المصيبة أكبر،
3: دعاة حماية التماسيح والحيوانات. طب
1: يعني خوفا على يعني شوفي انت بتتعاملي مع اي دوله ومع اي وزراء. الحل على فكره يعني لا يريد حل سحري، او الحل بسيط موجود من 2002، كان في مبادره سلام عربيه قادتها السعوديه وقدمتها. لكن الجواب الاسرائيلي كيف كان وقتها؟ اذا بدنا نقول الان في 7 اكتوبر، الجواب الاسرائيلي كان وقتها بالسور الواقي،
3: ما هذا اللي نحن
1: بالضفه الغربيه عمليه وبيده فيها فلسطين.
3: طيب هناك المبادرة العربية، جميل جدا، نعود إليها ونحاول طرح الشروط، ولكن الواقع اليوم يقول إسرائيل تحتاج إلى شيء أو إدارة ترامب تحتاج إلى شيء. خلينا نحكي بواقعية أكثر، مثل ما قال دكتور عبد المنعم والأساتذة كذلك منذ قليل، بأنه لا يجب أن تستخدم غزة، يجب أن نخدم غزة، ولكن لنخدمها يجب أن نستخدم شيئا آخر، مش غزة ولكن شيئا آخر. ما هذا الشيء؟ بدي
1: طعم ببساطة. لو العرب كما تفضل الدكتور عبد المنعم توحدوا خلف هذه المبادرة، أو مبادرة معدلة وفقا للظروف المستجدة،
3: ليس هناك وحدة عربية خلف المبادرة العربية ولا
1: لا لا, لا أقصد ذلك، أقصد أنه المبادرة العربية التي طرحت ب 2002 إما أن يتوحد العرب خلفها، أو يقولوا نريد مبادرة تراعي التغيرات التي حدثت خلال الأعوام هذه وتصاغ مبادرة جديدة. لكن المشكلة ومقابل هذه المبادرة أنه موقف الكل معروف، السعودية والكويت وغيره وغيره، أنه إقامة علاقات سلام مع إسرائيل لن شروط. يكون صحيح. إلا قبل 1-2-3 اعتراف بحق الفلسطينيين، إقامة دولتهم القدس إلى آخره. واليوم كان في مؤتمر لتوثيق الاعتداءات اللي بتصير على القدس
2: بعمان.
1: فبالتالي الخريطة من الناحية العربية معروفة، وهم يدركون جيدا أن ثمن السلام مع إسرائيل،
3: ما الملف الذي سيعطى
1: وحدة الفلسطيني على شريك كل اتفاق يحتاج طرف آخر. إسرائيل لا ترغب.
3: كيف نشتغل على
4: حصل من في المبادرة العربية لما قوم يبعتوها لإسرائيل، رفضت جميع الدول العربية أنه وزير خارجية منهم يروح. صحيح. اللي راح من وزير خارجية الأردن والمصري. صحيح. عشان الاثنين هم اللي عندهم معاهدة سلام مع إسرائيل.
2: مبرر.
4: التعامل مع الخصم يعني يحتاج أحيانا أن احنا نعرف أن في فرق بين النجاسة وفي الفرق القضية السياسية. أن هو في شعور أنه محدش عايز يورط نفسه في هذه العملية.
2: صحيح.
4: يعني ما كانش في ناس جداد، كان في فرص موجودة تاريخيا، واللي جه اللي عمل 7 أكتوبر عملها عشان يفسد عملية أنه المملكة العربية السعودية بكل ثقلها التاريخي بدأت الطرف الثاني هو اللي بيشتري، عايز أن دي تنجح علشان هو عارف أن ده بيعمل سلام في المنطقة حقيقي. فهنا للأسف الشديد القوى المتطرفة ما حصل لهاش إدانة جماعية، ما حصل لهاش ان هو نزع الشرعية عنها، انما انها عملت الحكاية زي كده. للأسف الشديد هنا الأستاذ إسلام بيتكلم على مراجعة التعليم والمناهج وحاجة زي كده. المناهج اذا كانت بتقول ان احنا بنتكلم على 48 كان هيبقى كلام، انما لو بتقول طب ما هو دي احتلال، وهيقول لك ما هي دي احتلال برضه.
3: صحيح.
4: هنا يعني في مسألة لابد من حلها. يعني أنا بقول إن القضية الفلسطينية قدامها في العالم حاجة اسمها المسألة اليهودية.
2: صحيح.
4: اللي هي كانت حاجة مهمة جدا في كل أوروبا خلال القرن 19 وبداية القرن 20، وهي اللي عملت إسرائيل كحل. فهنا علشان التغيير اللي حصل الإخوة قالوا

0: ده مهم جدا يعني. لكن علشان تحطي التغيير اللي حصل في الرأي العام العالمي وخاصة الرأي العام الأمريكي، انت لازم تقول والله ده هيكون مش هو بيعمل حاجة أنتي سيميتيزم، ده هو بيعمل حاجة عشان تحرر إسرائيل من عقدتها
1: تأطر المسألة يعني اليهودية من طرفه.
2: خليني بس أتذكر أنه 2011 الملك عبدالله
3: قبل العودة إلى ولا تفضل
2: الملك عبدالله الثاني طلع كتاب فرصتنا الأخيرة السعي نحو السلام في وقت الخطر، وكان يرى أن آخر فرصة للسلام مع الرئيس قبل نتنياهو
3: نحن نتنياهو
4: اللي انحبس نسيت اسمه
0: أولمرت
2: قبل
0: اللي كان يتفق
2: براك اللي تم اللقاء اللي تم بحضور رئيس مبارك وأوباما وأبو مازن أظن، وتم الحديث عن استعادة السلام، وكانت هذه آخر فرصة نهائية لهذا الموضوع من لما جاء نتنياهو، هو اللي معنى إنهاء الدولة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني و بدك ترجع تقنع ترامب بأن يأخذ الفرصة وينتشر الفرصة الأخيرة ويعيدها للحياة ويبقي على مسار القطار السلام.
3: كيف نقنعه؟
2: هذا بده جهد عربي زي ما يعني هو يرغب بالانتصارات ويرغب بالتوقيعات.
1: هي يمكن أكبر فرصة انتصار له يعني في كل تاريخه يعني. لأن يعني
2: أنا يتوج نصف فترة ثانية.
1: مركزية القضية ستفوق على أي انتصار آخر، لكن أيضا هذا الانتصار سيكون بالضغط على إسرائيل، لا يوجد أي حل آخر يعني. نحن من حتى لا نجلد الذات يعني أدنى 7 أكتوبر، الدول العربية بعضها حتى تصنف حماس كمنظمة، موقف من الميليشيات، أصلا مآلات الميليشيات اليوم في زوال يعني. الإشكالية عندنا تضخم الصلف الإسرائيلي يعني. اليوم حتى مع الهدن نحن نتحدث عن إبادات جماعية ليس فقط على مستوى الإنسان يعني، التربة والمناخ وال يعني تماما.
2: بس كيف التجريف نقنع؟ كيف نقنع ترامب يضغط على الحكومة؟
3: يعني اتوقع بان الدول العربية لم تفوتها مثل هكذا فكرة بان ترامب رجل صفقات، وبالتالي خلينا نقترح ما شكل الصفقة اللي ممكن ان تقترح في هذا التوقيت حتى يعيد هو ويضع غزة في اولويات
0: صفقة اقليمية من دول الاقليم باستيعاب
2: تسوية تاريخية
0: بقبول تسوية تاريخية مقابل الدولة الفلسطينية، واللي احنا اشتغلنا عليه والسعودية.
3: ما الذي يريده ترامب
2: الرباعية العربية؟
3: احنا عارفين ما الذي تريده.
0: لا هو حال الحال دلوقتي كله هيتم من النافذة الإيرانية. لازم الراجل يبقى يعني هو الحاجات اللي عملها دي مجلس للسلام وكده ممكن تستخدم يعني لما نيجي للتاكتكس، انما الاستراتيجية العامة هتكون أردنا أو لم نرد أن القضية الفلسطينية مزدحمة باللي بيحصل في
2: المضيق. وهذا جزء من مشكلة إيران.
4: إحنا أمامنا سنتين لا ترامب
1: يعني. هذا هو
2: وأيضا بختامها
4: سنتين مش عامين يعني.
1: وهنا نقطة مهمة قالها الدكتور عبد المنعم أنه مجلس السلام في النهاية هو إطار حوكمة يعني. القضية أكبر من أن تحل بهذه التفاصيل وهذه المذكرات. أنا أعتقد أن الحل في إيران سيقود إلى أن تقدم الدول العربية، وهي قدمت كثير، لكن هناك إشكالية أيضا يجب ألا يعني نكون مثاليين. وحدة الصف الفلسطيني أنا أعتقد واحدة من أكثر الملفات
3: التعطيلات والعقد صح. أنا ما حبيش ندخل فيها لأنه هذه تستحق أكثر من حلقة في الواقع، ولكن اسمحوا لي أن أختم بسؤال. هل هناك في المواثيق الدولية أو في القوانين التي يمكن أن ترتب مثل هكذا أزمات تقديم المصلحة الإنسانية على أي ترتيبات سياسية أو عسكرية؟ بمعنى هذه مناقشتها ستطول، هل هناك شيء يفرض لوقف هذه الاعتداءات على الأقل أن تنقذ غزة إنسانيا؟
4: بند 7 ولا يمكن تطبيقه مع إسرائيل.
2: إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل هذا القانون الدولي.
0: لا هو بقى في مخزون جيد، بس زي ما بقول بيبقى جزء من استراتيجية. الاستراتيجية بتبقى دايما شاملة في العقبات كثيرة، فجزء منها له علاقة أنه فعلا حصل انتصار ربما لأول مرة منذ بداية القضية الفلسطينية، أنه الإسرائيليين لا بقوا مشكلة، بقوا مشكلة عالمية، والكم اللي موجود فيما يسمى بالأنتي سيميتيزم بمعنى الأنتي يهود بتزيد بشكل متزايد
1: في دول غير العالم كله.
3: العالم كله في ميتشيغان أمس، ولكن أكيد سنعود. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
7: في نقوش كثير تثبت إنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت إنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
6: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
7: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
6: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات

0: أهلا بكم مشاهدي العالم ليلة من العربية في الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. وسط ترقب أمريكي، إيران تعلن الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز.
1: وترامب لا يزال متفائلا بفتح المضيق كاملا خلال أيام.
2: وهنا في إسلام أباد تأكيد على استمرار الاتصالات خلف الكواليس بين واشنطن وطهران.
0: على رأسها الحدود، تقدم كبير في جميع مسارات مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما.
3: مصادر تكشف للعربية سبب تعليق محادثات روما قبل 3 ساعات من الموعد المحدد لانتهائها.
0: للانتقال من مرحلة نزع السلاح إلى التسوية القانونية، البرلمان التركي يناقش مشروع قانون تاريخي بشأن العمال الكردستاني.
4: مشروع القانون يسمح بعودة مئات المقاتلين إلى تركيا وتقديم الحماية من الملاحقة القضائية.
0: وسط التصعيد في الجو والبحر، روسيا تمطر كييف بالصواريخ والمسيرات، وأوكرانيا تحذر من نفاذ صواريخها. تحسبا لمواجهة محتملة مع روسيا أو الصين، واشنطن تعيد صياغة لإعادة رسم عقيدتها النووية.
5: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة أبرزها. في العراق الوقت يضغط على حكومة الزيدي، فصائل مسلحة تعلن التمسك بسلاحها، وقوى داخل الإطار التنسيقي تتراجع عن دعم حملة مكافحة الفساد. أما في غزة، إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب من القطاع. الحركة تتمسك بخارطة الطريق، بينما ميليشيات مسلحة من داخل غزة تطالب نتنياهو بالاستمرار حتى القضاء على حماس.
6: وفي خارج الصندوق، بالاقتحامات والاعتقالات والبؤر الجديدة ومحاولات التغيير الجغرافي والديموغرافي، كيف تسعى إسرائيل إلى إشعال الضفة الغربية؟ وبعد تصنيفات يناير وعقوبات يوليو، إدارة ترامب تحاول تشديد الخناق تشريعيا على شبكات جماعة الإخوان.

0: أداؤها من الترقب الذي يسود مضيق هرمز وسط توقعات متزايدة بإعادة فتحه. فقد شهدت الساعات الماضية تدفقا متسارعا للأخبار والتقارير من مصادر متعددة تشير جميعها إلى قرب التوصل لاتفاق، وجاءت أحدث هذه التأكيدات من طهران، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. المتحدث ذاته أكد أيضا بأنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة. وقد تزامنت تصريحات بقائي مع قرار لافت من وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بإلغاء عقوبات مرتبطة بمكافحة الإرهاب عن كيانات ملاحية وجوية لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة فسرت على أنها جزء من تسوية أوسع وبادرة حسن نية من واشنطن لتسريع فتح المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره وأسوة بالعديد من مسؤولي إدارته أكد بأن المضيق سيعاد فتحه قريبا جدا، سواء كان بالدبلوماسية أو عبر الضربات العسكرية.
1: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done.
0: مشاهدينا، سأشير إلى العواجل التي ترد الآن على الشاشة. وزير الخارجية العراقي يقول استعرضت مع نظيري السعودي سياسة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة. وأيضا وكالة الأنباء السعودية تقول وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان أكدوا دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية. وأيضا مصر والسعودية وتركيا وباكستان ناقشوا جهود خفض التصعيد في المنطقة. بالعودة أيضا إلى ما قاله وزير الخارجية العراقية، اتفقت مع الأمير فيصل بن فرحان على مواصلة التنسيق لخدمة مصالح بلدنا، واستعرضت مع نظيري السعودي سياسة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة. أيضا وزير الخارجية العراقية يقول ناقشت مع نظيري السعودي ترتيبات زيارة رئيس الوزراء للمملكة. بالعودة إلى سياق العالم الليلة، طهران وكعادة كانت قد رفضت الانصياع للرواية الأمريكية مجددة النفي القاطع لوجود أي قنوات تفاوض مباشرة مع واشنطن. هذا وشددت الخارجية العراقية الإيرانية على أن المفاوضات الجارية تنحصر مع سلطنة عمان وتدور حول إدارة الممرات الملاحية في المضيق. ووصف بيان للخارجية الإيرانية الرواية الأمريكية والتفاؤل السريع لترامب بالتكهنات الإعلامية والبروباغندا. من واشنطن تنضم إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. سأبدأ معك يا نادية، يعني ما الذي يؤخر الإعلان عن الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران؟
2: الذي يؤخره هو أن الولايات المتحدة لم تتلقى حتى الآن ربما التفاصيل النهائية في هذا الاتفاق، وإيران تصر على أن الإدارة الأمريكية ليست طرف في هذا الاتفاق، هو تفاهمات إيرانية عمانية فقط، بينما الرئيس الأمريكي يقول بأننا قد نحصل على اتفاق نهائي يفتح المضيق بشكل كامل خلال أيام، والتوقعات هو يوم الجمعة. لذا يبدو بأن مرة أخرى هناك لغط، هل هذه المفاوضات تجري بإشراف أمريكي كما ذكر مسؤول للعربية قبل يومين بالتحديد؟ قال بأنه صحيح أن هذه التفاهمات عمانية إيرانية، لكن الولايات المتحدة تشارك فيها. طبيعة المشاركة غير معروفة، هل هو اتصال بين العمانيين يطلعون الولايات المتحدة عليه؟ هذه النقطة غير واضحة حتى الآن، لكن على كل الأحوال أعتقد بأنه الإدارة تشعر بتفاؤل من ناحية، وتقول كما ذكر ترامب بأنه خلال أيام سنحصل على هذا الاتفاق، ومن ناحية أخرى يضمن باب الرجعة ترامب لتصريحاته ويقول سنعود لضرب إيران بهذه الضربة التي وعدناها بأننا سنقوم بها وبتنفيذها، وهي ضربة مميتة مدمرة لإيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق. إذن هو يعاود مرة أخرى هذين الخطين المتوازيين، الإعراب عن يعني رغبتي بأن يكون هناك انفراجة في هذه المفاوضات تعيد فتح المضيق حتى لو كان لفترة مؤقتة 60 يوما 4 أشهر، أعتقد بأنه

0: هذه الفترة مقبولة لدى الإدارة الأمريكية على أساس أن تبنى عليه خطوات لاحقة بالعودة إلى التفاوض على كل البنود ال14 في مذكرة تفاهم أصبحت يعني شبه ميتة، يريد الجميع إحياؤها، لكن هذا لن يتم إلا إذا كان هناك اتفاق واضح على إعادة فتح المضيق.
1: سأنتقل نادية إلى زميل عبد الله. عبد الله، يعني كيف هي الأجواء من إسلام أباد التي لعبت دور دبلوماسي كبير خلال الساعات الماضية للتوصل إلى هذا الاتفاق؟
2: ليال، على خلاف العادة أجواء إيجابية تستمر لمدة 4 أيام، هذا لم نشهده الحقيقة في باكستان منذ بدء هذه الوساطة. الجانب الباكستاني كان لا يصرح ال4 أيام الماضية بما فيهم هذا اليوم، الباكستانيون يصرحون، ليس صحيح أنهم لا يصرحون بأسمائهم، مسؤولون كبار ومصادر كبيرة تفصح لعدد من وكالة الأنباء، هذا لم نعهده عن الباكستانيين. منذ البداية، منذ وقف هذه الضربة، بدأت التصريحات تخرج إلى هنا وهناك لبعض الوكالات الأنباء من قبل مسؤولين دون ذكر أسمائهم، كلها حتى هذه اليوم تقول بأنهم متفائلون، بأن باكستان لديها تفاؤل، وبأن هناك تطورات هامة وإيجابية منتظرة قبل نهاية هذا الأسبوع. قبل 4 أيام كانوا يقولون خلال فترة قليلة ربما في نهاية هذا الأسبوع. اليوم مسؤول باكستاني حكومي قد أفاد لوكالة أنباء بأن باكستان باتت على مقربة كبيرة من تطورات هامة وإيجابية، وربما أن الوقت قد اقترب، وكشف عن أن هناك وثيقة قطرية باكستانية يتم العمل عليها، وقال بأن باكستان وقطر شرفتا على الانتهاء من هذه الوثيقة، وبأن العمل جار بالاتصالات المكثفة من قبل الوسيطين الباكستاني والقطري، وقال بأن هناك انفراجة قريبة بما معناه، وأن باكستان تنتظر خبرا جيدا وإيجابيا. اليوم أو قبل ساعات من الآن سمعنا أن الجانب الإيراني بدأ بالتصريح. التسريبات بدأت الحقيقة عبر التقارير الإعلامية هنا في إسلام أباد بأن مذكرة أو وثيقة مضيق هرمز الخاصة هي جزء تطوير لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ما تزال على حالها، باكستان تصر وكثير من الدول تصر على أن مذكرة التفاهم هي المرجعية الشرعية، وأن ما يحدث اليوم من مفاهمات ومفاوضات على قضية مضيق هرمز ستكون ضمن ورقة واحدة فيها عدد من البنود ستضاف إلى مذكرة التفاهم، إما تكميلية أو ملحق أمني، وهذا الملحق الأمني كنا قد سمعنا عنه قبل أسابيع عند عودة التصعيد بين الجانب الإيراني والأمريكي، وكانت تحاول باكستان أن تدرج هذا الملحق الأمني الذي يفسر كل اللغط الذي حصل في البند الخامس. لكن اليوم الأمور ذهبت باتجاه غير الذي كانت تحاول باكستان أن تذهب به قبل أسابيع عند عودة التصعيد، كانت تريد أن تفسر البند الخامس من مضيق هرمز ولمن تعود السيطرة. اليوم الأحاديث تدور على أن الجانب الباكستاني لديه معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح مضيق هرمز مهما كانت الصيغة، وهذا أمر شأن الحلفاء أو المعذرة الوسطاء الذين يحاولون الدفع إلى الأمام والتواصل مع الجانب الإيراني. إذا فتح مضيق هرمز هو الغاية الأساسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أما الوسطاء فيما بينهم الحقيقة يتم التفاهم على قضايا، والورقة تقول بأن هناك 5 بروتوكولات وتقسيم المسارات التي بعد الجميع يعرفها، لكن المسؤول الكبير الباكستاني اليوم قال ما تزال هناك خلافات حادة حول بعد من عدد من القضايا القليلة أهمها الرسوم التي لم تجد لها حتى هذه اللحظة حلا، ويقول بأن الوسطاء قادرون على إيجاد حلا وسطا لقضية الرسوم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بأن يتم الفتح وفق رسوم يريدونها دون
1: قيد. شكرا لك عبد الله من إسلام أباد، وأيضا شكرا لك نادية البلبي سي من واشنطن. مشاهدينا، نكمل بالملف الإيراني بينما يتواصل الحديث عن قرب الإعلان عن اتفاق كشف موقع أكسيوس عن بعض من بنود مسودة الاتفاق المحتمل. فما هي مسودة الاتفاق؟ قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عمان وبين إيران مع إمكانية تمديد هذه المدة. يختلف هذا المقترح عن سابقه، حيث يشمل تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وفق آلية تسلك فيها جميع السفن الداخلة عبر المضيق، المسار الشمالي نتحدث هنا الذي يمر عبر المياه الإيرانية. في المقابل تمر جميع السفن الخارجة عبر المضيق إلى بحر العرب، أي المسار الجنوبي المار عبر المياه العمانية، بالتنسيق طبعا مع إيران. أما فيما يتعلق بملف رسوم العبور للشاحنات الذي لطالما تمسكت به طهران في هذا المضيق، فإن المسودة مشاهدينا تنص على عدم فرض أي رسوم أو ضرائب على عمليات العبور، لكن خلال فترة الاتفاق فقط دون الإشارة إلى مصير الرسوم مستقبلا. خلال النصف الأول من مدة الاتفاق، أي 30 يوم الأولى، يشير الاتفاق إلى إزالة الألغام البحرية من ما يعرف بالممر الأوسط. من المفترض بعد تطهير الممر

البحر الأوسط توظيفه لحركة السفن الداخلة والخارجة بموجب شروط يتم الاتفاق عليها حصرا بين سلطنة عمان وإيران. أما من زاوية الامتيازات الاستراتيجية، يقيم موقع أكسيوس الاتفاق

0: خلال هذه الحرب لإدراك حجم كيف اختلفت الملاحة بمضيق هرمز. العميد فيصل حمد سيشرح لنا على الشاشة وعلى الخريطة ما الذي حصل. عميد مساء الخير بداية. سنبدأ بمسار ما قبل الحرب. كيف كان المسار بمضيق هرمز؟ فقط لنشرح للمشاهدين كيف تغير ما قبل الحرب، كيف كان المسار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل الحرب من 1968 حتى 28 فبراير كانت حركة الملاحة في الوسط تعتمد على القانون الملاحة الدولي، حق المرور، لا يستطيع أي طرف أن يحدث أي اضطرابات في هذا التحرك. لكن التغير أصبح فيما بعد، ونتحدث ما بعد 28 من فبراير. ظهر أولا الممر الإيراني، وهو
0: أي ممر على الخارطة هنا قبل الحرب؟ هذا
1: قبل الحرب هو الممر الأوسط، واضح في الصورة، هو
0: الأبيض.
1: نعم، هو باللون الأبيض في هذه الصورة. هذه من 1968، هناك تنظيم منظمة الملاحة البحرية، وهذا ما تسير عليها الدول. تمر أكثر من 140 سفينة يوميا، سواء في الطريق الداخل أو الطريق الخارج، وهناك مسافة تفصل بين الطرفين، لذلك هذا الطريق هو شريان الحياة اقتصاديا. من بعد
0: بعد يعني خلال الحرب كان هناك مسارات طارئة.
1: نعم.
0: كيف كانت تتوزع المسارات؟
1: نعم.
0: إذا كنا نتحدث بأن هذا الأبيض هو مسار ما قبل الحرب، الآن نعم. خلال الحرب،
1: خلال الحرب ظهرت أولا في مارس 2026، وفي بداية مارس أعلن الإيرانيين عن تلغيم الممر الدولي السابق وإيجاد خط يمر عبر جزيرة لاراك، سواء في الدخول في شمال الجزيرة أو من جنوب جزيرة لاراك، هي الموضحة
0: أسفل
1: الخط الأحمر.
0: الأحمر،
1: هذا الخط الأحمر الإيراني، وهي أسفل هذا الخط. لا نعرف حقيقة مسافة هذا الخط، ولكن هذا يعطي ميزة للإيرانيين كبيرة جدا، هي رصد السفن، التحكم في السفن، التفتيش، وأيضا هذا الخط يقع في مرمى النيران المباشر للحرس الثوري الإيراني، لذلك المخاطر في هذا الممر الشمالي كانت عالية جدا. وشاهدنا كثير من السفن رفضت المرور، لأنه في البداية تحدثوا عن يجب أن يتم دفع مبالغ مالية للعبور الآمن أو تنسيق.
0: نعم. طيب الآن بظل الحديث عن اتفاق وعن مسار شمالي عبر الموانئ الإيرانية أو عبر يعني السواحل الإيرانية، وجنوبي عبر عمان. صحيح. أي مسار نتحدث؟
1: لنتحدث عن المسار الأخضر الموجود في الأسفل. هذا ظهر في نهاية يونيو، في 23 يونيو، وتم العمل عليه 24 يونيو. هذا كان ممر مؤقت عماني لعبور السفن بشكل آمن، بعيدا عن الاحتكاك بقوات الحرس الثوري الإيراني. كانت هناك قوات تنسق حركة هذه السفن. الممر ضيق بطيء، لذلك هو مجدي نعم في التحركات، ولكن يأخذ وقت طويل جدا. ولكن ما ظهر لنا خلال الأيام الماضية هو المقترح الإيراني. إيران اقترحت مسارين يقعون شمال المسار الدولي اللي من 1968. المسارين هذه كلها تعتمد على السيطرة الإيرانية، ولو أن يتحدثون أن الممر الشمالي يقع في المياه الإيرانية والممر الجنوبي جزء منه يقع في المياه العمانية، وأن عمان تشرف جزئيا على المسار الجنوبي، ولكن هذا يعطي الإيرانيين إشراف أكبر. الخطورة هي ليست
0: اسمح لي عميد، يعني عندما نتحدث شمالي يعني بداية الخط الأخضر بموازاة هرمز، والجنوبي عمان هذا بموازاة الخليج العربي.
1: الخط الأخضر نتحرك عن المسار اللي أوجد في 23 يونيو الماضي، المسار العماني المؤقت، ولكن في اللون البرتقالي. هذه هي المسارات اللي تقترح إيران. نجد
0: الآن.
1: أن أوكي. الشمالي يقع في داخل المياه الإيرانية، والجنوبي جزء منه يقع في المياه العمانية. لذلك هناك إشراف كامل إيراني في هذه المساحة. الخطورة ليست في مرور السفن، ولكن الخطورة تكمن دائما بالوقت، وبالأخص وقت تعرض السفن للخطر، أي أن الممر الشمالي يعرض السفن لمخاطر كبيرة جدا لقربه من السواحل والجزء الإيرانية. فلذلك إيران ترغب بأن يكون لها سيطرة عالية جدا منفردة على هذه الممرات، ترغب بأن تتحكم في هذه الممرات، من ذلك تنفي ما يسمى المرور العابر ونتحول إلى المرور البريء، أي أنه يجب أخذ الإذن في التحرك والمرور، تكون تحت العرضة للإيقاف، تحت العرضة للتفتيش. نعم. وقد يكون تحت العرضة للاستهداف. نعم.
0: وبالتالي ليس ممر آمن 100% بالنسبة للسفن
1: حتى اللحظة، ليس ممر آمن. نعم.
0: طيب عندما نتحدث عن ممر للسفن، السفن الأمريكية إن كان تجارية وإن كان عسكرية أو من أي نوع آخر، في حال تم الاتفاق، هل سيكون هذا الممر هو نفسه الممر للسفن الأمريكية أم مسار خاص بما أنه

0: يعني البحرية الأمريكية كان لها مسار خاص تؤمنه خلال هذه الحالة.
1: حتى هذه اللحظة هي يعتمد على إزالة الألغام الموجودة في الممر التقليدي أو المسار التقليدي المسار القديم
0: الأوسط
1: لون
0: يعني.
1: الأبيض الأوسط نعم
0: الأوسط.
1: إذ ما تم إزالة الألغام فتستطيع هذه السفن التحرك. السفن الأمريكية حتى هذه اللحظة سواء التجارية أو القطع البحرية العسكرية الأمريكية تستخدم الممر العماني. هذا كان في البداية عندما تحدثوا عن ما سموه مشروع الحرية.
0: العماني يعني الأخضر.
1: العماني الأخضر هذا ما كان يسمى مشروع الحرية. ثم بعد ذلك في أواخر يونيو في 23 يونيو الماضي تقريبا من شهر ونيف العمانيين نسقوا مع الIMO الوكالة الدولية الوكالة البحرية الدولية وتم اعتماده كمسار حتى وإن كان مؤقت ولكن كان مسار مهم جدا لإخراج بالأخص إخراج السفن المتواجدة في الخليج العربي إلى خليج عمان ثم إلى أعالي البحار. فلذلك حتى هذه اللحظة القوات الأمريكية إذ ما تحركت ستتحرك من المسار العماني المتواجد الآن إلى أن يتم تطهير المسار الأوسط.
0: يعني هذا المسار للسفن الأمريكية المسار باللون البرتقالي هو المسار المطروح
1: هو المسار الإيرانيين ما طرحوه قبل ما يقارب 5 أيام 26
0: وبالمنتصف هو المسار الأوسط الذي يجري الحديث عنه الآن تطهيره هو مسار ما قبل الحرب للعودة إليه.
1: المسار الأبيض إذ ما تم تطهيره فسيتم العودة إليه لأنه يعطي حرية الملاحة الأمان وجود فاصل بين المسار الشمالي والمسار الجنوبي والسفن بشكل عام تعود إلى اتفاقية أو إلى نظام 1968 وتستخدم هذا المسار خصوصا أنه المسار القديم الأغلب منه يقع في المياه العمانية ما تحدثنا عن المياه الإقليمية فيقع في المياه العمانية. فلذلك المتوقع أن قد يكون هناك مسارين مسار شمالي متكامل ومسار جنوبي متكامل. ننتظر الأيام القادمة وما تفرزه.
0: شكرا لك عميد شكرا على هذا الشرح. مشاهدينا تتابعونا ولكن بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي القدس.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
8: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نستكمل من روما، حيث أفاد مراسل عربية بانتهاء أعمال اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث أفادت أيضا مصادر لبنانية بوجود تقدم في مسار التفاوض مع إسرائيل. في اليوم الثاني من محادثات روما التي تتم برعاية أمريكية وبحسب المصادر، تركزت الجولة السابعة من المحادثات على بحث اتفاق الإطار بين البلدين، وتم تحقيق تقدم كبير في ملف الحدود أثناء المفاوضات. وبحسب المصادر اللبنانية، طلب لبنان تجديد وقف النار والتأكيد عليه لثمانية أسابيع أو لستين يوما. من روما ينضم إلينا موفد العربية حسين قنيبر. حسين، بداية، لماذا توقفت المفاوضات قبل الوقت الذي كان محدد؟ نتحدث عن ثلاث ساعات من الوقت الذي كان محدد رسميا بين الوفدين.
1: مساء الخير ليال. بالفعل المفاوضات علقت عند الساعة الثالثة والنصف، وهناك ثلاث روايات

0: مختلفة لسبب هذا التعليق. الجانب اللبناني يقول إن الوفد الأمريكي هو الذي طلب إلى وفدي إسرائيل ولبنان تعليق المفاوضات ريثما تقوم الولايات المتحدة بإجراء اتصالات خاصة بالعملية التفاوضية التي ستستأنف صباح غد. هذا ما يقوله الجانب اللبناني، لكن مصدرا دبلوماسيا رفيع المستوى وثيق الصلة بالمحادثات الجارية في روما كشف للعربية أن رئيس الوفد الإسرائيلي يحيئيل ليتر، وهو سفير بلاده لدى واشنطن لكنه يترأس حاليا وفد إسرائيل إلى هذه المحادثات هنا في روما، هو الذي طلب من الوفد الأمريكي تعليق التفاوض بسبب ما أسماه المسؤول الإسرائيلي تسريبات مضللة متكررة من الجانب اللبناني. ودائما كما كشف المصدر الدبلوماسي للعربية نقلا طبعا عن الجانب الإسرائيلي وتوضيحا لسبب تعليق هذه المحادثات. من جانبها الولايات المتحدة أوضحت، وهذه رواية ثالثة لما حصل، أوضحت أن المحادثات توقفت بشكل مبكر اليوم عند 3:30 بسبب حوادث على الأرض، في إشارة منها إلى ما حصل في لبنان، الغارة الإسرائيلية على بلدة تبنين والإنذار الإسرائيلي لبلدة المنصوري. ولكن المسؤول الأمريكي، المسؤول في الخارجية الأمريكية، وصف هذه المحادثات هنا بأنها كانت مثمرة للغاية وقد تناولت مجموعة من القضايا السياسية والعسكرية وأدت إلى مناقشة تفاصيل رئيسية تتعلق بتطبيق الاتفاق الإطاري الثلاثي، أي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي برعاية أمريكية. إذن 3 روايات متناقضة لسبب تعليق المفاوضات التي ستستأنف صباح غد هنا في روما. ليال
1: حسين، بما أن المفاوضات ستستأنف غد، يعني بالأمس كنا نتحدث عن مسار سياسي مسار عسكري، ما الذي حل حتى هذه الساعة وما الأمور التي ما زالت عالقة وسيتم النقاش بها غدا؟
0: للإجابة على سؤالك، بالإضافة إلى ما ذكره المسؤول في الخارجية الأمريكية، الجانب اللبناني تحدث عن 3 مسارات سجل تقدم عليها اليوم: المسار السياسي والمسار العسكري وذلك المتعلق بالحدود. التقدم الأكبر أحرز حسب الجانب اللبناني على في موضوع ملف الحدود وحقوق لبنان الدولية، كما أن لبنان طلب تجديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع أو 60 يوما على أن يصار إلى التوافق حول تاريخ الإعلان عن وقف إطلاق النار الجديد. كما دخل البحث في العمق بشأن توسيع المناطق النموذجية، يقول الوفد اللبناني، مضيفا أننا نفاوض في روما لوقف التصعيد ولوقف الخروقات ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية، في إشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، يقول الجانب اللبناني. ليال، مع إشارة أخيرة إلى أن الطرح اللبناني الذي يطالب بأن تكون مدينة بنت جبيل وبلدة الخيام منطقتين تشملهما المناطق التجريبية لم يلقى حتى الآن تجاوبا واضحا من جانب إسرائيل، التي لم تجب على مطلب لبناني آخر ملح هو تجديد اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: ليال،
1: شكرا لك من روما موفد العربية حسين قنايبر على هذه المعطيات. مشاهدينا، قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مخيم شمالي القدس مع انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، حيث رصدت كاميرا العربية تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأغلاق عدة مداخل للمخيم واعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام للمخيم. أفادت مراسلة العربية في لبنان بأن وفدا أمنيا سوريا يبحث في بيروت مع وزير داخلية لبنان ملفات أمنية مشتركة أبرزها التعاون على المعابر الحدودية وملف مكافحة التهريب. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية بأن طائرة شحن اصطدمت بجسم مجهول أثناء تحليقها قرب مطار ليبسبيك، ومما أحدث أضرارا طفيفة في مقدمتها وأجبرها على تغيير المسار لتهبط بعدها بسلام. من جانبه أكد الناتو رصد المسيرة بمحيط طائرة شحن أوكرانية، وصنفت السلطات الأمنية الألمانية الحادثة كجريمة تمس أمن الدولة. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

0: دعم جهود احتواء تفشي الفيروس في وقت اقتربت فيه الإصابات المؤكدة من 4000 حالة، بينها 1751 وفاة، فيما يواصل الفيروس الانتشار بوتيرة متسارعة. أعلنت شركة ديزني وتيك توك عن إبرام اتفاق جديد يتيح لمنشئي المحتوى على تيك توك استخدام شخصيات ومشاهد من أعمال ديزني لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة، وبموجب الاتفاق ستعرض مجموعة مختارة من هذه المقاطع على كل من تطبيق تيك توك وخدمة البث من ديزني بلاس خلال قسم جديد يحمل اسم فيرتس. منعرج حقيقي تشهده القضية الكردية في تركيا قد يفتح الباب نحو طي صفحة هذه الأزمة نهائيا، فقد قدم التحالف الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس أردوغان وحليفه دولة بهتشلي رسميا مشروع قانون إلى البرلمان يحمل اسم قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، ويركز مشروع القانون على تنظيم عودة مسلحي حزب العمال الكردستاني والمدنيين من مواقع تمركزهم في شمال العراق، كما يحدد المشروع أيضا آليات التعامل مع أوضاعهم عبر النظام القضائي وإعادة دمجهم في المجتمع، ويحظى المشروع بدعم واسع من كتل برلمانية متعددة من بينها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري المعارض، مما يضمن فرص تمرير هذا القانون بسرعة.
1: عندما يزال عائق الإرهاب سيبدأ الاقتصاد التركي في كتابة فصل جديد في كل المجالات، نؤمن بهذا من صميم قلوبنا. في الأيام المقبلة سنعرض على برلماننا المخضرم اللائحة القانونية التي نعمل عليها منذ فترة. بصفتنا تحالف الشعب ورغم الصعوبات المختلفة سننجح بإذن الله في إتمام هذه العملية المهمة التي قمنا بها بتضامن كامل وبدعم من أحزابنا السياسية التي تعلي المصلحة الوطنية فوق مصالحها الشخصية.
0: مشاهدينا، مشروع القانون الجديد يحمل بالضبط اسم قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، يرمي إلى وضع إطار قانوني وتنفيذي لإنهاء الصراع والمسلح نتحدث مع الأكراد، ويمنح المشروع مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين التابعين له تحديدا في شمالي العراق ممرات آمنة للعودة وتسهيلات قانونية غير مسبوقة، كما يعفي التشريع العناصر التي لم تتورط في جرائم قتل عمد أو تعذيب من الملاحقة القضائية، إلى جانب تعليق العقوبات الصادرة بحق الأفراد المدانين بتهم، أي تهم الانتماء والتنظيم فقط. هذا ويقدم مشروع القانون برامج رعاية حكومية لإعادة تأهيل العائدين ودمجهم مجتمعيا ووظيفيا، ويستثني هذا المشروع قادة الصف الأول والمتورطين في عمليات دموية من أي امتيازات.

0: من اسطنبول ينضم إلينا مراسل عربية زيدان زينكلو. زيدان، بعد الذي ذكرت عن تفاصيل هذا المشروع، المسار القانوني وأيضا السياسي بالداخل التركي، لو سمحت، ومتى سيتم التصويت عليه؟
1: نعم، بداية القانون وصل اليوم إلى رئاسة البرلمان التركي ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتقوم بدراسته في 7 أغسطس الجاري، أي بعد يومين، ثم يحال إلى الجمعية العامة للبرلمان للتصويت عليه في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، أي أن عملية التصويت عليه ربما ستكون في وقت قريب جدا، وغالبية الأحزاب تؤيد هذا المسار. لذلك شهدنا اليوم عند تقديم هذا المشروع لرئاسة البرلمان توقيع 360 نائب، سواء من التحالف الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، إضافة إلى حزب العدالة أو حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب، وأيضا حزب الشعب الجمهوري، وعديد من النواب المستقلين. وتقول السلطات أن عدد النواب الذين سيصوتون أو يوافقون على هذا البرلمان سيكون أكثر من 360 نائب. بالعودة إلى المشروع، القانون يستهدف بالدرجة بشكل أساسي كل من شارك في تأسيس وإدارة وتنفيذ مهام وتمويل وأيضا الانتساب إلى حزب العمال.

0: الكردستاني. طبعا هناك عدة شرائح يشملها هذا القانون، الشريحة الأولى ممن لديهم عقوبات لا تزيد العقوبة القصوى فيها عن 15 عاما سيمنحون إعفاء لمدة 5 سنوات من التحقيقات والملاحقة القضائية، ومن تزيد عقوباتهم القصوى عن 15 عاما سيمنحون إعفاء أو فترة زمنية لمدة 10 سنوات لا يكون فيها أي تحقيقات وملاحقة قضائية. كل هذه الفئات طبعا بشرط أن لا تكون قد ارتكبت جنح أو جرائم قبل أو بعد عفوا يونيو 2005. الأشخاص المستثنون من هذه العقوبات أو من هذه الإعفاءات لا شك هم كما ذكرتي قادة الصف الأول، يقدر عددهم ب 180 شخص. أيضا هناك حوالي 3900 شخص مسجونون في السجون التركية يندرجون ضمن إطار القانون الذي يكافح الإرهاب أو يحظر حزب العمال الكردستاني. سيستفيد قسم كبير منهم من هذا القانون، على أن كل شخص راغب بالاستفادة من هذه الميزات أن يتقدم بطلب إلى السلطات التركية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
1: طيب زيدان، هل هناك أي معطيات أو أرقام يعني تتحدث عن الرقم النهائي أو التقديري للمقاتلين، وأيضا كيف سيتم التعامل مع المقاتلين الذين يحملون جنسيات أخرى؟ نتحدث جنسيات إيرانية، عراقية، سورية.
0: نعم، تقريبا كما ذكرت عدد المسجونين في السجون التركية حوالي 3900، أما المقاتلين ما بين سوريا والعراق حوالي 2500 شخص. الحكومة التركية تنسق مع الحكومتين السورية والعراقية لتسهيل موضوع تسليم السلاح والانتقال إلى شمال العراق، حيث سيكون هناك عمليات تسليم السلاح. الحديث الآن فقط هو عن الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية وبالتالي بإمكانهم العودة. هناك فئات أخرى كما ذكرتي، بالإضافة كما ذكرنا إلى قادة الصف الأول ويقدر عددهم ب 180، هؤلاء ربما سيكون لهم، نتحدث عن 180 على وجه التحديد، ربما سيكون لهم في وقت لاحق إجراءات أخرى أو دراسة لوضعهم أو أو دراسة طبعا لوضعهم. وربما الأهم لدى السلطات التركية أن لا يتمكن هؤلاء وأن يكونوا تحت المراقبة في إربيل والسليمانية وأن لا يسمح لهم بتشكيل تنظيمات جديدة. أخيرا فيما يتعلق بوضع عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني، بحسب القانون لن يكون لعبد الله أوجلان عفو وخروج من السجن، لكن سيتم تخفيف شروط الاحتجاز بحيث يمكنه لقاء الأشخاص أو الضيوف الراغبين بزيارته.
1: شكرا لك من اسطنبول مراسل العربية زيدان زينكلو. مشاهدينا، نكمل عالم الليلة ولكن إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد هذه الحرب معركة خنادق وحدود فقط. الهجمات المتبادلة إن كان جوا أو بحرا بين طرفي الحرب باتت تتصدر العناوين. في أوكرانيا قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بهجمات روسية ليلية وصفت بالأعنف حتى الآن على العاصمة كييف وأيضا محيط العاصمة، وسط مناشدات أوكرانية للحصول على صواريخ باتريوت الأمريكية. طبعا لتجنب الكارثة أعلنت السلطات الأوكرانية إجلاء أكثر من 500 طفل وأيضا ذويهم من مدينة كراماتورسك شرقي البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني جراء الهجمات الروسية العنيفة بالساعات الماضية. هذه الهجمات تأتي ردا على استهدافات أوكرانية طالت العمق الروسي. كييف مشاهدينا كثفت بالأيام الأخيرة الهجمات على منشآت صناعية وأيضا حيوية داخل روسيا. بالمقابل، بالعودة إلى أوكرانيا، حذر الرئيس الأوكراني من أن بلاده تواجه نقص حادا في أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية بحسب زيلينسكي. لكن مشاهدينا طبعا رغم الهجمات الروسية المكثفة إلا أن موسكو صاحبة أقوى الأساطيل الجوية لا تفرض سيطرة كاملة على أجواء أوكرانية، بل واقع فرضته الحرب. إذن كييف خسرت مساحات على الأرض لكنها حافظت على أجوائها بالرغم من الضربات التي جعلت موسكو تحسب خطواتها في الداخل الأوكراني. روسيا مشاهدينا تخشى الزج بمقاتلاتها لضرب عمق أوكرانيا رغم امتلاك الجانب الروسي طائرات متطورة مثل طائرات سوخوي 57، لكن

لا تستخدم هذه الطائرات؟ الإجابة في هذا العرض الذي سنقدمه الآن. دفاع الجوي الأوكراني يبقى العقبة الأكبر أمام الطيران الروسي، فقد حافظت كييف على منظومة S-300 ثم عززتها لاحقا بمنظومات غربية مثل باتريوت وغيرها من المنظومات، لتصبح أي مغامرة جوية روسية عميقة محفوفة بالمخاطر. نتحدث عن احتمال إسقاط الطائرات، فاختراق الأجواء يحتاج لإسكات الرادارات، تدمير البطاريات، إلى جانب دعم بطائرات الإنذار المبكر. روسيا نفذت جانبا من هذه المهام، لكنها لم تنجح في شل شبكة الدفاع الأوكرانية بشكل دائم. فلا يخفى بأن كييف أدخلت مقاتلات F-16 وأيضا منظومات رادار وتسليح غربية، لكن يبدو بأن موسكو أدركت بأنها بحرب استنزاف طويلة الأمد، فوجدت حلا أكثر أمانا عبر القنابل الانزلاقية. مقاتلات Su-34 تطلق قنابل فاب المعدلة من خلف خطوطها. القنبلة هنا تقطع طريقها نحو الهدف، بينما تبقى الطائرة خارج دائرة الخطر. هنا تحديدا حولت روسيا هذه المقاتلات من أداة اختراق لمنصة إطلاق بعيدة المدى في الداخل الأوكراني. عندما تريد روسيا الوصول إلى العمق الأوكراني تعتمد على صواريخ إسكندر وأيضا كاليبر، بالإضافة إلى القاذفات بعيدة المدى والمسيرات. النتيجة تحقيق تأثير من دون تعريض الطيارين للمخاطر ولا حتى الطيارات، أي أسطول الطائرات الروسية. إذن مشاهدينا، كل هذه التطورات والتغييرات في الاستراتيجية، لكننا لم نتطرق بعد لما يحدث بحرا في البحر. كنا نتحدث بالأمس عن المعارك التي تدور تحديدا في محيط جزيرة شبه جزيرة القرم وأيضا البحر الأسود. أوكرانيا باتت تهاجم القرم مستخدمة الزوارق المسيرة والهجمات البحرية لاستهداف السفن والمنشآت وخطوط الإمداد. الهدف طبعا محاولة تقليص قدرة موسكو على تحويل مياه البحر الأسود إلى مجال نفوذ روسي. إذا ما انتقلنا إلى الجهة المقابلة، تضغط روسيا على شريان أوكرانيا البحري عبر ضرب موانئ أوديسا وميكولايف وغيرها، وأيضا استهداف مخازن الحبوب والمنشآت بهذه المنطقة اللوجستية هنا، لتحويل الموانئ من بوابات تجارة إلى ساحات ضغط عسكري. أما في البحر الأسود، هنا لم تعد المواجهة مقتصرة على السفن الحربية بين الجانبين، امتدت أيضا للناقلات وسفن الحبوب والتجارة الدولية. مع كل ضربة يتحول مشاهدينا البحر الأسود لمنطقة أكثر خطورة، تداعياتها تصيب الملاحة والغذاء والطاقة في هذه المنطقة تحديدا. كل هذه الهجمات والمرتدات من أجل هدف واحد فقط، الظاهر منها خنق الاقتصاد، أي اقتصاد الطرفين، لكن الخفي من هذه الضربات هو ضرب قدرة كل طرف على إنتاج الأسلحة، أو على الأقل إرباك مخزونه وتعطيل حركة نقل المعدات والإمدادات، لترسم ملامح معركة جديدة وهي اختبار قدرات كل بلد على البقاء حيا في هذه الحرب. تتابعون مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. انقطاعات شاملة للكهرباء في كوبا تغرق البلاد في الظلام وسط موجة استياء شعبي.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في سباق النفوذ النووي الجديد. لا تعيد واشنطن حساباتها بشأن السلاح فقط بل بشأن طريقة استخدام هذا السلاح في أزمات المستقبل. شبكة NBC نيوز كشفت بأن وزارة الحرب الأمريكية تمضي في إعداد استراتيجية نووية جديدة، استراتيجية نابعة من مخاوف متزايدة من احتمال اندلاع مواجهات إقليمية مع من؟ طبعا مع روسيا والصين كما تقول NBC نيوز. لكن عند التفصيل في خيوط هذه الاستراتيجية المحتملة لا يبدو بأن الأمر مخيف بالنسبة لواشنطن التي تركز على الردع من دون الانجرار إلى ما يعرف بالقرارات الصعبة. عندما نتحدث عن هذه العقيدة إذن واشنطن لا تبحث عن زيادة حجم الترسانة بقدر ما تسعى لتوسيع هامش الخيارات. هي تدرس تقديم بدائل نووية أقل من الضربة لاستراتيجية شاملة. الهدف هو منع الخصوم من الاعتقاد بأن استخدام السلاح النووي محدود يمكن بأن يمر من دون رد، مع إبقاء أي تصعيد داخل حدود يمكن السيطرة عليها قبل أن تتحول لمواجهة مفتوحة. العقيدة الجديدة ولدت من رحم أزمات متصاعدة تحديدا من أوروبا إلى آسيا. مشاهدينا، القلق الأمريكي لم يعد مقتصر على حرب نووية شاملة بل على صراعات إقليمية قد يتحول فيها السلاح النووي إلى أداة ضغط وتهديد. الأهم وفق شبكة NBC نيوز هو أن هذه العقيدة، العقيدة النووية الجديدة، تسعى لكسر معادلة الكل أو لا شيء، وذلك بمنح الرئيس الأمريكي ترامب خيارات متعددة على طاولة القرار تتيح له الرد بما يتناسب مع طبيعة التهديد من دون اللجوء مباشرة لخيارات كبرى.

في الولايات المتحدة أيضا قبل 3 أشهر من انطلاقها يشتعل التنافس في الانتخابات النصفية الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين. الديمقراطيين يسعون طبعا لاستغلال التراجع النسبي في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سياسات التعرفة الجمركية والتشدد في ملف الهجرة، وذلك بهدف استعادة الأغلبية. في المقابل يركز الجمهوريون بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون على حشد قاعدتهم الانتخابية من خلال التركيز المباشر على قضايا الاقتصاد وتأمين الحدود لضمان الحفاظ على الأغلبية الضيقة حاليا في الكونغرس. ويتفوق مشاهدين الجمهوريون حاليا ب6 مقاعد في مجلس الشيوخ وأيضا ب6 مقاعد في مجلس النواب. إذن تجرى الانتخابات النصفية كل 4 سنوات، وتحديدا في منتصف الفترة الرئاسية للرئيس الحالي، أي بعد مرور 2 عامين على انتخابه. تشمل هذه الانتخابات تجديد جميع مقاعد مجلس النواب البالغة 435 مقعدا وثلث مقاعد مجلس الشيوخ ويعادل 35 مقعدا هذه السنة. كما تشمل الانتخابات انتخابات لحكام وولايات المجالس المحلية. من الناحية السياسية تعتبر هذه الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي على أداء الرئيس، وغالبا ما تؤدي إلى خسارة حزب الرئيس للغالبية في الكونغرس. الأنظار تتجه إلى الانتخابات النصفية نحو عدة ولايات توصف بأنها صناديق لمفاجآت ربما تشهدها هذه أو بسبب الصراعات، وقد تقلب الموازين في الكونغرس. في ولاية أوهايو تظهر الاستطلاعات أي استطلاعات الرأي تقدما مريحا للحزب الديمقراطي في سباق المقعد الجمهوري الشاغر في مجلس الشيوخ، والذي يشغله جي دي فانس.

نائب الرئيس الأمريكي. وتلوح مشاهدينا بوادر المفاجأة في ولاية تكساس، حيث أدى صراع داخلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى إقصاء السناتور المخضرم جون كارنن، مما فتح ثغرة تاريخية أمام الديمقراطيين لاستغلال غياب مرشح جمهوري وازن. ويمتد تهديد المقاعد إلى جمهورية أو المقاعد الجمهورية إلى ولاية مين، حيث مؤشرات على تراجع شعبية التيار الجمهوري في المقاطعات الريفية لصالح الديمقراطيين. أما في ولاية كاليفورنيا فلا تكمن المفاجأة في تقدم الجمهوريين، بل في تمرد شبابي داخل الحزب الديمقراطي نفسه، حيث يواجه نواب مخضرمون خسائر محتملة أمام مرشحين شباب يملكون تمويلا ضخما، مما قد يعيد تشكيل الهوية السياسية لهذه الولاية. تتصدر إذن مشاهدينا، يتصدر المشهد الانتخابي أسماء بارزة تقود الصراع المحموم إلى الكونغرس. من الجانب الجمهوري يبرز اسم جون هاستد في ولاية أوهايو، والطامح للاحتفاظ بالمقعد الشاغر في مجلس الشيوخ والذي تركه جي دي فانس. كما يبرز أيضا اسم المدعي العام كين باكستون في ولاية تكساس، المدعوم بقوة من ترامب شخصيا. في ذات الولاية يبرز اسم السيناتور المتشدد تاد كروز، الذي يواجه معركة شرسة للحفاظ على منصبه. أما بالانتقال إلى المعسكر الديمقراطي، تقود النائبة ماري بلتوغلا في ولاية ألاسكا مهمة الدفاع عن مقعدها، مستفيدة من نظام التصويت البديل في الولاية. هذا ويقاتل السيناتور المخضرم براون في ولاية أوهايو لاستعادة مقعده بعد الاختراق الجمهوري. كما يقود النائب الشاب كولين في ولاية تكساس جهودا استثنائية مدعومة بتمويل قياسي لكسر الهيمنة الجمهورية على هذه الولاية. مشاهدينا، سأشير إلى العاجل الذي يرد على الشاشة الآن. الرئيس الإيراني يقول التواصل مع المرشد صعب جدا في الوقت الراهن. إذن كانت هذه آخر العواجل من إيران. وللتذكير بأن كان هناك جدل بالداخل الإيراني وتسريبات عن امتعاض الرئيس الإيراني من عدم قدرته على التواصل مع المرشد مباشرة، وكان قد لوح بالأيام الماضية باحتمالية تقديم الاستقالة. بالانتقال إلى تونس، شهدت تونس اندلاع آلاف الحرائق في مناطق متفرقة تزامنا مع موجة حر شديدة وغير مسبوقة. هذه الموجة ضربت البلاد في يوليو الماضي، ونتج عنها عن هذه الموجة أضرار كبيرة بمساحات غابية وزراعية. وهنا قالت الحماية المدنية بأنها أخمدت أكثر من 5000 حريق في تلك الفترة، فيما أفادت وزارة الزراعة بأن خسائر حرائق الغابات تجاوزت 12000 هكتار. أظهرت مشاهدينا صور أقمار صناعية حجم الدمار الكبير الذي لحق بمدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية جراء الحرائق التي دمرت نيرانها أكثر من 700 منزل ومبنى، وأجبرت 64 ألف شخص على إخلاء المدينة التي تعد الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي تجتاح شمالي الولاية التي تعاني من جفاف شديد.

شهدت كوبا انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي ما أغرق البلاد في الظلام وأثار موجة من الاستياء الشعبي وتفاقم لأزمة الكهرباء المزمنة وأيضا مما زاد من معاناة السكان إذ يقتصر التيار على ساعات محدودة يوميا مما يعطل إمدادات المياه وأيضا يزيد من صعوبة الحياة اليومية فنتابع.

خفية في ألمانيا، بما في ذلك قارب صيد قديم غارق. وكان قارب الصيد هذا الذي عثر عليه في المدينة يستخدم في تسعينيات القرن الماضي، لكنه بات الآن بمثابة تحذير من انخفاض منسوب المياه في النهر، إذ كانت آخر مرة شوهد فيها هذا القارب في عام 2022.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة للحقيقة وأخذت صدى واسع. فهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
13: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
12: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
14: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
15: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
16: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: إيران تتحدث عن مسار جديد في هرمز بالاتفاق مع عمان، وترهن التنفيذ بعدم عرقلة طرف ثالث. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد مفاوضات روما. واشنطن تعلق المباحثات الثلاثية للتشاور. تقارير تكشف عن تراجع دعم الإطار التنسيقي لجهود حصر السلاح، وفصائل عراقية ترغب بتعزيز ترسانتها العسكرية. حماس متمسكة بخارطة الطريق مع الوسطاء، وإسرائيل تصر على عدم مغادرة القطاع قبل نزع سلاح الحركة.

0: أهلا بكم. نبدأ من آخر الأخبار المرتبطة بمضيق هرمز، تحديدا في ظل البوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح المضيق. الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، كما أكدت أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في المضيق. الخارجية الإيرانية كشفت كذلك أن اتفاق مع عمان على مسار جديد في المضيق. بالتوازي كذلك تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز. بحسب مصادر، المشاورات دخلت مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق للبرنامج النووي الإيراني. أما الإعلام الأمريكي والإسرائيلي فنقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي القول أن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لستين يوما لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وعمان، كما أوضحوا أن الاتفاق لا يتضمن فرض بدل خدمات ويمكن تمديده لاحقا. بموجب الاتفاق كذلك ستستخدم جميع السفن المتجهة الخليج إلى الممر الملاحي الشمالي، فيما ستسلك السفن المغادرة الممر الجنوبي عبر المياه العمانية. نناقش هذا الملف من طهران. ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن من إسلام أباد، هل ثمة أي شأن جديد يجب أن يدعونا للتفاؤل وللأمل؟ نعم هناك إعلانات وبيانات وما إلى ذلك، لكن هل ثمة شيء فعلي تراه على أرض الواقع يتحقق؟
1: نعم، بعد التحية لك أستاذ الكريم ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. إسلام أباد كما عودتنا لا تعلن عن الكثير من المستجدات رسميا، لكن هناك

0: مؤشرات إيجابية منذ أيام تؤكد بأن إسلام أباد تعمل بشكل جاد مع باقي الوسطاء لا سيما قطر وسلطنة عمان على إيجاد حل لإعادة فتح مضيق هرمز، بل أن باكستان تعمل مع إيران على مسارين مختلفين. المسار الأول هو ضمان الملاحة الدولية الآمنة عبر مضيق هرمز، لأن باكستان ترى أن بقاء المضيق متوترا يؤثر سلبا على أسعار الطاقة وخاصة على أسعارها في الدول الآسيوية. المسار الثاني وهو المسار الجديد الذي تعمل عليه باكستان مع إيران هو التأثير على إيران لضمان عدم عرقلة الميليشيات الحوثية الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب، لأن باكستان تراقب جميع هذه التطورات وتنظر إليها بقلق وترى أن الأزمة بدأت تتوسع من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب وتريد احتواء هذا التوتر والعودة إلى السلام، لأن الوضع لا يؤثر فقط على إيران أو على الولايات المتحدة بل يؤثر على جميع الدول أو دول المنطقة ومنها باكستان.
1: طيب دكتور مصدق، تبقى لإعلانات الخارجية الإيرانية، ما الجديد، ما المختلف يعني في هذا التفاهم الجديد الذي تتحدث عنه إيران بين إيران وسلطنة عمان؟ لا يوجد في مذكرة التفاهم، يعني تقريبا هو موجود أو هذا التوافق كان موجود تبقى للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم التي يعني أصبحت الآن يعني في طي النسيان.
2: نعم، شكرا لحياتي لكم أستاذ أسامة ولضيف الكريم ولمشاهديكم.
1: أهلا بك.
2: أنا أعتقد يعني ليس هناك شيء جديد، يعني أولا هذه المفاوضات التي جرت مع سلطنة عمان تنفيذ لأحد بنود مذكرة التفاهم، يجب على إيران أن تجلس مع شركتها في مضيق هرمز وهي سلطنة عمان وبالتشاور مع بقية شركات من الدول العربية الخليجية لبحث آليات إدارة هذا المضيق حسب القانون الدولي. هذا شيء كان موجود وانجزته ايران، هذا كان ضمن التزامات ايران ونفذتها ايران. اما موضوع الاخر الذي هو ايضا ليس جديد، يعني نحن بدانا الان من جديد نفعل او ننفذ مذكره تفاهم، يعني اهم بند هو البند الخامس فيما يتعلق بانهاء الحصار البحري الامريكي مقابل فتح مضيق هرمز او بالعكس هذا، ثم دخول الى بقية.
1: طيب هنا نقطة دكتور مصدق، قبل أن ندخل العاشرة بلحظات قليلة كان هناك أخبار عاجلة نقلا عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول التواصل مع المرشد الإيراني مشتبه خامنئي صعب جدا في الوقت الراهن. هنا يسأل البعض، طبعا كان هناك توافق سابق ثم يعني حدث انتهاكات، وبالتالي السؤال المطروح الآن، الطرف الذي وقع على هذا التفاهم مع سلطنة عمان إلى أي مدى هو يستطيع تنفيذ أو إلزام كل الأطراف لديكم في إيران بهذه التفاهمات، خاصة أنه على ما يبدو هناك الكثير من مراكز القرار الموجودة وحديث عن صعوبة التواصل مع المرشد، وبالتالي ما الضامن أن لا نجد أنفسنا ولا يجد العالم نفسه في هذه المتاهة من جديد، توقيع اتفاق مثل ما حدث في مذكرة التفاهم ثم أسبوع أو اثنين وتعود ربما عمليات الاستهداف أو نعود للحديث عن إغلاق المضيق مجددا؟
2: أنا أعتقد يعني ليس دقيقة نحن نتحدث حول وجود يعني تضارب أو وجود مراكز قرار اتخاذ القرار متعددة، لا، هناك ربما مراكز رؤى متضاربة، هذا مقول يعني، وهذا أيضا ناجم عن عدم الثقة بالجانب الأمريكي وأيضا يعود إلى تصرفات أمريكا والسلوك الرئيس الأمريكي، يعني لم يمكن ثقة له لدى الجانب الإيراني وبالتالي هذا أثر، يعني موضوع عدم الثقة، يعني هناك من لا يثق بالمرة بالجانب الأمريكي ويشعر بأن هناك خذلان، هناك مراوغة،
1: لكن التضارب يعني التضارب يا دكتور مصدق لاحظناه في أكثر من مسألة، أنت تابعت طبعا، يعني وزير الخارجية الإيراني كان يعتذر عن استهداف مثلا سلطنة عمان في الصباح ويعود ليتراجع عن اعتذاره وتستهدف الحرس الثوري أو يقوم الحرس الثوري باستهداف سلطنة عمان، الرئيس يعتذر عن هذه المسألة ويعود الحرس الثوري وما إلى ذلك، حتى أيضا البيانات التي تخرج من الحرس الثوري لو قال

0: قارناها بالبيانات التي تخرج سواء من الرئيس بيزشكيان أو من وزير الخارجية، يبدو أن هناك في التفاصيل هناك اختلافات.
1: لا لاحظ يعني التطورات متسارعة. صحيح يصدر تصريح سياسي وهذا التصريح قوي يعني مقبول، ولكن بعد ذلك يأتي أو يحدث تطور عسكري يؤثر على هذا التصريح، وبالتالي يكون هناك تراجع للجانب الإيراني. يعني هذا شيء يعود إلى هذه التطورات المتسارعة، أنتم تعلمون يعني في كل لحظة هناك تطور متسارع، وفي كل لحظة نحن نسمع من الرئيس الأمريكي ترامب قرار جديد، تارة يقول نحن نتفاوض، تارة يقول نحن لا نتفاوض، نريد الحرب. يعني هذه المشكلة، هو ترامب يستخدم طريقة أسلوب في التعامل مع إيران يربك الموقف في الإيران. يعني هذه من الرأسات ومن الفازات هذا الإرباك الذي سببه الرئيس الأمريكي من خلال مواقفه المتذمرة
0: باتجاه داني إيران. أنقل وجهة النظر هذه أيضا للأستاذ عبد الرحمن في إسلام أباد. أستاذ عبد الرحمن، كان لدى الجميع جرعة كبيرة من التفاؤل بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم وما إلى ذلك، لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال، ورأينا عمليات الاستهداف، ومن ثم عودة الحصار، ومن ثم عودة العمليات العسكرية المتقطعة بين الحين والآخر حتى هذه اللحظة. يعني ربما هناك هدوء الآن حتى ولو كان باتفاق غير معلن. هل تعتقد بأن ما يتم الإعلان عنه الآن، لأنه نرى إعلانات عن قرب إعلان فتح مضيق هرمز، لكن لا نرى آليات تنظم المسألة، لا نرى ضمانات لعدم عودة العمليات العسكرية سواء من الإيرانيين أو من الأمريكيين، هل تعتقد بأن مثل هذا الإعلان المرتقب سيصمد أمام التحديات الموجودة على الأرض؟
2: أولا أستاذي، لا توجد أي ضمانات يعني تلزم الجانبين بالسلام أو بالالتزام بالاتفاق. ما يجري الآن هو أن كل طرف يحاول أن يلعب أوراقه بشكل صحيح. مذكرة تفاهم إسلام أباد كانت تشمل على 14 بندا، معظم تلك البنود كانت تخدم مصلحة إيران. ما كان يهم الولايات المتحدة هو التفاوض على الملف النووي ونزع اليورانيوم المخصب من إيران، وهو ما يعني لا تريده إيران، بل يعني نجحت إيران في الانسلاخ من مذكرة تفاهم إسلام أباد وحصر الجميع على ملف مضيق هرمز الذي يعتبر مسألة حساسة لجميع الأطراف سواء الوسطاء أو دول المنطقة. اليوم نحن يعني الجميع نسى الملف النووي واليورانيوم، وبدأت المفاوضات على مسألة كيفية تأمين مرور السفن بسلام من مضيق هرمز، وهو يعني يعتبر يعني انتصار لجانب إيران في هذه المسألة. حتى الآن الصورة غير واضحة، كل يوم نرى مواقف جديدة من الجانب الإيراني. الولايات المتحدة تمارس الضغط العسكري على إيران، يعني توجه ضربات لإضعافها لإضلاقها، ثم تتوقف وترى الموقف الإيراني. باكستان في البداية كما لاحظنا يعني كانت متحمسة، كانت جادة، كانت توفي قائد جيشها وزير داخليتها إلى إيران، واستمرت هذه العملية 3 أشهر وانتهت بمذكرة تفاهم إسلام أباد. لكن بعد ذلك لاحظت أن إيران لا تتصرف كدولة مسؤولة. هناك قيادة سياسية تقدم وعود وتوقع مذكرة التفاهم، ثم نلاحظ أن هناك طرف آخر خلف هذه القيادة السياسية وهو الحرس الثوري، لا يلتزم بالتعهدات، لا يلتزم بالوعود، بل يسعى إلى ضرب السلام، توسيع رقعة هذه الحرب، استهداف الدول المجاورة التي ليست طرفا في هذه الحرب. فأعتقد أن باكستان حاليا يعني تدعم عملية السلام، تقوم بتقريب وجهات النظر، وأشركت دول أخرى وأطراف أخرى تكون مؤثرة على إيران لكي يكون أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه يكون أفضل من السابق، يكون صامدا، يكون يعني يضمن السلام بشكل أوسع.
0: طيب دكتور مصدق، يعني الأستاذ عبد الرحمن طرح تساؤل مهم، هل علينا أن ننتظر أن تتصرف إيران كدولة في المرحلة المقبلة؟ لأنه اليوم هناك من بين النقاط التي يذكرها بيان الخارجية الإيرانية يقول البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. ما هي الأطراف الثالثة التي يتحدث عنها بيان الخارجية الإيرانية؟ هل يقصدون الأمريكيين؟ هل يقصدون مراكز قوى داخل الحرس الثوري الإيراني؟ هم لم يوضحوا في بيانهم ما هو المقصود بالطرف الثالث.
1: لا، المقصود من الطرف الثالث إسرائيل بالدرجة الأولى، حتى ليس المقصود

0: الولايات المتحدة الأمريكية، ربما هناك يعني تحت الإدارة الأمريكية هناك سقوط يعني منسجمين مع الموقف الإسرائيلي، هذا هو المقصود. أما طبعا بالداخل
1: بس
0: أيضا
1: يعني
0: نحن
1: إذا
0: لدينا
1: كانت إسرائيل لماذا لم

0: تستعجل يعني تستبعد، يعني تكون طرف ثالث، يعني هذا الطرف الثالث طرف محتمل قد يطرأ قد يظهر قد يتبلور فيما بعد. لهذا السبب يعني إيران لا تذكر أي
1: طيب،
0: اسم
1: ما هي المسألة
0: وتقول
1: أصبحت
0: إذا
1: قابلة للتنبؤ يا دكتور مصطفى. يعني
0: تقال يعني طرف ثالث أو أطراف ثالث
1: أنا
0: في
1: أقول لك
0: ثالث،
1: لماذا
0: يعني
1: المسألة أصبحت خاضعة للتنبؤ؟ يعني أنا ذكرت لك أطراف، إما الطرف الثالث يعني طبقا لبعض التحليلات، إما أطراف الحرس الثوري أو الأمريكيين، أنت أيضا أضفت طرف ثالث، فبالتالي المسألة أصبحت خاضعة للتنبؤ. لماذا لم يوضح بيان الخارجية الإيرانية بأنه يتخوف من هذا الطرف أن يعرقل الاتفاق حتى تكون الأمور واضحة أمام المجتمع الدولي؟
0: لا لا مطلقا هو لا يقصد الحرس الثوري، يعني غير ممكن ان يقصد الحرس الثوري، هو يقصد اطراف ثالثه لربما اسرائيل لربما بعض الدول العربيه، يعني هو يقصد هذا الشيء، يعني يقول اطراف ثالثه
1: لربما الدول العربيه، لربما اسرائيل، لربما امريكا، لربما قوه من الفضاء، لربما الحرس الثوري، يعني بما انه المساله لربما نضع اي شيء.
0: لا هناك بعض الدول يعني بصراحة هي تدفع باتجاه أنه تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بعملياتها العسكرية، لربما تستطيع أن تغير النظام، تقضي عن النظام، ولكن هناك الدول العربية لا تفكر بهذا الشيء، هي موجودة يعني داخل هذه الكتلة الخليجية من دون شيء، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية
1: طيب،
0: لديها مستطيع
1: لماذا
0: أكثر
1: تقول
0: بكثير من
1: ربما
0: دول
1: الدول
0: أخرى؟
1: العربية وهذه الدول هي التي ضغطت؟ طيب، وباعتراف الرئيس الامريكي يا دكتور مصدق، وانت تابعت هذا، يعني باعتراف الرئيس الامريكي ان العمليه العسكريه الاخيره وما قبل ذلك كانت الضغوط على الولايات المتحده الامريكيه تاتي لعدم قيام بعمليات عسكريه كبرى في ايران، تاتي من دول الخليج ومن الدول العربيه وما الى ذلك. هناك نقطه ايضا لافته يا دكتور مصدق، ايضا تابعناها وتثير الكثير من اللغط. على مدى ايام طويله كان الايرانيون يتحدثون بانهم لا يتفاوضون مع الأمريكيين ولا يوجد أي مفاوضات مع الأمريكيين. الرئيس ترامب ذكر نقطة لافتة اليوم، يقول بأنه نجري مناقشات جيدة للغاية مع إيران، وأن الإيرانيين تعجب حتى من هذه النقطة، يقول لكن الإيرانيين لا يرغبون بالاعتراف بذلك. سأخذ إجابتك يا دكتور مصدق وأيضا أستاذ عبد الرحمن، لكن أدعوكما للاستماع معي لما قاله الرئيس ترامب في هذه النقطة.
2: Well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie. All day long, you understand, it's just incredible. We didn't talk, they'll say, we didn't talk about nuclear. Well, what do we talk about? We're sitting there twiddling our thumbs, right? So, but it doesn't matter, that's talk. The only thing that matters is action.
1: هنا يعني حتى الطريق الرئيس ترامب بطريقته الساخرة دكتور مصدق يقول، يعني هل نجلس هناك نعبث بأصابعنا؟ كان حتى وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي ذكر هذه المسألة وقال بأنه هناك خط الاتصال موجود مع الأمريكيين، وحينما كان معي أحد المحللين الإيرانيين سألته إذا كانت هذه الاتصالات المستمرة لا تناقش الملفات الكبرى مثل هرمز والنووي وما إلى ذلك، هل تناقش أوضاع الطقس؟ فلم يرد صراحة. يعني لماذا ينكر الإيرانيين بأنهم يتواصلون مع الأمريكيين ويخوضون معهم مفاوضات؟ هل يتخوفون من الداخل؟
0: لا، الايرانيون في السابق كانوا على قنوات مباشره مع الجانب الامريكي عبر السفاره المصريه التي ترعى المصالح الامريكيه، لم يكونوا ينكروا ذلك، ولكن بعد العدوان الامريكي والتغيير الكبير في السلوك الامريكي تجاه ايران قاطعوا هذه المفاوضات، قالوا نحن اغلقنا كل القنوات.
1: يعني ما تم من توافقات بشان هرمز امريكا لم يكن لها علاقه بها دكتور مصدق، يعني برايك؟
0: لا، إيران حاليا لا تتفاوض مع الجانب، هي قالت يعني اتفاق اي نتيجه تصل مع سلطنه عمان، اي مذكره ستوقع اليوم او غدا، لا تمت الصله بالجانب الامريكي، لديها مطالب واضحه من الجانب الامريكي، يسحب قواته، ينهي الحصار البحري.
1: طيب، يعني هي سلطنة عمان هي من ستقوم بفك الحصار عنكم يا دكتور؟ طيب، ما هو هنا نقطة يا دكتور، يعني أنتم تتحدثون بأنكم تتفاوضون مع الجانب العماني فقط والجانب الأمريكي لا تتحدثون ولا تتواصلون معه، كيف ستتوصلون لتوافق بشأن هرمز مع سلطنة عمان في حين بأن جزء من مطالبكم مرتبطة بفك الحصار وتصدير النفط وما إلى ذلك؟ هذا أمر يقوم به الأمريكيون، فيعني أيضا حتى يكون المشاهد.
0: لا، سؤال جيد، سؤال وجيه، يعني محق هذا السؤال، ولكن نحن أبلغنا الأخوة الأفقهاء الباكستانيين نقلنا يعني وجهات نظرنا اليهم انه ماذا تريد ايران.

0: يعني الحاليه الايراني هي اتفقت، ورئيس ترامب قال في مره سابقه قال اي اتفاق يتم التوصل عليه بين ايران والكتله الخليجيه بما فيها سلطنه عمان هو سوف يؤيد ذلك يعني، وقال هذا الكلام نعمل لا يتراجع عن هذا الكلام. اليوم ايران توصلت الى تفاهم مع هذه الكتله الخليجيه وابلغت الجانب الامريكي عبر الوسيط الباكستاني.
1: طيب يعني في يعني اذا ترامب صادق في مفاوضات، هناك مفاوضات مباشره او غير مباشره، لكن هناك هذا الامر.
0: نحن لا نكرر يعني ايران كم مره تكرر.
1: طيب استاذ عبد الرحمن
0: تقول نحن نعتمد مذكره التفاهم، ماذا تقول مذكره التفاهم؟ فتح مضيق هرمز، انهاء الحصار الامريكي، تحرير الاصول الايرانيه وما الى ذلك. يعني يجب ان نعود حاليا من جديد الى مذكره التفاهم ونعمل. امريكا مطلوب منها حاليا.
1: اذا لماذا اخترقتموها في السابق؟ طيب استاذ عبد الرحمن، الآن بوجهة النظر وهذا الإصرار الإيراني على فكرة أنه لا نتفاوض مع الأمريكيين وأنه نحن فقط نتحدث مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وما إلى ذلك، أنا أعلم بأنه لديك الكثير من المعلومات بشأن آلية التفاوض سواء في جزء متعلق تحديدا بباكستان، هل تعتقد بأنه ما يطرح من الجانب الإيراني أمر منطقي؟
2: لا، إيران تراور إعلاميا، إيران تتبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر، بل أوفدت وزير داخليتها قبل 10 أيام إسلام أباد بعدما تألمت كثيرا بسبب الضربات العسكرية الأمريكية على أهداف حيوية في إيران، وطلبت من باكستان أن تتدخل مجددا وتوقف تلك الضربات، لكنها فشلت، أو وزير الداخلية الإيراني فشل في الحصول على موقف مؤيد من جانب إسلام أباد، لأن باكستان استاءت كثيرا بسبب التصرفات الإيرانية. إيران تحصل على مصلحتها ثم لا تلتزم بالاتفاق، يعني باكستان الجميع يعلم يعني أوصلت الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، وتعرضت لانتقادات، يعني اتهمت بأنها انحازت لصالح إيران، لأن معظم بنود تلك المذكرة تصب في صالح إيران، لكن إيران رغم ذلك لم تحترم الوساطة الباكستانية وانسلخت من مذكرة التفاهم وبدأت تستهدف السفن السعودية والقطرية والعمانية ولقطت العهد. فباكستان هذه المرة لا تتعامل مع إيران، يعني لا تأخذ مطالبها مع محمل الجد، وإنما تقوم بنقل بعض الرسائل تريد منها أن تتصرف كدولة مسؤولة. باكستان هي الوسيط الرئيسي، جميع الدول القوى الإقليمية العالمية نصحت إيران بأن تلتزم بالوساطة الباكستانية، لكن نية إيران كانت المراوغة، لذا حاول تشتيت الوساطة الباكستانية وذهبت يمينا شمالا إلى دول أخرى لتقسيم الملفات واللعب على وتر الوقت وتشتيت القضايا. وما نلاحظه اليوم أننا اليوم أمام الطريق مسدود، لا نعلم يعني أين هي المصداقية، أين هي
1: ربما يعني نختلف، أو هذه المرة نضع قاعدة جديدة على عكس ما وضعها أينشتاين بأنه نجرب نفس الطرق وعلينا إذن أن ننتظر نتائج مختلفة. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن حياة وأيضا الدكتور مصدق بور، شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة. نواصل من التطورات المرتبطة بلبنان. قتل شخص وأصيب 11 شخص إثر هجمات إسرائيلية في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن مهاجمة عدة مواقع بجنوب لبنان ردا على ما قال إنها انتهاكات لحزب الله. الجيش الإسرائيلي طلب من أهالي قرية المنصوري بجنوب لبنان إخلاء منازلهم على الفور والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. هذه التطورات الميدانية كان لها انعكاسات على مسار المفاوضات. مصدر دبلوماسي لبناني أفاد في تصريحات للعربية بأن التصعيد الأخير في جنوب لبنان يهدد مسار التفاوض الذي يمر أو يحدث هذه الأيام. طبعا هناك جولة حاليا تجرى في روما. المصدر قال إنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية، وأضاف بأن الولايات المتحدة علقت اجتماعات التفاوض التي كانت تجرى اليوم في روما من أجل التشاور. استمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان ضمان عدم تحول الأراضي العراقية إلى أداة للعدوان ضد جيران العراق.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
6: أهلا بكم من جديد. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى اليوم بنظيره العراقي فؤاد حسين على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس في عمان. الوزيران تناولا في هذا اللقاء عمق العلاقات بين البلدين وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية. كما ناقش ضمان عدم تحول الأراضي العراقية إلى أداة للعدوان ضد جيران العراق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع دول وشعوب المنطقة. أما الخارجية العراقية فأكدت بأن الجانبين تطرقا إلى الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى السعودية، كما أشارت إلى أن الوزير العراقي استعرض سياسة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح. من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور حسين علاوي. دكتور حسين، أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. مسألة حصر السلاح يبدو أنها مسألة أصبحت ذات أولوية كبيرة، خاصة بأنه المدة الزمنية تقترب، نتحدث عن قرابة شهر يعني وفترة قليلة، وعشرين يوم على الأقل من الآن يعني. هل تعتقد بأن الحكومة ستعتمد في الفترة المقبلة على آليات مختلفة للتعامل مع الجماعات التي ما زالت تملك سلاح في العراق؟
7: يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد الحكومة العراقية تقود الآن حوارا عميقا تستخدم فيه أدواتها السياسية عبر الحكومة الائتلافية، سواء في الإطار التنسيقي أو كذلك بالمقابل الرئاسات الثلاثة، وكذلك بالمقابل مسارات متعددة تذهب باتجاه تقوية صورة الدولة، مؤسسات الدولة، وكذلك بالمقابل المفاوضات التي تجريها بصورة مباشرة. وهذا ما نجحت بمرحلة أولى، وتنتقل الآن إلى المرحلة العميقة مع الفصائل التي لديها اشتراطات، سواء بقضية إنهاء مهام التحالف الدولي، وهو ما يعمل عليه الآن التحالف الدولي من إنهاء تواجده من المستشارين الذين عملوا مع القوات المسلحة العراقية، وكذلك بالمقابل مسارات أخرى تقوم بها الدولة، وهي استعادة علاقاتها الخارجية بصورة فعالة، وتطوير كذلك بالمقابل الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأجنبية. وهذا بالتالي ما سيحسن الوضع العام، لأن المواطنين أمام حالة السلاح، يعني هنالك حالة مركبة. كيف أنت تقوم بإدارة سياسة عامة ترضي المواطنين، وكيف كذلك بالمقابل تواجه إرث مشروط في بعض أحيانه وفي بعض آخر يحتاج إلى الكثير من التفاهمات تجاه الآلية لحسم والسيطرة على هذا السلاح، وكذلك بالمقابل الانطلاق إلى دولة طبيعية.
6: هناك نقطة مهمة، يبدو أن الفصائل التي لديها السلاح لها رأي آخر. تابعنا البيان الذي أصدره زعيم كتائب حزب الله العراقية سيد الحميداوي، يقول: نؤكد تمسكنا بسلاح المقاومة وعدم التفريط به، بل تطويره وتعظيم ترسانته والسعي لتنقية فضائنا الأمني والالتزام التام بالإجراءات الأمنية وحفظ الأسرار بما يتناسب مع حجم التحديات ومواصلة الجهاد. يعني يبدو أن الفصائل لا تقتنع برؤية الدولة ولا استراتيجية الحكومة، ولا تقول فقط بأنها لن تتخلى عن سلاحها، تقول بأنها ستعزز من هذه الترسانة وتعمل على تقويتها.
7: يعني هذا

0: سؤال مهم جدا. الظروف التي سنراها في 30 ايلول 2026 قد تجعل الان هذه الاحكام التي تصدر الان على حاله الحوار التي تجريها الحكومه مع هذه الفصائل حقيقه مع الاشتراطات التي تظهر في بياناتها السياسيه، من الصعب الحكم انها يعني هذا المسار قد يواجه تحدي، لا لان الزمن ما زال لم ينتهي، الوضع الاقليمي كذلك وتغيرات الديناميكيه وهي تغيرات الحد الان في هذه الساعه تكلم انها تغيرات ايجابيه قد تكون مفيده للمرحله المقبله في عمليه خلق فضاء ومناخ عام للدفع بهذه الرؤيه نحو الاكتمال وتحقيق
1: مقاصد الحكومه العراقيه. دعنا نبسط المساله نوعا ما على المشاهد الكريم
0: وكذلك بالمقابل.
1: طيب دعنا نبسط المساله نوعا ما على المشاهد الكريم. هذه
0: اكيد اكيد طيب. الظرف انا اتكلم
1: هذه فصائل لديها سلاح، وهذا السلاح ترجم إلى مكانة اجتماعية، نفوذ اقتصادي، نفوذ داخل الدولة العراقية، وهذا ليس وليد هذه اللحظة، هذا على مدى سنوات. هل تعتقد بأنه يعني شهر وعشرين يوم هي مساحة كافية للدولة لأن تتعامل مع هذه الفصائل، خاصة بأن هذه الفصائل هناك حتى من يقيم ما لديها من أسلحة أنها تتفوق على ما لدى الدولة من سلاح؟
0: يعني من الناحية السياسية هذه المدة قد يتغير بها بين ساعات، يتغير كل شيء، لكن من الناحية النظرية حقيقة قد تظهر هنالك نظريات متعددة عندما تقارن تجربة العراق بتجارب أخرى. لذلك أقول أن الفترة هذه التي نتكلم عنها وهي 30 أيلول 2026 هي فترة تواجه تحولات دراماتيكية في المشهد الإقليمي الذي ينعكس على العراق وينعكس على قرار الفصائل من جهة، وكذلك بالمقابل في الداخل العراقي هنالك مشهد كذلك يتغير من حيث 12 سنة من إدارة إرث سقوط الموصل، وهذه اللحظة التي هي كانت لحظة صعبة دفعت هذا السلاح للتطور والعمل بموازاة الدولة.
1: طيب على ذكر التحولات الدراماتيكية والتغيرات في الإقليم وهذا الكلام، يعني اليوم مصادر عراقية تتحدث عن أنه الزيدي السيد علي الزيدي خلال زيارته لطهران طلب من الإيرانيين المساعدة في نزع سلاح الفصائل، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض. أيضا مصادر مقربة من الإطار التنسيقي استبعدت قدرة الزيدي على المضي قدما في حصر السلاح بعد الرفض الإيراني. لماذا مسألة القرار الإيراني أو الرؤية الإيرانية مهمة؟ لأن هذه الفصائل تعلنها مباشرة أنها فصائل تأتمر بأوامر الولي الفقيه في إيران، وأسست بناء على أمر المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وتعلن بأن ولاءها كاملا عسكريا وسياسيا لإيران. هل تعتقد بأن ثمة حل وسط يستطيع الحكومة أن تصل به مع هذه الفصائل، فصائل لديها سلاح تدين بالولاء لدولة أخرى؟
0: يعني أولا هذه المعلومات حقيقة التي تتحدث عنها المصادر هي قد تكون غير مكتملة وغير صحيحة حقيقة. يعني
1: طيب هل يمكن أن الإيرانيين
0: الآن يطالبون الدولة العراقية الحكومة العراقية بس اسمح لي خلي أحكي، تتكلمت سألتني سؤال خلي أجاوبك. هذه الأموال التي الآن من توريد الغاز إلى قطاع الكهرباء في العراق يريدوها من خلال الحكومة العراقية، التبادل التجاري يريدوه من خلال الحكومة العراقية. إذن البوابة الرسمية هي البوابة الأمثل للإيرانيين في التعامل مع الوضع والدولة العراقية، ولذلك الآن هنالك اتجاه في إيران يذهب بهذا الاتجاه، سواء مؤسسة الدولة، مؤسسة الرئاسة وغيرها حقيقة من المؤسسات الأخرى التي بدأت لديها قناعة تامة بهذا الموضوع. لكن فيما يخص قضية الظاهرة التي ورثناها هنا في العراق وهي قضية الفصائل والارتباطات في المناخ الإقليمي والمناخ الأمني فيما يخص الحرب الآن تجاه إيران، هذا الموضوع حقيقة قد يحسم أثناء عملية المفاوضات التي تجري مع الجارة إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. وهذا بالتالي ما يحل المشكلة، ولذلك أقول لك يعني أنه النظرة الإيرانية الآن في غالبها تذهب باتجاه الدولة وبوابة الدولة، لأن بوابة الدولة هي من ستؤمن الأموال بانتقالها إلى الدولة الإيرانية فيما يخص مستحقات الطاقة، ستؤمن التبادل التجاري فيما يخص التبادل التجاري بين الوزارات. طيب. والشركات العراقية.
1: هل نعيد الأمور
0: مع العالم طبعا. طيب. ولذلك
1: هل نعيد الأمور يا دكتور حسين لمسألة بسيطة نوعا ما يعني، وصحح لي

0: انا ساقول لك وصحح لي بشكل مباشر يعني.
1: يعني شلون مثلا ممكن لا اسالني سؤالي
0: تفضل. هل هذه فصائل تدين بالفصائل التي اعلنت الان من بينها كتائب حزب الله لديها تصريحات مباشره وتدين بالولاء لايران، نعم ام لا؟
1: لا اكيد لديها ارتباطات ولديها سياق يعني نشأ منذ عمليه التحول والتغيير الذي حصلت
0: هناك
1: في العراق في 9
0: بين الارتباط وبين الولاء
1: ادبياته خطاباته
0: يعني انت دكتور أكيد في العلوم السياسيه والاستراتيجيه
1: يعني
0: تدرك جيدا معنى الاختلاف الكبير بين الارتباط والولاء.
1: ولكن الصورة المجتمعية هي الصورة الأكبر، الصورة المجتمعية الآن وكذلك بالمقابل المرجعية العليا في النجف الأشرف تذهب باتجاه استقرار الدولة العراقية، تذهب باتجاه
0: لكنهم لا يدينون لها بالولاء، هم يقولون بأنهم يدينون بالولاء لمرجعية
1: أخرى مع الإيراني على أساس المصالح. لا أي الولاء إذا تسمح لي، الولاء يبقى خطاب، هذا خطاب سياسي موجود لدينا في العراق لكن سيتغير مع تغير الزمن.
0: لماذا؟ لأن السياسيين شيء وخطاب من لديهم سلاح شيء آخر يا دكتور.
1: إذا تسمح لي
0: خطاب من يمتلك سلاح يختلف كثيرا عن خطاب السياسيين.
1: أنا ما إذا تسمح
0: فضل
1: إذا تسمح لي ما هم ذول أهم الناس القوى المسلحة بدأت تنتقل شيئا فشيئا خلال هذه الدورة الانتخابية إلى البرلمان للعمل كعمل سياسي. بالتالي عملية الاكتساب لقيم الدولة ثقافة الدولة أمام ثقافة الفصيل وكذلك بالمقابل المؤسسة المسلحة قد تتغير القناعات شيئا فشيئا.
0: عمل سياسي كعمل سياسي أم كغطاء سياسي يعني كعمل سياسي أم كغطاء سياسي للعمل الميليشياوي؟
1: لا عمل سياسي طبعا احنا لا أكيد احنا مع العمل السياسي والشرعية السياسية القانونية وليس مع الغطاء السياسي، لأنه الغطاء السياسي يولد لدينا مشاكل ويولد لدينا يعني تحديات أمام الدولة العراقية الطبيعية التي نريدها بإنهاء مهام التحالف الدولي وكذلك السيطرة على السلاح خارج الدولة حتى نعيش اقتصاد جديد، نعيش حياة جديدة ونعيش كذلك مع بيئتنا الإقليمية بصورة طبيعية.
0: وربما هذا يعني أهم شيء يتمناه الإقليم، يعمل عليه الإقليم أن يكون لدينا دولة مثل العراق دولة محورية في المنطقة، يكون لها علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية في إطار المؤسسي مع دولها مع الدول المجاورة لها وما إلى ذلك. أنا بشكرك دكتور حسين، شكرا جزيلا دكتور حسين علاوي، كنت معنا من بغداد. شكرا. اتفاق غزة لم ينتهي رسميا لكنه يواجه مرحلة حرجة تهدد التطبيق على الأرض، طبعا بعد أن حسم نتنياهو رأيه وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. كلام نتنياهو أصبح أكثر صلابة بعد أن حصل على دعم وتأييد علني من القيادة العسكرية للجيش، كما وضع شروطا أمنية صارمة أمام خطة مجلس السلام لإنهاء الحرب. أكثر من ذلك، التوافق السياسي العسكري ساهم بالضغط على رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف. هذا دفع المجلس لتعديل بيان صيغة الاتفاق ليصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً بانتهاء نزع السلاح أولاً. طبعاً بعد تعديل مجلس السلام لصيغة الاتفاق لابد من التوقف عند الرأي الأمريكي الذي لم يعلق حتى الساعة على هذا التعديل. أيضاً لابد من أن نذكر أن ترامب هو مؤسس ورئيس مجلس السلام في غزة. أمام كل هذه المعطيات، حركة حماس تطالب بتوضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، وأعربت عن عدم ارتياحها لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. حماس أكدت تمسكها بما اتفقت عليه مع الوسطاء بشأن خارطة طريق غزة. عماد الصفطاوي المحلل السياسي الفلسطيني ينضم إلينا من القاهرة. سيد عماد أهلا بك معنا في العاشرة. يعني الفلسطينيون عانوا كثيرا، هل هم يعني بعد كل هذه المعاناة التي عاشوها على مدار السنوات الماضية يستطيعون أن يدخلوا في هذه الجدلية مجددا مع حماس، جدلية الدجاجة أم البيضة، البيضة أولا أم الدجاجة أولا مع الإسرائيليين وهذه الملاسنات، إذا كانت النتيجة واحدة، النتيجة في الأخير هي تسليم السلاح؟
2: مساء الخير. أهلا بك. لحضرتك وحضرة المشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
2: لا هي ليست ملاسنات ولا جدليات، هذا أمر غاية في الأهمية، وهو أنه لا ينبغي لأي قوة فلسطينية

0: المقاومة حماس أو السلطة أو كذا، أن تترك ظهر الشعب الفلسطيني عاريا، أن تتركه في الهواء.
1: هم تركوه يا أستاذ عماد من سنوات.
0: الاتفاق والله أنا أعرف أنهم ما زالوا يدفعون أرواحهم وأثمانهم وأثمان باهظة من جراء الدفاع عن هذا الشعب، والشعب كله هو الذي أتى بهذا الخيار أساسا ويتحمل مسؤوليته. على كل حال أنا الذي أقوله المسألة ليست جدلية.
1: لا لا لا يا أستاذ عماد، يعني دعنا نفصل ما قلته. من أتى بخيار حماس في غزة ويتحمل، يعني هل الآن الشعب الفلسطيني والناس في قطاع غزة هم من يجب أن يتحملوا خيار حماس العسكري في المرحلة الماضية؟ المواطن البسيط الذي لا علاقة له بأي شيء هو الذي يجب أن يتحمل؟
0: المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية هو الذي أتى بحماس عبر صندوق الانتخابات
1: في 2007.
0: وكان برنامج
1: يعني في 2007 يا دكتور، قبل 20 عام من الآن.
0: بالضبط بالضبط.
1: ثم ماذا بعد 2007؟ يعني
0: كل الطائف الفلسطيني،
1: يعني منذ 2007 وحتى الآن أيضا حماس وضعت يدها على القطاع ولم تتخلى عنه، لم انتخابات ولا ديمقراطية ولا أي شيء، وانتهت القصة يعني.
0: لا لا، للأسف نحن نعاني، يعني انتقلنا إلى نقطة أخرى، نعاني من انقسام عميق لم يتسنى للأطراف أن تلئمه أو تجسره. للأسف هذه مصيبة كبرى وما زلنا نعاني منها حتى الآن. لكن الذي أود أن أؤكد عليه أن حماس لم تسقط ببرشوت من السماء. حماس انتخبها الشعب ببرنامجها الواضح، والشعب هو الوحيد الذي سوف يسأل حماس فيما بعد طبعا.
1: هل تعتقد بأنه حماس تقبل بفكرة المساءلة أستاذ عماد؟ حماس في أيديولوجياتها وفكرها تعتقد بأنه مثل هذه الحركة ستقبل بفكرة المساءلة؟
0: أنا أعتقد أن حماس ما دامت قد اختارت الصندوق والامتثال لإرادة الشعب الفلسطيني، فهي ينبغي أن تكون جاهزة لأن يسائلها الشعب الفلسطيني عن كل برنامجها. لكن بعد تجديد المؤسسات الدستورية التي غابت تماما، سواء مؤسسة الرئاسة أو الوضع التشريعي العام، نحن نعيش في فراغ دستوري حقيقي.
1: أنت يبدو أنك تتجاهل وأنت تتحدث أن هناك قطاع بالكامل مدمر، هناك مليوني شخص يعيشون في العراء بسبب هذا التصرف الذي ارتكبته حماس في 7 أكتوبر، وهذا القرار الذي سارت فيه وهذا المسار الذي سارت فيه. أنت تقول بأن حماس ستقبل بالمحاسبة، هل تعتقد بأن حماس ستقبل بالمحاسبة؟ ستقبل بأن يحاسبها أحد على القرار الذي اتخذته، هذا النهج الذي اتخذته بعد 7 أكتوبر أو في قرار 7 أكتوبر؟ هل تعتقد بأن حماس ستقبل بذلك؟
0: بالقطع ينبغي أن تكون حماس جاهزة لأن تقدم جردة حساب وروايتها عن كل ما حدث وفق فلسفتها التي قدمتها بداية للناس. لكن أمام الإرادة الشعبية الحرة وأمام مؤسسات دستورية واضحة. لكن لمن تريد حماس الآن أن تتجاوب أو تعطي أجوبة مجانية؟ موضوع السلاح الذي أثرته في البداية حضرتك، هي ما زالت التي تدير قطاع رغم كل ما ألم بالقطاع. لكن هل
1: دعنا نصحح المعلومة فقط يا أستاذ عماد، لأنه يبدو أنه تجاهلت أيضا بأن هناك 70% من القطاع أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، تحكم ما تبقى أو ما تركته لها إسرائيل في القطاع.
0: لا شك.
1: طيب يعني
0: شعبنا هو
1: ألا تعتقد بأن النتائج تقول لك نتيجة ما ارتكبته حماس بحق الشعب الفلسطيني وبحق الناس في غزة؟ هل تعتقد بأن النتائج ليست واضحة للجميع يعني الآن؟
0: دعنا لا نفتئت حق الشعب. الشعب الفلسطيني العظيم الذي أثبت أنه خارق في انتمائه وتضحياته ينبغي أن يكون له الكلمة الفصل في توضيح مساراته النضالية. هل أنه ما زال سينتصر للمقاومة أو يحاسب أركانها أو فلسفتها أو ينتصر للنهج الآخر؟ هذه الكلمة.
1: طيب لماذا أنا أقول لك مسألة السلاح بالنسبة لحماس وبالنسبة للشعب الفلسطيني جوهرية يا أستاذ عماد؟ اليوم هناك طبعا جماعة، شخص يسمى حسام الأسطل، طبعا في جماعة تسمى جماعة أبو شباب المسلحة في غزة، يقول ماذا؟ طبعا هو يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن لا يوقف الحرب حتى أن يتم تصفية قيادات حماس، لكن يبرهن في حديثه مع يدعوت أحرنوت، يقول بأنه حماس لا تنوي جديا أن تتنازل عن السلاح، ليس خوفا من إسرائيل.

0: قيل كما يقول، لكن لأنه هم في حماس يعرفون أنه في حال تخلي الحركة عن السلاح سينقض عليها الكثير من الفلسطينيين الناقمين عليها الذين يريدون الفتك بها، أي أن السلاح الذي تريد حماس أن تتفاوض عليه الآن هو جزء من استراتيجيتها لضبط تحركات الفلسطينيين في قطاع غزة تجاهها وليس لمجابهة الإسرائيليين.
1: اسمح لي، أنا لا أريد أن أعلق على ما تقوله هذه العصابات العميلة وهذه الحثلات التي غدرت بشعب من الفلسطينيين، لكن يعني أقول بأن مسألة السلاح كانت حماس واضحة في الاتفاق الأخير أنها مستعدة أن تتنازل عن سلاحها لجهة فلسطينية وتخزنها كما ورد في الاتفاق، تتنازل عن كل سلاح الثقيل، يعني عن كل الدبابات والمصفحات والمدافع الهاوتزر. الكلام المسألة مش هيك يا أستاذ، المسألة أنه إسرائيل تريد أن تفرض هيمنتها على القطاع وتجعله مستباحا أمام هذه العصابات العميلة لكي تحاول يعني طريقة أخرى للتهجير.
0: المسألة ليست إسرائيل ليست أنه إرادتها يا أستاذ عماد، يعني بعد كل ما تراه الآن من أمور ميدانية، قبل أنا وأنت أن ندخل اليوم قبل ساعات قليلة كان رئيس الأركان الإسرائيلي يال زامير يتمشى بجانب جنوده في داخل قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تسيطر على 70% من القطاع، يحكمون يعني القدرة والسيطرة على مداخل ومخارج الذبابة على حدود غزة من كل مكان بحريا وبريا. هل ألا تعتقد بأنهم نفذوا ما أرادوه؟
1: لا شك أن ما اقترفه هؤلاء برابرة العصر وتتار العصر والذي فاق كل ما عرفناه من التاريخ، لا شك أنهم أحدثوا بنا مجازر هائلة وسيسجلها التاريخ. وشعبنا ما زال رغم ألمه الشديد والذي ينزف من كل خاصرة ما زال يصر على حالته الوطنية ويريد.
0: من أعطاهم الذريعة تعتقد أنه يجب أن يحاسب ويحاكم يا أستاذ عماد أم لا؟
1: الذي أعطاهم الذريعة هو الاحتلال وجرائمه المستمرة التي كانت ما زالت مستمرة.
0: يعني ليس هجوم السابع من أكتوبر برأيك؟
1: حماس كان شوف كيف هذا الفعل، هجوم السابع من أكتوبر، أقول كلمة للتاريخ أقولها وليسمعني شعب الآن، لنترك الزمن يحكم عليه والشعب يحكم عليه. هذا فعل كلنا في غزة كنا نعلم أن هذا الصدام الكبير سوف يقع، والمسألة من يتغدى أو يتعشى بالآخر قبل الثاني. الإسرائيل كانت واضحة تماما أنها ستحطم غزة قبل 7 أكتوبر وهم قد اعترفوا بذلك. نحن شعب يدافع عن نفسه منذ 100 عام. لا يلومننا احد على ان دافعنا عن انفسنا. حتى هذا الاجراء التكتيك او العملي ممكن التاريخ سوف يقول
0: بحقه. التاريخ يا استاذ عماد، اي عمل عسكري يعني حينما يذهب شخص ما للقيام بعمل عسكري عليه ان يحسب ما لديه من قدرات وامكانيات وما لدى الطرف الآخر من قدرات وإمكانيات ويحسب التابعات.
1: أنا أوافق على ذلك
0: أيضا.
1: أنا أوافق
0: صح يعني أنت تقول بأن من يتعشى ومن يتغدى على من، هل يجب أن تحدثني عن عشاء وغذاء في أطباق فارغة؟
1: أنا أقول أننا في غزة والتي اختارت أن تكون حماس عبر صناديق الاقتراع، لا ينبغي ألا أوظف كذلك أن ننسى ذلك. هذا الخيار لنترك التاريخ
0: منذ 2007 أكرر لك يا أستاذ عماد، لأنه منذ 2007 لم نرى انتخابات أيضا، يعني
1: نحن كنا نقتل كل يوم يا أستاذ، كل يوم قبل 7 من أكتوبر كنا في حصار خانق. أنا طوال الوقت في غزة وأعيش في غزة وكنت أعرف أن هذا الاصطدام الكبير قادم.
0: طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا.
1: لنجعل الشعب هو الذي يحكم.
0: طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد الصفطاوي المحلل السياسي الفلسطيني من القاهرة. أيضا نناقش ذات الملف من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائر كوهين. سيد مائر أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. الآن ونحن ننظر لهذا التشبث الإسرائيلي في فكرة أنه إسرائيل لن تغادر القطاع إلا بعد أن تقوم حماس بتسليم سلاحها، نص الاتفاق الذي يعني رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح، تسليم السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.

0: إسرائيل لم تكتفي فقط بعدم تسليم السلاح ولا بالاتفاق، هي وسعت أيضا من نطاق مساحات الجغرافية التي تسيطر عليها. ما الذي تريده إسرائيل؟ هل إسرائيل فعلا تريد أن تسلم حماس سلاحها وأن تغادر القطاع ويعيش شعبها في هدوء وأمن واستقرار؟ أم تريد أن تظل هذه الجبهة بوابة خلفية لإدارة أزماتها الداخلية؟
1: تحية طيبة لحضرتك وشكرا على الاستضافة. طبعا ما يحدث في قطاع غزة وما نشعر به اليوم بعد المحادثات التي أجراها ميلادينوف مع رئيس الوزراء بعد يوم، وإذا الجيش يعلن عن تدمير قاعدة كبيرة في قطاع غزة بتم فيها تخزين السلاح والعتاد والصواريخ، وهذه الأمور هي يعني مجرد إشارة إلى أن الوضع ليس في طبيعته، في طبيعته يعني بيشكل نوع من الهدوء أو الاستقرار، لأن لو سلموا سلاحهم فأنا ممكن أن احنا ننسحب. كل يوم يمكن لإسرائيل أن يعني يتبين فيها أن هناك مخازن للسلاح كثير من المواد العسكرية. طيب أليست هناك قوة
0: يعني الوضع يعني أيضا هناك آليات لمتابعة عملية نزع السلاح، هناك لجنة شكلت تحت لجنة مسمى لجنة إدارة غزة منبثقة من مجلس السلام برعاية السيد ميلادينوف، وهي ستشرف على مسألة نزع السلاح بموافقة إسرائيلية، وهذا أمر وافقت عليه إسرائيل في السابق، لماذا تريد أن تخل به الآن أو على الأقل تختلق الذرائع لأمور يعني مسبقة أصلا؟
1: لأن الإطار الوحيد لهذا الاتفاق بينص أولا على أن حماس تقوم بتسليم سلاحها، بعد ذلك الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية الانسحاب
0: بالتزامن. طيب ما هو التزامن يعني خطوة يعني مقابل خطوة.
1: لا مش خطوة مقابل خطوة، هي أولا أن سلاح على حماس أن تقدم هذا السلاح، وبعد ذلك إسرائيل تفكر في الانسحاب.
0: تفكر. لكن يعني أنت الآن تطرح اتفاق لم نقرأه على الإطلاق يا سيد مائير. النص كان يعني واضحا، بدء حصر السلاح من حركة حماس بالتزامن تقوم انسحاب، تقوم إسرائيل بالانسحاب. إسرائيل فقط لم تتحدث عن انسحاب، هي وسعت نطاق مساحات جغرافية للسيطرة في غزة.
1: صحيح، لأن الوضع خطير. ما قامت به حماس هو وضع خطير، وكل ما كان فيه يعني يمكن أن يتحول مرة أخرى إلى هجوم على إسرائيل ما حدث في 7 أكتوبر، وبالتالي هو هذا التصميم يعني هو مسألة العودة مرة أخرى إلى 7 أكتوبر هي قائمة لدى حماس، وهم يريدون تحقيق ذلك.
0: فالمسألة اليوم نتنياهو يقول سيد مائير دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وأن حكومته تدرس هذا الأمر. حينما يقول نتنياهو أن دونالد ترامب وفريقه يعتقدون، هل الإسرائيليون يشككون يعني يقولون ضمنا يعني بأن الرئيس ترامب واهم في فكرة موافقة حماس على نزع سلاحها؟
1: هو طبعا ما في شك أن هناك نوع من وأعلن عن ذلك بأنه نوع من يعني عدم التفاهم في بين إسرائيل والولايات المتحدة في حول هذا الموضوع. لكن نتنياهو بحكم علاقتي مع رئيس ترامب وفهمي لطبيعته ونفسيته، هو لا يستطيع أن يقول للرئيس ترامب بأن هذا الاتفاق هو غير مقبول، وبالتالي هو بيضع يعني بيقول أن
0: لكنه يستطيع هنا أمام حماس أن يضع العرب أمام الحصان.
1: حماس بتضع العرب أمام الحصان بأنها لم تقدم.
0: وأيضا نتنياهو وحكومة الإسرائيلية تمارس نفس الفعل، لأنها تقول لن ننسحب من قطاع غزة، أي عملية انسحاب لن تحدث إلا بعد تسليم السلاح. فأيضا هناك يبدو أنه كما تتذكر في فترة المفاوضات في بداية هذه المعارك دائم ومستدام خلافات لغوية واستخدام يعني خلافات لغوية بسيطة يعني.
1: نعم، لكن بقاء السلاح في أيدي حماس ستعيد الكرة من جديد، وستجد إسرائيل نفسها أمام مواجهة مرة أخرى عسكرية في قطاع غزة، والمسألة لن تنتهي. دخلنا في هذه الحرب وهناك 3 سنوات تقريبا، ولم نرى أي نوع من التقدم من خلال ما يحدث من قبل حماس، وبالتالي المسألة. وأيضا حتى في تصريح ميلادينوف
0: أنا بشكرك للأسف لم يعد هناك متسع من الوقت سيد مائير كوهين الدبلوماسي.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: طبعا أنا كنت بعد طالب يعني بزي السنة هندسة. ما حدا كان بيتصور انه واصلين لحرب اهلية.
2: حينما التحقت بالكتائب مهنتك الاولى كانت ربط مقرات الكتائب باجهزة لاسلكي.
1: نعم.
2: وايضا التسلط على الطرف الاخر واستجلاب المعلومات.
1: الامور يلي انا ما بعمل

0: لا ابدا هي الامور العسكريه. انا شخص اشتغل بالكواليس خلف الحيطان.
1: هل هو مجرم ام ضحيه؟ الحقيقه ولو بصوت يرتجف.
2: عم بعتبر حالي عم دافع عن صوره لبنان يلي بنعرفها وبنايها طبقه
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشه العربيه.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان خلال اجتماع رباعي عقد في عمان على أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مثمنين مبادرة المملكة العربية السعودية في إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري. قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الإعلان النهائي من طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز في مراحله الأخيرة، لكنه لا يزال مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة. كما أشار إلى أن الاتفاق مع عمان تم على الخصائص الجغرافية للمسار الملاحي في هرمز. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض معه سياسة الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. أفاد مصدر دبلوماسي لبناني في تصريحات للعربية بتأجيل الاجتماعات الفنية بين لبنان وإسرائيل في روما من أجل التشاور جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، واصفا هذا التصعيد بأنه يهدد مسار التفاوض. أفادت مراسلة العربية في لبنان بأن وفدا أمنيا سوريا يبحث في بيروت مع وزير داخلية لبنان أحمد الحجار ملف الحدود والتهريب، كما أضافت بأن الاجتماع بحث آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين وملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. نايف الأحمر بعد قليل في خارج الصندوق، في أمان الله.

0: امتلك إحدى الفرص الزراعية أو السكنية بمزاد مزارع منطقة الرياض بتنظيم شركة طيبة الخير للمزادات وإشراف إنفاذ. ينطلق المزاد يوم الأحد 9 أغسطس 2026 وينتهي الثلاثاء 11 أغسطس 2026. يمكنكم التواصل معنا على الأرقام التالية.
1: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: حيطا طيبة هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. اتفاق هرمز في مراحله الأخيرة، إيران تؤكد الاتفاق مع عمان على إحداثيات المسارات في المضيق، فما هي تفاصيل المقترح المؤقت؟ وزيرا خارجية السعودية والعراق يناقشان ضمان عدم تحول أراضي العراق أداة للعدوان ضد جيرانه. إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية في مخيم قليندية ضمن خطة اقتحامات أوسع تزامنا مع مستوى قياسي لعنف المستوطنين. بعد تصنيفات يناير وعقوبات يوليو، إدارة ترامب تحاول تشديد الخناق تشريعيا على شبكات جماعة الإخوان. حياكم الله. اليوم نحن أمام اختراق كبير فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز. كل المؤشرات تشير إلى أن الاتفاق في مراحله النهائية. الخارجية الإيرانية أكدت الأمر مشيرة إلى أن طهران ومسقط اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في المضيق. تطورات تأتي وسط حراك دبلوماسي واسع، حيث من المتوقع أن يزور السعودية غدا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير بحسب ما ذكرته مصادر باكستانية للعربية. تتزامن هذه الزيارة مشاهدينا مع مساعي إسلام أباد والدوحة بإعداد وثيقة تفاهم تهدف إلى تسهيل إعادة فتح مضيق هرمز. ولكن السؤال، ما هي تفاصيل هذا المقترح المؤقت لمضيق هرمز؟ دعونا نبسط المسألة والصورة ومسارات الملاحة. وفق ما ذكرته عدة مصادر لموقع أكسيوس، الاتفاق المؤقت ينص على تنظيم حركة السفن في مضيق هرمز لمدة 60 يوما، مع إمكانية تمديد الترتيب خلال الفترة المقبلة بهدف تنظيم مسارات العبور البحري بين الخليج العربي وبحر العرب. وفقا للترتيبات المقترحة، ستسلك جميع السفن المتجهة إلى الخليج العربي مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، بينما ستسلك السفن المغادرة من الخليج باتجاه بحر العرب مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية بالتنسيق مع إيران. وخلال فترة الاتفاق المؤقت لن يتم فرض أي رسوم على حركة الملاحة عبر المضيق، مع استمرار العمل وفق الشروط المتفق عليها بين الأطراف خلال مدة 60 يوما. تشمل الخطوات الأولى للاتفاق العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط لمضيق هرمز خلال 30 يوما، تمهيدا لإعادة استخدامه كمسار للملاحة. وبعد نزع الألغام من الممر الأوسط سيتم تخصيصه لحركة السفن القادمة والمغادرة بالتزامن مع بدء مفاوضات بين سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق دائم ينظم حركة الملاحة في المضيق. هذا الاتفاق يعني أننا أمام مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ أجزاء من مذكرة التفاهم السابقة التي كانت قبل 49 يوما. وقتها البند الخامس نص أيضا على ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة السفن مع بحث ترتيبات لإدارة مضيق هرمز والعمل على إزالة الألغام خلال 30 يوما. التوصل أيضا إلى اتفاق شامل خلال 60 يوما، بالإضافة أيضا إلى أنها نصت على إجراء إيران وعمان لحوار لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به وللحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق. معي في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. حياك الله أستاذ جاسر. هل نحن أمام ترتيبات جديدة في مضيق هرمز؟ الوصف الأمثل لها أنها غامضة حتى الآن.
1: صحيح، هي غامضة، لكن ننظر نايف إلى البدايات. ما الذي كان يحدث خلال الأيام الماضية؟
0: الأخيرة يعني. قبل

0: قبل الإعلان عند هذا الإيراني بالذات على مسألة الترتيبات الجديدة لمضيق هرمز، كان في هناك اتصالات كثيرة، كان اتصال مثلا الأمير محمد سلمان ولي العهد مع ترامب والاتفاق على تأجيل الضربة، كان أيضا في اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني، وكان هناك اتصالات في المنطقة عموما للوصول لحل، لأنها كانت بمثابة الخطوة الأخيرة لعدم تعرض إيران للضرب والوصول إلى حل. خيارات إيران شبه معدومة تماما إلا الاستمرار في إغلاق المضيق، وبالتالي الدخول في مواجهة ليس مع الولايات المتحدة فقط، مع كل الدول، لأن هذا انتهاك دولي. ولعل من التحولات الإيجابية التي حتى الآن لم تأخذ حقها وحظها من ظهور، اللي هو التحالف الدولي جاءته المملكة مع 14 دولة في حماية البحر. هذا ترى بديل عن يعني أو ردة فعل على تخاذل المجتمع الدولي في حماية الممرات الدولية، بناء أو تحديد شرعية دولية لحماية الممرات الدولية بشكل أفضل. لذلك اليوم هذا نعتقد أنه فيه يعني تراجع إيراني في قبول إيراني.
1: بس خليني يعني أطرح مسألة مهمة أستاذ جاسر. تتذكر اتفاق مذكرة التفاهم السابق كان ينص البند الخامس فيها على أن تفتح مسارات الملاحة بشكل آمن في مضيق هرمز، هذا البند الخامس، بإدارة إيران وسلطنة عمان، لأنهما يعني دولتان مطلتان على المضيق، والمياه الإقليمية جزء منها داخل المضيق، لا تكلم عن المياه الدولية، المياه الإقليمية، بالإضافة إلى أن المباحثات ستكون بين هذه الدولة بين إيران وبين عمان، بالإضافة إلى الدول الساحلية المشاطئة المطلة، أي دول الخليج. التنظيم الجديد الذي تتحدث عنه إيران وعمان يستثني هذه الدول، يقول لن يكون هناك طرف ثالث، وبالتالي إيران في هذه المسألة استفردت بالمضيق حتى لن يكون الخروج كل الخروج من المياه الإقليمية العمانية حسب النص الجديد، يعني سيكون بين إيران وبين عمان، الدخول كله من إيران. انقلبت إيران عمليا على البند الخامس.
0: طيب، لا علاقة للاتفاق أو الطروحات هذه بالبند الخامس، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم.
1: أي هي شيء منفصل تماما،
0: نشاط جديد مختلف قائم على محاولة، هي محاولة، هي قد تنجح قد لا تنجح لا نعلم يعني فيها الآن، لكن إذا بدأت عملية تمشيط الألغام فنتكلم على تحول جذري، لأنه الآن نتكلم من المر الأوسط ومغطى بالألغام، فبالتالي المسارات مقررة ومضغوطة بين المياه الإقليمية للدولتين في هذا الجانب. فهل هي حفظ ما وجه لإيران؟ هل هي مراوغة من إيران؟ هذه أمور كانت تكشف، لكن إذا تمت الأمور في مسار طبيعي فلا بأس التحسن. أنا أعتقد يعني عمان تمثل دول الخليج في النهاية، أو هي طرف باعتبارها الممثل لدول الخليج، ليست بالضرورة أن يكون هناك هذا النقاش في هذا الجانب، فبالتالي إذا كانت عمان ملتزمة بالموقف الخليجي، ملتزمة بالقانون الدولي بشكل كامل، وبالتالي لن تكون طرفا في عمليات اللي هي مخادعة أو مخاتلة أو فرض رسوم أو التواطؤ مع إيران.
1: لكن لماذا لا يتم إشراك دول المنطقة؟ لماذا لا يتم إشراك السعودية، الإمارات، الكويت، الدول التي تستفيد؟
0: نحن نتكلم الآن على حالة حرج، أنه في تحول قد يتحقق الآن إذا كان تم هذا الاتفاق سريعا، فهذه المسألة تختلف عن عملية الشراكة الدول الكاملة. هذه محاولة، أنا أعتقد دول الخليج كلها داعمة للموقف العماني، الوصول يعني لحالة فك حالة الاختناق، عدم الضغط بهذا الشكل، محاولة إعادة الاستقرار للمنطقة وجهد. نحن نتحدث على محاولات متكررة منذ فترة، تنجح أحيانا وتتراجع أحيانا وتخف، سنجد المشهد ماذا سيحدث. حينما تم الاتفاق الأول ضربت إيران السفن اللي اختارت المسار العماني، يعني فبالتالي نقطة الصفر فيها هي تحولات في الحرب. لا، ما لم يكن هناك اتفاق نهائي، كل الاحتمالات قائمة وكل المسارات محتملة.
1: خلينا نسمع ماذا يقول الإيرانيون. يعني اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحدث عن أمر لافت آخر فيما يخص الاتفاق، قال إن الإعلان المرتقب بين عمان وإيران مرهون بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة، ويبقى السؤال دائما من يقصد بقائي؟ يعني البعض يقول بأنه يقصد الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد إيران أن يعني تسيطر الولايات المتحدة، بعكس تصريحات ترامب الذي يقول أننا نسيطر على مضيق هرمز، يتحدثون عن عدد السفن ونفرض حصار بحري على إيران. لكن السؤال المهم اليوم، من الذي سيسيطر على المضيق خلال 60 يوما القادمة؟ هل ستكون الولايات المتحدة؟ هل ستكون إيران وعمان بهذا الاتفاق؟ وما الأصلح لدول المنطقة؟ بصراحة

أولا الفترة القادمة هي فترة تجريبية وليست فترة يعني نهائية في المسألة. إذا سارت الأمور حسب الإعلانات الأولية طبعا يمكن يقصد يعني الولايات المتحدة طبعا تدخل طرف ثالث في الجانب، لأن كما ذكر دول

0: إدارة إيرانية وعمانية، دول المنطقة هل لديها ثقة في إيران أن ناقلاتها عندما تعبر المضيق حتى ولو فتح وأصبح هناك إعلان أن السفن ستمر من دون أن تتعرض إلى هجمات، إلى قرصنة، إلى قصف؟
1: المملكة دول الخليج عندها موقف واحد، يعود الوضع كما كان قبل 28 فبراير، بمعنى أن الترتيبات المرحلية هي ترتيبات مرحلية وليست ترتيبات
0: مؤقتة
1: ثابتة. فقط هل هو لجر دفع إيران للوصول إلى اتفاق وبالتالي إنهاء لإخراج إيران من المازق الذي أوقعت نفسها فيه؟ هذا الرهان قائم على الوقت، لكن لن يقبل أن تكون هناك إدارة بالمعنى اللي هي التحكم في حركة المضيق بأي شكل من الأشكال. لكن في هذه الفترة يجوز يعني خلق حالة انفراج في هذا الوضع المتأزم.
0: بالمناسبة إيران اليوم وهذه التصريحات، يعني لنائب وزير الخارجية الإيراني كان يقول بأننا سنفرض سيادتنا على المضيق لأننا في حالة حرب، ولكن عندما نكون في حالة سلام ستكون الملاحة عادية في مضيق هرمز. يعني هذه ربما رسالة للولايات
1: المتحدة. النبرة الإيرانية تعتبر مختلفة تماما في هذه الفترة حتى في درجة الحدة. صحيح أنهم لن نتفاوض مع أمريكا، لأن نحن سنتحدث مع عمان فقط، لكن النبرة بالكامل مختلفة.
0: بأي اتجاه؟
1: أميل إلى الهدوء وأميل للوضوح وأميل، لأنه أنا أعتقد إيران لن تستطيع الاستمرار في الحرب إلا إذا في حالة انتحارية بالكامل. قدمت لها هذه الفرصة، دعمت بشكل كبير، كانت أنقذت من يعني هجمات قاتلة واضطرار، وبالتالي طيب. هي مخنوقة أكثر من الدول.
0: عن الحرب وفي شق آخر متعلق فيها أستاذ جاسر، يعني وبتداعيات هذه الحرب، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى بنظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس الذي عقد في الأردن. أهم ما جاء في هذا اللقاء هو ضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، بما يضمن عدم تحول أراضيه إلى أداة للعدوان ضد جيران. وزير خارجية العراق أكد مناقشة ترتيبات زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي للسعودية، كما أوضح فؤاد حسين أنه بحث مع الأمير فيصل بن فرحان سياسة الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة. يبدو أن الأمور أصبحت واضحة، يعني كانت هناك كثير من التكهنات حول زيارة الزيدي للسعودية بعد أن أجلت، أخبار على أنها ألغيت، الآن يبدو أنها في طور الترتيب. المسألة المهمة اليوم، ماذا تريد السعودية من العراق من فؤاد حسين أن ينقله إلى الزيدي بشكل صريح ومباشر؟
1: أولا نؤكد على طبيعة العلاقة بين السعودية والعراق، ترى مستديمة رغم كل التقلبات السياسية. والآن نتذكر اللي هو الاجتماع الذي تم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقتها والكاظمي، وكان فيه تحدث عن طبيعة، وكان هناك تعاون كامل وشامل وانفتاح والسعي للاستثمار في العراق والتمرير يعني كان جهد كبير لتحول علاقة نوعية في البدن.
0: صحيح.
1: هناك قوة تحارب هذا التحول. اليوم الزيدي يبدو صراحة كل المؤشرات الأولية تقول أنه سيكون رجلا مختلفا، وأنه سيحاول أن يغير في وضع العراق، وأن يحاول أن يعني يعزز قيمة العراق حتى في عودة يعني العودة إلى الزيارة للمملكة، هذا يؤكد علامة الحرص في هذا الجانب. اللقاء الذي تم بين الأمير فيصل وزير الخارجية العراقي هو يؤكد أن هناك نوع من التعاون المستمر والتواصل لم تنقطع لسبب، سبب واضح. العراقيون يدركون، على الأقل الحكومة تدرك ولا ويعرفون أن الضربة التي تمت هي ضربة موجهة لميليشيا استهدفت المملكة، وميليشيا إرهابية ولم تكن، ليست لها علاقة، لا تعتبر اعتداء على العراق ولا مساسا بالعراق بأي شكل من الأشكال. هذه نقطة واضحة وصريحة، وبالتالي هذا الإدراك لهذه المسألة هو الذي يشجع هذا التواصل، وهو تواصل واضح مستمر. هذا اللقاء لم يتم اعتباطا، يعني لم يتم بسبب الظرف المكاني والزماني، هو يعبر عن تواصل قائم واتصالات مستمرة تعززت بهذا اللقاء وتعززت بهذه التصريحات اللي تؤكد أن العلاقة في تنامي.
0: لكن يقال من أفشل الزيارة الأولى أن تتم هي هذه الميليشيات والهجمات التي أطلقتها باتجاه السعودية. هذه الميليشيات أيضا الآن في هذه اللحظات تدعو الحكومة العراقية أن ترد، وإلا فستكون هي من ترد على الضربات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي. ما الذي يضمن أن لا يتم إفساد الزيارة للمرة الثانية؟
1: أنا أعتقد في الحالة الترتيبات إذا تمت على أي مستوى هي بالترتيبات تم بشكل واضح. أكيد نوقشت مثل هذه الإشكالية، ماذا لو حدث؟
0: ماذا لو حدث
1: أنه خلال الزيارة مثلا حصلت محاولة استهداف للمملكة من قبل الميليشيات؟ هذا إحراج الحكومة العراقية بالدرجة الأولى وزعج الحكومة. لكن الرسالة السعودية واضحة، في حال إطلاق أو وصول أي هجمات

0: ومسيرات من الأراضي العراقية من هذه الميليشيات سيكون الرد مباشرا وسريعا. هذا المرحلة الحالية الآن، دعم جهود الحكومة في السيطرة. في الجهة الأخرى المقابل، العمل على خلق تحالف دولي يواجه هذه، ليست ميليشيات فقط تنخر في العراق، هي ميليشيات إرهابية ويجب التعامل معها لأنها ميليشيات إرهابية، هي تهدد الاستقرار وليست تهدد سوريا، تهدد الأردن، تهدد الخليج، تهدد كل الدول، بالتالي التعامل معها يجب أن يكون على هذا الأساس. إذن في مرحلة أولى، إغلاق الباب لن يؤدي إلى نتيجة، لكن دعم هذا التوجه الإيجابي عند الحكومة العراقية وتعزيز العلاقة معها بهذا الشكل والفتح والتعاون حتى في مواجهة هذه الهجمات، بالتالي يساعد على السيطرة أو جهود الدولة في السيطرة على السلاح.
1: أشكرك أستاذ جاسر الجاسر، الكاتب الصحفي، كان معي هنا في استديو. شكرا. تزامنا مع اجتماع وزاري عربي وإسلامي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليوم، صعدت إسرائيل من العمليات العسكرية والاعتقالات بالضفة الغربية، حيث تتسارع خطوات تل أبيب لفرض واقع جديد على الأرض. أحدث هذه الخطوات بدأ من مخيم قلندية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما واسعا أعاد إلى الواجهة سيناريو العمليات التي طالت مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. لكن قلندية ليست هدفا منفردا، بل ضمن خطة عسكرية أوسع لنقل العمليات العسكرية إلى مخيمات جديدة في الضفة الغربية، مثل مخيم بلاطة شرقي نابلس ومخيم الجلزون شمالي رام الله ومخيم قلندية شمالي القدس. الخطة الإسرائيلية مشاهدين واضحة، تنفيذ ما حدث على غرار مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس، ثم توسعت إلى تدمير المنازل والبنى التحتية، وانتهت بتهجير 40,000 فلسطيني قسرا من المخيمات ومحيطها، بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. لكن تضييق الحركة عبر العمليات العسكرية ليس المسار الوحيد، فعنف المستوطنين أيضا يتصاعد بوتيرة غير مسبوقة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1,000 هجوم تسبب في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات، وطل أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة بمعدل 6 هجمات يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد. وعلى الأرض يمهد هذا العنف لخطوة أخرى أكثر ثباتا، وهي إقامة البؤر الاستيطانية. فمنذ بداية العام أنشأت إسرائيل 56 بؤرة جديدة في الضفة الغربية، نحو 22% منها، أي الربع تقريبا، خلال شهر يوليو وحده. التطور الأخطر كان تسجيل 6 بؤر داخل المنطقة المصنفة باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، في سابقة هي الأولى من نوعها. من برلين يلتحق بنا المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، ومن تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولان برهوم. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق، وأبدأ معك سيد جولان بالسؤال، لماذا هذا التوسع في البؤر الاستيطانية؟ لماذا هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في قلندية مثلا على غرار ما حدث في طول كرم في نور شمس؟ ما الذي دعا إسرائيل إلى هذه النوعية من العمليات العسكرية الواسعة وفتح الطريق أمام المستوطنين لإقامة بؤر استيطانية جديدة حتى في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو؟
2: تحياتي لك وللجميع، وطبعا شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظر، نحن في معركة ضد الإرهاب الفلسطيني، نحن نقوم بعمل منع لكي تكون حياة واستمرار في تل أبيب، نحن نحارب الإرهاب الفلسطيني الممول الذي لن يعترف بقيام دولة إسرائيل حتى في حدود 1967. أنت تحدثت عن مخيمات، أنت تتحدث عن عن بيوت وأحياء. أستاذي الكريم، طالما البيت حتى المسجد بيت الله أصبح إلى مخزن نخزن فيه أسلحة، فهذا المكان هو غير مكان مدني. عملنا ضد المخربين الفلسطينيين من كل الجبهات، فيما ذلك اعتذر. نعم، وإذا هناك أصوات وتيارات داخل السلطة الفلسطينية التي تحاول أن تخطط أعمال إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين،
1: السلطة الفلسطينية تخطط لعمليات إرهابية ضد
2: أنا أقول أن السلطة الفلسطينية فعلا ربما غير

0: بشكل ملموس، لكن السلطة الفلسطينية هي تمول الإرهاب، هي تعطي القدرات
1: طيب
0: الاقتصادية،
1: ربما
0: هي
1: بعد
0: تهلل، هي
1: خلينا
0: تقدس المخربين. ولكن يسروني جملة أخيرة إذا يسمح لي
1: سريعا.
0: بالاختصار الشديد، يسروني إذا يكون مندوب فتحاوي الذي يقول رسميا نحن ندين أعمال حماس وكل أعمال الإرهاب التي
1: ما
0: متجهة
1: دخل حماس
0: ضد
1: ما دخل حماس بهذه المسألة؟ أنا أتحدث عن الضفة الغربية، لا أتحدث عن غزة. دكتور جمال تفضل.
0: أنا
1: إليك.
0: أتحدث عن إرهاب وهذا
1: طيب
0: يشمل
1: خلينا نسمع الدكتور جمال
0: الجبهات.
1: دكتور جمال نزال تفضل، إليك
2: شكرا
1: الرد على كل ما قاله.
2: شكرا على استعراض وبالأرقام وبالتفاصيل الهجمات الاستيطانية الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين وعلى هذه البوغروم الوحشية التي تتم برعاية الجيش الإسرائيلي، وهذا الإرهاب الذي يسمى أيضا في إسرائيل.
1: يا دكتور برهوم إذا سمحت،
2: أيضا في إسرائيل
1: دكتور برهوم إذا سمحت
2: حتى
1: ينتهي من كلام الضيف.
2: أمنية إسرائيلية تستخدم تعبير الإرهاب اليهودي في إشارة إلى إرهاب المستوطنين وترويعهم المستمر والأعمال القتل التي يرتكبها المستوطنون. أنت تتحدث عن الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية. دعني أولا أشير إلى أن إسرائيل قتلت في غزة بعد وقف النار 1200 فلسطيني. ما عدد العمليات التي حصلت في غزة بعد وقف النار؟ حتى قادة حماس قتلوا في غزة ولم يتم الرد على جرائم إسرائيل باستهداف مدنيين في غزة. أين هو الإرهاب الفلسطيني مثلا في غزة وأنت تتحدث عن الضفة الغربية؟ اذكر لي العمليات العسكرية التي حصلت في الضفة الغربية ضد مستوطنين في آخر 10 شهور حتى تبرر وهي لا تبرر هذه الهجمة الوحشية ذات الأبعاد الاستيطانية. ثم لو افترضنا أن هناك هجمات عسكرية في الضفة الغربية وهي غير موجودة، لو افترضنا أن هذا قائم، كيف تكافح هذه الهجمات ببناء استيطاني؟ ما علاقة التوسع الاستيطاني ذي الطابع الاستعماري الاقتصادي أيضا
1: طيب
2: لمكافحة ما تسميه الإرهاب؟
1: طيب
2: هذا مشروع استعماري
1: توسعي. ممتاز ممتاز دكتور جمال. إذا إذا إذا إذا سمحتم سأعود لك دكتور برهوم الآن، لكن رغم يعني ما ذكره ضيفنا ورغم تعدد القصص المأساوية حقيقة المرتبطة بما يجري بالضفة الغربية، سنستعرض الآن عدد من التصريحات والأحداث التي تكشف الانتهاكات الواسعة الإسرائيلية بالضفة، لنسأل عنها ضيفنا جولان برهوم. في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية وصف أحد المستوطنين الإسرائيليين الهجمات على الفلسطينيين بأنها مبررة، قائلا إن حياة يهودي واحد تعادل 10 ملايين فلسطيني، كما أضاف أنه يعلم أن تصريحاته عنصرية. لكن كيف تنظر الصحافة الإسرائيلية إلى هذه التصريحات وهذه الاعتداءات بالضفة؟ الصحفي في صحيفة هارتس الإسرائيلية نير حسون وصف ما يجري في الضفة الغربية بأنه تطهير عرقي بكل معنى الكلمة. وبعيدا عن الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية وصحيفة هارتس، فإن الاعتداءات لم تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل طالت مواطنين من الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل. في أكتوبر 2025 تعرض الصحفي والناشط الأمريكي جاسبر ناثانيال لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين بعد توثيقه اعتداءات على قاطفي الزيتون في قرية ترمسعية شمالي رام الله. لم تقتصر هذه الاعتداءات طبعا على الصحفيين والناشطين، بل امتدت إلى نواب المنتخبين. في يوليو من العام الجاري أيضا احتجز مستوطنون إسرائيليون النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا خلال زيارته لقرية ترمسعية وقرى أخرى مجاورة قرب رام الله. دكتور سيد برهوم، وش رأيك في هذه التصريحات عندما يقول أحد المستوطنين حياة يهودي واحد تعادل حياة 10 ملايين فلسطيني، ويقول نعم أعرف أن هذه التصريحات عنصرية ولا مشكلة لدي في هذه المسألة؟
0: أستاذي صراحة أنا لا أفهم المضمون مضامين هذا السؤال، غير أنت أستاذي شخصيا، أنت تتحدث عن مقولة معينة، اقتباسات معينة. الحمد لله دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، هناك تناوب من الأفكار، هناك يمين إسرائيلي، هناك يسار إسرائيلي، ولكن رسميا
1: لا، لكن الديمقراطية لا علاقة لها بالعنصرية، هي تحارب العنصرية ليست مع العنصرية بالمناسبة.
0: أنا لا أتحدث،
1: هذا شكل الديمقراطية الحقيقي
0: معين. أنا لا أتحدث عن صحفي معين. الحمد لله دولة إسرائيل دولة ديمقراطية راح تكون.
2: طيب كيف حياة شخص واحد تساوي 10؟
0: أنا لا قلت ذلك، أنا عمري ما قلت ذلك، بل بالعكس أنا مؤمن بالتعايش. أنا أنا ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة في أرض أجدادنا بدون شك، ولكن أنا مؤمن بالتعايش. نحن نعرف بالضبط من قتل فتحاويين.

0: أم رجال حماس، وأنت شخصيا تعرف ذلك. ولكن إذا اسمح لي،
1: احنا مسامحينهم،
0: إذا
1: احنا
0: اسمح لي، لا
1: مسامحينهم.
0: لا، ياخذ من وقتي أستاذي. هناك
2: اخذت من
0: حقوق،
2: وقته انت قبل
0: هناك
2: قليل.
0: سياسة رسمية، هناك سياسة رسمية معلنة. إذا هناك مخرب يهودي فمكانه في السجن الإسرائيلي. وبالاختصار
2: يا
0: شديد،
2: سيد برهوم، هذا لا ينطبق، لا ينطبق على الواقع.
0: لا، أنا
2: خلينا نحكي
0: خليني أعطيك
2: بشكل
0: لك أمثلة
2: حقيقي.
0: بالاختصار
2: الجيش
0: حقيقي.
2: الإسرائيلي هو من يوفر غطاء سياسيا وأمنيا وعسكريا للمستوطنين. الفيديوهات كلها موجودة، نشاهدها يوميا سيد برهوم.
0: أين هي المشكلة إذا اليهودي في مناطق يهودا وسامرة يريد أن يتجول، يريد أن يتمشى في أرضه؟ الآن ربما هناك الآن أوامر عسكرية. هل هذا بدون مقاطعة تزكية، هل هذا يبرر قتل مواطنين إسرائيليين يهود فقط لأنهم
2: دكتور
0: يهود؟
2: جمال، دكتور جمال نزال، دكتور
0: هناك
2: جمال،
0: عرب في تل أبيب.
2: طيب
0: اليهودي
1: أنا ما
0: عنده
1: طيب.
0: حق أن يتمشى.
2: طيب سيد برهوم، سيد برهوم، لدي وقت، أحاول أن أوزع الوقت.
0: مناطق يهود
2: سيد برهوم
0: وسامرة سؤال.
2: طيب سيد برهوم، أوزع الوقت بينكم. دكتور جمال، استمعت إلى ما قال، أريد تعليق سريع قبل أن أنتقل إلى مشاهدة فيديو، تفضل.
1: نعم، إسرائيل تنطلق الآن في هذه المرحلة إلى إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. من النيل إلى الفرات ليس بحاجة
0: لإسرائيل التي انسحبت من
2: يا سيد برهوم، قبل قليل تتحدث عن الوقت وتقول لا يأخذ من وقتي. يا سيد برهوم، إذا سمحت ينتهي من تعليقه ثم أعود إليك. إذا سمحت لا تقاطع، هذه المرة الثانية.
1: الكبرى من النيل إلى الفرات لا تحتاج إلى تبريرات، ولا أنه فلسطين عنده سلاح أو عنده سكين أو ما شابه ذلك. هذه تبريرات واهية وذرائع غير مقبولة لدى إسرائيل. مشروع استعماري هدفه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والانتقال إلى الدول العربية. انظر إلى ما يحصل في لبنان.
2: لا لا لا، لكن دكتور جمال، لا نتوسع في المسألة كثيرة. خلينا نحكي على ما يحدث في الضفة الغربية. هو يقول بأن هناك بعض الفلسطينيين وصفهم ببعض الإرهابيين، حولوا بعض المساجد حتى أيضا داخل الضفة الغربية إلى أن أصبحت مخازن للأسلحة، وكلها بتمويل من السلطة الفلسطينية، منكم أنتم في فتح وهي أو في السلطة الفلسطينية تحديدا، وكلها تريد أن تمول هجمات ضد المستوطنين الإسرائيليين أو ضد إسرائيل. هل هذا الأمر حقيقي أم لا؟
1: كلام فارغ. آخر حرب حصلت بين السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى كانت بين 2000 إلى 2005، وهي المعروفة.
2: وبالتالي ما هدف هذه العمليات برأيكم؟
1: هذه العمليات هدفها تعميق
0: يعني
1: الاستيطان وتعميق الاحتلال.
0: أن السلطة لا تمول المخربين؟
1: أنا بقول أنك يجب عليك أن تسكت وتسمع، لأني مش مضطر أسمع قلة الأدب على
2: لا لا لا لا لا لا لا دكتور جمال، دكتور جمال،
1: اسمع
2: دكتور جمال،
1: أنت
2: دكتور جمال، إذا سمحت
1: اسمع.
2: لا لا لا دكتور، دكتور جمال، دكتور جمال، من دون
1: المقاطعة.
2: طيب بس دكتور جمال، دكتور جمال
0: واضح.
2: سيد برهوم، يا أستاذ برهوم، إذا تسمح يا أستاذ برهوم، أنا من يطرح الأسئلة ويوجه الحوار، لك وقت ولضيفي وقت. إذا سمحت لا ننزلق بالحوار. ودكتور طيب ودكتور جمال، دكتور جمال، أتمنى لا نستخدم بعض المصطلحات والعبارات يعني التي أحيانا ننزل فيها لمستويات غير مقبولة.
1: أنت الحكم، تفضل.
2: لا أنا
1: من
2: ناحيتي، أطرح أسئلة فقط.
1: لو كان
2: أحد يجاوب
1: صحيحا، عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية في آخر 5 سنوات لا يزيد عن 5. عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في آخر 2 سنين لا يقل عن 100,000 فلسطيني. وهذا تطبيق فعلي لمقولة هذا المستوطن المتطرف الذي يقول إن حياة فلسطيني واحد تساوي حياة
2: عشرة
1: إسرائيلي واحد تساوي 10 ملايين إسرائيلي. هذا مطبق بالتطبيق العملي. هذا توسع
2: ممتاز.
1: استيطاني ذي منطلقات
0: فرعية لا تمثل
2: ممتاز.
0: شعب إسرائيل.
2: ممتاز، زي ما قول لأحد المستوطنين ذكرناه.
1: هذا تطبيق.
2: ذكرناها عن البي بي سي.
1: هذا
2: طيب. شبكة بي بي سي، شبكة البريطانية. طيب سيد جولان، يعني العمليات الإسرائيلية أنت ذكرت بأنها تتعلق بالإرهاب، لكن دعنا نشاهد هذا الفيديو. يعني هذا الفيديو يوثق قيام مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالتنكيل في شاب فلسطيني في مخيم قلندية خلال الاقتحام. هذا الفيديو اليوم سنشاهد هذا الفيديو، نعود لطرح السؤال على ضيفنا ثم نعود نشاهد الفيديو. شاهدت الفيديو سيد

0: روم أم لا تستطيع المشاهدة؟ لا لا، هل شاهدته أم لا؟ أريد أن أعرف
1: أستاذ الكريم، هل فعلا لديك جميع المعلومات؟ هل فعلا لديك الخلفية؟ مفيش نار،
2: قالوا بلا ولها.
1: مفيش دخان بدون نار. لماذا الجيش
2: قالوا بلا
1: الإسرائيلي
2: ولها.
1: الذي انسحب في التسعينات من المدن والقرى الفلسطينية في التسعينات في عقبة اتفاقيات أوسلو، لماذا هناك تواجد عسكري مكثف؟ السبب هو واضح، الإرهاب الفلسطيني
0: يا
1: بعد
0: اقتراح
1: ياسر عرفات في سنة 2000.
0: أستاذي
1: هناك حقيقة
0: يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي،
2: كم عدد
0: دكتور جمالي؟ اذا سمحت لا نقاطع، لا نقاطع، لا نقاطع. انا سالت سؤال محدد، سالت سؤال محدد اذا سمحت.
1: الخليل.
0: يا سيد برهوم، يا سيد برهوم، يا سيد برهوم، سيد برهوم، سيد برهوم، سيد برهوم، انا اسال لا اعطي جوابا. هل شاهدت الفيديو قبل قليل؟ انت يبدو لم تشاهد الفيديو. الفيديو هو المجموعه من الجنود الاسرائيليين، عددهم تقريبا 8 اشخاص، انهالوا بالضرب على شاب فلسطيني في قلنديه. شاب فلسطيني غير مسلح، لماذا ينهلون عليه بالضرب بهذه الطريقه؟ هذا السؤال. اين الارهاب الذي تتحدث عنه؟
1: استاذي الكريم، احترمك استاذي الكريم، ولكن اسال ثانيا وثالثا، هل لديك جميع المعلومات ماذا حصل بالضبط قبل ذلك؟ ولكن انا
0: اريد، هل لديك انت، هل لديك انت المعلومات؟
1: انا ما عندي جميع المعلومات، ولكن انا،
0: طيب لماذا تدافع عنهم اذا ليس لديك معلومات؟
1: انا عارف ان لا توجد اوامر مكتوبه موثقه مسجله من اجل قتل فلسطينيين فقط لانهم فلسطينيين. الفلسطيني يريد ان يتجول في تل ابيب، الاسرائيلي خائف ان يتمشى في المدن والقرى الفلسطينيه. ولكن اذا اسمح لي مقوله،
2: حكومه اسرائيل التي تمنع اي اسرائيلي من دخول
1: الضيف يتحدث. طيب. نقطة كتير مهمة، الضيف يتحدث عن احتلال، أولا أنا غير محتل في أرضي، ثانيا لماذا لا يتحدث عن الاحتلال الإيراني؟
0: طيب دكتور جمال،
1: الذي احتل أربع عواصم عربية والفلسطينيين.
0: طيب دكتور جمال،
1: ومعروف هم جزء من هذا الاحتلال الإيراني.
0: طيب دكتور دكتور دكتور دكتور جمال، هناك من يعتبر بأن كل ما يحدث الآن من تصعيد إسرائيلي في هذه المستوطنات هي وخزات موضعية قبل الانتخابات الإسرائيلية، ودائما ما يقال بأن الانتخابات دائما ليست مفروشة بالورود، هي مفروشة بدماء الفلسطينيين.
2: صحيح، هو التصعيد وإراقة الدماء هو المادة الدعائية الأساسية لحملات اليمين الإسرائيلي. اليمين الإسرائيلي دائما معني بالتوتر والتوتير وزيادة وتيرة العنف عشية أي انتخابات إسرائيلية. لماذا؟ لأن العملة الصعبة لليمين الإسرائيلي هي العنف والتوتر، لكي يلعب على وتر الخوف لدى الجمهور الإسرائيلي ويسيرهم كما لو أنهم تحت إمرة اليمين الإسرائيلي، لكي يلجأوا إليه في لحظات الخوف الموهوم. لا يوجد عمليات في الضفة الغربية ولا يوجد عمليات في غزة، حتى حماس توسط الوسطاء لتسلم سلاحها لإسرائيل وإسرائيل ترفض، لأن إسرائيل،
1: أنت كفتحاوي مؤمن لحماس؟ لا سؤال، أنت كفتحاوي مؤمن لحماس؟
2: لأن إسرائيل لا تريد أن تعيش بدون مشكلة.
1: حماس التي قتلت فتحاويين
2: لا تريد.
0: طيب
2: إحنا مسامحينها، إحنا مسامحينها،
1: حماس قتلت فتحاويين وهو يصدق لحماس.
2: دكتور جمال، أنت مالك دخل؟
0: دكتور جمال،
2: إسرائيل لا تستطيع أن تعيش دون حروب.
0: انتهى وقتي سيد برهوم، انتهى وقتي. شكرا لكم. من برلين متحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، ومن تل أبيب الكاتب والباحث السياسي غولان برهوم. في سوريا تعيش محافظة السويداء حالة من التوترات بين حركة رجال الكرامة وما يسمى المكتب الأمني التابع للحرس الوطني الذي يشرف عليه سلمان الهجري ابن الشيخ الدرزي حكمة الهجري. ففي الأيام الأخيرة رفعت حركة رجال الكرامة مستوى الانتشار العسكري في عدد من مناطق السويداء بالتزامن مع تصاعد المخاوف من انفلات أمني داخل المحافظة. هذا الانتشار لم يأتي من فراغ، فخلال أيام سجلت محاولات اغتيال وسلسلة من عمليات الخطف، كان أحدثها اختفاء الناشط سيف حاتم المعروف بمواقفه المناوئة لمشاريع الانفصال. على أثر ذلك استنفرت حركة رجال الكرامة واكتشف لاحقا بأنه موجود في جرمانة بوضع صحي صعب. الجهة المتهمة بالاختطاف هي المكتب الأمني التابع لسلمان الهجري. لكن شرارة الأبرز جاءت بعد إعلان الشيخ فادي بدرية أحد أبرز الوجوه الدينية في السويداء وأحد أهم التابعين سابقا لحكمة الهجري. تعرض فادي بدرية لتهديدات ومحاولة اغتيال ليلجأ لحركة رجال الكرامة المعروفة بمواقفها الداعية لوحدة سوريا ورفض المشاريع الإسرائيلية.

0: وصار عامل أكثر من محاولة بما أنه بيّنت الأمور يعني وإسا بدي أحكي بشي، وكان عبي الرسم لاغتيال. ليش بكن تغتالوا فادي بدري؟ شو عملكن؟ شو أذاكن؟ شو قصر معكن؟
1: الخلاف سرعان ما أخذ منح أوضح، إذ ظهر بدرية إلى جانب قائد حركة رجال الكرامة الشيخ بزيد خداج في رسالة سياسية وأمنية دعا خلالها إلى التحرك ضد من وصفهم بمثيري الفتنة. معي مدير أمن السويداء العقيد سليمان عبد الباقي. شيخ سليمان حياك الله معي في خارج الصندوق. أولا، الكثير من حوادث القتل، الاختطاف، يعني التي الاغتيالات حدثت خلال الفترة الماضية القريبة في السويداء، ما المعلومات التي توصلتم إليها حتى الآن؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد أوقاتك أستاذ نايف، يسعد أوقات متابعينك الأكارم. أكيد الأحداث اللي حصلت بمحافظة السويداء اليوم، بقايا عصابات الخطف، عصابات السرقة، عصابات المخدرات تحت مسمى ميليشيا الحرس اللاوطني وما يسمى المكتب الأمني، هي امتهنت القتل، الترهيب بحق الأهالي بمحافظة السويداء. وأي صوت اليوم عم يطالب بوحدة سوريا، عم يطالب اليوم بحق المصير، عم يطالب اليوم بأنه يعيش ضمن الدولة السورية دائما، عم يتهم بالخيانة وعم يتحلل دمه وعم بيحاولوا بشتى الوسائل يعني بقتله، بمهاجمته، بمحاولة استهدافه يعني. واليوم نحن عم توصلنا شكوات، عشرات الشكوات بشكل يومي عن الوضع المزري اللي دخل بمحافظة السويداء. القضية الحقيقة اللي صارت مع الناشط أخونا السيف حاتم، طبعا ألف الحمد لله على سلامته، اليوم قمنا بتحريره من العصابة يلي مرتبطة بالعصابة جوا بالداخل، ولكن كان في إلى شغل اليوم بريف دمشق، وقمنا بإلقاء القبض على العصابة، وما جرى يعني أنه في عنا بعض ملاحقة باقي العصابة. فاليوم الترابط ما بين بعضهم، خاصة بعد التصريح الأخير يلي طلع فيه باتجاه المعاملة السيئة، حتى على موضوع مناشير على المواقع على التواصل الاجتماعي، طلع بمنشور يعني فقط عم ينتقد سياسة حكمة الهجرية، عم ينتقد سياسة العصابات اللي ودتنا للدم،
1: لكن شيخ سليمان هذه العصابة
2: إلى ما قالت إليه السويداء.
1: تسمعني
2: حكى عن موضوع ملف الأسرى، حكى عن عدة مواضيع داخل محافظة السويداء من الانتهاكات اللي قاموا فيها العصابات، فقاموا باستدعائه باتجاه المركز اللي موجود داخل مدينة السويداء، وتهديده إذا ما قام بحذف المناشير ويهاجم اليوم الدولة السورية. فهو اتخذ موقف يعني، طلع بفيديو رد عليهم، صار في تصعيد، صار في عمليات تهديد له بالقتل، بعض التصريح باتجاه حكمة الهجري. فالحمد لله فضل الله تعالى يعني، وصار في على يعني تم إخلاء سبيله، وصار على أثر هذا عملية الاختطاف صار في استنكار لغالبية أهلنا بمحافظة السويداء عن المعاملة، وكأنه نحن عم نرجع منشرع أدوات طيب نظام البيئة داخل المحافظة.
1: شخص سليمان تسمعني الآن،
2: ولليوم هني سبب الفتنة اللي حصلت.
1: حاولت أقاطعك كم مرة لكن يبدو أن الصوت لم يكن واصل بسبب خلل تقني. طيب خليني أسأل على مسألة أخرى، يعني السويداء الحقيقة بأنه ملف غامض وغامض جدا، يعني سوريا ودمشق حلت أغلب المشاكل الداخلية، إن كان مع الساحل السوري، إن كان مع شمال شرق سوريا وقسد وما حدث يوم أمس، لماذا بقيت السويداء لغزا لم يستطع أحد حله؟
2: اليوم أستاذ دايف الكل بيعرف يعني، اليوم مروحيات الإسرائيلية اللي دائما عم تيجي لمحافظة السويداء، إسرائيل اليوم هي عم بتحاول قدر الإمكان تدعم العصابات يلي بالداخل ويلي هني عم يشتغلوا على تأجيج الوضع. أنت بتعرف أنه الملف الداخل يعني في مروحيات نحن عم نرصدها بشكل أمراض على مدار الأسبوع تقريبا، أربع خمس مروحيات عم تنزل بمناطق مختلفة داخل مدينة السويداء، وعم بيصير في دعم لهذه العصابات وتظل تتمرد باتجاه سير عمل الدولة. فإذا نحن موضوع إسرائيل بينحاد من الملف، نحن كملف السويداء على مستوى الدولة السورية بإذن الله تعالى قادرين نحله.
1: يعني
2: أقل الخسائر بالتفاهم والتوافق،
1: يعني هذا الملف
2: السويداء
1: مرتبط بالاتفاق الأمني مع إسرائيل بشكل مباشر واضح.
2: هي يعني بشكل

0: واضح يعني. يعني إسرائيل اليوم هي يعني مثل ما تقول عم بتمول هذه العصابات، عم بتمول حكمة الهجري، عم بتمول ميليشيات الحرس اللاوطني، وهي اللي عم يصعدوا باتجاه سير عمل الدولي بدون حتى حل حقيقي لأهالي محافظة السويداء. يعني اليوم اللي مستفيدين من خلينا نقول الدعم الإسرائيلي لهم هن عبارة عن 5 أو 10% على مستوى محافظة السويداء، وباقي ما تبقى المجتمع إذا اتجه باتجاه الدولة السورية هو إنسان خائن، هو إنسان عميل، هو إنسان بيع دم طيب. أهله. مع العلم نحن شرحناها بعدة فقرات
1: إيه صحيح
0: إنه هني وراء الدم يلي حصل بمحافظة السويداء. نحن ما بننكر الجرائم والمجازر اللي صارت بحق
1: إيه لا الحقيقة أنها كانت من كل من الطرفين،
0: بحق أهل العشائر،
1: لحد يقول أنه ليس
0: الله يرحم طبعاً
1: الله يرحم
0: طبعاً
1: الجميع يعني، لكن خليني
0: صار في مجازر بحق أهل العشائر، وصار في مجازر كمان بحق قوى الأمن الداخلي
1: وبحق
0: نهاية مطاف هذا الدم
1: كل الأطراف الثلاثة. شيخ سليمان كم تسيطر
0: يعني
1: على
0: دم سوري،
1: كم على نسبة كم من السويداء تسيطر الدولة السورية اليوم؟ أنتم في الأمن كم تسيطر على نسبة
0: اليوم
1: كم؟
0: أكثر من نصف المحافظة تقريبا،
1: أكثر من نصف المحافظة
0: اليوم، أكثر من نصف المحافظة، أكثر من نصف المحافظة. يعني اللي خارج سيطرة اليوم الدولة السورية هو عبارة عن مدينة شهبة، بعض القرى ما بين شهبة ومدينة السويداء وصولا لصلخد. فنحن بنرجع منأكد نحن اليوم رسالتنا لأهلنا بالسويداء هو لخفض التصعيد، لبسط الأمن والأمان، لفتح باب للحوار، لتطويع حتى أبناء المحافظة بقيادة الأمن الداخلي، مثل ما صار في عنا تطويع
1: طيب.
0: كثير لأبناء السويداء وحتى
1: طيب
0: للقرى
1: أخيراً
0: المهجرة يعني
1: أخيراً
0: ضمن سياسة الدولة. فاليوم
1: أخيراً
0: نحن
1: أخيراً أنا ما
0: بدي أعطيك بعد شغلي وبدي أعطيك بعد شغلي
1: وأنا بدي أعطيك سؤال
0: أستاذ نايف. أستاذ نايف بس شغلي مو مشكلة، بس خليني جاوبك عن سيطرة الدولة اليوم. نحن كل مؤسسات الدولة داخل محافظة السويداء بالمدينة وخارجها كلياتها تحت سياسة الدولة، يعني سيطرة كاملة اليوم نحن للدولة. ولكن في بعض المناطق نحن عم نتجنب الصراع فيها، مثل ما قلت لك ببداية الموضوع التدخلات الإسرائيلية، تغلغل هذه العصابات اللي موجودة بالداخل ومحاولة استخدام
1: ذكرنا الشيخ سليمان. أخيرا يعني قبل قليل أنت حملت سلمان الهجري وحملته قبل ذلك حكمة الهجري، ما هو مصير حكمة الهجري وابنه سلمان الهجري؟ هل هم مطلوبون أمنيا، مطلوبون للقضاء؟
0: طبعا هن مطلوبين، هن سبب الفتنة اللي حصلت، حكمة الهجري وسلمان والعصابة المرتبطة فيهم هن اللي وراء الفتنة. وحتى برجع بأكد لك أستاذ نايف، اليوم أهالي السويداء شعبية حكمة الهجري صارت صفر، يعني ما عاد حدا تردد لعنده على المحافظة على على على بيته يلي موجود بقنوات، غير العصابات اليوم اللي كل فترة هي اللي بتمجد بدوره، ولا باقي المجتمع أكد وحقق أنه هو انضحك عليه، هو اللي انجر للدم، وهو سبب الفتنة حكمة الهجري. حتى أهالي السويداء بدأ تحاسب الخائن حكمة الهجري. يعني حتى في دعوات من أهالي المحافظة
1: طيب
0: من اللي صار يعني
1: تماما.
0: هم اللي دفعوا الثمن يعني. وبرجع بأكد لك أستاذ نايف، حتى وقت الأحداث هرب ابنه باتجاه مثل ما قلناها مرارا وتكرارا، وخلى أبناء المحافظة بالبوتقة بوجه الحملة اللي صارت ويلي
1: شكرا.
0: للأسف حياك الله
1: شيخ سلمان عبد الباقي مدير أمن السويداء، شكرا جزيلا لك. لم تعد المواجهة الأمريكية مع جماعة الإخوان تقتصر على العقوبات، بل تنتقل إلى مرحلة جديدة داخل الكونغرس. فبعد قرارات إدارة ترامب يأتي الدور اليوم على التشريع في مسعى لتوسيع أدوات ملاحقات الشبكات التي تقول واشنطن إنها تمول الإخوان وحماس. عقدت لجنة بمجلس الشيوخ جلسة استماع لبحث ما تصفه إدارة ترامب بشبكات مالية يشتبه في استخدامها لجمع الأموال وتحويلها، وعلاقة بعض المنظمات العاملة داخل الولايات المتحدة بهذه الشبكات. الجلسة لا تبدأ من الصفر، بل تبني على سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية. في 23 يوليو فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القيادي في جماعة الإخوان محمود الإبياري، وهو الرجل الثالث في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومسؤول التمويل وشبكات الأموال والأنشطة، إلى جانب 3 أفراد وثلاث كيانات معتبرة أنهم قدموا دعما ماديا لحركة حماس. سبق ذلك في يناير الماضي تصنيف واشنطن فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية ذات طابع خاص. ينضم إلي من عمان مؤسس مجموعة ريمريكس لتحليل العنف السياسي مراد الشيشاني. سيد مراد مرحبا بك معي.

0: يعني خلينا نسأل على الولايات المتحدة اليوم، كيف تستطيع بهذه اللجنة التي تعقد في الكونغرس أن تشدد على مسألة يعني تجفيف التمويل لجماعة الإخوان المسلمين لكل مصادرها إن كان في الولايات المتحدة أو خارجها؟
1: يعني نقاش اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي أكثر من كونه أنه سيجمد عمل أو أنشطة المالية لحركة الإخوان المسلمين، هو محاولة تحويل هذه الأوامر الإدارية التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مشاريع قوانين ذات طابع فيدرالي. وهنا الإشكالية التي تواجهها حركة الإخوان المسلمين، خاصة حينما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه الأوامر التنفيذية التي يمكن لأي إدارة أمريكية قادمة أن تغيرها يصعب الآن إذا ما تحولت إلى قوانين، وبالتالي هذا يزيد الضغط على الجماعة بفروعها المختلفة، خاصة الثلاث التي ذكرتها في التقرير. أي. اليوم إخوان المسلمين يواجهون واحدة من أكبر الإشكاليات والأزمات التي واجهوها إذا ما نظرنا إلى عودة من تاريخ هذه المجموعة، يعني منذ حادثة المنشية بال 54 وصولا إلى خلاف أو نقاش سيد قطب مع الهضيبي في دعاة ولا لا قضاة، وصولا إلى أزمة ما بعد الربيع العربي وحالة الميوعة التي صابت والانتشار للشبان جدد، عدم وجود نوع من التحديث في الرؤية السياسية وضع هذه الحركة في أزمة. اليوم هي أزمتها مضاعفة باعتبار أن هذا الضغط المالي والحصار سيتحول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشاريع قوانين. لم أتحدث أخي نايف عن الأزمة الداخلية،
0: لكن مشاريع قوانين هل تخص الجماعة في مصر والأردن ولبنان، أم تخص الجماعة بشكلها العام بتنظيمها الدولي بكل الشخصيات الموجودة ومنها الأبياري قبل قليل الذي أتينا على ذكره؟ يعني
1: الآن هي الأوامر الإدارية كانت تخص المجموعات تلك في لبنان والأردن ومصر، تحويلها إلى قوانين سيبقيها في هذا الإطار، لكن هذا لا يعني الإشكالية هي الموجودة في حالة الإخوان المسلمين التي يعني في عالمنا العربي ربطت دوما باعتبارها مدخل للمجموعات المسلحة والتطرف وما إلى ذلك من معارضيها. هي في الغرب أيضا وفق خلاف داخلي أمريكي يدفع باتجاه التضييق على أي نشاطوية إسلامية في الداخل الأمريكي، هذا هو العنوان العريض في مجلس الشيوخ باسم مواجهة الإخوان المسلمين. إذن هناك عامل تقني يرتبط بهذه القوانين وتحويلها إلى قوانين بالأحرى هذه الأوامر التنفيذية، في مقابل أن هذا يكون هناك جانب سياسي يرتبط بزيادة الضغط على أي نشاط إسلامي في الداخل الأمريكي، وهذا ما شهدناه بعد 11 من سبتمبر.
0: وزارة الخزانة الأمريكية تقول أن جماعة الإخوان وحماس تديران شبكات لنقل الأموال دعما للإرهاب. وزير الخزانة يقول بأن إدارة ترامب ستلاحق الإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة. السؤال المهم الآن، يعني كيف تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية أن تفرض ربما عقوبات أو تشريعات أو قوانين تحد من نقل الأموال سواء للإخوان المسلمين أو للشبكات المرتبطة فيهم حماس وغيرها؟
1: هناك يعني إشكاليتان. الإشكالية الأولى ترتبط بقضية قدرة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يعرف بالتراكينج بالفوتبرينت، بكل بصمات الحركات المالية تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أيضا ممن يمتلكون قدرات بمراقبتها، وبالتالي هذه القدرة ما سؤال القدرة هذا قائم بطبيعة الحال، وتم تطويره منذ 11 من سبتمبر بآليات وأساليب متقدمة للغاية، ربطت يعني الهيئات المصرفية باتجاهات مختلفة، وهذا دفع المجموعات المسلحة إلى التعامل بأشكال مختلفة، وهذا موضوع جانب. الآخر الذي يربط أن الأزمة الحالية لحركة الإخوان المسلمين هي الربط مع حماس فيما يتعلق العلاقة بحماس، لذا نرى أن تحويل هذه القوانين هي وسيضع الإخوان المسلمين وحماس في خانة واحدة، رغم السنوات الطويلة من محاولة الطرفين إلى فك الارتباط.

0: بشكل أو بآخر بينهم البعض. وبالتالي نحن نشير أن هذا مؤشر على قضية دور حماس وعلاقتها بالإخوان المسلمين، خاصة أنها سيطرت أو كان لها هيمنة أو نفوذ كبير على فروع كثيرة لهذه الحركة في مناطق مختلفة وخاصة في
1: مراد الشيشاني مؤسس جماعة أو مجموعة ريمريكس لتحليل العنف السياسي من عمان، شكرا جزيلا لك. الحلقة انتهت، عدوا ألقاكم غدا في رعاية الله.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: موجز لأهم الأنباء من العربية، حياكم الله. أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان خلال اجتماع رباعي عقد في عمان على أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مثمنين مبادرة المملكة العربية السعودية في إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري. أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإعلان النهائي من طهران ومسقط بشأن المضيق في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع مسقط على إحداثيات المسار الملاحي بهرمز. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع عمان لا يزال مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة وفق تعبيره. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، كما استعرض معه سياسة الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. أفاد مصدر دبلوماسي لبناني في تصريحات للعربية بتأجيل الاجتماعات الفنية بين لبنان وإسرائيل في روما من أجل التشاور جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، واصفا هذا التصعيد بأنه يهدد مسار التفاوض. اتهم مدير أمن السويداية سليمان عبد الباقي في تصريحات للعربية إسرائيل اتهمها بدعم العصابات ومنها قوات حكمة الهجري بهدف تأجيج الوضع بالمحافظة، مضيفا أن حكمة الهجري فقد أي شعبية له بالمحافظة بسبب إثارته للفتنة بشكل مستمر. الموجز انتهى. محمد القناص مع أخبار الرياضة بعد قليل، إلى اللقاء.
1: نشرة الرياضة على العربية نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. نيوكاسل يعلن رسميا التعاقد مع الألماني آيسلي لتدريب الفريق. المصري صلاح يصل طرابزون لبدء مسيرته في تركيا واستقبال حاشد في انتظاره. ماركا الإسبانية تؤكد قرب انفراج أزمة عقد فينيسيوس وريال مدريد. أزمات إنفانتينو تتفاقم، رفض أوروبي لمشروع زيادة المشاركين بالمونديال إلى 64.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها اليوم محمد القناص. اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التوصل إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني لضم اللاعب يان ديوماندي بعد مباحثات مطولة. وانضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما إلى معسكر لايبزيغ التحضيري للموسم الجديد في النمسا بانتظار موافقة مجلس إدارة النادي على الصفقة، وبمجرد إتمامها سيتوجه إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية بحسب ما نشره موقع ذا أثلتيك. ومن المتوقع أن تصل قيمة عرض النادي الملكي إلى 120 مليون يورو. وأكدت صحيفة ماركا حصول تقدم بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور في ملف تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الإسباني والذي ينتهي صيف 2027، وسط اهتمام من أرسنال الإنجليزي بضم اللاعب إلى صفوفه. أعلن نادي الاتحاد السعودي حسم صفقة اللاعب السنغالي ديون لوبي بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي ألميريا الإسباني لشراء عقد اللاعب، وذلك بعقد يمتد إلى 2029. ويلعب لوبي مع ألميريا منذ 2023، خاض خلالها 105 مباريات بمختلف المسابقات.

أعلن نادي أبها السعودي رسمياً عن تعاقده مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر، ويأتي انضمام النجم الفرنسي البالغ من العمر 33 عاماً ليدعم بخبرته مشروع نادي أبها في الموسم الجديد، والذي يشهد مشاركته في دوري روشن للمحترفين.

0: وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى تركيا لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي طرابزون التركي، وحظي صلاح باستقبال جماهيري في مطار اسطنبول، ثم خضع للكشف الطبي قبل التوجه إلى مدينة طرابزون للتوقيع على العقود انتقاله للنادي التركي اليوم الخميس. رحل صلاح عن نادي ليفربول العام الحالي بعد 9 مواسم قضاها في الفريق، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
1: هذه أفضل صفقة في تاريخ كرة القدم التركية، ولا يمكن لأي لاعب أن يتفوق عليها. كل ما ننتظره من محمد صلاح هو أن يجعلنا أبطالا، وإن شاء الله سنحقق اللقب هذا الموسم.
2: صلاح جاء، وإن شاء الله سيأتي سورلوث أيضا قريبا. أكبر فريق في هذا الدوري هو طرابزون سبور.
3: لم نفرح فقط لأنه جاء، بل لأننا وثقنا برئيس نادينا ومدربينا ولم يخيبوا ظننا. لقد جلبوا لنا بطل الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليقود طرابزون سبور إلى البطولة.
1: ضحيت بهاتفي من أجل محمد صلاح، ومن أجله أستطيع أن أضحي حتى بحياتي. رأينا جميعا ما قدمه في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وشاهدت كأس العالم.
4: هذا العام جاء صلاح إلى طرابزون سبور وخطفنا صفقة رائعة. هذا الموسم إن شاء الله سنكون الأبطال، لا بشكتاش ولا فنربخشة ولا غلاتاسراي. البطل هذا العام هو طرابزون سبور.
5: أعتقد أنها أكبر صفقة في تاريخ تركيا وأفضل صفقة على الإطلاق. لقد تعاقدنا مع أفضل جناح أيمن في التاريخ. كل ما ننتظره هو التتويج بالبطولة.
6: على البحر الأسود وفي شمال شرق تركيا يقع نادي طرابزونسبور، ويحمل اسم المدينة التي يتخذ مقرا لها. تأسس النادي في أغسطس عام 67 باندماج عدة أندية في المدينة، ويلقب بين المشجعين بعاصفة البحر الأسود، ويخوض طرابزون مبارياته في ملعب بابارا بارك الذي يتسع لأكثر من 40,000 مشجع. النادي مملوك لأعضائه ومسجل كشركة تداول أسهما في بورصة إسطنبول. توج طرابزون بلقب الدوري المحلي 7 مرات، آخرها موسم 2021، وفي خزائنه أيضا 10 ألقاب في كل من كأس تركيا وكأس السوبر. ويحتل طرابزون المركز الرابع في ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري خلف ثلاثي أندية إسطنبول. محمد صلاح ليس المصري الوحيد الذي حمل القميص العنبي والأزرق. 3 لاعبين قبله لاعبوا للفريق: تريزيجي والسيد معوض وأيمن عبد العزيز. في صفوف الفريق التركي لاعبون تألقوا في أندية أوروبية كبيرة: حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أندري أونانا ومدافع

أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش، والذي سبق وأن ترافق مع صلاح في فيورنتينا الإيطالي. محليا يفتتح طرابزون مشواره في الدوري يوم 15 من الشهر الحالي أمام نادي قاسم باشا، فيما يخوض تصفية الدوري الأوروبي يوم 20 و27 من الشهر الجاري.

0: ومن اسطنبول التركية ينضم إلينا مراسل العربية زيدان زينجلو. أهلا وسهلا بك زيدان. تابعنا الظهر اليوم استقبال الحاشد لحظي بن صلاح في اسطنبول، هو وصل الآن إلى طرابزون على ما أعتقد. كيف كان الاستقبال، كيف كان التنظيم أيضا لهذا الحدث؟
1: نعم محمد، أنا صباحا كنت أتحدث أن استقبال صلاح في هنا في إسطنبول في مطار الترك ليس هو إلا مقدمة لاستقبال أكبر بكثير مساء هذا اليوم في مدينة طرابزون، وهذا ما حدث. الكثير من وسائل الإعلام التركية قالت أن حوالي 25 ألف مشجع من مشجعي طرابزون احتشدوا
0: على الشاشة الحين زيدان، قاعدين نشاهد اللقطات اللي لاستقبال صلاح في طرابزون الآن، ونشوف الجماهير المحتشدة والألعاب النارية والشعلات. واضح أنه استقبال كبير جدا حاضر بين النجم المصري، وسعيد جدا يعني شارك بفعالية في الاستقبال.
1: نعم بالضبط محمد، يعني كما ذكرت يعني كثير من وسائل الإعلام قدرت عدد المشجعين الحاضرين إلى المطار ومحيط المطار إلى 25 ألف مشجع. كل الإجراءات الأمنية التي حالت دون حدوث مثل هذا الازدحام خصوصا في محيط المطار على ما يبدو أنها لم تنجح، حتى أن السلطات في وقت سابق من هذا اليوم قررت أن خروج محمد صلاح لن يكون من قسم الرحلات الداخلية لعدم تعطيل هذه الصالة، وقررت خروج صلاح من مبنى كبار الشخصيات. لكن بالمحصلة المطار امتلأ بالكامل في استقبال محمد صلاح الذي وصل إلى مطار طرابزون تقريبا في حدود الساعة 9 مساء هذا اليوم، وهي ساعة الذروة في البث التلفزيوني هنا محمد. كل وسائل الإعلام التركية الكبرى والتي تبث عادة برامج سياسية عن أهم الأحداث السياسية انتقلت ببث مباشر إلى طرابزون ومطار طرابزون لنقل هذا الحدث الاستثنائي حقا بحسب وصف جميع وسائل الإعلام التركية، حتى أن أحد المعلقين هنا في إسطنبول عندما رأى هذا المشهد قال إن كل عائلة في طرابزون أرسلت من ينوب عنها لاستقبال محمد صلاح في مطار طرابزون. طبعا الاستقبال الأكبر والتقديم الأكبر سيكون يوم غد، التقديم الرسمي محمد صلاح في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي. سيكون هذا التقديم في ملعب بابارا بارك، ومن خلال ما شاهدناه اليوم يمكن أن نتنبأ بأن الملعب سيكون ممتلئ على عن بكرة أبيه يوم غد بمحبي ومشجعي محمد صلاح. صلاح الذي كان منبهرا جدا في هذه الأجواء الجنونية قال إنه ربما لم يشاهد مثل هذا الاستقبال الكبير، ووعد بأنه سيقدم كل جهده لإسعاد جماهير النادي والمنافسة مع نادي طرابزون سبور سواء في الدوري المحلي أو حتى في أوروبا. أخيرا نذكر أن طبعا عقد محمد صلاح يمتد لموسمين، قيمة الصفقة عن كل موسم تقريبا بحدود 15 إلى 17 مليون يورو وفق ما ذكرت عدة مصادر، بعضها قالت 15 وبعضها قالت 17.
0: إضافة هذه زيدان يعني
1: أو متغيرات
0: الراتب 15 إلى 17، هذا الراتب الذي سيحصل عليه محمد صلاح بدون الضرائب، الضرائب النادي راح يدفعها وراح يتحملها، وهذه كانت واحدة من النقاط اللي ساعدت في انتقاله إلى طرابزون.

0: صحيح الكلام هذا.
1: نعم محمد، يعني كنت نعم لا شك أن نظام الضرائب في تركيا يشجع الكثير من النجوم على القدوم إلى الدوري التركي، لذلك مثل هذه الأرقام هي

0: ونصف كمتغيرات، طبعا إضافة إلى حقوق الصور الحصرية بعض المصادر أو حقوق الصور. بعض المصادر قالت أن صلاح سيحصل على 20% من نسبة هذه الصور، لكن هذا ليس خبر رسمي، إنما بعض المصادر ووسائل الإعلام ذكرت هذه الأرقام. بالمحصلة هي صفقة كبيرة ساهمت فيها عدة شركات وعدد من رجال الأعمال لإتمام هذه الصفقة. كان صلاح قريبا من التعاقد مع نادي بشكتاش، لكن الكثير من الأمور في النهاية حالت دون حصول هذه الصفقة. خرج قبل قليل رئيس نادي بشكتاش لينفي بالأساس أن هناك مفاوضات مع محمد صلاح، وأن النادي لم يتعرض إلى أو لم يتلقى صفعة في سوق الانتقالات أمام منافسه ترابزونسبور. لكن كل كما تعلم محمد، المفاوضات مع بشكتاش كانت جارية بالفعل، وكان هناك اهتمام حكومي حتى على مستوى الرئيس التركي لجلب محمد صلاح إلى الدوري التركي.
1: جميل.
0: والعديد من النجوم سواء كان إلى بشكتاش أو إلى ترابزونسبور أو إلى أي نادي تركي آخر، المهم الترويج إلى الدوري التركي. وكما تابعت اليوم وسائل الإعلام العربية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية، كان هناك اهتمام كبير بحضور محمد صلاح حتى هنا في مراكز بيع. أخيرا هنا مراكز بيع قمصان النادي أو متاجر النادي، كان هناك طوابير كبيرة للحصول على قميص محمد صلاح، والذي سيرتدي القميص رقم 10.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة اسطنبول التركية مراسل العربية زيدان زينكلو.

0: ومعنا الصحفي مصطفى عزقور سانكار. أهلا وسهلا بك زميلنا مصطفى. أبدأ معك من المعلومة التي ذكرها مراسل العربية زيدان زينكلو قبل قليل نقلا عن رئيس بشكتاش الذي نفى إن كان النادي دخل في مفاوضات مع محمد صلاح، يقول لم نطلب التعاقد مع محمد صلاح ولم نتلقى صفعة في سوق الانتقالات. أولا داني أسألك عن صحة هذا الحديث، هل بالفعل لم يتفاوض نادي بشكتاش مع صلاح؟ ثانيا هل بالفعل تلقى بشكتاش صفعة بانتقال صلاح إلى طرابزون؟
1: Yes, بشكتاش is very affected.
2: نعم هذا صحيح، لقد تأثر نادي بشكتاش في فقدانه للمفاوضات مع محمد صلاح، وهذا غير صحيح لأن نادي بشكتاش كان يتفاوض حقيقة لضم محمد صلاح، لكن في نهاية الأمر هذه المفاوضات لم تثمر بالتوصل إلى أي اتفاق، وعلى هذا الأساس قامت ترابزون سبور بتقديم المفاوضات الصحيحة واستطاعت أن تتوصل إلى اتفاق واضح خلال تلك الفترة الزمنية لضم النجم محمد صلاح. الأمر سوف يهز كرة القدم بصورة عالمية نظرا لانضمام طرابزونسبور. نعلم بأن محمد صلاح قد وصل إلى اسطنبول وكان هناك الآلاف من المشجعين الذين قد اجتمعوا في مناطق مقاربة للمطار من أجل إلقاء التحية عليه، ونعلم بأن الآلاف من المشجعين كانوا ينتظرون أيضا في مدينة طرابزون بالإضافة

0: إلى مسألة اتخاذ إجراءات مشددة بالنسبة لوصوله. وسوف يقوم، وقال محمد صلاح وأقتبس هنا ما ذكره، أنا لم أرى أي شيء من هذا الأمر من قبل، فهناك الآلاف من الأشخاص المشجعين وأنا أشعر بالسعادة للغاية لوجودي في هذه الأجواء، ولا أستطيع أن أصف أو تعجز الكلمات عن تعبيري عن التزامي لتقديم النجاح لنادي طرابزونسبور الذي يعد من أهم الأندية. وكذلك كان قد شاطر بعض الرؤية حول عملية التفاوض، وقد ذكر أن المفاوضات الأولية كانت مع وكيل الأعمال لكن لم تسر كما كان هو مطلوبا، وجاء ذلك في عقاب المفاوضات التي جاءت مع بشكتاش والتي لم تتوج بالنجاح. وبعد ذلك بدأت عملية التفاوض بطريقة سلسة مع نادي طرابزون ووصلت إلى النتيجة المطلوبة.
1: وهذا كان سؤالي، يعني كيف نجح طرابزون في حل المشكلات التي واجهت صفقة الانتقال حينما كان بشكتاش يريد استقطاب صلاح؟
0: التي تتعلق بوكيل أعمال محمد صلاح رامي عباس. فطرابزونسبور قد وافق على مطالب وكيل أعمال محمد صلاح، وسوف يقوم نادي طرابزونسبور بدفع العمولة لممثل أو وكيل أعمال محمد صلاح. والآن دعنا ننظر إلى الأرقام التي قام بالتوقيع عليها محمد صلاح عقد لمدة عامين مع نادي طرابزونسبور، وسوف يحصل على راتب صاف بواقع 17 مليون يورو سنويا، والمبلغ الإجمالي قد يصل إلى حوالي تقريبا 23 مليون يورو خلال عقدين من الزمن. وبالإضافة إلى ذلك سوف يحصل على مكافأة لمرة واحدة قد تصل إلى 5 ملايين. هذه الأرقام كانت قد تم التأكيد عليها بأنها لن تكون مقتصرة على تركيا، بل سوف تكون أوسع ذلك، ولعل ذلك قد يكون من أكبر عمليات الانتقال التي نشهدها في هذا الموسم في عقاب المحادثات الطويلة التي رأت. ونعتقد بأن هذا سوف يعزز من مبيعات التذاكر، ولا نستطيع أن نتجاهل العبء المالي الذي سوف يمنى به نادي طرابزونسبور، حيث يرى البعض بأن أكثر من 70% من راتب محمد صلاح يبقى حتى اللحظة من الأعباء المالية على النادي. تذكروا أن محمد صلاح هو من أحد اللاعبين الذي لا يستطيع لوحده أن يجعل من النادي بطلا.
1: صحيح. وهنا سؤال، كيف سيكون بمقدور طرابزون توفير التكاليف هذه الصفقة، إذا ما علمنا أنه أساسا طرابزون في وضع المالي ليس بالوضع الجيد، النادي يحقق خسائر متتالية سنويا، وليس من الأندية الغنية أصلا حتى في تركيا.
2: Some politics influence in the decision of Mohamed Salah.
0: ندرك بأن السياسة قد دخلت في عملية صنع قرار ضم نادي طرابزونسبور، وكان هناك دعم واسع من قبل رئيس طرابزونسبور السيد آرثور دوغان، حيث قال أن هذه الديون سوف يتم التكلف بها من قبل بعض الرعاة وشركات وبعض الشركات الجديدة التي سوف تتكفل ب 70% من راتبه. لكن حتى اللحظة لا يزال من غير المؤكد وفقا لبعض المصادر إذا ما كان هذا سوف يكون صحيحا. تذكروا أن محمد صلاح هو لاعب نجم وأسطورة، لكن سوف يكون هناك عبء كبيرا ماليا توضع على كاهل نادي طرابزونسبور. لا أعلم، لا توجد لدي أي فكرة كيف سوف يعالجون نادي طرابزونسبور وكيف بمقدوره أن يحصل على الميزانية المطلوبة لكي يدفع أجور محمد صلاح، وخاصة على مر عقد مدته موسمين.
1: شكرا جزيلا.

كنت معنا الصحفي مصطفى أوزغور سنقار. وبعد وقفة قصيرة نعود نتابع هذه النشرة، وفيها نيوكاسل يعلن رسميا التعاقد مع الألماني هايسلي لتدريب الفريق. أزمة إنفانتينو تتفاقم، رفض أوروبي لمشروع زيادة المشاركين بالمونديال إلى 64.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله من جديد. انتقدت منظمة الرابطات الأوروبية بشدة مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المشاركين في نهايات كأس العالم للرجال إلى 64 منتخبا بدءا من النسخة المقبلة عام 2030. أشارت المنظمة إلى أن فيفا أرسل في 30 من يوليو الماضي إلى الاتحادات الوطنية ما وصفته بورقة بحثية تمهيدا لمناقشة مقترح توسيع كأس العالم، ومن دون أن تتشاور مع الرابطات أو الأندية أو اللاعبين. وشهدت العاصمة المغربية الرباط اجتماعا بين رئيس فيفا السويسري جان انفانتينو وكبار موظفي الاتحاد الدولي للعبة، وذلك في مقر الاتحاد الإقليمي، بحثا للأزمة التي تمر بها المنظمة الكروية ورئيسها منذ الأسبوع الماضي بسبب مشروع فيفا التجاري الذي تم التراجع عنه لاحقا. شن النجم البرتغالي السابق لويس فيغو هجوما عنيفا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبا إياه بالاستقالة. ويتولى فيغو حاليا منصبا استشاريا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. واعتبر البرتغالي أن المشكلة لا تتعلق فقط بالأموال بل بطريقة إدارة اللعبة من إنفانتينو. وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أن أكثر من 50 ناديا أوروبيا لم تتلق مبالغ يصل مجموعها إلى ربع مليار دولار من أموال التضامن المخصصة للأندية المحترفة حول العالم، رغم تعهد فيفا بتوزيعها منذ أكثر من عام، وذلك بعد بطولة كأس العالم للأندية التي جرت صيف 2025 في الولايات المتحدة. ينضم إلينا الآن من لندن الإعلامي هاري هارس. أهلا وسهلا بك هاري. كثير من الوعود الغريبة التي يطلقها إنفانتينو في آخر ستة أشهر فقط، يعني وفي آخر سنة كثير من الوعود

0: الغريبة قليل من العمل الجاد، نشاهد الأندية تشتكي من عدم حصولها على مستحقاتها منذ أكثر من عام. ما الذي حدث في فيفا؟ ما الذي غير إنفانتينو؟
1: أعتقد أن هذا ينطلق من الجشع، وخاصة بالنسبة لفيفا في مكانتها التي يفترض بها أن تحمي هذه اللعبة وأن تحافظ على النزاهة، لكنه كان يبيع هذه الرياضة ويفتقر للشفافية في تبرير ما يقوم به. قد ينبع ذلك من الجشع الشخصي، فهو يقوم بإدارة الفيفا ويقوم بإدارة أمور تخرج عن نطاق كونه مجرد رئيسا للفيفا، وكان قد يفعل ذلك ويقدم الوعود، ولم يعد أي ناد ولم تعد أي جهة تثق به في العالم.
0: حتى السياسيين هاري، يعني نشاهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث ويقول بأنه لا يثق في جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. يعني كثير من السياسيين، كثير من رؤساء الاتحادات ألمحوا أو صرحوا بأنهم لم يعودوا يثقون في فيفا. كيف تستعيد فيفا هذه الثقة؟
1: الأمر يتوقف بصورة أساسية على من سوف يرأس الفيفا في الفترة المقبلة. لقد مر علينا رؤساء كثر للفيفا في الفترة السابقة، وكنا قد شهدنا فضائح في الفساد وكيفية بيع المباريات. لا أعتقد بأنه بات هناك الثقة في الفيفا، وكانت الويفا قد صوتت بحجب الثقة عن رئيس الفيفا، بالإضافة إلى البطولات الدولية التي كانت قد أيضا اتسمت بنفس التوجه، وكان هناك جدل حول هذه المباراة وهذه الكرة. هذه اللعبة ليست بحاجة إلى الفيفا، ومن الواضح بأنه لو كان هناك توسيع لنطاق البطولات الأوروبية كل سنتين بما في ذلك بعض الدول الكبرى التي ترغب بأن تشارك مع الدول الأوروبية، فهذا سوف يكون بمقدورها أن تصنع فيفا خاصة بها لإدارة كأس العالم. وكما تعلمون إنها حالة متغيرة، فالناس يطرحون أسئلة: هل نحن بحاجة إلى الفيفا؟
0: وهذا هذا هذا سؤال حقيقة في الوقت الحالي يطرح بشدة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوح بالانسحاب من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مضى في مشروع بيع حقوق كأس العالم، ويبدو أن ذلك سيكون سيناريو يعني معتاد في المستقبل حينما لا تسير الأمور على رغبة الاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، أو حتى على رغبة الاتحاد الآسيوي أو الكونكاكاف، سيلوح بمقاطعة البطولات وعدم المشاركة فيها. كيف سيضر ذلك بمستقبل كرة القدم؟ ثم كيف سيكون بمقدور فيفا الحد من مثل هذه التصرفات مستقبلا؟
1: أعتقد أن الأمر يتوقف على من سوف يصوتون له إذا ما كان هناك أي شخص ما زال يمتلك الثقة بالرئيس الجديد، وإذا ما كانت الفيفا هي الجهة التي سوف تقود لعبة كرة القدم في المستقبل. الكل الآن يسلط الضوء على هذه الحقيقة، لكن حقيقة الأمر بات السؤال الأساسي الذي يطرحه الناس، وكان هو متداولا منذ عقود من الزمن، حيث لم تكن الأمور على هذا المنوال، حيث كانت الفيفا مختلفة، والآن بات لديها ما يقرب عن 4 مليار دولار في حسابها، لأن هناك حديث عن بيع حصة تبلغ 20% من شركة تجارية تتولى إدارة الفيفا. ناهيكم عن أسعار التذاكر والرعاة وبعض الحقوق الأخرى، ومن ثم قد تقدم الفيفا على بيع نسبة أخرى قدرها 20% ومن ثم 20% إلى حين التخلص من كافة أصول فيفا المهمة. ومن يعني

0: أعلم إلى أين سوف تؤول الأمور وكيف سوف تتصرف الفيفا الآن، وإذا إلى حين تعيين رئيسا يمكن الوثوق به.
1: سيكون مهما ولافتا ومثيرا أن نشاهد هذا المستقبل لكرة القدم. شكرا جزيلا لك زميلنا الإعلامي هاري هاريس، كنت معنا من لندن. تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المدرب الألماني ماتيس يايسلي، والذي تقدم باستقالته من تدريب فريق الأهلي السعودي، الذي أكد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الألماني على أن يلتزم الأخير بسداد قيمة الشرط الجزائي خلال المدة المنصوص عليها في العقد. ويقود يايسلي نيوكاسل بديلا للمدرب إيدي هاو الذي غادر منصبه الشهر الماضي. ويبدو أن تحركات الأهلي السعودي لاستقطاب خليفة يايسلي ستكون أكثر صعوبة بعدما كشفت بيلد الألمانية عن تعثر مفاوضات النادي الجداوي مع المدرب الألماني أولي فيرنر، الذي رفض عرضا لتولي تدريب الأهلي بحسب الصحيفة الألمانية. وينضم لنا من ألمانيا الإعلامي محمد أمين كناني. أهلا وسهلا بك زميلنا محمد. أبدأ معك عن المشروع الألماني، نستطيع أن نصفه في نيوكاسل، انضمام يايسلي إلى فيلتماد المهاجم، ربما نشاهد أسماء أخرى أيضا تنضم إلى الفريق. هل سنشاهد فريقا ألمانيا يلعب في الدوري الإنجليزي بعدما شاهدنا مدربا ألمانيا يدرب المنتخب الإنجليزي؟
2: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: هو ماتياس يايسلي أول مدرب ألماني يقود نيوكاسل، وهو الثامن مدرب ألماني يدرب في البريمير ليج. ربما مثل ما ذكرت سنشاهد قدوم عدة لاعبين ألمان للتواجد صحبة ماتياس يايسلي في نيوكاسل. هناك عدة أخبار تربط ميشا لاعب دورتموند بنيوكاسل، لكن الصفقة ربما ستكون صعبة. المدرب مثل ما عبر وقال هو شرف له أن يدرب نادي مثل نيوكاسل، وطموح كل مدرب أن يتواجد في البريمير ليج. ستكون المهمة ربما صعبة لأن نيوكاسل يخسر شيء فشيء بعض نجومه، لكن هذا المدرب أثبت أنه مزيج من الخبرة والطموح. خبرة في قيادة الأهلي والتوفيق في فوزه برابطة الأبطال الآسيوية مرتين صحبة رياض محرز وفيرمينيو، ومثل ما تحدث قبل قال تعلمت الكثير من خبرة ومن هؤلاء اللاعبين الخبرة، وأيضا الطموح لأنه في مراحل سابقة في سالزبورغ أيضا قادت عدة لاعبين شبان وطور هؤلاء اللاعبين، لعل أبرزهم كريم أديامي وبنيامين شيشكو المتواجد حاليا في مانشستر يونايتد. يايسلي مدرب الطموح ومدرب له طموحات كبيرة، وسنرى ما سيقدمه صاحب نيوكاسل بالرغم أن المهمة ستكون صعبة للغاية.
1: وستكون أيضا مهمة صعبة للغاية على إدارة الأهلي لتوفير بديل ليايسلي، خاصة بعد رفض أولي فيرنر المدرب السابق لنادي لايبزيغ. الأخبار التي وصلت أن النادي أن المدرب لا يريد العمل في هذا الموسم، يريد البقاء بما أنه راتبه ماشي من نادي من لايبزيغ، وبالتالي ما يحتاج أنه يكون عنده أو الاستعجال في اتخاذ خطوة. هل تعتقد بالفعل بأن هذا هو السبب الحقيقي لعدم تولي فيرنر تدريب الأهلي؟
2: ربما عدة أسباب، لأنه السبب الأول الذي أشارت إليه وكالة أولي فيرنر هو أنه المدرب يريد أن يأخذ قسط من الراحة. هذا سبب ربما حقيقي، لأنه التدريب في عالم كرة القدم أصبح يتطلب قوة ويتطلب أيضا كثير من الحضور البدني والذهني. شاهدنا يورغن كلوب السنوات الفارطة قال أيضا يريد أن يرتاح، بيب غوارديولا نفس الشيء يريد أن يرتاح. والسبب الثاني هو ربما لا يريد أن يتسرع في اتخاذ خطوة في هذا الوقت، لأنه الدوري السعودي سينطلق بعد أقل من أسبوعين، لم يجهز الفريق،
1: ليس أسبوع بالضبط
2: كافية. يعني ليس له المدة الكافية من أجل تجهيز الفريق. نشاهد في النمسا الهلال السعودي يتواجد في النمسا في الفترة الفارطة، تواجد وقام باستعدادات وكل الفرق تستعد وتقوم بالانتدابات والمدرب، وكل مدرب يحتاج لمعرفة المجموعة، يحتاج لمعرفة الفريق، ويحتاج أيضا لمعرفة البلد والتأقلم في السعودية، لأنه تقريبا مدرب ألماني ليس له فكرة كبيرة على الدوري السعودي وعلى كرة قدم في السعودية، ولذلك ربما لا يريد أن يجازف باتخاذ خطوة قد تكون مكلفة. وشيء آخر، لأنه له عقد مع إر بي لايبزيغ حتى 2027، الراتب يسير وله

0: عقد جاري، لذلك لا يريد أن يتسرع ويريد أن يأخذ قسط من الراحة. والأهم من كل هذا هو أنه ربما طريقة التخلي عن صحبة إر بي لايبزيغ ضايقته نوعا ما، وحتى المدير الرياضي للايبزيغ اعتذر عن الطريقة. كان في عطلة وتم إعلامه عن طريق الهاتف أنه تم التخلي عليه. موسم صعب خاضه صحبة لايبزيغ،
1: جميل.
0: إرهاق تعب، لأنه لايبزيغ الموسم الفارط كانت الظروف وكانت أيضا تحت الضغط من أجل النجاح، وبالرغم من وصول وتحقيق كل الأهداف، مركز ثالث في البوندسليغا يعني، ووصوله لكل الأهداف، تم التخلي عنه وتم التعاقد مع ديميكيلز.
1: أخيرا محمد، الكثير من النقاد والمتابعين وحتى من جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بالتعاقد مع مدرب بنفس فكر يايس له، بنفس طريقة عمله. هل هذا الأمر متاح الآن؟ يعني هل في أسماء متاحة في السوق غير فيرنر ربما يتجه إليها الأهلاويون لاختصار الوقت، ربما نستطيع أن نقول؟
0: أكيد، لأنه لو أرادت إدارة الأهلي الاتجاه إلى مدرسة ريد بول ستجد عدة مدربين خاضوا تجارب سابقة، إما في ريد بول سالزبورغ أو في ريد بول لايبزيغ، لعل أبرزهم ربما ناخذ على سبيل المثال مدرب أوكسبورغ السابق، نأخذ أيضا عدة مدربين آخرين خاضوا هذه التجارب. لذلك لو التوجه في
1: جميل.
0: انتداب مدرب شاب، فمدرسة ريد بول لها عدة مدربين شبان قادرون على قيادة الأهلي في هذه الفترة الحساسة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ألمانيا الإعلامي محمد أمين كناني. ووقفتنا الثانية والأخيرة، نعود بعد أن نتابع هذه النشرة، وفيها الاتحاد المصري يجدد عقد المدرب حسام حسن.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: حياكم الله من جديد. تعادل خطبا مدينة ميلان الإيطالية بهدف لكل منهما في مباراة ودية أقيمت بمدينة بيرث الأسترالية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. بهذه النتيجة واصل المدرب الجديد لميلان البرتغالي أموريم البحث عن فوزه الأول بعدما استهل مشواره مع الفريق بالتعادل أمام سيلتيك الاسكتلندي وديا الشهر الماضي. ويلتقي ميلان يوم السبت مع تشيلسي في إندونيسيا، فيما يلعب إنتر أمام يوفنتوس في أستراليا. ووديا أيضا تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدف واحد. يأتي هذا الانتصار لتعويض خسارة الفريق في أولى مبارياته التحضيرية تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا أمام إنتر ميلان في هونغ كونغ، وانتهت ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهم. وتعرض نادي تشيلسي الإنجليزي للخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف دون مقابل في مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد، وجرت المباراة في مدينة هونغ كونغ في الصين، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إيدون زبيروفا في الشوط الثاني. شهد اللقاء الدور الأول بعد صفقات تشيلسي الجديدة مثل داني ويلبك وجيوفاني كويندا.

0: فاز الاتفاق على مضيفها لجدة ب3-1 في مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد في السعودية، وفرض الاتفاق أفضليته خلال الشوط الأول، وافتتح الفرنسي موسى ديمبيلي التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء قبل أن يعزز ياسر الشمري تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 31. وقبل نهاية الشوط الأول نجح فراس البريكان في تقليص الفارق للأهلي بتسجيله الهدف الأول في الوقت بدل الضائع، ولم ينتظر الاتفاق كثيرا مع بداية الشوط الثاني إذ أضاف عبد العزيز البيشي الهدف الثالث في الدقيقة 48، ويستهل الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الدرعية في 13 من الشهر الحالي، فيما يلعب الاتفاق في اليوم التالي أمام الرياض في الجولة الأولى. نشر اتحاد الكرة المصري صورة لرئيسه هاني أبو ريدة ونائبه في جلسة تجديد لعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول برفقة إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، وذلك عبر حساب الاتحاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. سحبت يوم الأربعاء قرعة مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في النسخة 68 التي تعرف مشاركة 20 ناديا على أن تكون البداية في 21 من الشهر الحالي، ويستهل الزمالك الدفاع عن لقبه بملاقاة الاتحاد السكندري بالقاهرة، فيما يلعب بيراميدز الوصيف أمام غزل المحلة في الجولة الأولى، والتي تشهد لقاء الأهلي الثالث في الموسم الماضي أمام الشرقية، فيما يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة الديربي في الجولة 6 في شهر أكتوبر المقبل.
1: العام الثالث على التوالي عندنا بداية معروفة للدوري ونهاية معروفة ليه. هنا إن شاء الله بداية الدوري عندنا بيكون 21-22-23 أغسطس، ونهاية الدوري إن شاء الله بيكون أو نهاية الموسم الرياضي كامل بيكون بتاريخ 31 مايو، بيكون إن شاء الله انتهى الدوري العام الكاس عاصمة مصر كاس مصر، فبيكون الموسم كله انتهى. وده أهم شيء، إن لازم الدوري يكون ليه بداية ونهاية زي أي دوري في العالم، وده اللي احنا الحمد لله بنحاول نطبقه ونجحنا في تطبيقه السنتين اللي فاتوا وبنكمل معاه السنة دي إن شاء الله.
2: نجحوا السنة اللي فاتت، الموسم كان بشكل جيد، المنافسة كانت موجودة لحد آخر يوم في الدوري لتحديد البطل حتى بالنسبة للفرق اللي هبطت. اعتقد السنه دي هيبقى اصعب كمان من السنه اللي فاتت.
3: هو نادي بيراميدز عامه اي بطوله بيدخلها فهو منافس قوي عليها بدليل الموسمين الاخرانيين، خاصه الموسم الاخير، الموسم اللي فات والموسم اللي قبله كمان، انت الاخر اسبوع وانت منافس على الدوري، فبالتالي احنا بتخش اي بطوله واحنا منافسين عليها، داخل السنه دي عايز تاخد بقى البطوله، انت بقالك موسمين بتبقى قريب وربنا ما بيكتبلكش التوفيق، لكن ان شاء الله الموسم ده باذن الله تبقى الثالثه ثابته ان شاء الله والامور تبقى كويسه.
4: كلنا متفائلين خير بشكل كبير جدا برئاسه الكابتن عصام عبد الفتاح، لجنه الحكام كلها لجنه مصريه تكون افضل بكتير من السنه اللي فاتت. عندنا طموح كبير ومتفائلين خير باللجنه اللي موجوده ان هي تكون على المستوى المطلوب، وان شاء الله تعمل لنا تفرز لنا حكام بمستوى الدوري المصري ان شاء الله.

0: من القاهرة ورحب بالصحفي أسامة إسماعيل. أهلا وسهلا بك زميلنا أسامة. موسم جديد على الأبواب، يعني بعد تقريبا 14 يوم أسبوعين تقريبا تنطلق منافسات الدوري المصري، ما المنتظر في هذه النسخة؟
1: المنتظر في هذه النسخة إن هو على المستوى التسويقي للبطولة فيه اهتمام كبير جدا من رابطة الأندية بأن هي تزود مداخيل المسابقة، وده بيتأتى مع انتظام المسابقة. هذه الرابطة يعني نجحت في ضبط مواعيد المسابقة وأصبح لها بداية ونهاية معروفة، وده ساهم بشكل كبير جدا في زيادة مداخيل المسابقة، وده بيعود إجابة على كل الأندية المشاركة فيها، لأنه لا يخفى على أحد

0: انه في انديه كبيره في مصر بتواجه صعوبات ماليه كبيره، وفي مقدمتها بطل المسابقه صحيح. اللي هو الزمالك.
1: وهذا يقودني الى سؤال. واحنا شفنا جائزه بطل الدوري في نسخه 2026/27 راح تكون 50 مليون دولار، وهي يعني انا ما ابغى بصراحه اقلل منها، لكن يعني ما يمكن راتب لاعبين فقط في الاهلي، ولذلك لا زالت الأرقام التي تصرف كمكافآت أو حتى تصرف للأندية أقل بكثير من مصاريفها، مصاريف الأندية هذه.
0: الأندية المصرية بتتنافس حول المقاعد المخصصة في بطولات الأندية الأفريقية، سواء أبطال الدوري أو الكونفدرالية، والسعي الدائم أساسا للمشاركة خاصة في بطولة أبطال الدوري اللي مكافآتها المالية كبيرة جدا ولا تقارن بمكافآت الدوري المصري، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية وقيمه المالية الكبيرة. إنما الدوري المصري عانى كثيرا جدا من عدم انضباط مواعيده في عشرات السنوات السابقة، وبيحاول أساسا أن يجد له مساحة في أجندات الأندية المشاركة فيه.
1: هل سيكون الدوري في هذه جدول الدوري في هذه النسخة منضبطا بشكل كبير جدا؟ أمس نشاهد التأجيلات تحضر في منتصف في منتصف الموسم.
0: والله الإجابة من ما صرح به السيد أحمد دياب رئيس الرابطة اليوم، الذي تعهد بوضوح تام أنه لن يسمح بتأجيل أي مباراة عن الجدول المعلن، والمراعى فيه كل الارتباطات والمواعيد الأفريقية الخاصة بمسابقات الأندية. يعني في مواعيد سابقة عن المباراة الأفريقية وفي مواعيد لاحقة عليها، وبالتالي أساسا ليس هناك أي سبب لأي تأجيلات ممكن. وأعتقد أن الرابطة أساسا نجحت في ده الموسم اللي فات، وكان لأول مرة أساسا تجد أن كل الأندية مشاركة في عدد الماتشات اللي لعبها كل نادي، عكس ما كان يدور في سنوات سابقة.
1: جميل. يعني مبكرا بدأ الحديث عن الحكام في الدوري المصري. انتقادات كبيرة وجهتها إدارة الأهلي إلى اختيار الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح ليكون رئيسا للجنة الحكام. أصدرت اليوم بيانا وقالت فيه بأنها أساسا فاقدة للثقة في عصام عبد الفتاح من الفترات السابقة التي تولى فيها المنصب. الزمالك رد على هذا البيان، ما معركة مبكرة يبدو ذلك. يعني لماذا تثير إدارة الأهلي هذا الملف قبل بداية الموسم أصلا؟
0: الحقيقة أنه هو عدم رضاء الأندية، خاصة الأندية المتنافسة على القمة، على التحكيم، ده مسألة دائمة وليست جديدة. وكان في مطالبات أن يكون رئيس لجنة الحكام أجنبيا، واتبع هذا النظام ولم ينجح، ولم ترضى عنه الأندية أيضا. فمسألة تشخيص الأخطاء الحكام دايما بتميل إليه الأندية المتنافسة، ذلك أن الأخطاء التحكيم موجودة وموجودة في كل مكان، لكن دايما الأندية المتنافسة بتفسرها بتفسير شخصي، أو أن هناك تعمد يعني من حكم ما لنتيجة معينة. كل نادي أساسا بيعبر عن جمهوره وعن الرأي العام. طبعا بالطبيعي أساسا في حالة المكايدة ما بين المتنافسين على القمة في الدوري المصري تجد مثل هذه البيانات وكده، يعني لتشحيذ الهمم ولفت النظر لعدم حدوث أي مشاكل كما كان يحدث في المواسم السابقة.
1: بس والله لسه بدري، احنا ما شفنا خير الموسم من شره علشان نبدأ بيانات من الآن.

شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي أسامة إسماعيل، كنت معنا من القاهرة. ختام هذه النشرة من استقبال الجماهير للاعب كرة القدم الكبير محمد صلاح في الترجمة التركية. استودعكم الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. إيران تتحدث عن مسار جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز والجيش الأمريكي.

0: تؤكد مواصلة الحصار. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون على حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. وزراء خارجية السعودية والعراق يناقشان ضمان عدم تحول أراضي العراق أداة للعدوان ضد جيرانه. وتعليق محادثات روما ومصدر يؤكد للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي يهدد مسار التفاوض. بعد هجوم صاروخي روسي على كييف، زيلينسكي يلقي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية. وأطباء بلا حدود تطلق تحذيرا من تفشي إيبولا في الكونغو وتقول إن أرقام الإصابات غير مسبوقة. أهلا بكم. نبدأ من آخر الأخبار بشأن مضيق هرمز في ظل البوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح المضيق. الخارجية الإيرانية أعلنت أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، كما أكدت أن إيران وعمان خصائص إضافية للمسارات في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح أيضا أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا، على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر. وبالتوازي تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب مصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. أما الإعلام الأمريكي والإسرائيلي فنقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لستين يوما لضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، وأوضح أن الاتفاق لا يتضمن فرض بدل خدمات ويمكن تمديده لاحقا. وبموجب الاتفاق ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة الممر الجنوبي عبر المياه العمانية. مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة من لاس فيغاس، حيث يلقي حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في تجمع للحزب الجمهوري. نستمع إلى جانب من كلماته ونعود.
1: لأن الحاكم قد سمح لذلك الشخص أن يكون حرا طليقا، وهذا الحاكم الآن يترشح لمجلس الشيوخ. صوتوا لمايك واكلي فهو شخص رائع. الحاكم قد سمح لذلك الحيوان الذي قام بقطع الرقاب وكهذا كله موثق، ولا أعلم إذا ما كان لديهم أي أسباب قد تدفع أحد المحامين الليبراليين لقول ذلك وأن يسمح له بأن يكون حرا طليقا. لكن فكروا بالقدر الذي وصل إليه مرض هؤلاء الناس بالسماح لذلك الحاكم. تتذكرون ويلي هورتن؟ هذا كان ويلي هورتن، هذا هو الاسم الذي أطلق عليه، ولا يجب لذلك الحاكم أن يترشح لأن الجرائم في نورث كارولينا قد وصلت إلى.
0: إذن كنا نتابع جانب من كلمة ترامب، وتنضم إلينا في هذه الأثناء من واشنطن مديرة المكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، كنا نستمع لربما كان تطرق لموضوع مضيق هرمز، ماذا يحكى في واشنطن حول ما أثير وأعلن من تسريبات حول هذا الاتفاق، وما هي المحددات التي تقبل بها واشنطن في ظل ما كشف حتى الآن؟
2: دعيني أشير إلى ما تحدث عنه ترامب قبل قليل. في الواقع تطرق إلى إيران لكنه لم يتحدث عن المضيق. حتى أكون دقيقة بما قاله ترامب، بس اسمحي لي أن أقرأ ما قاله قبل قليل. قال ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق لأنه لا يريد قتل أبرياء أو لا يريد قتل الناس لأنه لا يرغب في قتلهم، لكن قال بأننا قد نضطر في مرحلة ما لفعل ذلك. وقال كنا مستعدين لشن أضخم هجوم، أكبر هجوم على الإطلاق، بعد أن وجهنا لهم ضربات قوية.

0: للغاية خلال الأشهر الماضية. كنا مستعدين لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهم اتصلوا بي أي الإيرانيين وقالوا رجاء لا تفعل ذلك، دعونا نتحدث. لكن الآن هم ينكرون، لم نقل وسائل الإعلام المضللة كما قال يعرفون بأنهم يقولون بذلك، لكننا نفاوض الآن وسنرى ماذا سيحدث. إنهم يحترموننا، لقد مرت 47 عاما لكن ظلوا يرددون نفس العبارات خلال السنوات الماضية، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي كما في العادة يختم الرئيس الأمريكي. إذن هو يقول بأنه مستعد للعودة إلى توجيه هذه الضربة لإيران إذا لم يكن هناك نتائج في هذه الجولة. طبعا إيران تنكر بأن هناك اتصال مباشر في المفاوضات حول تفاهمات عمان وإيران، لكن الرئيس قبل يوم في الواقع كان يقول بأننا قد نتوصل إلى اتفاق. الليلة لم يتحدث عنه على الإطلاق، ربما لأنه المكان غير مناسب، هو يتحدث أمام جمهور ماجا، وجمهور ماجا لا يهم السياسة الخارجية بالدرجة الأولى، يتحدث عن مواضيع داخلية تتعلق بالضرائب، وهاجم مرشح الديمقراطيين الذي فاز بالانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي عبد الرحمن السيد، وهو أول ربما عربي مسلم إذا وصل إلى مجلس الشيوخ يترشح لهذا المنصب. طبعا عليه أن يهزم المرشح الجمهوري، لكنه بدأ الرئيس حملة انتخابية قوية على فكرة بشن هذا الهجوم، ووصفه بأنه شيوعي وبأنه يكره اليهود وإسرائيل. طبعا عودة مرة أخرى إلى إيران، أعتقد بأنه الآن الإدارة تنتظر بالفعل لترى هذه التفاهمات هل هي مقبولة لها أم لا. لكن في ظل خضم هذه الوساطات والاتصال الأخير الذي جرى بين أمير قطر وبين الرئيس الأمريكي، والحديث عن ضغوط ربما قد تفضي إلى هذه التفاهمات، ربما يكون مقبولا للولايات المتحدة أن نتحدث عن فترة قصيرة، ربما 60 يوما، ربما 4 أشهر أو ما شابه، بحيث يكون هناك إشراف إيراني على السفن التي تدخل عبر الممر الشمالي، وإشراف عماني عبر السفن التي تخرج عبر الممر الجنوبي. لكن حتى الآن غير واضحة الصورة تماما بما يريد الرئيس وبما هو مستعد أن يقبله. لكن نحن نعرف بأنه الجهود الأمريكية تتركز الآن حول إعادة فتح المضيق للأسباب الداخلية والانتخابية وأسعار النفط وإلى آخره، وقد يتحدث عن الملف النووي لاحقا إذا طبعا وافقت إيران على موضوع المضيق.
1: هو فصل الملفين، الصفقة الأولى تركز على مضيق هرمز، والصفقة الثانية ستركز على البرنامج النووي الإيراني. ولكن كيف تتابع واشنطن كل هذه التصريحات الصادرة من إيران، وكأنها هي التي لديها اليد العليا في هذه المفاوضات؟ هي تقرر السقف الزمني، هي تقرر المسارات الجغرافية، هي تقرر كل شيء في هذه المرحلة. أصداء هذه التصريحات الإيرانية في الداخل الأمريكي نادية،
0: هناك من يرى من المعلقين بأن فرص نجاح حتى هذه التفاهمات هي 50-50، لأنهم يرون بالفعل بأن الإيرانيين اكتشفوا بأن المضيق هو بمثابة يعني البيضة الذهبية لا يمكن التخلي عنها بسهولة. وهناك طبعا انتقادات للرئيس بأنه لا يملك استراتيجية الخروج ولا يملك استراتيجية حتى واضحة بالنسبة للتعامل مع إيران. لديه خياران فقط، هو اللجوء إلى الضربة القاضية، لأنه كل الضربات السابقة لم تغير سلوك إيران، وهذا الانتقاد الموجه للرئيس. وأحيانا هو نفسه يوقف هذه الضربات ويعلن عن وقف إطلاق النار من طرف واحد على أمل أن تعود إيران للتفاوض. وهناك من يرى من يدعمه بأنه يريد له أن يضرب إيران بقوة، وهو أشار إلى ذلك على فكرة قبل يومين، قال هناك من يريد لي أن أوجه ضربة قاضية لإيران، يقصد في داخل إدارته، وهناك من يريد مني التفاوض، وهو قال بأنه أريد أن أعطي التفاوض فرصة وهذه الفرصة الأخيرة. لكن الإعلام الأمريكي المنتقد للرئيس يقول كم من الفرص الذي يريد أن يعطيها ترامب لإيران. في كل مرة يقول بأننا اقتربنا على اتفاق، وأن الاتفاق وشيك على مدى ساعات، على مدى أيام، ولم يتبلور على الإطلاق. وبالتالي نعود إلى دور الوسطاء، لأنه هم الذين يحاولون الضغط على إيران بأنه الرئيس جاد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستكون بالفعل هناك ضربة قاضية، لأنه لا يوجد هناك خيارات كثيرة للرئيس. طبعا كما تعرفين هناك تسريبات على أن الذخيرة غير كافية وأجهزة الأنظمة الدفاعية وإلى آخره. لكن لدى الجيش الأمريكي قدرة هجومية هائلة، بإمكانه أن يقوم بأي هجوم يخوله في الرئيس.

نعم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات والإحاطة. كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. مشاهدينا، وبينما يتواصل الحديث عن قرب الإعلان عن اتفاق، كشف موقع أكسيوس عن بعض من بنود مسودة الاتفاق المحتمل، فما هي أبرزها؟ مسودة الاتفاق قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عمان وإيران مع إمكانية تمديده، ويختلف هذا المقترح عن السابقية، حيث يشمل تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق وفق آلية تسلك فيها جميع السفن الداخلة عبر مضيق المسار الشمالي الذي يمر عبر المياه الإيرانية، وفي المقابل تمر جميع السفن الخارجة عبر المضيق إلى البحر العرب المسار الجنوبي المار عبر المياه العمانية وبالتنسيق مع إيران أيضا. أما ملف رسوم العبور الذي لطالما تمسكت به إيران، فإن المسودة تنص على عدم فرض أي رسوم أو ضرائب على عمليات العبور، ولكن خلال فترة الاتفاق فقط دون الإشارة إلى مصيرها مستقبلا. وخلال النصف الأول من مدة الاتفاق، أي 30 يوما الأولى، يشير الاتفاق إلى إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط، ومن المفترض بعد تطهير الممر الأوسط توظيفه لحركة السفن الداخلة والخارجة بموجب شروط يتم التفاوض عليها بين سلطنة عمان وإيران حصرا. أما من زاوية الامتيازات الاستراتيجية، فيقيم موقع أكسيوس الاتفاق بأنه يلبي بعض المطالب الإيرانية بالحصول على سيطرة أكبر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهي سيطرة لم تكن تتمتع بها إيران قبل الحرب.

0: وفي التطورات الميدانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكون عن استمرار دوريات مقاتلات F-16 وعمليات التزويد بالوقود جوا في الشرق الأوسط، وأضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران، وحتى 5 أغسطس الحالي أعادت سنتكون توجيه 48 سفينة تجارية، وعطلت 2 وصعدت على متن 2 لتفتيشهما. وينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية والأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. نريد أن نعرف منك حقيقة الأصداء، ما يسرب حول هذه الاتفاقية في واشنطن، ما هي المحددات التي فعلا تقبل ممكن أن تقبل بها واشنطن ونحن على أبواب الانتخابات النصفية؟
1: بشكل عام، أولا شكرا على هذه الاستضافة. بشكل عام ما يريده المحللون، يعني ما يترقبون حدوثه، هو فتح المضيق واستدامة هذا الفتح، وليس يعني أنه يفتح المضيق الآن
0: بغض النظر عن الصيغة،
1: لأن الصيغة مؤقتة. يعني هنا الشيء الأساسي، وأنا أعتقد هذه نقطة لصالح الولايات المتحدة.
0: لكن أي صيغة مؤقتة قد تدوم وتستمر لسنوات، هذا ما يعني عاهدناه.
1: هم يقولون يعني 2 شهر. أنا أعتقد ترامب يريد أن يخلص من عقبة الانتخابات النصفية، ما أن يتجاوزها، يتحرر من هذه، وهو لا يستطيع يعني أن يرشح لرئاسة ثالثة رغم أنه يعني يحلم بهذا. أعتقد سيتحرر من الكثير من الضغوط الداخلية، ويستطيع أن يوجه جهوده نحو إيران، لأن الملف الإيراني أصبح تعريفيا لرئاسته. هو في تصوره، وكان هذا حسابا خاطئا، في نهاية 2 فبراير عندما شن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، كان تصوره أنه هذه ستنتهي بسرعة، بضعة أيام ينتهي نظام الحكم، وقصة نجاح أخرى إلى جانب قصة نجاح فنزويلا. كان يعني وهج فنزويلا قويا في ذهنه، وحتى يعني الذين في الإدارة سمعوه أنه يسأل أنه لماذا لا نستطيع أن نفعل في إيران ما فعلنا في فنزويلا.
0: صحيح، وهذا استثمر هذا الزخم في فنزويلا في حرب إيران، ولكنه اصطدم بواقع مختلف حتى الآن. إذن أنت تحليلك للمرحلة الحالية هي مرحلة تقطيع وقت حتى لريثما يعني تنجلي الأمور فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، وبعدها يتم البحث جديا في مسألة إيران.
1: يعني أمران هو أيضا يستفيد منه، ويحتاج بعض الوقت، لأنه العقود وقعت عقود

صناعة الصواريخ الاعتراضية وهذه يعني بعد إمرار ميزانية البنتاغون كان له اجتماع الشهر الماضي ويا لوكيد مارتن وشركات السلاح. هذه مفيدة يعني شهرين أو هذه مفيدة، لكنه أيضا

0: تفتح المضيق، لأن قوة ضغطها، أهمية ضغط إيران ليس الفتح المضيق أو سد، وإنما الضغط على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة في هذا الموسم الانتخابي. إذا انتهى الموسم الانتخابي تستطيع أن تضغط على الطاقة، على أسعار الطاقة، وترامب لن يبالي كثيرا لأنه لا توجد انتخابات يعني ينتظرها، فهي تخلت عن ورقة هائلة.
1: ما الذي يضمن أن لا تخترق هذا الاتفاق قبل الانتخابات أيضا؟
0: هذه هي نقطة الضعف الرئيسية إيران، لأنه نتحدث عن شهرين حتى لا تحتاج هي أنه يعني تخرق الاتفاق، وإنما تنتظر شهرين. نحن نتحدث يعني بحدود 14 أو يعني بداية أكتوبر في شدة الحملة الانتخابية. إذا تقرر أنه تغلق المضيق فهذا توقيت سيء جدا لترامب، وينبغي أن يكون قد استعد لشيء كهذا. لن يكون لديه وقت للأخذ والرد مع الإيرانيين ويعني التفاوض، على الأكثر سيذهب مباشرة على عملية عسكرية كبرى ويسيطر على المضيق. هذه النقطة الوحيدة التي يمكن أنه ترتيبة الرئيس ترامب تفشل فشلا ذريعا. شهرين وينتهي يعني الأمر، يستطيع أن يضغط على إيران هو
1: يعني طبعا عبر الماضي لم يدم أكثر من 13 يوما، وكانت هناك جهود حثيثة وحرب 40 يوم.
0: صحيح.
1: فإذن
0: صحيح، بس هو أيضا في هذا يعني مذكرة التفاهم كل طرف أراد أن يختبر الطرف الآخر. وأعتقد كلاهما فهم الآخر. الآن في المرحلة الثانية إيران وقعتها ضغط اقتصادي، هذا الحصار البحري، هناك انقسام داخلي، يعني ما قيل عن بزشكيان أنه قدم الاستقالة ولقائه بالمرشد الأعلى، ويعني حتى وحدة القرار الإيراني مهددة ربما بسبب شدة الضغوط الاقتصادية الأمريكية. لكن الأهم من هذا هي الضربة العسكرية الأمريكية. أمريكا كانت تفكر باحتلال المضيق ودفع الإيرانيين 15-20 ميلا عن الساحل والسيطرة على بعض الجزر.
1: هل كان ذلك ممكنا أستاذ عقيل برأيك؟ لأن هناك تشكيك حول إمكانية العسكرية للسيطرة على مضيق هرمز.
0: لا، الولايات المتحدة تستطيع أن تسيطر على مضيق هرمز يعني بدون مشكلة. المشكلة ليست هنا، ليست في السيطرة، خسائر البشرية التي يمكن أن تتعرض لها الولايات المتحدة. قصف إيراني، لا نعرف عمليات انتحارية، بالتأكيد الإيرانيين أعدوا نفسهم ليوم كهذا. هذا هو الذي يقلق الرئيس، يعني يحل مشكلة الطاقة لكنه سينتهي بخسائر جنود أمريكيين في موسم انتخابي، وهذا سيكون صعبا عليه أكثر صعوبة من ارتفاع أسعار الطاقة. يعني هو علاقته بالجيش، وأنا يعني داعم قوي للجيش، واحدة من نقاط ارتكازه الإيديولوجي في الولايات المتحدة هي دعمه للجيش وعلاقته بالقوات المسلحة وما إليه، وزاد بميزانية البنتاغون. فيبدو هنا هو متناقض أنه يضحي بحياة الجنود الأمريكيين في مشروع لم يخطط له جيدا. هكذا تصاغ أنه يتهم حينها بالحماقة وكذا، ويكون صعبا عليه حينها الدفاع عن نفسه. هذه هي نقطة ضعفه، ولذلك هو رجح خيار أنه ذهب إلى هذه الصفقة. لكن الإيرانيين أيضا خائفون من أن فعلا إذا قام بعملية عسكرية كهذه وهم لا يستطيعون أن يوقعوا خسائر أمريكية كبيرة، ما الذي سيحدث؟ هزيمة لهم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دعونا مشاهدينا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة والمواقف التي صدرت عن الائتلاف إدارة الدولة في العراق، حيث يؤكد بيان الائتلاف بأن استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار تعد جريمة. ائتلاف إدارة الدولة العراق أيضا يقول أنه من يهدد دول الجوار من أراضي العراقية يعتبر خارجا عن القانون. أيضا ائتلاف إدارة الدولة في العراق يؤكد أنه يجب محاربة من يهدد دول الجوار من الأراضي العراقية، وأيضا يؤكد أنه لا يجوز زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعب العراق، وأيضا يؤكد أنه يدعم جهود حصر السلاح بيد الدولة. إذن كانت هذه آخر المواقف الصادرة عن ائتلاف إدارة دولة ائتلاف إدارة الدولة بالعراق. إذن كانت هذه المواقف التي

عبر عنها الائتلاف، وسيكون لنا متابعة لهذه التصريحات في سياق هذه النشرة أو في النشرات اللاحقة. وإلى هذا الخبر نعود إلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب جدا في الوقت الراهن. وأضاف بازشكيان في كلمة بثها التلفزيون أنه رغم صعوبة التواصل مع خامنئي إلا أن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران ويتيح لها الاستمرار على حد قوله. وشدد الرئيس الإيراني على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة مع مرشد إيران، وقال أن الأوضاع الراهنة تسمح لبعض من وصفهم بالمغرضين بتقديم صورة مغايرة عن خامنئي. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك عن قلقه من ارتفاع عدد الإعدامات في إيران منذ مارس الماضي على خلفية قضايا مرتبطة بالأمن القومي. وقال تيرك أن ما لا يقل عن 56 شخصا أعدموا منذ 19 من مارس، محذرا من أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة. شرطنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. جولة روما تعلق للتشاور رغم التقدم في المحادثات، إلا أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد المسار. ولدينا أيضا الانتقال من مرحلة نزع السلاح إلى التسوية القانونية، البرلمان التركي يناقش مشروع قانون تاريخي بشأن العمال الكردستاني.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
9: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان خلال اجتماع رباعي عقد في عمان على أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مثمنين مبادرة المملكة العربية السعودية في إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحث ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، كما استعرض معه سياسة الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. وإلى لبنان، حيث أفاد مصدر دبلوماسي لبناني في تصريحات للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات التي تعقد هذه الأيام. في الجولة الجديدة في روما، قال المصدر أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية. كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة علقت اجتماعات التفاوض التي كانت جارية اليوم في روما من أجل التشاور. والمزيد ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري. أهلا بك أستاذ جورج. لماذا اعتبرت

0: المفاوضات والمشاورات اليوم بأنها إيجابية وبناءة، رغم أن مسألة تثبيت وقف إطلاق النار بقيت ضبابية، ورأينا يعني اعتداءات إسرائيلية جسيمة اليوم في لبنان، في جنوب لبنان.
1: تحية لك والمشاهدي قناة العربية. في الحقيقة علينا أن ننتظر ماذا سيصدر في ختام اليوم الثالث من المفاوضات في الغد ليبنى على الشيء مقتضاه، لأنه لا يكفي أن تبث أجواء إيجابية، هناك أمور ملحة لا يمكن أن نبقى على حال لما يتعلق بضرورة وجود آلية واضحة للعمل في البايلوت زون، وضرورة تحديد من الطرف الثالث الذي سوف يراقب صحة الأعمال في هذه المنطقة. لذا أتصور أن الإيجابيات ربما من باب أعطاء جرعة لليوم الثالث كي يتم التوصل إلى بعض النقاط التي تدفع بالعملية إلى الأمام.
0: ولكن لماذا تم الحديث عن إيجابية فيما يتعلق بحسم موضوع الطرف الثالث وآلية تنفيذ الاتفاق؟ هل كشف شيء حول هاتين المسألتين؟
1: حتى هذه اللحظة لا لا لا أمور واضحة، كل يعني هناك معلومات متضاربة، البعض يقول أن إيطاليا سوف تكون هي الطرف الثالث المراقب، البعض الآخر يقول أن إيطاليا بحاجة إلى إجراءات داخلية في البرلمان وما إلى ذلك، ما قد يستدعي الاستعانة بقوات غير إيطالية ربما عربية أو أوروبية أخرى. حتى هذه اللحظة كلها معلومات تتسرب، ولكن الأفضل أن ننتظر الغد لتكون الأمور أكثر دقة. ولكن أتصور أن هذه المسألة يجب أن تسير قدما كي يستطيع أن ننتقل إلى مرحلة أو إلى دفع آخر في هذه التجربة التي هي عملية مفرملة حتى هذه الساعة بشكل لا يسمح بالانتقال إلى منطقة أخرى.
0: ولماذا تم الحديث عن خارطة الطريق للمرحلة التالية من هذا الاتفاق؟ هل نتحدث عن توسيع المناطق التجريبية؟
1: هناك مسعى لتوسيع المناطق التجريبية. لبنان اقترح الخيام والنبطية، ولكن من المستبعد أن تسير إسرائيل بذلك. علينا أن لا ننسى أبدا أن أي تقدم إيجابي يتطلب مناخ يسهل ذلك، وطالما أن الحزب ما زال في وضعية مقلقة لإسرائيل لا أتصور أن التجاوب الإسرائيلي سوف يكون كبيرا، خصوصا في ظل وجود منشآت علي الطاهر وما يحكى عن أنها أشبه بقاعدة ليس فقط لحزب الله بل قاعدة إيرانية عمليا. هذه قد تترك الباب موصد أمام تجاوب أكبر وأسرع فيما يتعلق بتوسيع مروحة المناطق هذه والانتقال إلى مناطق جديدة، لأن الانتقال إلى مناطق جديدة يجب أن يكون معززا بمسألة لجم سلاح حزب الله.
0: بعجالة لو سمحت، كيف تقيم الزخم الأمريكي والضغط الأمريكي على إسرائيل للمضي قدما في هذا الاتفاق؟
1: الضغط الأمريكي كبير، ولكن في نهاية المطاف أمريكا تدرك أن حزب الله ما زال يشكل عامل خلل لأي مسار تقاربي بين لبنان وإسرائيل أو أي مسار لإنهاء الحرب القائمة اليوم. لذا أتصور أن الولايات المتحدة تترك هامش واسع لإسرائيل فيما يتعلق بمعالجة مسألة حزب الله.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مخيم قلنديا شمال القدس مع انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، حيث رصدت كاميرا العربية تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وإغلاق عدة مداخل للمخيم واعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام مخيم قلنديا، فيما أفاد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق بإصابة مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء جنود إسرائيليين لحظة اقتحام المخيم.
2: ما كان يخشاه سكان

0: مخيم قلنديا بدأ يتحقق ولو بشكل جزئي. عملية عسكرية واسعة بدأ فيها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليلة يوم أمس. مئات الجنود والآليات العسكرية اقتحمت أزقة المخيم، داهمت المنازل وفتشت المواطنين الفلسطينيين واعتدت على بعضهم واعتقلت آخرين.
1: إلي من الصبح لهلا مش واصلة داري. تسكير الجيش كتير في صعوبة وغلبة، يعني مش عارفين نروح ولا نيجي ولا إشي. وهيني عمالي بمشي عشان أروح لأوصل للمعبر.
0: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه يكافح الإرهاب في هذا المخيم، لكن محافظة القدس تؤكد بأنه ما يجري الآن ما هو إلا فرض واقع أمني جديد يستهدف مخيمات شمال مدينة القدس. مصادر إسرائيلية تربط هذه العملية العسكرية التي لا زال الجيش الإسرائيلي يرسل بتعزيزاته العسكرية إلى داخل مخيم قلنديا بين الخلاف بين المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وذاته الذي أصدر تهديدات باحتلال مخيم جديد في الضفة. الجيش الإسرائيلي تحفظ على هذا الأمر وفضل عملية مختلفة بسبب عدم وجود موارد كافية ولا حتى دوافع أمنية. إسراء الزير، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس العربية.
2: في تركيا قدم التحالف الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه دولة بهتشلي رسميا مشروع قانون إلى البرلمان يحمل اسم قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي. ويركز مشروع القانون على تنظيم عودة مسلحي حزب العمال الكردستاني والمدنيين من مواقع تمركزهم في شمال العراق. كما يحدد المشروع أيضا آليات التعامل مع أوضاعهم عبر النظام القضائي وإعادة دمجهم في المجتمع.
3: عندما يزال عائق الإرهاب سيبدأ الاقتصاد التركي في كتابة فصل جديد في كل المجالات، نؤمن بهذا من صميم قلوبنا. في الأيام المقبلة سنعرض على برلماننا المخضرم اللائحة القانونية التي نعمل عليها منذ فترة. بصفتنا تحالف الشعب ورغم الصعوبات المختلفة سننجح بإذن الله في إتمام هذه العملية المهمة التي قمنا بها بتضامن كامل وبدعم من أحزابنا السياسية التي تعلي المصلحة الوطنية فوق مصالحها الشخصية.
2: نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد الفاصل. وسط التصعيد في البحر والجو، روسيا تمطر كييف الصواريخ والمسيرات وأوكرانيا تناشد حلفائها بالدعم. ولدينا أيضا أطباء بلا حدود تحذر من تفشي إيبولا ومدير الصحة العالمية في الكونغو للوقف على الإجراءات.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. في أوكرانيا، وبعد هجوم صاروخي روسي على كييف أودى بحياة 17 شخصا، ألقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية بالسرعة الكافية. وقال زيلينسكي عبر حساباته الرسمية إنه على الشركاء أن يدركوا بأن التأخير في توريد وتوفير أنظمة مضادة للصواريخ البالستية يؤدي مباشرة إلى مثل هذه الخسائر الفادحة والدمار الهائل. وبما يؤشر على تزايد حدة الضربات الروسية، أعلنت السلطات الأوكرانية إجلاء أكثر من 500 طفل رفقة ذويهم من مدينة كراماتورسك شرقي البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني جراء الهجمات الروسية. ووصف حاكم دونيتسك قرار الإخلاء بالصعب والضروري.

0: وحول هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بك حذيفة. إذا نرصد معك هذه التصعيد الروسي في هذه الليلة يعني المتكررة من الضربات الصاروخية والباليستية على العاصمة كييف.
1: نعم جيلان، يعني التصعيد والهجمات الروسية على العاصمة كييف على وجه التحديد وعلى أوكرانيا بشكل عام أصبحت شبه يومية. صحيح أن الهجمات تقل وتيرتها في بعض الأيام، ولكن على الأقل مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع في الأسابيع الأخيرة تكون هنالك هجمات واسعة النطاق. يركز الروس على الصواريخ الباليستية، وذلك نسبة لأن أوكرانيا تعاني من نقص في صواريخ الاحتراد القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية. اليوم كان هنالك هجوم كبير على العاصمة كييف. الآن بينما أقف هنا وأنتظر هذا المباشر، تم إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وتم الإعلان عن مجموعة صواريخ باليستية تتجه نحو العاصمة. لا نعرف الرقم بالتحديد حتى الآن، ولكن هنالك مجموعة الآن في الطريق إلى العاصمة كييف. قبل قليل يعني وأنا أقف هنا شاهدت المواطنين وهم ينزلون من منازلهم يتوجهون إلى الملاجئ، وهذا طبعا بعد أن شهدت أوكرانيا خلال الساعات 24 ساعة الماضية موجة هجمات روسية واسعة أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 85 آخرين. وكانت العاصمة كييف ومنطقتها يعني ولاية كييف هي أكثر المتضررين من هذه الهجمات. سقط حوالي 17 شخصا بينهم 8 في استهداف في منطقة أو في محطة للسكة الحديدية في منطقة برافاري. أيضا أوديسا وزبروجا وخرسون وخاركيف ودينيسك ودنيبرا بتروفسك، كل هذه المناطق تضررت اليوم وكان هنالك قتلى وجرحى. اليوم أنا زرت هذه المواقع، يعني في العادة تكون الهجمات نحو تتأثر بشكل كبير المواقع السكنية، المباني متعددة الطوابق، الأحياء السكنية، ولكن هذه الضربة في الليلة الماضية كانت موجهة بشكل أساسي على قطاع الاقتصادي، على محطات، على شركات التجارية، على المخازن، على المستودعات. وزرت هذه المستودعات، هذه المستودعات احترقت بالكامل، مستودعات البريد احترقت، مستودعات رزيتكا وهي أكبر شركة للبيع بالتجزية عبر الإنترنت أيضا احترقت بشكل كامل، أيضا إيبت سنتر وهي سلسلة متاجر أيضا للمواد التموينية، للأثاث، لكل مستلزمات المنزل. أكبر مستودع لهذه الشركة احترق ودمر بالكامل. أنا زرت هذه المواقع يعني لابد أنك شاهدت التقرير الذي عددناه عن حول هذه الهجمات اليوم. الآن بينما أتحدث إليك هنالك صعوبة حتى في التنفس لأن الحرائق في مناطق كثيرة كانت في العاصمة كييف وحتى خارج العاصمة كييف، لذلك الدخان ما زال عالق في الهواء والجزيئات التي يمكن أن تنتج عن ذلك. أيضا كان هنالك اليوم تسرب لغاز الأمونيا في إحدى حياء العاصمة كييف، في أحد المواقع في العاصمة كييف.
0: نعم شكرا حذيفة،
1: حذرت المواطنين من
0: أن تتوخى
1: يعني
0: الحيطة،
1: يمكن أن يكون هنالك ردفع تحسسي.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. إذن كييف حقا خسرت مساحات على الأرض لكنها حافظت على أجوائها رغم الضربات وجعلت موسكو تحسب خطواتها بدقة، فروسيا تخشى الزج بمقاتلاتها لضرب العمق الأوكراني رغم امتلاكها طائرات متطورة مثل سوخوي 57، لكن لماذا يا ترى؟ الإجابة في هذا العرض التالي. الدفاع الجوي الأوكراني يبقى العقبة الأكبر أمام الطيران الروسي، فقد حافظت كييف على منظومات S-300 وبوك ثم عززتها لاحقا بمنظومات غربية مثل الباتريوت والنسامز وآيرس تي لتصبح أي مغامرة جوية روسية عميقة محفوفة بالمخاطر. فاختراق الأجواء يحتاج لإسكات الرادارات وتدمير البطاريات إلى جانب الدعم بالطائرات الإنذار المبكر. روسيا نفذت جانبا من هذه المهام لكنها لم تنجح في شل شبكة الدفاع الأوكراني بشكل دائم، فلا يخفى أن كييف طبعا أدخلت مقاتلات F-16 ومنظومات الرادار والتسلح الغربية. لكن يبدو أن موسكو أدركت أنها بحرب استنزاف طويلة لتجد حلا أكثر أمنا عبر القنابل الانزلاقية، فمقاتلات SU-34 تطلق قنابل فاب المعدلة من خلف خطوطها، فالقنبلة هنا تقطع طريقها نحو الهدف بينما تبقى الطائرة خارج دائرة الخطر. هنا تحديدا حولت روسيا مقاتلاتها من أداة اختراق لمنصة إطلاق بعيدة المدى، وعندما تريد روسيا الوصول إلى العمق الأوكراني تعتمد

تعتمد على صواريخ اسكندر وكنجال وكاليبر إضافة إلى القاذفات بعيدة المدى والمسيرات، والنتيجة تحقيق تأثير دون تعريض الطيارين الروس للمخاطر.

0: وعلى وقع التطورات الميدانية في حرب أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن إجراء تغييرات في قيادة القوات المشاركة بحرب أوكرانيا، وأشار إلى ضرورة أن تتغير هيكلة وزارة الدفاع الروسية، وذلك على خلفية الخبرة التي اكتسبتها القوات خلال العمليات العسكرية الخاصة وفق قوله.
1: ضمن إطار متابعته لتفاصيل العمليات العسكرية، بوتين يؤكد خلال اجتماع استمع فيه لتقييمات قيادة وزارة الدفاع الروسية حول الوضع على خط التماس، أن العمل على تطوير هيكلية الوزارة مستمر بناء على الخبرة المكتسبة من قبل قواته ضمن العمليات العسكرية. زعيم الكرملين شدد على أهمية توحيد جميع الخدمات اللوجستية لوزارة دفاعه تحت قيادة واحدة، ما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة والدعم العملياتي. بوتين أعلن عن إجراء تعديلات على مراكز القيادة في منطقة العملية العسكرية، بحيث ترأس أندري إيفانايف قيادة مجموعة المركز، وبيتر بولغاريف رئاسة مجموعة الشرق، فيما أصبح دينيس ليامين قائدا لقوات الأنظمة غير المأهولة، في خطوة تعكس تنامي دور المسيرات في العمليات العسكرية.
0: وفي موقف روسي حاد تجاه ألمانيا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن ألمانيا لا يمكنها أن تلعب أي دور وسيط في المفاوضات بشأن أوكرانيا، واتهم برلين بأن لديها موقف يتناقض مع أي دور محايد يمكن أن تطلع به في عملية الوساطة. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن طائرة شحن اصطدمت بجسم مجهول أثناء تحليقها قرب مطار ليبسك، مما أحدث أضرارا طفيفة في مقدمتها وأجبرها على تغيير مسارها لتهبط بسلام. ومن جانبه أكد الناتو رصد المسيرة بمحيط طائرة شحن أوكرانية، وصنفت السلطات الأمنية الألمانية الحادثة كجريمة تمس أمن الدولة.

وفي التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تفشي فيروس إيبولا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، وقد تم تسجيل أكثر من 3600 إصابة مؤكدة حتى الآن، فضلا عن وفاة نحو 1500 شخص. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم جهود احتواء تفشي الفيروس، وأفادت وزارة الصحة بأن زيارته تأتي في وقت اقتربت فيه الإصابات المؤكدة من 4000 حالة، بينها 1700

0: 50 حالة وفاة، فيما يواصل الفيروس الانتشار بوتيرة متسارعة. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية لإتمام صفقة انتقاله إلى ناديها وسط استقبال جماهيري حاشد. أكدت صحيفة ماركا حصول تقدم بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور في ملف تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الإسباني. تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المدرب الألماني ماتياس يايسلي، والذي تقدم باستقالته من تدريب فريق الأهلي السعودي. حسم نادي الاتحاد السعودي صفقة اللاعب السنغالي ديون لوبي قادما من صفوف نادي ألميريا الإسباني. تعاقد نادي أبها السعودي رسميا مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير في صفقة انتقال حر. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.
0: أعلنت شركتا ديزني وتيك توك عن إبرام اتفاق جديد يتيح لمنشئي المحتوى على تيك توك استخدام شخصيات ومشاهد من أعمال ديزني لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة، وبموجب الاتفاق ستعرض مجموعة مختارة من هذه المقاطع على كل من تطبيق تيك توك وخدمة البث ديزني من خلال قسم جديد يحمل اسم فيرتس. كشف معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تجاوز نماذج متطورة تابعة لشركتي أوبن أي آي وأنثروبيك للحدود الموضوعة خلال اختبارات أمنية بعد رصد سلوكيات غير متوقعة أثارت مخاوف بشأن استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التصرف خارج نطاق المهام المحددة لها. متابع.
2: داخل بيئة اختبار معزولة وعلى وقع سباق عالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، كشفت تجربة أمنية بريطانية أن أنظمة متقدمة لم تلتزم دائما بالحدود الموضوعة لها، إذ تجاوزت بعض النماذج المهام المطلوبة واتخذت خطوات ذاتية خارج نطاق التعليمات المحددة. معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أخضع نماذج تابعة لشركتي أوبن أي آي وأنثروبيك ل 122 اختباراً في مجال الأمن السيبراني، ورصد 10 حالات نفذ فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي إجراءات غير مصرح بها على الإنترنت. وفي أخطر هذه الحالات حاول أحد الوكلاء إدخال شفرة خبيثة في مشروع مفتوح المصدر مستخدماً أساليب خداع رقمي عبر إنشاء هويات مزيفة للضغط على مشرف المشروع من أجل الموافقة عليه.
3: لكنها المرة الأولى التي نرى فيها مخاطر تتعلق بالاستقلالية والخداع تظهر بهذا الوضوح ومن دون توجيه محدد في العالم الحقيقي.
2: ورغم عدم وقوع أضرار فعلية، سلطت النتائج الضوء على مخاطر تنامي استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على اتخاذ قرارات غير متوقعة. وأكدت أوبن أي آي وأنثروبيك أهمية الاختبارات المستقلة وتطوير معايير أكثر صرامة للسلامة مع استمرار توسع استخدام هذه التقنيات في مختلف المجالات.
0: شهدت تونس اندلاع آلاف الحرائق في مناطق متفرقة تزامنا مع موجة حر شديدة وغير مسبوقة ضربت البلاد في يوليو الماضي، ونتج عن موجة الحر تلك أضرار كبيرة بمساحات غابية وزراعية. هذا وقالت الحماية المدنية إنها أخمدت أكثر من 5000 حريق في تلك الفترة، فيما أفادت وزارة الزراعة بأن خسائر الحرائق الغابات تجاوزت 12000 هكتار. أعلن مسؤولون كنديون أن حريقا نشب في غابات دمر نحو 230 منزلا في محمية برادلي كريك التابعة للسكان الأصليين، ودمر جزءا كبيرا من المحمية الواقعة شمال شرقي فانكوفر. وأضاف المسؤولون أن الدمار الذي لحق بالمحمية يعد الأسوأ، وشهدت كندا في السنوات الأخيرة مواسم متزايدة الشدة لحرائق الغابات، إذ امتد دخان الحرائق مرارا عبر أنحاء أمريكا الشمالية متسببا في إصدار تحذيرات واسعة بشأن جودة الهواء.

10 يبقى التذكير بقى بتسمعنا. إيران تتحدث عن مسار جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون على حرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. وزراء خارجية السعودية والعراق يناقشان ضمان عدم تحول الأراضي العراقية أداة للعدوان ضد جيرانه. تعليق محادثات روما، ومصدر يؤكد للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي يهدد مسار التفاوض. بعد هجوم صاروخي روسي على كييف، زيلينسكي يلقي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية. أطباء بلا حدود تطلق تحذيرا من تفشي إيبولا في الكونغو، وتقول أن أرقام الإصابات غير مسبوقة. هذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، أعود وألقاكم بعد قليل.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين على دول الخليج؟ أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إيران تتحدث عن مسار جديد ومؤقت عبر منطقة هرمز، والجيش الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار. ائتلاف إدارة الدولة بالعراق يؤكد على ضرورة تجريم من يستخدم الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. تعليق محادثات روما ومصدر يؤكد للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي يهدد مسار التفاوض. بعد هجوم صاروخي روسي على كييف، زيلينسكي يلقي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية.

0: في لوس أنجلوس قال ترامب أنه يفضل التواصل إلى اتفاق مع إيران لعدم رغبته في قتل الناس، كما جدد التأكيد على أن الاستعدادات الأمريكية العسكرية كانت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking. Let's see what happens. But they respect us. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it.
0: وبشأن مضيق هرمز والتطورات المتعلقة به، فهناك بوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح المضيق. الخارجية الإيرانية أعلنت أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، كما أكدت أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح أيضا أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا، على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر. وبالتوازي تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب المصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. أما الإعلام الأمريكي والإسرائيلي فنقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم أن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لستين يوما لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان. وأوضح الاتفاق أن الاتفاق لا يتضمن فرض بدل خدمات ويمكن تمديده لاحقا، وبموجب الاتفاق ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة الممر الجنوبي عبر المياه العمانية. وفي التطورات الميدانية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن استمرار دوريات مقاتلات F-16 وعمليات التزود بالوقود جوا في الشرق الأوسط، وأضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران وحتى 5 أغسطس الحالي، أعادت سنتكوم توجيه 48 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين لتفتيشهما. أكد ائتلاف إدارة دولة العراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا. كما شدد ائتلاف إدارة دولة العراق في اجتماع شارك فيه رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. وعلى الصعيد الإقليمي أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة. وشدد الائتلاف بأن السلوك المسلح خارج الدولة سيعامل بحسب قانون الإرهاب تحديدا بعد 30 أيلول سبتمبر المقبل. في لبنان أفاد مصدر دبلوماسي لبناني في تصريحات للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات التي تعقد هذه الأيام. في الجولة الجديدة في روما

0: قال المصدر أنه تم تأجيل الاجتماعات الفنية. كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة علقت اجتماعات التفاوض التي كانت جارية اليوم في روما من أجل التشاور. تواصلت عمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مخيم قلنديا شمال القدس مع انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي وعمليات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، حيث رصدت كاميرا العربية تحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية وإغلاق عدة مداخل للمخيم واعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام مخيم قلنديا، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق بإصابة مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء جنود إسرائيليين لحظة اقتحام المخيم.
1: ما كان يخشاه سكان مخيم قلنديا بدأ يتحقق ولو بشكل جزئي. عملية عسكرية واسعة بدأ فيها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليلة يوم أمس. مئات الجنود والآليات العسكرية اقتحمت أزقة المخيم، داهمت المنازل وفتشت المواطنين الفلسطينيين واعتدت على بعضهم واعتقلت آخرين.
2: إلي من الصبح لهلا مش واصلة داري. تسكير الجيش كتير في صعوبة وغلبة، يعني مش عارفين نروح ولا نيجي ولا إشي. وهي عمالي ماشي عشان أروح أوصل للمعبر.
1: الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه يكافح الإرهاب في هذا المخيم، لكن محافظة القدس تؤكد بأنه ما يجري الآن ما هو إلا فرض واقع أمني جديد يستهدف مخيمات شمال مدينة القدس. مصادر إسرائيلية تربط هذه العملية العسكرية التي لا زال الجيش الإسرائيلي يرسل بتعزيزاته العسكرية إلى داخل مخيم قلنديا بين الخلاف بين المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وذاته الذي أصدر تهديدات باحتلال مخيم جديد في الضفة. الجيش الإسرائيلي تحفظ على هذا الأمر وفضل عملية مختلفة بسبب عدم وجود موارد كافية ولا حتى دوافع أمنية. إسراء الزير، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس العربية.
0: وفي أوكرانيا، وبعد هجوم صاروخي روسي على كييف أودى بحياة 17 شخصا، ألقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية بالسرعة الكافية. وقال زيلينسكي عبر حساباته الرسمية إنه على الشركاء أن يدركوا بأن التأخير في توريد وتوفير أنظمة مضادة للصواريخ البالستية يؤدي مباشرة إلى مثل هذه الخسائر الفادحة والدمار الهائل. ويأتي التصعيد الروسي الأخير في وقت تتجه فيه الهجمات الروسية إلى استهداف البنى التجارية واللوجستية في أوكرانيا، وهي هجمات هدفها ضرب سلاسل الإمداد ومفاصل الاقتصاد. مراسل العربية من كييف حذيفة عادل ينقل الصورة من هناك. متابع.
3: تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد عنوانها استنزاف الاقتصاد. تمتد فيها المعركة من الجبهات العسكرية إلى مفاصل الاقتصاد الأوكراني، فالصواريخ لم تعد تستهدف الجبهات والمنشآت العسكرية فحسب، بل باتت تضرب مراكز التخزين والتوزيع التي تغذي الأسواق وتحافظ على دوران عجلة الاقتصاد الأوكراني. أنا هنا في المركز اللوجستي الرئيسي لشركة إيبت سنتر، وكما تشاهدون حجم الدمار هائلا. أحرقت الصواريخ الروسية مستودعات الشركة التي تقول أن نحو 90% من هذا المركز الذي كان يزود متاجرها في كييف ومختلف أنحاء أوكرانيا قد دمر بالكامل. ومن هنا كانت توزع المواد الغذائية والمنتجات والأثاث المنزلي إلى مئات المتاجر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ طالت الضربات أيضا منشأة أخرى تابعة للشركة لإنتاج السيراميكي، مما أدى إلى مقتل موظف وإصابة 3 آخرين وإيقاف الإنتاج نهائيا. وهذا موقع آخر، أنا داخل أحد مركزي التوزيع التابعين لسلسلة متاجر سيلبو، ولا تزال آثار الحريق والانفجارات حاضرة. 6 من موظفي الشركة قتلوا بعدما استهدفت الصواريخ المركزين اللذين كانا مسؤولين عن تزويد متاجر السلسلة بالمواد الغذائية. أما هنا فهذا أكبر مستودع ومركز فرز لأشهر شركة بريد أوكرانية نوفا بوشتا. تحولت المنشأة إلى ركام بعد مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وعلى بعد عدة كيلومترات من هنا تعرض أكبر مركز توزيع لشركة رازيتكا الذي كان يعالج أكثر من 100,000 طلب يوميا لثلاث ضربات صاروخية في استهداف يطال أحد أهم مفاصل

0: مواصل التجارة الإلكترونية في البلاد. الهجوم الذي استخدمت فيه روسيا 24 صاروخا باليستيا و4 صواريخ سيركون و115 طائرة مسيرة أسفر بحسب الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين، واستهدف مستودعات ومنشآت مدنية وشركات لوجستية ومحطة للسكك الحديدية. ويرى زيلينسكي أن مواجهة هذا النوع من الهجمات تتطلب تسريع تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراض للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن أي تأخير يعني المزيد من الضحايا، ومطالبا بفرض عقوبات إضافية على الصناعات الروسية المنتجة لهذه الصواريخ. حذيفة عادل لقناة العربية والحدث، كييف.
1: وفي موقف روسي حاد تجاه ألمانيا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن ألمانيا لا يمكنها أن تلعب أي دور وسيط في المفاوضات بشأن أوكرانيا، واتهم برلين بأن لديها موقف يتناقض مع أي دور محايد يمكن أن تطلع به في عملية الوساطة. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن طائرة شحن اصطدمت بجسم مجهول أثناء تحليقها قرب مطار لايبزيغ، مما أحدث أضرارا طفيفة في مقدمتها وأجبرها على تغيير مسارها لتهبط بسلام.

0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل، بيانات ملاحية تؤكد عبور 10 سفن مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وإلى هذا الخبر، أعلنت شركتا ديزني وتيك توك عن إبرام اتفاق جديد يتيح لمنشئي المحتوى على تيك توك استخدام شخصيات ومشاهد من أعمال ديزني لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة، وبموجب الاتفاق ستعرض مجموعة مختارة من هذه المقاطع على كل من تطبيق تيك توك وخدمة البث ديزني بلس من خلال قسم جديد يحمل اسم فيرتس. كشف معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تجاوز نماذج متطورة تابعة لشركتي أوبن أي آي وأنثروبيك للحدود الموضوعة خلال اختبارات أمنية بعد رصد سلوكيات غير متوقعة أثارت مخاوف بشأن استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التصرف خارج نطاق المهام المحددة لها.
1: داخل بيئة اختبار معزولة وعلى وقع سباق عالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، كشفت تجربة أمنية بريطانية أن أنظمة متقدمة لم تلتزم دائما بالحدود الموضوعة لها، إذ تجاوزت بعض النماذج المهام المطلوبة واتخذت خطوات ذاتية خارج نطاق التعليمات المحددة. معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أخضع نماذج تابعة لشركتي أوبن أي آي وأنثروبيك ل 122 اختباراً في مجال الأمن السيبراني، ورصد 10 حالات نفذ فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي إجراءات غير مصرح بها على الإنترنت. وفي أخطر هذه الحالات، حاول أحد الوكلاء إدخال شفرة خبيثة في مشروع مفتوح المصدر مستخدماً أساليب خداع رقمي عبر إنشاء هويات مزيفة للضغط على مشرف المشروع من أجل الموافقة عليه.
2: لكنها المرة الأولى التي نرى فيها مخاطر تتعلق بالاستقلالية والخداع تظهر بهذا الوضوح ومن دون توجيه محدد في العالم الحقيقي.
1: ورغم عدم وقوع أضرار فعلية، سلطت النتائج الضوء على مخاطر تنامي استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على اتخاذ قرارات غير متوقعة. وأكدت أوبن أي آي وأنثروبيك أهمية الاختبارات المستقلة وتطوير معايير أكثر صرامة للسلامة مع استمرار توسع استخدام هذه التقنيات في مختلف المجالات.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية لإتمام صفقة انتقاله إلى ناديها وسط استقبال جماهيري حاشد. أكدت صحيفة ماركا حصول تقدم بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور في ملف

في تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع ناديه الإسباني. تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المدرب الألماني ماتياس يايسلي، والذي تقدم باستقالته من تدريب فريق الأهلي السعودي. حسم نادي

0: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.
1: وفي نهاية النشرة بقى التذكير بأبرز العناوين. إيران تتحدث عن مسار جديد ومؤقت عبر منطقة هرمز، والجيش الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار. ائتلاف إدارة الدولة بالعراق يؤكد على ضرورة تجريم من يستخدم الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. تعليق محادثات روما، ومصدر يؤكد للعربية بأن التصعيد الإسرائيلي يهدد مسار التفاوض. بعد هجوم صاروخي روسي على كييف، زيلينسكي يلقي باللوم على الحلفاء لعدم توفير الدفاعات الجوية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

سنوات مرت على ليبيا وهي تراوح مكانها في حلقة مفرغة من الانقسام السياسي والمؤسسات الموازية والانتخابات المؤجلة التي طال انتظارها. يبدو المشهد الليبي اليوم معقدا، شعب أرهقته المراحل الانتقالية المتعاقبة، ونخبة تبحث عن طوق نجاة يعيد للبلاد سيادتها واستقرارها الضائعين كما يرى البعض. وسط هذا الانسداد السياسي تبرز تساؤلات كبرى حول مستقبل القيادة. هل يحتاج هذا البلد إلى وجوه جديدة بالكامل لخلق قطيعة مع الماضي، أم أن الحل يكمن في استدعاء رجال المرحلة التأسيسية الأولى ممن يمتلكون شبكة علاقات دولية وفهما عميقا لجذور الأزمة؟ أهلا بكم في هذه الحلقة من قبل الجدل. نرحب بضيفنا من تونس رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان. دولة الرئيس، حياك الله معي في قبل الجدل.

0: حيا الله، حيا الله الأستاذ نايف، تحية طيبة يا سيدي.
1: الله يحييك. تحب نقدمك برئيس،
0: حيا الله جمهوركم الكريم،
1: أهلا وسهلا، نقدمك برئيس الوزراء السابق أو المرشح الرئاسي الجديد لليبيا؟
0: لا لا، حتى لا، رئيس وزراء سابق، خلينا في الماضي خير.
1: المستقبل ما في خطط يعني؟
0: لا مش يعني، حتى لو في خطط الواحد لا يتكلم عليها قبل أن تحدث.
1: ممتاز، هذا إثبات أنك حتترشح. طيب،
0: الكلام في المستقبل قبل أن يحدث هذه ليس من الحكمة.
1: خلينا نرجع للماضي قليلا، ويعني أسأل عن هذه الشخصية، شخصية علي زيدان. يعني أنت كنت جزءا من نظام عمر القذافي، عارضت النظام عام 1980، لماذا عارضت النظام واخترت أن تخرج من ليبيا وأن تعيش في أوروبا حتى ثورة فبراير 2011؟
0: تريد الحقيقة، أنا لم أكن جزءا من النظام، إحنا قبلنا بالنظام، لأن لما صارت حركة الضباط الجيش وتم تغيير الحكم وإنهاء النظام الملكي، كنا ننتمي حقيقة للنظام اللي جاء بعد الاستقلال، اللي هو نظام المملكة الليبية المتحدة ثم المملكة الليبية. وهذا النظام اللي نرى فيه نظام وطني، نظام عقلاني، نظام نرى فيه الشخصية الليبية والانتماء الليبي. عندما جاءت حركة الضباط، ونحن لنا سوابق عشناها في العراق وفي سوريا وبعدين في مصر وفي السودان، ورأينا ما حدث في الانقلابات، قبلنا هذا الأمر على مضض. وبعد عدة سنوات اضطررنا لمعارضة هذا النظام.
1: يعني كم احتجت سنة حتى تعارض النظام؟
0: لا، عمري ما شعرت بالانتماء. نعم،
1: كم احتجت من السنوات حتى تعارض نظام عمر القذافي؟
0: يعني أنا يعني حوالي 5-6 سنوات.
1: 5-6 سنوات على مضض يا أستاذ علي، كثير.
0: 75 والله الصبر، لأن أنت لابد عندما تريد أن تخطو خطوة في أي اتجاه لابد أن تحسب أمورك جيدا.
1: يعني
0: القضية ما هيش كرة قدم، والله والله
1: صحيح، هي مسألة يعني تحتاج إلى إلى إلى وقت. يعني بعد كل ما جرى وبعد معارضة نظام
0: الوقت وبعدين
1: القذافي وسقوط النظام،
0: بعدين يعني أنت عندما
1: تفضل برجع
0: لو سمحت أستاذ
1: تفضل
0: نايف، عندما تريد أن تعارض وتخرج وتترك بلدك، قرار صعب جدا. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. إذا الإنسان لم يتيقن من أن لا يوجد حل غير ذلك، صعب أن يتخذ قرار في هذا الاتجاه. ولكن سدت كل الطرق، ورأينا أن هذا النظام لا يمكن أن يعني نسير معه، لا نتفق معه في الفكر ولا في الرأي.
1: لماذا كان هذا النظام نظاما سيئا بعينك ولا يمكن تحمل أو الصبر عليه، واخترت أن تخرج إلى أوروبا، اخترت أن تغادر بلادك، لماذا؟
0: إحنا يا أستاذ نايف ليبيون وطنيون عرب مسلمون، كويس؟
1: صحيح.
0: الحضور الوطني مهم ومفروض يكون هو أهم شيء، ونحن مسلمون بطبيعتنا، مالكيون، ليبيا 100% مسلمون، قليل من الإباضية، ولكن كلنا مسلمون. وارتباط ليبيا بالدين ارتباط وثيق، ليس ارتباط يعني بالتنظيمات الإسلامية وما حدث قبل، ولكن الإسلام اللي تعلمناه في بيوتنا، احنا كنا ضربنا لعشر، وكنا فارتباطنا بليبيا كأرض، بالإسلام كدين، بالعروبة كلغة وثقافة، وهكذا.
1: طيب،
0: معمر القذافي جاء ودخل في التيار القومجي والهرج والمرج اللي احنا عشناه في على يميننا في عهد عبد الناصر في مصر، وعشناه في العراق، وعشناه في سوريا وفي عدة بلدان، وريت نتائج إلى أين أصبحت. فإحنا نرى في هذا ذلك الجيل من الرجال الأعيان هم القادة الحقيقيين لهذا الوطن اللي أسسوا ليبيا، وجاء النظام العسكري بعد ذلك وأصبحت تنهار وتتلاشى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
1: لا، إذا ما وصل،
0: بالتالي يعني كان السبب هو أن احنا نريد دولة وطنية.
1: طيب، يعني هذا سؤال كبير،

0: الآن يطرح في ليبيا. يعني يسأل الشخص الليبي يقول: وضعنا اليوم في ليبيا بعد الثورة وبعد سقوط نظام معمر القذافي ليس أفضل من الوضع الذي كانت عليه البلاد إبان فترة حكم معمر القذافي، وبالتالي كل من ينتقد هذه الفترة فترة معمر القذافي فقد أتوا بنظام أو أنظمة أسوأ من نظام معمر القذافي، أكثر تعقيدا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى انتشار الميليشيات والسلاح. وبالتالي من يدافع عن هذه الثورة الآن هو شريك فيما يحدث اليوم في ليبيا. هل تتفق أم تختلف مع من يقول هذا الرأي؟
1: يا أستاذ، إحنا شركاء في هذه الثورة. إحنا لا نتنصل من مسؤوليتنا، ولكن أقول لك الآتي: الثورة ليست بدلة تلبس وليست قميص يقمص. الثورة إحنا اللي خرجوا أطفال ونساء في الشوارع باللهجة الليبية: نوضي نوضي يا بنغازي، هذا يوم وفيه تراجي. ونحن كنا يعني في الخارج نعارض وكذا، لما رأينا الأمر هذا لابد أن ننحاز إلى شعبنا، وجينا إلى الشعب أو جينا إلى ليبيا ووجدنا ليبيا ليست ليبيا اللي تركناها. حدث نوع من التبديل والتغيير في نفسية الشعب وفي عقلية الناس وفي تعليم الناس وفي ثقافة الناس وفي عادات الناس، ما يعني خلى الأمر خلى الناس تحتار.
0: تغيير للأسوأ ولا للأفضل؟
1: مستوى التدمير اللي خلف النظام للأسوأ. المنظومة القيمية دمرت بالكامل، أصبح ما فيش كبير، ما فيش احترام للكبير، ما فيش يعني المجتمع دوس على الرجعي والخاين. يعني لما النظام في هتافات الثورية دوس على الرجعي والخاين واللي ما عنده مبادئ، أما ثوري حر وباين معاه تشبك الأيادي. هذه الهتافات: صفيهم بالدم، سيروا لا تهدم، نحن شرابين الدم، جوك رجال بتشرب دم. هذا العقيد القذافي يقود في الجماهير بهذه الألفاظ. وهذه الألفاظ أو هذه الهتافات لا أعتقد أنها ملهاش دلالة في أنفس الناس. كيف ناس وبعدين جت اللجان الشعبية، إلغاء القوانين، حرق الكتب، حرق الآلات الموسيقية، محاربة الثقافة، محاربة المتعلمين، كل هذه الأشياء. الأمور ما تكونش في لحظة وجت.
0: بس يقال أن الأمية انعدمت
1: على مدى
0: الأمية انعدمت في فترة حكم معمر القذافي. الحالة الاقتصادية للناس كانت حالة ممتازة وليست جيدة حتى.
1: لا انعدمت الأمية، انعدمت الأمية في العهد الملكي بانعدام نوعي، لكن بعد جاء أصبحت حقيقة في السنوات الأولى استمر التعليم إلى غاية 77، ثم بدأ الانحدار. الآن تأتي إلى خريج جامعي أو محامي أو أستاذ لا يستطيع أن يكتب لك 3-4 كلمات دون غلط إملائي. وهذا كلام موجود نقول لك، يعني الجميع يعرف. أنت ريت لابد عصرت شوية خطاب دبلوماسي القذافي، خطاب إعلامي القذافي، خطاب حتى اللهجة يقلدوا في معمر القذافي كما يتكلم. يعني مسألة ما هيش لكن اللي بنقوله لك إحنا هذا.
0: هل كنت سعيد بسقوط القذافي ومقتله بهذه الطريقة؟ يعني أنت كنت معارض وبالتالي كنت تريد.
1: لا أنا عارف، أنا كنت معارض. وقبل لا يسقط القذافي اتصلت بسيف الإسلام وطلبت منه، قلت له خلينا نلتقي ونتذاكر في إخراج هذا الأمر بكيفية لا تسبب دمار كثير. قال لي ليش؟ قلت له لأن يراه إذا حدث هذا الكلام، يراه كان يوم 3 فبراير 2011، قبل 17 فبراير بأسبوعين. قلت له تكلم الوالد، قول له قالك علي ستان، احنا هذا الامر اذا تم حيكون دوره مدمر للدوله وللشعب وللثقافه ولكل شيء، وحيكون مدمر لكم ومدمر لنا، ولن نستطيع جمعه، خلينا نتلفاه، لان اللي بادر وبادر الجماهير.
0: وش جاوبك؟
1: لا نستطيع ان ننضم للقذافي ومجاه. نعم،
0: وش جاوبك؟
1: كيف استنى نائف؟
0: بماذا اجابك سيف الاسلام؟
1: ناقشتني كثير. قال لي إذا بدأوا سنضرب بدون هوادة. قلت له اعقلوا مرة في عمركم، وأنا هذه كررتها تو أكثر.

0: أكثر من 20 مرة أو 30 مرة في الإعلام. وكسيف حي لما كررتها عدة مرات.
1: إيه بس أنت كنت معارض. يعني كنت معارض تلك الفترة. إيه كيف معارض وتتواصل مع ابن الرئيس، تتواصل مع سيف الإسلام القذافي كان له نفوذ كبير أيام حكمه.
0: لا كيف إحنا في الفترة الأخيرة. لا في الفترة الأولى كنا كانت في قطيعة بينه وبين النظام. وبعدين نصحنا وأدركنا إن لا يمكن. يعني المعارضة من بعيد بالريموت كنترول، على الأقل أن تلاقوا يفهمونا ونفهمهم. وكان اللقاء مع سيف الإسلام بس، ما فيش غيره. يعني هو اللي جاء وجلس معنا وتحدث وخذينا معاه وعطينا، وتكررت العملية أكثر من 20-30 مرة. يعني
1: أنت التقيت بسيف الإسلام القذافي أو سيف الإسلام القذافي التقى بالمعارضة اللي بيه أكثر من 20-30 مرة؟
0: أي أكثر. كان يلتقي بعدة أطراف من المعارضة.
1: وين كنتم تلتقون؟
0: كنا نتحاور معه ونتناقش واتفقنا عدة أشياء. التقينا في لندن، التقينا في فيينا، التقينا في ميونخ، التقينا في عدة بلدان.
1: سيف الإسلام القذافي
0: بالنسبة لي أنا وفي ناس التقى به.
1: سيف الإسلام القذافي هو رحل يعني منذ أشهر الله يرحمه. وأكيد أنت تابعت هذه القصة.
0: الله يغفر له ويرحمه.
1: هل يحمل علي زيدان أحد مسؤولية مقتل سيف الإسلام القذافي، أو من ترجح من المستفيد من هذه العملية؟
0: أبدا والله ما نشعر من قتل. يعني إحنا ضد القتل أصلا، إحنا لم يعني لسنا دعاة قتل. إحنا لما تكلمنا مع سيف الإسلامي كنا نريد أن يكون في حوار ويكون تفاهم يعني على أسس سليمة، ونعرف أن القذافي هذا الكلام صعب أنه يقوم به، لكن مع هذا حاولنا. كان معي الأستاذ سليمان بوشوقير من الرابطة اللي بيها حقوق الإنسان، وكان الوسيط وزير اسمه علي الريشي، أستاذ جامعي في قسم الفلسفة في أمريكا، ونعرفوه من الأوائل السبعينات، وتحاور مع القذافي وهو طالب في الجامعة. وإحنا كان أمنيتنا أن البلاد لا تدخل فيها الخضم اللي دخلت فيه.
1: ممتاز.
0: لكن ما فيش مفر لما الجماهير تطلع. لما صار موضوع البوعزيزي وخرج الجماهير للشارع، ما عادش عندك ما تعمل. فات الأوان أنك تتلافى الأمر.
1: فاصل قصير، نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل بعده.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل

0: تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة في قابل الجدل التي نستضيف فيها علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق. هل كان معمر القذافي يستحق النهاية بالطريقة التي قتل بها بتقديرك أنت؟
3: لا لا، ما فيش حد يستحق أن يقتل بهذه الكيفية، لكن الجماهير إذا طلعت للشارع
0: كيف كان يجب أن يتم فيه التعامل مع معمر القذافي؟ هل يسجن؟ هل يعدم؟
3: معمر القذافي ينهى النظام. لا، هذا يحكم فيه القضاء. معمر القذافي يحاكم، يحقق معه، بالك بعد ما يحقق معه القضاء يقول لك هذا ما يبريه، ما تعرفش. رغم أن احنا لا نرى هذا الموضوع، لكن هذا حق عام. احنا خرجنا من أن ننتصر للحق ولحقوق الإنسان والديمقراطية اللي فيها الحق الإنسان أو حق المواطن أساسي، ومن حق المواطن المحاكمة العادلة. أنت تأتي إنسان تقتله بدون لا تحاكمه، بدون لا هذا شيء ما هوش. أنا شخصيا
0: صحيح
3: من البداية في نفس اليوم كنت ضد الموضوع هذا، وقلتها في أكثر مقابلة من قبل يعني.
0: ممتاز. يعني أنت في أكتوبر في أكتوبر 2012 انتخبك المؤتمر الوطني العام كرئيس للحكومة المؤقتة. أعتقد أنك رئيس الحكومة الأول بعد سقوط معمر القذافي إذا لم تخني الذاكرة، لأن أتحدث عن أكتوبر 2012.
3: نعم،
0: كانت فترة الكثير وصفها بأنها فترة صعبة، فترة ملغمة، فيها كثير من الانقسامات، فيها انتشار لقطع كبيرة من السلاح في البلاد. لماذا يجب على شخص أن يقبل بهذه المهمة وأن يكون في وجه كل هذه العواصف؟
3: نحن قبلنا أن نترك وطننا ونمارس النضال من الخارج. مسألة التضحية والقبول بالصعب هذا أدنى ما ينبغي أن يقوم به من يتخذ هذا الموقف. وبعدين احنا تمنينا أن السيد محمود جبريل يعني انتخب، ما انتخبش، انتخب السيد مصطفى بشاقور. السيد مصطفى بشاقور قبل لا يستلم الحكومة سحبت منه الثقة مرتين، فأصبحت العملية سايبة. فالقوة الوطنية خشيت أن تأتي تذهب الحكومة إلى جهة لا نأنس أو لا نطمئن على أنها تذهب بها في الاتجاه الذي نريد، فطلبوا مني زملائي أن أتقدم، وتقدمت للحكومة. ونأكد لك بالنسبة لي أنا بذلت أقصى جهد، ولم يكن الحال بهذا السوء. كان للحكومة خطاب، كان للحكومة نشاط دبلوماسي أو عمل دبلوماسي متواتر.
0: أي،
3: كان فيه احتفالات بمختلف الدول.
0: لكن البلاد انزلقت إلى الانقسام في ذات الفترة التي كنت أنت فيها رئيسا لهذه الحكومة، وهذه مسؤولية كبيرة.
3: بعد ما خرجت
0: لا يعني كانت فترة الانقسام منذ كنت موجود.
3: سحبت مني الثقة. لا، الانقسام وقت كنت موجود كانت الحكومة متماسكة، ولكن التيار الإسلامي يعني جماعة العدالة والبناء ومن معهم اللي هم الإخوان المسلمين قرروا أن يخرجوا من الحكومة، يطلعوا وزراهم يخرجوا الحكومة. وكنا احنا دخلنا معهم في شراكة، 5 وزراء ونائب رئيس وزراء، وكانت عندهم وزارات مهمة سيادية، وزارات اقتصادية، النفط، الاقتصاد.

0: الموارد الإسكان، مو وزارة مهمة يعني. وتمنينا أنها مشت، وكان في انسجام في الفريق الوزاري. وزراء الإسكان، وزراء هم خرجوا بناء على أوامر الحزب. بعد خرجوا الوزراء.
1: طيب.
0: خرجت. يعني سحبت الثقة وخرجت.
1: ممتاز. يعني
0: الحكومة هذه القصة. وجاء الانفصال بعدها وجاء.
1: هذه قصة يعني أنت كررتها أنت أكثر من مرة، ربما يعني أصبحت معروفة، لكن القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة الحقيقة التي حدثت مع حضرتك عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013 في فندق كورنثيا بطرابلس.
0: نعم.
1: على أيدي ميليشيات. نعم. مسلحة.
0: صحيح.
1: أنا لن أسأل عن القصة فقط، أنا يعني الحقيقة عندما قرأت فيها أكثر. نعم. من مرة، عندما قرأت في القصة أكثر من مرة، حاولت أن أستوعب يعني هل معقول أن يخطف رئيس وزراء من فندق؟ السؤال المهم، لماذا أصلا رئيس الوزراء يقيم في فندق غير مؤمن ويتم اختطافه بهذا الشكل؟ ستهتز هيبة وصورة الدولة وهي اهتزت
0: في ذلك الوقت.
1: إيه؟
0: يا أستاذ نايف، في ذلك الوقت لا توجد مقرات للحكومة، كل مقرات الحكومة استولت عليها المجموعات المسلحة، ولا تجد في ذلك الوقت مقر تستطيع أن تؤمن وتقيم في حكومة. حقيقة هذا الحصل، فاضطررنا لإقامة الفنادق. أنا قمت في بيتي الخاص ورموا فيه قنبلة أكثر من مرة.
1: رموا قنابل على منزلك؟
0: المسألة مسألة أي. نعم، في قنابل. فالمسألة ما هيش
1: يعني هل هم نفسهم خطفوك؟ هذه الميليشيات يعني؟
0: وأنا أكثر. نعم.
1: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
0: والله إن لم يكونوا هم فمن نفس تيارهم يعني، لأن الأشرطة اللي بعتوها لي والأناشيد تدل على ذلك يعني، متيار فيه التيار السلفي، فيه التيار الإسلامي عام، فيه يعني مخلط. وبعدين في ذلك الوقت الناس يعني كانت مشوشة، أنا دوم اللي خطفوا التقيت بيهم بعد ما غادرت الحكومة سنوات، في اللي التقيت بهم في اسطنبول وفي اللي التقيت بهم في ليبيا، يقول لي والله يا استاذ علي احنا ناسف لما حدث، ولو استدبرنا من امرنا استقبلنا من امرنا واستدبرنا لا يمكننا ان نقوم بهذا العمل.
1: اين ذهبوا بك عندما خطفوك؟ يعني عندما يخطف رئيس وزراء اين يمكن ان يذهب به؟
0: ذهبوا هم اولا حاجه مخطوفين، ذهبوا في المكان من مقر بعض مقر الشرطه، مقر من مقر الشرطه في ذلك الوقت. الخطفه الثانيه كانت من فندق، وذهبوا بي الى مقر لميليشيات اسمها غرفه ثوار طرابلس.
1: يعني يا استاذ علي يعني انا عشان استوعب القصه، انت خطفت مرتين؟
0: تفضل. مرتين طبعا.
1: وانت رئيس الوزراء؟
0: لا، المره انا رئيس الوزراء ومره بعد غادرت.
1: مرت
0: جيت زياره لطرابلس، كنت انوي الاتصال بالحكومه بعمليه الوساطه بين مجموعه من فطبعا جاءت مجموعه يعتقدوا ان علي زيدان خارج من الحكومه ومعاه فلوس وكذا وكذا، يبوا ياخذوا فلوس، وهذا كتبوه في الإيميل بتاعهم وفي المراسلات. بعدين يعني جمعوه مجموعتنا واحتفظنا.
1: كم استمر اختطافك وانت رئيس وزراء؟
0: وانا رئيس وزراء استمر حوالي ساعات، يعني ما بين 6 إلى 7 ساعات.
1: لكن تعرف يا أستاذ علي،
0: بعد خرجت من الحكومة استمر 10 أيام.
1: عشر أيام. لكن تعرف يا أستاذ علي، هذا أيضا يعني من يتابع الآن يسأل يقول، إذا كان رئيس الوزراء يتم اختطافه بهذا الشكل من قبل هذه الميليشيات، فبالتالي حكومته لم تنجح في شيئين أساسيين. أولا، الوعود التي أطلقتموها قبل توليكم لرئاسة الوزراء بالرخاء الأمني والاستقرار الاقتصادي وغيرها، وأنت تعرف هذه الأمور. والمسألة الثانية الأخرى، أنكم لم تستطيعوا أن تؤمنوا رئيس الوزراء، أهم شخص موجود في البلاد، فكيف يمكن أن تؤمنوا المواطنين الموجودين في طرابلس أو على كل الأراضي والتراب الليبي؟

0: يا أستاذ نايف، يا أستاذ نايف، في تلك الفترة والحكومات اللي جت بعدنا لم تؤمن أحد إلى الآن.
1: إلى الآن
0: لم تؤمن أحد.
1: لا بس الوضع الآن أفضل بكثير يا سيدي.
0: الآن أفضل بكثير، لأن البلاد انقسمت. الآن فيها كم دولة في البلاد الآن؟
1: دولتين؟
0: لذلك الوقت البلاد كلها كانت واحدة. والآن كل منطقة، طرابلس الآن مقسمة إلى 5 أو 6 نواحي، كل ناحية متحكمة فيها ميليشيا. والمدن الأخرى كلها مقسمة. احنا في ذلك الوقت حاولنا أن نبقي على البلد إلى أن غادرنا دون انقسام. فالمسألة ما يقولكش حد
1: طيب.
0: الآن الوضعية نفسها قائمة. إذا لم بتعاون مع المجتمع الدولي تكون حكومة مقتدرة، تكون جيش حرفي، جيش قادر على حماية البلاد، جيش يتسم بالانضباط وبالمعرفة بالعمل الشرطي أو العمل العسكري بانضباط، ويكون على رأس ضباط محترفين، ويكون على رأس وزير خارجية قادر.
1: طيب يا استاذ،
0: هذا الامر كلها لم يتاح لنا ان احنا
1: لكن يا استاذ علي، ايضا في ذات الفتره اللي انت موجود
0: لم تتجاوز
1: سنتين
0: في الفتره لم تتجاوز 13 شهر. بعثنا فيها حوالي 5000 متدرب للخارج ورجعوا.
1: لكن يا استاذ علي، اذا سمحت لي قليلا، يعني هذه مساله مهمه يجب السؤال عنها. يعني انت خطفت من قبل هذه الميليشيات المسلحه، ولكن الفتره التي كنت فيها رئيسا للوزراء كنت متهما انت والحكومه التي تقودها بانكم كنتم تتعاملون مع الميليشيات الموجوده في ليبيا. كنتم مثلا قوات درع ليبيا تتذكرها، استمريتم في تمويلها، في الاستعانة فيها في مهام أمنية. لم يكن هناك جيش، لم يكن قادر.
0: قوات درع ليبيا
1: نسيت يبدو.
0: لا، درع ليبيا ما فيش قوات درع ليبيا. احنا الميليشيات،
1: يعني الهيومن رايتس ووتش ذلك الوقت وثقت ان السلطات الليبية الانتقالية بما فيها حكومة حضرتك دفعت أموال لميليشيات وكلفتها بمهام أمنية واعتقال واحتجاز، وبدلا من الاعتماد على مؤسسات الدولة، رغم أنكم تعهدتم بحلها وتعهدتم بالدمج لهذه الفصائل المسلحة.
0: تعهدنا بحلها يا أستاذ نايف، تعهدنا بحلها واتخذنا من الإجراءات الإجراءات اللي يمكن بها أن نحلها بها، وبدأنا في الإجراءات وأصدرنا قوانين تشريعات المؤتمر الوطني العام. إحنا الآن المؤتمر الوطني العام اللي هو البرلمان كان مقسم، وكانت تتحكم فيه ميليشيات في داخله، وكانت تؤلبهم على الحكومة. يعني المسألة أن البلاد كانت منقسمة. يعني
1: أنت تقول البلاد ما كانت منقسمة يا أستاذ علي في فترة حكمك.
0: نعم،
1: انت تقول ان البلاد ما
0: كانت منقسمة. ان اي ما كانت منقسمة بمعنى مؤسسات الدولة تتعامل، المؤتمر الوطني العام ينعقد، الحكومة تنعقد، تدار الدولة، لكن الكتائب منتشرة في كل مكان، لان الكتائب مدعومة من قبائل، من مدن، ولابد تتعامل معها بالحكمة المطلوبة. انت لما تستلم، ما استلمتش دولة، استلم شتات الدولة. احنا استلمنا، احنا جينا الحكومة في بداية 2013، كويس؟ يعني بعد 2011 بسنة أو سنتين يعني، والانقسام كان موجود قبلنا يعني.
1: تتذكر في 2000
0: وجينا الحكومة لأن خشينا أن نعم
1: في 2014 تتذكر عندما تم إيقاف العمل الدستوري وظهر خليفة حفتر ذلك الوقت، ربما كان هو الظهور الأبرز والأهم، هاجمت خليفة حفتر ذلك الوقت. بعدها بعام في 2015، الحقيقة أني أنا عدت إلى كل هذه المقابلات وشاهدتها بنفسي، ظهرت بمقابلة ونفيت كل التصريحات السابقة، بل دعوت إلى دعم خليفة حفتر. يعني لم يتغير موقفك سوى في أشهر بسيطة.

0: لم يحدث هذا يا أستاذ نايف.
1: كيف لم؟
0: أنا أتحدث
1: أنا شاهدتها بنفسي.
0: تصريح واحد دعمت فيه خليفة حفتر.
1: المقابلة التي رأيتها 2015
0: أقول لك.
1: وهذه المقابلة جريتها مع محطة عربية
0: في وين؟
1: لا أريد تسميتها.
0: أنا اللي قلتها في ذلك الوقت لما طلع خليفة حفتر لمحاربة الناس اللي قاتلوا في الجيش وقاتلوا في الشرطة. وأنا ساعتها خارج الحكومة قلت لهم قتال اللي قاتلوا في الجيش وقاتلوا في الشرطة هذا أمر واجب وطني ينبغي أن يدعم أيا كان. واحد يدعم الجيش ويدعم الشرطة ينبغي أن يدعم. ساعتها أنا مضى على ترك الحكومة أكثر من سنة ونص أو سنتين.
1: أنا وقت انتهى، وقت الحلقة انتهى. أشكرك على وجودك معي
0: يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، أتمنى لك كل التوفيق، وأنا سعدت بصحبتك في هذه الحلقة يعني.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. رئيس الوزراء السابق الأستاذ علي زيدان، الأسبق طبعا لرئيس الوزراء الليبي، أشكرك على وجودك معي، كان معنا ضيفا من تونس. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، وتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجدل. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت طبابية المشهد من

فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. البداية من آخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. ففي تجمع لحركة ماغا قبل قليل في لوس أنجلوس، قال ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لعدم رغبته في قتل الناس، كما جدد التأكيد على أن الاستعدادات الأمريكية العسكرية كانت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. هذا وأكد ائتلاف إدارة دولة العراق دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا. كما شدد ائتلاف إدارة دولة العراق في اجتماع شارك فيه رئيس الجمهورية على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زجر العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. واعتبر الائتلاف أن من يهدد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية خارجا عن القانون. أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان خلال اجتماع رباعي عقد في عمان على أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. أفادت مراسلة العربية باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مبنى في برج الشمالي بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة شخص وبعد ذلك